0: أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير أسعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. وقال المسؤول السوري إن النقاشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك، وأشار إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس وزراء العراق أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 من سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع، وأضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. تجددت الاحتجاجات الليلية في مدينة بنغردان التونسية، حيث ردت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريقهم. جاء ذلك عقب انتشال جثث مهاجرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين. يعتزم رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام زيارة كييف الاثنين في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، بالتزامن مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها. وتأتي الزيارة في وقت أعلنت فيه لندن موافقتها على كشف معلومات سرية لشركة MBDA حول مكونات بريطانية مستخدمة في صاروخ سكالب، تمهيدا لإنشاء خطوط إنتاج محلية له في أوكرانيا. نهاية النشرة أو نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
9: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
8: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
9: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
8: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
9: أو علمنة الإسلام
8: أو علمنة الإسلام في المقابل.
9: أيهما
8: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
9: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أعلن أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل. الشيخ أضاف أن حماس لن تشارك في هذه الانتخابات سواء باسمها أو برموزها. موقف يصف ملامح المرحلة المقبلة لكن كبيرة يقول مراقبون في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات. هناك مسار بديل يتحدث عنه حسين الشيخ يتعلق بتشكيل مجلس وطني جديد بتوافق وطني. وكان حسين الشيخ يقول إن القيادة أو كأنه يقول إن القيادة الفلسطينية تملك مسارين لإعادة ترتيب النظام السياسي، انتخابات المجلس التشريعي إذا أمكن أو إعادة تشكيل المجلس الوطني بالتوافق إذا تعذر ذلك. وما بين هذه الخطة آ والخطة ب أسئلة كثيرة تطرح عن هذه المرحلة القادمة. مبدئيا، هل فعليا وليس نظريا يمكن إقامة الانتخابات الفلسطينية التشريعية الفلسطينية في كل المناطق التي تعيش إما توغل استيطاني، نتحدث عن الضفة في المخيمات التي شهدت الكثير من التطورات في الفترة السابقة، في غزة التي لا تزال حتى ملامح التهدئة فيها غير واضحة، في الخارج كذلك كيف يبدو الوضع؟ وإن لم تتم هذه الانتخابات، عن أي خطة بديلة يتحدث نائب الرئيس الفلسطيني؟ يتحدث عن مجلس وطني، ولكن أي مجلس وطني نتحدث عن؟ ما مدى شرعيته؟ ما مدى أهدافه؟ وإلى أي مدى يمكن فعلا تطبيق هذه الخطة؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

نناقش مشاهدينا هذه التطورات، نحاول فهم خاصة لا أخفي بأن هناك لبس في بعض المصطلحات المستخدمة وحتى في بعض الأطر التي يمكن أن يعمل عليها في الداخل الفلسطيني. لنفهم ما مدى أهمية هذا الكلام نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور رمضان أبو جزار مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، الأستاذ حسن الطرزي الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ نصر زهير الباحث السياسي، والأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم الحقيقة لماذا الآن خطة بديلة يتحدث عنها خاصة وأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ليست بالمرة الأولى التي يفشل تفعيلها أو على الأقل محاولة إقامتها. خلينا نذكر مبدئيا بما قاله نائب الرئيس الفلسطيني السيد حسين الشيخ، هو يقول بأن الانتخابات ستجرى في وقتها، لا تأخير ولا إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل في 28 بالتحديد. الذهاب إلى الانتخابات قرار استراتيجي لا رجعة فيه. يتحدث عن هذه الخطة التي ربما سنوليها الأكثر أو أكثر وقت في هذه الساعة، يتحدث عن تشكيل مجلس وطني فلسطيني، ويقول في حال تعذرت الانتخابات فإن الخطة باء هي الذهاب إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق والسلطة الفلسطينية بالتوافق الوطني طبعا، وبأن السلطة الفلسطينية منفتحة على الحوار مع الجميع. كذلك عرج على موضوع حماس وأكد أن حماس لن تشارك في هذه الانتخابات المقبلة. يقول حركة حماس وافقت على الاتفاق مع كوشنر على عدم المشاركة باسمها ورموزها في أي انتخابات، مضيفا أن هذه الانتخابات ستجري بمشاركة القدس وقطاع غزة، بمعنى في كل الجغرافيا الفلسطينية. حسين الشيخ تحدث

0: عن الخلافات كذلك داخل حركة فتح، أقر بوجود خلافات داخلية في بيت حركة فتح، لكنه وصف ذلك بالوضع الصحي في انتظار ما ستفرزه اجتماعات القاهرة اليوم من تفاهمات. وهناك وفد اليوم في الحقيقة موجود في القاهرة لهذا الشأن بالتحديد، كما تحدث كذلك عن ملف إصلاح السلطة الفلسطينية وكشف عن حوار وصفه بالهادئ مع واشنطن لبحث الصيغة لمذكرة تفاهم، وقال إن المملكة العربية السعودية هي الجهة المشرفة والمهتمة بملف إصلاح السلطة الفلسطينية. ندخل مباشرة في جوهر الموضوع، ربما لن نأخذ الكثير من الوقت للحديث عن إمكانية إقامة الانتخابات، إلا إذا كانت هناك بعض الآراء المختلفة اللي تقول بأنه في هذا الوقت قادرون على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الوقت الحالي، أو نتفق كلنا على أنه لا يمكن إجراءها خاصة بما يحدث في غزة وما يحدث في الضفة. دكتور لا أعلم.
1: المؤكد أن هناك صدق في نوايا مؤسسات السلطة الفلسطينية والرئاسة وحركة فتح في التوجه إلى الانتخابات، لأن الحديث كثير فيما يتعلق بتجديد الشرعيات لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. شهدنا ذلك في شهر يونيو الماضي في اجتماعات بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى والدول المانحة في بروكسل في الاتحاد الأوروبي، وتم التأكيد على ضرورة تجديد الشرعيات. هذا مطلب فلسطيني وفي نفس الوقت هو مطلب دولي من لأجل تفعيل مسيرة السلام، حل الدولتين كما يطلب.
0: هذا أكيد سنعود له، يعني تتحدث بشمولية عن الموضوع، ولكن فيما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي، هل هناك أي إمكانية ولو كانت بنسبة 0.1 إقامتها في التوقيت المحدد، أو نذهب مباشرة لمناقشة الخطة البديلة؟
1: تصريحات حسين الشيخ واضحة اليوم، كانت واضحة بالأمس، بأن هناك نية للذهاب للقيام بهذه العملية الانتخابية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة
0: والقدس.
1: وانت عذر، هو تحدث عن انت عذر.
0: انا اريد رايك، هناك قدرة حقيقية تعتقد؟
1: بتقديري الشخصي ان قطاع غزة بالذات غير مؤهل للقيام باي عملية انتخابية لسنوات طويلة.
0: تتفق استاذ حسن؟
2: مساء الخير لك وللجميع. أنا أتفق إلى حد ما، لأن الظروف اللوجستية الآن لا تخدم أبدا تحقيق مثل هذا الهدف، وما يريده الأوروبيون يختلف تماما عما تريده واشنطن، وإن كانت لا تمانع بالضرورة إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية أو في قطاع غزة الآن. فلادينوف رحب بإعلان الرئيس عباس المرسوم الذي صدر لإجراء الانتخابات التشريعية، لكن الترحيب شيء والحديث عن الواقع الآن في غزة والمستقبل المجهول لحركة حماس هذا شيء آخر. وإذا ما كانت واشنطن يمكن أن تقبل بمخرجات أي عملية انتخابية الآن لا سيما في غزة، هذا شيء، وبقية الملفات هذا شيء آخر تماما. أمريكا تاريخيا تدعم الانتخابات وبالفعل دعمتها في عام 2006، وإن كان في العام التالي رفعت يدها ودخلت الأراضي الفلسطينية في معمعة لم تخرج منها حتى هذه اللحظة. لكن تنظيم الانتخابات يحتاج أرضية ويحتاج جداول ناخبين ويحتاج ميزانية خاصة ويحتاج ظروف اقتصادية أيضا تساعد الناخبين،
0: جغرافيا تتم فيها هذه الانتخابات،
2: تساعد الناخبين على أن يقرروا بكل حرية. الآن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ليست مثالية، إن كنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي أو عن الجانب السياسي. الأوضاع في غزة الكل يعرفها، هناك حالة سخط على الفريقين، على السلطة الفلسطينية وعلى حماس أيضا. وبالتالي بحسب الاستطلاعات التي أجريت أخيرا، كان في استطلاع يظهر مثلا اسم مروان البرغوثي، اسم يتداول بكثرة في كل جدل سياسي في الأراضي الفلسطينية، نسبة 39% من التأييد مقابل 15 لمحمد دحلان، 16 لخليل الحية، وأقل من ذلك بكثير للرئيس محمود عباس. إذن الوضع يعني قد لا يكون بالضبط مثل ما تريد السلطة أو مثل ما يريد نائب الرئيس الفلسطيني.
0: هو لازم الوضع يكون مثل ما يريده الفلسطيني أينما كان، في الداخل والخارج.
2: وهو ليس كذلك حسب الظاهر.
0: وهو ليس كذلك أستاذ ناصر.
3: حتى الآن أعتقد بأنه المهم أكثر من الانتخابات هو إصلاح السلطة الفلسطينية بحسب ما تراه القوى الدولية، لأنه المسألة ليست فقط إجراء الانتخابات وتغيير الوجوه والأسماء وأن يبقى الوضع السياسي متجمد كما هو عليه الوضع الآن، لأنه مثلا في رسالة الرئيس عباس إلى الرئيس الفرنسي ماكرون عند الاعتراف في الدولة الفلسطينية تضمن وعد بمعنى إجراء الانتخابات الفلسطينية بشكل حر ونزيه. الاتحاد الأوروبي يضغط ويريد أن يكون هناك إصلاح سياسي أولا ثم إجراء الانتخابات.

0: ليس لرفاهية الإصلاح السياسي وجه الانتخابات، ولكن لتوحيد الرؤية السياسية، لأنه الآن هناك إعادة تشكيل للمشهد السياسي أو مشهد القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية أو في فلسطين، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، سواء كان بتغييب حماس أو انتهت أو عادت بأسماء أخرى كثير من النقاط. لن يكون الأمر سهل أعتقد بمسألة بأنه تتغير الأسماء وتعود فتح بالسلطة الحالية الموجودة إلى السلطة، لأنه هناك تكتلات أخرى تجري الآن، هناك اجتماعات في القاهرة، هناك اجتماعات جرت في الكواليس بين من كانوا أعداء الأمس، بين التيار الإصلاحي في حركة فتح، بين حماس، الجهاد، كثير من القوى الآن 4 أو 5 قوى بدأت تتجمع نوعا ما، وهذا أيضا يعطي صورة بأنه المشهد السياسي قد يكون قوي باتجاه آخر.
1: أعتقد أنه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بكل أطرافه حتى المتصارعة داخليا، هذا مربوط مع الانتخابات أو مربوط مع الحرب وتداعيات هذه الحرب وقطاع غزة لما تذكر خاصة حماس والجهاد؟
0: تماما، أنا موافق بأنه هناك وضع يعني استثنائي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولكن أيضا هناك وضع استثنائي يفرض بأن تجرى الانتخابات بأي شكل من الأشكال أيا كان هذا الشكل، وأن يكون هناك إيمان من الفلسطينيين أو من القوى الفلسطينية على أقل تقدير، يعني لا تخرج أسماء قيادات لا يعترف فيها الجميع. بهذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأهم أيضا بأنه في بيان السيد حسين الشيخ خرجت يعني هو وضع الانتخابات ووضع مباشرة الخطة البديلة، عندما تضع الانتخابات والخطة البديلة هذا يعني بأنه هناك توقع كبير بأنه هذه الانتخابات
1: ربما
0: قد لا تجرى،
1: لأنه تحدث بواقعية سياسية،
0: ولكن الخطة البديلة هي فقط، أنا آسف، هي فقط في مسألة فتح والسلطة، لم تتحدث بأنه يكون هناك مثلا اجتماع لقوى سياسية تمثل كل القوى السياسية في
1: أنا قبل الدخول في موضوع في هذه الهيكلية فهمتك، ولكن قبل الدخول في موضوع الخطة البديلة، لماذا نفس هذه التصريحات للسيد حسين الشيخ حملت إعلانه وتأكيده على وجوب إقامة الانتخابات، وفي نفس الوقت حملت معنى أهمية إجراء إصلاحات؟ لماذا لم تسبق أو لم يسبق إجراء إصلاحات الإعلان عن موعد الانتخابات؟ ما هو كان لدينا شوية وقت يعني في السابق، ما الذي منع أو أخر ذلك؟
2: مساء الخير،
1: أهلا بك.
2: الإعلان عن الانتخابات صدر ب 28/11، ولكن الكثير اعتبرها أو اعتبر الإعلان مفاجئ لأكثر من سبب، إنه هذه أول مرة يتم الحديث فيها عن إجراء انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطيني المجلس الوطني، ثالث مرة ستجري فيها الانتخابات التشريعية إن جرت منذ قيام السلطة الفلسطينية. نحن نتحدث عن عقدين من الزمن لم يذهب فيها الشارع الفلسطيني لإدلاء برأيه أو صوته في من يحكمه. بالإجابة على سؤالك أستاذ ريم، إن كانت ستجري الانتخابات هذا جواب يحتمل تأويلين. الأول، إن كنا نتحدث لوجستيا هل من الممكن إجراءها، أو كنا نتحدث بلغة الحسابات السياسية، وهناك اللوجستية يعني لا تبدو المؤشرات من قريب أو من بعيد إنه الانتخابات ستجري. أولا، لم يتم اختيار قائمة حركة فتح المعنية في الموضوع والتي تحدثت عن الانتخابات حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن 132 مقعدا في المجلس التشريعي الفلسطيني، لم يتم أي إجراءات أو تحركات حتى الآن لوضع قائمة حركة فتح. ليست هناك أي مؤشرات على الأرض، سواء من التحضير للدعاية الانتخابية أو التحضير لمراكز الاقتراع أو أي شيء من هذا القبيل. كل ما هنالك فقط إعلان مرسوم رئاسي حدد شروط الترشح ومن يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات، ولكن لم يتم حتى الآن إجراء أي إجراءات على الأرض تشير أو تشي بأنه هذه الانتخابات يعني يتم التعامل معها بجدية، وأنها ستجري هذه الانتخابات خلال 2 شهر أو أقل إن أصبت الحسابات.
1: سيقول لك بعضهم أستاذ إسلام وربما ضيوفي لا نعلم، خلينا نفتح هذه النقطة للنقاش، سيقول لك بعض الفلسطينيين بأن الأسماء معروفة تقريبا، من سيطرح معروف، لا نحتاج ربما إلى حملات انتخابية لأنه نحن على علم بهذه الأسماء وما قدمت، يعني مش أسماء جديدة حتى يتعرف عليها. ربما هنا الأهم الجغرافيا التي سيتم فيها
2: تختلف الحملات الانتخابية في فلسطين تختلف. هم لا يبحثوا عن أشخاص مجهولين، ولكن عن تجيش الشارع وحشد الشارع، هذا المقصود في الدعاية الانتخابية. هناك إجراءات تسبق هذه الانتخابات، زيارات،
1: وعود،
2: دعم،
3: صفقات،
2: صفقات، يعني هذه
3: مشتركة، قوائم،

0: هذا
1: دعم يعني تمويل؟
0: لا لا تجيش في الشارع
2: يعني ما
1: مساعدة.
0: حماس نجحت بالكوبونات في فترة ما يعني
3: فسريها كما شئت ولكن هذا هو الحال يعني عندما يتم الحديث. ولكن في نقطة مهمة، الانتخابات قال يعني حسب المرسوم أنها ستجري في غزة والقدس والضفة الغربية. طيب الكثير وضع مشكلة القدس وأنها يعني الشعار وأنه أنت نزلنا على القدس وناخبي القدس. بالمناسبة هناك معلومة لا يعلمها كثيرون، عدد من يحق لهم التصويت في القدس 7000 شخص فقط. يعني 7000 لا نقلل أبدا من أهمية القدس وضرورة مشاركتها.
1: من مجموع كم؟
2: يحتاجون سجل انتخابي لأنه ينتخبون على
3: بالبريد. بالمناسبة ممكن يصوتوا بالبريد. فالقدس ليست مشكلة، رام الله عفوا الضفة الغربية
1: مش لازم يكون هناك تمكين إسرائيلي.
0: لا لا لا ما له علاقة عرب 48 ما لهم علاقة بالانتخابات هاي.
3: فقط يعني سكان القدس الشرقية.
2: بس يحتاجوا إلى ترتيب مع الجانب الإسرائيلي.
1: هذا ما وضعت قوله لأنه
2: لا لا أقصد كملف انتخابات. أتذكر أنه في عام 2021 كان هم السبب.
1: إسرائيل هي التي خربت الانتخابات
3: ثم تراجع عنها. يعني ليست بهذه المعضلة بالمناسبة، لأنه كل الانتخابات بقول لك لن تجري انتخابات دون القدس. لن القدس كموضوع سيادي مهم، ولكن كموضوع إجرائي لوجستي نحن نجي الآن فقط على الجانب اللوجستي.
1: 7000 من مجموع كم؟
3: من مجموع كل الناخبين الفلسطينيين. إيه
1: كم عددهم هناك؟
3: يعني حتى مثلا هذا سؤال
0: مشكلة
3: هذا سؤال مشروع إحصاء. أنا مثلا لو أريد أن أصوت لم يسألني أي حد حتى الآن هل سجلت، هل أنا ضمن الكشوفات، هل ضمن الإحصاءات. حتى الآن لم تشري إحصاءات لمن يحق لهم الانتخاب. هذا سؤال جدا مهم بالمناسبة وفات علينا.
1: لم يتم ولا مرة تحديد كم تقريبا هناك مسجلين على القوائم قادرون
3: من السابقة. قد تكون من السابقة ويضاف إليها، ولكن
1: ممكن يكونوا
0: الآن تعمل لجنة الانتخابات.
3: سؤال مهم.
0: وهنا يعني نعود إلى جذر الموضوع.
1: أيه؟
0: إمكانية إقامة انتخابات. نحتاج لجنة الانتخابات للذهاب إلى غزة مثلا للقيام بحصر الأصوات. غزة اليوم 80% من سكانها في القيام.
3: ليش الضفة؟
0: الضفة الغربية أيضاً مئات الحواجز الإسرائيلية. الوفد الفلسطيني في يونيو طلب من الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسهيل قدرة الفلسطينيين على إجراء الانتخاب، أي سحب الحواجز الإسرائيلية، إعطاء لجنة الانتخابات الفلسطينية حرية العمل والتنقل، إعطاء الفصائل والأحزاب الفلسطينية حرية الدعاية الانتخابية والانتقال من مكان. هذا كله غير متوفر. أما بالنسبة للتاريخ، تاريخ 28 فبراير أو نوفمبر بالنسبة للانتخاب هو تاريخ غير مقدس، لكن هو التاريخ الذي تم الإعلان عنه ويمكن ترحيله إلى إذا كان يندرج ضمن المصلحة الوطنية أن يذهب.
1: هو أعتقد سيد حسين الشيخ فكر في الموضوع عوض الترحيل قدم بديل.
0: عمليا سيد حسين الشيخ بصفته كنائب الرئيس يملك الشرعية الكاملة للحديث عن المصلحة الوطنية وعن التواريخ وإمكانية انتخابات تشريعية أو مجلس وطني، لديه الصلاحيات الكاملة، ولكنه ذاهب للقاهرة على ما أعتقد أو على حسب ما صرحوا في الإعلام للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لمصلحة الشعب الفلسطيني وليس لمصلحة الشخصيات والأحزاب الانتهازية التي تركت الهم الفلسطيني وبدأت تفكر في المحاصصة والتحالفات على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.
3: بس بالمناسبة يعني حسين الشيخ مع حفظ الألقاب ذكي جدا، هو تحدث عن الانتخابات وأعطاك كل أسباب تأجيلها بالمناسبة. كل
1: كيف
3: أسباب
1: كيف
3: تأجيلها؟ يعني هو تحدث إنه الانتخابات يعني أيضا ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية والتجديد النصفي. إسرائيل عام 2005 و95 ليست كإسرائيل
0: اليوم
3: 2026. يعني ما بديش أستبق النقاش، ولكن حتى موضوع الانتخابات المجلس التشريعي إن كانت ستجرى إسرائيل لن تقف كلاعب أو لن تقف في مقاعد الاحتياط. إسرائيل ستكون لاعب أساسي ومؤثر. من سيدخل هذه الانتخابات؟ حتى أيضا بالمرسوم حددت ملامح أو سقف الأحزاب السياسية التي ستشارك. كل من سيشارك في هذه الانتخابات التشريعية لزاما عليه أن يقبل بما تقبل به منظمة التحرير الفلسطينية. فبالتالي هو تحدث عن كل المحددات حتى عن الأمريكيين كيف سيكون موقفهم. البدائل هو تحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية اللي سقفها أعلى بكثير من السلطة الفلسطينية.
1: يعني أنا أشعر إلى حد ما أكثر وقت
2: وكأنه
1: للبديل.
2: هذا الحديث من نائب الرئيس الفلسطيني وكأنه بيان إخلاء طرف ورفع مسؤولية.
3: أنا لست مسؤولا ذكي جدا عن
2: السيناريوهات المقبلة. يعني هو إما أن تكون هناك انتخابات في الضفة وفي القطاع، وإما أن تكون هناك انتخابات فقط في الضفة، وكلا الخيارين صعبين.

0: الخيار الأخير وهو مسألة التأجيل
1: وخط الرجعة، حافظة خط الرجعة أنه لهذه الأسباب اللي لم تجر الانتخابات قد لا تجر.
0: أنا بشوف أيضا يعني بشوف أستاذ إسلام أنه بمقدار ما هو تنظيم الانتخابات صعب من ناحية لوجستية، كمان التوقيت صعب جدا. أنت جاي تنظم انتخابات مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، وبعد الانتخابات النصفية بأيام في أمريكا. لذلك الناخب الفلسطيني إذا أراد أن يفكر يعني 10 دقائق قبل أن يدلي بصوته في الانتخابات لن يتمكن بذلك.
2: أعتقد أستاذ حسن بأن الموضوع يتعدى إخلاء ذمة، لا أعلم، ولكن من خلال قراءتنا وكأنه كان صادق وواقعي سياسيا، بمعنى مش إخلاء ذمة. سأحاول أن أبرز ما فهمته على الأقل أنا كصحفية من خلال ما قرأت، وكأنه يقول بأنه إجراء هذه الانتخابات صعب وشبه مستحيل لهذه الأسباب، لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. هو واقعي، إن لم تحدث معجزة وتتم هذه الانتخابات فهناك بديل. البديل هو النقطة المهمة التي ركز عليها حسين الشيخ، ولهذا السبب سنحاول طرحها وتفكيكها. لا أعلم، أنا قرأت
0: وهذا ما أقصد به بإخلاء الطرف. عندما يتحدث عن زي ما قال الدكتور ناصر يطرح وجهة نظر تتعلق بتنظيم الانتخابات والحاجة إلى تنظيمها، زي ما قالوا الزملاء 96 أول انتخابات، 2006 ثاني انتخابات، والثنتين كانوا جدليات وإشكاليات إلى حد كبير مع فارق بسيط. لكن أي انتخابات في هذه المرحلة بعد 20 سنة من آخر انتخابات ستكون جدلية إلى حد كبير جدا، لأن السؤال المهم في هذه المسألة هل ستعترف تل أبيب وواشنطن بمخرجات هذه العملية الانتخابية؟ واشنطن هل تريد الآن أي عملية انتخابية في الأراضي الفلسطينية، أم تريد أولا أن تغلق ملف غزة وتنفيذ مذكرة التفاهم؟ لأنه أيضا في هذا البيان السيد حسين الشيخ بيقول أنه في حوار هادئ مع الجانب الأمريكي، معنى ذلك أنه في أولويات واضحة بالنسبة للجانب الفلسطيني والجانب الأمريكي ماشيين عليها الآن في هذه المرحلة.
1: في نقطتين في هذا الموضوع بس بدناش نحرق
2: النص الثاني من الحوار.
1: الأهم أنه ليش طلبوا هاي الانتخابات سياسيا،
2: هذه بعد الفاصل، ولكن خليني شوية نفكك الجانب الدولي والمجتمع الدولي ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ترى إقامة هذه الانتخابات وكيف ترى الوضع في فلسطين عموما، هي مع أو ضد بما نعلمه عن علاقة ترامب ونتنياهو بدوافع نتنياهو إلى آخره؟ كل
3: موقف الولايات المتحدة وإسرائيل يختلف عن مواقف القوى الدولية، الاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية حتى. الولايات المتحدة وإسرائيل يريدون أن يبقى الوضع مفكك، يعني ليس هناك سلطة يمكن أن تفرض عليهم أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات، لأنه حتى مجلس السلام الآن الموجود قبل مجلس السلام إذا كنت دقيق تم طرح فكرة أن تكون فتح هي من تمسك الأمور في قطاع غزة، ولم ينجح هذا الأمر لا عسكريا ولا أمنيا ولا حتى سياسيا، وبالتالي ذهبوا إلى مجلس السلام. هل ممكن أن ينجح مجلس السلام لسنوات أن يبقى يدير قطاع غزة؟ الجواب هو لا، وإلا لما كانوا يفاوضون حماس الآن على مسألة إلقاء السلاح ومسألة ما هو الدور وتغيب عن المشهد أو أن تكون موجودة سياسيا. النقطة دائما التي يجي الحديث عنها أيضا دوليا هي ليست حماس أو الجهاد أو فتح، المسألة بأن هناك مشكلة تتطلب أن يكون هناك تحركات وطنية سواء كان سياسية أو عسكرية. كيف يمكن توحيد هذا المشهد بشكل أو بآخر؟ بالتأكيد الوقت ضيق جدا، ربما يكون هناك تأجيل مثلا لفترة، ولكن المهم هو كيف سيكون شكل هذه الانتخابات وماذا ستبرز. أشرتم إلى نقطة مهمة جدا هي مسألة الاعتراف الأمريكي الإسرائيلي، يعني الأوروبيين صحيح بأنهم ممولين وأكبر ممول للسلطة الفلسطينية، ولكن غير مهمين على طاولة المفاوضات أو على طاولة الحل السياسي. المهم الطرف المقابل أن يقبل بالنتائج ويجلس على الطاولة.
2: طيب خلينا نطلع فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نحاول أن نفهم ما الفرق بين المجلس التشريعي المفروض تصير الانتخابات لتكوينه يوم 28 نوفمبر والمجلس الوطني الذي يرى نائب رئيس فلسطينية ورئاسة فلسطينية بأنه قد يكون بديل. هل معين؟ هل هو شبيه المجلس التشريعي؟ يلتقيان في بعض الأمور، وكيف سيكون بديل؟ وهل خاصة يلتقيان في الأطر التنفيذية والمهام التي ستوكل لهم؟ بعد فاصل قصير، وخاصة بأن الأطراف الفلسطينية عديدة، لا نتحدث فقط عن فتح وعن حماس وعن جهاد، نحن نتحدث عن الفلسطينيين في الخارج كذلك كما يسمون في الشتات مثلا، ولديهم قيادات كذلك يمكن أن تكون فاعلة في الداخل الفلسطيني. بعد فاصل قصير مشاهدين.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار. وقبل الدخول والتفكيك الحقيقة أكثر من نقطة يتوجب طرحها في هذه الساعة، وقبل الحديث عن المجلس الوطني كنا نتحدث في الفاصل عن أن هناك شيء موازي أو شكل من أشكال التحضير الذي يستغله البعض لهذه الانتخابات التشريعية. هذا ما فهمت منكم. خلينا نحكي بشوية صراحة ووضوح. نحن نعلم بأن هذه الانتخابات لديها الانتخابات التشريعية المزمع أو المرتقبة في 28 نوفمبر. هناك جغرافيا غير مهيئة للانتخابات، هناك حملة انتخابية لم تحصل، ولكنك تتحدث دكتور عن أن هناك فعلا تحضيرات معينة. كيف ذلك؟
1: يتداول يعني حسب الإعلام هناك انتهازية سياسية غير مسبوقة في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في مواقع إخبارية عن تحالف بين حركة حماس
0: الأحزاب الفلسطينية مش في الشعب الفلسطيني،
1: الأحزاب الفلسطينية بدون اكتراث لمصير الشعب الفلسطيني وما يعانيه يوميا في غزة، الهرولة إلى قوائم تجمع بين تيار محمد دحلان وحركة حماس. هل أصبح محمد دحلان إخواني؟ أم هل حماس انتقلت إلى معسكر ديمقراطي؟
0: قد يكون ذكاء من الطرفين.
1: هذا ليس ذكاء، طالما حماس أي طرف أو جسم فلسطيني يتحالف مع حماس هو شريك.
0: ولكن أين ترى الانتهازية دكتور؟
1: لأن حماس منذ
0: قالوا لهم هناك انتخابات فبدأوا يحضرون الانتخابات.
1: عندما قامت حماس بالانقلاب عام 2007 ارتكبت جرائم عديدة ومركبة بحق الشعب الفلسطيني، من قتل، اعتقال قسري، اختطاف، مصادرة أراضي، تكسير عظام. هذه الجرائم لم تعتذر عنها حماس حتى اليوم. بالتالي أي جسم فلسطيني أو حزب فلسطيني أو شخصية فلسطينية تتحالف مع حماس هي شريكة معها في كل جرائمها. ولكن لا يجوز، عفوا، في هناك مشكلة بس الفلسطينيين بيعرفوها، تم إعطاء حماس أكبر من حجمها بشكل كبير جدا على المستوى السياسي الفلسطيني. هذا الموضوع يجب أن ينتهي. لا يجب احترام حماس خاصة بعد ما قامت به مؤخرا والنتائج التي أوصلتنا بها القضية الفلسطينية.
0: لديك تعليق أستاذ؟
1: الأحزاب والفصائل في منظمة التحرير اللي بعضها تحدثنا قبل قليل في كثير من الفصائل لا تملك تأثير أسرة فلسطينية، يعني ليس حجم لها، وتبتز منظمة التحرير بحجة أن لديها مقعد. لذلك
0: ولكن اسمح لي دكتور، خلي الشعب الفلسطيني هو اللي
1: يذهب
0: ولا يذهب. يعني حضرتك هذا رأيه، طبعا كل الآراء تحترم، ولكن خلي المكاتب تفتح والشعب الفلسطيني يذهب ويقرر من يريد أن يحكم.

0: مش غلط الموضوع ولا
1: انا بفهمه اكثر مني في الداخل الفلسطيني، ولكن خارجي يعني اذا بتراقب الوضع من الخارج بتشوف انه في تكتل مقابل للموجودين في السلطه الان، اللي هو اللي اشرت له انت، دحلان وحماس والجهاد وتيارات اخرى موجوده والجبهه الشعبيه يمكن انه تنضم. كل هذا يبحث الان في الكواليس، ولكن ما بتشوف انه هذا ايضا يعني تكتل سياسي مقابل السلطة الحالية اللي بروا
2: انتهازية في توقيت سيء؟
3: والله أنا خلينا أتحفظ على هالكلمة، يعني كل الاحترام والتقدير لحضرتك دكتور، لكن الحديث عن انتهازية سياسية لأن هو موسم سياسي، موسم انتخابات، الكل يدعى للمشاركة فيه، لكن من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال القتل والتظاهر والانقلاب على السلطة الموجودة أو ما إلى ذلك. يعني هي تيارات مختلفة، لكن بالأخير الكل مدعو للمشاركة. الآن مسألة تشكيل تحالفات انتخابية، ما المانع من أن تقدم مثلا حركة فتح على المصالحة مع مروان البرغوثي، مع ناصر القدوة، مع أسماء أخرى كثيرة، وتشكل تحالف أقوى وأكبر إذا كانت بالفعل تفكر بهذه الطريقة؟ هل حينها سأسميها انتهازية؟
1: ولذلك قال
3: هي حسابات سياسية
1: دولية، ما بدها فقط انه تغيير اسماء ويبقى الوضع على ما هو عليه واطراف متفكك،
3: لكن يعني في انا بشوفه الان الاطراف الدولية فقط تريد انتخابات. اذا كنا نتحدث عن الجانب الاوروبي يعني مع الاختلاف يعني بالاولويات لدى كل تكتل.
0: نقطتين،
4: الاولى انه في شيء مهم يجب التركيز عليه، وهو هل نحن نتحدث عن انتخابات تشريعي، مجلس تشريعي فلسطيني،
0: تشريعي ما دخلناش في الوطني، نحن لازلنا لم
4: نتحدث عن السلطة الوطنية الفلسطينية وإطارها وما هو تحتها، وكله تحت أصلا اتفاق أوسلو. في نقطة مهمة قبل أنه نستنتج ونقفز بالاستنتاجات، هناك وفق المرسوم الرئاسي أنه من يشارك به هذه الانتخابات هناك قائمة من الشروط يجب أن من القوانين يجب أن يستوفيها، ومنها أن يكون نهجه السياسي موافق لنهج منظمة التحرير. المشكلة عندنا أنه اللغة السياسية الفلسطينية لكل الأحزاب لم تتغير، هي ذاتها مع كل التغيرات السياسية التي حدثت الجذرية والتي أيضا تسير بشكل متوازي مع التطورات الفلسطينية، هي ذاتها اللغة الفلسطينية. فيما يتعلق بما طرحه الدكتور رمضان من موضوع الانتهازية السياسية، أنا يعني نوعا ما خليني أتحفظ شوي على أو أعارض الفكرة. أولا إذا أردنا أن نتحدث عن الانتهازية فكل السياسيين الفلسطينيين كلهم يزعلوا مني، كلهم انتهازيين بدءا من أعلى رأس الهرم،
0: فلسطينيين وغير فلسطينيين، هذه لعبة الانتخابات في النهاية. لا لا لا يعني لا، مش انتهازية.
4: ما أقصد أنه طب إذا توجهنا للانتخابات بقلب وعقل صافيين، لماذا نطرح انتخابات المجلس الوطني ونطرح موضوع التعيين؟ هذه واحدة. الثانية أنه مثلا التيار الإصلاحي في حركة فتح رغم كل الإشكالات التي كانت متعلقة به وجهاز الأمن الوقائي، ما هو أيضا كمان يعني عليه علامات استفهام، ولكنه بالنهاية يبقى جزء من الشعب الفلسطيني خاض الانتخابات. مثلا رئيس التيار سيد محمد دحلان كان هو الأعلى صوتا في خان يونس، فبالتالي لا يمكن أن ننكر هذه الشريحة. حركة حماس حققت نتائج كبيرة في الانتخابات الأخيرة على أعتاب أخطاء حركة فتح التي كانت بالجملة، أنا يعني معروف عني لست
2: أنت محايد،
4: لا أنتمي لأي تنظيم، ولكن خلني أكمل النقطة.
2: تفضل.
4: بالنسبة لحركة الجهاد، حركة الجهاد لا ترى أصلا في الانتخابات،
2: غير مقتنعة في الانتخابات
4: ولا بمنظمة التحرير
2: ولا تؤمن بها.
4: والمشكلة الأساسية التي منعت حركة حماس والجهاد من دخول منظمة التحرير هي أنها كانت تطالب بإصلاح برنامجها السياسي ليتوافق مع رؤيتها السياسية. يعني كل الفصائل الفلسطينية عندنا هي فصائل انتهت صلاحيتها بالمناسبة. ما يجري الآن هو تحديد أطر الشرعية الفلسطينية، ليس خدمة للناس ولا الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وإن كان هذا موجودا فعلا، ولكن عندما طرح مجلس السلام وبدأت السلطة الفلسطينية ترى أن صلاحياتها يتم مصادرتها، الأحزاب السياسية الفلسطينية بدأت نجومها تأفل ودورها يتراجع، الكل الآن يحاول أن يقول
0: أن يدعم أنا الشرعية،
4: الجهة الشرعية وأنا
0: سنعود لهذه النقطة أكثر، ولكن لك تعليق
2: تعليق أن بالنسبة للنائب محمد دحلان حصل على شعبية كبيرة في وقت ما داخل قطاع غزة نظرا لخطابه الصدامي ضد حركة حماس. اليوم هو يصدم أبناء، إذا كان صح الكلام ويجب عليه أن يخرج ويؤكد أو ينفي شراكته أو تحالفه مع حماس. إذا تأكد شراكته مع حماس فأؤكد لك أن معظم أنصار التيار الإصلاحي سوف ينسلخون عن مناصرة أي جسم يتحالف مع حماس.

0: هؤلاء دفعوا أثمانا كبيرة على يد أجهزة حماس على مدى 17 عاما، ولدي أصدقاء كثيرين من ونافذين في التيار منهم غاضبين ويراسلون بغضب شديد أنهم غير قابلين لفكرة الاقتراب من حماس بأي ثمن كان.
1: سؤال، في سؤال دكتور، إذا

0: الحلقة.
1: لا ممكن نحكي هلا بس لما يجي وقت.
0: ما هو المجلس اللي ما جبتش
2: في المجلس الوطني. المجلس الوطني, المجلس الوطني هو المظلة الفلسطينية الأكبر وهي أكبر من المجلس التشريعي. أعضاء مجلس التشريعي.
0: خليني فقط اسمح لي قبل المجلس الوطني أن نغلق هذا القوس اللي كنا نتحدث فيه, والأكيد سنفتح له ساعة بتفاصيل الأسماء, لأنه في النهاية هذه لعبة انتخابية وهناك حتى أسماء قادرة أن تقدم على تقديم طلبها في قائمة تحمل اسم شخصية كبيرة لا تنتمي مثلا لحماس, وهذه إعادة. فسنعود لهذا الموضوع, ولكن خلينا نفهم البديل اللي قدمه سيد حسين الشيخ. بمعنى هو يتحدث وكأنه يقول من الصعوبة مما كان إقامة هذه الانتخابات لكل ما أتينا عليه وأشرنا له, ولكن هناك خطة ب وهي المجلس الوطني. أنا حابة نفهم تقنيا أولا ما الفرق بين التشريعي وبين الوطني, ولو أنه الفرق شاسع ولكن خلينا نذكر به, ولو أنه المجلس الوطني أقدم لكن خلينا نذكر به من حيث المهام ومن حيث الشرعية.
1: ممكن أضيف بس نقطتين صغار جدا
0: على سؤالي لأساس طويل هو.
1: لا لا بالعكس, يعني هدف أنه الناس تفهم بالعكس يعني كل شيء يشرح. في نقطتين مهمات خلت حسين الشيخ يحط البدائل. الأولى أنه السلطة الفلسطينية ليست مستعدة لتكرار تجربة عام 2006 عندما جرت الانتخابات بشكلها الذي خرجت عليه حماس وسيطرت على كل مفاصل الحكم. فبالتالي الآن في حسابات أنه هل نجري الانتخابات إذا كانت النتيجة ستكون كذلك. النقطة الثانية أنه التحالفات السياسية في مروان البرغوثي اللي عليه إجماع منقطع النظير, في عندك معادلتين الضفة وغزة. لو لم يكن هذا التحالف موجود بين تيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان وحماس لقلنا قولا واحدا أنه حماس ستخسر غزة نظرا لما شاهدوه أهل غزة وما حدث لهم بنتيجة لحكم حماس وسياستها التي تفردت بها. ولكن أن تجمع في اللعبة خصوم لحركة فتح ولكن يمكنها أن يدعموها في غزة وهي بالمقابل تعطي أصواتها لحماس, فبالتالي هذا سيحدث فرقا. وبالضفة السؤال الكبير في مروان البرغوثي
0: قد يكون ذكاء سياسي
1: لوحده أو مع السلطة الفلسطينية.
2: قبل الوصول إلى الانتخابات ونتائجها يجب أن يكون واضحا للجميع, لا يجب مكافأة حماس وإعطائها فرصة بالمشاركة في أي عملية انتخابية من باب الدوار ما ارتكبته حماس من
0: ولو حتى جرم مش بقائمة سياسي باسمها,
2: حتى لو غير باسمها, حتى لو من خلال شركائها,
0: ولو أعادت هي تدوير
2: ما هو البرنامج لدى حماس, ما هو البرنامج الذي يمكن أن يقبل من قبل حركة حماس.
0: الانخراط دكتور, الانخراط في الحياة السياسية الفلسطينية
2: هو غير الانخراط. هو وصلنا لشوف لوين. شوفي في في في حماس وقعت على وثيقة في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ على أن لا يكون لها دور في الحياة السياسية في مستقبل الحياة السياسية
3: كحركة
2: ولكن
0: كأسماء
2: كأفراد إذا والله إذا كدخلوا الحزب الشيوعي ودخلوا كذا
3: لا هذه بتصير عبثية
2: وهم عبثيين وهم
3: الجماعة قبل كم يوم جلسوا مع جارد كوشنر
2: أو مهم ممكن يقعدوا مع نتنياهو بس ما يقعدوا مع عباس, هذه كارثة. على كل أنا بالنسبة للمجلس الوطني الفلسطيني هو الجسم التشريعي الأكبر الذي يجب أن يكون مطلب الفلسطينيين أن تكون الشرعية الفلسطينية تستمد من المجلس الوطني وليس من المجلس التشريعي. لماذا؟ لأن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الداخل الفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس, ويمثل الشتات الفلسطيني وهم بالملايين. بالإضافة إلى أن هناك عديد من الكوادر والأجسام الفلسطينية الموجودة خارج نطاق الضفة وغزة من حقها أن يكون لها كلمة في ممارسة بناء المشروع الوطني الفلسطيني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. من حقهم أن يكونوا ضمن هذا المجلس الوطني, ليس بإمكانهم الانخراط في عملية انتخابية داخل الضفة وغزة.
0: مثلا لم أفهم هذه النقطة, يعني كيف هي أسماء قادرة أن تنضم للمجلس الوطني وغير قادرة أن تقدم نفسها لانتخابات المجلس التشريعي مثلا؟
2: عندما يكون شخص مثل أخونا إسلام كادر إعلامي كبير جدا ومميز سياسيا وإعلاميا لا يمكن أن يخوض انتخابات المجلس التشريعي من مكان تواجده سواء هنا أو في أمريكا أو في لندن. لكن الشتات الفلسطيني بالملايين موجود في كل العالم, من حقها أن يمثل في جسم كبير وهو
0: يعني
2: المجلس الوطني.
0: تعيينهم
2: يتم انتخاب ويتم
0: تعيينه يعني
1: يفترض أنه في 132 عدد أعضاء 350 عضو 132 من ممن فازوا بالانتخابات المجلس التشريعي, يعني كل أعضاء المجلس التشريعي هم أصلا سيكونون ضمن منظمة التحرير. 68 يختارهم الرئيس يعينهم الرئيس الفلسطيني, 150 يعني هؤلاء يجري ترشيحهم من قبل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير بالانتخابات.
0: قدم أسماء
1: يعني مثلا الجبهة الشعبية بتقدم 20 اسم, اللي بفوز منهم خلص لهم كوتا, كل حزب له كوتا. لو افترضنا أن الجهاد وحماس غير رأيهم وقبلوا برنامج منظمة التحرير ودخلوا

0: يكون لهم كوتا، فبالتالي 150 موزع على الفصائل الفلسطينية، من ينجح بهذه الانتخابات خلص يصبح عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني. ولكن إن تعذر أيضا إجراء هذه الانتخابات سيتم التوافق عليهم بين الفصائل. وهنا سؤال آخر، وبالمناسبة يعني غدا سيجري لقاء بين وفد الرئيس الفلسطيني اللي هو حسين الشيخ وماجد فرج،
1: هم أساسا في مصر حاليا،
0: في مصر سيلتقون بالتيار الإصلاحي بحركة فتح، وهذا شيء جيد أنه فتح تبدأ تلملم أوراقها أو أي فصائل فلسطينية نكون رأيها واحد. ولكن التوجه الآن يعني أشك يعني بنسبة 90% أنه بالون الانتخابات هو أصلا يقصد به المجلس الوطني وليس المجلس التشريعي. صحيح. لتأتي الفصائل الفلسطينية كلها وتتفق، دعونا نتفق على شكل المجلس الوطني ليكون المظلة.
1: لما تقول الفصائل الفلسطينية كلها
0: بما فيها حماس والجهاد،
2: لن تشارك حماس في هذه الخطوة، لا أظن ولا الجهاد، لأنه إحنا نتحدث عن مجلس يبنى بالتوافق الوطني، يعني محاصصة،
0: يبقى هو محاصصة.
2: طيب لكن هم أصلا ليسوا منضويين تحت
1: منظمة التحرير الفلسطيني،
2: منظمة التحرير الفلسطينية، لكن صاحبة القرار في هذا الموضوع اللي هي فتح ومن ورائها منظمة
0: هذا ما أقوله التحرير الفلسطيني. هذه اللقاءات هي محاولة لإيجاد صيغة إنه منظمة التحرير الآن، لا نأخذ بالمثاليات إنه يجب أن تلتزم بكذا وكذا، إنه ما يجري الآن هو حفاظ على الوجود والشرعية الفلسطينية، إنه يصير اتفاق من نوع ما إنه تجمع كل الفصائل تحت إطار منظمة التحرير ليقولوا للمجلس السلام ولغيره إنه ها هو جسم منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لا أقول إنه حماس أو الجهاد قبلت بشروط منظمة التحرير، ما يجري الحديث عنه
1: يجب
0: الآن
1: أن تقبل إلزاما بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية حتى تنضم للمجلس الوطني. لازم
0: هذا بالانتخابات
2: غيرت أو تعدل
1: أو تعدل،
0: يعني لا أعتقد إنه حماس تقبل أو يعدل. أعتقد إنه ما يجري بحثه هو صيغة وسط فقط لإنقاذ التمثيل الشرعي الفلسطيني.
1: وبالمناسبة على فكرة هذه النقطة،
0: موضوع منظمة
1: الفلسطينية
0: التحرير هو أخطر من الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
2: خلينا إذا بعد إذنك بعد
1: تفضل. أي تفضل طبعا،
2: بس أشير لنقطة، يعني كلام الدكتور لفت نظري إلى جانب معين. اليوم الشارع الفلسطيني بيقول أنه المشروع السياسي الذي تبنته حركة فتح فشل، المشروع المقاومة، مشروع المقاومة الذي تبنته حركة حماس فشل. هناك حالة إحباط حقيقي، إن كنا نتحدث عن الضفة الغربية أو عن قطاع غزة. الفلسطيني في الشتات وضعه مختلف تماما، هو مرتبط قلبا ووجدانيا مع القضية الفلسطينية، لكن عايش حياته سواء كان في الأردن ولا في سوريا ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا أينما كان. فالحديث عن أنه والله لا خلينا إحنا ما نمكن الفلسطينيين في الداخل من التصويت في انتخابات، يروح على صندوق الاقتراع ويدلي بصوته في مقابل أنه يكون الفلسطيني اللي في الخارج ممثل في كيف تحكم وتدار والحاكمية في مناطق السلطة الفلسطينية، يعني أنا شايف الموضوع فيه شوية.
1: أنت ضد موضوع المحاصصة يعني؟
2: لا لا لا، بالأخير هو الشعب الفلسطيني يقرر كيف يحكم، من يدير شؤونه، كيف تكون العملية السياسية.
1: ولكن قصدك أنه جماعة الشتات يمثلهم أحد لا يهدفون
2: لا أنا بقول إنه رأي الناس، رأي الناس اللي أنا بعرفه أنه يمثل من خلال الانتخابات. فأنا كسلطة مش ممكن
1: مش قادرين نعمل انتخابات. طيب شو الحل؟ على الأقل
2: لكن
1: الحل
2: لكن
1: هي
2: لا أقصي، يعني الدكتور بده يقصي بعض الفصائل،
1: هم أقصوا أنفسهم. هو في التشريعية يتحدث عن عدم وجوب إدخال حماس عبر النافذة. هذه كملنا، هذه سلمنا
2: جواب. كانت الولايات المتحدة تعترف بوجودهم على الأرض مش كسلطة، هم قالوا أنهم سلطة أنيمور،
1: ولكن هذا للدخول فيه ولتفكيكه سنطرح حلقة خاصة بالأسماء وبال القوائم حتى نفهم علاقة من مع من وكيف كانت في السابق وكيف ستكون في المستقبل. ولكن لو ستفشل الانتخابات التشريعية فهذه فكرة يمكن أن تكون جيدة بإعادة إنعاش فكرة الشرعية الفلسطينية، ولا لا التحرير. ولا هناك منظمة التحرير ومن ورائها المجلس الوطني الفلسطيني.
3: أستاذ إسلام أشار إلى نقطة مهمة بأنه بعد تشكيل مجلس السلام بدأت تهرول كل الفصائل الفلسطينية أو حتى بما فيها السلطة الفلسطينية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه أصبح هناك بديل آخر قد يتم تطبيقه في مناطق أخرى في الضفة مثلا على سبيل المثال. وإسرائيل لديها مخطط الآن للضفة ونرى ما يجري فيها، وبالتالي الأمر صعب للغاية. طالما بأنه السلطة الآن تجلس مع التيار الإصلاحي، التيار الإصلاحي يجلس مع حماس، الجهات تأتي إلى الطاولة، الجبهة الشعبية، كثير من القوى، طالما أنها تجلس مع بعضها البعض يمكن أن تصل إلى صيغة توافقية معينة تضمن بأن يكون هناك سلطة ممثلة أقله في الوقت الحالي. يعني نحن أمام أشهر حاسمة، الوضع بعد سنة ونصف بعد نهاية ولاية ترامب سيختلف كثيرا عن الوضع الحالي. إذا

0: خسر نتنياهو الانتخابات أيضا سيختلف الوضع كثيرا، وبالتالي هذه مسألة مهمة في الوقت الحالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بعد ذلك أعتقد بأن الجميع سيغير تحالفاته، نظرة الفلسطينيين أيضا إلى من سينتخبون ستتغير، ونظرة التعامل الدولي أيضا ستتغير في الفترة القادمة.
1: ما الفائدة من المجلس الوطني؟ ما مدى أهميته إذا ما فشلت الانتخابات؟ خلينا نختم بهذا السؤال.
2: الشرعية الحقيقية والرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية تستمده من المجلس الوطني قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، واستمر المجلس الوطني الفلسطيني كأكبر سقف للشرعية الفلسطينية حتى الآن، هذا ما يجهله الجميع. المجلس التشريعي لا يمكن أن يكون بصلاحيات هو أقل بكثير وتحت سقف المجلس الوطني الفلسطيني. أريد أن أعرج على نقطة، أنا شخصيا سألت محمد دحلان قبل فترة،
1: فترة كاملة فترة مهمة،
2: فترة يعني بضع سنوات قليلة، أنه من الذي مكن حماس في قطاع غزة بهذا الحجم، وانتم كنتوا سلطة وكنتوا أجهزة وكذا؟ قال لي إسرائيل هي التي صنعت حماس وهي التي مكنتها، والرجل كان يتحدث بثقة وبثقة.
0: أنا
2: أنا الآن ما هو يا ناصر، أنا بدي أوصل الفكرة كيف إنه إذا كان هذا الرجل بحجمه ومكانه وصفته الأمنية والتشريعية، كان عضو تشريعي وكان قائد
1: يتفاهم مع حماس،
2: يقول حرفيا أن من صنع ومكن حماس هي إسرائيل، كيف اليوم أن يتحالف مع جسم؟
1: ولكن تعلم جيدا دكتور رمضان بأنه للوصول إلى سلام حقيقي مسلم موجود اعتراف
0: باسرائيل، ممكن تعطي السؤال
3: وهناك هو جاوب ولكن كانت السلطه سحبت كل عناصرها. بس خلينا نمشي على نقطه سريعه بس دكتور رمضان، المجلس الوطني الفلسطيني هو يعني البرلمان منظمه التحرير وهناك السلطه الفلسطينيه، هي العلاقه ماذا تحكم ومن يحكم؟ ماذا تحكم هي القضايا الحل النهائي التي تتفاوض عليها منظمة التحرير الفلسطيني، مثلا قضايا اللاجئين، الحدود، المياه، الأراضي الفلسطينية، كل ما يتعلق بالقضايا الرئيسية الفلسطينية تتفاوض عليها منظمة التحرير وليس السلطة ولا المجلس التشريعي. ما يتم الاتفاق عليه كما حدث باتفاق أوسلو مثلا مناطق A و B و C، أن السلطة تحكمها A مثلا مدنيا وعسكريا، هي من يحكم أنه منظمة التحرير ما تتفق عليه تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب تشريعات من المجلس التشريعي. ولذلك أنه بنظر الإسرائيليين منظمة التحرير وقوتها أخطر بكثير من أن تكون السلطة والبرلمان، لأنه المجلس الوطني ومنظمة التحرير هي من تفاوض باسم الشعب الفلسطيني كله، ولذلك يشارك رأيه من مثلي يعيش بالخارج أو غيري أو غيري بالشتات، هم يوافقون أو لا يوافقون على القضايا المصيرية التي تتعلق بهم، ولكن السلطة ومجلسها التشريعي هي تدير شؤون الحياة اليومية المتعلقة بالغزين وبالضفة الغربية والقدس وإلى آخره. فبالتالي من هنا المعادلة والعين الإسرائيلية على منظمة التحرير
1: وعلى قضايا الحل النهائي
3: ويتم
1: يعني
3: التفاوض عليه.
1: يعني المجلس الوطني ليس بالمجلس اللي ممكن إسرائيل تقبل أو ستتفاعل حتى
3: بدليل أنه خلوه ديكور طوال السنوات، أصبح دوره فقط يعني شرفيا لم يكن له دور تنفيذي، فبالتالي من الحسنات أنه يكون البديل أنه ترجع له قوته.
1: في كل حالات هذا الموضوع يتوجب حلقات أخرى. أزعجتك دكتور رمضان، أزعجتك شوي لهالسبب أنه يشتموني كثير على التعليقات. يلزمني ناخذ وجهة النظر الأخرى في عشر ثواني.
2: يجب على القيادة الفلسطينية تجاه كل الجهات والفصائل والشخصيات التي تتسوق مع حماس وإيران، لا نريد نفوذ إيراني مجددا في القضية الفلسطينية.

0: التاريخ هو 3 مارس 1991.
1: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How had the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى. حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: قصة سايكس بيكو، شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة. هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: ماكرون يصف زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا بالمحطة المهمة ويؤكد العمل مع المملكة لتعزيز السلام. وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن واشنطن ستبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. الخارجية السورية تؤكد لوفد إسرائيل أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادة سوريا. وزيلينسكي يطالب خلال قمة دول الشمال والبلطيق بزيادة الدعم المادي والدفاعي لبلاده لصد الهجمات الروسية.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. وصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه في باريس، وذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نادي جيمرز جلوبال الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي

استضافتها باريس، وتمثل نسخة باريس مرحلة جديدة في مسار البطولة التي أعلنت السعودية إطلاقها في أكتوبر 2023 قبل أن تقام للمرة الأولى في الرياض صيف 2024، على أن تعود النسخة المقبلة إلى العاصمة السعودية في 2027.

0: قطاع ترفيهي إلى صناعة استراتيجية. الرياض تدفع بالألعاب الإلكترونية إلى قلب رؤية السعودية 2030. باريس تصبح شريكا جديدا في هذا الطموح العالمي. ومن الرياض إلى باريس يدخل هذا الطموح مرحلة جديدة من الشراكة الدولية. ففي عام 2026 انتقلت كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس في أول نسخة تقام خارج السعودية منذ انطلاق البطولة. نتحدث عن أكثر من 2000 لاعب من أكثر من 100 دولة يتنافسون عبر 24 لعبة من 25 بطولة على جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. اهتمام السعودية بالألعاب الإلكترونية ليس جديدا، فقد تحدث عنها ولي العهد شخصيا في إحدى مقابلاته التلفزيونية، معتبرا أنها من أكثر الصناعات نموا في الكوكب، وهو ما يفسر هذا الاهتمام السعودي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. انتقال البطولة إلى باريس يفتح أول فصولها الدولية ويحول الشراكة السعودية الفرنسية في الألعاب إلى حضور عالمي مشترك. لكن باريس لا تعني ابتعاد البطولة عن السعودية، فالرياض تبقى محورا أساسيا لمستقبلها مع نية العودة إليها في عام 2027.
1: في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، مطالبا الحلفاء وبقية دول العالم بقطع تعاملاتهم المالية مع طهران. وقال بيسنت أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها عزلتها وعليها أن تفكر في العواقب، وأضاف أن أي دولة تدعم إيران ستكون داعمة للإرهاب وفي نظر أمريكا منبوذة عالميا وتتجاوز حدود تسامح الولايات المتحدة. وأشار الوزير إلى أن العزلة المالية التي سيتم فرضها ضد إيران ستغني أمريكا عن استخدام القوة، ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمر الاقتصاد الإيراني لدرجة لم يسبق لها مثيل، وسيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها بالخليج. الخارجية الإيرانية من جهتها أعلنت عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم الاثنين، وذلك رفقة وفد رسمي باكستاني. مصادر العربية أكدت أن زيارة منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات. وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران اليوم. أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير أسعد الشيباني ومشاركة رئيس الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. وقال المسؤول السوري إن النقاشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك. وأشار إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. كما جرى التأكيد للجانب الإسرائيلي على أن الجولان يظل أرضا سورية خالصة مع ضرورة إدراج وضعه النهائي على طاولة النقاش. وأكد المصدر الدبلوماسي السوري أن الأولوية المباشرة

0: تتمثل في انسحاب إسرائيل وإعادة تفعيل اتفاق فضل اشتباك لعام 1974. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عمليات الإطلاق.
1: نعمل منذ سنوات على إيجاد حل لمشكلة الطائرات المسيرة. نحن الأكثر تقدما في العالم، لكن هذه مشكلة عالمية. رأينا ذلك في أوكرانيا ولبنان وإيران، والآن يحاولون تجديد هذا النهج وإدخاله إلى غزة. تعليماتي للمؤسسة الأمنية والجيش هو بذل كل ما في وسعهم ضد هذه الأداة الفتاكة، ضربها وضرب مشغلها وضرب مواقع إطلاقها.
0: أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس وزراء العراق أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 من سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع. وأضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. في جبهة حيس جنوب الحديدة، حيث لا تزال خطوط التماس حاضرة، تبدو المواجهة مختلفة من موقع إلى آخر من الجبهة ومحيط جبهة دوباس وصولا بل جبل دوباس وصولا إلى داخل مدينة حيس. وفدنا أحمد بقاتو ينقل لنا صورة التطورات العسكرية وانعكاساتها على الحياة اليومية في المنطقة.
2: نتواجد الآن في جبهة حيس، هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة التي تقع جنوبي محافظة الحديدة. جبهة حيس هي جبهة هامة للغاية كونها تربط ما بين ثلاث محافظات رئيسية هي الحديدة وتعز وإب. هناك محاولات حوثية بصورة مستمرة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية، واشتباكات متواصلة ما بين كلا الطرفين، قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية كذلك أيضا الميليشيا الحوثية. هذه المسيرة التي يعني ترتفع لتكشف مواقع للميليشيا الحوثية، وكما تظهر الكاميرا الموجودة فيها، هذه أحد الوسائل الأساسية الاستخباراتية التي يتم استخدامها الآن في جميع الجبهات، ليس فقط في حيس وإنما في جميع الجبهات.
3: جبهة حيس تعتبر جبهة مهمة جدا جدا وجبهة استراتيجية، يسعى العدو بكل ما أوتي من قوة لاستهدافها، لاستعادتها عبر السيطرة على جبال دوباس وعبر السيطرة على جبل راس الاستراتيجي. والمدفعية
2: هذه الضربة، لماذا هذه الضربة الآن؟
3: هذه الضربة الآن رصد الطيران المسير هدف معادي، وبالتنسيق طبعا ومع المدفعية يقوم باستهدافها استهداف مباشر.
2: خلف جبل دوباس الذي يظهر من خلفي تتمترس الميليشيا الحوثية، حيث تقوم المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية بقصف التجمعات الحوثية بصورة مستمرة، لكن الحوثيون يردون باستهداف المواقع والأعيان المدنية كما يقول العسكريون هنا. هذه الجبهة هي جبهة هامة للغاية، وهذا الجبل يقطع طريق إمداد حيوي يربط إمدادات الحوثي ما بين الحديدة ومحافظة إب، لذلك الاستماتة في الدفاع عنه شديدة من قبل المقاومة الوطنية، فيما تحاول الميليشيا الحوثية باستمرار الوصول إلى أعلى هذه التباب الحاكمة.
4: يعتبر هو بمثابة التبة الحاكمة أو الهيئة الحاكمة الذي إذا استطاع العدو، ولكن لن يستطيع بفضل الله، والناس ثابتة والرجال موجودة. وجبال دباس هي جبال مهمة واستراتيجية تعتبر للعدو ولنا.
2: أغلب قاطني مدينة حيس هم من النازحين الذين قدموا من خطوط التماس ومن مواقع سيطرة الميليشيا الحوثية، لكنهم لم يعرفوا أن الصواريخ والمسيرات ستطالهم إلى هنا إلى داخل ومركز المدينة.
5: في قصفنا في حيس وفي قرى نخلة، وإحنا نزحنا من نخلة إلى حيس، يعني نقصف كل يوم كل يوم على المواطنين وعلى ما عاد هربنا إلى حيس.
6: والله في حروبات وفي قصف في جبل دباس وفي جبل راس، ومشردي من بيوتنا ومشردي من أهلنا، والحوثي دمرنا ودمر وطننا ودمر بلادنا.
2: لقناتي العربية والحدث، أحمد بقاتو، مدينة حيس، جنوبي الحديدة.
0: وقعت أوكرانيا وفنلندا سلسلة من اتفاقيات الصناعات الدفاعية في كييف لتوسيع نطاق التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة والأنظمة البحرية غير المأهولة وتقنيات الروبوتات. ووصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي هذه الشراكة بأنها مزيج من الخبرة الميدانية الأوكرانية والخبرة الفنلندية. ووقعت هذه الاتفاقيات بحضور

0: سيلنسكي والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب. كما حث الرئيس الأوكراني خلال قمة دول الشمال والبلطيق الثمانية التي عقدت في كييف حث التكتل الأوروبي لزيادة أو على زيادة الدعم المالي لبلاده التي تواجه عجزا في الميزانية الدفاعية قدره 27 مليار دولار وفق زيلنسكي.
1: At the beginning of this year, our government, the Ministry of Defense, used funds that had been planned for the end of the year. So much of this money went to buying more drones and covering other urgent defense needs. So now we have a significant funding gap. One of the main ways to cover it is bring forward part of the European loan funding plan for next year and make it available this year. The total gap is for today 27 billion. So around 10 of this is needed to make sure our soldiers.
0: كما أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أنه تلقى تطمينات من الجانب الأوروبي لتأمين التمويل اللازم لاحتياجات بلاده الدفاعية، سيما ما يتعلق بتعزيز قدرة أوكرانيا لصد الصواريخ الباليستية الروسية بهدف دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب وفق زيلنسكي.
2: ناقشنا اليوم بعمق قضيتين رئيسيتين هما صد الصواريخ الباليستية وكل ما يتعلق بفصل الشتاء والتمويل. هاتان القضيتان مترابطتان ترابطا وثيقا، فنحن بحاجة إلى المال لصد الصواريخ الباليستية الروسية وطائراتهم المسيرة حتى نتمكن من الرد على تصرفات موسكو التصعيدية وحتى يشعروا بوجود حرب في مجالهم، ما قد يدفع بوتين إلى إنهاء هذه الحرب.
0: تجددت الاحتجاجات الليلية في مدينة بنغردان التونسية، حيث ردت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريقهم. جاء ذلك عقب انتشال جثث المهاجرين فيما تتواصل عملية البحث عن آخرين. امتد حريق غابات هوك بسرعة فائقة في ولاية نيفادا ليتسع نطاقه إلى أكثر من 10500 فدان، وقال مسؤولون محليون إن 42,000 من السكان نزحوا أو يجري إجلاؤهم حاليا، بالإضافة إلى 45,000 آخرين يستعدون للإجلاء. وفي وقت سابق من هذا الشهر أجبرت ثلاثة حرائق غابات 13,000 شخص على مغادرة منازلهم. ما تشهده القارة الأوروبية مشاهدينا من تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف يكشف حقيقة أن التغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في جميع أنحاء القارة.
3: دخان يتصاعد هنا وحرائق لا تزال مشتعلة هناك، هذا هو حال أوروبا. الخبراء يرفعون الراية الحمراء، القارة في خطر، تغيير المناخ أصبح أكبر تهديد أمني بالنسبة لها. عدو جديد لأوروبا دون صواريخ ومسيرات، عمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمداً قد يتسبب في عمليات إجلاء جماعية ويدمر البنية التحتية وينهك خدمات الطوارئ، وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير. وبين ارتفاع الحرارة ونقص المياه، التهديد بات يطول الأمن المائي والأمن الغذائي، الأمر الذي قد يعطل حتى سلاسل إمدادات الطاقة. الحرارة الشديدة أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي، واحترق أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف إلى التخلي عن منازلهم، وجرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو بحسب مجلس المخاطر الاستراتيجية. ويرى خبراء أن هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغيير المناخ. يذكر أن الناتو التزم بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك 1.5% على استثمارات مرتبطة بالدولة.

0: الدفاع والأمن مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود. رفح السعد، العربية.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الفائزين بجوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. يبحث الاتحاد عن فوزه الثاني توالية في الدور السعودي عندما يستضيف الحزم في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة. حقق الترجي فوزاً مثيراً على منافسه النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التونسي. افتتح برشلونة حملة دفاع عن لقبه بفوز عريض على حساب إلتشي بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم. في الدوري الإيطالي، استهل يوفنتوس مبارياته في الموسم الجديد بالفوز على مضيف فروزينوني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. فاز ليتشي على مضيف فينيسيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ماكرون يصف زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا بالمحطة المهمة ويؤكد العمل مع المملكة لتعزيز السلام. وزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصال مالي على الإطلاق بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. الخارجية السورية تؤكد لوفد إسرائيل أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادة سوريا. زيلنسكي يطالب خلال قمة دول الشمال والبلطيق بزيادة الدعم المادي والدفاعي لبلاده لصد الهجمات الروسية. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
6: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعريف يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
5: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
6: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
5: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوعا كبيرا وهو أهل الذمة. هل أهل الذمة موضوع قرآني أم موضوع ثبت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم ثبت من خلال علمائنا الأفاضل في الفقه الإسلامي؟ هل هذا الموضوع له سياق تاريخي انتهى أم ما زال موجودا حتى الآن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موضوعنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام.
0: أنا أعطنا في البرنامج سيدي.
1: أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيك. حينما نقول أهل الذمة، ما معنى هذا المصطلح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معناه ببساطة شديدة غير المسلمين. يعني ممكن نقول أهل الذمة، ويبقى في مصطلح موازي تماما لمصطلح أهل الذمة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن الإسلام مجتمع الإسلامي يحتوي كل أصحاب الديانات الأخرى.
0: نعم.
1: لأنه الإسلام أو المسلمين ليسوا دولة دينية كما هو موجود في أماكن أخرى. إنما المسلمون غير المسلمين.
0: أو لا يوجد دولة دينية أصلا في الفكر الإسلامي؟
1: لا يوجد دولة دينية
0: أساسا،
1: لأن دولة دينية تستبعد من ليس متدينا أو من ليس على دين الإسلام.
0: لا، في الإسلام لا يوجد دولة دينية في الإسلام؟
1: لا، ما أي معنى السؤال؟ لازم نحدد يعني إيه دولة دينية. يعني دولة يحكمها الدستور الإسلامي.
0: ما عندنا نظام إيه في الإسلام؟
1: حاضر.
0: نظام الدولة في الإسلام ما هو؟
1: الدولة كما تسمى بالدولة المدنية
0: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا. التي تحترم حقوق الجميع على السواء. طيب. فلا يعني تفرق بين مسلم وغير مسلم.
0: تمام.
1: لأنها دولة تحتوي البشر جميعا. ليه؟ لأن الرسالة نفسها قامت على احتواء المخالف وليس إقصاؤه أو استبعاده.
0: جميل. لكن ألا ترى معنا في مصطلح أهل الذمة، في ما معنى الذمة بداية، كلمة الذمة يعني.

0: الذمة عن العهد والرعاية. يعني ما تيجي تقول إيه أنت كلمة ذمة بالمعنى المباشر بيننا
1: بذمتك بذمتك
0: الذمة حاجة شخصية تثبت الذمة للشخص عندما يكون نضج وأصبح له قدرة على القبول أو الرفض أو تحمل الأمانة أو عدم تحملها.
1: طب أهل الذمة مصطلح قرآني، مصطلح نبوي حديثي، مصطلح فقهي؟
0: بلا شك أن هذا المصطلح مستمد من النص القرآني والحديث النبوي أيضا، لكن المشكلة في المفهوم التاريخي دايما أنك أنت بتقف عند فترة زمنية معينة. المصطلح التاريخي ممكن جدا يختفي في بعض الوقت، يظهر في بعض الوقت الآخر، لكن المهم المضمون مش مهم المصطلح.
1: الإسلام يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق على أهل مصر أنهم أهل الذمة أو أهل ذمة رسول الله.
0: بالضبط.
1: يعني إيه أهل ذمة رسول الله؟
0: يعني أهل رعاية، أهل عناية.
1: المفروض نصنع ماذا مثلا؟
0: يعني نعاملهم أحسن معاملة، نعاملهم كما نعامل، تعرف أن المبدأ الأساسي، اسمح لي
1: فضل،
0: في التعامل مع غير المسلمين قانون ليس موجودا في أغلب دول العالم. أنا بقوله
1: لا ينهاكم الله عن
0: لا لا أبدا لا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم
1: جميل.
0: ما لنا وعليهم ما علينا، دي اللي بنقول عليها بلغة حديثة المواطنة، المساواة أمام الحقوق.
1: هل ينبغي أن نقول أستاذنا الدكتور أهل الذمة مصطلح إسلامي لكنه كان في سياق تاريخي معين وانتهى استعماله الآن؟
0: لا، ما فيش مصطلح اسمه ينتهي استعماله، خصوصا في المصطلحات التي تتعلق بنظام دول ونظام مجتمعات.
1: طب هي كانت الدولة قديما مثل الدولة حديثا الآن؟
0: لا، طيب. لا في الشكل والمضمون هي في أسف في المضمون هي لكن في الشكل تغيرت، بمعنى ما كانش فيه سلطات زمان. تعرف الدولة الحديثة الآن تقوم على عدة سلطات.
1: صحيح.
0: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، خط معها دلوقتي سلطة الإعلام، سلطة الإعلامية.
1: صحيح.
0: يعني الإعلام أصبح سلطة في كل مكان. الدولة القديمة ما كانش فيها، لأن طبعا لا كان في تقدم ولا كان في أدوات ولا كان في وسائل، وبالتالي لكن كان الرسول يمثل إيه صلى الله عليه وسلم في المدينة. الحاكم الرسول أولا، والحاكم والقاضي والمفتي.
1: يعني كان الرسول يعني حاكما أم رسولا فقط؟
0: لا هو طبعا رسولا أولا،
1: نعم،
0: لكن من مقتضيات الرسالة أن يكون هو الحاكم. والحكومة لا تقلل من قيمته كرسول. ليه؟ لأنه مش قضية أنه حاكم أو مش حاكم، بماذا يحكم؟ يعني أنت ما تقوليش الحاكم هو مين، إنما قول لي هو بيحكم بإيه.
1: ماذا يحكم؟
0: بماذا يحكم؟ هو كان بيحكم بإيه؟
1: كان بيحكم برسول
0: الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يعني قضية منتهية. يعني نحن لا نبحث عن اسم الحاكم أو عن شخصيته.
1: وبالتالي الآن يعني مثلا دولنا العامرة بارك الله فيها وفي حكامها، مثلا هذه الدول تحكم بالقرآن الكريم أو أحكامها وقوانينها مستمدة من الشرع الإسلامي.
0: على الأقل على الأقل هذا في الدساتير الحاكمة لهذه الدول. أقولك على الأقل.
1: نعم تمام.
0: وأيضا على الأكثر أنه
1: هل هي دولة، هل نقول دول دينية أم دول مدنية؟
0: أنا مش بالمناسبة هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، ما أمشي إلا في العصر الحديث، اسمح لي، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي، يا سيدي الدولة جزء من الدين، الدولة جزء من الدين.
1: لا لكن قد يبدو للبعض حضرتك انه في صراع بدليل مصطلح اهل الذمه مثلا عليهم جزيه.
0: حاضر، ما هو نفهم بقى الجزيه. اما اعفيك من بعض المهام مقابل، وبعرض عليك ومقابل
1: ايه اللي تعفيني منه؟
0: مثلا الجهاد، مثلا ما تشتركش في الجهاد.
1: لا
0: اديني فرصه استاذ محمد.
1: السيد اتفضل،
0: اديني فرصه طبعا. عشان انا اقول لك الفكره اعفيك من بعض المهام العامه وأقول لك مقابل دفع جزية اللي تساوي الآن حاجة زي الضريبة، وبيدفعها الإنسان غير المسلم المقيم في دولة غير إسلامية، بيدفع حاجة مشابهة بهذا.
1: والمسلم أيضا المقيم في دولة إسلامية يدفع ضريبة.
0: ما هو ده بلا شك، يعني إذا كان في داخل الدولة، لأن الضرائب في كل دول العالم معروفة، يعني كل دولة لازم يكون لها مصدر دخل اسمه الضرائب.
1: هي الجزية هي الضريبة دلوقتي؟
0: لا هي مش الضريبة، هي الآن أولا لا تطبق مفهوم الجزية لسبب حديث.
1: طب كمل بس حكاية الجزية، لماذا أخذت في الإسلام؟
0: يعني أخذت مقابل الإعفاء من مهام معينة وحماية الدولة والدفاع عن الدولة الإسلامية، وكانت بيقابلها، يعني عفوا مش حق بلا واجب، اسمح لي، ما فيش حق عندنا بلا واجب. هتدفع يبقى احنا لازم نحميك، يعني الدفع مقابل الحماية والرعاية.
1: هذا لا يعيب الإسلام في شيء؟
0: ولأنه موجود في كل الدنيا باسم مختلف، دع كم كلمة جزية.
1: تمام.
0: يعني

0: وتطبيق حتى مفهوم الجزية له زي تطبيق أي حد أي حاجة في الشريعة له شروط وله مواصفات، مش تطبيق عشوائي بالمناسبة، ومش أخذ فلوس بالمناسبة. عاوز أقول لك إحنا سيدنا عمر في لفتة كده لما لقى راجل يهودي في عجوز
1: كبير في السن
0: فقال أكلنا شبيبته وتركناه في شيخوخته، فعمل له خد بالك عمل له
1: من خرج زي من بيت مال المسلمين
0: زي معاش شهري من بيت مال المسلمين. دي لفتة لها معنى،
1: يعني الجزية لم تكن فردة ولم تكن قاضية
0: ولا استعراض قوة ولا
1: تمييزا عنصريا
0: ولا تمييز عنصري
1: الوطن الواحد
0: لا ولا تمييز عنصري.
1: هل المواطنة مصطلح مستورد غربي أم مصطلح له أساس في الثقافة الإسلامية؟
0: هو مصطلح إسلامي أو مصطلح لغوي حتى من اللغة العربية، مشتق من الوطن يعني. فالمواطنة هي فكرة للم الشمل لجمع الناس وتوحيدهم في إطار منظومة واحدة واستبعاد الفوارق المذهبية أو الدينية اللي تفرق بين الناس. أنا عايز أوصل لنقطة مهمة جدا للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي. أي شيء يتعلق بأهل الكتاب محكوم بمنظومة فقهية عندنا، منظومة فقهية
1: اجتهادية
0: طبعا
1: أم توقفية؟
0: لا ما هي ما أنا حاجي هشوف أما أقولها إذا تقدر توصفها سيادتك. أول حاجة في المنظومة مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكمني بكل الناس يهود مسلم مسيحيين حتى بوذيين حتى كفرة.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
0: أهل الذمة يعني لا. هذا طبعا ليس نظرة دايما ممكن نعتمد عليها في تقييم المسألة نظرة دي نظرة بعض الأشخاص وليست نظرة الجميع بالمناسبة.
1: نظرة الإسلام
0: أنا أرى الإسلام الإسلام بينظر إلى أنهم إخوة في الإنسانية ولهم حقوق. ونسيت أقول لك أنه المبدأ الأول مبدأ الأخوة الإنسانية، الحاكم لجميع التصرفات الكبيرة والصغيرة مع غير المسلم، أنهم إخوة في أخوة في الإنسانية.
1: تمام.
0: يعني له حق الأخوة. تمام. إذا لم يكن له حق الدين فله حق الأخوة. صحيح الأخوة درجات، في أخوة الدم وبعدين أخوة الدين وبعدين الأخوة العامة اللي بتجمع
1: الأخوة الإنسانية.
0: أخوة الإنسانية. تعال ادخل بقى على التانية، لهم ما لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
1: حتى في القرآن الكريم لما تكلم عن الأنبياء وإلى يعني قوم كذا أخاهم كذا وإلى قوم كذا أخاهم كذا أخاهم أخاهم صالح.
0: طبعا
1: يعني مع أنه رسول لم ينزعه منهم.
0: بالضبط
1: يعني. يجوز هذا الاستدلال؟
0: يجوز طبعا إنه أخاهم لأنه واحد منهم.
1: نعم.
0: حتى القرآن قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم يعني باختصار جزء منكم مش واحد جاي من كوكب آخر.
1: طب لما تصرون على الإبقاء على مصطلح أهل الذمة وإن كان
0: يا سيدي ده مصطلح تاريخي، أنت تقدر تمسح مصطلحات التاريخ؟
1: لا.
0: ده ومعدين مصطلح تاريخي،
1: لكن هل يعطل الآن يا دكتور؟
0: لا هو مش
1: كان له سياق التاريخ الذي تنبقى فيه والآن يعطل
0: مع الدولة في ذلك الوقت مع الدولة. الدولة الآن اختلفت، والدولة الآن لا تعامل الناس بناء على أديانهم بالمناسبة.
1: أنا أنازعك مثلا، وهل اختلاف شكل الدولة يؤدي إلى اختلاف الحكم؟
0: لا اختلاف طيب. لا هو لا نقصد بالاختلاف اتساع مفهوم الدولة واتساع سلطة الدولة وقيام الدولة بحماية مواطنيها بالمناسبة بغض النظر طيب. الجيش المصري احنا عندنا او النسيج بلاش النسيج المصري يا سيدي اي معلقي اثنين المسيحيون والمسلمون ما فيش عندنا الحمد لله عنصر ثالث وده كويس جدا
1: تمام.
0: والتلاحم ما بين النسيج ده مع بعضه هو سر قوة هذا البلد واستمراره. الجيش المصري كان القائد مسيحي والمقود أو المرؤوس جندي مسلم أو قائد مسلم بدرجة أقل.
1: بهذا التغير الشكلي أو الأقل في الدولة كما تفضلت أن شكل الدولة الآن تغير عن قديم، هل نسخة الجزية مثلا وهل نسخة مصطلح أهل الذمة نقول مثلا المواطنون ونسخة الجزية
0: إحنا لما
1: طالما تغيرت الظروف والمعطيات
0: إحنا في ظل الدولة الحديثة؟ أنا عايز أسأل سيادتك سؤال
1: فضل.
0: في إعفاء لغير المسلم عن المهام الملقاة على المسلمين في حماية الدولة؟ مفيش إعفاء.
1: لا.
0: يبقى خلاص يبقى القضية أنا هقول له اديني جزية ليه؟ إذا كانت الدولة نفسها بتدي للجندي المسلم والجندي المسيحي لأن ده جندي في الجيش المصري بتدي له المكافأة الشهرية خد بالك.
1: هل هذا يعتبر من قبيل تعطيل الأحكام الشرعية التي نص عليها الفقهاء بمصطلح أهل الذمة والجزية؟
0: لا ليس تعطيلا، إنما هو مراعاة للظروف.

0: استقبال سيادتك بقى. انت بتكلم واحد واخد دكتوراه في تغير الظروف وأثره في اختلاف الأحكام في الشريعة الإسلامية.
1: وهل تغير الظروف يؤثر في إصدار الأحكام المختلفة؟
0: ده ما فيش كلام.
1: بعد إذن حضرتك، هل إذا تغيرت المعطيات يتغير الحكم أو ممكن نوقف العمل به؟
0: نوقف العمل به لانعدام المصلحة، مش مسألة نوقف.
1: إذا هو الدين دين مصلحة؟
0: لا لانعدام مصلحة في هذا الحكم، لعدم تحقق المصلحة في هذا الحكم.
1: شاهدنا الكلام فصل ونواصل، كونوا معنا.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: مشاهدينا الأكارم، نحييكم مجددا، ومع نجدد تحية ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نجدد التحية لحضرتك يا دكتور.
4: أهلا وسهلا.
3: أهل الذمة عدل أم ظلم؟
4: بمعنى
3: يعني أهل الذمة يكونوا عدلا لغير المسلمين أم ظلم لهم؟
4: لا، وليس ظلما. يعني انت على اي اساس؟
3: لماذا اذا لم يكن ظلما لماذا يكرهه بعض المسلمين، يكرهون هذا المصطلح؟
4: الكراهيه والمحبه دي امور شخصيه. اسمح لي، ما فيش دين بيوصي بالكراهيه. لحظه، انت حتى المسيحيه بتقول لك الله محبه. اسمح لي.
3: نعم.
4: الاسلام نفسه الحكايه، يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. شوف كلمه لاخي هنا،
3: انا اقدر مسلما كان
4: انا مسلم. بقول لك اقدر اوسعها. ليه؟ لان اخويا،
3: ما بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
4: اخوه الدين احنا فقط. احنا مشكلتنا مع بعض الناس ان هم عندهم ضيق في النظرة، ضيق وضيق في السطر.
3: تمام.
4: يعني لا يقبل المخالف. اسمح لي، دي تربية عاوزة تربية.
3: نعم صحيح.
4: عشان حضرتك تخالفني ونعيش مع بعض ونبقى كويسين مع بعض.
3: نعم.
4: يبقى لازم يكون بيننا مودة.
3: صحيح.
4: ازاي تبقى نبقى اخوة وما فيش بيننا مودة ولا علاقة؟ يعني مش عايز اجيب الاراء اللي هي بسميها الشاذة، اللي هي بتخرج على نظام الفطرة من ناحية، ونظام الفكر الواقعي.
3: نعم.
4: يعني هل من الواقع ان كل احط كل غير المسلمين في سله واحده من الواقع؟
3: لا.
4: احط المسلمين في سله واحده برضه من الواقع؟
3: لا.
4: خلاص، يعني اذا انا عندي وعندي، عندي هنا وعندي هنا.
3: لكن
4: التيار العام بقى ده اللي احنا بنتكلم. التيار العام.
3: نعم.
4: احترام المسلمين غير المسلمين وارد، وارد تماما.
3: جميل. حينما يتكلم علماء الشريعة مثل حضرتك مثلا، يضربون مثلا دائما بصنيع الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة والوثيقة التي كتبها.
4: وما
3: هل لا بأس. هل السؤال، هل صنيع الرسول صلى

0: الله عليه وسلم في المدينة كان كحل ظرفي وقتي أم كسياسة عامة للدولة الإسلامية أو للأمة الإسلامية؟
1: حاضر، الاثنين مع بعض، لأنه أنت ما تقدرش تفصل في الأمور الإدارية والعامة بين ما هو مؤقت وما هو استراتيجي.

0: مع الخصم أو مع العدو.
1: هل أهل الذمة يجوز لنا أن نعتبره مصطلحا عقائديا من أسس العقيدة الإسلامية أم من السياسة الشرعية التي بيد ولي الأمر أن يغير فيها ما
0: شاء؟ باختصار لأنه هذا يتعلق بفريق من الناس بجزء من كيان المجتمع
1: محكومين نعم
0: جزء من كيان المجتمع
1: نعم.
0: فيبقى أقرب إلى روح السياسة الشرعية. وده قلنا السياسة الشرعية يعني السياسة المحكومة بآداب وتعاليم وقواعد ومبادئ الشريعة مش ولي، لأن حكاية ولي الأمر دي فيها قلق يعني ولي الأمر هنا منضبط أو ملتزم بالنظام الإسلامي ولا غير ملتزم، ده وضع وده وضع. فلما يبقى يكون ملتزم بالنظام الإسلامي خلاص ما فيش عنده مشكلة.
1: الدول كلها ملتزمة بالشريعة الإسلامية
0: برضو لما بتكلم على الالتزام الالتزام الأدبي، لكن الالتزام الواقعي مسألة تانية. أنا أرجو أنك تفرق بين الاثنين، في التزام أدبي وفي التزام واقعي. التزام أدبي طب أنا بحترم كل القوانين لكن في الواقع ده التزام
1: وخالفه
0: مش وخالفها وخالف بعضها على الأقل. لكن الأدبي لا، بيفرض سلطة أدبية عليا بتخليني ان انا ملتزم بها على الاقل في كلامي. على الاقل في كلامي اسمح لي في السياسة الدولية وفي السياسة الداخلية وكل شيء، نحن عندما نتكلم عن المبادئ فاذا تعاملنا بالمصالح.
1: والشريعة شريعة مصالح، أليست الشريعة ترعى المصالح؟
0: أيوة أشباش. أنا ما قلتش لا، الشريعة شريعة مصالح لأنها مصالح الجميع مش مصالح فئة. نعم. يعني ما فيش الشريعة مش مع فئة ضد فئة،
1: تمام،
0: لان ده يقود المجتمع نفسه.
1: طب هذا بخصوص المجتمع
0: ده لا ويعطل الرساله.
1: اتفضل. فضلك الله. العلاقه مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين ام تحكمها المواطنه والتعايش؟
0: انا اتصور النضج في حاله النضج يحكمها الدين والمواطنه، وما تقدرش تفصل الاثنين عن بعض. اسمح
1: يعني بينهما ممكن ربما يكون عدم تقارب يجمع بينهما.
0: سيادتك قصدت المسلم
1: نعم.
0: مع المسلم.
1: لا، المسلم مع غير المسلم.
0: أنا بقول أهو المسلم مع غير المسلم.
1: نعم.
0: حاضر، هتلاقي أنا هقول لك.
1: يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: لا. الآن في حالة النضج اللي العالم بيمر بيه بالمقارنة بزمان.
1: أيوة.
0: فكرة المواطنة وهي فكرة دينية إسلامية بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ تتفق مع مبادئ المواطنة الإسلامية.
1: وفي مواطنة إسلامية؟
0: يعني اللي هم عايشين في الوطن يعني واخد بالك. ما هي المواطنه دي معناها ايه؟
1: قد ينازعهم قد ينازع حضرتك احدهم ويقول هل المواطنه مصطلح شرعي جاء في القران جاء في السنه؟
0: لا هو مش ما اقدرش اقول ان المصطلح شرعي بهذا المعنى بهذا المفهوم.
1: ومن لكن ثم المصطلح لا يعتبر تمييعا للعقيده الاسلاميه.
0: لا لا لا
1: ان ندخل منها ما ليس فيها.
0: لا لا لا لا لا ادخال حتى ادخال بعض المصطلحات بيخضع ل ان انت بتاخذ مصطلح من بيئته وبتزرعه في بيئة تانية. يعني المواطنة موجودة مثلا في البلاد الأوروبية مثلا.
1: مصطلح غربي
0: ماشي
1: نعم ترجم
0: ماشي. والدين مصطلح غربي أيضا
1: أين نجد المواطنة في الدين؟
0: لا الدين مكلمة على الدين يعني
1: تمام.
0: الدين كمصطلح نفسه لما أنقله أنا بنقل بعض ردود الفعل مش لازم هي تبقى هي عندي بنفس المستوى. أنا كل مكان له ظروفه، كل مصطلح أو كل فترة زمنية لها أعبائها ومطالبها واحتياجاتها حتى التشريعية.
1: انت بتكلم كلام حضرتك خطير وجميل في نفس الوقت. وجه الخطورة أنه ربما يقول القائل يؤدي إلى تمييع الشريعة الإسلامية في قبل أيام لأنها ستكون تراعي الظروف والأحوال وهذا متغير.
0: في التاريخ الإسلامي ما كانش في حاجة زي كده يعني
1: أساسا.
0: حاضر الأندلس لحظة الأندلس إيه اللي حصل في الأندلس وكانت فيها أكثر من أمة يعني إسلامية وغير إسلامية.
1: صحيح.
0: أنا مش عايز أضخم وبالغ في بعض المواقف والتصرفات اللي كان فيها نوع من التعصب للدين والانحياز للدين ضد الآخر. هذه أمور لا يعني لازم تؤخذ في إطارها وفي نطاقها الضيق ولا تعمم من فضلك لا تعمم.
1: أنت لما لكن أنا أتكلم مع سعادتك علشان مصطلحات دينية وردت في الفقه الإسلامي وفي القرآن وفي السنة ومنها أهل الذمة. هل أهل الذمة هذا هو من مسألة الحماية أم من مسألة التحكمية والسلطوية؟
0: أنا أتصور الآتي. قد تظهر كلمة التحكمية والسلطوية في أذهان بعض الناس
1: إنهم قلة
0: لكن في الحقيقة وأذهان بعض الناس من الطرفين بالمناسبة.
1: نعم.
0: من الطرفين ده عاوز يحكم وده عاوز يحكم.
1: جميل. هل أهل الذمة يعني أو الناس في الوطن الواحد المختلفون مع المسلمين وغيرهم علاقة يحكمها الدين أم تحكمها الجغرافيا؟ علاقة

0: قتل مسلم بغير المسلم.
1: أنا أقول لسيادتك
0: يحكمها الدين أم يحكمها البغار؟
1: أنا أقول لسيادتك قد ينطبق هذا على بعض غير المسلمين كحارة اليهود. افهمها كده.
0: طيب.
1: كحارة اليهود.
0: تمام.
1: لكن ما فيش حارة للنصارى. ليه؟ لأنه في النسيج المصري كحالة، أنا بتكلم على مصر كحالة،
0: كوضع واقعي يعني.
1: كوضع واقعي. الناس موجودين في شارع واحد، في عمارة واحدة، جيران بيتبادلوا التهاني.
0: نعم.
1: وأنا بقولها هو بيتبادلوا التهاني.
0: صحيح.
1: والإسلام لا ينهى عن مثل هذا الأمر.
0: نعم.
1: إلا عند بعض برضو الأشخاص، واللي هم مش أهل للفهم ولا أهل للنظر في مثل هذه القضايا.
0: تمام.
1: يعني اسمح لي، أنا مش هجيب رجل الشارع واسأله في قضية زي كده، قضية الوطن. ليه؟ لأنه هو مش مستوعب الحالة العامة.
0: أيهما أفضل لتحقيق الكرامة والعزة والشخصية والأريحية، مصطلح أهل الذمة أم مصطلح المواطنة الآن؟
1: هو طبعا اشتهار المصطلح المواطنة وتقبله. أنت لما عايز تفرض مصطلح أنت ممكن تفرضه بالقوة.
0: نعم.
1: لكن الأفضل أنك تفرضه بالإقناع.
0: تمام. حضرتك شخصيا توافق أي مصطلح؟
1: أنا هقوله أنا شايف أنه المواطنة اللي هي الحقوق المتساوية أمام الجميع كلنا،
0: ولا يؤدي هذا إلى تميع الدين؟
1: لا مطلقا
0: العقيدة
1: أبدا مثلا؟ بالعكس، أنا عقيدتي حنصرها بسلوكي الراقي.
0: تمام.
1: والسلوك الراقي يحمل الآخرين على احترامه. لما بتلاقي شخصية بتعاملك باحترام بتحبها.
0: نعم صحيح.
1: ولما بتحبها بتسألها ايه سر الرقي ده، زي ما سألتك بتسألني ايه سر الشياكة دي، حاجة كده.
0: تمام.
1: حاجة زي كده يعني.
0: نعم.
1: عادي اقول لك والله انا بحب هذا المجال وكذا، وعندي دواعي دينية بتقول لي
0: طيب.
1: ان الله جميل
0: العصر. يحب الجمال.
1: لا الله يفتح عليك، زي ما سألتك كده وانا بهذا المستوى يعني.
0: بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: يعني غير المسلمين في المجتمع المسلم يطلق عليهم العلماء المسلمون اهل الذمة، ماذا نطلق على المسلمين القلة في المجتمعات غير المسلمة؟ هل يسمون أهل ذمة أيضا؟
1: لا، لأنه مين اللي أعطاهم الذمة؟ هم يعيشون في مجتمع ليس محكوما بالشريعة.
0: لحظة.
1: وإن كان محكوم ببعض قواعد تتفق مع الشريعة. شوف الإنصاف اللي أنا بقول عليه دلوقتي. وبالتالي هم قلة يعني، يعاملوا على أنهم من حقهم أن يكون لهم دينهم واختيارهم، ولكنه في النهاية مش بيشكلوا المجتمع كله.
0: لا.
1: ومش بيتحكموا في إدارة شؤون المجتمع باسم دينهم. ممكن يعني الرجل الشاب المسلم اللي أصبح عمدة نيويورك هو الآن يحكم بكونه مسلما ولا بكونه مواطنا أمريكيا ينتصر للمواطن الأمريكي؟
0: مواطنا أمريكيا ينتصر
1: للمواطن الأمريكي. هذا ما
0: طيب يعني آخر رسالة، يعني رسالة من فضلتك كواحد من علماء الإسلام، لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة، ماذا يقول لهم؟
1: يعني طبعا لابد أن احنا نطمئن. يعني المعنى الأول الذي أريد أن أبعثه أنه الإسلام بمفهومه التاريخي العميق وليس بالمفاهيم التي ظهرت في 50 سنة أو 100 سنة الماضية.
0: نعم.
1: لأن هذه المفاهيم كانت من صناعة معينة، كانت تهدف إلى إضعاف المنطقة بشكل عام وتفتيتها.
0: ماذا يقول لهم الإسلام حضرتك الآن؟ وجه الرسالة حضرتك.
1: تعالوا نعبد الله وحده، ويحترم بعضنا بعضا، ونتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
0: شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. حتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.
1: عليكم السلام.

0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
6: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
7: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
6: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
7: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
6: كما يقولون أسلمة العلوم وأسلمة المعارف وأسلمة
7: أو علمنة الإسلام
6: أو علمنة الإسلام في المقابل.
7: أيهما
6: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
7: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
8: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زياره ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى فرنسا بانها محطه مهمه. وقال ماكرون انه في مواجهه التحديات التي تشهدها المنطقه لطالما عملت فرنسا والسعوديه معا من اجل تعزيز السلام والاستقرار وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح الرئيس الفرنسي جاء عقب لقاء ودي مع الامير محمد بن سلمان في قصر الاليزي في باريس، وذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، مطالبا الحلفاء وبقية دول العالم بقطع تعاملاتهم المالية مع طهران. وقال بيسنت إن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها عزلتها وعليها أن تفكر في العواقب، وأضاف أن أي دولة تدعم إيران ستكون داعمة للإرهاب، وفي نظر أمريكا منبوذة عالميا وتتجاوز حدود تسامح الولايات المتحدة. أفادت تقارير يونانية بأن وزارة الدفاع نقلت بطارية دفاع جوي من جزر كارباثوس إلى جزيرة كريت في وقت يبقى فيه الجيش اليوناني في حالة تأهب قصوى. ووفقا للإعلام المحلي فتم اتخاذ القرار بعد تهديدات إيرانية ضد قواعد أمريكية في أوروبا وبهدف دعم التغطية الدفاعية ضد قدرات الصواريخ بعيدة المدى المحتملة. لكن الإعلام اليوناني شدد على أن اليونان لا تواجه تهديدا مباشرا وفوريا في الوقت الراهن. استهدفت طائرات مسيرة مركزا لوجستيا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية أوزون في مدينة كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة وإجلاء الموظفين وفق ما أعلنت الشركة. وأوضحت أوزون أن عمليات المركز توقفت مؤقتا فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات. تجددت الاحتجاجات الليلة في مدينة بنغردان التونسية، حيث ردت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريقهم. جاء ذلك عقب انتشار جثث مهاجرين فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين. الموجز انتهى مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. محسن رضائي يهدد دول الخليج بمنع خروج أي قطرة نفط، وقاليباب يتحدث عن تفاهمات أمنية واقتصادية معها. إيران تنتقد غيابها ومصر عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك وتعتبر أن التحالفات الجديدة جاءت بفضل جهودها. والإطار التنسيقي يستبدل خطط الزيدي بأخرى يؤيدها قاليباب، تنظيم السلاح بدلا من تسليمه. وفي خارج الصندوق

0: محمود عباس في الانتخابات التشريعية. إسرائيل تفتح قنوات اتصال سرية مع تركيا، وبراك يثير غضب نتنياهو بإقراره باحتلال الجولان. كان واضحا منذ فترة ووفقا لمؤشرات معينة أن ترامب قرر أن يغير الأداة التي يستخدمها في تدمير إيران، بدلا من الاعتماد على المواجهات العسكرية يكون التعامل اقتصاديا من خلال ألم اقتصادي موجع. ما هو هذا الألم؟ هذا الألم بدأ الحديث عنه وبدأ يترجم بشكل كبير. طبعا كان هناك حصار بحري كبير أدى إلى تأثيرات شديدة الخطورة على الداخل الإيراني، لكن هناك الآن أيضا خطة جديدة ربما ستتضح ملامح هذه الخطة غدا في مؤتمر وزير الخزانة الأمريكي بيسنت، والذي سيعلن عن جملة جديدة من العقوبات سيتم فرضها على إيران. هناك سؤال كبير مطروح، هل ستؤدي هذه العقوبات بالفعل إلى سقوط إيران داخليا من خلال وضع اقتصادي شديد التأزم لا تستطيع القيادة لاستمرار في ظل وجوده، وما هي طبيعة العقوبات الجديدة التي يقول وزير الخزانة الأمريكية أنها ستفتح باب جهنم اقتصاديا على إيران؟ هناك عقوبات مفروضة على إيران سواء من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية أو من ناحية الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك سؤال كبير مطروح، ما هو الجديد؟ لكن على جبهة أخرى كان هناك محسن رضائي أمين عام المجلس القومي الإيراني الذي بدأ يفتح الحرب بشكل مختلف على دول المنطقة. تحدث رضائي بشكل واضح أنه في حال كانت هناك أي ضغوط اقتصادية تؤدي إلى سقوط إيران داخليا سيكون هناك فتح جبهة على الجانب الآخر على دول المنطقة. كان قاليباف قبلها بأيام يتحدث عن أنه ستكون هناك تفاهمات أمنية واقتصادية مع دول الخليج وأن هناك اتصالات تجرى بهذا الأمر، لكن أتت تصريحات رضائي لتنسف كل هذا الطرح من قبل قاليباف، بل وحملت رسالة تهديد واضحة لدول الجوار. نستمع.
1: إذا أراد ترامب اتخاذ إجراءات معينة فإن ردنا عليه سيكون مزلزلا. سنطلب من جميع الدول المجاورة ودول العالم ألا تنخرط في الحرب الاقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة، وأي دولة ستشارك سنعتبرها شريكا للعدو. فإذا أقدموا على هذا الإجراء فلن نسمح بخروج قطرة نفط واحدة، ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج.
0: في جملة واضحة أكثر من ذلك، لن نسمح بخروج قطرة نفط واحدة ليس من مضيق هرمز ولكن من الخليج. يبدو أنه بمرور الأيام أدركت إيران أن ورقة هرمز باتت عبئا أكثر منها ورقة حقيقية تحاول أن تضغط بها، لأن هناك نهج لجأت إليه دول الخليج والمنطقة خلال الفترة الماضية حينما، وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم من قبل في هذا الأمر، فتح بدائل لتصدير النفط بعيدا عن المضيق. السعودية قامت بهذا الفعل عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، وبدا واضحا أن أحد البدائل التي يتم الاعتماد عليها من خلال خط شرق غرب، هذا الخط تصل طاقته تقريبا لسبعة ملايين برميل يوميا. الإمارات أيضا قامت بالاستفادة من خط الأنابيب الذي يربط حقول أبو ظبي بميناء الفجيرة، وهذا أيضا أدى إلى استفادة الإمارات من هذا الخط الذي يتواجد على خليج عمان. كانت هناك تحركات أخرى أيضا من الكويت التي بحثت عن مسارات بديلة. هناك ثلاث مسارات، هناك خطوط أنابيب عبر السعودية، هناك مسارات نحو خليج عمان، وهناك أيضا ميناء الدقم في سلطنة عمان. العراق أيضا بدأ يشغل خط أنابيب كركوك جيهان، وهو خط إحياء في هذا التوقيت هو إحياء لمشروع ربط مع سوريا عبر البحر المتوسط. كل هذه التحركات على ما يبدو استفزت الجانب الإيراني بشكل كبير، فبدأ البحث عن بدائل، ومن هنا كانت الدعوات التهديدية التي أطلقها محسن رضائي. لكن هذه التهديدات تثير

0: تساؤلات كبيرة للغاية حول كيف سيتم التعامل مع هذه التهديدات الإيرانية الواضحة من محسن ردائي في وقت كان يتحدث فيه رئيس البرلمان الإيراني قاليباف بشكل مختلف، وهناك تهديدات أخرى نائبه نفسه قام بها. نستمع.
1: من يقوم بمد أنبوب نفط اليوم لكي يقلل من أهمية مضيق هرمز، فهذه المرة سنستهدفه بالصواريخ. هل لدينا أي شك في أنه يخدم التأثير الاقتصادي لأمريكا؟ نحن هذه المرة سنحسم الأمر. أن يمد خطوط أنابيب ومشاريع، هذا يمد خطا وذاك يمد خطا آخر، أي بتقليل أهمية مضيق هرمز من جهة ومساعدة أوروبا والدول الأخرى وأمريكا من جهة أخرى. يعني أنه يخوض حربا ضدنا ويستهدفنا، لن نسمح بإنشاء خطوط الأنابيب هذه.
0: ينضم إلينا من القاهرة السفير مجتبى فردوسي بور رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر. تحياتي معالي السفير. لا أعرف إذا كنت تعرف هذا المثل العربي أم لا، يقولون على بعض الأشخاص أو الأطراف إنهم لا يرحمون ولا يتركون، رحمة الله تنزل إلى الأرض أيضا. إيران التي حاصرت مضيق هرمز وقامت بإغلاقه في وجه الملاحة، لماذا أيضا تحاول أن تستهدف الدول التي تبحث عن خطوط إمداد أخرى تقوم من خلالها بتصدير صادراتها؟ يعني هي استخدمت هرمز وأصبح هذا ورقة لديها، لماذا لا تعطي الدول الحق في أن تصدر نفطها عبر الخطوط التي تريدها؟
2: مساء الخير. أعتقد أولا تبدي إيران في هذه المرحلة جدية تفوق أي وقت مضى. لكن بخصوص الخلاف الذي أشرت في بداية البرنامج، أود أن أؤكد على نقطة رئيسية. فأنت يا أختي الكريمة تركز ببساطة على الجانب السلبي من خلال انتقاء تصريحات محددة، إذ يرى رؤساء السلطات الثلاث في إيران وأيضا مجلس الأمن القومي أن وضع لا حرب ولا سلم يجب أن لا يستمر وتنتهي الحرب تماما، ونظرا لقيادة الثقة في استئناف المفاوضات أو التوصل إلى التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا مضطرون إلى تحويل استراتيجيتنا من الدفاع إلى الحجوم. لكن بخصوص مضيق هرمز، نعلم بأن هنالك كانت اعتداءات على إيران في خضم المفاوضات في المرحلة الأولى، يعني في مايو سنة 25، وأيضا في حرب 40 يوم.
0: إذا سمحت لي معالي السفير، دعنا نأخذ نقاط محددة بأسئلة قصيرة حتى نستوعب ما يحدث. محسن ردائي يهدد الدول التي ستقوم بما اسمه المشاركة في الحرب الاقتصادية على إيران بأنه لن يسمح بتصدير نقطة نفط واحدة لديها، ونائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إننا لن نسمح لهذا الطرف أو هذا الطرف أن يقوم بفتح خط أنابيب هنا أو خط أنابيب هنا. ماذا تفعل الدول التي أغلق مضيق هرمز في وجهها؟ كيف تصدر نفطها؟
2: أولا أرى أن الحرب الاقتصادية ضد إيران لا يختلف عن العدو العسكري فحسب، بل تعد امتدادا له وعليه. فإن أي شكل من الأشكال التعاون مع العدو أو تقديم المساعدة له يعتبر بمثابة أداء صريح لإيران وشعبها أنها معادلة إما كل شيء أو لا شيء. هذا كلام إيران، وأعتقد هذا الكلام صريح، إذ لا يمكن الاستهداف البنية التحتية. لا إيران عرقلت سوق الطاقة لديها، بينما تستقل القوات العدو منشآت الإقليمية لاستعراض قوتها وسعيها لإتاحة بالدولة الإيرانية، ولا ينبغي.
0: طيب لنبسط المثال سيادة السفير. سيادة السفير، لنبسط المثال. أنا دولة تم إغلاق مضيق هرمز في وجهي، لدي صادرات من النفط، أحاول أن أقوم بفتح طريق عبر خط أنابيب جديدة لتصدير هذا النفط، ما الذي أضر به إيران في هذا السلوك؟ وما هو التعاون الذي أقوم به مع العدو في هذا الأمر؟ أنا لدي نفط أريد أن أصدره.
2: صحيح الكلام، لكن هذا الحرب حرب عالمية ضد جمهورية إيران الإسلامية، في اعتداءات الذي حصلت على جمهورية إيران الإسلامية. نعلم بأنه ليس هنالك حربا يعني مسقرا ضد جمهورية إيران الإسلامية من ناحية واحدة، هنالك

0: حربا اقتصاديا، هنالك ضغوطات قسوه من طرف الولايات المتحده الامريكيه. بدنا نعلم هذا الموضوع انه حرب اقتصاديه بدات، وحرب المعركه بدات ايضا ما بعد الحرب العسكريه، لانه هنالك كانت هزيمه لدى الولايات المتحده الامريكيه وبدات بحرب الاقتصاديه. حرب الاقتصادية ضد إيران حرب بكافة ممتلكاتها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لا أنا بسأل حضرتك، هذه حرب، هذه حرب ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران، وما بين إيران هي تحاول أن تستخدم الاقتصاد الآن، لكن أنا أسأل حضرتك عن الدول التي لديها نفط وتحاول أن تقوم بتصديره عبر خطوط أنابيب. هذه الدول ماذا أضرت إيران في ذلك؟ هي تحاول أن تجد متنفس لها لتصدير صادراتها. لماذا تعتبرون أن ذلك نوع من المشاركة في الحرب الاقتصادية عليكم؟ لا علاقة للأمر بكم من قريب ولا من بعيد، هو نفط لدي سأقوم بتصديره فقط.
0: أعتقد هذا الموضوع كان معلوما في حرب العسكرية ضد إيران. يعني آنذاك إيران كان يقول للدول الجوار بأن لا تعطوا قواعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيكم وعلى سيادتكم، لا يكون هنالك في فنادق دول مجلس التعاون قوات او المشاه لدى ولايات.
1: لا هي دي نقطه ثانيه يا معالي السفير.
0: كافه الممتلكات.
1: طيب
0: انا اعتقد بان
1: لا انا بسال حضرتك يا معالي السفير،
0: شركات الطاقه، شركات الطاقه الموجوده في هذه الدول هو امتلاكا للولايات المتحده الامريكيه او الولايات المتحده الامريكيه مستثمر فيها.
1: خط ينبع على البحر الاحمر الذي تحاول السعوديه تصدير نفطها منه، خط الفجيره التي تقوم الامارات به هذا الأمر أيضا، العراق، جيهان كركوك، ما علاقة هذا بالولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية خارج هذه
0: علاقات علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني جزء كبير من المبيعات هذه الدول وأيضا مشتريات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا أم يستفيد من هذه المبيعات؟
1: يعني حضراتكم بتتحاربوا مع أمريكا، الدول دي ذنبها إيه؟ يعني أنا كدولة أريد تصدير نفطي، ذنبي إيه في اللي بيحصل ده؟ يعني كفاية أن هرمز اتقفل في وجهي ولا أستطيع تصدير نفطي.
0: لا الكلام إيران أعتقد صريح وشفاف بأنه إذ إما كل شيء أو لا شيء لدى الآخرين.
1: واضحة الفكرة مع يعني السفير، إما أن نعيش معا أو نموت معا، إما أن يصدر نفط إيران أو لا يصدر أي نفط من المنطقة. قالها قليبات من قبل.
0: ضغوطات القسوة ضد الشعب الإيراني ليس صحيحا. يعني بدنا نعارض هذه الفكرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولكن هل تعاقبون الولايات المتحدة أم تعاقبون الدول الجارة لكم؟ هذا هو السؤال، من سيتضرر، الولايات المتحدة ولا الدول المجاورة لكم؟
0: نحن نعاقب الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أسطول الولايات المتحدة الأمريكية موجود على بحر.
1: يعني لو السعودية أو الإمارات أو الكويت أو العراق لم يصدروا نفط، ده هيضر الولايات المتحدة الأمريكية في إيه؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هو متضرر الأصلي.
1: عندها نفطها. هي مكتفية بالنفط اللي لديها. أنت تتحدث
0: عن هناك مخزون لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني انخفض المخزون لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أسواق دولي يعني سوف تؤثر على هذا الموضوع. نحن نستفيد من كافة ممتلكاتنا في الدفاع.
1: طيب شكرا لك معالي السفير. شكرا لك معالي السفير مجتبى فردوسي بور رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، تحياتي. وبعد أن تم وصف إيران لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا بأنه اتفاق لا يدعو لأي قلق، بالعكس هم كانوا يرون أو يحاولون أن يؤكدوا أن هذا الاتفاق هو تحول جيد جدا، وربما أن إيران هي من ساهمت في هذا التحول حينما أظهرت الوجه الحقيقي لأمريكا، وأنها لم تقم من وجهة نظر الإيرانيين بما يكفي من تحالفات بينها وبين دول المنطقة. لكن فجأة خرج أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أيضا، وبالمناسبة محسن رضائي سيظل معنا متصدر المشهد بشكل كبير في إيران، وكان قبل كده متصدر المشهد من خلف الكواليس، الآن أصبح في الواجهة الرسمية يدلي بتصريحات يومية عن كل شيء. رضائي انتقد الاتفاق والدول الثلاث معتبرا أن هذه التحالفات الجديدة تحاول ملء الفراغ الأمريكي بالمنطقة، وأن هذا الفراغ هو الذي أوجدته أو أثبتت وجوده إيران، وهو الآن غنيمة لإيران على حد تعبير. اللافت في موقف رضائي أنه يعترض على مبدأ أن التعاون الإقليمي

0: الإقليمي يجب ألا يضم إيران. يقول أين هي إيران وأين هي مصر، وكان من الأولى أن تنضم إيران ومصر. لا أعلم لماذا جمع مصر في جملة مفيدة مع إيران، لكن هو قال هذا الأمر أن إيران ومصر كانت أولى بالمشاركة في تأسيس هذه الترتيبات، وأنه أي تحالف يجب أن يجمع جميع الأطراف. يعني هو السؤال، كيف ستجمع في تحالفك طرف يهددك؟ يعني هو المنطق بيقول كده، يعني هذا التحالف من أجل مواجهة التهديدات. طب هناك مصدر تهديد من إيران، كيف يمكن ضمها إلى هذا التحالف؟ إيران انتقلت من الترحيب بهذا الاتفاق إلى محاولة الانضمام إليه. اعتراض رضائي يكشف رفضا أعمق للترتيبات التي تتم في هذا الأمر ويتم فيها تجاوز إيران.
1: هنيئا الآن.
2: جاء أصدقاؤنا وإخواننا في باكستان وتركيا والسعودية وأبرموا اتفاقا. لماذا؟ إنهم يريدون ملء الفراغ الذي ستتركه أمريكا. لقد حصلنا على غنيمة تتمثل في ضعف أمريكا في المنطقة، فهذا الفراغ هو غنيمة للشعب الإيراني. ندعم أي نوع من الاتحاد يتم تشكيله في المنطقة شرط أن تشارك فيه جميع الأطراف. فلا يمكن أن تكون إيران ومصر غائبتين عن مثل هذه الاتفاقات، بل يجب أن تكونا من المؤسسين ومن الدول التي يكون لرأيها دور فيما يتم توقيعه. وليس من المقبول أن يأتي أصدقاؤنا ويقولوا لقد أبرمنا اتفاقا وعليكم أن تؤيدوه. ماذا وقعنا أصلا؟ نحن لا نعرف حتى ما الذي وقعتم عليه.
0: لافت للنظر استخدام رضائي لتعبير الأصدقاء. في الاستوديو ينضم إلينا الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور خالد الفرمة. مرحبا بك معنا دكتور خالد. لماذا لم تنضم إيران إلى اتفاق مكة؟ يعني محسن رضائي يقول لحضرتك أنها أولى بهذا الانضمام. هو طبعا تحدث عن مصر، ولكن لنركز مع إيران الآن. هو يقول كيف يمكن بناء تحالف في الإقليم وإيران لا تنضم إليه؟ أليست إيران هي من أظهرت الوجه الحقيقي لهشاشة التحالف الخليجي الأمريكي؟ هكذا يفكر.
3: نعم، أولا في حديث محسن رضائي تحدث عن إيران ومصر ومهم التفريق بينهما. مصر عنصر أصيل في معادلة الأمن العربي، وبالإمكان أن تتوسع هذه الاتفاقية لتشمل مصر، وهناك تقارب في السياسات ودور بارز لمصر حتى في الرباعية فيما يتعلق بالأزمة الراهنة. فيما يتعلق بإيران، دائما في العلاقات الدولية الجغرافيا تحدد فقط الجيران وليس الحلفاء. الحلفاء من الأهمية بمكان أن يجمعهم تشابه السياسات، وحدة الموقف، احترام سيادة الدول. فالسؤال ليس لماذا لم تكن إيران جزء من الاتفاقية، هو هل تتوافر في إيران عناصر، هذه العناصر اللازمة لاتفاقية مكة، بمعنى الحفاظ على استقلالية الدول، عدم نشر الفوضى في الدول، التعاون الكبير.
0: دكتور خلينا أكثر صراحة يا دكتور،
3: إذا أرادت
0: ومين مصدر تهديد للإقليم
3: دلوقتي؟ إذا أرادت إيران أن تكون جزءا من هذا النظام الإقليمي الجديد، يجب أن تتشابه مع سلوكياته. إيران حاليا يجب أن تعيد التفكير في سياساتها، سياساتها الراهنة تجاه التدخل في الدول، في العراق، في اليمن، لا يمكن تكون عنصر في هذه الاتفاقية بهذه السلوكيات. اتفاقية مكة ليست نادي مغلق، ولكنها أيضا ليست غنيمة مثل ما ذكر محسن رضائي. هي نتيجة، ليست نتيجة للحرب، هي مثل ما ذكر وزير الخارجية التركي سنتين أو عامين كاملين انتقلت من التعاون ومن ثم المفهوم حتى الوصول إلى هذه الاتفاقية. فهي ليست نتيجة هذا الحرب وليست غنيمة مثل ما ذكر رضائي، إنما هي مرحلة إدراك لدول المنطقة بشكل عام ودول الإقليم بالحاجة إلى اتفاقية تحفظ سيادة الدول واستقرارها.
0: لا، أنا عندي سؤال صريح، يعني بالعقل، يعني كيف يمكن ضم إيران وهي مصدر تهديد؟ يعني بصراحة شديدة، حينما أصلا وقع هذا الاتفاق كان الكثير من المتابعين يقولون وكأن هذا التحالف هو نوع من التحالف الأمني والدفاعي ضد تهديدات إيران في الإقليم.
3: الاتفاقية مكة لم تحدد مصادر التهديد، هي لديها أهداف كبرى تجاه الإقليم، الاستقرار، سيادة الدول، التعاون، أهداف تنموية كبرى للإقليم. ما يحدث من إيران في الواقع لا

0: يتفق ولا يشابه سلوكيات الدول الموقعة على اتفاقية مكة.
1: طب يمكن انضمام إيران يحولها من مصدر تهديد إلى طرف متعاون معك باعتبار أنه سيكون حليف؟
0: حاليا لا تتوافر في إيران متطلبات اتفاقية مكة. هذا التهديد المستمر بما في ذلك ما ذكرتي قبل قليل استاذ رشا حيال استهداف بعض دول الخليج التي تفكر في انشاء منافذ لتصدير النفط بديله عن مضيق هرمز. الذي يضعف مضيق هرمز هم الايرانيين. هو هذه التهديدات تفقد قيمته وتسرع في البحث عن بدائل. لذلك اتفاقية مكة لا تطرح الأسئلة على الموقعين الاتفاقية بل تطرح على إيران. لماذا لا؟
1: طب بما أننا في خارج الصندوق، هل يمكن أن يكون من الأفكار خارج الصندوق أن يتم احتواء إيران عبر ضمها إلى هذا التحالف؟ لأن في هذه الحالة من غير الطبيعي أنها ستشكل مصدر تهديد. هي ستتحالف مع السعودية ومع تركيا ومع باكستان وتقول أنه يمكن لدول أخرى، وصفهم يعني بيقولوا أصدقاء، ويقصد هنا السعودية وتركيا وباكستان، لم يعرضوا علينا الأمر لننضم. هو يحول نفسه الآن إلى حليف. هل هو كما ذكرت حضرتك تتوافر فيه شروط الحليف الذي يمكن ضمه حتى يمكن كسر شوكة تهديده؟ ممكن.
0: أولا اتفاقية مكة ليس المطلوب أن توافق إيران على هذه الاتفاقية من عدمها، والذين وقعوا ليسوا بحاجة إلى اتفاقية مكة الدول الموقعة. ولكن إذا إيران تشابه سلوكها مع هذا النظام الإقليمي الذي يتشكل وهذه الاتفاقية، بالعكس هذا مكسب للاتفاقية ومكسب لإيران. ليس من مصلحة دول المنطقة كسر الدولة الإيرانية وتفتيتها، ولكن أيضا من الصعوبة بمكان أن تنضم إيران لهذه الاتفاقية في ظل هذه السلوكيات وفي ظل هذا التهديد المستمر لدول المنطقة وفي ظل أيضا الإضرار بمصالح المنطقة الاستراتيجية. الأمر الآخر فيما يتعلق بالقول بأننا المفروض أن نكون جزء من اتفاقية مكة، الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقياتها مع كوريا الجنوبية أو حتى مع الصين لا علاقة بالجغرافيا في الاتفاقيات، هي لها علاقة الاتفاقيات في تشابه الرؤى تجاه الأمن الجماعي أو الردع الجمعي.
1: وليس عيبا أن تكون الجغرافيا حاضرة، ولكن هو السؤال كيف؟ كيف؟ إلى أي مدى تنطبق الشروط على جارك الجغرافي التي تجعله ينضم للتحالف أنت به كما ذكرت حضرتك؟
0: إذا
1: هو سلوك في النهاية،
0: هو السلوك السياسي والسلوك العسكري. نتمنى أن أن أن أن تتشابه أو أن تعدل إيران سلوكيتها بما يتفق وأهداف اتفاقية مكة. ومثل ما ذكرت هي ليست نادي مغلق، بالعكس يعني هناك حديث عن انضمام.
1: طالما كان هناك تناغم فلننضم جميعا إلى ما يمكن أن نسميه تحالف
0: بما يحفظ أمن المنطقة وسيادة دول المنطقة واستقرارية دول المنطقة وازدهارها.
1: شكرا لك دكتور خالد الفرم الخبير والأكاديمي الباحث في الشؤون الاستراتيجية، نورتنا دكتور. شكرا. بين ليلة وضحاها تغير كل شيء في العراق. إنها زيارة مهمة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. نزل قليباف إلى بغداد وبعد نزوله تغير كل شيء. هذا ليس نوع من المبالغة. لو تتذكرون كانت حكومة الزايدي تتحدث ليل نهار عن حصر سلاح الميليشيا الموالية لطهران بيد الدولة. الجملة كانت واضحة للغاية أنه سيتم نزع هذا السلاح في يد الدولة، وكان رئيس الحكومة قد قطع هذا العهد على نفسه أمام الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، وتلت تصريحات متتالية للحكومة ومسؤوليها عن أن موعد 30 من سبتمبر المقبل سيكون الموعد الذي تسلم فيه هذه الفصائل السلاح إلى من؟ إلى الدولة. كان هذا هو السؤال أو كان هذا هو القرار. أصبح بين ليلة وضحاها وفقا لمصادر عديدة السلاح سيسلم إلى الحشد الشعبي. طب هو يعني هل الدولة يعني هو القرار كان أن السلاح سيسلم للدولة؟ إيه علاقة الحشد الشعبي بالموضوع؟ لا، ما هو الحشد الشعبي وفقا لهذه الرواية الحشد الشعبي هو جزء من الدولة. طب بس مين المظلة؟ المظلة للجميع هي الدولة. يعني من المفهوم أن يسلم السلاح إلى وزارة الدفاع العراقية التي تمثل الدولة العراقية، لكن أن يسلمه إلى طرف

0: يقال أنه منضوي تحت الدولة وهو الحشد الشعبي هي علامة استفهام كبرى. بعض المتابعين يؤكدون أن هذا الأمر هو الصيغة التي أتى بها قاليباف حتى يتم فك هذا الاشتباك الكبير الذي كان سيحدث ما بين الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها وما بين قوات الأمن العراقية. فقيل أنه من الأفضل أن يتم تسليم السلاح إلى الحشد الشعبي الذي هو كان أساسا من الفصائل في الماضي وأصبح جزء من الدولة، فبالتالي هو طرف يجمع بين صفة الدولة باعتبار ينتمي للدولة ويجمع صفة الفصائل أنه كان جزءا منها، فهو جهة يعني يمكن أن يتم التوافق حولها. ولكن يطرح سؤال رئيسي، أين الدولة هنا؟ نستمع.
1: جرى الحديث بشأن القضايا الداخلية العراقية والفصائل العراقية، وبالطبع أقولها بكل صراحة، نحن لا نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للعراق. أي توافق تصل إليه الفصائل والمسؤولون العراقيون في إطار دستورهم مع الحفاظ على استقلالهم وسيادتهم وإدارتهم لشؤونهم، فإننا ندعم ذلك كجار وشقيق وصديق لهم.
0: ده يعني زي ما بيقولوا كلام جميل وكلام ما اقدرش اقول حاجه عنه، هو ده يعني كلام متزن وراسي. لكن ايه اللي حصل خلف الكواليس؟ يعني ما الذي دفع الحكومه العراقيه ليتم تغيير القرار بانه سيتم تجميد السلاح وليس تسليمه للدوله، وانه سيتم تسليمه للحشد الشعبي وليس تسليمه للدوله ممثله مفترض في وزاره الدفاع العراقي؟ من الطبيعي أن يطرح هذا السؤال، لأن الخروج بهذا الشكل يثير علامة استفهام كبرى. هو المذهل في الموضوع أيضا أن الحشد الشعبي أساسا غير معترف به من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية كانت أحد الشروط التي كانت تتحدث عنها بوضوح ووافق عليها، حتى لو هذا الكلام لا يعجب البعض، قالها الزيدي في البيت الأبيض أن الدولة ستحتكر السلاح، الدولة العراقية، وهو منطق أي دولة بالمناسبة. يعني العراق ليست دولة تخترع شيء غير موجود في الكرة الأرضية، هو في الكرة الأرضية الدول هي اللي عندها السلاح. الفصائل المسلحة لا تملك سلاح، لأن لو في فصائل مسلحة تملك سلاح هذا يعني أن قرار هذه الفصائل سيكون ليس بيد الدولة. التركيبة الجديدة غريبة للغاية. البعض قد يقول إن هذه مرحلة مؤقتة ووسطية ويمكن الاعتماد عليها، ولماذا لا حتى يتم فك حالة الاحتقان الموجودة، ربما، لكن تبقى علامات الاستفهام موجودة. من بغداد الباحث السياسي السيد نبيل العزاوي، مرحبا بك معنا أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، صحح لي إذا كنا مخطئين، يعني هناك مجموعة لست أنا وحدي، يعني ما كنا نفهمه أن القرار كان تسليم السلاح للحكومة العراقية للدولة العراقية، فجأة أصبحت المبادرة تسليم السلاح للحشد الشعبي، ويقال في الأروقة أن هذه هي المبادرة أو الحل السحري الذي أتى به قاليباف.
2: شكرا أستاذ رشا، هذا الذي يقال كما تفضلتي، لكن الواقعية تقول أن هنالك حوار. ما بين اليقال والحوار هي فترة ستكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وستكون هنالك المحدودية من هي الجهة التي تتحكم. دائما أنا أعتقد أن هنالك من يرتهن إلى نظرية أو يرتهن إلى حوار ومن يرتهن إلى الواقع. اليوم نحن بواقع. السيد الزيدي، أنت حضرتك متابعة جدا في حوار بغداد، ركز، وكذلك رئيس الجمهورية كذلك ركز على قضية هناك حوار سواء معلن وغير معلن مع الفصائل التي لم تسلم. ثلاث فصائل سلمت وفكت الارتباط وانتهى الأمر، بقت ثلاث فصائل، حوار إيجابي ووصلت إلى تفاهمات، يعني فقط بقى بالآلية، آلية التسليم. وهنا المشكلة في الآلية. هنالك من يقول لماذا أن نسلم سلاحنا إلى سين من الجهات وليس صاد مثلا؟ ليش مو وزارة الدفاع؟ ليش مو وزارة الداخلية؟ ليش مو جهاز مكافحة الإرهاب؟ لماذا يمكن أن يكون لهيئة الحشد الشعبي؟ هو هذا الاختلاف فقط، فقط الآلية، وبعد ذلك يعلن عن التسليم والإعلان وفك الارتباط. هذا كلام الدولة العراقية.
0: أما ممكن تكون سهلة يا أستاذ نبيل، من يمثل الدولة العراقية هنا؟ وزارة الدفاع العراقي، غلط ولا صح؟

0: أكيد
1: عظيم.
0: أكيد.
1: بس احنا لما نسلمه لمين؟
0: وزارة الدفاع العراقية.
1: طيب الدولة ستحتكر السلاح، يعني في كل دول العالم،
0: وزارة الدفاع
1: في كل دول العالم في وزارة دفاع، صح؟ هي اللي معاها السلاح.
0: نعم، وننتظر الحوار كما أسلفت لك أن الحوار لحد هاي اللحظة وأنا أتكلم معك هو حوار مستفيض. يمكن وزارة الدفاع تستلم، يمكن والداخلية، يمكن جهاز مكافحة الإرهاب.
1: لا هو مش
0: إحنا لحد يعني الآن يأتي القرار.
1: أستاذ نبيل، أنا يعني أقدر ما تقوله حضرتك، بس أنا سؤالي واضح جدا، من يمثل الدولة هي وزارة الدفاع العراقية. ليه بقى الاختراعات الجديدة دي؟ الحشد الشعبي، مش عارفة الحضرات، كامل الاحترام للهيئات اللي حضرتك ذكرتها، لكن هناك عنوان للدولة وزارة الدفاع. حضرتك عمرك شفت أي سلاح بتملكه
0: صحيح
1: دولة غير وزارة الدفاع؟
0: لا لا صحيح. صحيح اللي تفضلتي بيه، لكن خصوصية الدولة العراقية تختلف عن ما حدث في باقي الدول. لو ترجعين إلى 2014، قبل 2014 انهارت المؤسسات الدولة العراقية، وداعش وصل على تخوم بغداد، وبقت يعني مسافات قليلة وأن تحتل من قبل الإرهاب وداعش. فكانت الدولة يعني ليس العراق، احنا دا نتكلم 26، كان العراق غير متعافي، وكانت هنالك فصائل استرخصت الدم وقدمت كل ما قدمت وأوقفت الإرهاب. هي هاي الخصوصية دا نتكلم عنها حينما تكتمل الدولة أركانها.
1: لكن احنا نتحدث عن واقع جديد، نحن الآن في شهر أغسطس 2026، ليس هناك تحديات خاصة بداعش؟ وإذا كانت هناك تحديات فهذه هي مهمة الدولة العراقية ممثلة في وزارة الدفاع. أيضا هناك ترتيبات يتم العمل عليها لإنهائها في مسألة الوجود الأمريكي في العراق. أنت أمام دولة استردت عافيتها، تحاول الآن أن تقدم نفسها بشكل واضح كدولة مستقلة ذات سيادة. أحد الأركان في هذا الأمر أن تتولى وزارة دفاعها هذا الأمر. من أين أتينا بالحشد الشعبي؟
0: نعم، مهنا هنا نتكلم عن إعادة ترتيب العلاقة ما بين الدولة والفصائل التي كانت خارج إرادة الدولة في تلك الفترة. أين نذهب بهذه الفصائل وهي موجودة لحد الآن؟ هل نذهب بصدام ونقول لها عملتي ما عملتي ويجب أن تؤتمرين الآن وانتهى كل شيء، مع العلم أن هذه الفصائل لديها ممثلين بالبرلمان العراقي؟ احنا نتكلم عن الحشد الشعبي وكذلك في الإطار التنسيقي. هي هاي الجزئية. احنا سألتي سؤال مهم جدا، الدولة العراقية تختزل بوزارة الدفاع، فعلا هذه لا يمكن أحد أن يتكلم أو يناظر بها أو يجادل، لكن أنا أتكلم عن خصوصية حشد شعبي إجا بقانون 40 بسنة 2016، وهو جزء من المنظومة الأمنية مثل الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز كلها هذه الأجهزة هي مكتملة الأركان. يعني ماكو مشكلة لو سلم السلاح إلى الحشد الشعبي.
1: أستاذ نبيل، كما ذكرت حضرتك في النهاية الحشد الشعبي فوق أمبريلا، وهذه الأمبريلا هي وزارة الدفاع. يعني حضرتك مفروض تعود إلى الأصل، الأصول في المسألة.
0: شوفي أستاذة، بالدول أكو أجهزة كثر، يعني مو مشكلة إحنا بالتعددية بالأجهزة
1: الأمنية. طب الفكرة دي جت منين؟
0: لكن هي بالنهاية أين تأتمر؟
1: ليه في انطباع أن دي فكرة يعني إيرانية أتى بها قليباف؟ ليه الانطباع ده؟ لأن الحديث تحول.
0: أبداً أبداً.
1: يعني دي فكره الزيدي.
0: الزيدي
1: هو من الزيدي، الحكومه العراقيه هي من خرجت لتفكر في هذا الامر، انه يتم تسليم السلاح للحشد الشعبي ويتم تخزينه بدلا من تسليمه. هذه فكره الزيدي تعبر عن الحكومه العراقيه.
0: هاي لحد الان لا توجد، قلت لك هو حوار من كل جهه، هنالك فكره وراي. لم نصل الى نهايه.
1: طيب اذا نحن في مرحله الحوار ولم تتخذ قرار.
0: هذا اولا.
1: انا اعتذر لان الوقت ضيق للغايه، لكن
0: لم
1: وصلت الفكره. كل هذه الامور افكار وليس هناك قرار نهائي اتخذ، هو افكار مطروحه في الحوار ما بين الفصائل والحكومه. من بغداد الباحث السياسي نبيل عزاوي، شكرا لك. كانت هناك حالة من الجدل الواسعة حول عودة حماس إلى المشهد السياسي الفلسطيني من جديد من باب الانتخابات التشريعية، وبدأت الأحاديث الكثيرة تتحدث عن ماذا عن تداعيات 7 أكتوبر، كيف يمكن إدماج حماس في عملية سياسية جديدة وهي من وجهة نظر البعض تتحمل القرارات الخاصة بـ7 أكتوبر وما آلت إليه.

من تداعيات. هناك من يقول على الجانب الآخر أن هناك لقاء مهم جمع خليل الحية بوفد من طيار محمد دحلان وهو الطيار الديمقراطي. عايزين نحفظ الاسم لأنه يعني بيغضبوا أحيانا.

0: عاماً بدأ الحديث عن أن هناك ستكون قائمة مشتركة ما بين دحلان وما بين حماس. وهنا بدأ السؤال يطرح بشكل واضح، من يحاول إنقاذ من؟ يعني هل دحلان يحاول أن يقوم بإنقاذ حماس حينما يقوم بإدماجها في هذه القائمة الانتخابية ويؤهل إلى عودتها مرة أخرى، لأن هذا أدى إلى انتقادات واسعة في الداخل الفلسطيني نفسه، أم أن حماس أصبحت بالفعل موجودة بحكم أن هناك تفاهمات دولية برعاية كوشنر الذي يجري لقاءات بشكل واضح مع قادة حماس خلال الفترة المقبلة، وبالتالي هي المسألة مجرد إخراج سياسي لهذه التفاهمات. المهم أنه بعد أن أعلن عن هذه القائمة بدأت على الجانب الآخر فتح تتحرك وترفض بشكل كبير أن يكون هذا الأمر موجودا، لأن فتح فهمت القصة إن صح التعبير بأن هذا يعني أنه سيكون هناك تحالف من دحلان وحماس، وهذا سيؤثر بعد ذلك على المشهد السياسي وعلى رأس المشهد نفسه في الانتخابات الرئاسية. المهم نحن ننفرد بهذا الخبر الذي ربما سنتابعه أو سيكون غدا، سيكون هناك اجتماع يجمع غدا وفد من فتح برئاسة حسين الشيخ مع وفد من التيار الديمقراطي برئاسة سمير مشهراوي. هذا الاجتماع سيتم في العالمين في مصر، وكانت هناك جهود قامت بها مصر واتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية، وسيتم هناك اجتماع ما بين وفدي فتح بقيادة حسين الشيخ والتيار الديمقراطي بقيادة سمير مشهراوي، وبالتالي هذا يضع علامات استفهام حول كيف سيتم التفاهم أو التفاهمات التي ستتم في هذا اللقاء، ولماذا قررت حركة فتح أن تجتمع مع التيار الوطني بقيادة دحلان في هذا التوقيت، التيار الديمقراطي. ينضم إلينا من القاهرة الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، مرحبا بك معنا معالي الوزير. ممكن حضرتك تفكك لنا الطلاسم الموجودة في المشهد الفلسطيني الآن، نحاول أن نفهم منك من مع من ومن يتحالف مع من وضد من؟
1: سؤال مجلبك هذا، مش بس مين مع من وضد من، شغل معقد جدا هذا. يعني بدك شيء مختلف، بدك شيء مختلف في هذا الموضوع. بعتقد يعني الصورة اللي أولا الحديث عن قصة تحالفات وعن قصة قوائم، بعتقد هي قضية إعلامية أكثر منها حقيقة واقعة، لسبب أساسي أنه موضوع الانتخابات نفسه غير واضح معالمه. يعني لما أتكلم عن انتخابات دائما أتحدث عن انتخابات لحالة كيانية يسر عليها نفس القانون، نفس الواقع الانتخابي، نفس السجل الانتخابي، نفس الظروف الانتخابية. هذا الحقيقة غير قائم. يعني خلينا أقول بشكل أساسي، غزة لا يوجد فيها أي معالم ممكن للحديث عن كيان، لأنها تحت الاحتلال والوصاية مع بعض وليس كالضفة الغربية. يعني لا تستطيع مطلقا أن يتم الحديث عن حملة انتخابية لقوة، لا ستستطيع، ولن تسمح إسرائيل من حيث المبدأ لأي قوة تراها بالنسبة لها مسؤولة أو جزء من مأساة سبعة أو كارثة سبعة أكتوبر. بالتالي الحديث عن قوائم وانتخابات أنا بعتقد جزء من ملهى سياسية، جزء من واقع سياسي ما، حسابات ربما أخرى.
0: بس أنا أعرف حضرتك دائما معي الوزير صريح جدا، يعني هذه مناورة سياسية، من يلعب ضد من؟ يعني لما يكون هناك حديث عن قائمة ستضم حماس ودحلان ضد من؟
1: الحديث إعلامي، ما فيش لا دحلان أعلن ولا حماس أعلنت، أطراف من جماعة دحلان حكوا وبالأخير ما فيش رسمي. حماس تبحث عن ذلك ولها مصلحة، حماس بالتأكيد تبحث عن أي غطاء.
0: طب إيه مصلحة دحلان في أنه يوفر هذه المظلة السياسية لحماس؟ إيه مصلحة دحلان؟ طب إيه مصلحة دحلان أو التيار الديمقراطي في توفير هذه المظلة السياسية لحماس؟
1: أيضا جزء من المناكفات السياسية بالساحة الفلسطينية كمان. يعني هو
0: بينكفوا مين، الرئيس؟ بينكفوا الرئيس ولا بينكفوا مين؟
1: وبالتأكيد بده يناكف مين؟ أكيد لا الشعبية ولا الديمقراطية ولا حزب الشعب ولا الجهاد. يعني هو بالنسبة لهم بالأساس، لأنه كان جزء من فتح، مختلفين فتح، كان في حوار بينه وبين فتح توقف فجأة، ربما مناورة، بس أنا بتقديري لا أعطيها أي قيمة ولا أهمية سياسية.

0: وتكبيرها بعتقد بيخدم حماس، واللي روجها بالاساس حماس، اللي له مصلحه فيها حماس، غير ذلك كله خسران. من يمد يده لحماس؟
1: طب بس الان حماس وفقا لما نسمعه في الاروقه، وانت يعني خير من يعلم التفاصيل وتتابع بدقه، ان هناك هندسه لحماس جديده بقياده كوشنر. هل هذه الهندسه تعني ان حماس ستتواجد سياسيا بشكل مختلف وتترك الماضي بكل ما يحمله من جراح؟
0: أكيد لا، يعني شوف برضو هذا جزء من الأوهام السياسية التي تروج للبقاء. لا تستطيع حماس أن تعيد نفسها باسم، لا باسم ولا بشعار ولا بأسماء. وحماس مطلوبة لمسألتين، أولا تعلن براءة مما حدث، تعلن اعتذار للشعب الفلسطيني عما حدث، لأنه ارتكبت نكبتين. النكبة الأولى أنها تآمرت مع اليمين الإسرائيلي في اغتيال اتفاق أوسلو، كما اعترف أحد قيادتهم أول امبارح في لقاء مع قناة أمريكية شهيرة، قال أن اليمين الإسرائيلي اغتال أوسلو. هو تناسى أن حماس كانت شريك مع اليمين الإسرائيلي، فهذا أول اعتراف.
1: دون هو واضح أنها تبقى في حماس جديدة، حماس تعترف بحدود دولة 67، دولة فلسطينية بحدود 67، وفي متغيرات سياسية جديدة.
0: القصة مش تعترف، ما في برضه أطراف يهودية بتعترف. هي القضية أنت ماذا فعلت، من هل فعلت من أجل خدمة الشعار ولا عملت من أجل تدمير الشعار؟ حماس عملت كل شيء لتدمير الشعار.
1: طب في بكرة لقاء سيجمع،
0: لا يخدم أحد
1: وفقا لمصادرنا، يعني هناك لقاء
0: قضية مش ترفع الشعار.
1: طب سيادة الوزير،
0: 7 أكتوبر دمرت المشروع الوطني، قعدت غزة تحت الوصاية، فصلت غزة مش فقط انقسام، الآن عملية فصل. أكثر من ذلك في عملية الآن تطهير عرقي، في تحضير لتهجير غزة.
1: طيب خلينا أسأل حضرتك سؤال، بكرة وفقا لمصادرنا هيكون هناك اجتماع في العالمين المصرية ما بين سمير المشاراوي رئيس التيار الديمقراطي، وما بين حسين الشيخ رئيس وفد أو ممثل لوفد فتح في هذا الاجتماع. وقيل لي من بعض المصادر أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من فتح نفسه.
0: اولا يعني طبعا هذا شيء كويس يصير، وهذا مهم، لانه يعني كان بينهم اتصالات بالمناسبه والتقوا مش اول مره، يعني كان في تواصل، في لقاءات، وفي بعتقد استمراريه. وحسين في اول امبارح عمل لقاء اعلامي وتحدث بايجابيه عن التواصل مع التيار دحلان، وقال انه لا يعني لازم ان يكون.
1: طب هم بقالهم يعني 100 سنه بيتواصلوا عشان التيار الديمقراطي يعود لفتح وما حصلش حاجه، يعني ما احنا في التواصل احنا ما بنعملش حاجه في اجتماعات الفصائل، ان احنا بنقعد نتواصل ونتكلم بس ما فيش قرارات بتتخذ. يعني
0: لا لا، لانه شو الموضوع الان، انا برايي احنا يعني بتقدير الشخصي خلينا نحدد بالاول ما هي رؤيانا السياسيه لوضع غزه.
1: لا ده قصه كبيره قوي يا استاذ يا معالي الوزير، دي ستكون لنا حلقه، لكن في النهايه انا بشكرك على كل ما قدمته من توضيحات حول ما هو مثار الان. الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، تحياتي من القاهره. بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير في قاعدة أبو ظهور، بدأ يحدث نوع من القلق بشأن مواجهة تركية إسرائيلية على أراضي سوريا. هنا بدأ الحديث عن إحياء المفاوضات مرة أخرى لوصول إلى اتفاق أمني يراعي هذه المشكلات الأمنية. هناك في عقل نتنياهو ما يهدد أمنه من وجهة نظره، وهناك تعاون سوري تركي واسع النطاق بدأ يحدث هو يهدد إسرائيل من وجهة نظر نتنياهو. وزير الخارجية أسعد الشيباني دعا إسرائيل إلى ضرورة ما وصفه بفرصة تاريخية مهمة للقيام بوقف هذه الهجمات الإسرائيلية وبناء الثقة. المصادر أشارت إلى بعض الأخبار التي كانت مفاجئة حينما تم الحديث عنها. الشيباني التقى بمدير جهاز الموساد في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تدهور الوضع أكثر، وكان هناك إعلان من الخارجية السورية بهذا الشأن. لكن يظل أو تظل العقدة الرئيسية هي الوجود العسكري لتركيا في سوريا. ماذا يريد نتنياهو بشكل واضح؟ نتنياهو لا يريد أن تكون هناك أسلحة أو أن يكون هناك سلاح أو أن تكون هناك قوة على الأرض في سوريا. هو يبرر ذلك بالقول بأنه إذا كانت سوريا خالية من السلاح فإنه يستطيع أن يقدم سيطرته في الأجواء مباشرة على إيران، ولذلك هو يريد أن يمنع هذا الأمر بكل الطرق، في حين أن سوريا الجديدة تبني تحالفات عسكرية واضحة مع تركيا. هذا الأمر أيضا واضح.

0: بشكل كبير. دعونا ينضم إلينا من تل أبيب مودي سعد، عضو حزب الليكود الإسرائيلي. مرحبا بك سيد مودي. الانطباع العام دائما أن نتنياهو يحاول دائما فتح جبهات من أجل التوجه لنوع من الناخب اليميني بأنه هو من سينقذ إسرائيل من أردوغان مرة ومن مجتبى خامنئي مرة أخرى، ولكن الكل بات يعلم أن هذه دعاية من نتنياهو فقط لليمين الإسرائيلي. هل هذا صحيح؟
1: لا، هذا غير صحيح، ومش هذا الرأي اللي موجود في الشارع الإسرائيلي في هذه الفترة، لأنه اللي صار في سوريا يعني حدث حقيقي. يعني تركيا أو قوات من تركيا فاتوا على الأرض السورية وبدي يبنوا غد مقر عسكري في سوريا.
0: طيب، قاعدة عسكرية، هذا الأمر يخضع لتفاهمات ما بين تركيا وما بين سوريا. ما علاقة إسرائيل في الموضوع؟
1: علاقة إسرائيل في الموضوع أنه تركيا عم بتهدد إسرائيل من في الفترة الأخيرة، في الثلاث سنين الأخرانيات منذ 7 أكتوبر، في هجوم عسكري، وعم بتهدد وإحنا بدنا نحرر القدس وإحنا بدنا هيك، والسيد أردوغان.
0: طب إسرائيل بتضرب الأراضي السورية وبتقوم بالاعتداء على سيادة سوريا، من حق سوريا أن تضع إطارا لي. يعني أنا أريد أن تستمع إلى ما قاله توماس براكو الذي أدى إلى اشتعال جدل واسع داخل إسرائيل، ليرد عليك هذا الكليب. لماذا هناك تعاون تركي سوري؟
2: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. So how long do these incursions go on until the temperature comes down? I don't think, I'm not in trying to direct from the Syria and Iraq and helping as much as I can on the edges.
0: الجولان محتلة، هناك احتلال إسرائيلي للجولان، وهذا ما يقوله توماس براك، وبالتالي من حق سوريا أن تتعاون مع تركيا أو مع أي أطراف أخرى من أجل تعزيز أمنها في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
1: أولا الجولان ما دخل في هذا الموضوع، الجولان تقدر تقولي محتل ولكن منذ سنين طويلة، وما دخلوا في الموضوع السوري.
0: يعني أنتم بالنسبة لسوريا دولة احتلال، بالنسبة لسوريا في الجولان أو في غيرها أنتم دولة احتلال.
1: احنا بنقدر نكون دولة احتلال بالنسبة لكل العرب، مش مهم هذا الاشي، يعني مش هذا الموضوع. الموضوع انه دولة التركية، احنا ما نسينا كمان شو عملت في سوريا.
0: طيب، مش من زمان. هذا ملف يفتح نقاشات كبيرة في حلقات قادمة. شكرا، الى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز أهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. قال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي في باريس، ذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، مطالبا الحلفاء وبقية دول العالم بقطع تعاملاتهم المالية مع طهران. قال بيسنت إن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها عزلتها وعليها أن تفكر في العواقب. أفادت تقارير يونانية بأن وزارة الدفاع نقلت بطارية دفاع جوي إلى جزيرة كريت في وقت يبقى فيه الجيش اليوناني في حالة تأهب قصوى. ووفقا لإعلام محلي، تم اتخاذ القرار بعد تهديدات إيرانية ضد قواعد أمريكية في أوروبا، وبهدف دعم التغطية الدفاعية ضد قدرات الصواريخ بعيدة المدى المحتملة. استهدفت طائرات مسيرة مركزا لوجستيا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية أوزون في مدينة كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة وإجلاء موظفين وفق ما أعلنت الشركة. تحددت الاحتجاجات الليلية في مدينة بن قردان التونسية، حيث ردت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريقهم. جاء ذلك عقب انتشال جثث مهاجرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن الآخرين. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. بحضور ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي يتوج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية. إعادة جدولة مباريات الدوري السعودي وكأس الملك والسوبر بسبب كأس الخليج. الاتحاد يستضيف الحزم في أول أيام الجولة الثالثة من الدوري السعودي. الترجي يحقق فوزا صعبا على النجم الساحلي في الجولة الافتتاحية للدوري التونسي. ليفربول ينجو من الخسارة ويتعادل بصعوبة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي. يوفنتوس يدشن موسمه بفوز ثمين على فروزينوني.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفائزين بجوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، ونال فريق الجيمرز جلوبال الصيني لقب بطل العالم للرياضات الإلكترونية متفوقا على فريق فالكونز السعودي الذي حل ثانيا. وجاء حضور ولي العهد السعودي امتدادا للدعم المتواصل لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، علما أن البطولة تقام خارج الرياض للمرة الأولى منذ انطلاقها في عام 2024. وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية رالف رايشرت بالدعم الذي تحظى به البطولة من جانب الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن تنظيم في باريس يمثل فصلا دوليا جديدا في مسيرتها، ويجسد نجاح النموذج الذي انطلق من السعودية في بناء منصة رياضية وثقافية عالمية قادرة على الانتقال بين كبرى العواصم، لافتا إلى استمرار الرياض موطنا رئيسا للبطولة وركيزة أساسية في رؤيتها طويلة المدى.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة جدولة مجموعة من منافسات البطولة. يأتي ذلك بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي واستجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب قبل استضافة بطولة كأس الخليج التي تنطلق أواخر سبتمبر المقبل في جدة. وبموجب التعديلات الجديدة تم تغيير مواعيد الجولات 18 و19 من بطولة الدوري ودور 16 وربع ونصف نهائي كأس الملك ومباريات كأس السوبر.

0: في الاستوديو مع المحلل الرياضي عادل البطي. أهلا بك عادل. بناء على كل ما ذكر، يعني لماذا تم التأجيل؟ بناء على ماذا؟ من طلب هذا التأجيل؟
1: هو مؤكد أنه اللي طلب التأجيل إدارة المنتخبات، أو خلينا نقول مدرب المنتخب الأول دونيس اليوناني دونيس. يعني هذا يعني بدون جدال هو من هو الشخص الجديد على ما بعد الرزنامة اللي كانت مقررة من فترة سابقة.
0: يعني المدرب السابق هو يعني أقر
1: وفق؟ لا، هو لليوم في 2 يناير 2026 عقدت يعني الرابطة والاتحاد ومدرب المنتخب السابق رينارد وافق على هذه الرزنامة اللي هي يعني اللي قبل بعد كأس العالم وكأس الخليج، إنه ما في شيء جديد يعني. عشان كذا طبعا دونيس،
0: بس كلهم هودي يعني معليش عادل، هل الأمر يعني منه جديد؟ يعني كل هذه البطولات موجودة أصلا أساسا، يعني متواجدة. يعني لماذا كل هذا اللغط وتفاجأ الجميع بهذه التغييرات؟
1: صحيح، ما في شيء جديد. أنا أعتقد قراءتي أنه ما النتائج اللي حصلت في كأس العالم أثرت على هذا الموضوع، ولا الموضوع كأس الخليج معروف مسبقا، الدوري معلن عنه مسبقا، كأس آسيا معروفة، حتى المواعيد والملاعب كل شيء معد مسبقا. عشان كذا أنا أعتقد الرابطة رضخت بشروط.
0: إيه؟
1: يعني شوف اللي طلب إدارة المنتخبات.
0: لا، أول شيء كيف يعني أنه نتائج المنتخب بكأس العالم أثرت أو أدت إلى هذا؟
1: أي نعم، النتائج اللي حصلت مع مدرب دونيسي أول مشاركة له مع المنتخب أكيد أنها أثرت. هو الآن يعيش ضغط، خلينا نقول الجمهور والوسط الرياضي بشكل عام مطالب. كأس الخليج بالنسبة لنا يعني مين من البطولات هي الصعبة، وبعدها كأس آسيا. هو يبغى يعني يحاول أو يتمنى أنه يأخذ كأس الخليج، أو يسعى خلينا نقول، لأنه أي نتيجة غير جيدة في كأس الخليج بتكون مؤثرة على الوسط الرياضي. عشان كذا دونيس طلب، لأنه كانت الفترة 3 أيام أو 4 أيام، يعني فترة بسيطة بصراحة. كانت قبل البطولة في 23، وأعتقد كان في جولة يوم 19، يعني 17 18 19. عشان كذا هو طلب هذا الأمر. الرابطة رضخت بشروط بالمناسبة. يعني أنا رأيي المتضرر ويشكرون بصراحة الاتحاد السعودي أو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، يعني إدارة المنتخبات تحققت رغبتها، الرابطة يعني راحت لوين؟ للمواعيد اللي كانت في كأس الملك، يعني اللي كانت مقررة من الاتحاد السعودي. نعرف لجنة المسابقات الاتحاد السعودي مختلف عن المسابقات في الرابطة. راحت أخذت المواعيد، اضطرت الاتحاد السعودي يؤجل بعض مباريات كأس الملك ويؤجل السوبر اللي بيقام من 19 إلى 23، كزي ما جاء في الخبر. وأقول أنا خبر زيادة أنها بتقام في الكويت.
0: هذه مش يعني معروف هذا الخبر.
1: والله أنا أعتقد يعني أنا هذه معلومة عندي، ما أعرف هي معلنة قبل كذا ولا لا. بس هي تقام السوبر بالكويت. ليش ليان يعني؟ لأن قبل بطولة آسيا الملاعب لازم تجهز للبطولة الآسيوية. العمل أنها تقام في دولة خليجية أمر جيد، مع أني أنا أرى شخصيا كنت أتمنى نرجع للنظام السابق، مباراة بطل الدوري وبطل الكاس مع يعني مع 18 فريق وزحمة رزنامة. في نقطة
0: هي يعني ثلاث أطراف يعني غيرت رزنامة بهذا التعديل، يعني يعتبر بسيط، ولكن أطراف ثلاثة هي تأثرت.
1: صراحة لله مو بسيط أنك تنقل جولات، الثامنة راحت للتاسعة والتاسعة راحت يعني الأمر محير حتى يعني بالنسبة للفرق بشكل عام. لكن الميزة أنه في وقت بصراحة، يعني بالنسبة لحجوزات الفرق والإعداد لهالمباريات، الأمر من ناحية مباريات وكذا فيها وقت. لكن النقطة أنها كانت معروفة مسبقا هذا الأمر، والاتحاد أو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي هي اللي تنازل. يبدو لي كأني أعيش بين الثلاثة الآن، اللي تنازل المسابقات في الاتحاد السعودي هو اللي لم تحقق يعني خلينا نقول رغباته. عشان كذا أنا لليان يمكن قد قلتها هنا في العربية، وأتذكر الأمير نواف محمد عضوش كان رئيس لجنة المسابقات وكان طلع مع الزميل بتال وذكر يعني المسابقات أنا ما أعرف ليش رايحة للرابطة.

0: دول يعني الدوري الانجليزي والاسباني، لان الرابطه هي اللي تتحكم في نواحي كثيره، هي اللي تجيب الرعايات،
1: الاموال والرعايات،
0: هي اللي تجيب فلوس وهي اللي تجيب الرعايات.
1: بس هي كانت مش من يعني من زمان، هي بال 2019 يمكن
0: او 19 او 20 يبدو لي كذا، يعني 5 سنوات. انا في رايي ما دام بطولات الفئات السنيه وكاس الملك والسوبر في ظل عدم سلطه في الرابطه، عشان ما نضحك على، وما دامنا احنا في الحديث عن الرابطه ودي اقول لهم ملاحظه، ما دمنا غيرنا اليوم في نقطة مهمة جدا. أنا دائما أقول الإخوان اللي في الرابطة قد لا يعرفون السعودية وأنها قارة وكبيرة أو ما يعرفون الظروف اللي تصير عندنا، لكن أنه ما يعرفون أن الهلال والنصر فريقين متنافسين بشكل غير عادي عبر سنوات طويلة. يمكن أنت تعرفوا كل يعني يمكن العالم العربي كلهم يعرفون قيمة مباراة الهلال والنصر حتى لو كانت في الجولة الرابعة أو الخامسة، أن تضعها في آخر مباراة من ناحية تسويقية، لو حسم الدوري للأهلي أو الاتحاد أو القادسية أو غيرهم كان صارت مباراة تحصيل حاصل، قتلتها تماما من ناحية رعاية التسويق. الأسوأ من كذا ليلى، المباراة بتقام على أرض الهلال، ماذا لو النصر صار بطل الدوري وإله حق 10% من الحضور الجماهيري، والهلال من حقه يقول لك أنا بحضر 90%، هل ستتوج النصر في ملعب جمهور 10% فقط؟ يعني شفنا رائحة فنية تسويقية جماهير استثمار كل شيء يتنافى، ما دمت غيرتوا الحين استدركوا هذا الأمر. ترى يعني قد ينقذكم تنقذكم الظروف أنه يحسم الدوري قبل جولة ولا جولتين، لكن إذا وصلنا للمباراة الأخيرة بصراحة هي أصلا قتلتها تسويقيا واستثماريا، أخشى أن يكون أيضا يتبعها أنها تكون مباراة نهائية تتويج بلا جماهير.
1: يعني غير ذلك هناك أمور كثيرة، يعني مثلا هل نحن أمام جزء ثاني من الموسم يعني مرصوص بالمباريات وجدولة صعبة كثيرا على اللاعبين، هذا أمر، هل هذا أيضا يعطي أفضلية لبعض الأندية على غيرها بما أنه ليس كل الأندية لديها لاعبين أو نسبيا لديها لاعبين بالمنتخب مثلا، هل نحن أمام رزنامة قارية تفرض نفسها على الرزنامة المحلية مثلا، أم أنه يجب وضع الرزنامة المحلية ثم التأقلم كما نفعل الآن؟
0: أي هو يعني الميزة بصراحة بالنسبة للفرق أو الأندية أن أكثر اللاعبين السعوديين ما يشاركون يعني مع فرقهم، يمكن اللاعبين اللي بيروحون للمنتخب هم يعني معروفين، هم عدد من 5 أندية تقريبا هم اللي بيروحون للمنتخب، يعني هذا يعني بشور دورة خليج وكاس آسيا هي في فترة متقاربة، بس بيتبعها أيضا بطولة النخبة الآسيوية. يعني بدون شك أنا مرة قلت هنا في بداية الموسم أني المرة ذي بعذر لجنة المسابقات، لكن الآن أنا أتكلم عن لجنة المسابقات اللي ما أعرف اسم ولا واحد فيهم اللي هم في الرابطة، أنا أعرف اللي في الاتحاد السعودي لكن بصراحة أنا ما أعرف اللي بالرابطة، وأنا أعتقد أنهم هم حتى ما يعرفوننا ولا يعرفون طبيعتنا ولا يعرفون الفرق في السعودية ولا يعرفون التنقلات.
1: طب أنت كنت بمركز مسؤول، لو وضعت بهذا الموقف ما يعني شو كنت عملت؟
0: لو كنت أنا مسؤول في الاتحاد السعودي، خلينا نقول أول شيء بنقل لجنة المسابقات للاتحاد السعودي، 2 لجنة المسابقات بصراحة سعودي عندنا كفاءات ليليان، زي ما يتطلب في اللجان القانونية أن يكون عندك شخص دارس قانون، المفترض المسابقات في مادة في التربية الرياضية في الجامعة تدرس ما إدارة وتنظيم رياضي، يعني يعرف اللي خروج مغلوب مرة، خروج في خروج مغلوب مرتين، أنا متأكد أكثرهم ما يعرف هذا النظام، في دوري من دور واحد، دوري من دورين، كيف تتلاشى، كيف تخلي المستويات، كيف تعلن، كنا يعني أقصد كل السابقين، ما أقول لك أنا، كل السابقين يعلن عن الجدول أمام الرأي العام ويحضر كل الإعلام ويطلع وش المعايير اللي سويت وكل هذه الأمور أمام الجميع. اليوم بصراحة أنا يعني عندي علامة استفهام على الرابطة وجدولتها، وأنا قلت لك يكفي أنك تقولي أهم مباراة، يمكن أنا في رأيي أهم ديربي في العالم العربي هو الهلال والنصر اليوم، كيف تقتله أنك تحطها في آخر مباراة؟
1: طب هل يعني سؤال أخير، يعني هل الأفضل أن نضع رزنامة جديدة أم أنه نتأقلم على هذا الوضع؟
0: لا لا لا بالعكس، احنا يعني لو صرنا عندنا خطأ كيف الإنسان يتعلم الخطأ؟ المفترض بصراحة أنه نعيد اللجنة، ما أبغى أقول كلمة ميب، يعني الأخوة اللي في الرابطة في المسابقات في رأيي علاقتهم زي علاقتي أنا مثلا في مضيق هرمز.
1: يعني كيف؟
0: يعني ما له علاقة في الوقت. أنا ما أفهم في السياسة كثير صراحة.
1: شكرا لك محلل الرياضي عادل البوتي، شكرا. يبحث الاتحاد عن فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي عندما يستضيف الحزم في جدة في الجولة الثالثة من البطولة. الاتحاد يدخل

0: المباراة وفي رصيده 4 نقاط حصدها من تعادل أمام الخلود وفوز على القدسية. سيفتقد الاتحاد لخدمات لاعب وسطه المدافع السنغالي جون لوبي بعد طرده في مواجهة القدسية، ويستعيد مدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا الذي غاب عن مباراة القدسية بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأولى أمام الخلود. أما الحزم فبعد فوزه في مباراته الأولى أمام أبها خسر الثانية على أرضه أمام الدرعية الصاعد حديثا. وتشهد الجولة الثالثة مواجهة قوية تجمع نيوم والقادسية في تبوك. نيوم يعيش بداية مثالية بفوزه على الفيحاء والفيصل، ويطمح إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي للبقاء في دائرة أندية الطليعة. بالمقابل يسعى القادسية لتجاوز خسارته على أرضه أمام الاتحاد في الجولة السابقة ليتوقف رصيده عند 3 نقاط حصدها من فوزه على الشباب في الجولة الافتتاحية. من جدة معنا اللاعب دول السابق خميس زهراني. خميس أهلا بك. يعني الاتحاد يدخل مواجهة الحزم على أرضه بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير على القادسية في مباراة كانت صعبة، هذه الظروف ستساعد بهذا اللقاء؟
1: مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. بدون شك أنه مباراة القادسية والاتحاد السابقة لم تكن مجرد 3 نقاط للاتحاد، كانت عبارة عن دفعة معنوية، إعادة للثقة، إعادة الثقة داخل الفريق وداخل بالإضافة إلى عودة الثقة بين اللاعب وبين اللاعبين والمدرب، وأيضا عودة الثقة للمشجع والجمهور الاتحادي اللي كان يعيش فترة السابقة فترة إحباط كبيرة في ظل ظروف كثيرة مرت على الفريق. بالتالي امتداد تحديثنا عن مباراة غدا هو استكمال المباراة القادسية. كل ما ذكرناه من الناحية المعنوية ستؤثر إيجابا على العمل الفني داخل الملعب، خصوصا عودة بعض اللاعبين إلى مستواهم، إلى ظهور نجم مثل جورج اللي الآن أصبح هو أحد الحلول التهديفية في الفريق، وأيضا العمل والتنظيم اللي شفناه في الناحية الدفاعية خصوصا من الرباعي الموجود. فبالتالي الإيجابيات اللي شفناها، دائما ما يكون الاتحاد اعتماده بشكل كبير على التحولات بطريقة لعب، الآن بنحاول المدرب عنده رؤية أنه بيحاول يبني ويحاول يكون في تقارب الخطوط وعمل على استخدام رأس الحربة كمحطة للتواجد.
0: يعني خميس يعني هي
1: قدموا في مباراة
0: الأمور الضابط. الحياة وردية بالنسبة للاتحاد، وفعلا نحن بدأنا بالموسم من جديد، ولكن ما هي المشاكل التي تضيء عليها أنت عطفا على المباراة السابقة أمام القادسية رغم الفوز بالتأكيد؟ يعني
1: رغم الفوز في المباراة السابقة اللي يعني غير راضي تماما عن أداء الفريق بشكل عام. أرقام اللي كانت أمام القادسية أرقام لا تليق بفريق الاتحاد. الاستحواذ، الهجمات اللي كانت موجودة على الاتحاد، عدد الكورنرات، وجود الفرص اللي استطاع فريق القادسية الوصول إلى مرمى الاتحاد، هذه كلها تعطي مؤشر أنه العمل الفني ما زال إلى حاجة كبيرة وماسة إلى مزيد من العمل والعمل والعمل من جهة المدرب في تلافي الأخطاء اللي صارت. حقيقة أيضا موضوع اللاعبين الأجانب والتدعيمات وغيابات اللي موجودة المؤثرة في كل مرة، يعني يجي واحد يغيب له، يطرد لاعب ويحضر لاعب آخر، غياب ما زال عبد الرحمن العبود وديابي علامة استفهام، عدم وجود لاعبين في تدعيمات في وسط الملعب بالإضافة إلى الموجودين، هذه أيضا علامة استفهام في نادي الاتحاد. أنا أعتقد الاتحاد بحاجة إلى تدعيمات في لاعبين، استقرار في أكثر من اللاعبين، مفاوضات وأيضا إقناع للاعبين لعودتهم إلى مكانهم الطبيعي، والإضافة إلى العامل الرابع وهو العامل المهم جدا الإصابات اللي موجودة داخل الفريق. بالتالي الاتحاد إلى حاجة إلى عمل كبير من المدرب وإلى عناصر أكثر وأكثر، وخصوصا تطعيمات في وسط الملعب و من ناحية اللاعبين الأجانب.
0: عظيم. طيب إلى نيوم والقادسية. نيوم فاز بمباراتين، يدخل بشكل جدي بهذا الموسم، لديه لاعبون على مستوى عالي. ماذا نتوقع من نيوم أمام القادسية؟
1: أتوقع بداية أن مباراة صعبة على نيوم، على الرغم من 6 نقاط اللي حققها، ويعتبر إلى هاللحظة الفريق من الفرق اللي موجودة في دوري الروشن اللي استطاعت أن تستكمل العمل الجميل اللي كان في الماضي وتوج عمله في الموسم الماضي إلى أنه يشارك ويمثل المملكة العربية السعودية خارجيا، وهذا يعتبر حقيقة يعني إنجاز كأنه بطولة بالنسبة لنيوم، في أول مشاركة في دوري المحترفين والسلمة اللي بعدها تشارك تمثل المملكة خارجيا. أنا أعتقد أن هذه بحد ذاتها بطولة. استكمال العمل الفني بمدرب

0: كبير قالتيه، بالإضافة إلى استقرار من ناحية اللاعبين الأجانب وتدعيمهم أيضا بلاعبين محليين. أعتقد القاد النيوم يمر بمرحلة جيدة، لكن مباراة الغد أنا أعتقد أنها تختلف عن المباراتين السابقة تماما. مباراة القادسية، القادسية فريق قوي جدا على الرغم من الهزيمة من الاتحاد، الخسارة من الاتحاد، لأنه قدم مباراة كبيرة، كل حلول كرة القدم وصلها، الأطراف، التصويب، الفرص، الكرارات، الاستحواذ، كل اللي جميل في كرة القدم سواه القادسية. ولذلك مباراة الغد لا أتوقع أن مباراة سهلة اليوم ولا أيضا سهلة للقادسية، لكن متى ما كان هناك استثمار للفرص للفريق القادسية واستحواذه على وسط الملعب، أعتقد أن القادسية نعم. عنده الفرصة الأكبر للحصول على الثلاث نقاط. وحقيقة كلنا في يعني شوق أن بكرة تيجاني راندرز يشوفه بكرة بشكل أكبر، نشوف إمكانياته وظهوره الأجمل. هو في مباراة الاتحاد دخل في ظروف وقت أقل، بكرة متطلع إلى وجوده داخل التشكيلة، وأيضا عودة ريتيجي وكينيسيوس. أعتقد القادسية من أجمل الفرق اللي يقدم طريقة 3-5-2 بأطراف ما شاء الله تبارك الله، يعني أبو الشامات واللاعب إمباء اللي موجود في الطرف اليسار. أعتقد أنه الفريق قاعد يقدم مباراة جميلة، عفوا مباريات جميلة، وفريق قوي جدا. والقادسية يلعب على 4 مشاركات، أمامه مشروع كبير وكبير وعمل جاد
1: عزيز.
0: وتعاقدات، أعتقد أنه حسب يعني المعلومات اللي عندي سيدعم فريقه بتعاقدات إضافية. فبالتالي أعتقد المباراتين غدا حتكون ممتعة للجمهور الاتحادي، ومباراة قوية تكتيكية من الدرجة الأولى لنيوم القادسية.
1: شكرا لك خميس زهراني من جدة، شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الترجي يحقق فوزا صعبا على النجم الساحلي في الجولة الافتتاحية للدوري التونسي.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. حقق الترجي فوزا مثيرا على ضيفه النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي من الدوري التونسي. الترجي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف محمد بالحاج في الدقيقة 14، لكن النجم رد في الشوط الثاني حين أدرك التعادل عن طريق أشرف بن ضياف في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ثم أضاف أسامة عبيد الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يخطف معز حاج علي نجومية المباراة بتسجيل هدفين للترجي في الدقيقة 74 والدقيقة 81 ليحصد الترجي نقاطه الثلاث الأولى ويتجاوز الاختبار الصعب في الجولة الافتتاحية.
4: للترجي لكن مدافع النجم حاضر ارتباك من صبري بن حسن اختير الكره التسديد والهدف الثالث لفريق ترجي الرياضي التونسي. يتمكن من التسجيل معز الاجعلي.
3: من تونس معنا اللاعب دول السابق انيس عياري. كابتن انيس اهلا بك. يعني كلاسيكو في الجوله الافتتاحيه، هذا يمكن افضل ما تتمناه الجماهير، ولكن المباراه فنيا 5 اهداف، اجواء رائعه، فنيا كيف رايتها؟
5: تحية ليك ليليان، تحية للسادة المشاهدين.
3: أهلا فيك.
5: فنيا حقيقة عن سنوات في بداية موسم، شكرا، في بداية موسم مريناش يعني مستوى بالأناقة بالمستوى المحترم ومحترم جدا من زوز جمعيات كبار، يعني نحكيو على النجم نحكيو على الترجي الرياضي التونسي.

0: تلاحق في الاهداف، رينا مستوى محترم، لكن ديما نقولوا ثم نقاط مضيئه في مباراه اليوم اللي هي نقولوا براكوني بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. تعرف ليليان في بدايه موسم ديما المدرب يلقى صعوبات باش ينجم يعطي فكره نتاعو للاعبين، باش يحط البصمه نتاعو، باش يفرض الرسم التكتيكي. في مدة معناتها زوز أشهر نلقاو النجم الرياضي الساحلي في حلة جديدة مقررة بالموسم الفارط. اليوم تنقل الرادس من غير حتى مشكل، مشى الرادس باش ينتصر، رينا تعامل مع التشكيلة تعامل جيد بالنسبة للمدرب، والتألق كان أكيد جدا المدرب براكوني بقراءته للترجي الرياضي التونسي. في شوط أول الترجي الرياضي التونسي كان الأفضل حقيقة مع الثلاثي الموجود كاستيليو مع الحاج محمود مع رفيع، حقيقة الثلاثي خدم خدمة كبيرة على مستوى الميدان. بعدين لقينا البلايلي ولقينا فرج مع دانو، كانت البداية طيبة، لكن بعدين النجم الرياضي الساحلي بالتغييرات اللي صارت رينا نجم جديد ورينا النجم اللي خلينا نشوفه كلاسيكو محترم ومحترم جدا.
1: عظيم. يعني كما ذكرت جهاز فني جديد، تعاقدات كبيرة، دخل الترجي بهذه المباراة وتمكن منها، ولكن رغم أنه فاز بصعوبة، يعني جماهير الترجي، لنقول قبل أن أتكلم أيضا عن النجم، هل ستستبشر خير بهذا الفريق بعد التعديلات الكثيرة التي حصلت طرأت عليه من الموسم الماضي؟
0: ليليان هناك نقاط حقيقة خلت يعني ضبابي جماهير الترجي بعد مباراة اليوم، وهذه حقيقة فنية. اللي شاهد مباراة الترجي واللي قيمة الترجي لقوم عنده مشاكل دفاعية. اليوم ممكن نحكيه على أمان الله مميش النقطة المضيئة في الدفاع، أمان الله مميش بعد الصعوبات اللي تعدى بها من وصول الفارط، اليوم تصديات وحضوره في المباراة أكد أنه أمان الله مميش بخيره. الترجي التونسي الحارس الأول بالنسبة لي مر بفترة إيجابية وإيجابية جدا، لكن في قلب الدفاع لقاو مشاكل. اليوم أشرف بن ضياف مع عبد الله العامري يعني لاعبين لقاو يعني مساحات كبيرة، الشوارع في الشوط الأول ورينا نجم الساحلي كان نجم يسجل زوز على ثلاثة كرات. اليوم نتصور ريغي كامب مراجع على الدفاع، اليوم الترجي التونسي بالدفاع هذا ممكن في ربيعة الأبطال يلقى مشاكل، لكن على المستوى المحلي مع النجم الساحلي يلقى مشاكل. يعني لهنا مراجع على الدفاع. الترجي التونسي سعيد بالعودة والانتصار، لأنه الانتصار ما كان سهل، سعيد بعودة البليلي، ما ننساوش لي روبير معناتها باش يكون موجود في المباريات القادمه. لكن الترجي التونسي كبدايه موسم انتصار للمعنويات وانتصار مهم جدا امام منافس ثقيل كان في رادس اليوم اسمه النجم الرياضي الساحلي.
1: نعم، هنا النجم الساحلي ايضا يعني هناك تعاقدات كثيره بهذا الموسم، على من تضيء اكثر بعد ما شاهدت هذه المباراه؟ من اللي كان يعني صنع الفارق او كان اداؤه مؤثر بالملعب؟
0: هو الجوهرة أشرف بن ضياف، هو اللاعب هذا اللي تحدى كل الصعوبات. يعني أنا نعرفه منذ بداية مسيرته لليان، تعدى بمسيرة صعبة بتنقلات لبعض النوادي صعبة، لكن الحين هو يتجازى، هو يتكافى، هو يعمل مباراة كلاسيكو على مستوى عالي. إمكانيته الفنية كانت كبيرة في المراوغات، على المستوى البدني كان حاسم، كان صاحب تمريرات حاسمة. اليوم أسيست مع هدف، معناتها ممكن نركض في كامل الميدان. أنا نعطي العلامة الكاملة لأشرف بن ضياف ونصنفه لاعب المباراة وأحسن لاعب اليوم شفناه في تيت المباراة.
1: شكرا لك من تونس لاعب دول السابق أنيس عياري. شكرا. من أقرب رجال جاني إنفانتينو إلى منافس محتمل قوي على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما هي قصة الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستورم؟ نتابع.
2: ماتياس غرافستورم ليس اسما قادما من خارج فيفا ولا معارضا أمضى السنوات الماضية في مواجهة جياني إنفانتينو. هو أحد الرجال الذين بنوا إدارته من الداخل، رافقه من يويفا إلى فيفا وعمل رئيسا لديوانه ثم نائبا للأمين العام قبل أن يصبح الرجل الثاني في المؤسسة رسميا عام 2024. وهنا تحديدا تبدأ القصة، لأن الأمين العام في فيفا ليس مجرد موظف يدير المراسلات والاجتماعات، بل هو المسؤول التنفيذي الأول عن الإدارة اليومية وتنفيذ قرارات الرئيس والمجلس والإشراف على البطولات والميزانيات وبرامج التطوير والتواصل المباشر مع الاتحادات الوطنية. بمعنى أوضح، الرئيس يضع السياسة، لكن الأمين العام يعرف كيف تنفذ وأين توزع الأموال ومن يملك التأثير.

0: كيف يمكن جمع أصوات الاتحادات البالغ عددها 211 اتحادا؟ ولهذا فإن الوصول من الأمانة العامة إلى الرئاسة ليس مضموناً، لكنه يمنح صاحبه أفضلية يصعب أن يمتلكها أي مرشح قادم من الخارج. والدليل اسمه جوزيف بلاتر. بلاتر عين أميناً عاماً لفيفا عام 1981 في عهد الرئيس جواو هافيلانش، وبقي في المنصب 17 عاماً قبل أن يترشح لخلافة الرجل الذي عمل إلى جانبه. وفي انتخابات 1998 حصل بلاتر على دعم هافيلانج وهزم رئيس يويفا آنذاك لينارت يوهانسن لينتقل مباشرة من الأمانة العامة إلى رئاسة فيفا. المشهد اليوم لا يتكرر بالتفاصيل نفسها، لكن التشابه واضح. جراف ستورم أيضا يعرف الرئيس من الداخل ويعرف الاتحادات، وخصوصا في أفريقيا بعدما عمل معها بصورة مباشرة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب صحيفة الغارديان، تواصل معه رئيسا اتحادين إفريقيين كل على حدة لاستطلاع موقفه من الترشح أمام إنفانتينو في انتخابات مارس 2027. حتى الآن لم يقل نعم، لكنه لم يغلق الباب أيضا، وما جعل اسمه يظهر لم يكن منصبه فقط، بل الخلاف الذي خرج إلى العلن خلال أزمة مشروع فيفا. وبعد سحب المشروع، وجه جراف ستورم رسالة إلى موظفي فيفا حملت انتقاداً واضحاً لما حدث، فقرأها معارضو إنفانتينو بوصفها بداية ابتعاد الرجل الثاني عن رئيسه. ولكن بعد 24 ساعة فقط وقع جراف ستورم خطاباً أعلن فيه دعمه الكامل لإنفانتينو. هل تراجع عن موقفه؟ أم حاول حماية موقعه داخل المؤسسة؟ أم إنه ينتظر معرفة حجم الدعم الحقيقي قبل اتخاذ قراره؟ لا توجد إجابة مؤكدة حتى الآن، لكن مجرد طرح اسمه يكشف أن معارضي إنفانتينو لا يبحثون عن صاحب خطاب قوي فقط، بل عن شخص يعرف مفاتيح فيفا من الداخل. ديما محمد السائح، العربية.
1: من باريس ينضم إلينا الإعلامي الرياضي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام. وكأننا نرى الدائرة بدأت تضيق على إنفانتينو، أهلا بك. ليس فقط من الخارج ولكن أيضا من الداخل، يعني أن يستقيل الرجل الثاني والثالث هذه تشكل خطورة كبيرة. يعني نبدأ بداية من هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى الأمين العام.
2: فعلا ليليان، المعركة ازدادت حدة والدائرة دارت بشكل ضيق جدا الآن على جاني إنفانتينو. فقبل أيام كنا نتحدث عن نواب الرئيس وهم خمسة من جملة ثمانية سحبوا ثقتهم من جاني إنفانتينو ويعارضونه علنا، ولكن أن يبدأ الحديث بهذا النحو على هذا النحو على ماتياس جرافي ستروم، فالمسألة أصبحت جدية والخطر أصبح كبير. فهذا الرجل يمتلك مفاتيح الفيفا من الداخل، وبالتالي هو رجل مطلع ويحسن إدارة كل الملفات وكل العلاقات، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا تحول كبير في المشهد داخل الفيفا. لم نعد نتحدث من خارج الفيفا فقط، الآن الأزمة داخل أسوار الفيفا قرب باب الرئيس. فماتياس جرافي ستروم هو الرجل الثاني في الفيفا، وبالتالي أنا أعتقد أن الأزمة اليوم شاملة عامة وقريبة جدا، يعني النيران لو بالتعبير المجازي حول مكتب جاني إنفانتينو.
1: نعم، يعني يمكن يعني ماذا قد يكون الفارق بين إنفانتينو وأمين عامه؟ يعني إنفانتينو يقرر والأمين العام ينفذ، يعني فعليا على الأرض أو بالواقع كيف تتحول الاتهامات إلى رجل عن الآخر يعني استراتيجيا؟
2: هو في النهاية هناك تمايز، رغم أنه جاني إنفانتينو قام بتعديل صلاحيات منصب الأمين العام سنة 2024، وكأنه كان ربما يخشى ثورة من الداخل، كما كان التقرير يتحدث كيف صعد جوزيف بلاتر من الأمانة العامة إلى 17 سنة إلى رئاسة الفيفا. يعني قرأ تاريخ الفيفا جاني إنفانتينو وقرأ تاريخ الصلاحيات وقام بتعديل صلاحيات الأمين العام، ولكن الأمين العام يبقى عنصر مؤثر يملك مفاتيح الفيفا من الداخل، هو المسؤول.

0: مسؤول على التسيير اليومي لهذا الهيكل، وبالتالي أنا أعتقد أن الخطر الحقيقي المباشر يأتي من ماتياس غرافيستروم على جاني أنفانتينو. وبالتالي صحيح أن ربما الصلاحيات هو تحت إدارة وتحت مسؤولية جاني أنفانتينو، ولكن لا أحد يمنعه من الترشح للانتخابات القادمة سنة 2027، وقد يكون ورقة ضغط ربما هناك من يقف خلف ماتياس، وبالتالي سننتظر الكثير من التطورات في هذا الشأن.
1: هو بالفعل رأينا يعني كيف انتقد إنفانتينو وبدل رأيه وكأنه يجس النبض أو يتراجع يحفظ على الأقل مقعده الحالي. طيب هل هذه الضغوطات من الممكن أن نراها تؤدي إلى عقد جمعية عمومية مثلا استثنائية لإقالة إنفانتينو، أم أنه هو من الممكن أن يتقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بـ 2027 وقبل أيضا يعني قدوم وقت الانتخابات الرسمية؟ هل من ممكن أن تعجل هذه الأمور؟
0: أنا أعتقد أولا من حيث الاستقالة جاني أنفانتينو لا أعتقد أنه سيقدم على الاستقالة، فهو يطمح إلى مواصلة رئاسة الفيفا ويعول على خزان انتخابي خصوصا في القارة الإفريقية. ولكن هناك حديث قوي جدا هذه الأيام بات يكبر حول الاستحثاث أو استعجال عقد كونغرس مجلس للفيفا للنظر في أزمة جاني أنفانتينو وسحب الثقة في ظل يعني توالي الأحداث. دول الشمال الأوروبي أعلنت رسميا سحب الثقة، الاتحاد الأوروبي حدث ولا حرج، الاتحاد الآسيوي.
1: سؤال عبد السلام، معلش قطعك لأنه انتهى وقت
0: 41
1: أو 43، أنت تتكلم الآن عن الرقم الذي يجب به على الأقل يعني الطلب أو تقديم فتح كونغرس استثنائي، 41 أو 43؟
0: نعم 43 من جملة 211. نعلم أن هناك في الاتحاد الأوروبي 56 اتحادا في الفيفا، 43 فقط يكفون لعقد هذا المؤتمر لسحب الثقة، وبالتالي المسألة تزداد سخونة حول جاني أنفانتينو. أنا أعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستأتي بالكثير من الأخبار في هذا الموضوع وفي هذا الخصوص، وربما قد تسحب الثقة من جاني أنفانتينو. هي معركة شرسة سنتابعها أكيد بكل التفاصيل ليليان.
1: طبعا بالفعل، شكرا لك من باريس الإعلام الرياضي عبد السلام ضيف الله، شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. ليفربول ينجو من الخسارة ويتعادل بصعوبة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنت الإسلام
0: أو علمنت الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. بدأ مانشستر سيتي مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بفوز دراماتيكي على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف. تلقى السيتي هدفا في الدقيقة 26 وواصل هجماته حتى عادل في الدقيقة 84 بهدف مارك جاي من رأسية. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع أشعل غفارديول احتفالات جماهير سيتي بعدما سجل هدف الفوز. خطف ليفربول تعادلا ثمينا من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما. تقدم نيوكاسل مبكرا عبر أنتوني إيلانجا بين

تعادل ليفربول عبر كودي غاكبو. وبينما كانت المباراة تتجه صوب فوز نيوكاسل، خطف ليفربول التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سجلها دومينيك سوبوسلاي، ليحصد كل فريق نقطة واحدة ويحتل المركزين 9 و10.

0: في أنفيلد أصبح بطلاً، وفي سان جيمس بارك لقب بالملك. إنه كيفن كيغان، أحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية. بدأ مسيرته الاحترافية مع سينكثروب يونايتد عام 1968، قبل أن يكتشف مدرب ليفربول بيل شانكلي ويضمه إلى الفريق عام 1971. وصل إلى أنفيلد لاعبا في خط الوسط، لكن المدرب قرر نقله إلى الهجوم ليشكل مع الويلزي جون توتشاك واحدا من أشهر الثنائيات في تاريخ النادي. خلال 6 أعوام مع ليفربول توج معه ب3 ألقاب للدوري، وكأس إنجلترا، وكأس أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين. أما ظهوره الأخير بالقميص الأحمر فجأ في نهائي كأس أوروبا عام 1977، وقتها ساهم في الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ ليغادر ليفربول من الباب الكبير، بعدما ساهم في قيادة النادي إلى أول ألقابه في البطولة. بعد أن انتقل كيغان إلى هامبورغ الألماني في تجربة استمرت من عام 1977 إلى عام 1980. هناك قاد الفريق إلى لقب الدوري الألماني، وبلغ معه نهائي كأس أوروبا، كما توج بالكرة الذهبية مرتين متتاليتين. عاد بعدها كيغان إلى إنجلترا من بوابة ساوثهامبتون عام 1980، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى نيوكاسل، رغم وجود الفريق آنذاك في الدرجة الثانية، ليسهم في صعوده إلى الدرجة الأولى، ثم يعتزل اللعب عام 1984. لكن الفصل الأهم في علاقته بنيوكاسل لم يكن قد بدأ بعد. ففي عام 1992 عاد كيغان إلى النادي ذاته مدربا، وتولى قيادة فريق كان مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثالثة. أنقذ كيغان نيوكاسل من الهبوط، ثم قاده إلى الدوري الممتاز عام 1993، وبنى فريقا هجوميا عرف باسم الممتعين. نافس مانشستر يونايتد على لقب موسم 1995-96 قبل أن يخسره في أسابيعه الأخيرة. بعد نيوكاسل تنقل كيغان بين تدريب فولام ومنتخب إنجلترا ومانشستر سيتي، الذي أعاده إلى بريمير ليج قبل أن يختتم مسيرته التدريبية بعودة قصيرة إلى سان جيمس بارك عام 2008. وفي يناير عام 2026 أعلنت عائلته عن إصابته بالسرطان، قبل أن يرحل في 20 يوليو الماضي عن عمر ناهز 75 عاما.
1: يحل تشيلسي ضيفا على فولام اليوم الاثنين في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري الانجليزي. يدخل الفريقان المباراة بمدربين جديدين، حيث تسلم تشابي ألونزو نادي لندني هذا الموسم خلفا لإنزو ماريسكا، بينما ألفارو أربيلوا حل مكان ماركو سيلفا بعد 5 سنوات في قيادة الفريق. وأنفق تشيلسي حوالي 333 مليون جنيه استرليني حتى الآن في صفقاته الصيفية. ينضم إلينا اللاعب دول السابق رادي الجعادي. كابتن رادي أهلا بك. يعني افتتاحية جيدة، تشيلسي وفولام مباراة قوية قد تكون. ما هي أبرز المواجهات أو ما أبرز ما يجب أن نوجه أنظارنا واهتمامنا إليه بهذه المباراة بين اللاعبين؟
2: السلام عليكم، تحياتي ليك ليليان وتحية للمشاهدين. بالطبع يعني بدأت البريمير ليج منذ أيام، ويعني ممكن غدوة تشيلسي فولم يعطينا يعني أكثر فكرة على البطولة. ما يجب أن يعني ننظر إليه في المباراة هذه هو يعني انتدابات الفريقين، خاصة تشيلسي المعجز يعني بالانتدابات، والمدربين الاثنين تشابي ألونزو والمدرب فولم أريولا، أو أرى يعني المدرب فولم، يعني هذوما الاثنين نقطتين المهمين بالنسبة لنا في المباراة هذه. خلينا يعني نتابعوا المباراة بكل أهمية.
1: نعم عظيم. طب نتكلم عن ألونزو. ألونزو تعتقد أنه من بعد دورتموند يعني لم يحقق أي يعني نجاح لافت كما فعل بدورتموند، هل تراه ينجح مع تشيلسي؟
2: الحقيقة يعني بدعم من الإدارة ودعم يعني من الفريق والجمهور ممكن ينجح، خاصة إذا أخذ الوقت الكافي بالنسبة لي. يعني نعرف ولي ألونزو خاصة نجح في ألمانيا لأنه الفريق والإدارة أعطوه الوقت، ولكن شفنا يعني الفرق مثل تشيلسي وقبلها

0: ريال مدريد، وهذه النقطة الأكيد مهمة، يعني أنه ضغط كثير على المدرب، وتشابي ألونزو جاء حسب رأيي يعني باستراتيجية، وجاء يعني ب يعني بلان بالنسبة ليه يلزم وقت، ممكن ما ينجحش يعني في أول خطواته، ممكن يلزم يعني أكثر من 6 أشهر يعني لكي نرى يعني النتائج. بالنسبة في الوقت الحالي يعني الفريق تشيلسي محتاج أنه يرجع إلى المستوى متاعه العالي ويلعب على البطولة، وهذه أكيد سوف تخلق يعني ضغط على المدرب. ألونزو كمدرب شاب عنده يعني مهاراته، ولكن يلزم وقت.
1: نعم. طيب تشيلسي يعني فقد الكثير من اللاعبين أو باعهم أو يعني عارهم إلى أندية، منهم يعني ثلاثة هم الأهم: كوريريلا، سانتوس، ورحيم ستيرلينج. كوريريلا كوكوريا بالأحرى يعني هو يمكن أكثر لاعب سيظهر أنه مكانه فارغا بداخل تشيلسي. هل سنرى هذا بالفعل أم أنه ما جلب ب 333 مليون يعني ممكن أن يغطي النقص الذي رحل منه؟
0: نشاطك الرأي يعني لينيان، الحقيقة يعني مشكل تشيلسي الكبير واللي تابع في تشيلسي أنه يعني مشكلته في الدفاع، خاصة في الأربع المدافعين، وكان يعني الضوء وكان يعني اللي يعطينا الأمل في الدفاع كان مارك كوكوريلا، اللي هو يعني مدافع قدم يعني أداء كبير السنوات الماضية مع تشيلسي وثم في كأس العالم مع إسبانيا، وهذا ما خلينا نسأل هل تشيلسي يعني حاضر لكي يعني يعوض اللاعب هذا. الحقيقة إذا تشوف الانتدابات ما قامش بالتعويض، يعني ممكن اللاعب لاكروا هو شفناه في كأس العالم الأخيرة، معناه ما كانش المرد نتاعه مع الفريق الفرنسي كان 100% ولم يلعب يعني المباريات الكل، ولكن هو لاعب عنده مهارات، عنده السرعة، ممكن يغطي المساحات وراء الخط يعني الدفاعي، وما زلنا ممكن خاصة في الخط الدفاعي زلنا نشوفه أكثر انتدابات. قوة الفريق تشيلسي هو هجوميا، يعني انتدابات الكل اللي عملها كلها هجومية، وهذا خلينا نسأله أنه كيف سيتعامل يعني تشابي ألونزو مع اللاعبين الجدد، وهل سيعول يعني على الدفاع كفريق كامل. لهنا نحكيه على تكتيكيا الكونتر بريس، يعني لما يستحوذ على الكرة، لما يضيع الكرة يكون يقوم باسترجاع الكرة يعني في أقل من 5 ثواني. هذه نقطة أكيد مهمة فنية بالنسبة لفريق تشيلسي.
1: نعم، شكرا لك لاعب دور السابق رد شعيتي. استهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بانتصار مهم على مضيفه فروزينوني بهدف من دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. جاء هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق المدافع البرازيلي جليسن بريمر الذي ارتقى لأرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه في الشباك. حاول فروزينوني العودة إلى المباراة لكنه لم ينجح ليحصد يوفنتوس أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالبطولة ويتساوى مع كل من ليتشي وكالياري ونابولي وإنتر في رصيد النقاط مؤقتا. وفاز ليتشي على مضيفه فينيتسيا بهدفين من دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي أيضا على ملعب بيير لويجي بينزو. سجل أولاف غورتر الهدف الأول في الدقيقة 46 من صناعة لاسانا كوليبالي قبل أن يضيف تياغو غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 79. شهدت المواجهة إثارة تحكيمية كبيرة حيث ألغت تقنية الفيديو هدفين لفينيتسيا. يستغل ليتشي الفرص ويخطف أول 3 نقاط له في الموسم الجديد. حقق فاينورد روتردام فوزا كبيرا على مضيفه كامبور ب5 أهداف مقابل 2 في الدوري الهولندي. سجل فاينورد 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول بعدما قدم أداء مقنعا، ورد إيسي كامبور ب2 في الدقيقتين 70 و80، لكن فاينورد أضاف الهدف الخامس في الدقيقة 83. فاينورد في المركز الثاني ب7 نقاط خلف أيندهوفن المتصدر بفارق الأهداف، بينما بقي كامبور في المركز الثامن 10 الأخير من دون أي نقطة. قاد الفرنسي أنطوان غريزمان فريق أورلاندو سيتي لتحقيق فوز ثمين ب2 مقابل 1 على الريال سولت ليك في الدوري الأمريكي. افتتح

دومينيك مازوك تسجيل لسولت ليك في الدقيقة 36 ليأتي غريزمان ويسجل هدفين متتاليين. هدف التعادل جاء في الدقيقة 53 حيث استغل كرة مرتدة وضعها في الشباك، ثم عاد ليضيف الثاني في الدقيقة 81. تعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها غريزمان ثنائية تهديفية في مباراة واحدة للدوري الأمريكي. تعرض انتر ميامي لخسارته الرابعة على التوالي في الدوري الامريكي بعدما سقط على ارضه امام تورونتو اف سي بهدف لهدفين، رغم تسجيل ميسي هدفا للمباراة الثانية على التوالي. وجه تورونتو ضربة قوية لاصحاب الارض بتسجيل هدفين خلال ثلاث دقائق. افتتح جوش سارجنت التسجيل في الدقيقة 59 قبل ان يضيف ديريك اتيان الثاني في الدقيقة 62، ونجح ميسي بتقليص الفارق في الدقيقة 82، لكن الهدف لم يكن كافيا لرد الهزيمة عن فريقه. لم يحصد انتر ميامي سوى نقطتين خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليحتل المركز الثاني في القسم الشرقي ب 39 نقطة. حافظ سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس على لقبه بطلا لجائزة هولندا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم لفورمولا 1 بعدما تفوق على ثنائي مرسيدس في سباق مثير. شهد خروج البطل المحلي ماكس فيرستابن بعد ثوان معدودة على الانطلاق نتيجة حادث قوي. وصلنا إلى الختام، نترككم مع لقطات من تتويج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وأصحبكم في جولة أخبار الصباح لليوم. نبدأ بالعناوين. الرئيس الفرنسي يصف زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا بأنها محطة مهمة، ويشدد على العمل مع المملكة لتعزيز السلام. واشنطن تتحدث عن أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، ووزير الخزانة يؤكد أن الهدف هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لها. الخارجية السورية تؤكد لوفد إسرائيل حق دمشق في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها وإخراجها من أي توتر إسرائيلي تركي. مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن أن الشروع التدريجي في حصر السلاح سيبدأ بعد خروج قوة التحالف في 30 سبتمبر. الرئيس الأوكراني يكشف عن عجز مالي كبير تواجهه كييف، ويحذر من ضغوط كبيرة على ميزانية وزارة الدفاع. أخبار الصباح مشاهدينا من باريس، حيث وصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. قال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي في باريس، ذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. وبدأت أولى محطات هذه الزيارة بحدث رياضي كبير، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توج الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نادي جيمرز جلوبال AJAL الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي استضافتها باريس. تمثل نسخة باريس مرحلة جديدة في مسار البطولة التي أعلنت السعودية عن إطلاقها في أكتوبر 2023 قبل أن تقام للمرة الأولى في الرياض صيف 2024، على أن تعود النسخة المقبلة إلى العاصمة السعودية في 2027.

0: من قطاع ترفيهي إلى صناعة استراتيجية، الرياض تدفع بالألعاب الإلكترونية إلى قلب رؤية السعودية 2030. باريس تصبح شريكا جديدا في هذا الطموح العالمي. ومن الرياض إلى باريس يدخل هذا الطموح مرحلة جديدة من الشراكة الدولية. ففي عام 2026 انتقلت كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس في أول نسخة تقام خارج السعودية منذ انطلاق البطولة. نتحدث عن أكثر من 2000 لاعب من أكثر من 100 دولة يتنافسون عبر 24 لعبة من 25 بطولة على جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. اهتمام السعودية بالألعاب الإلكترونية ليس جديدا، فقد تحدث عنها ولي العهد شخصيا في إحدى مقابلاته التلفزيونية، معتبرا أنها من أكثر الصناعات نموا في الكوكب، وهو ما يفسر هذا الاهتمام السعودي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. انتقال البطولة إلى باريس يفتح أول فصولها الدولية، ويحول الشراكة السعودية الفرنسية في الألعاب إلى حضور عالمي مشترك. لكن باريس لا تعني ابتعاد البطولة عن السعودية، فالرياض تبقى محورا أساسيا لمستقبلها مع نية العودة إليها في عام 2027.
1: نفتح الآن ملف الصراع الأمريكي الإيراني. اليوم يمثل محطة بارزة في الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، يتحدد معه ما ستنزله واشنطن على طهران من عقوبات هي الأقصى بحسب الأمريكيين. أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران سيغني الولايات المتحدة عن استخدام القوة، وسيقطع كل شريان حياة اقتصادي لها، ذلك وفقا لوزير الخزانة الأمريكي. الوزير الأمريكي قال أيضا إن الدول التي تقطع روابطها المالية والتجارية مع إيران ستنشط وستنشط اقتصادها، بينما التي تدعمها ستكون في نظر واشنطن منبوذة عالميا. على الجانب الآخر، أعلنت الخارجية الإيرانية عن زيارة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم وفقا لمصادر العربية. وهذه الزيارة هي محاولة لكسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات وفق المصادر. ومع استمرار الحصار البحري وإعلان الحصار المالي، يعم القلق في الشارع الإيراني من تشديد الحصار الاقتصادي والآثار السلبية للحرب، بينما لم تتمكن إجراءات الحكومة من كبح التضخم. إذن يوم الحساب الاقتصادي لإيران قد حان. الولايات المتحدة ستبدأ هجومها ماليا، ووصفه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه الأضخم من نوعه. في إطار التصعيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، سيكشف بيسنت اليوم تفاصيل الإجراءات الجديدة في إطار حملة عزل إيران اقتصاديا وتشديد الخناق المالي عليها. هدف الحملة بحسب بيسنت قطع كل شريان حياة اقتصادي، يبقى النظام قائما وتدفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار. واشنطن أكدت أيضا أن العزلة لن تكون لإيران فقط، بل لأي دولة قد تحاول مساعدتها أو تعمل كشريان مالي للنظام الإيراني، وأن هذه الدولة ستكون منبوذة. في هذا الإطار حث بيسنت الصين على التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة مع اعتماد إيران بشكل كبير على صادرات النفط للسوق الصينية. اعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة المالية التي وسيتم فرضها على طهران ستغني واشنطن عن استخدام القوة. هكذا تتوجه الولايات المتحدة، وبهذا تدخل العقوبات الأمريكية على إيران مرحلة جديدة بعدما بدأت في نوفمبر 1979 إثر أزمة الرهائن بالسفارة الأمريكية في طهران، وصولا للحظر التجاري الشامل والعقوبات الدولية والمصرفية مع تعاقب الرؤساء الأمريكيين، ثم حملة الضغط الأقصى في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يرى اقتصاديون أن قوة العقوبات الأمريكية ستضع الشركات والمصارف الأجنبية بين خيارين: البقاء ضمن السوق والنظام المالي الأمريكي، أو المخاطرة بالتعامل مع إيران. أخيرا، كل هذا يحدث في ظل معاناة اقتصاد إيران من معدل تضخم تجاوز 80% وعملة فقدت 30% من قيمتها منذ بداية العام، ما سيزيد الضغوط أكثر على الاقتصاد وعلى

من المقرر مشاهدينا أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. في وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري. أشار أيضا بيسنت إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، فيما حذر الرئيس ترامب من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم لإيران وتقدم أي نوع من الدعم لها. إذن واشنطن تقول إنها تستعد لمرحلة هي الأقصى هي الأعنف من العقوبات على إيران، يسميها رئيس دونالد ترامب بالإنزال الاقتصادي على غرار إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء. البعض يرى في إيران وفي الولايات المتحدة أيضا بأن هذه العقوبات تمثل فرصة للرئيس دونالد ترامب بألا يذهب مجددا نحو العمل العسكري، وحتى ترميم الصورة في الداخل الأمريكي بعد أن لم تحقق هذه العملية وهذه الحرب أهدافها التي كانت تريدها الولايات المتحدة. قدرة إيران على تحمل الخنق الاقتصادي تبقى غير مؤكدة. طبعا دعونا نتوقف عند بعض المؤشرات الاقتصادية في إيران. التضخم السنوي بلغ 66%، أسعار المواد الغذائية ارتفعت ب 128% على المعدل السنوي، كذلك معدل البطالة 9.1% و 36% مشاهدين من الإيرانيين تحت خط الفقر. هناك تذمر شديد في إيران، انعكس بأكثر من 10 تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكان في الأشهر الثلاثة الأخيرة، عندما وجه هذه التصريحات وعنون هذه التصريحات فقط في الجانب الاقتصادي الإيراني بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل. وهنا عندما نأتي على الحديث عن هذه العقوبات، ذكرنا كثيرا بأنها ليست كغيرها، ليست كسابقاتها التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عقود، لأنها هذه المرة تستهدف الدول التي تتعامل مع السوق الإيرانية. وهنا يأتي الحديث بشكل بارز عن دول مختلفة ولكن الصين على رأسها. إذن في المؤشرات وفي التقارير التي صدرت في الأشهر الماضية أيضا هناك ما يشير إلى انخفاض التبادل التجاري بين الصين وإيران بنسبة 50%، ولكن على الجانب الآخر على الجانب الرسمي الرئيس الصيني قال إنه لن يوقف هذه التجارة مع إيران، بأن الشركات الإيرانية محمية بموجب العقوبات التي ستفرض، محمية من الصين لاستكمال التجارة مع إيران. إذن هنا أيضا إشارة بارزة أن أكثر من 80% من النفط الإيراني يذهب إلى الصين. سنرى كيف ستستجيب وتنصاع الصين إلى هذه العقوبات وغيرها من الدول، لأن الولايات المتحدة تشير إلى أن من يقف مع إيران فهو عدو للولايات المتحدة. إيران كذلك تصف من يقف مع الولايات المتحدة في هذه العقوبات سيكون عدوا لإيران. على الجانب الآخر أيضا أعلنت الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم الاثنين، ذلك رفقة وفد رسمي باكستاني. مصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات. قالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته.

0: طهران اليوم. بالحديث أيضا عن المفاوضات، كان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد وصف مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بأنها أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج مما وصفه بحالة لا حرب ولا سلم. بازشكيان قال إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الأعلى يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاقية ممكنة.
1: انظروا إلى مذكرة التفاهم، لن تجدوا بندا واحدا نتراجع فيه أو نستسلم. رأس المال والمال هما أكثر الأشياء حساسية، وأينما وجد الخطر يهربان. لذلك علينا إزالة هذا الخطر من البلاد، وسنواصل هذا المسار بقوة. وإذا كنا قد وقعنا على تلك المذكرة، فلأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وفي مرحلة ما علينا اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلم.
0: وموقف روسي هنا تجدر الإشارة إليه، إذ عبرت موسكو عن استعدادها لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قال إن روسيا مستعدة في حال تلقيها طلب لدعم الوساطة أو أمن الشرق الأوسط في إطار العقيدة المحدثة للأمن في منطقة الخليج التي تطرحها موسكو. أشار أيضا إلى أن الأحداث في لبنان تعرقل محاولات إنعاش عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. فيما يتعلق أيضا بالملاحة، أظهرت بيانات صادرة عن شركة تتبع السفن أن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، ذلك بسبب الحصار الإيراني الأمريكي الذي يقيد حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي لشحنات الطاقة. أظهرت بيانات مبدئية من شركة كابلر لتتبع السفن أن 4 سفن مرت عبر مضيق هرمز أمس الأحد بعد مرور 13 سفينة يوم السبت. قد تتغير هذه الأرقام لاحقا، إذ أن تعطل بعض السفن وتعطيل بعض السفن لأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في أثناء عبورها يعد عاملا مهما في تحديد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز. في إيران وعلى صعيد الأزمات الاقتصادية، عبر مواطنون عن قلقهم تجاه تشديد الحصار على بلدهم، وأكدوا أن للحرب تأثير سلبي للغاية، بينما لم تتمكن إجراءات الحكومة من كبح التضخم.
2: أعتقد أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن بما يتماشى مع ما يريده الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. الأمر صعب جدا، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول.
3: سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن للحرب تأثيرا سلبيا على كل شيء، لكننا اعتدنا على ذلك والجميع يحاولون التكيف، فمن السلطات إلى عامة الناس يعمل الجميع على تكييف أنفسهم مع الوضع.
4: بطبيعة الحال تدهور الوضع الاقتصادي للسكان مقارنة بما كان عليه في السابق. لم يكن للتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد سوى أثر ضئيل في تعويض أثر التضخم الذي تشهده البلاد حاليا.
0: هذا وتشعر إيران بالضغط تزامنا مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي سيعلن عنها اليوم. فقد استأنف متقاعدو قطاع الحديد والصلب في إيران احتجاجاتهم على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار والتضخم، حيث خرجت تظاهرات في أصفهان والأهواز وجيلان. أفادت تقارير يونانية بأن وزارة الدفاع نقلت بطارية دفاع جوي من جزر كارباثوس إلى جزيرة كريت في وقت يبقى فيه الجيش اليوناني في حالة تأهب قصوى. وفقا لإعلام محلي، تم اتخاذ القرار بعد تهديدات إيرانية ضد قواعد أمريكية في أوروبا، وبهدف دعم التغطية الدفاعية ضد قدرات الصواريخ بعيدة المدى المحتملة. لكن الإعلام اليوناني شدد على أن اليونان لا تواجه تهديدا مباشرا وفوريا في الوقت الراهن. مستمرون معكم في أخبار الصباح، ولدينا بعض قليل. نتنياهو يحذر من أن إسرائيل ستصعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات. العربية ترصد الوضع العسكري والأمني في جبهة حيس جنوبي الحديدة في اليمن.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

أهلا بكم من جديد. نتحول الآن إلى الأزمة السورية التركية مع إسرائيل. ففي آخر المستجدات الإعلان عن محادثات سورية إسرائيلية عقدت في الأردن بهدف خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي للأراضي السورية. المحادثات تناولت أهمية دعم استقرار سوريا والحفاظ على أمن المنطقة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. إذن العاصمة الأردنية عمان شهدت اجتماعا سوريا إسرائيليا بوساطة أمريكية في اجتماع جمع بين الأمن والدبلوماسية. مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية كشف أن الوفد السوري ضم وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية في إطار الجهود وجهود دعم الاستقرار والتوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. خلال الاجتماع كانت الخطوات العملية محور النقاش، خطوات عملية لخفض التصعيد وبالتوازي مع مسار سياسي للعودة إلى مسار التفاوض بين سوريا وإسرائيل. المصدر أضاف أن المناقشات تناولت أيضا أهمية دعم استقرار سوريا والحفاظ على أمن المنطقة، بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين الجانبين على الأراضي السورية. أيضا في الاجتماع شدد الوفد السوري بحسب المصدر على أن سوريا لها كامل الحق في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها، وأن دمشق لن تقبل بأي ترتيبات أو آليات من شأنها تقييد حقوقها. كما جددت سوريا خلال هذا الاجتماع موقفها بأن الجولان المحتل أرض سورية، مشيرا إلى أن مناقشة الوضع النهائي سابقة لأوانها في هذه المرحلة، وأن الأولوية الحالية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك وتنفيذه بالكامل. إذن تستعد سوريا وإسرائيل لاستئناف مفاوضات اتفاق أمني بعد أشهر من الجمود، في وقت تقول دمشق إن واشنطن تضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة الحوار. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال لرويترز إن الطرفين كانا قد اتفقا مطلع العام على معظم بنود الاتفاق.

0: يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب من الأراضي أيضا التي سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد. لكن دمشق تقول إنها لم تلمس حتى الآن إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق. لكن ما الذي يفترض أن يحققه هذا الاتفاق؟ في الأساس تريد دمشق اتفاقا يضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية، ويربط ذلك ويرتبط بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد. الترتيبات الأمنية، السؤال هنا كيف سيترجم الاتفاق إلى ترتيبات أمنية على الأرض؟ فبحسب ما أوضحه الشيباني يتضمن الاتفاق ترتيبات لمناطق أمنية قرب الحدود، بينها منطقة عازلة يكون الوجود العسكري فيها مقيدا إلى جانب مناطق أخرى تنتشر فيها قوات سورية بأعداد متفاوتة. على الورق تبدو الترتيبات واضحة، لكن العقدة كانت في الانتقال من الورق إلى التنفيذ. فدمشق تقول إنها لم تجد لدى تل أبيب الدافع أو الإرادة الحقيقية لإتمام الاتفاق. وهنا نصل إلى العامل الذي قد يحدد فرص استئناف المفاوضات أصلا، انعدام الثقة.
1: واتفاق التنقيب في دير الزور الذي

0: وهنا تساؤل مشاهدينا مع هذا الاجتماع، هل هو تطور كبير؟ هذا هو اللقاء الثالث الذي تم الإعلان عنه منذ 8 ديسمبر 2024، أي منذ سقوط نظام الأسد. الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل، إسرائيل التي باشرت بقصف دمشق وبقصف الأراضي السورية منذ لحظة سقوط نظام الأسد، عطلت الكثير من القدرات العسكرية السورية. ومنذ تلك اللحظة وهناك موقف إسرائيلي يتمثل بالتمدد واحتلال الأراضي السورية، وأيضا زعزعة الاستقرار بما يتعلق بالجنوب السوري السويداء وأيضا المناطق الكردية. دخلت الولايات المتحدة أكثر من مرة على خط هذه الأزمة لمحاولة ربما التقليل من الأثر الإسرائيلي على وضع الاستقرار والأمن السوري. أيضا هذا الموقف يتفق معه الأوروبيون، وأيضا بطبيعة الحال تدعمه الدول العربية. لكن في أحدث جولات التصعيد الإسرائيلية على سوريا هناك العامل الأبرز وهو تركيا. هذا الاجتماع يأتي بعد أن قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور في إدلب، وإسرائيل تبادلت الاتهامات مع تركيا بأن الوجود العسكري التركي هو السبب لهذا التحرك الإسرائيلي. التجاذب الإسرائيلي التركي آخذ بالتصاعد، ولكن أيضا الولايات المتحدة حاولت تهدئة الأوضاع. تقييم إسرائيلي أيضا في الداخل العسكري تحديدا يشير إلى أنه لا ضرورة ولا حاجة إلى فتح جبهة مع تركيا الآن في ظل الجبهات المفتوحة الكثيرة. وهذا يأخذنا الآن إلى التطورات في غزة. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر حماس من أن إسرائيل ستصاعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والطائرات الورقية. في بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم عمليات الإطلاق.
1: نعمل منذ سنوات على إيجاد حل لمشكلة الطائرات المسيرة. نحن الأكثر تقدما في العالم، لكن هذه مشكلة عالمية. رأينا ذلك في أوكرانيا ولبنان وإيران، والآن يحاولون تجديد هذا النهج وإدخاله إلى غزة. تعليماتي للمؤسسة الأمنية والجيش هو بذل كل ما في وسعهم ضد هذه الأداة الفتاكة، ضربها وضرب مشغليها وضرب مواقع إطلاق.

إذن تصريحات اجتماع أمني نتنياهو كاتس ومسؤولون أمنيون عقدوا اجتماعا بالأمس وربما سيعقد اجتماع اليوم، كل هذا تحت عنوان الطائرات الورقية في قطاع غزة. ينظر إلى ذلك على أنه تضخيم بطبيعة الحال لتهديد لإسرائيل، خاصة وأنها لربما إسرائيل بعد احتلالها ل70% من قطاع غزة لا تشكل هذه الطائرات الورقية إن كانت تتعلق بأي عمليات لتجربة الرادارات الإسرائيلية، ينظر إليها أمنيا على أنها ربما لن تكون ذات جدوى، لأن 70% من هذه الأراضي محتلة في القطاع. هذه الطائرات الورقية لا تطلق بالقرب حتى من غلاف غزة، هذا بحسب المعطيات الداخلية وحتى المعطيات الإسرائيلية. بالتالي هنا التساؤل، الداخل الإسرائيلي يتحدث ويقول إن نتنياهو يريد تصعيد الأمور وربما عودة الحرب في قطاع غزة قبيل هذه الانتخابات، وأساسا أيضا يسعى بحسب مصادر مقربة لتأجيل هذه الانتخابات. إذن غزة ستبقى عاملا مهما بالنسبة لنتنياهو في هذه الانتخابات التي تتضاءل حظوظه فيها يوما بعد آخر. وإلى العراق، حيث أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس وزراء العراق أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع. أضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. نتوقف أيضا مشاهدين مع هذه التصريحات للخارجية الإيرانية. وزير خارجية عمان يزور طهران يوم الثلاثاء، إذن أيضا زيارة وزير خارجية عمان ضمن مشاورات البلدين بشأن هرمز. هذه المشاورات طبعا المتعلقة بحركة تسيير السفن في هرمز والتي انعقدت لأكثر من مرة سواء في مسقط أو في طهران. إذن الخارجية الإيرانية زيارة وزير خارجية عمان ضمن مشاورات البلدين بشأن هرمز. بالسابق كانت هناك تصريحات تشير إلى أن هذه المشاورات وصلت إلى الخطوات النهائية لإعلان اتفاق حول هذا الأمر، تحديدا بما يتعلق بالممر الشمالي، الممر الجنوبي والممر الأوسط. ولكن أيضا في طهران اليوم عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وذلك في محاولة لإعادة الحوار قبل فرض الولايات المتحدة للعقوبات الأقصى كما ينظر إليها وكما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون الأمريكيون. إذن تحركات لربما في اللحظات الأخيرة سواء على صعيد باكستان الوسيط في هذه الحرب والمفاوضات، أيضا على صعيد عمان بما يتعلق بمضيق هرمز، عنوان الحرب الأبرز بعد كل ما شهدناه في الأشهر الماضية. الخارجية الإيرانية وزير عمان يزور طهران غدا. وبالعودة مشاهدينا إلى الملف العراقي الآن، حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي استراتيجي، وقرار السلم والحرب سيبقيان محصورين بيد الدولة العراقية. الحديث هنا لقاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي. والأعرجي أكد أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستنفذ بشكل تدريجي ومنظم وبشكل يكون بعيدا عن الاستفزاز. شدد المستشار الأمني على أن العملية ستتم وفق آلية وضعتها الحكومة تضمن حقوق جميع الأطراف مع تحديد جدول زمني لفك ارتباط الفصائل وتسليم السلاح الذي لن يصل إلى أي طرف خارجي. أشار المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي إلى وجود توافق سياسي واسع بشأن هذا المسار، مشددا على أن الحكومة ماضية بجدية في الحوار مع الفصائل. أما عن مهلة تاريخ 30 سبتمبر، فقال الأعرجي إن هذا التوقيت هو موعد خروج التحالف الدولي من العراق وليس نهاية مهلة تسليم السلاح، مؤكدا أن هذا التاريخ نقطة الانطلاق للشروع في تنفيذ مشروع حصر السلاح. تأتي هذه التصريحات بينما يقود رئيس الوزراء علي الزيدي حاليا مفاوضات مع 5 فصائل مسلحة لتسليم سلاحها، فيما سلمت 3 فصائل مسلحة سلاحها

0: في جبهة حيس جنوب الحديدة، حيث لا تزال خطوط التماس حاضرة، تبدو المواجهة مختلفة من موقع إلى آخر من الجبهة ومحيط جبل دباس وصولا إلى داخل مدينة حيس. مراسل العربية أفاد بأن الاشتباكات لا تزال متواصلة بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية من جهة والميليشيات الحوثية التي تحاول بصورة مستمرة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.
1: تعتبر جبهة مهمة جدا جدا وجبهة استراتيجية، يسعى العدو بكل ما أوتي من قوة لاستهدافها، لاستعادتها عبر السيطرة على جبال دباس وعبر السيطرة على جبل راس الاستراتيجي. والمدفعية هذه الضربة الآن رصد الطيران المسير هدف معادي، وبالتنسيق طبعا ومع المدفعية يقوم باستهدافها استهداف مباشر.
2: يعتبر هو بمثابة التبة الحاكمة أو الهيئة الحاكمة الذي إذا استطاع العدو ولكن لن يستطيع بفضل الله، والناس ثابتة والرجال موجودة، وجبال دباس هي جبال مهمة واستراتيجية تعتبر للعدو ولنا.
3: والله في حروبات وفي قصف في جبل دباس وفي جبل راس، ومشردين من بيوتنا ومشردين من أهلنا، والحوثي دمرنا ودمر وطننا ودمر بلادنا.
4: في قصف هنا في حيس وفي قرى نخلة، وإحنا نزحنا من نخلة إلى حيس، يعني نقصف كل يوم وكل ليلة على المواطنين وعلى ما عاد هربنا إلى حيس.

0: مجددا عادت إثيوبيا لاستخدام لهجة حادة ضد مصر، فقد قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هاب تاموا إيتيفا، قال إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد لتطوير سدودها رغم الاعتراضات المصرية، وأنها ستواصل بناء السدود إذا اقتضت الحاجة.
1: Sovereign country, we have state, we have people, we have land, we have government, we have our policy. So this is what they didn't understand. You know, that's the problem why always their mind is crawling back to the colonial mentality. They don't value the stance of people upstream side. Today, when we are proudly talking of the Great Appalachian Dam, they have been opposing for years. So who said that we are going to ask them permission? Because we built it without that permission. And we will do it also if we need on other river basins. Why? We are sovereign state. We are sovereign country. We have our natural resource. We have our rivers. It's not simply given by nature, but we have been investing a lot, as I said, to develop upon
0: أخبار الصباح مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل. في تونس تجدد الاحتجاجات في مدينة بن قردان عقب انتشال جثث مهاجرين. رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. أيضا في أخبار الصباح، ترامب يختتم احتفالات الذكرى 250 لتأسيس أمريكا بحضور سباق أندي كار.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل أخبار الصباح من أوكرانيا. فخلال قمة دول الشمال والبلطيق الثمانية التي عقدت في كييف، حث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي التكتل الأوروبي لزيادة الدعم المالي لبلاده التي تواجه عجزا في الميزانية الدفاعية قدره 27 مليار دولار وفق زيلينسكي.
1: At the beginning of this year, our government, the Ministry of Defense, used funds that have been planned for the end of the year. So much of this money went to buying more drones and covering other urgent defense needs. So now we have a significant funding gap. One of the main ways to cover it is bring forward part of the European loan funding plan for next year and make it available this year. The total gap is for today 27 billion. So around 10 of this is needed to make sure our soldiers.
0: كذلك أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أنه تلقى تطمينات من الجانب الأوروبي لتأمين التمويل اللازم لاحتياجات بلاده الدفاعية، سيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أوكرانيا لصد الصواريخ الباليستية الروسية بهدف دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب وفق زيلينسكي.
2: ناقشنا اليوم بعمق قضيتين رئيسيتين هما صد الصواريخ الباليستية وكل ما يتعلق بفصل الشتاء والتمويل. هاتان القضيتان مترابطتان ترابطا وثيقا، فنحن بحاجة إلى المال لصد الصواريخ الباليستية الروسية وطائراتهم المسيرة حتى نتمكن من الرد على تصرفات موسكو التصعيدية، وحتى يشعروا بوجود حرب في مجالهم، ما قد يدفع بوتين إلى إنهاء هذه الحرب.
0: على صعيد الدعم والدعم الأبرز، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام زيارة كييف الاثنين في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، ذلك بالتزامن مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها. تأتي الزيارة في وقت أعلنت فيه لندن موافقتها على كشف معلومات سرية لشركة MBDA حول مكونات بريطانية مستخدمة في صاروخ سكالب، تمهيدا لإنشاء خطوط إنتاج محلية له في أوكرانيا. بيرنام أكد منذ توليه رئاسة الحكومة التزام بريطانيا بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. ونتوقف أيضا مع التطورات الميدانية في هذه الحرب، إذ استهدفت طائرات مسيرة مركزا لوجستيا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية أوزون في مدينة كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة وإلى إجلاء الموظفين وفق ما أعلنت الشركة. أوضحت أوزون أن عمليات المركز توقفت مؤقتا فيما لم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات. يأتي الهجوم في إطار تصعيد أوكراني لاستهداف منشآت لوجستية واقتصادية داخل الأراضي الروسية.

0: 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال النهار. قالت الوزارة أن المسيرات الأوكرانية تم اعتراضها فوق عدة مقاطعات، ومنها بلغرود وبريانسك وكورسك وروستوف تولا والعاصمة موسكو ومقاطعاتها، بالإضافة إلى القرم وفوق أيضا البحر الأسود. كان عمدة العاصمة موسكو سيرغي سوبيانين قد أعلن في وقت سابق أن منظومة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو. في تونس تجددت الاحتجاجات الليلية في مدينة بن قردان التونسية، حيث ردت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريق المحتجين. جاء ذلك عقب انتشال جثث مهاجرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين. هذا وشيع أهالي مدينة بن قردان بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس ظهر الأحد 3 من أبناء المدينة قضوا إثر غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل المنطقة أثناء محاولتهم الإبحار خلسة باتجاه السواحل الإيطالية، فيما تتواصل عملية البحث عن مفقودين.
1: الوضع غير مستقر، شبابنا مشي كلاه الحوت، شبابنا كلاه البحر، شبابنا عاش الفقر والتهميش في ظل قرارات سياسية هي اللي خلتنا، فهمتني ولا، نعيش هذا الوضع الحالي. يجب من الحكومة أن تشوف لنا مطالبنا، أن معبر راس الجزير هو الوحيد المنفذ اللي مدخل قوت الشباب والمواطنين في جهة.
0: حقق حزب أدليت الحاكم في كازاخستان فوزا مريحا في الانتخابات البرلمانية بحصوله على ما بين 70 و72% من الأصوات، ذلك وفق 3 استطلاعات بثها التلفزيون الرسمي. تمنح النتائج الحزب غالبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 145، وما يعزز قبضة الرئيس قاسم جومار توكييف على السلطة. بحسب اللجنة الانتخابية بلغت نسبة المشاركة 74%، تجاوزت أيضا 90% في بعض المناطق. أفاد حاكم ولاية سينالوا المكسيكية الذي يواجه تهما أمريكية بتهريب المخدرات بأنه سيتنحى مجددا بعد يوم واحد من إعلانه العودة لممارسة مهامه. هو قرار رحبت به الرئيسة كلوديا شيمباوم، وأيضا وافق البرلمان بالإجماع على الاستقالة. من المقرر أن ينتخب بديلا مؤقتا عنه يوم الاثنين اليوم. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت في أبريل الماضي اتهاما روتشا و9 مسؤولين آخرين من حزب مورينا بتهمة التواطؤ مع كارتل سينالوا لتوزيع المخدرات داخل الولايات المتحدة، وطالبت بتسلمهم من المكسيك. اختتم الرئيس دونالد ترامب احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة بحضور سباق فريدم 250 للسيارات في شوارع واشنطن. نتابع.

في الولايات المتحدة أيضا امتد حريق غابات هوك بسرعة فائقة في ولاية نيفادا ليتسع نطاقه إلى أكثر من 10,500 فدان. قال مسؤولون محليون إن 42,000 من السكان نزحوا ويجري إجلاؤهم أيضا حاليا.

بالإضافة إلى 45 ألفا آخرين يستعدون للإجلاء. في وقت سابق من هذا الشهر أجبرت ثلاثة حرائق غابات 13 ألف شخص على مغادرة منازلهم. وأجلت السلطات عشرات الآلاف من سكان رينو بولاية نيفادا بسبب اقتراب حريق هوك من المدينة. أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ في إقليم واشو، فيما نزح نحو 42 ألف شخص ويستعد 45 ألفا آخرون للمغادرة.

0: انهار كوم ضخم من النفايات على منازل مجاورة في العاصمة الغينية كوناكري عقب هطول أمطار غزيرة تلاها انهيار أرضي ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وفقا للسلطات. كشفت شركة ستارلينك التابعة لشركة سبيس اكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك عن إتاحة خدمات الإنترنت الفضائي بعدد من مناطق الشرق الأوسط والخليج العربي. بحسب الموقع الرسمي لشركة ستارلينك فإن الخدمة متاحة في كل من الإمارات، قطر، الكويت، العراق وعمان والبحرين. توفر ستارلينك من خلال مجموعة الأقمار الصناعية اتصالا بنطاق ترددي عريض يمكن الاعتماد عليه في أكثر من 160 بلدا وإقليما وأسواق أخرى حول العالم، بما في ذلك المواقع التي كان فيها الإنترنت عالي السرعة مكلفا للغاية أو لا يمكن الاعتماد عليه أو غير متاح تماما. هذا كان حال العالم هذا الصباح، والآن نذهب إلى ريم ولسؤالها التفاعلي في صباح العربية. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين، وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. لو قيل لك أن تعلم لغة جديدة قد يجعل دماغك يا شيخ أبطأ، أي لغة تبدأها وتبدأ تعلمها من الآن؟ إيش رأيك يا حنين؟
0: كل اللغات جميلة، فيها جمالية وفيها تحدياتها، ولكن أظن الصينية، يعني بحب أكون بين مليار و200 مليون شخص يتحدثون الصينية حول العالم.
1: يعني جميل هذا الاختيار يا حنين.
0: صعبة تعلمها، بيفتح لك أبواب وعوالم، والصين طبعا بلد كبير وجميل وكوكب.
1: اختيار موفق حنين. أنا أحب اللغات بصفة عامة، أتمنى لو كنت أتحدث الكثير من اللغات، لكن يبدو أنني سأختار الفرنسية.
0: الفرنسية لغة راقية جدا طبعا.
1: نعم.
0: شكرا لك يا ريم، سنتابع معك كل ملفات وموضوعات صباح العربية. مشاهدينا انتهت أخبار الصباح، أعود وألقاكم بعد قليل في موجز للأنباء. إلى اللقاء.

ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: عالمك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: التاريخ هو 3 مارس 1991.
1: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How had the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز الأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. قال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. أضاف الرئيس الفرنسي أنه أنجز مع ولي العهد السعودي الكثير ويمكن المضي قدما وتحقيق المزيد. يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران، وفي وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ، ذلك بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، فيما حذر الرئيس ترامب من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم لإيران أي نوع من الدعم. عبرت روسيا عن استعدادها لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قال إن روسيا مستعدة في حال تلقيها الطلب لدعم الوساطة أو أمن الشرق الأوسط في إطار عقيدة المحدثة للأمن في منطقة الخليج والتي تطرحها موسكو. أشار عليموف إلى أن الأحداث في لبنان تعرقل محاولات إنعاش عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير أسعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. قال المسؤول السوري إن النقاشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعالة لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك. أشار إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والطائرات الورقية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عمليات الإطلاق. أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء العراقي أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 من سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع. أضاف أيضا أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. بهذا وصلنا إلى ختام هذا الموجز الآن. إلى ريم وتفتح معكم ملفات صباح العربية. إليك ريم.
1: شكرا حنين.

0: الطيارين ومضيفي الطيران والمزيد في جولة العلوم. ولدينا أيضا في صباح العربية
1: في حادثة كبيرة حصلت في المستشفى والعينين فوق بعض، دكتور فؤاد بعتني علشان أجي أخد حضرتك.
0: بعد تألقها في مسلسل بنج كلي الفنانة السورية نندا محمد ضيفتنا في صباح العربية.

للتحقيق بسبب جراحة لتغيير لون العينين تؤدي إلى العمى. وفي توب 5 نتعرف على أغرب العمليات حول العالم. وضمن فقراتنا في صباح العربية، فتح الأبواب المغلقة لأهم المناسبات، عملة جديدة في عالم الأثرياء، ودراسة أوروبية تكشف أن تعلم لغات جديدة قد يعزز مقاومة الدماغ للشيخوخة. ما في زوايا المراسلين من تونس أحلام العبدلي مع أزمة المياه المعبأة، الإنتاج يتراجع والطلب يقفز 30%، ونقابة الأطباء التجميل تحذر من حقن البوتوكس في محلات الحلاقة.

0: حديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم. نشارك مع ضيوفنا الصحفية حنان مسلم ومستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك وصانع المحتوى التسويقي أحمد عيسى، ومن أخبار الصباح الزميل حنين. أهلا بكم. يوما ما الرعاية الطبية المذهلة ستكون متاحة لجميع سكان الأرض بفضل روبوتات أوبتيموس وبروك، هكذا كتب إيلون ماسك عبر حسابه على إكس. ماسك يرى أن منتجاته الذكية ستتولى الرعاية الطبية خلال سنوات. فلسفته أن التوسع الحالي في إنتاج الروبوتات قد يعالج نقص الأطباء المتخصصين وتخفيض تكلفة الرعاية بصورة كبيرة. هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها ماسك عن رؤيته لمستقبل الطب. نستعرض أبرز توقعاته وتصريحاته السابقة معك يا حنين.
1: بالفعل يا ريم، أكثر من مرة كما ذكرتي، ففي نوفمبر 2025 كانت بداية تصريحات ماسك من هذا النوع، تحديدا في مؤتمر بارن للاستثمار. قال ماسك أنه روبوت أوبتيموس سيمتلك دقة فوق البشر تمكنه من إجراء عمليات طبية معقدة. في يناير الماضي توقع ماسك خلال مقابلة بودكاست أن يتفوق أوبتيموس على أفضل الجراحين البشر خلال 3 سنوات، ووافق على أن الالتحاق بكليات الطب سيكون بلا جدوى. تخيلوا، يعني تصريح صادم كان في حينها ولا يزال يطرح التساؤلات. بالحوار نفسه كمان توقع ماسك أنه يتمكن الجميع مستقبلا من الحصول على رعاية طبية أفضل مما يحصل عليه الرئيس حاليا. أخيرا في فبراير الماضي

0: أيضا شجع ماسك المستخدمين على إكس على رفع بياناتهم الطبية إلى جروك للحصول على رأي ثان، لكن المفارقة أن جروك حذر المستخدمين من اعتباره بديلا للطبيب ومن مشاركة بيانات صحية حساسة معه. يعني هو بيحاول يعمل حالة دمج بين أوبتيموس وجروك، ولكن زي ما حكيت آخر شيء، يعني حتى الذكاء الاصطناعي جروك بيقول أنا لست دقيقا بما يكفي لأعطي التشخيص.
1: صحيح
0: صحيح، ممكن في الجراحات يدخل الذكاء الاصطناعي الآلة إلى آخره، ولكن ثقة الإنسان هي تبقى السؤال.
1: بس خلينا نشوف الجانب الإيجابي أستاذة حنان في هذا الموضوع، أن تسخير الروبوتات لخدمة البشرية خصوصا في الرعاية الصحية هذا أمر رائع جدا، خصوصا أنه تكون التكلفة منخفضة مستقبلا وهذا صحة للجميع.
2: بالتأكيد، وهذا ما تتحدث عنه كل من منظمة الصحة العالمية والجمعية الطبية الأمريكية، كلاهما يجتمعان على ما يسمى بمبدأ الاستقلال البشري، إنه هنا استخدام الروبوتات لن يلغي الطبيب، بل دعونا، هذا ما تقوله الصحة العالمية، دعونا أن نعيد تعريف الطبيب في ظل وجود الروبوت.
1: صحيح.
2: مثلا الجمعية الطبية الأمريكية تقول إنه هيكون هناك فرصة لكل الأطباء أن يعني إن هم لا ينشغلوا بأعمال روتينية وأعمال مكتبية، بل هيركزوا في جراحات الدقيقة، هيركزوا أكثر في أمور طبية الناس يحتاجها. وبالإضافة إلى ذلك أنه منظمة الصحة العالمية تقول أنه لا يمكن التخلي عن دور الطبيب بأي حال من الأحوال، وبالذات في المسائل الأخلاقية والقانونية والإنسانية، وعلى رأسها الموت الرحيم
1: أو الطب التلطيفي أيضا،
2: أو الطب التلطيفي بالضبط. وبالتالي لن يلغي الروبوت وجود الطبيب الإنساني، بل سيعد دوره.
0: هذا الجانب المضيء طبعا،
1: ونحن نريد الجانب المضيء،
0: ولكن يعني يقول ماسك لا جدوى من دراسة الطب، وهذا يعني يثير المخاوف بشكل كبير.
1: 12 قتيل خلال أقل من أسبوع، والسبب القيادة عكس الاتجاه في إيرلندا وبريطانيا. في إيرلندا توفي 5 مراهقين بعدما قادوا عكس الاتجاه على طريق سريع وصدموا بأسرة من 4 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة. الشرطة الإيرلندية حذرت من هذه الظاهرة، القيادة عكس الاتجاه وتصوير هذه المغامرات بحثاً عن الشهرة واللايكات. بالمناسبة بعدها بـ6 أيام فقط أيضاً هناك 7 أشخاص قتلوا في إنجلترا بعدما اصطدمت سيارة تسير عكس الاتجاه بمركبة للشرطة. هنا لا نتحدث عن حادث عادي أو خطأ حصل، بل هذه ترندات يفعلها الشباب والمراهقين لتحديات ومغامرات للحصول على اللايكات. طيب خليني ألعب معاكم لعبة كده سريعة، وحطرح عليكم بعض التحديات المنتشرة على الإنترنت، بعضها حقيقي وبعضها صراحة إحنا اختلقناه، ومطلوب منكم تخمنوا هل هذه حقيقية، تحديات حقيقية أم خيالية. طيب تحدي كيا أو كيا تشالنج، هذا التحدي عبارة عن سرقة سيارات كيا وهونداي ونشر المقاطع، حقيقي أم خيالي؟ أبدأ معك يا أحمد، تتوقع هذا التحدي حقيقي أم خيالي؟
3: أكيد حقيقي.
1: حقيقي؟ يعني صراحة أصبت حقيقي، وهذا انتشر في الولايات المتحدة وتحول لسرقات فعلية لهذه السيارات من أجل المغامرات والترند. طيب سؤال ثاني، تحدي طبخ الدجاج بدواء للسعال حقيقي أم خيال؟ راما
4: أعتقد حقيقي لأنه شفت هيك ترندات.
1: بالفعل حقيقي، وهذا اسمه سليبي تشيكن، وطبعا حصل تحذير رسمي من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. تخيلوا الشباب قديش يفكروا هذا الجيل إنه عشان التحديات واللايكات إيش ممكن يعملوا. طيب تحدي قضاء ليلة كاملة داخل فريزر لجمع المشاهدات حقيقي أم خيال؟ حنان
2: أتمنى يكون خيالي.
1: هو صراحة الحمد لله إنه إلى الآن خيالي، هو مختلق وما في موجود بهذا الموضوع، ولكن ممكن خيال المراهقين يأخذهم إلى هذا التحدي
0: إذا وسعوا بالفريزر.
1: بالضبط،
0: ممكن يعملوها،
1: ولكن خطر يعني فريزر
0: كاملة.
1: طيب تحدي ارتداء كل الملابس بالمقلوب ليوم كامل، حنين حقيقي أم خيال؟
0: مش غريب، بس ما أظن ما شفته في أي مكان، بس ممكن تشوفيه، يعني
1: ممكن نشوفه وما في له تأثير، يعني
0: ما في
1: شيء، ما في له مضرة،
0: يعني هي
1: غير على النظر.
0: التحديات اللي فعلا ما بتأثر على الأشخاص على المحيط ما في منها مشكلة، بنضحك بنمزح،
1: شيء يضحك شوية، أتوقع ممكن يكون ترند لذيذ.
0: أيوة
1: أسويه أنا.
0: أيوة.
1: طيب تحدي وضع كبسولات منظفة الغسيل في الفم،

0: حقيقي أم خيالي أحمد؟
1: أتوقع أنها ممكن تبقى حقيقي لو تستخدم زي الأشياء اللي تستخدم للفن عادية، ممكن تبقى
0: هو للأسف حقيقي، وهذا الموضوع بدأ من 2018 وسجلت مراكز السمو الأمريكية مئات حالات التعرض بين المراهقين، والموضوع ترى خطير خصوصا للأطفال، أصلا مكتوب عليها أنه احترس يعني وضعها بعيدا على الأطفال لأنها قد تؤدي إلى التسمم والوفاة. طيب، خطوة مصيرية جديدة في علاقة رونالدو وجورجينا بعد أيام من زواجهم، التفاصيل مع الزميلة الريان. يسعد صباحك الريان.
2: يسعد صباحك بالخير يا ريم. وبالفعل رسميا جورجينا تتبنى أبناء رونالدو الثلاثة الأكبر سنا، كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو بحسب تقارير برتغالية. هذه الخطوة تمنح جورجينا صفة الأم القانونية للأطفال الثلاثة الذين شاركت في تربيتهم طوال سنوات علاقتها برونالدو. عودة إلى ريم، يعني هي ربتهم،
0: بنت حلال الجورجينا هذه، يعني صراحة إلى الآن سيدة ربت أولاده معاه، ملتزمة وفية، تزوجته زواج بسيط بغض النظر عن العقد بالملايين اللي جازته، ولكن يبدو أنه فيها الخير. إيش رأيك حنان؟
3: أتمنى يكون فيها الخير. أعتقد برضو أن الموضوع له جانب قانوني عشان مسألة الميراث على ما أعتقد. يعني لا أريد يعني أن أنا أدخل في النوايا في النهاية، ولكن هو البعد له بعد أسري، الإحساس بأنها الأم الفعلية، والبعد القانوني بالتأكيد.
0: نذهب إلى تركيا، وهناك صدمة بعد الكشف عن عمليات غش غذائي في الأسواق. يا ترى إيش في حاصل في الأكل في الأسواق؟ أدينا التفاصيل يا ريان.
2: يم والمستهلك آخر من يعلم. يعني فحوص رسمية لوزارة الزراعة كشفت وجود لحوم حيوانات، خيول وحمير وبغال داخل عدد من المنتجات الغذائية. النتائج ظهرت في منتجات النقانق واللحوم المفرومة وحتى حشوات اللحم بعجين لدى منشآت في عدة مدن تركية. الوزارة أدرجت المنتجات المخالفة على قائمتها الرسمية للغش والتلاعب الغذائي. يعني يظهر هذا الموضوع موضوع بين فترة وأخرى في بلد ما مثلاً.
0: لحظة، الموضوع مخيف، ما هي بهذه السهولة أنك تقولي لي
2: لكن
0: خبر.
2: لكن يظهر بين كل فترة
0: يظهر يعني. يظهر بعد ما يكتشفوا الناس راما. صحيح. إحنا هل ممكن نكون بناكل حاجة إحنا ما ندري بالضبط هي؟
4: هلا خلينا نركز إن المنتجات اللي ذكرت هي المنتجات اللي فيها اللحم الناعم أو اللحم المفروم، يعني غير الظاهر، أو خلينا نقول بيجي على شكل مفرز أو ممكن تاخديه مسحوب، موجود بكيس ومسحوب منه الهواء. فأنت إذا بتروحي عند اللحام وأخذتي اللحمة تبعيتك فريش، أعتقد نسبة كتير ضئيلة إنك أنت تتعرضي للغش طبعاً. لأنه هذا الشيء موجود قدامك. أما إذا أخذتي السجق، البرجر أو اللحوم الألترا بروسيست فود، نسبة كتير كبيرة إنه تكون مخلوطة بأنواع لحوم أخرى، لأنه بسبب النسيج تبعه وبسبب إنه هي لحمة ناعمة، فهذا الشيء كتير سهل إنه يخلطوا عدة أنواع من اللحوم. غير ذلك ما ننسى إنه هالأنواع من اللحوم يعني مذبوحة بطريقة تختلف كليا عن الطريقة التقليدية للذبح، وبعيدة عن الرقابة البيطرية، يعني فممكن تكون نسبة التسمم فيها كتير عالية، مثل الإيكولاي والسالمونيلا هي بتكون نسبة كتير موجودة فيها. عدا ذلك التسممات أو الأشياء اللي ممكن تصير بسبب إنه فيها مبيدات وفيها أدوية خصوصي هالأنواع من اللحوم.
0: أوكي. طيب، تخيل أن يأتي يوم تصبح فيه الأغنية النادرة على منصات الموسيقى هي الأغنية التي صنعها فنان بشري. يبدو أننا قريبون جدا من هذا السيناريو. دراسة جديدة لمنصة سبميت هاب حللت أكثر من 1,000,000 مقطع موسيقي، كشفت أن نحو 40% من الموسيقى الجديدة التي صدرت عالميا في يوليو الماضي استخدمت بالذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر. 23% كانت مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، بينما استخدمت 15% أخرى أصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي ثم تعديلها بشريا. أنا بالنسبة لي هذا خبر غير مبشر أحمد. إلى أين سيأخذنا الذكاء الصناعي في صناعة المحتوى، أغاني وغيره؟
1: هو الفكرة دلوقتي إن الذكاء الاصطناعي بقى يتدخل في كل حاجة في المحتوى، سواء كان صنع فيديوهات أو صنع صور أو حتى كمان تطرقنا أو دخلنا في صنع الموسيقى كمان دلوقتي. الفكرة مش في توليد الموسيقى أو توليد الموسيقى نفسها، الفكرة إن بعد ما يتم تصنيع المقطع الموسيقي ده، احنا مين صاحب المقطع، مين اللي هيبقى ليه العوائد الخاصة بالمقطع ده بعد الانتشار،
0: حقوق
1: الحقوق الموسيقية بالفعل،
0: اللي صنع المقطع،
1: صحيح،
0: اللي صنع الذكاء. بس ممكن بكرة الذكاء الصناعي نفسه هو خلاص ليه الاستقلالية التامة، يقول لك هذا حقي وأنا صاحب الدخل. حنان، ايش رأيك؟

0: الأزمة في شيء بأنه هذه الموسيقى المولدة هي مولدة من واقع المخزون البشري الذي صنع الموسيقى على مر التاريخ.
1: نعم.
0: وبالتالي هنا الذكاء الاصطناعي لا يفعل شيء من الصفر، بل هو يعتمد على المنتوج البشري التراكمي، وهذه مشكلة لأنه صناع الموسيقى هؤلاء وصناع الكلمات هؤلاء هم لهم حق الملكية الفكرية، فكيف يمكن أن يستخدم هذه المعرفة الموسيقية المتراكمة بهذه السهولة؟ وبالتالي لابد من تدخل وضوابط قانونية.
1: أنا لسه إلى الآن أصمم على موقفي أنه الروبوتات والذكاء الصناعي يجب أن يحدد مهامها ولا تتدخل في الحضارة البشرية بكل ما فيها. عموما عن هذه القصة سواد الغيم، أغنية تونسية حققت ملايين المشاهدات عربيا، هي من كلمات وألحان التونسي حسان ثابت، لكن الذكاء الاصطناعي تولى مسؤولية الصوت والتوزيع. طبعا الأغنية في الأساس تتناول أزمة التلوث في مدينة قابس، لكنها انتشرت أيضا كأغنية حزينة وعاطفية، تجاوزت 6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب وحده. نتابع.

0: لا تحاول، أنا ما راح أقتنع إلا بالإحساس الحقيقي.
1: تفتقد للروح، ممكن تكون على المقاييس كلها أغنية ناجحة
0: صحيح.
1: جدا، ولكن في روح مش عم توصل يعني، وهيك شعور معين لازم يوصل لل...
0: أنا أقدر الإبداع.
2: للعلم هذه الأغنية ككلمات هي للمطرب ثابت، المطرب التونسي
0: صحيح.
2: ككلمات، أما الموسيقى نفسها وتوزيع الصوت
1: والغناء
2: والميكسينج هي للذكاء الاصطناعي والغناء كذلك. وهنا يعني فكرة التجربة النفسية للفن، يعني الفن ما هو إلا محاكاة ونقل الواقع الإنساني إلى لغة تكون أكثر شعورية، فهنا أين الانفعال وأين التجربة الحية التي عاشها الذكاء الاصطناعي؟
0: الإبداع الإنساني بالفعل. شكرا لكم جميعا. في ختام الفقرة سألنا الموزع والمؤلف الموسيقي البحريني سيروس على انتشار أغاني الذكاء الاصطناعي وكيف يرى هذه الظاهرة، نستمع إلى إجابته.
3: هذه الموسيقى قادمة، شئنا ما بين هذه النقلة راح تكون هي شكل الموسيقى في العالم في المستقبل، ودورنا احنا كموسيقيين بالعكس لازم نطور هذه الأداة التي تولد الموسيقى والتي تخدم الموسيقى في العالم كلها، يعني سواء شرقيا ولا غربيا. احنا في الخليج طبعا مازال الموسيقى الخليجية المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي غير يعني صحيحة، ينقصها الكثير طبعا من الادوات ومن يعني من التقنيات. فاتوقع في المستقبل او في الايام القادمة او في السنوات القادمة راح يكون في تطوير جذري لهذه الأداة التي تولد الموسيقى، وراح الناس تتعود على شكل جديد للموسيقى. يعني هذه طبعا سنة الحياة وكل فترة فيها نقلة، ولكن أتمنى استخدام هذه الأداة استخدام صحيح على أيادي متخصصين موسيقيين، ناس يعني مدربة، ناس مؤهلة أن هي تنتج موسيقى رقمية جميلة جديدة تخدم في الفن العربي وأيضا تخدم في الفنانين العرب.
0: الآن مشاهدينا إلى جولة العلوم وأبرز الأبحاث والاكتشافات الجديدة، دائما مع مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم من واشنطن. يسعد صباحك يا هند. وأبدأ مع هذا الخبر، 30 مليون دولار لإنقاذ تلسكوب في الفضاء، لكن المهمة توقفت. ناسا ألغت محاولة رفع مرصد سويفت إلى مدار أعلى بعد مشاكل تقنية أصابت مركبة الإنقاذ وفقدانها القدرة الكاملة على التحكم. المرصد يعمل منذ 2004 والآن يواصل الهبوط تدريجيا نحو الغلاف الجوي. ما التفاصيل يا هند؟
4: ريم خليني أبدأ لك بأهمية هذا الموضوع.

0: مرصد يعني يعد ربما الأهم أو الوحيد في العالم الذي يدرس بشكل مختص إشعاعات جاما والانفجارات الكونية الهائلة، وكذلك لديه القدرة على تغيير الاتجاه بشكل سريع، تحديد أماكن الانفجار وإرسال هذه المعلومات إلى الأرض بشكل سريع. لذلك يعد جزء من نظام إنذار فلكي هائل. لكن يعني بعد مرور هذه السنوات، وكان المفترض أن يكون في الفضاء لمدة سنتين فقط، لكن يعني مضت 20 عام، ولذلك بدأ ينخفض في المدار. السبب الرئيسي هو أنه رغم أنه على ارتفاع تقريبا 350 كيلو على سطح الأرض، لكن لا تزال هناك بعض الجسيمات من الغلاف الجوي التي تسحب إلى الأسفل. كذلك طبعا النشاط الشمسي وحرارة التي تمدد الغلاف الجوي تزيد من هذه المسألة. حاول العلماء ناسا يعني مع بالاتفاق مع كاتاليست، شركة كاتاليست، أن يقوموا باستعادة أو تحديدا رفعها في المدار. كان الماكينة أو المركبة التي تم استخدامها لديها 3 أذرع، كان مفترض أن تمسك بسويفت وترفع إلى الأعلى، لكن للأسف أو 2 من الأذرع تعطلت، مما أدى إلى دورانة في موقعه ولم يتمكن المهندسون من السيطرة عليه.
1: طيب يعني الآن من المتوقع أنه أن يسقط تدريجيا إلى يدخل الغلاف الجوي للأرض، يعني هل سيتفتت، سيحترق، أم سنتوقع رؤيته يعني قطع منه في دول مختلفة؟
0: ريم، هناك أمل. يعني ناسا لا تزال تريد أن تعاود المحاولة بإرسال أجهزة أو مركبات أخرى على الأقل لجمع معلومات، لأن الهدف بشكل عام من هذه الدراسات هو محاولة استعادة استخدام سواء الأقمار الاصطناعية، التلسكوبات، هذه المركبات، بدلا من إعادة تصنيعها لأنها مكلفة بالدرجة الأولى. لا تزال يعني لا يزال الموضوع غامض ما إذا كانوا سيتمكنون من إرسال مركبة أخرى لمساعدة سويفت أم لا.
1: خطوة علمية جديدة، خلايا دماغية تبدأ في معرفة أين يفترض أن تكون. باحثون صنعوا أنسجة دماغية بشرية مصغرة، تمكنوا من توجيه خلاياها لتأخذ هوية تشبه مناطق في الدماغ. اشرحي لي أكثر ماذا يعني هذا.
0: أثناء تطوير الجنين عادة الخلايا تكون يعني تتعرف على هويتها من خلال إشارات كيميائية. مثلا في خلايا الدماغ تحديدا اللي نتحدث عنها اليوم، خلايا القشرة الدماغية، إما تكون خلايا أمامية أو خلفية. هنا هذه الإشارات الكيميائية تأتي بتركيز مختلف، مما يعطي هذه الخلايا معلومات تؤدي إلى أنها تشغل بعض الجينات التي تساعدها في إتمام أو إنجاز مهمتها. إذا كانت تخص القشرة الأمامية فهي تخص اتخاذ القرارات، جزء من الذاكرة، التحكم في الانفعالات. أما إذا كانت من القشرة الخلفية فهي أكثر مسألة حسية بصرية لها علاقة بالحركة. الخبراء تمكنوا الآن من يعني إعادة ما يحدث في نمو الجنين داخل المختبر. استخدموا خلايا جذعية نمت داخل المختبر، تحولت إلى هذا النسيج أو عضيات دماغية، تمكنوا من جعلها تعرف إذا ما كانت ستكون من القشرة الأمامية أم الخلفية. أهمية هذا يكمن في أنه بالمستقبل سيساعد في دراسة تحديدا النمو العصبي، وقد يفيد كثيرا للتعامل مع قضايا التوحد.
1: طيب، حالة طبية حيرت الأطباء، سرطان منتشر يختفي من دون علاج إضافي. رجل في الستينات كان مصاب بسرطان الجلد، انتشر إلى الكبد والعظام والعقد الليمفاوية بعد جراحة قلب معقدة أعقبتها عدوى. كشفت الفحوص اختفاء السرطان بالكامل، ظل الرجل بلا عودة للمرض لأكثر من 6 سنوات. ما التفسير العلمي لذلك؟
0: التفسير العلمي حير العلماء يا ريم إلى الآن، لكن يخمنون أنه الجهاز المناعي هو الذي لعب الدور بالدرجة الأولى، أنه الصدمة. وطبعا هذا الرجل قام بعملية لاستبدال الصمام الأبهري، ناهيك عن أيضا بعض الإجراءات للشرايين التاجية. يتوقع الخبراء أنه هذه الصدمة أدت إلى تنشيط الجهاز المناعي بشكل مكنه من التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. عادة هذا لا يحدث، يعني لأنه تعرفين يعني الجهاز المناعي كي يتعرف على

0: هذه الخلايا يتبع بروتينات غير طبيعية طبعا يسببها هو الطفرات في هذه الخلايا السرطانية، لكن لدى الورم القدرة على إخفاء هذه المعلومات على الجهاز المناعي، لكن يبدو أنه تنشط بطريقة مكنته من معرفة السبب الرئيسي. والرجل أيضا أصبح لديه حساسية من عدد من الأشياء بما في ذلك من قرصات النحل مثلا، فهذا يعني يشير، كل هذه الأشياء تشير إلى أن الجهاز المناعي هو الذي تنشط. ويأمل الخبراء طبعا بفهم ما الذي حدث، ربما يمكن استخدام هذه التقنية إن صح التعبير في المستقبل.
1: يعني صراحة شيء غريب. شكرا لك من واشنطن مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. وصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. قال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. أضاف الرئيس الفرنسي أنه أنجز مع ولي العهد السعودي الكثير ويمكن المضي قدما وتحقيق المزيد. يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي وقت سابق أوضح بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، فيما حذر الرئيس ترامب من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم لإيران أي نوع من الدعم. هذا وعبرت روسيا عن استعدادها لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر عليموف قال إن روسيا مستعدة في حال تلقيها الطلب لدعم الوساطة أو أمن الشرق الأوسط، وذلك في إطار العقيدة المحدثة للأمن في منطقة الخليج والتي تطرحها موسكو. أشار عليموف إلى أن الأحداث في لبنان تعرقل محاولات إنعاش عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير أسعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، ذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. قال المسؤول السوري أن النقاشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك. أشار إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والطائرات الورقية. في بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي منطقة، أي مناطق في غزة تستخدم وتستخدم في عمليات الإطلاق. في العراق، أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 سبتمبر، وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع. أضاف الأعرجي أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. والآن عودة إلى صباح العربية مع ريم، تفضلي.
1: شكرا حنين. الآن إلى وقفتنا الأولى من زوال مراسلين، نذهب إلى تونس مع زميل أحلام العبدلي. وأزمة نقص المياه المعدنية أو مياه شرب المعلبة متواصلة، ما التفاصيل يا أحلام؟
3: صباح الأنوار ريم لك ولجميع المشاهدين. بالفعل هذه القارورة، قارورة المياه المعلبة، قد تتطلب منك وقتا ليس بقصير من أجل

0: لإيجادها أزمة غير مسبوقة متواصلة هنا في تونس، أزمة المياه المعدنية أو الماء صافية كيف ما نقولوا احنا في تونس منذ أيام، والأزمة تتواصل. لا وجود لمياه معدنية في المحلات التجارية الكبرى ولا كذلك في نقاط البيع الصغرى كما يظهر لديكم على الشاشة مما وثقناه هنا في تونس. بالطبع هذه الأزمة فسرها خبراء بأنها تأتي نظرا للطلب الذي ارتفع على التونسيين ب 30% مقارنة بالصيف الماضية، نظرا للحرارة الغير مسبوقة التي تعيشها تونس وموجات متواترة ومتصاعدة من الحرارة، كذلك إلى النسق المتواتر لانقطاع الكهرباء مما خفض في المردودية والإنتاج مما خلق فائضا بين المعروض والطلب وصل من 20 إلى 50%. وإلى الآن ريم لا توجد أي بوادر انفراج لهذه الأزمة، بل أن أصلا حتى الجهات الرسمية لم تقدم تفسيرا واضحا لما يحدث. نذكر بأن المواطن التونسي يعتبر من أكثر المواطنين أو من أكثر الجنسيات في العالم إقبالا على شراء هذه المياه المعلبة، باعتبار تراجع نوعية المياه في تونس وتفضيل العديدين لاستهلاك المياه المعدنية نظرا لحسن ذوقها ولأمانتها أيضا الصحية. الأزمة انتقلت من الشارع ريم ومن المحلات التجارية إلى وسائل التواصل الاجتماعي. الترند هنا في تونس تقريبا من بين أبرز الترندات هو مسألة هذه المياه المعدنية كما قلنا التي لازالت متواصلة، والبلاد تدخل منذ يوم أمس في موجة حرارة جديدة قد تستمر إلى يوم الأحد القادم، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 46 درجة متجاوزة درجات الحرارة العادية بقرابة معدل 10 درجات في المناخ العادي التونسي مقارنة بزمان يعني بما مضى.
1: طيب ننتقل من أزمة المياه إلى أزمة الجمال والتجميل، أزمة البوتوكس والنقابة التونسية لأطباء التجميل تنتصر في معركتها من أجل تنظيم القطاع، وتحذيرات من الأطباء من مواصلة حقن البوتوكس في مراكز التجميل. ما التفاصيل؟
0: نحن مع الجمال يا ريم، لكن هذا الجمال يجب أن يكون آمنا بالتأكيد، ولهذا تخوض الهياكل الطبية هنا في تونس معركة كبيرة تشريعية وتنظيمية وهيكلية أيضا من أجل تقنين هذا القطاع وتأمينه من المتطفلين والذين يحومون حوله. نقابة الأطباء، نقابة التجميل، كانت أصدرت بيان يوم الجمعة أكدت بأن كراس الشروط المنظم لهذه المهنة سوف يصدر قريبا، وبشرت القطاع بأن هذه أو هذا الكراس الشروط سوف يغطي فراغ تشريعي مهم جدا، وسوف يقوم بمهمة تنظيمية مهمة جدا في هذا القطاع الذي في الحقيقة رغم نجاحه وتحقيقه لنتائج محترمة جدا على مستوى عربي وأفريقي وحتى دولي، لأن المتطفلون يقضون مضاجع أطباء الاختصاص. عمادة الأطباء أيضا تسند زميلتها نقابة أطباء التجميل وتدعو إلى الانتباه إلى حقن البوتوكس وإجراء العمليات التجميلية أو التدخلات الخفيفة في المراكز غير المخصصة، وتؤكد ياريم بأن مهنة طب التجميل هي مهنة طبية بامتياز لا يمارسها إلا حاملة الشهادة سواء الأطباء أو أي الهياكل أيضا الأخرى المتدخلة أو الكوادر المتدخلة من مبنجين أو ممرضين أو غيره. وتذكر بأن القانون الذي يسري على بقية الاختصاصات الطبية يسري أيضا على مهنة التجميل بالضبط. وهذا اندلع ريم وأنهي بعجالة بعد أن تم اكتشاف مركز في محافظة أريانا يقوم بتدخلات طبية عشوائية، كذلك طبيبة من جنسية روسية تقوم بترويج لنفسها على أنترنت في مجموعة من المحافظات تعمل. فما كان من هيكل الطب إلا أنها تدخلت في هذا الأمر. وتذكر بأن القانون صارم في هذا المجال، وتتكاتف كل الهيكل من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة الفوضى التي يريد البعض إدخالها في طب التجميل.
1: شكرا لك يا أحلام العبدلي من تونس على كل هذه التفاصيل. الرمان ليس مجرد فاكهة لذيذة، يبدو أن بداخله سرا قد يحبه القلب. دراسة جديدة من كينغز كوليدج كشفت أن مركبا ينتجه الجسم بعد تناول الرمان والجوز وبعض أنواع التوت قد يساعد عضلة القلب على العمل بشكل أفضل. ناقش الموضوع أكيد في فقرة مطبخ التعافي مع مستشارة التغذية في صباح العربية.

0: راما البيك. سعد صباحك يا راما.
1: صباحك.
0: ودائما نسمع انه الرمان مفيد، ولكن ما كنت ادري انه قد كده مهم ومفيد حتى لعضله القلب.
1: تمام. هلا حسب الدراسه الجديده، هالمركب اسمه اليورولوثين اي. هذا المركب بتنتج البكتيريا الموجوده بالامعاء بعد تناول عده عناصر ومن اولهم الرمان. هاي البكتيريا مسؤوله عن صحه القلب كما اثبتت الدراسات او عم تثبت الدراسات. ما عدا انه نحن ما ننسى الرمان غني بمضادات الاكسده يلي هي اوريدي مفيده لصحه القلب وايضا لزياده ضخ الدم الى القلب.
0: طيب شيء جميل جدا. طيب راما خلينا يعني اسالك عن مواقف ممكن نتعرض لها وايش ممكن ناخذ لها عشان تحسن من صحتنا.
1: تمام.
0: في حال هبوط الضغط ماذا نتناول؟
1: في حال هبوط الضغط عليكي بالاسعاف السريع للمخللات والزيتون. يعني تناول حبتين لخمس حبات حسب الحاله اسعاف سريع بسبب احتوائها على الصوديوم وبتعوض لك الجسم من نقص المعادن وانخفاض الصوديوم. ولكن هذا الشيء مو ناكله بكميه كبيره.
0: صحيح.
1: وغير منطقي
0: بس في هذه الحاله.
1: Exactly.
0: طيب تسوس الأسنان ومشاكل اللثة.
1: الشاي الأخضر لأنه فيه الفلورايد، عدا عن ذلك فيه مواد بتقتل البكتيريا يلي بتسبب التسوس ويلي بتعمل مشاكل باللثة.
0: طيب في حالات تشنجات الدورة الشهرية،
1: الدارك شوكليت محبوبة الجميع وأيضا تحديدا النساء. الدارك شوكليت لأنه بتحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم يلي بتخفف انقباضات اللي بتصير بالرحم، عدا عن ذلك كمان بتخفف البروستاغلاندين المسؤول عن الألم.
0: ممتاز. طيب في حالة ارتفاع ضغط الدم ماذا نأخذ؟
1: علينا بالشمندر. الشمندر لأنه فيها نترات عضوية بعد ما تتناوليه بتتحول إلى نيتريك أوكسيد يلي بيدخل لداخل الجسم وبيوسع الأوعية الدموية فبزيد ضخ الدم.
0: طيب في حالة الإمساك ماذا نأخذ؟
1: نأخذ بذور الكتان. بس طبعا بذور الكتان المطحونة لأنه فيها دهون، فيها ألياف ذائبة وغير ذائبة، فهذا الشيء بيزيد من فعالية داخل الجسم وهي أقوى من السيليوم من حيث الألياف وتأثيرها على صحة الأمعاء.
0: ممتاز. طيب في حالة مقاومة الإنسولين
1: علينا بالقرفة. القرفة صديقة مرضى السكري لأنه هي بتحاكي الإنسولين، أيضا كمان بتستهدف الجلوكوز لحتى أنه يصير في امتصاصه بشكل أفضل. فعلينا بالقرفة سواء مع المشروب أو سواء تضيفيها للوجبات، هي علاج صحي.
0: ممتاز. شكرا جزيلا لك مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك. إلى عالم الدراما وفي فقرتنا التالية المميزة، خصوصا أننا نتحدث عن الفنانة السورية ناندا محمد اللي عادت هذا الموسم من خلال المسلسل المصري بنج كلي في مشاركة لفتت الأنظار منذ الحلقات الأولى ووضعتها مجددا في دائرة اهتمام الجمهور وسط إشادات كثيرة بدورها. خلينا نتابع بعض اللقطات ونستقبل فنانتنا لليوم.
2: دكتورة دعاء.
3: مس نادية
2: وحشتيني قوي. في حادثة كبيرة حصلت في المستشفى والعينين فوق بعض، دكتور فؤاد بعتني علشان اجي اخد حضرتك.
3: طيب انا هروح اجيب الشنطة بسرعة واجيلك.
2: ماشي بسرعة والنبي.
4: مس نادية
2: خير يا استاذ فاروق؟
4: هو دور عليك من امبارح، الحافز بتاع الشهرين اللي فاتوا نزل فقلت ابلغك بنفسي يعني بدل ما ابعت لك على الواتس.
2: لا مفيش داعي تبعت على الواتس، انا هاجي اخده ان شاء الله.
4: طب يعني ارجو ما كنتش تسببت لك في مشكله مع الشاب اللي انت مخطوبه له.
2: مش مخطوبين يا استاذ فاروق، قارين الفاتحه بس.
0: نرحب معنا من باريس الفنانة ناندا محمد. يسعد صباحك يا ناندا وأهنيك على هذا الدور اللي بالفعل يعني لقى استحسان كبير لدى الجمهور. بداية إيش اللي جذبك لهذه الشخصية وخلاك تقولي أيوة أنا عاوزة أعمل هذا الدور؟
2: صباح الخير بي.
0: صباح الخير.
2: اللي متفرجوا علينا شكرا كثير على المقدمة الحلوة. لا هو كل شيء جذبني بصراحة يعني الدور، يعني أول شيء الدور بحد ذاته مكتوب كثير حلو.
0: صح.
2: أستاذة ناديم خان يعني أنا بحب شغله كثير وكان كثير يعني من أول ما أجاني الدور تحمست كثير لأنه الشغل معه فعلا مثل ما توقعت كان رح يكون كثير حلو. الدور كثير ما بيشبه أبدا آخر دور عملته بالدراما المصرية اللي هو بمسلسل بتلو الروح اللي كمان كان على شاهد. فشركة الإنتاج كل الأشياء صراحة هي مس نادية حبيتها من أول لحظة قريت فيها يعني.
0: جميل جدا يعني دور مختلف لهجة مختلفة في إتقان اللهجة كل شيء حلو، ولكن لازم أسألك على الجانب الآخر. المسلسل عمل الأزمة وفي انتقادات من التمريض إنه في إساءة لصورة الممرض ومش هذه الصورة الحقيقية وإنه هذه صورة خاطئة والدور الحقيقي

0: الممرضين، يعني البعض يقول كان المفروض يلجأ للكوادر الطبية والصحة، وأن الممرضة هنا ما أخذت حقها، إيش رأيك؟
1: أول شيء أنا بحس أنه هو من حق أي حدا ينتقد ويشوف ويقول رأيه، ولما

0: عضو عشان هي دكتورة تخدير. ونحن بالأثناء التصوير كان معنا هذه بجوز ما بيعرفوا المشاهدين كان معنا دكاترة وممرضين حقيقيين موجودين معنا بالست. كانوا حتى واحد من الدكاترة موجودين قدام يعني على الكنترول قدام أستاذ نادين. دائما كمان أي شيء عم بيصير بالمشهد عم بيقول لك كيف لازم يكون طبيا مزبوط. في ممرض معنا كان يعني مثلا امبارح بآخر حلقة كان في عملية اللي كانت منقولة على الهواء. في ممرض معنا بالمشهد عم يشتغل معنا هو ممرض حقيقي. فعلى أكيد هذا عمل درامي. في أشياء بدها تنعمل بشكل أنه درامياً تكون كمان مزبوطة وتشد الناس ويكون مناسبة
1: يعني في جميع الحالات يا ناندا يعني مهما كانت انتقادات
0: مهما حاولنا في أشياء أكيد ممكن تكون تصير بطريقة
1: لا بس قليلة في المهمة يعني فنياً أنت أجدت الدور الناس عجبهم والممرضة نادية وهذه تعتبر قليلة نقول اليوم بداية جديدة لانطلاقتك الفنية. أنت عملتي في سوريا عملتي مسلسلات وعملتي أعمال بلهجة مصرية ولكن يبدو أنه هنا راح تكون نقطة تحول لك.
0: الحمد لله أنا يعني مبسوطة كثير ردود أفعال الناس واللي بدي أقوله أنه بجوز في كثير ناس عم بتنتقد بدون ما تشوف
1: بالضبط
0: فبدعيهم أنه يشوفوا لأنه أنا شايفة أنه دور مس نادية عم يقدم التمريض بطريقة كثير لطيفة وكثير منيحة. هي شخص ممرضة عم تبذل جهدها بكل عم تشتغل من قلبها عم تكون بشوشة مع كل الصعوبات يعني أنا حاسة أنه هو أنا شخصيا حاسة أنه عم يقدم الممرضات بطريقة كثير
1: بالفعل وردود الفعل إيجابية جدا. كل التوفيق لك الفنانة ناندا محمد من فرنسا. شكرا لوجودك معنا. جدل في بريطانيا وحملات تضامن واسعة بعد العثور على جيبسون أرداي أصغر أستاذ أسمر البشرة في جامعة كامبريدج متوفى في منزله بلندن. أرداي كان قد تعرض لحملة إعلامية واسعة واتهامات بالسرقة الأدبية نفى صحتها دفعته للاستقالة. المزيد من التفاصيل بهذا التقرير لمراسلة العربية عروب عبد الحق من لندن.
2: في وسط لندن إحياء لذكرى أستاذ جامعي أصبحت وفاته رمزاً لكل ما يقسم بريطانيا اليوم. العنصرية وسياسات التنوع، اليمين واليسار، الإعلام والرأي العام. جيسون أردي أستاذ جامعي بدأت قصته باتهام يخشاه أي أكاديمي، السرقة الأدبية، تهمة كفيلة بتحطيم سمعة بنيت على مدى سنوات. وبالفعل بعد أسابيع من الاتهامات والتدقيق الإعلامي عثر على أردي متوفى في مقر إقامته في لندن لتخرج قصته من أسوار كامبريدج إلى الشارع البريطاني.
3: I'm a professor of geography and I don't really like the way in which universities are going and becoming less concerned with the welfare of the people of their employees, particularly the academic staff. And not only that, is I, of course I was just like horrified by the events that have unfolded. And you know, I just feel so it's just heartbreaking what happened to Jason. And you know, it's hard to get out of my mind.
2: وما زاد من حساسية القضية أن جيسون كان مصاباً بالتوحد ما أثار تساؤلات حول تأثير الضغط الإعلامي المكثف عليه.
4: The fact that such a barrage of hatred and harassment and pile-on was too much for what really could be described as quite a gentle soul who was trying to improve access for people of colour and people with disabilities to higher education. And in this current climate, I hate to say, I mean, I didn't think it would end up in this situation, but it felt horrendous from the very beginning.
2: جيسون الذي احتفت به كامبريدج كأصغر أستاذ أسود في تاريخها أصبح رمزاً للتنوع في الجامعات البريطانية، لكن صورته اهتزت بعد تساؤلات حول أطروحته للدكتوراه. جيسون اعترف بارتكاب أخطاء لكنه نفى تعمد السرقة الأدبية واستقال. لكن التدقيق لم يتوقف عند أبحاثه بل

0: تمتد إلى مسيرته قبل أن تنتهي نهاية مأساوية. قضية وفاة جيسون آردي إلى قضية رأي عام هنا في بريطانيا، وهذه الوقفة في ميدان ترافالغر تعكس حجم الجدل والاستياء من الطريقة التي عولجت بها قضيته. فالاتهامات التي لحقت في أسابيعه الأخيرة فتحت بعد وفاته نقاشا أوسع حول العنصرية وسياسات التنوع وحدود التدقيق الإعلامي، والأهم كيفية التعامل مع شخص مصاب بالتوحد وهو في قلب أزمة بهذا الحجم. لصباح العربية من لندن، عروب عبد الحق.
1: طيب، إلى فقرة توب 5 مع الزميلة ريان، ويشاركنا اليوم اختصاص الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر. ما موضوع اليوم؟
2: شكرا يا ريم، وخلينا نشوف موضوع اليوم. يعني لون عينيك لا يعجبك، بإجراء بسيط لا يأخذ وقتا تستطيع تغييره. للأسف هكذا يروج لعملية تغيير لون العينين. هذه الجراحة تحديدا تسببت في إحالة طبيب مصري شهير للتحقيق من قبل النقابة العامة للأطباء في مصر بعد تلقيها شكاوى ضده بإجراء هذه العملية لأغراض تجميلية، واعتبرته مخالفة لآداب شرف مهنة الطب لما ينطوي عليه من تهديد لسلامة البصر، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات والعروض لتغيير لون العينين. نتابع.
3: عم بتفكروا تغيروا لون عيونكم؟ الموضوع أخطر ما بتتخيل. كل منظمات الصحة العالمية منها الـ FDA وغيرها، وحتى جمعية أطباء العيون اللبنانية، منعت إجراء هذه العمليات للمخاطر الكثيرة اللي ممكن تعرض العين لها، منها التهابات مناعية، ارتفاع بضغط العين، وممكن تؤدي لفقدان النظر. فإياكم تفكروا بهيك عمليات.
1: طيب دكتور فادي، يعني احنا اللي بنسمع وبنشوف في اجراءات وترندات التجميل اصبح موجود هذا الاجراء التجميلي.
4: صحيح. هلا في التجميل لا يعني اذا كان الاجراء قابل للتطبيق انه مقبول. بدايه الاجراء هذا مش مرخص من الاف دي اي، ودائما احنا من باي اجراء تجميلي لازم نقارن بين الريسك المخاطر وبين البنفيت اللي ناخذناه. الاجراء هذا بيعملوه بثلاث طرق، اما انه نغير القزحيه بحد ذاتها، او يتم حقن صباغ في القزحيه، او انه استخدم ليزر حتى يغير اللون. بكل حالات مثل ما تفضل الدكتور، ممكن يصير منه اختلاطات، ارتفاع ضغط العين، تشوش في الرؤيه، تليف في القرن في القزحيه، وممكن يؤدي الى عمى لا سمح الله.
2: يعني بنهايه المطاف اجراء خطير، إجراء خطير جداً قد يعرض صاحبه للخطر. لكن يعني دكتور، أنتم بتفهموا نفسيات المرضى، أنا بفهم إنه إجراء مثل هذه العمليات الخطيرة ممكن ناتجة تكون عن التنمر، لكن في حد يتنمر على لون عين حد؟ يعني مثلا لون عينك ما جميل يعني؟
4: هذا أعتقد يدخل ضمن التأثير السلبي للسوشيال ميديا على الناس، إنه ممكن تغيير لون عيونك يعطيك انطباع أكثر. أنا برأيي دائما إذا كان لا شك إنه الجمال شيء جميل، شيء مهم جدا، لكن يفضل إنه نبقى نقدر نشوفه. إذا فقدنا النظر فما
1: أظن واحد يغامر بعيون لهذه أكيد. الدرجة. طيب، هناك العديد من العمليات الجراحية الغريبة اللي يلاحقها البعض بهدف التجميل، ما أبرزها يا ريان؟
2: صحيح يا ريم، أغرب العمليات الطبية التي يطلبها البعض للحصول على إطلالة أجمل في اعتقادهم، عملية تطويل الساقين، إجراء جراحي لزيادة الطول بنحو 5 إلى 10 سنتيمترات مطلوبة تجميليا من قبل من لا يشعرون بالرضا عن طولهم الطبيعي، وتعتبر من الإجراءات المعقدة وتتطلب فترة تعافي طويلة.
1: هذه برضو من العمليات اللي
4: برضو من الإجراءات مش الترند،
1: يعني بس ظهرت السنوات الأخيرة.
4: ممكن يكون لها أسبابات، بيتم بقص العظم وبيستخدموا شيء اسمه مبعدات العظم، بتزيد الطول 1 مليمتر تقريبا يوميا، يعني إذا خلال شهر ممكن يزيد 3 سنتيمتر.
1: بس هي خطيرة.
4: هي مش إنه خطيرة، هي معقدة وطويلة ولا تخلو من اختلاطات. تستخدم للناس بشكل أساسي الناس اللي عندهم فرق بين الأطراف، اللي عندهم رجل أطول من الرجل، أو استخدم الناس اللي هم قصيري شد في عندهم قصر شديد القصر، أو بالنسبة لبعض الناس في الحالات التجميلية. طبعا لا تخلو من مخاطر، ويجب اختيار حالة دقيقة حتى نقدر نقول إنه هذا مناسبة للشخص.
2: أكيد. إلى هذه العملية، عملية أسنان مصاصية الدماء، عملية غير تقليدية لتعديل شكل الأنياب لتصبح أكثر طولا وحدة، ومن المسمى واضح أنها لمحاكاة مظهر مصاصي الدماء وبعض شخصيات الأنمي، وتجد إجراء يعني إقبالا في اليابان. خلونا نشوف.
1: أيوه.

0: شفت فيها جانب جمالي.
1: جانب جمالي مؤقت.
0: شفتها لطيفة.
1: هن بالعملية هذه بيزيدوا طول النابين، لكن مشكلة مش
0: أول كانوا يزيدوا الأرنب.
1: Yeah. حسب حسب الترند، لكن مشكلة في هال في المزيد طول النابين إنه بيأثر على العظم، بيأثر على الابتسام، بيأثر على شكل الوجه عموما. هلا مو هون السؤال، السؤال لما ينتهي الترند هل حتبقى محافظ رغبة فيه؟
2: قصتها يمكن يكون أسهل يعني. خلينا ننتقل لهذه العملية. عملية ليست جديدة تماما لكنها ما زالت مثيرة للجدل، إزالة الضلوع أو إعادة تشكيل الحصول على خصر النحيل أو ما يشبه الساعة الرملية.
0: موجود هذا.
1: هذا موجود. في السابق كان يعملوا أنه يزيلوا الأضلاع 11 و12 من القفص الصدري، لكن طورت صارت تسميه ريب ريموديلينج، صار ما يقيموا الأضلاع، صار يقصوا الأضلاع بطريقة معينة ويغيروا الزاوية بحيث أن نحصل على خصر.
0: بس هي من الإجراءات الصعبة والممنوعة. أنا
1: الصعبة والممنوعة، وأهم من هيك أنه هذه من الإجراءات اللي بنسميها إلى علاقة في هوس المظهر، ما هي إجراء طبيعي ولا هو أكيد. أنت مش عم تعملي مع عضو في مشكلة وظيفية عم تغيريه، ولا عم تحسني الشكل بشكل أنه تاخدي هارموني في جسمك، بالعكس أنت عم تروح لشكل إكستريم. أنا رأيي في هيك الحالات يفضل أنه يكون في استشارة نفسية قبل ما نلجأ لهيك العملية.
2: يعني هي كمان فيها تطور، يعني كانت من قبل شيء والآن أصبحت شيء آخر. من أغرب العمليات تجميل الأذن لتعديل حجم الأذن أو بروزه، ولا يطلب من يعانون من التنمر بشأن أذانهم فقط، بل بعض الآباء يطلبونها لحماية أبنائهم أيضا.
0: وشفنا في حالات سواها.
1: صحيح صحيح. أي نوعين لما أنه نعملها لناس اللي عندهم تبارز في الأذن، فبالتالي لا سيما الأطفال، هي إلى تأثير نفسي إيجابي حقيقة على الأطفال، لأنه بيحميهم التنمر، بيحسن نفسيتهم. لكن في بعض الناس تعملها ترند برضو، اللي هو اللي بحقن الأذن بفيلر أو تغيير هذه مشان تغير منظر الوجه، يصير وجه نحف.
0: لا يا دكتور، يسووا الناب ويسووا الإذن يصير شكلهم زي الخفاش.
1: تمام. هذه برضو من الترند اللي لازم
2: من قبل المراهقين والكبار، خلاص بيكونوا تعودوا عليها. يعني أعتقد من قبل الصغار.
1: الصغار أكثر بيعملوها.
2: طيب نختم بعمليات تجميل الصوت، جراحة لتعديل أو تغيير نبرة الصوت، تنعيمه أو جعله أكثر خشونة، تطلب أحيانا من قبل المطربين أو المتحدثين الرسميين.
1: يمكن هذه واحدة من أغرب العمليات، لأن إحنا عادة متعودين نسمع إنه في تغيير الشيء الوجه أو الجسم، لكن أكيد. تغيير الصوت، لكن في الحقيقة هي مش شغلة، مش حاجة جديدة، هي من 20 سنة.
0: صحيح.
1: يتم حقن مادة اسمها كالسيوم هيدروكسي أبتايت، اللي هي نفسها المحفزات كلها المستخدمة، ريتس نفسه المستخدم للوجه، نفسه تماما
0: في الحبال الصوتية.
1: في الحبال الصوتية حتى نزيد حبال.
2: عندها مخاطر ولا ما
1: عندها مخاطر كثير؟ لا، المادة سليمة تماما، ممكن حقنها، لكن الحقيقة إنه الصوت اللي بتسمعيه أنت، الصوت اللي بتسمعيه مش مجرد صوت الحبال الصوتية. الصوت أنت تعرفي أدرى مني، الصوت عبارة عن الحبال الصوتية، طريقة النطق، طريقة التنفس، التون، كلها بتلعب دور في الصوت اللي بسمعه. فبالتالي نكون منطقيين، تدريب الصوت أو الفويس ترينينج ممكن يعطيك نفس النتيجة.
2: طيب.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
5: أكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. قمة فرنسية سعودية في باريس اليوم، وماكرون يعتبر زيارة ولي العهد علامة فارقة. واشنطن تعلن أنها ستفرض أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، وتهدد أي دولة تدعمها بالعزلة. وطهران تترقب اليوم زيارة قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني أملا بكسر جمود المفاوضات. خلال محادثات سورية إسرائيلية بوساطة أمريكية في الأردن، دمشق تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها. العراق يحدد 30 من سبتمبر موعدا للشروع التدريجي بحصر السلاح وخروج التحالف الدولي. بسبب البالونات والطائرات الورقية، نتنياهو يهدد بتصعيد الضربات على غزة وإخلاء أي مناطق يتم منها الإطلاق. وفي أخبار الاقتصاد، الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار. ومن أخبارنا الرياضية، بحضور ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي يتوج فريق أول جيمرز جلوبال الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي بعد ظهر اليوم، حيث يعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا. يعقب الاجتماع الثنائي انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي. يتضمن برنامج الزيارة كذلك حفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وفرنسا. ويختتم البرنامج بمنتدى الأعمال الفرنسي السعودي الذي يعقد في موقع مجاور قصر الإليزي بحضور الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، ويجمع مسؤولين وممثلين عن قطاعي الأعمال في البلدين لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي واستكشاف مجالات جديدة للشراكات بين الجانبين. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة وعلامة فارقة. وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. المزيد عن فعاليات هذه الزيارة في سياق التقرير التالي.
2: أمن الخليج واقتصاد أوروبا وأزمات العالم ستكون أبرز محاور اللقاء المرتقب هنا في باريس بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وهو لقاء لن يغيب عنه ملفا لبنان وغزة.
3: قال مصدر دبلوماسي فرنسي للحدث عشية الزيارة إن السياسة السعودية واضحة جدا في استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، مع اتجاهها أيضا نحو شراكات متعددة أخرى في المنطقة والعالم. من جهته قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية للحدث إن الهجمات ضد السعودية مؤخرا خطيرة جدا، وجدد دعم فرنسا الكامل للمملكة.
4: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا وعملا غير مسؤول، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها.
3: واستكمالا لما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الرياض أواخر العام ما قبل الماضي، سيتولى مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي أنشئ حينها تعزيز أوجه التعاون الكثيرة التي ستناقش في العمق خلال زيارة ولي العهد، وهي تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والثقافة والبيئة والسياحة

0: والصحة والتعليم والمياه وكذلك الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي.
1: السعودية لاعب رئيسي في المنطقة، وعندما يأتي وفد سعودي عالي المستوى إلى فرنسا فهذه إشارة قوية جدا. السعودية أول اقتصاد في العالم العربي، وهي عضو في مجموعة العشرين وحاضرة في كل الملفات، ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وغيرها. السعودية وفرنسا ترأستا معا مؤتمر حل الدولتين الذي أدى إلى إعلان نيويورك.
0: ماكرون الذي أجرى قبل أسبوعين اتصالاً بولي العهد السعودي كان وصف المملكة بأنها حجر زاوية في المنطقة، مذكراً بأن فرنسا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية وبأنها ترغب في المشاركة في تحقيق رؤية العام 2030. حسين قنيبر، باريس.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت مصادر العربية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيحمل رسائل أمريكية لإيران خلال زيارته إلى طهران. أضافت المصادر أن الزيارة تهدف لكسر حالة الجمود الحالي واستئناف المحادثات. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد كشف أن زيارة قائد الجيش الباكستاني تهدف لبحث تعزيز التعاون الثنائي وجهود دعم السلام والأمن في المنطقة. كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية عمان بدر البوسعيدي إلى طهران غدا الثلاثاء، وذلك ضمن مشاورات البلدين بشأن مضيق هرمز. يأتي ذلك تزامنا مع زيارة مماثلة لقائد الجيش الباكستاني كما أسلفنا. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قد قال إن واشنطن ستبدأ اليوم أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، وأوضح أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها عزلتها. في هذا الإطار حث باسنت الصين على التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة مع اعتماد إيران بشكل كبير على صادرات النفط للسوق الصينية، وأن العزلة المالية التي ستفرضها واشنطن ضد إيران ستغني عن استخدام القوة. الوزير الأمريكي قال إن ترامب دمر الاقتصاد الإيراني لدرجة لم يسبق لها مثيل، وأن أي دولة تسهل تدفق الأموال لإيران عليها أن تفكر في العواقب، موضحا أن الدول التي تقطع روابطها المالية والتجارية مع إيران ستنشط اقتصادها، وأن أي دولة تدعم إيران ستكون في نظر أمريكا منبوذة عالميا. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا اليوم حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. وأوضح باسنت في وقت سابق أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. ولبحث كل هذه المواقف ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذة هناء، تحية لك ولجمهورك الكريم.
1: يا أهلا وسهلا. أسألك بداية، هل من الممكن أن تؤجل واشنطن الإعلان عن تلك الحرب الاقتصادية غير المسبوقة إذا يعني ما رأت أن هناك أملا أو فرصة في تنشيط المسار الدبلوماسي عن طريق الوسيط الباكستاني والوسيط العماني الموجودان في طهران؟
2: يعني حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن هناك تأجيل أو أن هناك بالفعل استعداد إيراني لتقديم التنازلات والإعلان عنها حتى يمكن وقف هذه العقوبات المقرر الإعلان عنها بالتفصيل في المؤتمر الصحفي الذي سيقوم به سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي بعد يعني أقل من 12 ساعة من الآن. لذلك أعتقد أنه يعني الأمور ستسير في مجراها الطبيعي ما لم يعني تعلن إيران بالفعل أنها مستعدة لتقديم تنازلات. أولا أن تعلن أن فتح المضيق وأنها لن تضع شروطا تتعلق بأي قيود على حركة السفن من ناحية، أو أنها يجب أن تحصل على موافقة من الحرس الثوري كما تطالب، بالإضافة إلى أنها سوف تتنازل عن أي يعني رسوم أو

0: إجراءات من هذا النوع يمكن أن تؤدي أيضا إلى يعني غضب أمريكي. إذا هي
1: لماذا يختلف المشهد هذه المرة رغم أن الرئيس الأمريكي تراجع عن إجراءات سابقة بطلب من الوسيط الباكستاني والوسيط القطري وأيضا المملكة العربية السعودية؟
0: لأن الوضع اختلف. في المرة الأولى هو كان يهدد أو في المرات السابقة كان يهدد بالعمل العسكري وليس بعمل اقتصادي. الآن هناك يعني دراسات وبحوث وإجراءات واتصالات أجريت من الجانب الأمريكي للتأكد من أن العقوبات الاقتصادية سوف يعني تحدث مفعول أكبر بكثير من المفعول العسكري الذي حاولت الولايات المتحدة استخدامه المرة تلو الأخرى ولم تحقق أهدافها الاستراتيجية. صحيح أنها أضعفت إيران بشكل كبير وحطمت قدرتها على مراقبة ورصد السفن التي تمر عبر المضيق، إلا أن ذلك يعني خدم الفكرة الأساسية الأمريكية وهي خروج العديد من الناقلات النفط والغاز، والتي يقول يعني نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة نجحت في إخراج ما بين يعني 7 إلى 15 مليون برميل من النفط يوميا، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للولايات المتحدة لم تستطع أن تفعله في الماضي. ولهذا يحاول الأمريكيون الآن الإشارة إلى أن المضيق لم يعد همهم الأول الآن، وأن الهدف الرئيسي هو العودة للمفاوضات وتحقيق المنجز الأمريكي بوقف أي جهود إيرانية في البرنامج النووي الإيراني.
1: هل تبالغ الولايات المتحدة في تأثير تلك الحرب الاقتصادية المزمعة إذا ما نظرنا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تحتاج بالفعل إلى تعاون كل الدول بما فيها الدول الحليفة وغير الحليفة كي تكون تلك العقوبات الاقتصادية فاعلة ومؤثرة؟
0: ربما يكون هناك نوع من المبالغة القليلة من جانب الأمريكي، لكن في نفس الوقت هذه أول مرة يحدث فيها التوازي بين نطاق وحجم عقوبات كبيرة بمثل هذه العقوبات، وفي نفس الوقت مع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. لذلك سيكون الأثر من الناحية الأمريكية أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي.
1: ألا يوسع ذلك نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وتلك الدول إذا كانت يعني حليفة أو غير حليفة حتى، وبالتالي سيكون هناك تبعات على الولايات المتحدة وعلى دول العالم وعلى الاقتصاد العالمي أيضا؟
0: صحيح، لكن الولايات المتحدة يعني لا تعبأ بذلك كثيرا، هي تركز فقط على تحقيق أهدافها، لأنه من دون ذلك ستظهر الولايات المتحدة وكأنها هزمت ولم تحقق أهدافها. لذلك هي تسعى بكل الطرق والوسائل لتحقيق أهدافها، وتعتقد أن الإيرانيين بالفعل يعانون باعتراف بزشكان نفسه.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي متحدثا إلينا من واشنطن. شكرا. على الجانب الآخر، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والعمل على الخروج مما وصفها حالة لا حرب ولا سلم بالاستناد إلى الحكمة والمصلحة حسب قوله. بزشكيان أقر أن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن حكومته تبذل قصارى جهدها لتفادي تفاقم الوضع.
2: انظروا إلى مذكرة التفاهم، لن تجدوا بندا واحدا نتراجع فيه أو نستسلم. رأس المال والمال هما أكثر الأشياء حساسية، وأينما وجد الخطر يهربان، لذلك علينا إزالة هذا الخطر من البلاد، وسنواصل هذا المسار بقوة. وإذا كنا قد وقعنا على تلك المذكرة فلأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وفي مرحلة ما علينا اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلم.
1: كانت هذه تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وقبيل أعلان واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة، قال وزير الخارجية الإيراني إن عودة واشنطن إلى خططها السابقة وضغوطها على إيران تعكس حسب تعبيره عجزها عن إيجاد حلول، مؤكدا أن الطريق

0: الطريقة الوحيدة للتعامل مع إيران يمر عبر الحوار القائم على الاحترام والعدالة والكرامة.
1: إن حقيقة انتقال الولايات المتحدة مرة أخرى من التهديدات العسكرية بالقول إنها ستضرب وما إلى ذلك إلى إحياء خططها القديمة تظهر أنهم بالفعل يائسون ولا يملكون حلا عندما يتعلق الأمر بالأمة الإيرانية، لذلك يواصلون إعادة خططهم القديمة إلى الساحة. يجب أن يفهموا أنه لا يوجد خيار سوى الحوار القائم على الاحترام مع الشعب الإيراني والتوصل إلى حل يستند إلى العدالة والكرامة، وعليهم أن يضعوا كل هذه الخطط القديمة جانباً وأن يعودوا إلى مسار جرب من قبل، فالشعب الإيراني سيرد باحترام على لغة الكرامة.
0: هذا وكشف المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي أن طهران أعدت سيناريوهات لمواجهة تشديد العقوبات الأمريكية تشمل الحفاظ على قنوات اقتصادية مع دول أخرى والالتفاف على القيود، متوقعا ظهور نتائج هذه التحركات في المستقبل القريب على حد قوله. هذا وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بما وصفه بالرد المزلزل على أي دولة تشارك أمريكا في العقوبات الاقتصادية، وقال إن إيران ستتعامل معها كعدو وستستهدفها.
2: إذا أرادوا القيام بأي تحركات فإن ردنا بالمثل سيكون بمثابة زلزال. أولاً نقول لجميع دول المنطقة ودول العالم ألا تدخل في حرب اقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. أي دولة أيا كانت تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا سنعتبرها عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً ونعقد جلسات ونقول لها ابتعدي وانفصلي عن الصف الأمريكي، وإذ لم تستجب أي أننا نتفاوض أولاً ونحاول بالكلام الطيب فصلها، لأننا في الحقيقة لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. الخطوة الثانية نمنحها وقتاً، ولكن في المرحلة الثالثة سننفذ بالتأكيد. إذا بدأت بهذا الأمر فلن نسمح لخروج قطرة زيت واحدة ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج برمته. هل يعقل أن تقف هذه الدول في الحصار الاقتصادي إلى جانب أمريكا وتضر بمرفقنا الاقتصادي ونحن نترك النفط يمر من الخليج؟ لا، لا نفط من مضيق هرمز ولا من الخليج.
0: كان هذا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. ولنقاش هذه المواقف والتطورات ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث المختص بالشأن الإيراني من العاصمة البريطانية لندن. أهلا ومرحبا بك سيد وجدان. أسألك بداية، ما هي فرص أن تخرج زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران بأي نتائج إيجابية، خصوصا بعد انقضاء مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق مع تصعيد الولايات المتحدة من خلال الحرب الاقتصادية غير المسبوقة على إيران؟
3: في البداية تحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. لا أعتقد أنها تأتي بأي نتائج في ظل التهديدات المتبادلة ما بين الجانب الأمريكي والإيراني وأيضا التصعيد الكلام الذي تقوم به إيران خاصة عبر أمين مجلس الأعلى للأمن القومي وتهديد دول المنطقة، وجاء بذكر اسم الدول الخليجية، فهذا الأمر لا أعتقد أنه بالفعل يصل إلى أي نتيجة. كانت هناك مفاوضات مباشرة وكانت هناك تفاعل كبير بالتواصل إلى تفاهمات بين الجانبين بالوساطة الباكستانية والمدعومة من المنطقة. ففي هذه المرحلة وأيضا لم يتبقى إلا ساعات لإعلان بالسنت هذا اليوم القرار الاقتصادي الحاسم.
0: طيب بالعودة إلى الوسيط الباكستاني، هو سيتوجه إلى إيران ولكنه سيجد معطى جديد أو تغيرا في الداخل الإيراني، وهي القيادات الجديدة في إيران ومنها أمين مجلس الأمن القومي. هل تعتقد أنه سيجد مواقف أكثر تشددا أم أكثر مرونة؟
3: هذه التصريحات التي نسمعها من أمين مجلس الأعلى لا نجد فيه أي مرونة. هذا أساسا حتى في الحرب الإيرانية العراقية نتذكر عندما كانت هنالك مساعي لإنهاء الحرب العراقية وكان من الظل

0: الجماعات الذين يطالبون باستمرار الحرب. فبعد كبر سنه أصبح أكثر تشددا هذا الرجل، ولم يعتض كما يبدو خلال هذه السنوات الماضية، ولم يهتم بمصلحة المواطن وحتى بمصلحة النظام أو مصلحته الشخصية. شاهدنا هنالك سابقا بعض المتشددين في التيار المتشدد في إيران أيضا كان لديهم تصلب نفس هذا الشيء، وتم استهدافهم شخصيا وتم استهداف عوائلهم، وأيضا وصلت إليه إيران في ظل الحصار الاقتصادي والضربات الأمريكية.
1: ومن هنا أريد أن أستوضح منك كيف نضع التصريحات الإيرانية في سياق مفهوم إلى حد ما. يعني منها تصريح قاليباف بأن إيران لا تخشى الحصار الاقتصادي، وتصريح وزير الخارجية عباس عرقجي بأن الحصار الاقتصادي سيرتد على الولايات المتحدة. من أين تأتي هذه الشجاعة؟ يعني
0: هي ليس شجاعة، وإنما لا توجد لديهم حيلة سوى التصريحات الإعلامية الاستهلاكية. المواطن الإيراني يلامس هذه الضغوط بشكل مباشر، وهو يعرف ما يمر به. اليوم العملة الإيرانية تنهار وبشكل سريع، الدولار الأمريكي بلغ 2 مليون ريال إيراني بارتفاع جنوني، ولا ننسى أنه ارتفاع الدولار سيؤثر على حياة المواطنة اليومية، حتى القضاء وشبه ذلك يؤثر بسبب الدولار الأمريكي. أما هذه الثقة التي تبديها إيران هي لا حيلة لها سوى أنه فقط تهدد بموضوع أننا لدينا هذه الإمكانية للرد أو المقاومة، والاقتصاد الإيراني لا يزال يمكن أن يستمر في ظل هذه العقوبات، لكن واقع الأمر ليس كذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا وجدان عبد الرحمن الباحث المختص بالشأن الإيراني من لندن. أما عن الوضع في مضيق هرمز، فأظهرت البيانات الملاحية الصادرة عن شركات تتبع السفن أن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، وذلك نتيجة القيود والتوترات المستمرة التي تؤثر بشكل حاد على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. أظهرت بيانات شركة كابلر لتتبع السفن أن 4 سفن مرت عبر المضيق أمس بعد مرور 13 سفينة يوم السبت.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشف مصدر في الخارجية السورية لوكالة سانا عن محادثات رفيعة المستوى سورية إسرائيلية عقدت بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وأوضح أن النقاشات تركزت على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعملية الاعتقال والاستهداف. المصدر قال إن سوريا أكدت للوفد الإسرائيلي سيادتها وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره، وأكدت أولوية انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر 2024. كما كشف المصدر لسان أن الوفد ناقش مع الوفد الإسرائيلي أهمية دعم استقرار سوريا والحفاظ على أمن المنطقة، كما تمت مناقشة الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر مع تركيا وخطوات خفض التصعيد والعودة لمسار التفاوض. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد قال لوكالة رويترز إن الطرفين كانا قد اتفقا مطلع العام على معظم بنود الاتفاق، بما يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد. لكن دمشق تقول إنها لم تلمس حتى الآن إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق. وبحسب ما أوضحه الشيباني، يتضمن الاتفاق ترتيبات لمناطق أمنية قرب الحدود، من بينها منطقة عازلة يكون الوجود العسكري فيها مقيدا، إلى جانب مناطق أخرى تنتشر فيها قوات سورية بأعداد متفاوتة.

0: المحلل السياسي والأمني ضياء قدور. أهلا ومرحبا بك سيد ضياء.
1: أهلا.
0: بالإعلان عن الاجتماع، أهلا وسهلا ومرحبا، أسألك يعني بالإعلان عن الاجتماع السوري الإسرائيلي برعاية أمريكية واستضافة أردنية، تبدو كل المطالب السورية عادلة ومنطقية ومشروعة، لكن يبقى التنفيذ الإسرائيلي بعيدا عن الواقع، لماذا برأيك؟
1: بالتأكيد صباح الخير لك ولكل مستمعي العربي اف ام. كما ذكرتي، مطالب سوريا هي سيادية ومشروعة ومحقة، وسوريا تدخل هذه المفاوضات لا نقول بتفاؤل مفرط وليس يعني بتشاؤم مفرط، تفاؤل حذر خلنا نوصفه، لأنه ثقة قليلة إن لم تكن معدومة في الجانب الإسرائيلي. هذه ليست مفاوضات بدأت جديدة، إنما مسار امتد منذ سقوط النظام. اجتمع الجانب السوري مع النظراء الإسرائيليين من وزير الشؤون الاستراتيجية ريدمر الإسرائيلي إلى سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، حتى اليوم الاجتماع الأخير في وساطة أمريكية وتحت مظلة عربية في الأردن مع رئيس الموساد الإسرائيلي.
0: ألا يخشى من تكرار يعني في هذه النقطة بالتحديد سيد ضياء، ألا يخشى من تكرار السيناريو اللبناني عندما عقدت مفاوضات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية ولكن النتيجة لا شيء على الأرض؟
1: نعم، يعني هذا الاحتمال تضعه الإدارة السورية بعين الاعتبار، لكن اليوم الوضع وصل إلى درجة من الخطورة جعل من الاحتكاك الإسرائيلي التركي في سوريا يمكن أن يحول الساحة السورية إلى ساحة تنافس، وهذا ما لا تريده الإدارة السورية. بالتالي الإدارة السورية على الأقل بالمستويات الأقل توقعا تأمل في إدارة هذا التوتر، يعني ريثما نصل إلى تفاهمات يمكن أن تحل الموضوع جذريا. وهي قالها الرئيس الوزير الشيباني بأنها تدخل المفاوضات بثقة تقريبا يعني قليلة جدا في الجانب الإسرائيلي، لكن اليوم أعتقد الضغوط
0: يبدو أن هناك
1: مختلفة من الولايات المتحدة حتى نعم على حرية
0: هناك مشكلة فقط في الصوت يتقطع، يبدو أن الاتصال لديك ليس على ما يرام، يعني لو تعدل وضعيتك أو وضعية الجهاز يكون أفضل حتى يصل الصوت واضحا.
1: هل الصوت واضح؟
0: نعم تفضل.
1: الصوت واضح الآن؟
0: واضح الآن تفضل.
1: نعم، سوريا تأمل في إدارة التوتر ومنع تحويل سوريا إلى ساحة للتنافس ما بين إسرائيل وتركيا، وأعتقد اليوم الضغوط المختلفة التي فرضت على إسرائيل من جانب الولايات المتحدة والخطوط الحمراء التي رسمت، وأيضا الخلاف الذي بدأ يظهر في الداخل الإسرائيلي ما بين الجيش الإسرائيلي وما بين القيادة السياسية،
0: لكن هل يمكن أن تعول الحكومة السورية على هذا الخلاف، وربما هو خلاف يعني فرعي أو هامشي في الداخل الإسرائيلي، وتعول أيضا على دعم الولايات المتحدة لإنجاح أي اتفاق بينها وبين إسرائيل؟
1: نعم، يمكن التعويل عليه، والخلاف اليوم عميق، و ما بين الانتقادات لو شاهدتيها التي وجهت لنتنياهو نتيجة ضربة أبو الظهور هي كانت انتقادات لاذعة خاصة من المعارضة الإسرائيلية، حتى أدى إلى الشقاق ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. الجيش الإسرائيلي صرح أن ضربة أبو الظهور لم تكن ستؤدي إلى تقييد حرية العمل الإسرائيلي، وبالتالي حكومة نتنياهو وضعت كما يقال في الزاوية وأجبرت على الدخول في عمل التفاوض.
0: نعم.
1: لا نقول أنه ستؤدي بالتأكيد إلى نتيجة، لكن نأمل في إدارة التوترات حقيقة والتخفيف من حدة الهجمات الإسرائيلية والتوغلات اليومية التي باتت تؤثر على الاستقرار في الجنوب السوري وتهدد بتشكيل بيئة محلية مقاومة للوجود الإسرائيلي. هذا ما لا ترغب في سوريا. سوريا تريد أن تحل كل القضايا مع كافة الدول بدون أي إشكالات وبدون أي حروب، وأيضا تريد أيضا القضاء على ما تبقى من المشروع الإيراني ومنع عودة المشروع الإيراني. هذه اليوم فرصة تاريخية تحدث عنها الوزير الشيباني. في مرحلة ما بعد الأسد النظام وطرد إيران، هذه بيئة مناسبة يمكن لكلا الطرفين أن يبني عليها، ويمكن هناك احتمال أن نعقد اتفاق أمني

0: الجماعي لاحقا. لا أقول هذا الشيء بالتأكيد، ربما حكومة نتنياهو تدخل هذا التفاوض من باب التفاوض أو من باب التلاعب أو من باب كسب الوقت، كون نحن أمام يعني فترة انتخابية. لكن سوريا تأمل في إدارة هذا التوتر ومنع دخول سوريا لساحة للتنافس والتقليل حد الأقصى من هذه الحساسيات التي يمكن أو من حالات الاحتكاك التي تحدث على الساحة السورية.
1: في عجالة لو سمحت سيد ضياء، يعني تركيا كما ذكرت حضرتك كانت حاضرة بقوة في هذا الاجتماع، كيف تتوقع أن تكون العلاقة بين سوريا وتركيا وحجم التعاون بعد الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل لسوريا؟ هل يمكن أن يستقوي النظام السوري الآن بتركيا؟
0: حقيقة التعاون أو التنافس التركي الإسرائيلي في سوريا كان فرصة وتهديد في نفس الوقت لسوريا، تهديد بأنه يمكن أن يشعل صراع كبير في لدولتين إقليميتين ذات تسليح ضخم وكلاهما حليفتي الولايات المتحدة، لكن أيضا حمل في جوانبه فرصة، وهذا ما استطاعت الإدارة السورية ربما حتى الآن أن تحصل عليه، من أنه تراعي وتدير هذا التوازن الدقيق والحرج ما بين مراعاة الحساسيات الإسرائيلية وتفنيد الذرائع الإسرائيلية، وفي نفس الوقت لا تخسر حليفها المهم الذي هو تركيا، وتحافظ على تعاون عسكري وتدريبي معه. وهذا ما أكده الشيباني بأنه للحقوق السيادية الثابتة، مما في ذلك بناء جيش واختيار التحالفات العسكرية.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي والأمني ضياء قدور، وأعتذر عن رداءة الاتصال مع المحلل السياسي والأمني ضياء قدور.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي أن حصر السلاح يحتاج إلى بعض الوقت لضمان حقوق الجميع وأن الكل متفق على حصره بيد الدولة. أوضح الأعرجي أن 30 من سبتمبر سيكون موعد الشروع تدريجيا بحصر السلاح وخروج التحالف الدولي، مؤكدا أن حصر السلاح قرار عراقي دون أي تدخل خارجي ولن يسلم إلى أي طرف. أشار الأعرجي إلى أن كل القوى السياسية متفقة على دعم الدولة في حصر السلاح وأن الحوارات مستمرة مع الفصائل والنتائج إيجابية. من جهته دفع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم عن سلاح الفصائل داعيا إلى إعادة تنظيمه ضمن هيئة الحشد الشعبي كونها مؤسسة حكومية. وأكد الحكيم خلال استقباله في بغداد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس بمناسبة انتهاء مهام عمله أهمية حصر السلاح بيد الدولة، لكنه قال في الوقت نفسه إن الميليشيات ساهمت في مواجهة داعش، وأشار إلى أن السلاح يجب أن يسلم إلى هيئة الحشد الشعبي باعتبارها مؤسسة رسمية وليس أن يجري التخلي عنها خارج هذا الإطار. من أربيل ينضم إلينا الدكتور كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور كفاح. أهلا بك.
2: أهلا ستنا، صباح الخير.
1: موعد 30 من سبتمبر في ظل مواقف الفصائل المسلحة ربما الرافضة لتسليم السلاح، هل سيكون بداية عملية سلسة لتنفيذ خطط الحكومة أم سيكون بداية أزمة سياسية وأمنية جديدة؟
2: يعني من بين الحكومة وبين هذه الفصائل لا أعتقد يعني ستصل إلى مستوى يعني تداخل جراحي، يعني إذا يستخدم هذا المصطلح. لكن ربما الأمريكان لن يرضوا بهذه الميوعة في التعامل مع مسألة السلاح المنفلت. إلى قبل أسبوع زيارة رئيس البرلمان الإيراني وقائاني قائد الحرس الوطني أو شيل الحرس الثوري عفواً، كانت الأمور تأخذ يعني مسارا آخر في الإعلام، إنهم سيفعلون كذا وكذا وكذا إلى آخره. لكن هذه اللغة بدأت تتغير، يعني تميل إلى أنه 30 سبتمبر هو آخر موعد لانسحاب القوات ما تبقى من القوات الأمريكية. ما بعد 30

0: سبتمبر سيبدأون بمفاوضات أو حوارات مع هذه الفصائل. وقد ذكرت أكثر من مرة يعني في حديثي الصحفية أو في كتاباتي ما يجري الآن هو تحايل على ما يسمى بنزع السلاح. لن ينزعوا سلاحهم ولن يسلموا سلاحهم. ما حصل أيضا حتى في إعلانهم أنه فصيلين سلموا أسلحتهم. هناك تسريبات مؤكدة من عناصر من هذه الميليشيات، لن أذكر أسمائها، سلمت الأسلحة المتهالكة واحتفظت بالأسلحة الثقيلة. الإيرانيين أيضا يميلون إلى هذه الفكرة أنه الأسلحة الثقيلة تخزن في الوقت الحاضر أو تسلم إلى إيران كوديعة لديهم. ولدى العراق تجربة في الودائع مع إيران حينما سلم الرئيس السابق صدام حسين طائرات العراق كلها وضعها الإيرانيين، وبعد ذلك إيران لم تحترم هذه الوديعة وباعت تلك الطائرات وتصرفت بها.
1: لكن إذن دكتور كفاح، هل نتحدث إذن عن تنظيم السلاح وليس تسليم السلاح؟ هل هنا اختلفت المفاهيم؟
0: أنا أردت أن أصل إلى هذه. أعتقد هم سيذهبون إلى تنظيم السلاح. هل ستوافق الحليف الاستراتيجي للعراق الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة الاتحادية السيد علي زيدي بحفاوة بالغة، ودعمه الرئيس الأمريكي دعما كبيرا لا لسواد عينيه وإنما لإعطائه وعود بتصفية السلاح المنفلت وتصفية الميليشيات، وحتى في في في أكثر من تصريح للرئيس ترامب حتى الحشد الشعبي هم غير راضين عنه كمؤسسة خارج القوات المسلحة. أنا أعتقد ستبذل الحكومة وحكومة الشيعة تحديدا قصارى جهدها أن لا يذهبون إلى الاحتراب، وسيعملون على يعني حلول منتصف الطريق.
1: ما هي يعني طبيعة حلول منتصف الطريق هذه التي قد ترضي الحكومة العراقية وترضي حليفتها الولايات المتحدة وتقبل بها أيضا إيران الداعمة لتلك الفصائل؟
0: يعني أحد هذه الحلول أن تنتمي كل هذه الفصائل للحشد الشعبي. يعني كثير من هذه الفصائل أنه جباء مثلا حزب الله سيد الشهداء، وهناك واجهات لها بالعشرات، هم يخلقون واجهات لكي يرغوا بأنفسهم من المحاسبة القانونية أو التصنيط الإعلامي. هذه إذا صدر قرار أو اتفاق على ضمها للحشد الشعبي ستكون إلى حد ما تحت السلطة يعني قانونية، لكن هل سيرضى الحليف الأمريكي؟ أنا يعني أشك في ذلك وأتحفظ. إذا يعني استمرت الأمور بهذا الشكل ربما ستذهب الولايات المتحدة إلى عمليات يعني عمليات عسكرية ضد هذه الميليشيات.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي من أربيل.
0: شكرا لكم أيضا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أفادت مراسلة العربية بأن رئيس المخابرات العامة المصري التقى وفدا من السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ وبمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية نائب الرئيس الفلسطيني. وقالت مراسلة العربية إنه جرى التوافق خلال اللقاء على توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصاعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عمليات الإطلاق.
2: نعمل منذ سنوات على إيجاد حل لمشكلة الطائرات المسيرة. نحن الأكثر تقدما في العالم، لكن هذه مشكلة عالمية. رأينا ذلك في أوكرانيا ولبنان وإيران، والآن يحاولون تجديد هذا النهج وإدخاله إلى غزة. تعليماتي للمؤسسة الأمنية والجيش هو بذل كل

0: ما في وسعهم ضد هذه الأداة الفتاكة، ضربها وضرب مشغلها وضرب مواقع إطلاقها.
1: كان هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نبدأ من الوضع في غزة، وينضم إلينا مراسلنا من هناك خضر الزعنون. أهلا ومرحبا بك خضر. يعني الغارات الإسرائيلية مستمرة والتصعيد الإسرائيلي مستمر، ولكن هذه المرة بذريعة القضاء على الطائرات الورقية والبالونات، ولكن أريد أن توضح لي ما هي تلك الطائرات الورقية التي تثير حفيظة إسرائيل؟
2: نعم، هنا أولا يعني استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية هنا في مختلف المناطق في قطاع غزة، حيث سقط فلسطيني ضحية وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية بصاروخ خيمة تؤوي نازحين على مقربة من مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما سقط فلسطيني ثان متأثر بجروح أصيب بها خلال قصف مخيم للنازحين في مدينة خان يونس إلى الجنوب من القطاع. لكن فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية حول ما يسمى بالطائرات الورقية التي يطلقها الأطفال هنا ويلعبون بها في أجواء قطاع غزة، هذه الطائرات التي حذرت إسرائيل بأنها ستستهدف الأماكن التي يعني تطلق منها في أجواء غزة وأيضا منطقة القطاع. هذه بل أن هؤلاء الأطفال الذين يقومون بإطلاق الطائرات الورقية أو القطع الورقية التي هي معلقة بخيطان أو أحبال في أجواء القطاع، وهؤلاء الأطفال الذين يعني خرجوا من يعني كما يسمي الفلسطينيين ذلك حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل، هؤلاء وسط الركام ومن مخيمات النزوح يحاولون الترفيه على أنفسهم بهذه الطائرات الورقية وأيضا البالونات التي يطلقوها في سماء غزة.
1: طيب خضر، يعني إسرائيل لن تستهدف مطلقي هذه الطائرات الورقية فقط، ولكن تقول إنها ستخلي مناطق بأكملها تنطلق منها تلك الطائرات الورقية أو البالونات. ما الواقع الذي سيفرض على الفلسطينيين في غزة وعلى رحلة النزوح التي باتت لا تتوقف بالنسبة للغزيين؟
2: فعلا يعني التحذيرات من قبل الجيش الإسرائيلي وهي تحذيرات جدية بأنها ستستهدف الأماكن التي يطلق الأطفال الصغار هذه الطائرات الورقية التي يلهون بها ويلعبون بها، وهذا يزيد معاناة الفلسطينيين، حيث ستتم أو ترافق ذلك عمليات تهجير قسري، لا يوجد متسع للفلسطينيين حتى يتم تهجيرهم من مكان إلى مكان، فتقريبا على مساحة أكثر من 70% من المساحة الجغرافية هنا في غزة.
1: نعم.
2: تسيطر إسرائيل ويسيطر الجيش الإسرائيلي بالنار على الفلسطينيين، حيث يحشر الفلسطينيون في المناطق الغربية من قطاع غزة وتحديدا المناطق الغربية من مدينة غزة.
1: نعم.
2: ومن وسط القطاع وأيضا المناطق الغربية من مدينة خان يونس، حيث يتكتس.
1: نعم.
2: الفلسطينيون في مراكز إيواء تفتقر لأدنى مقومات الحياة وأيضا في خيام مهترية لا تقيهم لا حر الصيف ولا برد الشتاء.
1: أشكرك شكرا جزيلا خضر الزعنون مراسل العربية في قطاع غزة.

0: ومن رام الله ينضم إلينا عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت.
1: صباح الخير، تحياتي لكم ولكل المستمعات.
0: يا أهلا وسهلا. هل ردة الفعل الإسرائيلية تجاه مجرد طائرات ورقية كانت مبررة ومتناسبة، أم أنه إسرائيل تحاول إيجاد ذريعة أمنية لمزيد من التصعيد في قطاع غزة؟
1: هي فعلا هستيرية مبالغ بها، لا تتناسب مع طائرات يطلقها أطفال لا تحدث أي ضرر، وهذا يدلل أن هناك من يبحث عن ذريعة للتصعيد، من يحاول أن يتهرب من أي استحقاق له علاقة بالخطوات التالية في خطة ترامب، وأيضا يريد أن يصعب المسار على الفلسطينيين وأن يملي عليهم مزيد من الالتزامات، وكأنه يعني يرهقهم ويكسر شوكتهم وهيبتهم أمام الرأي العام الفلسطيني عندما تطالب فصائل أن تلاحق أطفال. يعني

يطلقون أوراق طائرات ورقية وحتى صورها عندما نشرت في الإعلام الإسرائيلي أثارت سخرية. والذريعة طبعا الإسرائيلية لأنه بعد 7 أكتوبر لن نأخذ أي مخاطرة، لن ننتظر حتى تتحول إلى عبوات محاركة ولا أشره، لكن نسبة

0: هذه الطائرات والبالونات. لماذا تعيد إسرائيل تصدير حركة حماس في الواجهة رغم أن الحركة لم يسجل أنها خرقت اتفاق غزة منذ أن أبرم حقيقة؟
1: صحيح، وهذا رغم الانتهاكات الإسرائيلية اليومية. نتحدث عن أكثر من 1250 شهيد قتلتهم إسرائيل منذ الاتفاق، يعني من 10 شهور. ولذلك يعني أنا أعتقد أنه الزج باسم حماس لأنه لا ترتاح إسرائيل للثقة التي بدأت تظهر بينها وبين الوسطاء، مثلا أنه تجاوبت في موضوع السلاح وغيرها، أنه تجتمع مع الأمريكان. ولذلك هم وكأنهم
0: يعني خليل الحية يجتمع وجها لوجه مع مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر،
1: وهذا لا، هذا إسرائيل حاولت أن توبخ يعني وأن تعترض على هذا الأمر. لذلك رب يبدو أنه أيضا يريدون هذه النافذة أن يغلقوها في وجه حماس، أو أن يعني يكون الوسطاء أنه ثقتكم ليست في مكانها. لكن حماس نفت للقناة 11 والهيئة البث الإسرائيلية أنها على صلة، وناطقيها خرجوا وأوضحوا. وأنا أعتقد حتى الوسطاء يعني بدأ يتضح أنه لا يوجد مصداقية لدى كاتس ونتنياهو تحديدا. رأينا هذا في سوريا وفي الهجوم على القاعدة، كيف يعني المبعوث الأمريكي هاجمها واتهمهم ضمنيا بأنه يقومون بأعمال يعني انتخابية على حساب استقرار المنطقة. وهذا لا يساهم بتقديري أيضا ما تكون به إسرائيل الآن بتعزيز الثقة وإشعار الوسطاء والعالم أنه تفصل إسرائيل وقادتها ورجال الدولة فيها والأمن بين المصالح الاستراتيجية واستقرار المنطقة وبين المصالح الانتخابية.
0: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور، المحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية من رام الله.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في جبهة حيث جنوب الحديدة، حيث لا تزال خطوط التماس حاضرة، تبدو المواجهة مختلفة من موقع لآخر من الجبهة ومحيط جبل دباس وصولا إلى داخل المدينة. وأفاد مراسلو العربية بأن الاشتباكات لا تزال متواصلة بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية من جهة، والميليشيات الحوثية التي تحاول بصورة مستمرة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.

شيع أهالي مدينة بنجردام بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس ظهر أمس ثلاثة من أبناء المدينة قضوا إثر غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل المنطقة أثناء محاولتهم الإبحار خلسة تجاه السواحل الإيطالية، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وشهدت بنجردام ليلة السبت الأحد احتجاجات على خلفية الحادثة أقدم خلالها المحتجون على إحراق الإطارات المطاطية وقطع عدد من الطرقات إلى جانب رشق قوات الأمن بالحجارة، وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

0: أخبار الاقتصاد.
1: انخفض خام برنت بمقدار 1.14 الدرجة المئوية إلى نحو 93 دولارا للبرميل قبيل مؤتمر صحفي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت يشرح فيه تفاصيل خطط العزل الاقتصادي لإيران، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.38% ليصل إلى 85 دولارا وثمانية من عشرة. وكان الخامان قد حقق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي بأكثر من 5% في ظل استمرار جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز. تراجعت الأسهم الآسيوية مع تركيز مبكر على تجارة الذكاء الاصطناعي خلال أسبوع ينتظر أن تحدده نتائج شركة انفيديا الرائدة في قطاع الرقائق والاشتراكات.

اجتماع السنوي للاحتياطي الفيدرالي. تراجع مؤشر MSCI للأسهم الإقليمية بوقع 0.7 درجة مئوية، وكانت سامسونج إلكترونيكس وعلي بابا جروب هولدينغز من أكبر المساهمين في خسائره. ارتفع الذهب إلى أكثر من 4640 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي بعد تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في سوق السندات وإحياء المخاوف بشأن ضعف الدولار. وزادت صناديق الذهب المتداولة أكثر من 28 طنا الأسبوع الماضي، وهو أكبر مقدار منذ يناير الماضي. ارتفعت عملة بيتكوين إلى نحو 80,000 دولار، مسجلة أفضل مكسب أسبوعي منذ سنوات، مدفوعة بخطة وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت لمضاعفة إعادة شراء السندات وضعف الدولار وارتفاع الذهب. أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة لزيادة حجم الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي إلى 750,000 برميل يوميا من خلال نقل النفط الخام من الحقول الجنوبية بواسطة الشاحنات، فيما أشارت إلى أن الخطة تقضي أيضا بزيادة حجم الصادرات عبر الموانئ الجنوبية التي ارتفعت حاليا إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا. كشفت شركة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك عن إتاحة خدمات الإنترنت الفضائي بعدد من مناطق الشرق الأوسط والخليج العربي. وبحسب الموقع الرسمي لشركة ستارلينك، فإن الخدمة متاحة في كل من الإمارات وقطر والكويت والعراق وعمان والبحرين.

0: أخبار الرياضة.
1: بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نادي أول جيمرز جلوبل الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ضيفتها باريس. تمثل نسخة باريس مرحلة جديدة في مسار البطولة التي أعلنت السعودية إطلاقها في أكتوبر من عام 2023. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: من قطاع ترفيهي إلى صناعة استراتيجية، الرياض تدفع بالألعاب الإلكترونية إلى قلب رؤية السعودية 2030. باريس تصبح شريكا جديدا في هذا الطموح العالمي، ومن الرياض إلى باريس يدخل هذا الطموح مرحلة جديدة من الشراكة الدولية. ففي عام 2026 انتقلت كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس في أول نسخة تقام خارج السعودية منذ انطلاق البطولة. نتحدث عن أكثر من 2000 لاعب من أكثر من 100 دولة يتنافسون عبر 24 لعبة من 25 بطولة على جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. اهتمام السعودية بالألعاب الإلكترونية ليس جديدا، فقد تحدث عنها ولي العهد شخصيا في إحدى مقابلاته التلفزيونية، معتبرا أنها من أكثر الصناعات نموا في الكوكب، وهو ما يفسر هذا الاهتمام السعودي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. انتقال البطولة إلى باريس يفتح أول فصولها الدولية، ويحول الشراكة السعودية الفرنسية في الألعاب إلى حضور عالمي مشترك. لكن باريس لا تعني ابتعاد البطولة عن السعودية، فالرياض تبقى محورا أساسيا لمستقبلها مع نية العودة إليها في عام 2027.
1: أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة جدولة مجموعة من منافسات البطولة. يأتي ذلك بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي واستجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب قبل استضافة بطولة كأس الخليج التي تنطلق أواخر سبتمبر المقبل في جدة. المزيد من الأخبار الرياضية في سياق هذا التقرير.
3: بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الفائزين بجوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. يبحث الاتحاد عن فوزه الثاني توالية في الدوري السعودي عندما يستضيف الحزم في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة. حقق الترجي فوزاً مثيراً على منافسه النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التونسي. افتتح برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على حساب إلتشي بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

0: في الدوري الإيطالي استهل يوفنتوس مبارياته في الموسم الجديد بالفوز على مضيفه فروزينوني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. فاز ليتشي على مضيف فينيسيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
1: والخبر الأخير في هذه النشرة الرياضية: حافظ سائق مكلارن البريطاني لاندو نوريس على لقبه بطلا لجائزة هولندا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم لفورمولا 1 بعدما تفوق على ثنائي مرسيدس في سباق مثير شهد خروج البطل المحلي ماكس فيرستابن بعد ثوان معدودة على الانطلاق نتيجة حادث قوي جدا. كرر نوريس النتيجة التي حققها في سباق المجر الذي سبق العطلة الصيفية مستفيدا من معاناة سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام في القسم الأخير من السباق ليتقدم على الإيطالي ويحقق فوزه 13 في الفئة الأولى فيما حل مواطنه جورج راسل ثالثاً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس هادم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
8: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكفل الكاميرا خلاص.
13: ثوان قليلة، تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية بعد أن سجلنا يوم أمس أعلى إغلاق منذ 18 من يونيو الماضي، يعني في حوالي شهرين، مع قيم سيولة تحسنت بشكل ملحوظ إذا ما قسناها بأيام الأحد السابقة. إذن افتتاح أفقي إلى حد بعيد. في بداية هذه الجلسة يحاول المؤشر اتخاذ مكان في المنطقة الخضراء، سنعطيه بعض الوقت ونتابع عناوين نبض السوق على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يطلق اليوم أكبر حصار

إصرار مالي على الإطلاق ضد إيران. والذكاء الاصطناعي أبرز مواضيع اجتماع الطاولة المستديرة الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا. وشركة شيئاً تحدد الطرح الأولي في الأول من سبتمبر في بورصة هونغ كونغ بتقييم يصل إلى 27 مليار دولار. ونتابع أيضاً في نبض السوق. شركة معادن تستكمل أول صفقة تمويل دولية مشتركة بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

إذن سيناريو الأسبوع الماضي يتكرر في هذا الأسبوع، ثاني جلسة أكثر هدوءا من أول جلسة في الأسبوع. الجلسة الأولى كان فيها ارتفاعات قوية بحوالي 1.1%، أغلقنا يوم أمس عند أعلى مستوى في شهرين. اليوم حركة فيها ارتفاعات، نتحرك باتجاه المنطقة الخضراء بشكل واضح مع ارتفاعات بـ20 نقطة، نقترب من مستويات 11100 نقطة نختلقها في هذه اللحظة. هذه المستويات هي الأعلى منذ شهرين. إذا وصلنا اليوم إلى 11145 نقطة أو 150 نقطة نعود إلى مستويات مايو الماضي. بالمناسبة قيمة السيولة يوم أمس كانت أفضل يوم أحد يشهده السوق منذ 10 مايو الماضي، 4.6 مليار ريال. ليس من المعتاد أن نرى مثل هذا الرقم، قليل جدا من أيام الأحد التي شهدنا فيها سيولة فوق مستويات 4 مليارات ريال. إذا ما الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة؟ الراشحي أسوة بالارتفاعات يوم أمس، اليوم أيضا ارتفاعات بـ1.2%، هو السهم الأكثر تداولا، وأيضا ارتفاعات نراها على أرامكو. البحري اليوم شيء من جني الأرباح بعد ارتفاعات قوية في جلسة الأمس، وأيضا حركة لافتة على مصرف الإماء وعلى صناعات. الأسهم الأكثر ارتفاعا الفخارية، الشركة أعلنت يوم أمس عن خطة لخفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، نسيج، إشمنتس شمالية، عناية والواحة. هذه الأسهم الأكثر انخفاضا الغاز، رعاية، زجاج، أماك و ريدان. بعض الأخبار التي نتابعها في جلسة اليوم تأتينا من معادن التي استكملت أول صفقة تمويل دولية مشتركة تشمل قرض لأجل بـ500 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة. مجمل هذه الصفقة مليار دولار، ولكن نصفها حوالي 500 مليون دولار تقول الشركة إنها عبارة عن تسهيلات ائتمانية متجددة تتوقع أن تظل غير مسحوبة. ولكن المهم بالنسبة للشركة أنه هذه أول قرض دولي لأجل نصف مليار دولار، شاركت فيه بنوك من العديد من الدول، من الولايات المتحدة، من كندا، من اليابان، وأيضا من العديد من الدول الأوروبية. أيضا أخبار أخرى نتابعها اليوم من شركة بترو رابغ، استقالة الرئيس التنفيذي المهندس عثمان بن علي الغامدي لظروف خاصة، وتعيين المهندس حسن بن حمد اليامي في هذا المنصب. الجوف للتنمية الزراعية أيضا لديها توصية بزيادة رأس المال بـ15%، تعادل 13% من رأس المال. بعد الزيادة ستكتسب شركة المنجم للأغذية بكامل هذه الزيادة في رأس المال، وبالتالي قيمة هذا الطرح نتحدث عن 236 مليون ريال سيتم من دون حقوق أولوية، وبالتالي ترتفع حصة المنجم في الشركة إلى 20%. طبعا اليوم ستكون عيوننا على أسعار النفط بشكل أساسي مع ترقبنا لحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. في ختام الأسبوع الماضي كانت في ارتفاعات قوية لأسعار النفط، بداية هذا الأسبوع شيء من جني الأرباح، تراجعات بـ2% على خام نايمكس، بـ1.7% على مزيج برنت. ربما ما يسهم بهذا التراجع الأنباء المتزايدة عن تدفق النفط عبر مضيق هرمز بوتيرة أكبر من الماضي بشكل ملحوظ. يعني بعض الأخبار تشير إلى أنه في إحدى الأيام تدفق حوالي 15 مليون برميل من النفط، يعني المستويات بدأت تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الآن جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من الولايات المتحدة، حيث يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين مؤتمرا صحفيا حول

لحملة الضغط الاقتصادي على إيران أو ما يعرف بالدي دي. في وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، فيما حذر الرئيس ترامب من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم لإيران أي نوع من الدعم. ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تستضيف باريس اليوم اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين، وستركز المناقشات على الشراكة.

من الدعم. ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تستضيف باريس اليوم اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين، وستركز المناقشات على الشراكات الصناعية

0: ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 6.6 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 17 مليار دولار تقريبا، مدعومة بزيادة عوائد النفط وفق بيانات وزارة المالية. وأظهر الأداء المالي أن صافي الإيرادات النفطية ارتفع بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، ليبلغ نحو 3.33 مليار ريال عماني، ما يعكس استمرار مساهمة قطاع النفط في دعم المالية العامة للسلطنة. في المقابل، زاد الإنفاق العام بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ليصل إلى نحو 6.62 مليار ريال عماني. ونحدث الأسواق الخليجية في هذه الأثناء، ارتفاعات نراها في مختلف الأسواق. مؤشر دبي يواصل ارتفاعات التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعات اليوم بنصف النقطة المئوية. بأبو ظبي تحول الارتفاع بعد التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع بعشر النقطة المئوية فوق مستويات 10600 نقطة. بالأكثر تداولا في دبي طبعا أسهم إعمار وإعمال للتطوير من بين الأكثر تداولا أيضا اليوم، ارتفاعات ب 17 نقطة المئوية فوق مستويات 11 درهما. إعمال التطوير أيضا على حافة مستويات 13 درهما. دبي الاستثمار ارتفاعات ب 2%. هذه الأسهم الأكثر تداولا في أبو ظبي، ألفا ظبي ارتفاعات ب 2%. أبو ظبي للموانئ تراجعات طفيفة اليوم، جني أرباح للسهم بعد أداء قوي في الفترة الماضية. العالمية القابضة على استقرار. المؤشرات الكويتية اليوم شيء من التراجع على المؤشر الرئيسي والمؤشر الأول. المؤشر الرئيسي كان أداؤه قوي جدا خلال الأسبوع الماضي، سيولة أفراد نشطة جدا في السوق في هذه الفترة. المؤشر الأول كان يوم أمس على نشاط قوي، اليوم تراجعات شيء من جني الأرباح. إلى المؤشرات، إلى الأسهم الأكثر تداولا أيضا في الكويت، مجموعة البحر ما زالت تتصدر القيم. إيفا الفنادق اليوم جني أرباح، تراجعات بعشري أو ب 2% تقريبا. بيتك على استقرار، الوطنية الدولية، جني أرباح أيضا 3.5% من التراجعات. القفزة الكبيرة على مواشي ب 10%. بقطر حركة أفقية، بمسقط تراجعات ب 14 نقطة المئوية. ونختم بالبحرين، حركة أفقية. للمزيد حول الأسواق الخليجية وأسواق الإمارات تحديدا، ينضم إلينا مباشرة من الشارقة شادي بطاينة، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. أهلا بك شادي. نلحظ نشاطا ملحوظا بسوق دبي، ما الذي يحرك هذا الزخم؟ هل هو تسعير لتراجع إمكانية التصعيد العسكري في المنطقة؟
1: طبعا ذلك يعتبر يعني دور اساسي في تحريك الاسواق الخليجيه في الفتره الحاليه. اي اخبار ايجابيه جيوسياسيه راح تنعكس بشكل مباشر على الاسواق. الاسواق كانت قبل الاحداث في ذروه وفي ارتفاعات وفي قمم قياسيه، تاثرت سلبا بالاحداث اللي حدثت، ولكن طبعا اي تصريح ايجابي راح ينعكس ايجابا. بنلاحظ برضو كمان ممكن يكون مع انتهاء فتره الاجازات الموسميه يكون لها دور في عملية برضو دفع أو عجلة الزخم السيولة في دخول السيولة الجديدة للسوق. بنلاحظ النشاط برضو اليوم نوعا ما كان في نوعا ما في القطاع العقاري، سواء في إعمار، إعمال التطوير، ودبي الاستثمار، وبعض الشركات الأخرى. الشركات هذه يعني برضو ما يعزز استقطابها للسيولة، يعني وضعها الأساسيات حاليا على الأسعار الحالية تعتبر جاذبة وقوية جدا. في الفترة الأخيرة نتحدث اليوم عن سوق دبي المالي، مقررات ربحية تتراوح أقل من 9 بين 8.75، وكذلك أبو ظبي بمقررات ربحية تقل عن 15 أو بلانجة 15، تعتبر جاذبة وقوية لدخول السيولة الجديدة للأسواق، وبالأخص من المستثمرين والصناديق الاستثمارية.
0: يعني شادي، بالنظر إلى نتائج الربع الثاني كان فيها نشاط أو نمو قوي، خصوصا يعني مثلا من أمار، برأيك هل هذا يعيد النظر بتقييمات الأسهم من جهة، وبتقييمنا لأثر الحرب أيضا على السوق الإماراتية؟
1: إعمار نتائج ربع الثاني مقارنة بنتائج ربع الثاني من سنة كانت يعني استثنائية بامتياز، 2015 القطاع العقاري كان يعني بيحقق أرقام قياسية ومستويات سعرية للأسهم، كان إعمار

0: مستوى يعني يتراوح من 16 إلى 17 درهم. نتائج ربع الثاني اليوم مقارنة بتلك النتائج ما تزال، نتحدث مش عن أرباح فقط ونتحدث عن نسب نمو في الأرباح كذلك، فذلك يعزز أنه ما يزال رغم الظروف المحيطة ما يزال القطاع العقاري برضو متماسك، هوامش ربحية عالية وإن كانت في عملية تراجع بسيط في هوامش ربحية. نتحدث اليوم عن عمارة مقارنة ربحية تقريبا 5، يعني صراحة الشيء يدعو إلى يعني إلى إعادة التفكير. مقارنة ربحية لشركة عقارية بسمعة وبتاريخ 5 يعتبر جدا جاذب. طبعا في عندنا بعض العوامل أو من العوامل الأساسية التي ساهمت في عملية تراجع سهم عمار من 17 درهم إلى 11 اليوم، نحكي عن تراجع 35%. مقارنة إذا ننتقل لأرض الواقع، العقار ما يزال في دبي جاذب، ممكن في عندنا عمليات تصحيح بسيطة لا تتجاوز 10% في أسعار العقارات، وعلى الصعيد المقابل تراجع بسهم بنسبة 35%، ويعتبر ذلك أنا في وجهة نظري الخاصة مبالغة في عملية إعادة يعني في عملية انخفاض السهم. سرعان ما يتم يعني مجرد أي خبر إيجابي على صعيد الجيوسياسيا لعمار النتائج كانت ما تزال إيجابية، توقعت استمرارية النتائج الإيجابية للربع الثالث سرعان ما تعود دفت أو الكرة إلى عملية الانتعاش وارتفاع أسعار السهم. كان عندنا نوعا ما من الضغط على سهم عمار الأجانب، نسبتهم كانت قبل الأحداث حوالي 47%، اليوم نتحدث عن نسبة ملكية الأجانب حوالي 42%، فذلك كان له دور أساسي في عملية الضغط على السهم. ولكن برضو في عنا محافظ محلية ومحافظ أخرى تستغل تلك الفرص وتبني مراكز جديدة. بنلاحظ سهم عمار لما يوصل يحاول يكسب 11 درهم سرعان ما تدخل سيولة وتدعم السهم ويتم التماسك السهم بالمستويات.
1: يعني السهم متراجع من ضربة 16 درهم هذه السنة إلى هذه المستويات عند 11 درهم، تعتقد أنه سعر كل أثار الحرب؟
0: في نظري وأكثر نعم.
1: نعم.
0: وجهة نظري الخاصة تم التسعير، ويعني بالمحصلة لا يصح إلا الصحيح، النتائج قوية والنتائج إيجابية رغم الأحداث المحيطة، والأحداث هذه برضو يعني فترة وتزول، وفي عندنا أي أخبار إيجابية بنلاحظ أنه عملية دخول سيولة قوية على السهم، واليوم السهم متماسك فوق ال 11 درهم وذلك يعتبر إيجابي. وعندنا برضو بالمقابل السنة يعني مع نهاية السنة الحالية راح في عندنا توزيعات نقدية للسهم درهم على سعر 11 درهم، نتحدث عن حوالي 9% عائد استثماري، وذلك يعتبر يعني صراحة إيجابي وقوي لدعم تماسك السهم.
1: أشكرك جزيل الشكر شادي بطاينة، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. ونتابع حركة المؤشرات المصرية في هذه الجلسة، ارتفاعات لمختلف المؤشرات، ولكن اليوم المؤشر السبعيني يتحرك بشكل أقوى من المؤشر الثلاثيني. مؤشر الثلاثيني اليوم أمس كان نشاط عليه يأتي بشكل أساسي من التجار الدولي من أسهم القطاع المالي، اليوم نرى ارتفاعات على أوراسكوم الاستثمار، على يعني بعض من الأسهم القطاع الغذائي جهينة اليوم على ارتفاعات، وايضا يعني في تراجعات بالقطاع المالي اليوم شيء من جانب الارباح. اي فاينانس تراجعات بحوالي 1%. الى فصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه اعلى مستوى للذهب منذ مايو الماضي.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، مستفيدة من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تدخل مفاجئ من وزارة الخزانة في سوق الدين. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 1% ليتجاوز 4640 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال التعاملات منذ منتصف مايو الماضي، بعدما أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب تجاوزت 5%، ليسجل بذلك ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي. وجاءت هذه القفزة بعد إعلان الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية الطويلة الأجل في محاولة لاحتواء تكاليف الاقتراض، ما دفع العوائد والدولار إلى التراجع. وتعزز هذا الاتجاه مع تدفق أكثر من 28 طنا من الذهب إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن خلال أسبوع واحد، وهي أكبر تدفقات منذ يناير الماضي. قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري من المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مؤكدا أن سوق الدين لا تزال تعمل بصورة طبيعية رغم وصول العوائد إلى مستويات مرتفعة. وأشار كاشكاري إلى أن التداولات والسيولة في سوق السندات تسير كما ينبغي، ما يسمح للفيدرالي بالاستمرار في التركيز على سعر الفائدة كأداة رئيسية لإعادة التضخم نحو المستهدف. وفي ملف الفائدة، أبقى كاشكاري الباب مفتوحا أمام اجتماع سبتمبر، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من البيانات، لكنه أشار إلى أنه غير واثق حتى الآن من عودة التضخم إلى المستهدف عند 2% بالسرعة المطلوبة. والطرح المنتظر من شركة شي إن، حيث حددت الشركة الأول من سبتمبر موعدا لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ في طرح عام أولي تسعى من خلاله لجمع ما يصل إلى 1,770,000,000 دولار عند تقييم يقارب 27 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا التقييم تراجعا بنحو 70% بالمقارنة مع ذروة التقييم التي قاربت 100 مليار دولار في عام 2022، وسط تباطؤ نمو الشركة منذ ذلك الحين وارتفاع الرسوم الجمركية وتصاعد المنافسة وتراجع شهية المستثمرين تجاه شركات التجارة الإلكترونية بالمقارنة مع فترة الجائحة. وفي تطور منفصل، أفادت بلومبرغ أن صفقة استحواذ شي إن على إيفرلين تخضع لمراجعة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ما يضيف بعدا تنظيميا جديدا إلى الضغوط التي تواجهها الشركة في السوق الأمريكية. إلى تحديث لحركة الأسواق العالمية، العقود الأجل الأمريكية في هذا الصباح حركة خجولة عليها، ولكن يوم أمس كان في ارتفاعات لمختلف إجمالا بنهاية الأسبوع الماضي كان في شيء من الارتفاع. طبعا هذا الأسبوع نراقب بيانات مهمة، بيانات البي سي إي في الولايات المتحدة، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو أهم مؤشر للتضخم يتابعه الاحتياط الفيدرالي. في هذا الصباح تراجعات على نيكي هانك سينك، تراجعات ب 2% بضغط من سهم علي بابا. السوق تعاقب هذا السهم بعد إعلان شركة عن خطة لزيادة رأس المال بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، ويبدو أن الأسواق تتحسب أو تقلق من أي زيادة للإنفاق الاستثماري خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي. توبكس اللي هو ربما الوحيد في أسواق شرق آسيا على ارتفاع بعشر نقطة المئوية، وأيضا بعض الارتفاعات تابعناها في أستراليا. المؤشرات الأوروبية تراجعات لمختلف المؤشرات في بداية الجلسة، ولكنها تراجعات محدودة. طبعا أهم ما نتابعه منذ الأسبوع الماضي عوائد السندات الأمريكية، شيء من التراجع على عوائد السندات، ولكن لاحظوا هذه المستويات المرتفعة. أجل 10 سنوات ما زال فوق 4.7%، وأجل 30 سنة قريب جدا من مستويات 5.24%، ما زلنا عند مستويات قريبة من أعلى المستويات منذ عام 2007، على الرغم من تدخل الخزانة الأمريكية لشراء السندات الأطول أجلا. بأسواق العملات، اليوم الدولار تحسن قليلا بالأسبوع، لكن تحسن خجول للغاية. الجنيه الاسترليني عند مستويات 1.36، والين الياباني يستأنف تراجعاته إلى مستويات 159، يقترب مجددا من مستويات

تشهد صفقات الكاري تريد الممولة بالدولار في الأسواق الناشئة زخما قويا، مسجلة أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2008 بعدما حققت عوائد إيجابية للربع السابع على التوالي. تعتمد الاستراتيجية هذه على الاقتراض بعملات منخفضة الفائدة مثل الدولار والين واليورو، ثم توجيه الأموال إلى عملات وأصول ذات عوائد مرتفعة، خصوصا في دول مثل تركيا وكولومبيا. وبحسب بيانات بلومبرغ، حققت هذه الاستراتيجية عائدا يقارب 22% منذ نهاية 2024، متفوقة بوضوح على سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من أدوات الدين العالمية. ويأتي هذا الأداء مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات الناشئة، إلى جانب ضعف الدولار وتراجع تقلبات العملات، ما عزز جاذبية العوائد المرتفعة في تلك الأسواق. الفكرة ببساطة أنه في هذه الدول عادة تراجع العملة يعوض الفائدة المرتفعة، يعني ما تكسبه في الفائدة المرتفعة مثلا في تركيا التي يتصل فيها الفائدة إلى 40% تخسره بتراجع العملة، لكن حين تستقر العملة نسبيا أو يتراجع الدولار عالميا يصبح الأمر جذابا للغاية، الاقتراض بالدولار وتوظيفها مثلا بالليرة التركية. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة، وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. وأضاف الرئيس الفرنسي إنه أنجز مع ولي العهد السعودي الكثير، ويمكن المضي قدما وتحقيق المزيد. عبرت روسيا عن استعدادها لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قال إن روسيا مستعدة في حال تلقيها الطلب لدعم الوساطة أو أمن الشرق الأوسط في إطار العقيدة المحدثة للأمن في منطقة الخليج والتي تطرحها موسكو. وأشار عليموف إلى أن الأحداث في لبنان تعرقل محاولات إنعاش عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. أفاد مصدر بالخارجية السورية أن وفدا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. وقال المسؤول السوري إن النقاشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك. وأشار إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصاعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عمليات الإطلاق. أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس وزراء العراق أن الشروع التدريجي في حصر سلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع. وأضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مركزا

لوجستيا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية أوزون في مدينة كراشنودار جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة وإجلاء الموظفين وفق ما أعلنت الشركة. وأوضحت أوزون أن عمليات المركز توقفت مؤقتا فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات. ويأتي الهجوم في إطار تصعيد أوكراني لاستهداف منشآت لوجستية واقتصادية داخل روسيا. فاصل قصير نتابع بعده بعض السوق، نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: وزير الخزانة الأمريكي يطلق اليوم أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران. الذكاء الاصطناعي أبرز مواضيع اجتماع الطاولة المستديرة الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا. وشركة شيئاً تحدد الأول من سبتمبر موعداً لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ، وتراجع تقييمها بنحو 70% مقارنة مع ذروة 2022. ونتابع أيضاً في نبض السوق. شركة معادن تستكمل أول صفقة تمويل دولية مشتركة بقيمة مليار دولار.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللتن. ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، تستضيف باريس اليوم اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين. وستركز المناقشات على الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وقطاعات أخرى. كما يشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة.

وفي أخبار الشركات السعودية، أعلن شركة معادن عن استكمال أول صفقة تمويل دولية مشتركة للشركة بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار. هذه الصفقة تتوزع بالتساوي بين قرض لأجل بنصف مليار دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة بمبلغ مماثل، ولكن الشركة تتوقع أن يكون المبلغ المتعلق بالتسهيلات المتجددة غير مسحوبة على أن يبقى تحت الطلب في حال الحاجة الشركة إليه كقدرة تمويلية إضافية. وشهدت الشركة طلبات مشاركة تجاوزت القيمة المستهدفة من بنوك عالمية رئيسية، حيث ستسهم الصفقة في تنويع مصادر تمويل معادن وتوسيع وصولها للأسواق العالمية. معادن سجل ارتفاعات منذ الأمس واليوم شيء من جني الأرباح بنصف النقطة المئوية.

إلى طيب لابد أن نتابع طبعا افتتاح السوق السعودية. نحدث الأرقام، بداية أسبوع كانت إيجابية للغاية، واليوم تتواصل الارتفاعات بنصف النقطة المئوية لمستويات 11130 نقطة. بتنا قريبين جدا من تجاوز مستويات يونيو الماضي والعودة إلى مستويات مايو. يوم أمس كانت السيولة قوية للغاية، كان أفضل يوم أحد منذ 10 مايو الماضي وأفضل إغلاق منذ 18 يونيو الماضي. ما الذي يحرك السوق اليوم؟ لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، الراجح ارتفاعات ب1%. يوم أمس أيضا كانت ارتفاعات قوية بأكثر من 2%. إذا الراجح يقود من حيث السيولة ومن حيث الارتفاعات كأحد الأسهم الثقيلة. أرامكو أيضا ارتفاعات ب14 نقطة المئوية في ظل التحسن الملحوظ لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي. الإنما ارتفاعات ب13 نقطة المئوية، شيء من جني الأرباح على البحري وارتفاعات على سابق بأكثر من 1%. ما هي الأسهم التي تقود الارتفاعات؟ هذه الأسهم الفخارية بعد إعلانها يوم أمس عن خطة لخفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، خفض رأس مال تقريبا بحوالي 70%. اليوم قفزة السهم بالحد الأقصى ب10%. الخليجية العامة أيضا قفزة بالحد الأقصى. كيمانول، العديد من أسهم قطاع البتروكيماويات تشهد ارتفاعات قوية اليوم. التطويرية الغذائية، التراجعات على رعاية الغاز، الإنماء، ريت الفندقي، التعاونية وطباعة وتغليف. القليل من الأخبار نتابعها اليوم، طبعا ذكرنا خبر معادن الذي يتفاعل معه السهم اليوم، تراجعات ب14 نقطة المئوية، ولكن هذا يأتي بعد ارتفاعات قوية للسهم يوم أمس ب4%. ربما السهم طبعا يتفاعل مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير في الجلسات القليلة الماضية. الشركة كما ذكرنا أعلنت عن حصولها على قرض مجمع ب1 مليار دولار، نصفه قرض لأجل ونصفه تسهيلات متجددة. بترو رابغ أعلنت عن استقالة رئيسها التنفيذي المهندس عثمان بن علي الغامدي وتعيين المهندس حسن بن حمد اليامي في هذا المنصب. تقول أنه سبب الاستقالة هي ظروف خاصة. وأيضا من الأخبار القليلة التي نتابعها، الجوف للتنمية الزراعية توصية بزيادة رأس المال ستنفذ من دون تنفيذ حقوق الأولوية، وبالتالي ستكتتب شركة المنجم للأغذية في هذه الزيادة. قيمة هذه الزيادة 236 مليون ريال بسعر 52 ريالا ونصف ريال لكل سهم، وبالتالي ترتفع حصة المنجم في الشركة إلى 20% بعد زيادة رأس المال. وطبعا اليوم ستبقى أعيننا مركزة على أسعار النفط. اليوم شيء من جني الأرباح، تراجعات ب2% على الخام الأمريكي وتراجعات ب1.7% على مزيج برنت، ولكن أسعار برنت ما زالت فوق $90 بشكل مريح، يعني قريبة من 93 دولارا مع ترقبنا لحزمة العقوبات الاقتصادية الجديدة التي سيعلن تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. كانت لديه تصريحات قوية ومقالة كتبها في فاينانشال تايمز اليوم، قال فيها أنه أي دولة تتعاون مع إيران ستتحول إلى دولة منبوذة من الولايات المتحدة. الآن إلى جولتنا على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من الولايات المتحدة، حيث يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، فيما حذر الرئيس ترامب من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم لإيران أي نوع من الدعم. وتتابعون على العربية البزنس اليوم تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الساعة 9 بتوقيت السعودية، والذي سيسلط الضوء على العقوبات على إيران وتفاصيل برنامج إعادة شراء السندات. وخلال حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نادي جيمرز جلوبال الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي استضافتها باريس. وبمراسم التتويج جرى اختتام أول نسخة من البطولة تقام خارج السعودية. استقبل محافظ البنك المركزي السعودي سامة أيمن السياري أمس رئيس مجلس هيئة السوق المالية مازن الزديري، وشهد اللقاء مناقشات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المركزي السعودي

الاقتصادي وهيئة السوق، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة تشمل تطوير القطاع المالي والتقنيات المالية. حددت شركة شي إن الأول من سبتمبر موعدا لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ في طرح عام أولي تسعى من خلاله لجمع ما يصل إلى 1,770,000,000 دولار أمريكي عند تقييم يقارب 27 مليار دولار. ويعكس هذا التقييم تراجعا بنحو 70% مقارنة بذروة قاربت 100 مليار دولار في 2022.

0: للمزيد حول السوق السعودية انضم إلينا مباشرة من الرياض دكتور عبد الله السلوم، الأستاذ المساعد المالية في جامعة الإمام. أهلا بك دكتور. هذه الصحوة التي نشهدها في السوق السعودية منذ بداية الأسبوع الماضي، نتحدث عن مكاسب بحوالي 2.5% تقريبا منذ بداية الأسبوع الماضي، إلى ما تعزوها بشكل أساسي؟
1: السلام عليكم وصباح الخير عزيزي عبادة.
0: أهلا بك.
1: يمكن شفنا في آخر جلستين كيف تحسن فيها أداء المؤشر. يمكن جلسة البارحة كانت وعادت إلى مستويات 11,000 نقطة. لا شك أنه ارتفاع السيولة عامل مهم جدا، خاصة من شركات قيادية مثل ما رأينا في النشرة، أنه اسم الراجحي نتكلم على معادن البحري، الإنما، هذه كلها شركات أثرت في قيمة التداولات بشكل كبير واللي دفعت المؤشر عندها المستويات هذه.
0: طيب إذا أردنا أن نحصر الآن تأثيرات الحرب في المنطقة، ربما يعني بعد نتائج ربع ثاني باتت لدينا صورة أوضح وواضح أنه في ريزيلينس في القطاع المصري، في قطاع الطاقة، في تباين طبعا بين شركة وأخرى، داونستريم في تأثيرات مختلفة. كيف يمكن أن نحصر آثار الحرب الآن ونجمل تأثيرها على تقييمة الأسهم؟
1: يمكن رأينا بالإعلانات، سواء إذا تكلمنا بشكل جزئي الأثر بالربع الأول أو بشكل كلي في الربع الثاني، كانت فيها فترة التصعيد الجيوسياسي. رأينا قطاع الطاقة والتكرير كيف استفاد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما عدا يمكن لو ذكرنا شركتين اللي هي شركة أديس والحفر العربية كانت على تراجع، إلا أنه مع عودة أو مع إعلان عودة المنصات اللي توقفت خلال الفترة السابقة يمكن يتحسن أدائها بشكل كبير. نرى أنه أيضا قطاعات أخرى زي البتروكيميكال بشكل عام الأداء فيها متباين ما بين الشركات، في شركات استفادت مع ارتفاع الأسعار مثل ينساب مثلا، نجد أنه في المقابل في شركات تراجعت بسبب إمكانيتهم للتصدير بشكل أساسي، ما استفادوا من مستويات الأسعار للمنتجات البتروكيميكال بشكل عام. فيه كان شركة سابك للمغذيات كان الأداء فيها متباين ما بين الربع الأول والربع الثاني، يعزى يمكن للكميات اللي ممكن تصل إلى الأسواق من قبل الشركة. نشوف قطاع البنوك كيف ارتفع بشكل قياسي أيضا خلال هذا الربع، ما في أثر مباشر، إلا أنه رأينا خلال الربع الثاني كيف توازنت نسب النمو في محفظة الأقراض والودائع، صار فيها يعني عودة لمستويات الودائع على عكس الفترات السابقة، أنه يوجد قطاعات تأثرت بشكل سلبي.

0: مثل قطاع النقل كيف تراجعت إيراداتها نتيجة الظروف الجيوسياسية اللي قاعدين نتحدث عنها، قطاع
1: دكتور
0: الطيران
1: عبد الله،
0: كيف.
1: نعم لا شك يعني قطاع الطيران تأثر بشكل واضح، ولكن أود أن أتوقف معك سريعا عند التغييرات التنظيمية التي يمكن أن نترقبها. نتذكر أنه بداية هذه الصحوة كانت في بداية الأسبوع الماضي، أتت بعد تعيين مازن الزديري رئيسا لهيئة السوق المالية. هل يمكن أن يكون الملف التنظيمي أحد العوامل المحفزة، سواء على صعيد فتح نسبة الاستثمار للأجانب بشكل أكبر، أو على صعيد الطروحات مثلا؟
0: طبعا احنا قاعدين نتكلم على تعيين معالي رئيس هيئه السوق الماليه الاستاذ مازن الزديري، وهو مرحله نستكمل فيها التطوير اللي حاصل في المنظومه الماليه. يمكن سمعنا في بعض الاخبار اللي قاعده ترد بخصوص بعض التطويرات اللي ممكن يشهدها السوق المالي، اللي هي ايضا قد سمعنا عنها قبل عام من الان. كان في حديث على وجود أو إلغاء نظام المستثمر المؤسسي الأجنبي، وهذا يمكن شفناه في بداية العام هذا، والخطوات اللي ممكن نسمع عنها لاحقا يعني في هذا السياق، اللي هو رفع نسبة حدود التملك بالنسبة للأجانب، سواء كأفراد فوق 10% أو حتى على السوق ككل أو كإجمالي الأجانب بأكثر من 49%، وهذا قد يتفاعل معه السوق بشكل كبير جدا، مثل ما رأينا عندما كان في خبر في شهر سبتمبر الماضي كيف تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي. فتطوير المنظومة ممكن يؤثر بشكل إيجابي طبعا على مستوى السوق. عودة السيولة، نتكلم على بعض الملفات اللي زي خبر الطروحات مثل ما ذكرت، هل هنالك تحقيق واستفسار من قبل الهيئة للشركات ومدراء الاكتساب؟ هذا لا شك يعزز من منظومة اللوائح والثقة في السوق، وأيضا يمكن نشوف خلال هذا العام محدودية الطروحات.
1: نعم.
0: قد يساهم إذا ما استمرينا عند هذا الرقم على استقرار السيولة وعدم انخفاض تأثرا في الطروحات الأولية اللي قاعد تحصل في السوق.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله سلوم، أستاذ المالية المساعد في جامعة الإمام. فاصل قصير نتابع بعده.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، مستفيدة من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تدخل مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية في سوق الدين. وتعزز هذا الاتجاه مع تدفق أكثر من 28 طنا من الذهب إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن خلال أسبوع واحد، وهي أكبر تدفقات منذ يناير الماضي. قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري من المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مؤكدا أن سوق الدين لا تزال تعمل بصورة طبيعية رغم وصول العوائد إلى مستويات مرتفعة. وأشار كاشكاري إلى أن التداولات والسيولة في سوق السندات تسير كما ينبغي، ما يسمح للفيدرالي بالاستمرار في التركيز على سعر الفائدة كأداة رئيسية لإعادة التضخم نحو المستهدف. للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي الدكتور ريان ليموند، الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. أهلا بك دكتور ريان. برأيك هل هذه الخطوة التي اتخذها وزير الخزانة الأمريكية للتدخل في سوق السندات هل يمكن أن تأتي بنيران مضادة عليه؟
1: مرحبا أخو بدر، شكرا على الاستضافة. يعني التدخل هو كان شكلي، خلينا نقول عم يحاول يعني يفرجي الأسواق أنه هو جاهز يتدخل، الحكومة جاهزة تتدخل في حال الأمور سائد أكثر. بس إذا بنطلع على قيمة التدخل، هي نقطة ببحر، يعني مستحيل تعمل أي شيء. وإذا بنرجع بالتاريخ يعني لأيام سوروس مع بريطانيا والتدخل بالنسبة للجنيه السليني، وقتها هيدي يعني فرصة فرجتنا بشكل واضح أنه هاي التدخلات نقطة ببحر، مستحيل،
0: ولكنه يعطي السوق فرصة لتهزمه
1: 100% طبعا، والسوق قادر يهزمه. مثل ما بنقول بالإنجليزي The market is always right، السوق دائما على حق.
0: طيب بظل هذا التدخل كيف يمكن أن يستجيب كيفن وورش لهذا الأمر؟ يعني من جهة سكوت بيسنت يشتري السندات طويلة الأجل، وبالتالي ربما تزيد المراكز في أو يزيد المعروض من السندات القصيرة الأجل لأنه بحاجة لتمويل هذا الشراء. هل يمكن أن يتغير منحنى العائد وبالتالي هذا يزيد الضغط على الفيدرالي لرفع الفائدة وهو عكس ما يريده بيسنت؟
1: تماما 100%، هذا اللي بده يصير بالنهاية. وهو بالنسبة للتمويل الحكومي الأمريكي هو مش بس قصير الأجل، يعني التمويل الحكومي الأمريكي بيكون قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل، ما بيقدروا يغيروا منحنى الييلد كيرف يعني مستوى كثير عالي. بس أكيد هيدا بيأثر على قرارات الفيدرالي، هيدا ما في مهرب منه. اليوم السوق عم يقول للفيدرالي أنت ملزم تزيد من أسعار الفائدة.
0: يعني الآن الهامش بين عوائد السنتين والفائدة الفيدرالي قريب من نصف النقطة المئوية، بالتالي ما الذي نتوقعه الآن من كيفن وورش؟ هل تتوقع أن يعطي إشارة للسوق في اجتماع جاكسون هول؟ نترقب كلمته ربما يوم الخميس أو يوم الجمعة ربما الكلمة.
1: يعني مثل ما بنعرف كيفن وورش ما بيحب يعطي فورورد جايدنس، توقعات مستقبليه، فبستبعد يعطي يعني مسار واضح لتوجهه السياسي. بده يعطي تطمينات اكيد، مثل ما شفنا كاشكاري شو عم يقول، انه تطمينات انه هيدا ما تخافوا هيدا

0: ما فيه خطر، بس بالنهاية في مشكلة
1: أقنعك
0: جذرية عم
1: كلام
0: تصير مو
1: كشكاري؟
0: بأمريكا أبدا.
1: يعني في مشكلة حقيقية بسوق السندات.
0: أكيد هلا بعد ما في مشكلة سيولة، هذا الشيء الإيجابي بالموضوع، ما في شح بالسيولة، بعد التمويل شغال بشكل طبيعي بس بقيمة عالية جدا. يعني اليوم الكوست اوف كابيتال، كلفة رأس المال صارت عالية جدا بأمريكا.
1: كمستثمر كيف تتحوط من هذه المخاطر؟ هل
0: الذهب،
1: تبتعد عن الدولار وإلى ما تتجه؟
0: نعم ببتعد عن الدولار، ببتعد عن جميع الأصول العالية التقييم، لأنه هيدي الأصول اللي بتعاني بداية، وبتجه على ما أسميه الأسواق المملة شوي، مثل السوق السويسري مثلا، سوق الأسهم السويسري، مثل الذهب، مثل الفضة، مثل السلع بالعام، يعني الذرة، مثل البلاديوم. في كثير اليوم فرص استثمارية بنتوقع أنه تطلع، والابتعاد عن كل ما هو على التقييم.
1: هل نحن متجهون إلى رالي جديد للذهب؟
0: قصير أو متوسط الأجل ما في أعطيه توقعات، بس على 3 أعوام نعم نحن نتوقع قبل نهاية ولاية ترامب يوصل سعر الذهب 10,000 دولار إذا كمل الرئيس ترامب بنفس السياسة.
1: يعني أنت كنت تتوقع 10,000 دولار قبل إعلان سكوت بيسنت عن التدخل بسوق السندات، هل عزز هذا التدخل من توقعاتك؟
0: أكيد، لأنه اليوم أمريكا 40 تريليون دولار دين، الطريقة الوحيدة لتخفيض هيدا الدين هو الدخول بركود اقتصادي، وهيدا إيجابي للذهب.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور ريان ليموند، الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. نختم بطرح شركة شي إن التي حددت الأول من سبتمبر موعدا لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ في طرح عام أولي تسعى من خلاله لجمع 1.77 مليار دولار أمريكي عند تقييم يقارب 27 مليار دولار فقط. هذا التقييم أقل بنحو 70% بالمقارنة مع الذروة التي وصل فيها تقييم إلى 100 مليار دولار في عام 2022. ووسط تباطؤ لنمو الشركة منذ ذلك الحين وارتفاع الرسوم الجمركية وتصاعد حدة المنافسة وتراجع شهية المستثمرين تجاه شركات التجارة الإلكترونية. بهذا نأتي إلى ختام نبض السوق، الساعة المقبلة ترافقكم بها ميمن خضرة على العربية بزنس.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية.

0: لعام 2026.
1: من أشد التنافس عالميا ترى في قطاع السياحة.
0: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
1: المملكة متوجهة أن خلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
0: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

الرئيس الفرنسي يصف زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا بأنها محطة مهمة، والأنظار اليوم صوب اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي. تفاقم خسائر الخام الأمريكي إلى أكثر من 2% وسط ترقب لإعلان الولايات المتحدة عن تفاصيل العقوبات على إيران. رئيس الفيدرالي في مينيابوليس يقلل من مخاوف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. صفقات الكاري تريد الممولة بالدولار في الأسواق اللاناشئة تسجل أطول سلسلة مكاسب منذ العام 2008.

بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، وضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا تستضيف في باريس

اليوم اجتماعات الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين. ستركز المناقشات على الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وقطاعات أخرى. يشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. وخلال حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نادي جيمرز جلوبال الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي استضافتها باريس. وبمراسم التتويج جرى اختتام أول نسخة من البطولة تقام خارج السعودية. واستقبل محافظ البنك المركزي السعودي السيد أيمن السياري أمس رئيس مجلس هيئة السوق المالية مازن الزديري، وشهد اللقاء مناقشات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المركز السعودي وهيئة السوق، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات تشمل تطوير القطاع المالي والتقنية المالية. يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين مؤتمراً صحفياً حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. في وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. حول وضع الاقتصاد الإيراني اليوم، هبط سعر صرف الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار مع اقتراب الحرب الأمريكية الإيرانية من إكمال شهرها السادس وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات على طهران. بحسب وسائل إعلام إيرانية، وصل سعر الدولار في السوق المفتوحة الأحد إلى نحو 2 مليون ريال إيراني، مسجلا مستوى قياسيا جديدا للعملة المحلية. وقلل رئيس الاحتياط الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري من المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أكد أن سوق الدين لا يزال يعمل بصورة طبيعية رغم وصول العوائد إلى مستويات مرتفعة. وأشار كاشكاري إلى أن التداولات والسيولة في سوق السندات تسير كما ينبغي، وهذا يسمح للفيدرالي بالاستمرار في التركيز على سعر الفائدة كأداة رئيسية لإعادة التضخم نحو المستهدف.

في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة بترورابغ استقالة المهندس عثمان بن علي الغامدي من منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين على أن تسر الاستقالة اعتبارا من 31 من أغسطس مع استمراره عضوا في مجلس إدارة الشركة. قرر مجلس الإدارة تعيين المهندس حسن بن حمد اليامي رئيسا وكبيرا للإداريين التنفيذيين اعتبارا من 1 سبتمبر 2026. يتمتع اليامي بخبرة قيادية تتجاوز 30 عام في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وشغل سابقا منصب نائب الرئيس في أرامكو السعودية لمصفات رأس تنورة، إلى جانب مناصب قيادية في عدد من الشركات التابعة لأرامكو داخل المملكة وخارجها، مع خبرة في إدارة العمليات والتحول المؤسسي وتطوير الأعمال. خلينا نتابع سهم شركة رابغ للتكرير. سهم بترورابغ اليوم كما تلاحظون لدينا نوع من التراجعات إذن التي نشهدها على أداء هذا السهم، ولكن بنفس الوقت أيضا علينا أن نحدث ما يحدث بالنسبة لأسواق المنطقة ترقبا إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت اليوم مساء للحديث حول العقوبات الاقتصادية الجديدة التي سيتم رفضها ووضعها على إيران. بهذا الوضع كما تلاحظون اليوم الأسواق الخليجية إلى حد كبير مستقرة، مؤشر السوق السعودي يستمر بإضافة المكاسب. أمس الزخم السعودي كان قوي، صعد بالمؤشر لفوق 11000 نقطة. القطاع المصرفي هو الأساسي في هذا الصعود وتحديدا أسهم الراجحي. أسهم الراجحي كانت ممتازة، أصبح السهم صاعد بثلاث جلسات تداول بتقريبا 3%. اليوم عم نشوف بأنه لدينا استمرار للزخم السعودي على أسهم الراجحي، عم نتحدث عن 1.3%. أرامكو اليوم سهم ممتاز معنا، هيدا على الرغم من أنه أسعار النفط عم تتراجع، إلا أنه مع ذلك أسهم أرامكو اليوم على صعود. عم نشوف الإنما البحري أمس سجل تقريبا ليميت أب، سجل 9.4% من الارتفاعات. اليوم عم نشوف عمليات جني أرباح واضحة، وسابق اليوم 1.3% من الارتفاعات. على العموم أيضا نتابع بقية الأسواق الخليجية. بسوق دبي عم نشوف ارتفاعات بشكل أساسي هي بقيادة أعمار العقارية ودو.

جو، لأنه بسبب فوتسي راسل بالمراجعة نصف السنوية يلي حتكون نافذة من 21 من سبتمبر، أضافت دولة مؤشر الشركات الكبيرة والمؤشر القياسي العالمي، وأيضا كان لدينا إضافة لسبينس لمؤشر الشركات الصغيرة جدا والمؤشر القياسي لجميع الشركات. عم نشوف عمار للتطوير أيضا اليوم يقود هذه الارتفاعات. نذهب إلى سوق أبو ظبي، عم نشوف أدنوك للإمداد، ألفا ظبي العالمية القابضة، أدنوك للحفر، هناك حديث أنها تقوم بإقامة شراكات استراتيجية مع قطاع البترول المصري. نذهب إلى الكويت، ماذا يحدث في الكويت اليوم في هذه الجلسة؟ لو بالإمكان إذن أن نلقي نظرة على قائمة الأكثر نشاطا بالسوق الكويتية، عم نشوف مواشي الوطنية الدولية، إيفا فنادق، وبيتك. بيتك اليوم عم يخسر تقريبا 13 النقطة المئوية. بقطر نحن بدأنا الجلسة اليوم بصناعات قطر هو اللي عم بيقدم الدعم بالنسبة للمؤشر، بينما شفنا أسهم كيو إم بي كانت عم تتراجع هامشيا. الآن ماذا يحدث؟ عم نشوف إنه صناعات قطر إذا إلى حد كبير لا يزال هو السهم الذي يعطي استقرار بالنسبة للمؤشر. وماذا عن بقية الأسواق؟ لو بالإمكان أن نلقي نظرة إذن على المسقط، ببنك مسقط كان لدينا أوكيو للصناعات الأساسية. فقط رح أذكركم بأنه بالنسبة لأرقام الموازنة العمانية كان لدينا ارتفاع بالإيرادات العامة 13% مع نهاية الربع الثاني ل 6 مليار و 600 مليون ريال عماني، مع ارتفاع الإيرادات النفطية. صافي إيرادات النفط بالربع الثاني ارتفع 10% ل 3.3 مليار ريال، مع بلوغ متوسط سعر برميل النفط 74 دولار. وطبعا السبب الأساسي بهذا الموضوع يتعلق بأن عمان استفادت من حقيقة أنها تمكنت من الاستمرار في تصدير النفط على أسعار أعلى، بحكم أنه هي خارج مضيق هرمز، تستطيع يعني هي تستطيع التصدير من موانئ ليس لها علاقة مباشرة بمضيق هرمز، وبالتالي هذا ما مكنها من تحقيق هذه الأرقام. على كل، على مدار هذه الساعة أيضا سنتحدث عن تفاصيل هذه الأرقام الاقتصادية. هل هناك أسواق أخرى سنتابعها أيضا بالنسبة لهذه الجلسة؟ إذن هذا هو الوضع بالنسبة أيضا لبورصة مسقط.

0: وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا وصفها بأنها محطة مهمة. وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. أضاف الرئيس الفرنسي أنه أنجز مع ولي العهد السعودي الكثير ويمكن المضي قدما وتحقيق المزيد. نتحدث عن هذه الزيارة التاريخية مع ضيفنا من الرياض السيد محمد العنقري الخبير الاقتصادي. سيد محمد أهلا ومرحبا بك معنا. أريد أولا أن أسمع رأيك بأهمية هذه الزيارة وتحديدا من ناحية التوقيت الذي يعني العالم والمنطقة تشهد هذه الحرب التي حتى الآن تبدو وكأنها بلا نهاية. ما يحدث بالنسبة لمضيق هرمز مع العلم بأن فرنسا وأوروبا تعتمد أيضا على مضيق هرمز وبالتالي توقيت هذه الزيارة ما الذي يعنيه برأيك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا الزيارة هي الأولى كزيارة دولة بعد نشوب الحرب بين أمريكا وإيران والتي طبعا يعني هزت الاقتصاد العالمي. طبعا أوروبا بشكل عام تعاني أساسا من حرب روسيا أوكرانيا وخصوصا في مجال إمدادات الطاقة. هذه الزيارة الآن تعبر عن عدة أمور في آن واحد. أولا هي رسالة إلى أن الاستمرار في مشاريع التنمية والشراكات التي بنيت على أساسها رؤية 2030 مستمرة أيا كانت الظروف. ثانيا التوجه إلى دولة هي أيضا من دول مجموعة 20 والقوة السادسة اقتصاديا في العالم ومتقدمة في صناعات عديدة خصوصا في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، لأن فرنسا هي أقل دول

0: أوروبا تأثرا بنقص إمدادات الطاقة من روسيا، لأنها تعتمد على الطاقة النووية، فلديها تقنية عالية جدا، والمملكة تتجه إلى مزيج كبير من الطاقة، متنوع لا يعتمد على نوع أو نوعين فقط من الإنتاج، سواء بزيت الوقود أو الغاز، بل أيضا في الطاقة المتجددة والنظيفة. يضاف إلى ذلك طبعا ما يعتبر الآن هو القطاع القائد في العالم، وهو قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة، وفرنسا لديها تقدم علمي كبير في هذا المجال، ولا بد أن يكون هناك تنوع في عملية العلاقات والشراكات مع دول عديدة متقدمة في هذا المجال، لتسريع خطوات توطين التقنية بين الدولتين. العامل الآخر أيضا وهو الأهم في المرحلة الحالية، الذي يخص المرحلة الحالية، هو ما يخص سلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة التي ستتعاون فيها المملكة مع فرنسا، لأن المهم في المرحلة القادمة هو الحفاظ على الأسواق بالنسبة
1: أنا هذا تماما ما أريد أن أسألك عنه سيد محمد، أنه
0: نعم
1: تاريخيا كان ينظر إلى ملف الأمن، في كل مرة نقول كلمة أمن كان يعتقد بأنه الأمن هو فقط شيء عسكري. اليوم الأمن هو أمن ملاحة، أمن المضائق والممرات المائية الحيوية، أمن الطاقة. وبالتالي اليوم سؤالي، لأي درجة هذه الزيارة، وما الذي بإمكان لفرنسا أيضا أن تقدمه بما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، سواء عبر مضيق باب المندب أو عن طريق مضيق هرمز، وخصوصا بأنها هي أساسا لديها حضور في هذه الممرات المائية ومصالح؟
0: هناك عدة نقاط في هذا الجانب. أولا، سياسيا فرنسا هي دولة لها مقعد دائم في مجلس الأمن، وهذا يعزز من القدرة على إصدار أي قرارات للجم أي قوة تمنع أو تحد من الملاحة أو حرية الملاحة الدولية، خصوصا عبر المضائق الحيوية. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك تقدم عسكري في المجال البحري لدى فرنسا، وهناك أساسا شراكة وعلاقة بين السعودية وفرنسا في مجال التسليح. الجانب الآخر هو أن أوروبا ما زالت تعتبر من أهم وأكبر أسواق الاستهلاك، سواء للنفط أو للمشتقات، وبالتالي من المهم جدا أن لا يستغل هذا الظرف الحالي في هرمز، وأن تستولي مثلا شركات أمريكية على حصص إضافية، أو شركات من دول ثانية مصدرة للنفط ومشتقاته على حصص إضافية في السوق الأوروبي، لأن من المهم الحفاظ على الأسواق. وبالتالي قرب الشرق الأوسط من أوروبا هذا يعزز من الشراكة والعلاقة في مجال إمدادات الطاقة، فالمصالح هنا تبدو أكبر بكثير من أن تكون أحادية من طرف واحد. إضافة إلى أن أوروبا والرئيس ماكرون نفسه وجه رسالة أشبه بعتب قبل عدة سنوات إلى أمريكا، عندما باعتهم الغاز ب4 إلى 5 أضعاف سعره في السوق الأمريكي، وبالتالي لا يمكن لأوروبا أن تبقى تابعة لإمدادات أمريكا، خصوصا أنها أيضا على المستوى السياسي والاقتصادي تريد أن تبحث عن مكانة لها مختلفة، كون أن أمريكا اليوم تغيرت استراتيجيتها مع النظام الدولي الجديد. إضافة طبعا إلى أن السعودية تقود مع دول مهمة كبيرة في المنطقة قوة الردع والتهدئة للاستقرار والسلم، وبالتالي دعم التنمية، وهذا يعزز من الشراكة والعلاقة مع السعودية بشكل كبير بالنسبة لدول أوروبا التي أيضا تبحث عن شراكات تعزز من حضورها الاقتصادي الدولي.
1: بالفعل، شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض.
0: أهلا وسهلا.
1: السيد محمد العنقري الخبير الاقتصادي. تبحث السعودية إنشاء برنامج تأمين مدعوم من الدولة ضد مخاطر الحرب، محاولة لخفض تكاليف التأمين على السفن والشاحنات مع تصاعد المخاطر في المنطقة. بحسب الفاينانشال تايمز، أجرت وزارة المالية السعودية محادثات مع وسطاء تأمين في لندن بشأن

إنشاء مجمع تأميني يمكن أن يوفر تغطية تجارية تصل إلى 700 مليون ريال لكل حادث مؤمن عليه، مثل استهداف سفينة بصاروخ أو احتجازها. من المقترح أن تتحمل شركات التأمين وإعادة التأمين الشرائح الأولى من المخاطر، على أن يوفر بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانا حكوميا إضافيا بمئات الملايين من الدولارات لكل جهة مؤمن عليها. تأتي الخطوة بعدما رفعت شركات التأمين أسعارها وقلصت التغطية للسفن والبنية التحتية وشحنات النفط والمواد الكيميائية في المنطقة مع استمرار الحرب مع إيران وتصاعد هجمات الحوثيين. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. الإيرادات العامة لسلطنة عمان ترتفع 13% في الربع الثاني من هذا العام.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
6: ومشاهدينا، نذكركم أيضا بما يحدث بالنسبة لأداء المؤشرات المصرية لجلسة هذا اليوم. بشكل أساسي كنا عم نشوف إذن ارتفاعات، ولكنها تبقى هامشية جدا. الملف الأساسي الذي كنا نتابعه طبعا بالنسبة للبورصة المصرية كان موضوع البنك المركزي. البنك المركزي المصري كما كان متوقعا ثبت معدلات الفائدة دون تغيير، ويعني والبيان أشار بشكل أساسي إلى أنه الترقب لا يزال هو لموضوع تأثير الحرب على أرقام التضخم وعلى أسعار الطاقة، وكيف من الممكن أن ينعكس ذلك على السياسة النقدية. جولدمان ساكس يرى بأن البنك المركزي المصري لن يقوم بتغيير معدلات الفائدة نهائيا على مدار هذا العام، وسيعود إلى خفض معدلات الفائدة في العام المقبل، العام 2027. وإلى حد كبير يعني هذا من الممكن أن يكون جدا منطقي بالنظر إلى التقلبات التي نشهدها بالنسبة لأسعار الطاقة. أرقام التضخم التي كنا قد شاهدناها سابقا ما بين يونيو ويوليو كان لدينا ارتفاع في هذه الأسعار، الآن ننتظر أن تصدر أرقام أغسطس لنعرف الوضع بالنسبة للتضخم. هذه إذن التحركات التي ترونها على الشاشة بالنسبة للأسهم القيادية اليوم. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. عبرت روسيا عن استعدادها لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قال إن روسيا مستعدة في حال تلقيها الطلب لدعم الوساطة أو أمن الشرق الأوسط في إطار العقيدة المحدثة للأمن في منطقة الخليج والتي تطرحها موسكو. أشار إلى أن الأحداث في لبنان تعرقل محاولات إنعاش عملية التفاوض بين أمريكا وإيران. أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير أسعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقدا اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار المساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. قال المسؤول السوري إن النقاشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك. أشار بكل الأحوال أيضا إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية

0: تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية. في بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عمليات الإطلاق. أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس وزراء العراق، أكد أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في نهاية سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع، وأضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مركزا لوجستيا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية أوزون في جنوب روسيا. هذا أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة وإجلاء الموظفين وفقا لما أعلنت عنه الشركة. وأوضحت أوزون أن عمليات المركز توقفت مؤقتا فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات. يأتي الهجوم في إطار تصعيد أوكراني لاستهداف منشآت لوجستية واقتصادية داخل الأراضي الروسية. بيانات هامة أتتنا من سلطنة عمان، حيث ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13% سنويا خلال الربع الثاني من هذا العام لتصل ل 6.6 مليار ريال عماني، هذا يعادل 17.1 مليار دولار. الدعم جاء بزيادة عوائد النفط وفقا لبيانات وزارة المالية. أظهر الأداء المالي أن صافي الإيرادات النفطية ارتفع 10% خلال الفترة ليبلغ نحو 3.3 مليار ريال عماني، وهذا يعكس استمرار مساهمة قطاع النفط في دعم المالية العامة للسلطنة. في المقابل زاد الإنفاق العام بنسبة 9% سنويا خلال الربع الثاني وصولا ل 6.6 مليار ريال عماني. طبعا استفادت السلطنة بشكل أساسي من ارتفاع الأسعار التي شهدناها بالنسبة لأسعار النفط، وهذا الأمر هو الذي أثر بشكل إيجابي على الإيرادات. نتحدث عن هذا الملف مع ضيفنا من مسقط السيد مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية. سيد مصطفى أهلا ومرحبا بك معنا. هل نبدأ ونتوقع بأنه السلطنة ستسجل فائض مع نهاية هذا العام؟
1: نعم، شكرا جزيلا. طبعا مثل ما تفضلتي هناك في ايرادات اضافيه بحدود 13% خلال هذه السنه. هذه ال 13% كان مقابلها في ارتفاع في المصاريف 9%. هذا يشكل فائض بسيط خلال هذه الفتره 6 شهور، ما يعكس ان نسبه انه يكون لنهايه السنه. على سؤالك إن هل سنصل إلى فائض، هذا اللي متوقع نظرا أن متوسط سعر النفط خلال الربع الثالث سيكون أفضل من
0: أدي. تقديرك سيد مصطفى للبريك إيفن برايس بالنسبة للموازنة؟
1: 60 دولار الموازنة اللي أخذت على أساس عجز البريك إيفن في حدود أقل من 70 دولار.
0: أقل من 70.
1: حاليا المتوسط في 6 أشهر الأولى 74.
0: طيب، أنا لفتني فقط بهيدي الأرقام، خلينا نتحدث الآن عن الموضوع الإنفاق، لأنه الإيرادات هي مبررة بشكل أساسي بارتفاع إيرادات النفط نتيجة ارتفاع الأسعار. الإنفاق الجاري ارتفع 6% ل 251 مليون ريال، ارتفع 251 مليون ريال ل 4.4 مليار ريال 6%. هيدا الارتفاع بالإنفاق الجاري هل هو ارتفاع مؤقت أو أنه في تغييرات هيكلية عم نبدأ نشوفها بموضوع المصروفات؟
1: هو المصروفات كان أكثرها جاية من عن طريق الدعم الاجتماعي بشكل أكبر في حوالي 176 مليون إضافي راحت لعدة مجالات في مجالات الدعم، وطبعا هي المصارف الجارية راحت هناك. في أيضا الحكومة قامت
0: بس يعني هل هو ترند؟ أنا أقصد بأنه تعتقد بأنه هذا الإنفاق الجاري وهذه الدعومات سيزيد الإنفاق عليها حتى نهاية هذا العام؟
1: ممكن بشكل ليس كبير، ولكن هناك في دعم مجتمعي كبير جالس يصير عن طريق الحكومة عن طريق برنامج التأمينات الاجتماعية، وهذا طبعا شيء جيد بالنسبة للاقتصاد ويساعد الاقتصاد بشكل كبير.
0: هلا هو بالفعل هو أمر جيد بالنسبة للاقتصاد، بس السؤال بتأثيره يعني. السؤال

0: تأثيره على الفيسكال بوزيشن، على الوضع المالي، بأنه اللي عم فكر فيه أنا بأنه الآن أسعار النفط مرتفعة وبالتالي مش مشكلة أنه يكون عندنا هذا الارتفاع بالإنفاق، بس بشرط أنه يكون إلى حد كبير مستقر، لأنه العام المقبل إذا شهدنا تراجع بأسعار النفط يعني الإيرادات بدها تقل، وبالتالي هيدا الشيء يعني رح تكون المستويات الإنفاق رح تبدأ وتأكل من إيرادات الحكومة.
1: نعم، بس ما اتصور حتى اللحظة على متوسطات 74 دولار انه راح يكون هناك عجز. الاستقرار النفط متوقع وكل الدراسات تشير انه ما راح يكون في هذه الحدود بين 70 في اقل اوضاعها، فانا ما شايف انه في هناك إشكالية في الصرف البسيط التأمينات هذا، يعني حتى اجمالي القروض مسيطر عليها 14.2 مليار مسيطر عليها. يعني
0: طيب، صرف 61% من الميزانية الإنمائية في 6 أشهر، ما الذي يعكسه؟ هل هو تسارع في تنفيذ المشاريع أو هناك أمور أخرى؟
1: نعم، تسارع في بعض المشاريع اللي موجودة وهذا شيء طيب، وأيضا يعني كان توجه الحكومة إن إذا كان في وفرات سيدعم موضوع الموازنة الإنمائية، وهذا مطلب ممتاز جدا لهذا الدعم، وهذا يخلق الاقتصاد بشكل كبير.
0: طيب خليني الآن أسألك سيد مصطفى هيك سؤال بشكل عام حول استراتيجية سلطنة عمان. نحن بنعرف أنه الأسعار النفط الآن بالفعل مرتفعة، وعلى الأغلب كما كنت تتحدث ستبقى برينج مرتفع على مدار الأشهر القادمة. الآن السؤال، لأي درجة يجب على حكومة سلطنة عمان أن تستغل أيضا ارتفاع الإيرادات النفطية في تمويل قطاعات غير مرتبطة بالنفط، أن تساهم في تنويع الاقتصاد بشكل أكبر؟ لأنه في نهاية المطاف الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي على سلعة واحدة يتحرك سعرها بشكل كبير بحسب التقلبات وبحسب الدورة الاقتصادية بيعرضها لمشاكل مالية في المستقبل. فلأي درجة حكومة سلطنة عمان تعي هذا الموضوع وستستغل ارتفاع الإيرادات النفطية أيضا في دعم مشاريع غير مرتبطة بالنفط وقطاع الطاقة؟
1: الحكومة واعية في هذا، وإذا نرجع لكل المشاريع اللي تمت خلال الفترة الماضية راح نشوف هناك في يعني تدخل يعني انطلاقة استثمارية كبيرة في مختلف المشاريع العالمية. دخلنا في أفريقيا، دخلنا في دول أخرى بمشاريع مشتركة، كل هذه نتائجها راح تظهر إن شاء الله خلال الفترات القادمة. الحكومة بدأت تغير سياسة تنويع الدخل بشكل كبير، رأينا العام الماضي جهاز الاستثمار أرباح ارتفعت إلى في أول مرة إلى 15% كعائد، يعني كل هذا طبعا يأتي من خلال تنويع الاستثمارات. فالحكومة بادية بشكل كبير في موضوع تنويع الاستثمارات بشكل كبير. لا تنسينا أيضا من بداية 28 راح يكون عندنا ضريبة الدخل على الأفراد، في هناك تغير كبير راح يصير، فهذا راح يزيد من العائد بشكل يعني مقبول كمرحلة أولى. فهناك في تغير ضريبي قادم، بالإضافة إلى مستويات الإنتاج اللي الحكومة تركز عليه. الغاز طبعا ما في سنة كان يقود زيادة الإيرادات، ولكن أتصور هي محدود كميات الغاز، لهذا نأمل أن أيضا نستفيد من الغاز بشكل كبير. النفط متذبذب، ولكن استفدنا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار مثل ما تفضلتي، يعني غير قد يكون غير مستمر، ولكن الحكومة غيرت المنظومة مثل ما قلت منظومة الاستثمار بشكل كبير. هناك جذب كبير لبعض الاستثمارات الداخلية، عندنا تغير كبير في قوانين العقارية، وهذا راح يجذب أموال كبيرة خلال الفترات القادمة. رأينا دخول عدد كبير من المستثمرين أجانب، نسبتها زادت، فكل إحصائيات مؤشرات موجودة ومنشورة،
0: يعني كلها إن شاء الله مؤشرات إيجابية حول مستقبل المالي لسلطنة عمان. شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. ألمانيا تدعو إلى فرض ضريبة

0: على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط.
1: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-9191.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: ستة وزراء للمالية في الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط، ما يعرف بالويندفول تاكس. تم إدراج موضوع الضريبة على جدول أعمال اجتماع وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي منتصف سبتمبر. من برلين حول هذا الموضوع راغدة بهنام مراسلة العربية تنضم إلينا من هناك. راغدة، أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي تريده هذه الدول الأوروبية من شركات النفط؟ يعني إذا كانت الأولوية اليوم بالنسبة لأوروبا هي تحقيق الأمن، أمن الطاقة، طب ما هذه الشركات أيضا عليها أن تحقق أرباح إضافية حتى تستطيع الاستثمار وتحقق أمن الطاقة لأوروبا.
9: بالفعل، يعني هذه واحدة من النظرات التي هي معارضة لهذه الضريبة، ولكن النظرة المؤيدة لهذه الضريبة والتي تترجم بهذه الرسالة التي وجهها وزراء المالية في هذه الدول الست من بينها وزير المالية الألماني، تقول بأن هذه الشركات يعني هي مسؤولة بشكل يعني أو بآخر عن يعني هذه الأرباح التي هي تستفيد منها، وهي بالتالي لا تتكفل أموال إضافية ولكنها تستفيد منها بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام، بسبب الوضع السياسي، ولذلك هي أيضا لديها مسؤولية بأن تشارك في هذه الأعباء وأن تدفع ضرائب إضافية لتخفيف يعني الأعباء عن المواطنين، لأن المواطنين الآن هم من يتحملون الجزء الأكبر. ولكن هناك يعني إشارة مهمة جدا يجب يعني أن نتحدث بها، بأنه ليست ألمانيا التي تدعو لفرض هذه الضريبة، ولكن فقط وزير المالية لارس كلينغبايل، لأن هناك خلافات داخل الحكومة الألمانية حول هذه الضريبة. وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش ترفض هذه الضريبة، وهناك فقط يعني الشريك الأصغر داخل الحكومة الألمانية التي ينتمي إليه كلينغبايل، وهو الحزب الاشتراكي الذي يؤيد فرض هذه الضريبة. كلينغبايل في الواقع حاول أن يقنع الحكومة الألمانية بأن تتبنى هكذا ضريبة داخل ألمانيا في أبريل الماضي، يعني بعد بضعة أشهر على بداية ارتفاع الأسعار بسبب أزمة مضيق هرمز، وفشل بذلك. حينها رفضت الحكومة الألمانية تبني هكذا ضريبة، ويعني الحزب الذي يقوده المستشار الألماني فريدريش ميرز، الحزب المسيحي الذي هو يعني حزب محافظ يعارض التدخل في السوق بشكل كبير، حينها اقترح أن تكون هناك يعني خصومات إضافية يستفيد منها المواطنون لتجنب التدخل في السوق بهذه الطريقة. ولكن الآن يبدو بأنه كلينغبايل يحاول أن يضغط على الحكومة الألمانية بأن يستفيد من هذا الدعم الأوروبي، إذا ما أردنا القول دعم أبعد من داخل ألمانيا، ليعود إلى الحكومة الألمانية ويحاول إقناعها بذلك. ولكن من دون شك هذا ليس موقف ألمانيا.

0: الحكومي أو الموقف الألماني الموحد هو فقط موقف وزير الاقتصاد المالية الذي يحاول أن يبني هذا الإجماع الأوروبي إذا ما أردنا القول حوله قبل أن يعود يعني ويضغط على الحكومة الألمانية ليرى ما إذا كان يمكن التوصل يعني لأي اتفاق حول هذه الضرائب.
1: شكرا جزيلا لك من برلين راغدة بهنا مراسلة العربية. مشاهدينا دعونا نتحدث بعض الشيء عن هذا الملف وما هي قصة هذه الضريبة. تخيلوا بأنه أكبر 8 شركات أوروبية للنفط في النصف الأول من هذا العام حققت مجتمعة إكسس بروفيت يعني أرباح إضافية ب 7.5 مليار يورو نتيجة الارتفاعات التي شهدناها في أسعار النفط. المشكلة اليوم هو بأنه بعض الحكومات في أوروبا ترى بأنها يجب أن تأخذ ضريبة إضافية من هذه الشركات على هذه الأرباح الإضافية، هذا معروف باسم الويندفول تاكس، ولكن حقيقة هناك الكثير من التناقضات بما يتعلق بأولويات الحكومات الأوروبية التي تطالب شركات النفط بهذه الضرائب الإضافية. أولا، هل نحن نتحدث عن ضرائب استثنائية؟ لأنه إذا ضرائب استثنائية لمرة واحدة هذا يعني بأنها يجب أن لا تتكرر، ولكن حقيقة في كل مرة نشهد فيها ارتفاعات قياسية في أسعار النفط تعود هذه الحكومات للحديث حول أنه يجب على هذه الشركات أن تدفع الضريبة. هذا أول أمر. ثانيا، ما هي الأولويات اليوم بالنسبة للدول الأوروبية؟ إذا كانت الحكومات الأوروبية تريد فرض ضرائب أعلى على شركات النفط وبنفس الوقت جذب الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز في أوروبا وبنفس الوقت تحقيق أمن الطاقة، لا يمكن لهذه الأولويات أن تجتمع إلا إذا سمح لهذه الشركات الأوروبية بأن تضع هذه الأرباح الإضافية باستثمارات في أوروبا. المشكلة الآن بأنه يتم الحديث عن وضع ضرائب على هذه الأرباح الإضافية، وهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث بأنه عمليا ما نشهده اليوم هو أنها أوروبا عم تخلق علاوة الضرائب، يعني عم تخلق بريميوم سيبدأ المستثمر ويطالب به مقابل الاستثمار في هذه الشركات. إذا كان كل مرة سنشهد فيها ارتفاعات على أسعار النفط سيكون هناك ضريبة أو تغييرات في التشريعات، هيدا يعني أنه رح يكون عنا أصبح ريسك بريميوم، وهذا الأمر قد يحول الاستثمارات بالنفط والغاز بعيدا عن أوروبا ربما إلى منطقة الشرق الأوسط. والملف الأهم في كل هذا الموضوع هو هل تستطيع الحكومات الأوروبية أساسا تحصيل هذه المبالغ؟ الدول أو الشركات التي تعمل هي متعددة الجنسيات أو تكون لديها مراكز حول العالم حتى ولو كانت أوروبية، عندما تحقق هذه الأرباح الإضافية لا تتركها في أوروبا، تحولها إلى ملاذات ضريبية، يصعب جدا إخراجها من هذه الملاذات الضريبية ووضعها تحت الضرائب، وبالتالي حتى هناك شكوك قانونية حول قدرة الحكومات الأوروبية على تطبيق هذه الضرائب أو windfall tax إذا ما تم تطبيقها. المشكلة الآن بشكل أساسي هو بأنه القرار من هذا النوع يعقد الوضع لمنطقة أساسا هي بحاجة إلى أن تصل لمرحلة sustainability أو الاستدامة في ملف أمن الطاقة.

ومشاهدينا، بدأت الجامعات والشركات تتسابق لتأهيل رؤساء الذكاء الاصطناعي مع تزايد الطلب على هذا المنصب داخل الشركات. قامت بعض الجامعات باستحداث برامج أكاديمية متخصصة للتأهيل لمنصب رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي. تصل رسوم برنامج التأهيل في University of Chicago إلى 28 ألف دولار أمريكي لمدة 10 أشهر، بينما تبلغ نحو 25 ألف دولار أمريكي في جامعة دوك يونيفرسيتي. وبحسب استطلاع أجرته IBM شمل 2000 رئيس تنفيذي، ارتفعت نسبة الشركات الأمريكية التي لديها منصب Chief AI Officer من 26% إلى 76% خلال عام واحد فقط.

ورغم هذا النمو تؤكد الجامعات أن الوصف الوظيفي لهذا المنصب لا يزال يتشكل مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي. كل هذا جدا ملفت، ولكن الأمر الملفت بشكل أكبر بأنه أصبح هذا المنصب واحد من أكثر المناصب من ناحية أغلى المناصب من ناحية الرواتب والأجور بسبب المنافسة الكبيرة عليه. في قطاع المعادن الجميع كان يراقب ما فعله الذهب خلال الفترة الماضية، ولكن تحديدا في جلسة اليوم كان لدينا ارتفاعات إلى أعلى مستويات في أكثر من 3 أشهر بالنسبة لأسعار الذهب. الاستفادة بشكل أساسي كانت من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تدخل مفاجئ من وزارة الخزانة في سوق الدين. ارتفع المعدن الأصفر 1% ليتجاوز 4640 دولار للأونصة، هذا أعلى مستوى خلال التعاملات من منتصف مايو بعدما أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب تجاوزت 5%، مسجلا ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي. تعزز هذه الارتفاعات الاتجاه الصاعد مع تسجيل الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب أو الـ ETFs أكبر تدفقات منذ يناير على مدار الأسبوع. شركة بيمكو لإدارة الاستثمارات ترى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يزال يوفر فرص جذابة للمستثمرين رغم تصاعد المخاطر المرتبطة بالدين الحكومي والتضخم.

حلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري من المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أكد أن سوق الدين لا يزال يعمل بصورة طبيعية رغم وصول العوائد إلى مستويات مرتفعة. وأشار كاشكاري إلى أن التداولات والسيولة في سوق السندات تسير كما ينبغي، وهذا يسمح للفيدرالي بالاستمرار في التركيز على سعر الفائدة كأداة رئيسية لإعادة التضخم نحو المستهدف. وفي ملف الفائدة أبقى كاشكاري الباب مفتوحا أمام اجتماع سبتمبر، مؤكدا الحاجة إلى مزيدا من البيانات، ولكنه أشار إلى أنه غير واثق حتى الآن من عودة التضخم إلى مستهدف 2% بالسرعة المطلوبة. تشير صفقات الكاري تريدز الممولة بالدولار في الأسواق الناشئة تشير إلى زخم قوي سجلت أطول سلسلة مكاسب منذ العام 2008 بعدما حققت عوائد إيجابية للربع السابع على التوالي. هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على الاقتراض بعملات منخفضة الفائدة مثل الدولار والين، ثم توجيه هذه الأموال إلى عملات وأصول لها عوائد مرتفعة خصوصا في دول مثل تركيا وكولومبيا. بحسب بيانات بلومبرغ حققت هذه الاستراتيجية عائدا يقارب 22% من نهاية العام 2024، لتتفوق بشكل واضح على سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من أدوات الدين العالمية. يأتي هذا الأداء مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات الناشئة إلى جانب ضعف الدولار وتراجع تقلبات العملات، وهذا عزز جاذبية العوائد المرتفعة في تلك الأسواق. دعوني أعطيكم بوصلة التداولات للأسواق العالمية على مدار هذا الأسبوع. بداية من هنا، تحركات أسعار النفط، لماذا تتراجع الأسعار؟ لأنه كنا شفنا ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي بأكثر من 5%، وبالتالي من الطبيعي أن نبدأ جلسة اليوم أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على نوع من التراجعات، ولأنه لدينا ترقب لوزارة الخزانة الأمريكية لسكوت بيسنت المؤتمر الصحفي اليوم، وما الذي سيتم الحديث عنه حول هذه العقوبات التي ستفرض على إيران وعلى شركائها تجاريا، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لدينا هذا النوع من التقلبات. وبالتالي هذا أول ملف نتابعه. لدينا ملف آخر نتابعه هو ما يتعلق بملف السندات الأمريكية، وهنا سأربط بين أمرين. أولا، ما سنتحدث به اليوم سكوت بيسنت أعتقد بأنه قد يشير أيضا بعض الشيء إلى ما يحدث في سوق السندات الأمريكي، وخصوصا بأنه نذكركم أنه الخزانة الأمريكية صارت رح تتدخل بسوق السندات بشكل فريكوينت من خلال إعادة شراء سندات، وذلك للضغط على العوائد وخفضها. وبنفس الوقت لدينا اجتماعات جاكسون هول، اجتماعات جاكسون هول يوم

جمعة بقيادة كيفن وورش رئيس الفيدرالي. عادة جاكسون هول بيعطينا فكرة بأنه كيف رح تتجه السياسة النقدية في أمريكا، شو اللي عم بيتابعه الفيدرالي بما يتعلق بالتضخم. المشكلة الآن بأنه كيفن وورش لديه عقلية مختلفة بما يتعلق بهذا الملف، هذه أولا. وثانيا

السندات الأمريكية وفي وزارة الخزانة الأمريكية، لدرجة بأن صناديق التحوط بدأت تضع رهانات على تراجع للدولار، صارت عم بتكون جدا بارش. وأصبح أيضا يعني بسوق الخيارات البريميوم أو العلاوة اللي بيطالب فيها المستثمر مقابل التحوط من المزيد من التراجعات بالنسبة للدولار، من المقابل مع ارتفاع الدولار ارتفعت لأعلى مستوياتها في أشهر. هيدا بيعطيني نراتيف واحد بأنه نحن متجهون إلى دولار أضعف إذا بقيت الخزانة الأمريكية تريد هندسة خفض لعوائد السندات الأمريكية. من المستفيد؟ الذهب بكل يعني شفافية وبكل تأكيد، الذهب هو المستفيد. الذهب مشاهدينا يستفيد من أكثر من ملف. أولا، لدينا 40 تريليون دولار من الديون الأمريكية، هذه الديون التي تمول بديون، هذه الديون التي ستزيد لأن أمريكا لديها دفست ب 2 تريليون دولار، وبالتالي هذا يعني بأنه شيئا فشيئا سنزيد من debasement trade، فقدان الثقة بالعملة الورقية والتوجه نحو الذهب وحتى إلى البيتكوين تجاه هذا الملف. أيضا الملف الآخر بأنه إذا وزارة الخزانة رح تستمر بالضغط على عوائد السندات الأمريكية أو تحاول الضغط على عوائد السندات الأمريكية للتراجع، بنهاية المطاف هيدا شيئا فشيئا أيضا المستثمر سيبدأ ويجعل الدولار يدفع الثمن بشكل أكبر، وهذا أيضا سيعطي الدعم بالنسبة للذهب، وهذا أيضا سيحفز البنوك المركزية على أن تزيد من مشترياتها من الذهب على حساب الدولار الأمريكي. وكل هذا يعني أن الذهب هو الرابح الأكبر. 10,000 دولار للذهب مع نهاية ولاية ترامب الثانية يعني جدا رقم مقبول، بالنظر إلى أنه ترامب كان بلقاء صحفي سابق سمى نفسه ملك الديون، King of Debt، وبالتالي واضح أنه الناريتيف بالنسبة للإدارة الأمريكية هي زيادة الديون. البيتكوين 77,000 دولار، تخيلوا بأنه نحن لأسابيع كنا نتداول بنطاق 63,000 دولار وفجأة صعدنا ل 77,000 دولار، لأنه أيضا أصبح ينظر إلى البيتكوين بأنها ديجيتال جولد، بأنه يمكن الاعتماد عليها طالما أنها ليست مرتبطة بدولة دولة معينة. ماذا حدث اليوم في الجلسة الآسيوية؟ ثلاث أمور أو ثلاث شركات أساسية راقبناها. سامسونج، السهم تراجع 8.8% في كوريا الجنوبية على الرغم من أن الشركة أعلنت عن 80 مليار دولار من الديفيدنس من التوزيعات وإعادة شراء الأسهم. علي بابا تراجع 8.9% في الصين مع إعلانه بأنه سيجمع 10.2 مليار دولار من خلال طرح أسهم. وسوفت بانك باليابان تراجع 4.7% لأنه أيضا أعلن عن أنه بده يجمع 6.3 مليار دولار. لاحظوا كيف صار رد الفعل المستثمر. الشركة تقول بأنها ستعيد للمستثمرين 80 مليار دولار والمستثمر غير سعيد، المستثمر بدأ يفقد الثقة. وهذا على فكرة الآن كل الأنظار ستكون على وول ستريت لأنه لدينا نتائج انفيديا يوم الأربعاء، وبالتالي هذه النتائج الآن يصبح يعني النظرة لها هي كأنه اختبار لأي درجة لا يزال هناك نوع من الثقة في شركات الـ AI وفي قدرتها على تحويل هذه الديون الهائلة التي وضعتها على نفسها لتمويل الـ AI لأي درجة تستطيع تحقيق أرباح وإيرادات مثل ما يريد المستثمر، لأنه أيضا توقعات المستثمر أصبحت مرتفعة. هذا الوضع بالنسبة أيضا للمؤشرات الأوروبية، كما تلاحظون لدينا نوع من الجلسة الهادئة.

تابعوا على عربية بزنس اليوم تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تمام الساعة 9 بتوقيت السعودية. المؤتمر الصحفي الذي سيسلط الضوء على العقوبات على إيران، وأيضا طبعا سيتم الحديث حول تفاصيل برنامج إعادة شراء السندات الذي أطلقته وزارة الخزانة الأمريكية.

وحددت شركة شي إن الأول من سبتمبر موعداً لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ في طرح عام أولي تسعى من خلاله لجمع ما يصل إلى 1,770,000,000 دولار عند تقييم يقارب 27 مليار دولار. تعتزم الشركة طرح 280,000,000 سهم بسعر يتراوح بين 47.6 و 49.5 دولار هونغ كونغي للسهم، هذا يعادل نحو 6.1 ل 6.3 دولار أمريكي. يعكس هذا التقييم تراجعا بنحو 70% مقارنة بذروة كانت قاربت 100 مليار دولار في العام 2022 وسط تباطؤ نمو الشركة وارتفاع الرسوم الجمركية وتصاعد المنافسة وتراجع شهية المستثمرين تجاه شركات التجارة الإلكترونية مقارنة بفترة الجائحة. في تطور منفصل أفادت بلومبرغ بأن صفقة استحواذ شي إن على إيفرلين تخضع لمراجعة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي بعد، وهذا يضيف بعدا تنظيميا جديدا إلى الضغوط التي تواجهها الشركات في السوق الأمريكية. مشاهدينا، هذه نهاية الأسواق العربية، أعود وألقاكم على غداء عمل في تمام الساعة 1 بتوقيت المملكة العربية السعودية. إلى اللقاء.

0: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية لعام 2026.
1: من أشد التنافس عالميا ترى في قطاع السياحة.
0: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
1: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
0: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان

دعم تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة تبدأ هنا.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس صادم.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: أنا مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: قائد الجيش الباكستاني يصل طهران، ووزير الخارجية العماني غدا، وواشنطن تبدأ اليوم أكبر حصار مالي على إيران.
1: في الواجهة،
0: قمة فرنسية سعودية في باريس اليوم، وماكرون يعتبر زيارة ولي العهد السعودي علامة فارقة.
1: في الواجهة،
0: بوساطة أمريكية، اجتماع بين دمشق وتل أبيب في الأردن بحث خفض التصعيد، والشيباني يؤكد لا نثق بإسرائيل حاليا.
1: الحي المالي،
0: الذهب يواصل رحلة الصعود، والأونصة تسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر.
1: مصادر مفتوحة،
0: منذ اندلاع الحرب الجنيه السوداني يفقد 80% من قيمته، فكيف انعكس ارتفاع الأسعار على ركود الأسواق والمواطنين؟ قراءة اقتصادية في رويترز.
1: ستوديو لايت،
0: روبو تاكسي تسلا يصطدم بالحواجز في أوستن الأمريكية، اختبار صعب للقيادة الذاتية دون سائق، ماذا في التفاصيل؟

0: إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

0: أهلا بكم مستمعينا. وصل إلى طهران قبل قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير رفقة وفد رسمي باكستاني بينهم وزير الداخلية الباكستاني. وكانت مصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات. وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران. في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية عمان بدر البوسعيدي إلى طهران غدا الثلاثاء، وذلك ضمن مشاورات البلدين بشأن مضيق هرمز. يأتي ذلك تزامنا مع زيارة مماثلة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير لإيران، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. في خضم التحركات الدبلوماسية في المفاوضات مستمعين، عبرت روسيا عن استعدادها لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قال إن روسيا مستعدة في حال تلقيها الطلب لدعم الوساطة أو أمن الشرق الأوسط في إطار العقيدة المحدثة للأمن في منطقة الخليج التي تطرحها موسكو. وأشار عليموف إلى أن الأحداث في لبنان تعرقل محاولات إنعاش عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. أما بالنسبة للخيارات الأمريكية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، وذلك في مؤتمر صحفي مرتقب مطالبا الحلفاء وبقية دول العالم بقطع تعاملاتهم المالية مع طهران. وقال بيسنت في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز إن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها العزلة وعليها أن تفكر في العواقب. وأضاف أن أي دولة تدعم إيران ستكون داعمة للإرهاب، وفي نظر أمريكا منبوذة عالميا وتتجاوز حدود تسامح أمريكا. أشار بيسنت أيضا إلى أن العزلة المالية التي سيتم فرضها ضد إيران ستغني أمريكا عن استخدام القوة، ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمر الاقتصاد الإيراني لدرجة لم يسبق لها مثيل وسيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها بالخليج. معنا الآن مستمعينا عبر زوم الصحفي الباكستاني من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالح. دكتور عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني قبل قليل كان هناك خبر عاجل يقول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث للرئيس ترامب قبل أن يصل إلى طهران، وهو الخبر أيضا الذي ورد عن وصوله. ما الذي دار بينهما؟ ما الرسائل التي يحملها اليوم قائد الجيش الباكستاني لطهران؟
1: التحية لك وللمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام. نعم، هما ما يتم حاليا حقيقة هي محاولة باكستانية حثيثة متمثلة بقائد الجيش الباكستاني ووزير داخليته أي المؤسسة الأمنية والعسكرية في الوقت الحالي لإعادة النبض أو لإعادة ضخ الدماء إلى مذكرة التفاهم التي كانت توقفت لفترة وإحياء المسار التفاوضي مرة أخرى. ولذلك يبدو أن إسلام أباد الآن تسابق الزمن حقيقة في مسألة إحضار الطرفين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وإن لم يكن إلى طاولة المفاوضات على الأقل بالتمديد العلني لمذكرة التفاهم.

0: التي كانت قد وقع عليها من قبل لمدة 60 يوما. ثم بعد ذلك في خلال هذه الفترة أيضا محاولة فصل الملفات عن بعضها، والطلب من الجانب الإيراني حسب ما فهمنا كذلك من بعض وسائل الإعلام أن الجانب الباكستاني يسعى مع الجانب الإيراني بعدم التصعيد في المنطقة في حال الإنزال الاقتصادي الأمريكي. كذلك يبدو أن الرسالة التي في اعتقادي أن الرسالة التي نوقشت ربما ما بين عاصم منير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تخرج كثيرا عن هذا المحتوى، بمعنى الطلب منه بتأخير عملية الإنزال الاقتصادي أو فرض أي عقوبات أخرى وإعطاء مجال على الأقل في الوقت الحالي لمسألة المفاوضات ومسألة الخيارات الدبلوماسية وإيجاد طرق لحل مشاكلهما عن طريق الدبلوماسية والحوار. وهو أيضا ما بدأ أيضا تزامن هذا التحرك الباكستاني مع التصريحات الصينية أيضا التي دعت إلى تخفيض التصعيد وإلى إعطاء الدبلوماسية مجالا أيضا أكبر، كون أي تصعيد سواء كان عسكري أو اقتصادي في الوقت الحالي في المنطقة لن يزيد من حل المشكلات بل سيفاتم الوضع أكثر. اليوم إسلامباد حقيقة في موقف تكاد أن تكون في غاية الحساسية، ترى أنه في حال تم التصعيد مجددا على مثلا من قبل الجانب الإيراني.
1: سنأتي لهذه النقطة دكتور عبد الرحمن، لكن أود أن أناقش معك يعني نقطة مهمة ذكرتها، وهي مسألة يعني أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول بالفعل كسر حالة الجمود، ويعني يحاول الطرفين العودة إلى المفاوضات مجددا بين واشنطن وطهران. في ذات التوقيت لابد أن نذكر أن الخارجية الإيرانية كانت تقول سنقف صامدين في وجه العقوبات الأمريكية، وبالتالي إلى أين تتجه اليوم طهران؟ هل تتلقى اليوم باكستان أي رسائل أو أي إشارات ربما لإمكانية عودة طهران إلى طاولة المفاوضات؟
0: زيارة عاصم منير بحد ذاتها إلى طهران هي إشارة إيجابية من قبل الجميع، من قبل المتخاصمين الأمريكي والإيراني. زيارته عادة حقيقة كلما ذهب إلى هناك ينتج عنها شيء إيجابي، اختراق دبلوماسي ولو كان بسيطا لكن يبنى عليه لأسابيع أو لأيام أو حتى لفترة من الزمن. رأينا في الماضي عندما زار طهران ذهب الوفد الإيراني إلى لوسرن، رأينا كذلك أيضا في زيارته السابقة حضر الوفد الإيراني إلى باكستان أو على الأقل عاد برد باكستاني واضح حول بعض النقاط، وكانت تلك الأيام في خلال فترة تبادل النصوص حول مذكرة التفاهم والتي تكللت في الأخير في تلك الأيام بالنجاح بالتوقيع عليها وليس بنجاح تطبيقها. اليوم ذهابه إلى هناك هي بحد ذاتها ربما ما تفتح مجال الدبلوماسية مرة أخرى وينتزع بعض الموافقات منها ربما من خلال خاصة أن غدا هناك اجتماعا أيضا في المسار الإيراني العماني مع الوفد العماني صحيح. في طهران ربما يكون عاصم منير أيضا حاضرا في هذا الملف حتى يتم على الأقل وجود انفراجة معينة في مضيق هرمز أو ملف مضيق هرمز بالإضافة إلى الملفات الأخرى التي يتم
1: ما شكل الانفراجة المتوقع يعني بوجهة نظرك دكتور عبد الرحمن؟
0: ربما تكون انفراجة مرحلية فقط، أي توافق مرحلي بإعادة فتح مضيق هرمز ربما لعشرين يوما أو لشهر من هذا القبيل في مقابل تأخير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مثلا إجراءاته الاقتصادية هي الحازمة التي سيفرضها على إيران. اليوم باكستان عندما تتحرك هي تتحرك أيضا وتحمل معها ثقل وهم دول الجوار، كون إذا تم الإنزال الاقتصادي على إيران وعلى دول الجوار أو على الدول التي قد ربما تدخل بعلاقات تجارية أو هي داخلة بعلاقات تجارية واقتصادية وتحويلات مالية وغيرها مع ومنها باكستان بحكم العلاقات الجيرة، سيتم في هذه الحالة على باكستان الالتزام والامتثال للعقوبات الأمريكية، مما يعني قد ربما أيضا تنشأ مناطق مثلا أو تهريبات أو عمليات مثلا إرهابية وما شابه على الحدود الإيرانية الباكستانية. تحاول باكستان أيضا أن تفهم الجانب الإيراني أنه التنازل اليوم في بعض النقاط في مضيق هرمز هي أيضا نوع من الانفراجة السياسية التي قد تخفف عليكم وتخفف أيضا على الدول التي ستجد نفسها أنها ملزمة بتطبيق الالتزام أو العقوبات الأمريكية في مسألة تطبيق الحصار أو خنق إيران من كل النواحي. وهذا من ناحية. الناحية الثانية إذا أرادت مثلا إيران الذهاب إلى التصعيد العسكري فإنها أيضا ستنبهها باكستان

0: لذلك بأن هذه أيضا خطوة خطيرة، كوننا ملزمون بالدفاع
1: هذه نقطة
0: بعدة اتفاقيات
1: مهمة، وهذا ربما ما كنت أود أن أسأل عنه سيد الصالحي. يعني إذا فشلت هذه المهمة اليوم، مهمة المشير عاصم منير، في عادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، هل هناك أي خطة بديلة لدى باكستان، لدى إسلام أباد؟ هل تستطيع مثلا ممارسة ضغط حقيقي على طهران لاستعادتها إلى المفاوضات، أم أن الدور فقط هو دور رسائل؟ يعني
0: هو حتى الآن، حقيقة الآن خرجنا من مسألة دور الرسائل، الآن نحن نتكلم عن لاعب إقليمي اسمه باكستان يلعب في الترتيبات الأمنية والمائية، سواء كانت في مضيق هرمز أو باب المندب أو البحر الأحمر إجمالا، من خلال الاتفاقيات التي وقعت بما يخص الأمن البحري، أو تلك التي وقعت وما عرفت باتفاق مكة للدفاع المشترك ما بين باكستان والسعودية وتركيا. يعني باكستان اليوم أصبحت في قلب الحدث، وإن كانت حتى هذه اللحظة هي تمارس دور الوسيط المحذر، أيضا الوسيط الذي يقيم المخاطر وينقل هذا للجانب الإيراني بأننا اليوم نحن نلعب دور الوسيط، لكن لا تضطرون أن نقوم مثلا أو نتخذ إجراءات الحماية البحرية وحماية أيضا شركائنا في الإقليم. مما يعني نطلب منكم بمعنى آخر، هكذا على الأقل ما تفهم من الرسالة الإعلامية، بعدم الرد على العقوبات الأمريكية أو التصعيد العسكري أو زعزعة أمن المنطقة من خلال قصف دول الخليج أو قصف مثلا المنطقة. ولذلك كانت أحد الملفات حقيقة التي ذكرتها وسائل الإعلام صراحة أن عاصم منير سوف يناقش أيضا مع الجانب الإيراني المشكلة الحوثية، أي بمعنى أن يتم على الأقل نصح الجانب الإيراني بعدم إثارة أو عدم التسبب في عدم استقرار البحر الأحمر ومضيق هرمز، والتحكم أو على الأقل توجيه الرسائل إلى حلفائهم هناك أو إلى أذيالهم في المنطقة الحوثيين بعدم الانجرار ودفعنا صراحة لاتخاذ يعني إجراءات عسكرية أمنية بحرية لحماية حلفائنا.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة الوافية من الصحفي الباكستاني من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي، شكرا جزيلا لك. طيب أذهب مباشرة مستمعينا إلى المنامة، الكاتب الصحفي الأستاذ جعفر سلمان. أستاذ جعفر أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. أولا أبدأ معك بالزيارة المرتقبة لوزير خارجية عمان بدر البوسعيد إلى طهران، والتي تتعلق بالفعل فيما يتعلق بمضيق هرمز. شكل المشاورات الذي سيركز عليه الجانبان اليوم بهذا الشأن برأيك؟
2: مساء الخير وأجمل تحية لك ولجميع المستمعين الكرام. في الواقع لا يمكن أبدا فصل زيارة وزير الخارجية العمانية عن زيارة السيد عاصم منير إلى إيران، فهاتين الزيارتين تأتيان في مرحلة بداية تطبيق الخنق الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي دخول الأمور إلى منطقة جديدة بالنسبة للإيرانيين، إلى ضغط لم يتعاملوا مع مثله سابقا. يعني بخلاف ما يعلن الإيرانيون أنهم معتادون على الحصار ومعتادون على الضغط، ما يجري هذه المرة هو شيء لم يتعاملوا معه سابقا. هناك حصار على الموانئ الإيرانية، هناك أيضا اليوم بدأ حصار على كل شيء له علاقة بالتجارة مع إيران، وقد رأينا ذلك من خلال هبوط سعر الصرف الإيراني. لقد وصل الدولار الأمريكي سعر الصرف الدولار بالنسبة للتومة الإيراني لقد وصل سعر الصرف حاليا إلى حوالي 200 ألف تومان للدولار الواحد، أي مليونين ريال للدولار الواحد، وهذا طبعا يخلق أزمة جديدة هي موجودة ولكن تتفاقم بطريقة جديدة، أي أزمة التضخم بالنسبة للشعب الإيراني. بالنسبة لهذه الزيارة، طبعا تعودنا عن عاصم منير أنه لا يزور إيران إلا في حالة وجود تطور ما، وجود انكسار ما، وجود

0: يعني شيء معين بخلاف ما هو موجود حاليا، وجود ربما انفكاك لهذه الحالة، وربما يكون الإيرانيين قد اقتنعوا حاليا بضرورة تنفيذ ما يطالب به الأمريكان. ربما أقول.
1: طيب أستاذ جعفر، يعني هناك حديث أيضا عن تفاهمات إيرانية عمانية تتعلق بتنظيم الملاحة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهنا أود أن أسأل ما الذي يمكن أن تقبل به اليوم دول الخليج مثلا في أي ترتيبات جديدة تتعلق بهذا المضيق، وما الذي سيكون مرفوض أيضا بالنسبة لها؟
0: الذي سيلتزم به العمانيون والذي سيكون مقبول لدول مجلس التعاون الخليجي هو تطبيق ما يوجد في اتفاقيات البحار الدولية الخاصة بالمضائق، أي فتح المضيق واعتباره ممر دوليا لا سلطة للإيرانيين عليه، لا يستطيع الإيرانيين اختيار من يمر ومن لا يمر، خصوصا نتكلم عن المرور العابر. بالإمكان الإيرانيين فرض رسوم طوعية لمن يريد أن يدفع هذه الرسوم أو لمن يريد خدمات من قبل الإيرانيين، سواء كانت خدمات ملاحية أو خدمات لوجستية كالأطعمة والوقود والصيانة وما إلى ذلك. هذا ما سيقبل به، ما ستقبل به دول مجلس التعاون الخليجي، هذا ما ستقبل به دول العالم، وهذا ما لن يتجاوزه على الأقل العمانيون. فسلطنة عمان معروف عنها أنها دولة تتبع القانون الدولي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذا القانون من خلال اتفاقيات ثنائية مع إيران. فنحن نرى هذا السقف هو السقف الأعلى الذي يمكن للإيرانيين الوصول إليه.
1: طيب أود أن أذهب معك أيضا إلى المحور الآخر، وهو يعني إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد أكبر إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران. وهناك سؤال أيضا مهم اليوم، هل تخشى دول الخليج أن يؤدي هذا الضغط الاقتصادي غير المسبوق إلى رد إيراني غير مباشر، وبالتالي سيكون هذا الرد عبر استهداف ربما الملاحة، منشآت الطاقة، المصالح الاقتصادية في المنطقة، وكيف سترد أيضا إذا حدث هذا الأمر؟ لأنه إيران طبعا يوم أمس هددت دول الخليج والدول الصديقة لواشنطن أيضا.
0: الإيرانيين تخطوا مرحلة العقل في هذه الأزمة وأخذوا يهددون كل دول، بحسب ما يعبرون على الأقل، كل الدول التي تتعاون مع أمريكا في فرض الحصار. بمعنى آخر هم يريدون القول أي دولة تمتنع عن ممارسة التجارة مع إيران سوف يتم اعتبارها دولة عدوة، والقصد طبعا هو هم دول مجلس التعاون الخليجي، يعني يتكلمون مع دول مجلس التعاون الخليجي إما أن تمارسوا التجارة معنا أو أننا سوف نقوم بتوجيه هجمات ضدكم. احتمال قيام هذه الهجمات أراه ضئيل جدا لسبب، لكن يبقى احتمال قائم رغم ضآلة هذا الاحتمال. لماذا هو احتمال قائم؟ لأن الإيرانيين قد خسروا كل الخيارات في أيديهم، يعني مضيق هرمز الذي يعتبرونه أكبر ورقة مساومة في أيديهم. رأينا جميعا تلك التقارير التي تتحدث عن استطاعة الولايات المتحدة الأمريكية إخراج الكثير من ناقلات النفط عبر هذا المضيق وبشكل يومي، لدرجة وصول 10 إلى 15 مليون برميل نفط يوميا يمر الآن، وهذا الرقم مؤهل للزيادة. فبالتالي قبضة الإيرانيين على المضيق هي في تراخي، ونفاذ الخيارات من قبل الإيرانيين قد يدفعهم إلى خيار مجنون وهو شن هجمات على دول الخليج، قد تستجلب عليهم هجمات كثيرة. هم أبعد ما يكونون حاليا بقدرتهم في التعامل معها، لذلك هذا الخيار موجود لكنه ضئيل، وأتوقع أنه جزء من الترهيب الإعلامي، التصعيد الإعلامي، محادثة أو مخاطبة الداخل الإيراني. لكن ما هو
1: أستاذ جعفر
0: على الداخل يعني نتكلم عن فاصل، هذا بالتالي يعني أرقام كيف
1: طيب الخط يتقطع فقط معك أستاذ جعفر، يعني لا نسمعك بشكل جيد.
0: كان الحد الأجنى للأجور فرضا يعني قبل أيام في إيران حوالي 120-130 دولار، اليوم انخفض إلى 75 دولار. طبعا هذا انخفاض يعني قدرة الفرد الإيراني على الشراء، على العيش، على التكيف مع هذا الحصار، وبالتالي هذا سيخلق ضغوطات داخلية كبيرة على المجتمع الإيراني، رأيناها من خلال تصريح السيد بزشكيان، ورأيناها أيضا ذلك اللين الذي أظهر

0: حفيد السيد الخميني.
1: شكرا جزيلا لك من المنامة عبر زوم الكاتب الصحفي الأستاذ جعفر سلمان، تحياتي لك. أظهرت البيانات الملاحية الصادرة عن شركات تتبع السفن أن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، وذلك نتيجة القيود والتوترات المستمرة التي تؤثر بشكل حاد على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أن 4 سفن مرت عبر مضيق هرمز أمس الأحد بعد مرور 13 سفينة يوم السبت. أفادت تقارير يونانية بأن وزارة الدفاع نقلت بطارية دفاع جوي من جزر كارباثوس إلى جزيرة كريت في وقت يبقى فيه الجيش اليوناني في حالة تأهب قصوى. وفقا لإعلام محلي، تم اتخاذ القرار بعد تهديدات إيرانية ضد قواعد أمريكية في أوروبا وبهدف دعم التغطية الدفاعية ضد قدرات الصواريخ بعيدة المدى المحتملة، لكن الإعلام اليوناني شدد على أن اليونان لا تواجه تهديدا مباشرا وفوريا في الوقت الراهن.

0: في الواجهة.
1: نذهب مستمعينا إلى جبهة حيس جنوب الحديدة، حيث لا تزال خطوط التماس حاضرة. تبدو المواجهة مختلفة من موقع إلى آخر من الجبهة ومحيط جبل دوباس وصولا إلى داخل مدينة حيس. موفد العربية أحمد بقاتو ينقل لنا التطورات العسكرية وانعكاساتها على الحياة اليومية في المنطقة. نتابع هذا التقرير.
2: نتواجد الآن في جبهة حيس، هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة التي تقع جنوبي محافظة الحديدة. جبهة حيس هي جبهة هامة للغاية، كونها تربط ما بين ثلاث محافظات رئيسية هي الحديدة وتعز وإب. هناك محاولات حوثية بصورة مستمرة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية، واشتباكات متواصلة ما بين كلا الطرفين، قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية كذلك ايضا الميليشيا الحوثية. هذه المسيرة التي يعني ترتفع لتكشف مواقع للميليشيا الحوثية، وكما تظهر الكاميرا الموجودة فيها، هذه احد الوسائل الأساسية الاستخباراتية التي يتم استخدامها الآن في جميع الجبهات، ليس فقط في حيس وانما في جميع الجبهات.
3: جبهة حيس تعتبر جبهة مهمة جدا جدا وجبهة استراتيجية، يسعى العدو بكل ما اوتي من قوة لاستهدافها، لاستعادتها عبر السيطرة على جبال دوباس وعبر السيطرة على جبل راس الاستراتيجي. والمدفعية
2: هذه الضربة، لماذا هذه الضربة الآن؟
3: هذه الضربة الآن رصد الطيران المسير هدف معادي، وبالتنسيق طبعا ومع المدفعية يقوم باستهدافها استهداف مباشر.
2: خلف جبل دوباس الذي يظهر من خلفه تتمترس الميليشيا الحوثية، حيث تقوم المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية بقصف التجمعات الحوثية بصورة مستمرة، لكن الحوثيون يردون باستهداف المواقع والأعيان المدنية كما يقول العسكريون هنا. هذه الجبهة هي جبهة هامة للغاية، وهذا الجبل يقطع طريق إمداد حيوي يربط إمدادات الحوثي ما بين الحديدة ومحافظة إب، لذلك الاستماتة في الدفاع عنه شديدة من قبل المقاومة الوطنية، فيما تحاول الميليشيا الحوثية باستمرار الوصول إلى أعلى هذه التباب الحاكمة.
4: يعتبر هو بمثابة التبة الحاكمة أو الهيئة الحاكمة الذي إذا استطاع العدو، ولكن لن يستطيع بفضل الله، والناس ثابتة والرجال موجودة. وجبال دباس هي جبال مهمة واستراتيجية تعتبر للعدو ولنا.
2: أغلب قاطني مدينة حيس هم من النازحين الذين قدموا من خطوط التماس ومن مواقع سيطرة الميليشيا الحوثية، لكنهم لم يعرفوا أن الصواريخ والمسيرات ستطالهم إلى هنا إلى داخل ومركز المدينة.
5: في قصف في قصف فينا في حيس وفي قرى نخلة، وإحنا نزحنا من نخلة إلى حيس، يعني نقصف كل يوم كل يوم على المواطنين وعلى ما عاد هربنا إلى حيس.
6: والله في حروبات وفي قصف في جبل دباس وفي جبل راس، ومشردين من بيوتنا ومشردين من أهلنا، والحوثي دمرنا ودمر وطننا ودمر بلادنا.
0: في الواجهة.
1: يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بعد ظهر اليوم، حيث يعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا. ويعقب الاجتماع الثنائي انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسي.

0: وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصف زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه في باريس، وذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. هذا ويزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم متحف الجيش الفرنسي في مجمع ليزانفال في باريس ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى فرنسا. ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لاكورنو ولي العهد بعد الظهر، حيث تقام مراسم استقبال رسمية وعسكرية في الساحة الشرفية للمجمع. عبر الهاتف من باريس مدير مكتب العربية الزميل حسين قنيبر. حسين، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن أبرز الملفات التي يتصدرها الاجتماع بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم.
1: الجانب السعودي يضع هذه الزيارة لولي العهد إلى باريس في خانة السعي إلى توثيق شراكات المملكة مع القوى الدولية والمحافظة على علاقات متوازنة بما يخدم المصلحة الوطنية للمملكة. أوجه التعاون بين البلدين كثيرة، ستشمل الاجتماعات هنا في باريس مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والسياحة والمياه والذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي والاستثمار والصناعة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات والتراث والبيئة واللائحة ما تزال طويلة. أيضا التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 12 مليار دولار، وهذه الزيارة مهمة أيضا من الناحية الاقتصادية والاستثمارية. تناقش الزيارة سبل الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية السعودية 2030 وبرنامج الاستثمار الفرنسي المعروف بفرنسا 2030. مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يعمل على تنمية التبادل التجاري بين البلدين وتكثيف زيارات الوفود وتشجيع المشاريع المشتركة. إشارة سريعة إلى جدول نشاط الرئيس الفرنسي، بل جدول زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا. هو يبدأ بعد ظهر اليوم، بل يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لاكورنو في المتحف الكبير للجيش الفرنسي في ليزانفاليد، قبل أن يتوجه الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس ماكرون مجددا، وهو الذي كان التقى خلال حفل اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مساء أمس. في اللقاء الجديد بينهما اليوم في الإليزيه سيبدأ اجتماع ثنائي في مستهل هذا اللقاء، ثم يترأس الجانبان أي ولي العهد والرئيس الفرنسي مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الذي كان شكل خلال زيارة ماكرون إلى الرياض العام 2024. بعد ذلك توقع عدة اتفاقيات بين البلدين خصوصا في مجالي الطاقة والنقل، وبعد ذلك يتوجه الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان إلى مقر منتدى التعاون الاقتصادي الفرنسي للمشاركة في أعمال هذا المنتدى الذي يختتم بوجودهما. بعد ذلك يعود الرئيس والأمير إلى قصر الإليزيه حيث يقام عشاء رسمي على شرف ولي العهد السعودي.
0: مدير مكتب العربية في فرنسا زميل حسين قنيبر، شكرا جزيلا لك.
2: في الواجهة.
0: سجلت مناطق مختلفة من الضفة الغربية سلسلة اقتحامات إسرائيلية خلالها اعتقالات. آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة المغير شمال شرقي المحافظة، وأغلقت المدخل الغربي. انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مخطط إسرائيل

0: إسرائيل الاستيطاني في ممر A1 بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم، وحذرت كالاس من تسبب المشروع بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية، ما يلحق ضررا جسيما بفرص تحقيق حل الدولتين وفق تعبيرها. وصفت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها المنطقة A1 بغير القانونية بموجب القانون الدولي. تواصل إسرائيل شق طريق عسكري في الأغوار الشمالية ضمن مشروع الخيط القرمزي الذي يتضمن إقامة جدار عازل بطول نحو 22 كيلو مترا، والذي سيعزل نحو 180 ألف دونم من الأغوار عن بقية الضفة الغربية، ما ينذر بتهجير مئات العائلات وعزل مساحات واسعة من الأراضي إلى أن تعتبر التي تعتبر سلة الغذائية لفلسطين. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: على طرق وعرة فرضتها مخططات إسرائيلية، نرافق المواطن ثائر بشارات نحو منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية.
2: هاي مش طريق، هاي احنا افتتحناها من جنب الجبل بعد ما سكروا علينا.
1: عند وصولنا للمكان رأينا الآليات والمعدات الإسرائيلية التي تشق ما يعرف باسم الخيط القرمزي، وهو مخطط إسرائيلي لإقامة جدار عازل وطريق عسكري في عمق الأغوار الشمالية سيمتد طوله لنحو 22 كيلو مترا، الأمر الذي يضع السهل الذي يعتبر سلة غذاء فلسطين حبيسا داخل طوق استعماري.
2: شو الطريق هاي اللي بتدعوا إنها طريق عسكرية؟ أصلا هي بعيدة إنها تكون طريق. هي بالأول قبل ما أقول لك كيف عزلتنا، هي مش طريق، هي عبارة عن إشي بدهم يستولوا على الأراضي فيه. أمرها ما كان الطريق، هي الطريق اللي ببحش لك خندق 3 متر، هي طريق هذا بفتشر حاله بده يفوت على غزة من عندنا.
1: المشروع الذي سيعزل قرابة 180 ألف دونم من الأغوار الشمالية عن بقية الضفة الغربية سيؤدي لتهجير مئات العائلات الفلسطينية، إضافة لتهديد الأمن الغذائي الفلسطيني.
3: الخيط القرمزي لا يقتصر تأثيره على تهجير مئات العائلات الفلسطينية، بل يمتد إلى خطة إسرائيلية تقضي بالسيطرة على الأغوار الفلسطينية التي تشكل ما مساحته نحو 30% من أراضي الضفة الغربية.
1: الخطط الإسرائيلية لضم الأغوار عادت للواجهة منذ عام 2019 عند إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار رسمياً، واليوم باتت هذه الخطط واقعا ترسمه إسرائيل على الأرض، الأمر الذي يرى الفلسطينيون أنه سيبدد أي حلم لحل الدولتين وسيعمق العزل الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني. أدهم خبيصة العربية، الأراضي الفلسطينية.
4: في الواجهة،
0: أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير سعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. بعد دعوة إسرائيل لاغتنام فرصة وصفتها سوريا بالتاريخية وفدا البلدين التقيا في الأردن برعاية أمريكية، فما الذي دار بينهما؟ الجمود الذي استمر لأشهر انكسر في الأردن مع لقاء وزير الخارجية السورية سعد الشيباني برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان. اللقاء جاء في إطار جهود خفض التصعيد الذي أججه قصف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور جنوب سوريا، وتدخلت فيه واشنطن لاحتواء التوتر. المناقشات مستمعين تركزت على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، وأيضا إحياء مسار التفاوض للتوصل لاتفاق أمني أولا ثم اتفاق أكثر شمولا مستقبلا. اللقاء حمل جملة شروط سورية وفق مصدر دبلوماسي سوري. أول هذه الشروط احترام أي ترتيبات أمنية لسيادة أراضي سوريا ودعم استقرارها، تلاها التأكيد على الهوية السورية للجولان المحتل، وأيضا الحق ببناء الجيش وتطويره، غير أن ملف الجولان أي وضعه النهائي لن تتم مناقشته في المرحلة الراهنة، فالأولوية حاليا موجهة نحو انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل سقوط الأسد وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك.

0: وفيما باب دبلوماسية مفتوح على مصراعيه وفق الشيباني، دمشق نفت وجود نية لإنشاء قاعدة تركية في مطار أبو الظهور، مؤكدة مساعيها إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل ومنع انعكاس هذا التوتر على الأراضي السورية. عبر زوم الآن مستمعينا من دمشق الباحث السياسي والأمني الأستاذ عباس شريف، أهلا وسهلا بك معنا سيد عباس في منتصف النهار. إذن يعني ما فرص نجاح المفاوضات اليوم في التوصل أولا إلى اتفاق أمني في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية، التوغلات، الاعتقالات حتى داخل الأراضي السورية؟
1: نعم، بداية تحياتي لك والمشاهدين. الدولة السورية منذ بداية سقوط النظام فضلت المسار الدبلوماسي، ويعني أعطت أكثر من تصريح وتطمين أنها لا تشكل خطر على أي من جيرانها، من ذلك إسرائيل. الآن بعد الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، كان هناك ضغوطات أمريكية من أجل استئناف آلية الاتصال بعد أن توقفت سوريا عن التواصل الأمني مع إسرائيل، بناء على مفاوضات جولة باريس نتج عنه أن يكون هناك آلية اتصال دائمة في عمان العاصمة الأردنية. بهذا الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس المسيرة الإسرائيلي، تم الاتفاق على وضع آليات تنفيذية لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف الاعتقالات ووقف تخريب الأراضي الزراعية، ووضع أيضا خريطة طريق لاستئناف المفاوضات. لا يوجد حتى الآن أي اتفاق، علما أن الدولة السورية والجانب الإسرائيلي توصلوا في اجتماعات باريس إلى مراحل متقدمة جدا، يعني أكثر من 90% من المشاكل تم الاتفاق عليها، لكن في اللحظات الأخيرة تنصلت الحكومة الإسرائيلية من الاتفاق ورفضت التوقيع رغم الضغوطات الأمريكية. الآن أولوية سوريا الذهاب إلى خفض التصعيد وإحياء مسار التفاوض. قضية الجولان قضية سابقة لأوانها، لم يتم طرحها ولن يتم مناقشتها في مسار الترتيبات الأمنية.
0: نعم. طيب.
1: الدولة السورية اليوم سقف للتفاوض اللي هو السيادة السورية، لن تقبل سوريا بأي إجراء أو اتفاق أو ممارسات تمس السيادة.
0: طيب. السيادة السورية وكذلك في مقدمتها أستاذ عباس الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل سقوط نظام الأسد وإعادة تفعيل اتفاق فضل الاشتباك، هل يمكن اليوم أن تقبل إسرائيل بهذا الطرح في هذا التوقيت تحديدا في المرحلة الحالية؟
1: وجهة نظر كثيرين من المراقبين السياسيين خصوصا السوريين أن الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من الأزمة الداخلية، هي مقبلة على انتخابات، تعتقد أن أي توقيع لاتفاق أمني بدون تحصيل مكاسب استراتيجية سيؤثر سلبا على حملتها الانتخابية، وبالتالي هي تضع أولوية البقاء في السلطة حتى لو كلفها ذلك شن حروب جديدة على الذهاب إلى اتفاق سلام أو دعم حالة الاستقرار في المنطقة. وبالتالي ثقة الدولة السورية كما صرح وزير الخارجية الشيباني أنه لا يوجد الآن ثقة بالجانب الإسرائيلي، لكن التعويل هو على الضغط الأمريكي، هناك رغبة أمريكية في بأن تشهد استقرارها في سوريا. اليوم هناك مصالح اقتصادية أمريكية متعلقة بالاستثمار، متعلقة بالاستثمار في مجال الطاقة والنقل وكثير من الملفات التي بدأت يعني تتشبك بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك تعويل على هذا الضغط وعلى هذه الوساطة الأمريكية بحال قد استطاعت أن يعني تجبر الحكومة الإسرائيلية أن تنخرط في مسار جاد من أجل الوصول إلى اتفاق أمني. لكن أنا أعتقد أن يمكن أن نشهد حالة من يعني فقد التصعيد، لكن المسار الجدي للمفاوضات لن يبدأ إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، وما تتمقى طبعا ربما تأتي حكومة جديدة أقل تطرفا أو يعني يذهب هاجس الخروج من السلطة من حسابات حكومة نتنياهو وتنخرط بشكل جدي في هذا المسار من أجل الوصول إلى اتفاق أمني مع سوريا.
0: شكرا جزيلا لك من دمشق الباحث السياسي والأمني الأستاذ عباس شريفة، تحياتي لك.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال النهار. وقالت الوزارة إن المسيرات الأوكرانية تم اعتراضها فوق عدة مقاطعات منها بلغرود وبريانسك وكورسك وأوريول وروستوف وتولا والعاصمة موسكو ومقاطعتها، بالإضافة إلى جمهورية القرم وفوق البحر الأسود. وكان عمدة العاصمة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مركزا لوجستيا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية أوزون في مدينة كراسنودار جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة وإجلاء الموظفين وفق ما أعلنت الشركة. وأوضحت أوزون أن عمليات المركز توقفت مؤقتا فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات. ويأتي الهجوم في إطار تصعيد أوكراني لاستهداف منشآت لوجستية واقتصادية داخل الأراضي الروسية. وافق رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام على السماح لشركة الدفاع الأوروبية MBA برفع السرية عن مخططات ومعلومات تتعلق بالمكونات البريطانية لصاروخ سكالب، بما يتيح لأوكرانيا الاستفادة منها في إنتاج الصواريخ بعيدة المدى. ويعلن برنام القرار خلال زيارته المقررة اليوم لكييف للمشاركة في إحياء يوم استقلال أوكرانيا والتأكيد على استمرار الدعم البريطاني. كما يترأس أندي برنام أول اجتماع لتحالف الراغبين الذي أسسته بريطانيا وفرنسا لدعم أوكرانيا. قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تواصل الاستعدادات لإرسال قوات إضافية إلى روسيا دون رصد مؤشرات على قرب تنفيذ ذلك. وجاء التقييم بعد نفي كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ما قاله الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بشأن إرسال ما يصل إلى 50,000 جندي إلى روسيا. وأكدت سول أن بيونغ يانغ تواصل تزويد موسكو بأسلحة من بينها صواريخ باليستية قصيرة المدى.
1: منتصف النهار. مصادر مفتوحة.
0: يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام الدولار في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الأساسية. وفقدت العملة المحلية نحو 80% من قيمتها منذ اندلاع الحرب، ما انعكس على القدرة الشرائية للأسر وحركة البيع في الأسواق، ودفع السلطات لاتخاذ إجراءات لتوفير بعض السلع بأسعار منخفضة. القراءة الاقتصادية للخبر من وجهة نظر رويترز: تراجع الجنيه هو نتيجة لأزمة أعمق وليس المشكلة الأصلية وحدها. الحرب منذ أبريل، تقول رويترز، عطلت الإنتاج والتجارة والصادرات خصوصا الذهب والفول السوداني والماشية، وهذه الصادرات كانت مصدرا مهما للعملة الصعبة التي يحتاجها السودان لتمويل واردات القمح والوقود والدواء والغذاء. تقول رويترز أيضا: انخفاض العملة يخلق حلقة تضخمية. السودان يعتمد بدرجة كبيرة على السلع المستوردة أو على مدخلات إنتاج مرتبطة بالدولار. عندما يهبط الجنيه ترتفع تكلفة الاستيراد، ثم ينقل التجار هذه الزيادة إلى المستهلك، والنتيجة تكون الدولار يرتفع وتكلفة الاستيراد ترتفع، وكذلك أسعار السلع ترتفع والقوة الشرائية للجنيه تنخفض أكثر. هذا يفسر لماذا لا يشعر المواطن، تقول رويترز، بأن المشكلة مجرد سعر صرف، بل يراها مباشرة في الخبز والوقود والغذاء والنقل. دعونا نستمع ونتابع هذا التقرير.
2: السلام عليكم. كيلو الطماطم كم يا أستاذ؟
3: هكذا تبدو المشاهد الميدانية في أسواق الخرطوم.
2: سلطة خضروات
4: كل حاجة 5 6.
2: صعب والله علينا.
3: مفاوضات لا تنتهي بين مواطن يصارع الغلاء وبائع يواجه تقلبات السوق. تعقيدات اقتصادية جعلت الأسر تعيد جدول احتياجاتها الأساسية وتتخلى عن أبسط المستلزمات.
2: اللحم طبعا نهائي ما فيه، اللحوم غالية جدا جدا. الناس اشترت الكيلو 48، النص 24، الربع 12، الناس بيشتروا نص الربع.

0: اللي هو بيقول لك شنو مسكول ليه البيضه تكون ب 1200 جنيه رطله لبن ب 2000 ونص الاطفال يا جماعه حرام انه من غير لبن بيبكم.
1: هنا يشتكي المشترون والبائعون من غلاء يطرق الابواب، فكلما ارتفع الدولار ارتفعت معه اسعار السلع

0: يديك بجنيه يديك سدس يديك كده يعني. فجاء واحد وقف في اخر الصف قال لهم ادوني 2 كيلو. قاموا المواطنين كلهم عينوا لي كده. قال لهم ليه عينتوا لي؟ انا ما عندي سمايه.
1: المتسبب في الازمه هو انهيار الجنيه، اذ فقد نحو 80% من قيمته بعد الحرب. ومع وصول الدولار الى 6000 جنيه، بات السودانيون يحذفون اصفارا من العمله باطلاقهم على المليار جنيها مليون وعلى المليون الفا. وقد اكد مصدر ببنك السودان المركزي للعربيه ان حذف اصفار من العمله لا يمكن تطبيقه حاليا. تعقيدات دفعت السلطات الى انشاء مراكز للبيع المخفض.
2: سعينا انه نقيم مراكز البيع المخفض وسميت مواقع الكرامة، والآن موجودة وهي تعمل. ولكن أيضا ارتفاع سعر الصرف أثر كثيرا على ارتفاع الأسعار.
1: عادت إلى منزلها ببعض احتياجاتها، مشهد يلخص واقع أسر تواجه الغلاء بقليل من الشراء وكثير من الحساب. لين يعقوب، العربية، الخرطوم.
3: الحي المالي.
4: استقبل محافظ البنك المركزي السعودي سامة أيمن السياري أمس رئيس مجلس هيئة السوق المالية مازن سديري، وشهد اللقاء مناقشات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المركزي السعودي وهيئة السوق. في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة معادن عن استكمال أول صفقة تمويل دولية مشتركة للشركة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار. وتتوزع الصفقة بالتساوي بين قرض لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما. في قطاع المعادن، ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، مستفيدة من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تدخل مفاجئ من وزارة الخزانة في سوق الدين. أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترو رابغ عن استقالة المهندس عثمان بن علي الغامدي من منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين اعتبارا من 31 من أغسطس الحالي، مع استمراره كعضو في مجلس الإدارة. ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026 لتصل إلى نحو 6.6 مليار ريال عماني، ما يعادل 17 مليار دولار، مدعومة بزيادة عوائد النفط وفق بيانات وزارة المالية. في إيران، هبط سعر صرف الريال الإيراني إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار مع اقتراب الحرب الأمريكية الإيرانية من إكمال شهرها السادس واستمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات على طهران. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وصل سعر الدولار في السوق المفتوحة أمس الأحد إلى نحو 2 مليون ريال إيراني، مسجلا مستوى قياسي جديد للعملة المحلية.

0: استوديو لايت
1: مستمعين، قصة اليوم في استوديو لايت تدور حول روبوتاكسي تسلا التي تعمل من دون سائق بشري بعدما ظهرت في مقطع مصور وهي تصطدم بحواجز مرورية في مدينة أوستن الأمريكية. الحادث طبعا يثير تساؤلات حول مدى جاهزية تقنيات القيادة الذاتية للعمل بشكل كامل من دون تدخل بشري، خصوصا مع توجه تسلا إلى توسيع خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الآن عبر زوم دكتور أنس النجداوي، الخبير التقني ومستشار الأعمال الرقمية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور أنس في منتصف النهار وفي استوديو لايت اليوم. إذن اصطدام سيارة تسلا ذاتية القيادة بحواجز بلاستيكية هناك في أوستن الأمريكية، نريد أن نعرف هذه القصة الكاملة، ماذا حدث لروبوتاكسي تسلا في المدينة؟
2: مساء الخير لكم المستمعين الكرام. طبعا بداية الخبر هو صراحة أبدى قلق، إذ أنه ليس فقط

0: خبر، بل أيضا تم التوثيق من خلال الراكب الذي كان
1: صحيح.
0: موجود في السيارة. وبالتالي ببساطة أن السيارة دخلت في نطاق غير مخصص للسير، وبعد ذلك وجدت مجموعة من الحواجز البلاستيكية، انتبهت أن هنالك حاجز وبالتالي توقفت ثم تراجعت، وبعد ذلك أخذت قرار بأن تدهس هذه الحواجز وتستمر. وهو طبعا هذا ما أثار طبعا كثير من المخاوف لدى الجميع حول
1: صحيح.
0: أمان مثل هذه التقنية، يعني ووضع تساؤلات كبيرة جدا عن المنظومة التي تعمل بها تسلا وأدت إلى هذا القرار، يعني وقرار اتخاذ
1: صحيح.
0: السيارة
1: وسنأتي
0: هذا مصير.
1: سنأتي لهذه النقطة، لكن هل كان هناك أي مشرف موجود داخل السيارة وقت وقوع الحادث أم فقط موجود هو الراكب؟
0: طبعا الفيديو يظهر أنه الراكب فقط موجود، والمشرف لم يكن. المشرف الأمني، قامت شركة تسلا مؤخرا بسحب المشرفين الأمنيين في السيارات، وبالتالي نحو يعني تجربة إلى التخلي عن الإشراف البشري المباشر أثناء القيادة. وبالتالي هذه مرحلة تم إثباتها من كثير من يعني المستخدمين لهذه الخدمة، خدمة الروبوتاكسي من تسلا، أنه عدم وجود مشرف أمني. وهي طبعا مرحلة تأتي مع زيادة الثقة وطموح الشركة
1: صحيح.
0: أيضا في طرح نموذج جديد قريبا من دون عجلة قيادة. يعني السوق الآن يبدو أنه من قبل شركة تسلا سوف يكون أكثر تقبلا لوجود سيارات تعمل حتى من دون عجلة قيادة، وبالتالي أكثر أمان. لكن ما حصل مؤخرا يدل أنه لابد من وضع ضوابط إضافية وطريقة عمل. يبدو طيب. أن هذا سوف يزعزع الثقة.
1: يعني دكتور، هل ستجرب أن تركب هذه السيارة إذا كانت بدون عجلة قيادة؟
0: يعني بالوضع الحالي، يعني إذا كانت الظروف يعني القيادة شبه مدروسة وتعمل ضمن نطاق مدروس، سوف أجربها. أنا فعلا جربتها
1: جميل.
0: قبل أكثر من 15 عام هنا في مدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة، وكانت تسير بشكل بسيط، يعني أكثر بساطة من ما نراه من النماذج الحالية الآن.
1: طيب.
0: لكن عندما تسير السيارة في سرعات عالية جدا، قد هذا يثير القلق صراحة.
1: نعم، وربما يعني أيضا تفقد سيطرتها يعني. لكن هناك سؤال دكتور، يعني اصطدام السيارة بالحواجز المحيطة حولها، هل يعني أنها يعني لم تتعرف على هذه الحواجز، أم أن هناك خلل ما فعلا أصاب النظام ولم يتعرف يعني على الحاجز يعني؟
0: لا بالعكس، التقارير المنشورة والفيديو تثبت أن السيارة مثل ما شاهدنا في الفيديو السيارة فعلا توقفت، يعني هي أدركت أن هنالك حواجز أو هنالك باريز توقفت، وبالتالي هي مدركة أن هنالك نوعية حواجز. لكن ماذا حصل؟ نحن صراحة نحتاج إلى مزيد من المعلومات، مزيد من البيانات التي تبين لنا السبب الأساسي في هذا الخلل. هل كان هناك خلل فعليا بسبب الإدراك؟ وأنا أستبعد هذا الشيء لأن السيارة توقفت. أم
1: طيب.
0: كان هناك خلل في اتخاذ القرار، أو اتخاذ في حالة الفشل كيف ننتقل إلى ما يسمى الفشل الآمن، يعني أنا أوقف السيارة بطريقة آمنة وتقلل من المخاطر. وحسب القوانين التي تعمل فيها ولاية تكساس،
1: طيب.
0: يجب على السيارات الآن أو المشغل لهذا النوع من السيارات الامتثال لهذه الشروط، وبالتالي هذه مخالفة صراحة. قد أنا يعني أستنتج، أنا لست متأكد لكن أنا أضع استنتاجات هنا، قد تكون هنالك عدم تحديث لنظام الذي
1: هذا ما كنت أود أن أسأل عنه في دقيقة واحدة دكتور، يعني التحدي الأكبر الذي تكشفه هذه الواقعة.
0: يعني قد يكون هنالك الخلل، طبعا لا نستطيع أن نلوم جهة واحدة، قد تكون الخلل من السيارة، من الشركة المشغلة بعدم تحديث أنظمتها، قد يكون هناك خلل تقني في البرمجة، وبالتالي هنا نلوم المصنع، قد تكون هنالك يعني مشاكل لها علاقة بالسيطرة من خلال الريموت أكسس، هذا لا نستطيع أن نستطيع

0: تنتجه الآن من خلال المعلومات المنشورة حاليا، نحتاج أن نرى إلى ما يسمى باللوج فايل من أجل التدقيق في الأدلة الرقمية الجنائية التي سببت في هذا القرار، لماذا اتخذت السيارة هذا القرار واصطدمت وأكملت مسيرها مع وجود بديل آمن أصلا موجود على أنظمة الملاحة. وبالتالي هناك كثيرة من الأسئلة يجب الإجابة عليها، لكن حاليا لن تتوفر المعلومات المكشوفة من قبل شركة تيسلا بعد، لم نرى أي تصريح من شركة
1: وسننتظر
0: تيسلا.
1: طبعا حتى نرى تصريحات حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الخبير التقني ومستشار الأعمال الرقمية الدكتور أنس النجداوي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.

0: مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعدها حلقة جديدة في برنامج فيدباك مع زميل أثير مبارك. يا طيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أهلا بكم مستمعين. قائد الجيش الباكستاني يصل طهران، ووزير الخارجية العماني غدا واشنطن تبدأ اليوم أكبر حصار مالي على إيران. قمة فرنسية سعودية في باريس اليوم، وماكرون يعتبر زيارة ولي العهد السعودي علامة فارقة. بوساطة أمريكية، اجتماع بين دمشق وتل أبيب في الأردن بحث خفض التصعيد، والشيباني يؤكد لا نثق بإسرائيل حاليا. العراق يحدد 30 من سبتمبر موعدا للشروع تدريجيا بحصر السلاح وخروج التحالف الدولي. بسبب البالونات والطائرات الورقية، نتنياهو يهدد بتصعيد الضربات على غزة وإخلاء أي مناطق يتم منها الإطلاق. في أخبار الاقتصاد مستمعين، الذهب يواصل رحلة الصعود، والأونصة تسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر. منذ اندلاع الحرب، الجنيه السوداني يفقد 80% من قيمته، فكيف انعكس ارتفاع الأسعار على ركود الأسواق والمواطنين؟ في أخبار الرياضة، بحضور ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي يتوج فريق أول جيمرز جلوبال الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: حماس تقول بشكل واضح انها رئيس عدن.
0: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عملية اغاثة واعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار

0: نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة.
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم في فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: تتويج الفريق الصيني All Gamers Global بطلاً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون. وإعارات المتاحف، تحف فنية نادرة تنتقل مؤقتاً بين متاحف العالم للعرض ثم تعود إلى موطنها الأصلي، لكننا نسأل كيف تنقل لوحة لا تقدر بثمن، من يحميها ومن يؤمنها؟ اقتصاد النوم، كيف تحول نومنا إلى سوق بمليارات الدولارات؟ وأخيراً آباء المحسوبية، نعم كما سمعتموها، آباء المحسوبية، عندما يفتح الأبناء الأبواب المهنية لآبائهم.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أولى ملفاتنا، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نادي جيمرز جلوبل الصيني بطلاً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي استضافتها باريس، بينما حقق فالكونز السعودي المركز الثاني في البطولة. وبحسب الاقتصادية السعودية، حصل الفريق الصيني على جائزة مالية تقدر ب7 ملايين دولار، فيما حصل فالكونز على 5 ملايين دولار. وبمراسم التتويج، جرى اختتام أول نسخة من البطولة تقام خارج السعودية، وكما نعرف انطلقت في 6 يوليو الماضي بمجموع جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. وشهدت هذه النسخة إقبالا كبيرا بحسب بيانات أشارت إلى تجاوز مبيعات تذاكرها في باريس 150 ألف تذكرة في مطلع أغسطس الجاري. عبر زوم ينضم إلينا الإعلام الرياضي نزيه كرشاوي، أهلا بك معنا أستاذ نزيه مرة أخرى.
2: مرحبا بك.

0: بك أستاذة ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي العربية FM.
1: أهلا بك. يعني اللقب هذه المرة لم يحسم من مبكرا، يعني 7 أسابيع 25 بطولة، لكن لقب كأس العالم بقي معلقا حتى آخر المنافسات.
0: بالضبط بالضبط أستاذة، الحسم يعني حتى الجولة الأخيرة، حتى اللحظات الأخيرة أو حتى اليوم الأخير، باعتبار أنه الفريق السعودي كان متقدم ب 4600 نقطة، ولكن
1: نعم
0: عودة للفريق الصيني حسمت اللقب في مسابقة التراك مانيا، وهي
1: نعم
0: مسابقة للسيارات. في الحقيقة مسابقة للسيارات كانت تعتمد على السرعة وكذلك على الدقة، وعلى الدقة عفوا. المتسابق الفرنسي هو الذي حسم اللقب لصالح
1: صحيح.
0: الفريق الصيني، باعتبار وأنه كان مطلوب منه أنه يحقق على الأقل أحد المراكز الثلاثة الأولى، ولكنه توج باللقب وربح 1000 نقطة جديدة ليرتفع رصيد النقاط بالنسبة للفريق الصيني إلى
1: نعم
0: 5300 نقطة، وبالتالي يحسم اللقب
1: صحيح
0: لصالحه. ولكن يجب أن أؤكد بأنه الفريق السعودي كان
1: صحيح.
0: متصدرا وكان قريبا جدا لأجل حسم اللقب للمرة الثالثة على
1: صحيح
0: التوالي، وهو أقوى فريق في العالم في الرياضات الإلكترونية.
1: نعم، ويعني هو كما قلنا كان في هذه النسخة فاز بالمركز الثاني، لكنه كان بطل الروكيت ليج. يعني فهناك من
0: بالضبط
1: يسأل، يعني كيف ترى مثلا مستوى الفريق؟ يعني هل ما زال أيضا متقدم، لكن هي مسألة النقاط في هذه اللعبة هي التي تختلف؟
0: بالضبط، هو الحقيقة يعني حتى البارحة، حتى الكل يعني تفاعل مع النتائج، يعتقد والكل يجمع بأن الفريق السعودي يعني ما زال الأفضل، يعني حتى اللحظة ما زال الأفضل، ويتوقع له أنه يكون بطلا مرة أخرى في النسخ المقبلة، على اعتبار كما قلت أنه رصيد النقاط هو الذي
1: صحيح.
0: حسم اللقب لصالح الفريق الصيني. ويجب أن أؤكد أيضا أستاذة بأنه يعني الفريق السعودي يعني حظي بإشادة كبيرة من الجميع طوال البطولة، ولكن كما قلت يعني الحسم صار في مرحلة أخيرة. ويجب أن نؤكد يعني فقط للمشاهدين بأن المباراة النهائية، لما نتحدث عن نهائي بطولة أو كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليست مواجهة بين فريق وفريق في
1: صحيح.
0: مباراة نهائية، وإنما هو جمع لرصيد من النقاط في طوال البطولة، في 25 مسابقة في 24 لعبة، يعني بالتمام والكمال.
1: صحيح. حتى من أجل ذلك، يعني من يفهم الفكرة التقليدية الذي يعتقد أنها فريق مقابل
0: بالضبط.
1: فريق تساءل، قال كيف الفريق الصيني فاز وهو في النسخة السابقة كان في المرتبة السادسة تقريبا.
0: بالضبط بالضبط، كما قلت، كما أسلفت الذكر وأعيد وأكرر، بأن الفريق السعودي كان متقدما طوال
1: صحيح.
0: البطولة ب 4600 نقطة بفارق كان مريح. الفريق السعودي كان هو الأفضل يعني،
1: نعم
0: ولكن الفريق الصيني من خلال لاعب فرنسي اسمه جوان هو
1: صحيح.
0: الذي فاز بمسابقة تراك
1: وهذه
0: مانيا.
1: تفصيلة يعني طريفة، أنه لاعب فرنسي يحسم اللقب لفريق صيني على أرض
0: صحيح
1: فرنسا. نعم
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح صحيح صحيح، يعني حسم اللقب. وفقط بالله أستاذة، حبيت نأكد على نقطة كنا بديناها البارح
1: تفضل.
0: في خصوص الاهتمام الإعلامي وخاصة الدور السعودي في هذه البطولة وفي كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
1: نعم
0: البارح واليوم كنت قريت مجموعة من عناوين الصحف الكبرى في فرنسا، كانت تحدثت على الدورة السعودية، طبعا أشارت إلى طبعا حضور ولي العهد فخامة أكيد
1: ولي
0: ولي العهد
1: العهد
0: محمد بن سلمان، وكذلك الرئيس الفرنسي ماكرون، وتحدثت بأنه هذه الرياضة هي تمثل بمثابة القوة الناعمة للمملكة
1: صحيح
0: العربية
1: صحيح
0: السعودية.
1: صحيح.
0: تحديدا هذا جاء في جريدة لوموند
1: لوموند.
0: الفرنسية، أيضا جريدة ليكيب تحدثت عن الدور السعودي، وأيضا جريدة أكيد دي ناشيونال، كل الصحف
1: وكان هناك
0: العالمية.
1: صحيفة أشارت إلى مسألة أنه يعني أحد اللاعبين تحدث عن مسألة التتويج وفخامة الحفل، يعني قال لم يكن يتوقع مثلا أن يكون بمثل هذا الأمر.
0: بطبيعة الحال ولا واحد كان يتوقع الحقيقة وصول هذا الحجم من التأثير لكأس العالم للرياضات الإلكترونية
1: صحيح.
0: في ظرف سنة واحدة. نعطيك بعض المعلومات
1: الأرقام.
0: أستاذة ركير، بأنه الارتفاع على مستوى المبيعات بين النسخة 2025 و2026 وصل إلى 94%، تم
1: نعم
0: تقريبا بيع 175 ألف تذكرة مباعة.

0: يعني بنسبه 94% ارتفاع. ايضا نعطيك معلومه اخرى، انه المشاهده في البث وصلت الى 4.3 مليون مشاهده في اللحظه الواحده. وايضا على مستوى عدد المشاهدين في البطوله ككل وصل الى 850 مليون مشاهده، وهو رقم قياسي غير مسبوق وغير منتظر ايضا. الكل لم يكن ينتظر هذا الرقم الكبير والكبير جدا. يعني هذه كلها مؤشرات ومعطيات تؤكد بانه التطور الكبير لكاس العالم للرياضات الالكترونيه. وحتى اقول لك ايضا شيء اخر، بانه النقل او المتابعه وصلت ب 47 لغه متعدده، يعني تقريبا وصل التاثير الى كل العالم. صحيح. ومعلومه اخرى حتى اؤكد بانه البث او النقل لم يعد مقتصر على البث التقليدي في اليوتيوب او تويتش، وانما عاد الى البث التقليدي كما قلت. الى
1: وبالتالي هناك توقعات ايضا في استاذ نزيه في مساله اننا ما هي العاصمه الاخرى التي سنرى المسابقه ذهبت اليها؟ يعني هل هناك معلومات معينه في هذا السياق، اما زلنا مثلا ننتظر؟
0: هو إلى حد الآن في الحقيقة العديد من العواصم بعد النجاح الكبير كما قلت، بعد العديد من العواصم خاصة الأوروبية وحتى أمريكا تريد استضافة هذه البطولة كما يتداول حاليا. ولكن هناك أيضا رغبة، أقول صراحة هناك رغبة حتى في إعادتها إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى. لأنه يعني أعتقد شخصيا كرأي شخصي من المفترض أن تستفيد المملكة العربية السعودية كونها الرائدة وكونها هي التي بدأت البطولة على الأقل من هذا التأثير الكبير ومن هذه القوة الكبيرة، خاصة على مستوى التأثير، لأن هي التي بدأت. وأعتقد بأنه الموسم المقبل ربما لما لا تعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
1: نعم، وبالتالي سنشاهد أيضا هذه الأرقام ونتابع. شكرا لك الإعلام الرياضي نزيه كرشاوي، شكرا لك.
0: شكرا شكرا، بارك الله.
1: فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذوا إلى سجن صيدنايا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. ولوحة الفتاة ذات القرط اللؤلؤي هي أشهر أعمال الرسام الهولندي يوهانس فيرمير، وتعرف بموناليزا الشمال. طبعا هذه اللوحة موجودة في متحف ماوريتس هاوس في هولندا، لكن اللوحة سافرت إلى أوساكا في اليابان حيث ستعرض لخمسة أسابيع ثم تعود مرة أخرى إلى هولندا. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تغادر فيها اللوحة إلى متاحف أخرى، يعني صحيح أنها لم تخرج من هولندا منذ 14 عام، لكن عملية إعارة الأعمال الفنية بين المتاحف هي ممارسة معروفة. يعني حتى الموناليزا نفسها سافرت من فرنسا إلى الولايات المتحدة عام 1963، وهناك كنوز أثرية مصرية شهيرة جابت متاحف العالم. لكن كلما ارتفعت قيمة العمل وندرته تصبح الرحلة عملية شديدة التعقيد ومحفوفة أيضا بالمخاطر. الحرارة، الرطوبة، الإضاءة، كلها يمكن أن تؤثر في هذه اللوحات. إذن العملية ليست سهلة، وهناك شركات متخصصة وصناديق مصممة خصيصا لهذه الأعمال الفنية، ويرافق القطعة خبير من المتحف مع مرافقين للتأمين، وأحيانا بوليصة ووثيقة تأمين على هذه اللوحات. وهذا يجعلنا نسأل كيف ولماذا تسافر لوحة لا تقدر بثمن، وما هي المخاطر وأساليب الحماية؟ للحديث أكثر عبر

0: اليوم ينضم إلينا باسم المحاميد أو المحاميد مساعد المدير العام للشؤون الفنية في دائرة الآثار العامة في الأردن. أهلا بك معنا أستاذ باسم.
1: أهلا بك ستي، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يعني السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان فورا، ما هي الأسباب التي تدفع متحف لإعارة لوحاته لمتحف آخر؟
1: بداية أهلا وسهلا فيكم، شكرا لإتاحة هذه الفرصة لنا عشان نتحدث عن موضوع مهم وبصراحة وحساس جدا، في موضوع القطع المهاجرة أو القطع المعارة لمتاحف عالمية لتتحدث عن حضاراتنا المحلية وكيف نعمل تواصل بيننا وبين الشعوب الأخرى عشان نحكي عن تاريخنا وحضارتنا وعن عمقنا الحضاري الإنساني اللي هو أصلا جزء من الحضارة الإنسانية.
0: صحيح.
1: بداية في نوع القطع المهاجرة نوعين، القطع اللي راحت عن طريق غير قانوني ومعظمها أصلا في موضوع اللوتينج، موضوع سرقة الآثار، أو بعض الباحثين قبل طبعا ما تتشكل الدول العربية من قبل 1900 صارت هناك في نهب كثير لبعض القطع الأثرية، وهذه القطع مهاجرة من القطع المصرية، قطع أردنية، قطع سورية، قطع فلسطينية، وكثير من الدول العربية لها قطع مهاجرة. وعندنا بالأردن أشهر قطعة أثرية موجودة اللي هي حجر ميشع أو نقش ميشع أو مسلة ميشع، وعندنا كمان اللي هي واجهة قصر المشفى، وهي تعتبر واحدة من أندر القطع الأثرية الموجودة على مستوى العالم.
0: نعم.
1: هذا جزئية في طبعا متابعة قانونية من قبل إدارة الأثار العامة في الأردن.
0: وهذا اسمح لي أستاذ باسم، هي مثلا لنقل مسألة مختلفة وتحتاج أيضا إلى حوار أو يعني حديث مختلف، لكن ماذا عن القطع التي تتم بموافقة بين المتاحف حول العالم؟ الناس تسأل يعني إذا أنا هذا المتحف عندي هذه القطعة النادرة كيف أعرضها مثلا للخطر في مسألة النقل، لأنه كما نعرف مثلا هناك حرارة، رطوبة، كل هذه الأشياء تؤثر على هذه اللوحة التي لا تقدر بثمن.
1: جميل، ممتاز السؤال ستي. بداية احنا عندنا نوعين من القطع المعارة، اللي هي المعارض المؤقتة.
0: نعم.
1: اللي احنا بنشارك فيها في بعض المتاحف العالمية عشان احنا نحكي قصة بعض الحضارات اللي مرت على بلداننا العربية، واحنا كان لنا تجربة رائعة جدا قبل حوالي سنة في موضوع تجربة المسيحية.
0: نعم.
1: ودور الحضارة العربية بالحفاظ على هذا الجزء المهم جدا من تاريخنا وحضارتنا، وكيف ساهمت القبائل العربية والدول العربية في ذلك الزمان طبعا بالحفاظ على الدين المسيحي ونشره في العالم. فعشان نودي رسالة سلام ورسالة محبة لكل دول العالم انه احنا كعرب اصحاب ثقافة واصحاب حضارة، وهي الحضارة قدرت تستوعب كل الحضارات والأديان وتكون مساهمة مهمة جدا لهذه الشعوب في الحفاظ على هذا النوع من الحضارات، وكمان بدنا نشرح على كل العالم. فجبنا مجموعة من القطع الأثرية الهامة جدا والنادرة جدا وعرضناها في الفاتيكان عشان نحكي لهم من الأردن هي فجر المسيحية، وبشكل عام الشرق الأوسط هو مهد الديانات والحضارات.
0: يعني هي فكرة فعلا أنه الفن كلام. صحيح. نعم
1: فأقول لك هذه كانت رسالة محبة ورسالة سلام لكل شعوب العالم.
0: صحيح.
1: من الأردن ومن سوريا ومن فلسطين ومن السعودية ومن كل الدول العربية، لكل دول العالم كيف إحنا أثرينا تراث الحضارة العالمي وكيف طورنا عليه وكيف حافظنا عليه كمان وصار جزء من التراث العالمي. لو إحنا كدول عربية ما حافظنا على هذا الجزء أو على هذا الحضارة الهامة جدا كانت دمرت وراحت. لكن
0: فعلا.
1: إحنا الحمد لله بحكوماتنا، بوعي حكوماتنا، بوعي القادة، قدرنا نحافظ على هاي الحضارة وهي جزء من حضارتنا. إحنا كعرب نعتز كثير بتاريخنا الإنساني.
0: والمعارض كما ذكرت المشتركة تبعث الكثير مثلا من الرسائل، كما ذكرت مسألة السلام والمحبة، وتؤصل أيضا فكرة أنه هذا البلد يحتوي أيضا على حضارة ممتدة لسنوات. لكن البعض يسأل تحديدا في زاوية نقل اللوحات أستاذ باسم أو نقل الآثار، يعني كيف تتم؟ أليست هناك مثلا مخاطر؟ يعني إذا تحدثنا عن هذه اللوحة الآن التي ستذهب إلى اليابان أو ذهبت إلى اليابان، كيف تمت العملية؟ يعني كيف يحافظون عليها؟ كيف ينقلوها؟ هذه التفاصيل تحديدا.
1: معلش اذا تكرمت، الشق الاول احنا كل قطعه اثريه هي سفير لحضارتنا، بنقدمها للعالم على انها جزء من حضارتنا عشان الناس يطلعوا وتكون نافذه على الحضاره العربيه اللي جزء منها الاردن، وعشان يطلعوا على فنوننا وقدرة فنانيننا بالعصور المختلفة كيف يقدروا يطوروا ويحدثوا ويكونوا أصحاب حضارة ويكونوا أصلاً سباقين في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: فلما تكون قطعة مشاركة

0: بطريقة طبيعية بأي معرض أو بأي متحف في العالم، هي سفير لهذه الدولة عشان
1: صحيح.
0: تتحدث عن حضارتها بلغة الناس اللي راح يشوفوها، وعشان يعرفوا أن هذا جزء من الحضارة الأردنية أو السورية أو السعودية، عشان الناس تطلع على هذا الجزء. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني ستي اللي هو البروسس، يعني عملية نقل القطع الأثرية.
1: نعم.
0: هلا في جزئين، الجزء الأول أنا بحكي بحكم القانون الأردني، أي قطعة فريدة من نوعها ولا يوجد لها أي مثال لا تخرج. يعني إذا في عندنا قطعة الوحيدة من نوعها في الأردن،
1: نعم.
0: كان حضارة عمودية أو حضارة بيزنطية أو حضارة أموية أو أي نوع من أنواع الحضارات اللي مرت على الأردن، هاي الحضارة إذا كان في قطعة واحدة لا يوجد لها مثيل، هاي لا تعار بالمطلق بحكم القانون.
1: صحيح.
0: فإحنا لا نعير القطعة الفريدة من نوعها، نعير القطعة اللي يوجد لها أكثر من مثال. وهاي الإعارات بتكون بتمشي بمجموعة من الخطوات الرئيسية. أول شيء راح يكون في اتفاقية بين المتحف أو الدولة القائمة على هذا المتحف مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، عشان
1: نعم.
0: يكون في بروسس وفي ثيم محدد عشان نتفق عليه احنا
1: نعم.
0: كدولتين شو بدنا نعرض من خلال هذه القطعة أو من خلال هذا المعرض.
1: نعم.
0: هذا أولا. ثانيا البروسس الإداري اللي هو عملية النقل وعملية الموافقات وخلافه. الشيء الآخر اللي هو الانشورنس، عملية التأمين على القطع
1: صحيح.
0: الأثرية والحفاظ عليه. كل قطعة بمجموعة من الخطوات، أول شيء لازم يكون هناك شركات متخصصة في التغليف والتأمين.
1: نعم.
0: كيف نعمل هذا الموضوع أو كيف نعمل على هذا الموضوع؟ بداية عملية التغليف هي عملية علمية محكمة جدا، هناك شركات متخصصة كان في الأردن أو في كل الدول العربية أو شركات عالمية متخصصة في نقل القطع الأثرية، موضوع الاهتزاز، موضوع السلامة العامة للقطعة، موضوع هل القطعة فيها أصلا بالأصل كان فيها تشققات أو كسور أو قطعة كاملة متكاملة، القطعة فرجايل يعني قطعة قابلة للكسر أو هشة، أو قطعة
1: صحيح.
0: متماسكة إذا كانت قطعة حجرية من البازل أو قطعة من اللايمستون، أو قطعة بتكون عبارة عن يعني قطعة قماش أو قطعة جلد أو قطعة معدن أو قطعة زجاج. هذا كل شيء له بروسس محدد في موضوع النقل والتغليف، لنقلها إذا كان بر أو جو. كل طريقة نقل لها كمان شروطها الخاصة اللي
1: صحيح.
0: إحنا بنتبعها وفي عندنا ناس متخصصين في هذا.
1: وبالتالي أيضا يذهب مع هذه القطعة أو مع اللوحة لنقل مثلا وفد مثلا للتأمين للانتباه عليها، يعودون بها أم يتم تسليمها فورا؟
0: 100% شارك فيها في المعرض، بذهب معها أشخاص متخصصين فنيين
1: نعم.
0: وأمناء متاحف يرافقوا القطعة عشان موضوع الإدخال والإخراج، بداية الموضوع القانوني.
1: نعم.
0: اثنين عشان هاي القطعة كيف تعرض داخل المتحف، شو نوع القصة اللي لازم تنكتب على هاي القطعة، شو نوع الرسالة اللي احنا بدنا نوديها من هاي القطعة. والإشي الثاني نكون يعني متأكدين من الظروف الجوية المحيطة بالقطعة عشان ما ترجع لنا قطعة ثالثة تعتبر
1: صحيح
0: جزء من تاريخنا وحضارتنا،
1: فعلا.
0: فإحنا لما نعتز فيه ونقدمه للعالم كذلك لازم نعتز فيه ونصينه للأجيال القادمة. إحنا
1: وضحت
0: ما بهمنا
1: الفكرة.
0: نعرض معرض مرة واحدة، إحنا بهمنا هاي القطعة تبقى في متاحفنا لآلاف السنوات، لأنه إحنا ما
1: صحيح.
0: بنستثمر فقط لسنة، إحنا بنستثمر لمئات السنوات. تعرف الجزء المهم من
1: نعم.
0: بناء المتاحف إنها تكون أول شيء رسالة ثقافة صحيح وحضارة، لكن كمان رسالة سياحية. إحنا
1: صحيح
0: بهمنا عدد الزوار
1: فعلا.
0: اللي يجي متاحفنا يكون عدد هائل، فإحنا القطعة وسلامة القطعة وأهمية القطعة والحفاظ عليها هذا جزء مهم جدا من الموضوع. يجي
1: وضحت
0: الشيء
1: الفكرة.
0: الثاني هو التأمين. التأمين على القطع الأثرية، بتعرف احنا لازم يكون في تأمين، يعني
1: صحيح.
0: ما بقدر
1: وهي
0: انا
1: أساسا
0: امسك
1: يعني
0: قطعة.
1: لا تقدر بثمن حتى وإن كان عليها هذا التأمين. شكرا لك مساعد المدير العام للشؤون الفنية دائرة الآثار العامة في الأردن باسم المحاميد، شكرا لك. فزلنا مستمعينا في الآثار، ومن لوحة تسافر من متحف إلى آخر إلى آثار سافرت بطريقة مختلفة تماما والآن تعود إلى بلدها، وربما أشار لهذه الفكرة ضيفي قبل قليل. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعاد إلى مصر 48 قطعة أثرية بعد أن خلص تحقيق فريق جرائم الفن التابع للمكتب إلى أنها خرجت من مصر بصورة غير مشروعة. طبعا القطع متنوعة، شاهدنا تماثيل، منحوتات وتمائم ومعدات جنائزية وقطع تعود إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية. اللافت في القصة أن الشخص الذي كانت القطع بحوزته مؤخرا هو من تواصل مع الFBI بعدما بحث في تاريخ دخولها إلى الولايات المتحدة وبدأ يشك في شرعية مصدرها. أما المشتبه به الأصلي فيعني في تهريبها توفي، لكن القضية لم تغلق حتى اللحظة، تحقيق مستمر بحثا عن شركاء محتملين وقطع أخرى ربما خرجت بالطريقة نفسها.

0: الحديث عن المتاحف مستمعين، هناك من يحرص على حضورها ويضعها على قائمة زياراته في الدولة التي يسافر إليها، وسلوكيات الناس نشاهدها داخل المتاحف مختلفة، لكن نريد أن نتحدث الآن عن سلوك بعينه وهو التصوير. البعض يرغب في توثيق اللوحة وراء اللوحة ويصورها حتى يستعيد اللحظة، وفي النهاية يكتشف الشخص أحيانا أنه شاهد المتحف كاملا من خلف شاشة هاتفه، لكن المفارقة أن تصوير كل شيء ربما لا يساعدك أصلا على التذكر ولا يحتفظ بالذكرى. في تجربة أجرتها باحثة من جامعة فيرفيلد يونيفرسيتي داخل متحف للفنون، طلبوا من المشاركين مشاهدة بعض القطع وتصوير قطع أخرى، وعندما اختبرت ذاكرتهم لاحقا تذكروا تفاصيل أقل عن القطع التي صوروها مقارنة بالقطع التي اكتفوا بمشاهدتها وملاحظتها. يعني القطع التي جلسوا يشاهدوها يعني بالتفصيل أو ينظروا إليها بتدقيق استطاعوا أن يتذكروها أفضل من القطع التي مجرد فقط التقطوا لها صورة بالجوال. الباحثون يسمون هذا الأمر مستمعين تأثير إضعاف الذاكرة بسبب التقاط صورة. يقولون أن الدماغ يتعامل مع الكاميرا وكأنها ستتولى هي مهمة الحفظ عنه. يعني نقول ربما المشكلة عندما يصبح التصوير تلقائيا لدرجة أننا يعني حتى أحيانا ننسى أن نعيش اللحظة فقط نوثقها. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا، سنتحدث عن تجارة أو اقتصاد النوم.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح عندي.
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون.
8: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم. تعودنا خلال السنوات الماضية على مصطلح أبناء المحسوبية، أبناء يدخلون المجال نفسه الذي نجح فيه آباءهم، وبالطبع يعني يستفيدون من الاسم والعلاقات والفرص التي تفتحها لهم أو يفتحها لهم نجاح العائلة. لكن الفاينانشال تايمز ترصد اتجاها معاكسا وتطلق عليه آباء المحسوبية. هذه المرة الأبناء هم الذين ينجحون أولا، ثم يفتح نجاحهم لآبائهم وأمهاتهم أبواب مهنية جديدة، أو يدفعهم أصلا إلى دخول ذات المجال. ومن الأمثلة مارسيا لويس، والدة لاعب أرسنال مايلز لويس سكيلي. الأم كانت تعمل سابقا في القطاع المصرفي والتدريب، ولم تكن تعمل

0: تعرف الكثير عن صناعة كرة القدم، لكن عندما بدأت موهبة ابنها تظهر وبدأ الوكلاء يتواصلون معها، وابنها يعني في 11 من عمره، بدأت العروض تنهال عليهم، ثم قررت هي أن تتعلم أو تفهم هذا المجال بنفسها. درست الماجستير في أعمال كرة القدم، حصلت لاحقا على ترخيص وكيل من الفيفا، ثم أسست منصة تساعد أهالي اللاعبين. يعني الابن لم يدخل مهنة والدته التي كانت تعمل في القطاع المصرفي، أو ربما لم يلحق يعني حتى، هي الأم التي وجدت لنفسها مسارا مهنيا بسبب المسار الذي اختاره ابنها. الفاينانشال تايمز مستمعينا ترى أن هذه الحالات بدأت تصبح أكثر شيوعا. عبر زوم أرحب بالمدير الاستشاري في الموارد البشرية إدارة مواهب والتطوير التنظيمي الأستاذ محمد وسيم الحسامي. أهلا بك معنا أستاذ محمد.
1: يا أهلا وسهلا بك،
0: أهلا بك،
1: تشرفت بانضمامي لكم.
0: أهلا بك. يعني آباء المحسوبية، هل نستطيع أن نقول أنها فقط مجرد تسمية، ولا هناك تحول حقيقي نشاهده في سوق العمل؟
1: ألو،
0: تسمعنا أستاذ محمد؟ نحن نسمعك بشكل
1: نعم.
0: جيد.
1: نعم أسمعك، ممكن تعيد السؤال لو سمحتي؟
0: نتحدث عن المصطلح الذي تحدثت عنه فاينانشال تايمز وربما أيضا صحف أخرى، مسألة آباء المحسوبية، هل هذا مصطلح شائع ولا مجرد مفردة؟ يعني هل نشاهد فعلا هذا التحول في سوق العمل؟
1: لا أعتقد أنه هذا حيكون تحول كبير عمليا، هو تغيير للحالة اللي كانت بداية مثل ما تفضلتي بالبداية أبناء المحسوبية، ونجاح الأبناء بناء على نجاح الآباء. في تحول بسيط، ولكن لا أعتقد أنه حيكون تحول ويصير ظاهرة كبيرة أمانة، لعدة أسباب ممكن نحكي فيها.
0: ما هي الأسباب؟
1: واحد من الأسباب هو التخصص، بمعنى آخر أنه آباء المحسوبية كان عم تتطور بمجالات محددة مثل الرياضة، مثل الرياضة الاحترافية، الترفيه والإعلام، صناعة المحتوى الرقمي والمؤثرين. هذول التخصصات اللي أرى أنه ممكن تتطور فيها ونشوف آباء المحسوبية بشكل أكبر، ولكن التخصصات الأخرى الأمر حيكون أكثر صعوبة.
0: نعم، وبالتالي هنا يتم السؤال عن مسألة تغيير المسار. يعني هل هو أساسا بهذه السهولة أن شخص مثلا بعد أن عمل في مجال مثلا لسنوات طويلة أن يقرر مثلا تغيير مساره حتى يكون مثلا في مسار آخر يرى أنه نجاح ابنه أو ابنته فيه كبير؟ يعني تتقبل هذه المهن التي أشرت إليها؟
1: نعم، أعتقد هذا أمر يعني أصبح أكثر شيوعا، وبالذات مثل ما تفضلتي موضوع تغيير المسار المهني بعد فترة زمنية طويلة بناء على نجاح الابن. هذا خلينا نفصل بس جزئيتين، الجزئية الأولى هو تغيير المسار المهني بشكل عام، وتغيير المسار المهني بناء على نجاح الأبناء وأنه نأخذ بمسار مشابه لهم. من ناحية المبدأ، تغيير المسار المهني بعد مرحلة عمرية طويلة، هذا الأمر صار أكثر شيوعا ومنتشر بشكل أكبر لعدة أسباب، منها التقنية والتعلم المستمر، ويعني الفكرة أنه أنا وصل 40-45 أغير مسار المهني صارت أكثر شيوعا ببيئات العمل. أما فيما يخص الآباء المحسوبية، فالأب صار يشوف ابنه بنجاح معين ويستفيد من هذا النجاح، من شبكة علاقات الابن، من المعرفة اللي صارت عند الابن، ويطور نفسه ويستمر بهذا المسار المهني الجديد.
0: وإذا أردنا مثلا أن نأخذها من هذا المثال إلى مثال مثلا أوسع في داخل الشركات، نشاهد يعني وجود الموظفين بأعمار مختلفة، فدائما ما يتم الحديث عن مسألة أنه استفيدوا من الجيل الجديد أو من جيل زد، أو لأنه هو الأكثر مثلا معرفة بالتقنية، وبالتالي كأن انعكس الأمر من الخبرة التي تأخذها من الكبير للصغير أصبحت من الصغير للكبير.
1: بالضبط 100%، وهذا بيعطينا مصطلح جديد وهو أكثر انتشارا، يلي بنسميه reverse mentoring، بمعنى الإرشاد العكسي. وأول ما بدأ، أو خليني أقول نشر هاي الفكرة، كان جاك ويلش بجي إي، عندما طلب من 500 قيادي تنفيذي موجودين بالشركة عنده أنه يتعلموا من الموظفين الجدد، يتعلموا التقنية، يتعلموا التعامل مع الأجيال الجديدة اللي كانت تدخل على سوق العمل. وهذا أمر صار منتشر، موضوع

0: reverse mentoring أو الإرشاد العكسي.
1: ولكن ألم يخلق هذا مثلا شعور بسيط لدى الجيل الأصغر أنه هو يعرف كل شيء، ليس بحاجة مثلا إلى خبرة الأجيال الأكبر؟
0: نعم أتفق معك، وهذا الشيء اللي منحاول دائما أكده عند الشباب، أنه يتواضعوا وقت ما بدهم يتواصلوا مع الأشخاص ذوي الخبرات الأعلى، ويشوفوا كيف أن يستفيدوا منهم. الأخير هي وجود أجيال متنوعة أو مختلفة ببيئات العمل صار أكثر شيوعا، وبالتالي صار في فرصة أكبر للاستفادة من الخبرات المتراكمة عند الأشخاص الكبار بالعمر والمعرفات أو المعرفة التقنية التخصصية يلي موجودة عن الشباب الصغار بالعمر.
1: شكرا لك المدير الاستشاري في الموارد البشرية تحديدا إدارة المواهب والتطوير التنظيمي الأستاذ محمد وسيم الحسامي. شكرا لك أستاذ محمد. ما زلنا نتحدث عن الوظائف والفرص، وننتقل إلى بكين حيث عرضت خلال مؤتمر الروبوتات العالمي آلاف المنتجات الروبوتية، لكن المشهد الذي لفت الأنظار جاء بعدها في ألعاب الروبوتات البشرية. في سباق 100 متر سجل الروبوت الصيني ألترا زمنا قدره 9.39 ثواني من الثانية، يعني هذا الرقم أسرع من الرقم العالمي للبشر المسجل ب 9.58، يعني الفارق 1/10 ثانية. الروبوت كان أسرع من البشر، لكن يعني نقول هذه يعني المقارنة ليست عادلة رياضيا بالمعنى التقليدي، حتى أنه شاهدنا الروبوتات نفسها ما زالت تعاني من مسألة التحكم، حتى بعد خط النهاية بعضها لم يستطع التوقف بصورة طبيعية واحتاج إلى أن يصطدم بحواجز حتى يقف. لكن خلف هذه المشاهد المرحة توجد قصة أكثر جدية وتتكرر، يعني هذه الروبوتات بدأت أصلاً تدخل المستودعات والمصانع والخدمات بالتزامن مع توسع الصين السريع في الذكاء الاصطناعي، والناس هناك تردد سؤال: إذا أصبح الروبوت أسرع والذكاء الاصطناعي أقل تكلفة، إذن ماذا سيبقى للإنسان؟ والخوف من فقدان الوظائف لم يعد افتراضياً. أسوشيتد بريس نقلت قصة لمبرمج صيني اسمه فاي تشاوجون، رئيسه سأله قبل أيام: هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع تقريبا القيام بعمل المبرمجين؟ بعد أسبوعين من هذه القصة نفس هذا المبرمج الصيني فاي تشوجن هو ورئيسه ونحو 160 موظفا في البرمجة فقدوا وظائفهم. والقصة تتكرر في قطاعات مختلفة، مترجمون يقولون إن أجور الترجمة تراجعت بشدة، وكتاب سيناريو يخسرون وظائفهم، وروبوتات كما قلنا بدأت بفرز الطرود وتوصيل الطعام وأداء مهام كانت بشرية بالكامل. البعض يتحدث مثلا عن مسألة أنه ربما في هذه الأمور الخدمية، لكن دعوا لنا مثلا التفكير والأمور المتعلقة بالفن كما تحدثنا مثلا عن الغناء أو السيناريو أو غير ذلك. لكن الأرقام حقيقة تشرح سرعة التحول. نسبة شركات الصناعة الصينية التي تستخدم النماذج الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي قفزت في من يعني 2024 كانت نسبتها 9.6%، اليوم نسبتها 47%. والمفارقة كما قلنا أن المزاج في الصين لا يبدو معاديا للذكاء الصناعي أو بالدرجة نفسها التي نراها في أماكن أخرى، يعني البعض من يخشون أن يعني يأخذ وظائفهم باتوا اليوم يتعلمون أمور أكثر حتى لا يحدث هذا الأمر معهم. وكما قلنا إذا كان الصينيون يتساءلون اليوم هل يأخذ الذكاء الاصطناعي وظائف المبرمجين والمترجمين وفي الشركات الخدمية مثل الطرود والإيصال وغيرها، إيلون ماسك يذهب أبعد من ذلك بكثير. يتوقع أن يتفوق روبوت أوبتيموس على أفضل الجراحين خلال 3 سنوات، ويقول أن الرعاية ستصبح أفضل ومتاحة للجميع وفقا لتصور إيلون ماسك. وأن هو توقع ضخم لكنه حتى الآن يبقى كما قلنا توقعا، أوبتيموس لم يثبت هذه القدرات الطبية، وخبراء يقولون إن إثبات سلامة روبوت يجري عمليات معقدة يحتاج إلى سنوات طويلة من الاختبارات والمقارنات. يعني إذا رجعنا للقصص كلها التي ذكرناها مستمعينا، الروبوت الذي نراه اليوم يركض ويلاكم، هناك من يتخيل بعد سنوات واقف في غرفة العمليات يجري العمليات عوضا وليس بالمشاركة أو مساعدة، عوضا عن الطبيب البشرية. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.

0: فيدباك مع أثير مباركي. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
1: لا تدخل هنا من غير استئذان.
2: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
3: أرجع فلا أرجع.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
4: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
5: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
6: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
7: اكبر شبكة من المراسلين،
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
7: وافضل باقة من المختصين.
10: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
7: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وشركة اسمها 8 Sleep تقوم فكرتها ببساطة على استخدام التكنولوجيا لمساعدة الناس على النوم بشكل أفضل. ماذا تبيع هذه الشركة؟ تبيع التقنية توضع على السرير وتحول تقريبا إلى سرير ذكي، تتابع مؤشرات مرتبطة بنومك، تضبط الحرارة، درجة حرارة السرير خلال الليل، وحتى لو كان يعني وفقا للشركة هناك شخصان ينامان على السرير نفسه، يمكن ضبط درجة حرارة مختلفة لكل جانب من السرير. اللافت هنا أن قيمة الشركة تقدر اليوم بنحو $1.5 مليار. وهذه الشركة ليست حالة منفردة، بل جزء من سوق ضخم أصبح اسمه اقتصاد النوم. اقتصاد النوم صناعة عالمية تقدر بنحو $585 مليار، وتدخل تحتها تقريبا كل الأشياء التي أصبحنا نشتريها أو ندفع مقابلها حتى ننام بشكل جيد. يعني إذا ما تحدثنا عن المراتب، المخدات، المكملات، مساعدات النوم، مثل البعض مثلا يستخدم الميلاتونين أو المغنيسيوم، وأيضا التكنولوجيا القابلة للارتداء، عندما نتحدث عن ساعة، عن خواتم تراقب الحركة، نبض القلب، وتعطينا مؤشر عن جودة نومنا صباحا. وحتى غرف النوم نفسها أصبحت جزءا من هذه الصناعة، عزل للصوت والضوضاء، أجهزة للضوضاء البيضاء، وإضاءة مصممة بما يتناسب مع الساعة البيولوجية، ووجود تقنيات للتحكم كما قلنا في درجة حرارة السرير والغرفة. لكن المفاجأة أن الأمر وصل إلى أبعد من ذلك في اقتصاد النوم، وصل إلى السفر والفنادق أيضا، فيما يعرف بسياحة النوم. فنادق ومنتجعات أصبحت تصمم تجربة الإقامة حول النوم نفسه، يعني تقدم ميزة الغرف المعزولة عن الضوضاء والضوء وأسرتها ووسائدها، مزودة بأحدث التقنيات المساعدة على النوم. للحديث أكثر عبر زوم أرحب بالدكتور وائل يار، استشاري طب الأسرة والطب الوقائي وطب اضطرابات النوم للبالغين والأطفال. أهلا بك معنا دكتور وائل.
2: حياكم الله جميعا، حيا مستمعين.
1: يعني مع وجود هذه الصناعة كلها، هل نحن نعالج المشكلة الأساسية أم نغطيها بوجود هذه التقنيات؟
2: طبعا اضطرابات النوم اضطرابات عديدة وموجود منها وموجودة من زمان، يمكن عدم وجود وعي سواء من عامة الناس أو أيضا الممارسين الصحيين أن هذه الاضطرابات ولها علاجات.

0: الشركات انتشرت اليوم أجهزة المستخدمين مع تطور التقنية وتتبع الحيوي والعلامات الحيوية خصوصا أثناء مرحلة النوم.
1: صحيح.
0: التتبع هذا لا يعني طبعا التشخيص، يعني وجود اضطراب، وأصبح المستخدمين بسبب

0: الساعات او المراتب السرير، هذه لمراقبه جوده النوم. في بعضها تقدم ايضا حلول تبريد السرير، استيقاظ في موعد معين. الانسان الطبيعي لا يحتاج الى هذه الامور، الانسان الطبيعي مجرد يلتزم ب
1: يعني
0: لقاء.
1: نمط حياتنا دكتور هو الذي أدى لهذا الأمر، مسألة مثلا القهوة الكثيرة، استخدام الجوال أو غير ذلك، هي من أوجدت هذا الأمر، لأنه لا نجد شخص إلا ويتحدث عن الأرق أو الصعوبة في النوم.
0: طبعا هو الاجراءات اللي احنا نسويها في الحياه اليوم، شرب القهوه، التدخين، الرياضه، اي حاجه ترفع من مستوى التنبيه خلال اليوم، كثير منها يمكن الى ما 80 او 90% منها من هذه العادات هي نتيجه وجود اضطراب، فيتعايش المرء معها باخذ المنتجات اللي تحفز الاستيقاظ. دائما انا اقول الشخص الطبيعي ايضا لا يحتاج الى منبه خارجي لكي يستيقظ، سواء قهوة أو شاهي أو منتجات الغازية اللي تحتوي على الكافيين أو مشروبات الطاقة، كلها هذه يستخدمها المرء عشان يصحى. السؤال جاء أول، دائما نقول البيضة والدجاج، يعني هل المشكلة موجودة
1: صحيح.
0: باب النوم الداعي اللي أنا أستخدم هذه الأشياء عشان أصحى، ولا هذه الأشياء أدت إلى اضطراب النوم؟ طبعا الاثنين معا، يمكن الأغلبية من الكبرى وجود اضطراب موجود لا يوجد له تشخيص صحيح، فيلجأ الشخص إلى شرب الكافيين، بعدين يقول أنا ترى عشان أنا أشرب القهوة عشان كذا أنا ما أنام، بس أصلاً ليش تشرب قهوة بهذه الكمية؟ دائماً للتعايش مع فقر النوم والشعور بالنعاس خلال اليوم،
1: نعم.
0: ونفس الشيء بالمنبه.
1: طب لماذا عندنا هذا الاضطراب دكتور؟ يعني موافقا لمتابعتكم مثلا لمن يأتون في محاولة لتحسين النوم لديهم، هل نستطيع أن نقول أن هناك سبب تحديدا هو الأكثر شيوعا الذي يؤدي إلى وجود هذه الاضطرابات لدينا في النوم؟
0: طبعا هو يوجد عندنا 100 اضطراب بالنوم اليوم حسب التصنيف العالمي المعترف به لاضطرابات النوم، في يمكن 3 أو 4 تشخيصات مشهوره جدا، اكثر الناس لا يعني خلينا نقول 70 80 90% من الناس يعانون منها لكن ما يعرفون. يمكن اشهر اضطراب هو اضطراب اختناقات النفس اثناء النوم
1: نعم.
0: بشكل كبير، احد الدراسات تقول في المملكه اليوم من 30 الى 40% من الرجال يعانون به في المملكه. طبعا احنا دائما نشبهه او نعرفه بالشخير، كم شخص اليوم يشخر وهو نايم، ممكن يشخر احد العلامات وليست كل العلامات الكامله. ايضا اضطراب اختلال الساعه البيولوجيه، ننام بوقت متاخر ونصحى نحتاج ان نحن نستيقظ مبكرا ونقول والله
1: نعم.
0: انا عندي اضطراب نوم، طب انت عندك دوام بدري ليش تنام متاخر؟ هذا ايضا عاده سلوكيه صحيح لكن تؤدي الى اضطراب الساعه البيولوجيه ونحن نسميها الارق. يجي وقت المدارس كمثال، دائما الاطفال ينامون في الاجازات متاخر، يجي وقت المدرسه بينام بدري بعدين يقول عندهم ارق، هذا مو بارق، هذا اختلال ساعه بيولوجيه.
1: نعم.
0: ايضا بعض الاضطرابات الناس دائما يركزون على الفيتامينات، على المغنيسيوم، على القلق، وهذا الشيء مو صحيح.
1: وهذه
0: يعني
1: نقطة مهمة كنت أريد أن أسألك فيها دكتور وائل، أنه نعرف الكثير مثلا مستمر على هذا الشيء، يعني لا أعرف أساسا إذا تنصح مثلا البعض، مثلا نسمع نصائح مع عودة الطلاب للمدارس وحتى المدرسين يقال حتى ننام مثلا مبكرا أو نساعد في النوم يأخذون الميلاتونين، وهناك من يستمر أصلا عليه لفترات طويلة، هل هذا الشيء صحي أم ضار؟
0: طبعا الميلاتونين هو موجود في جسم الانسان وهو محدد الساعه البيولوجيه، يعني هو اليوم كيف الانسان يعرف انه الان وقت نهار او ليل؟ بالتعرض للضوء، التعرض للضوء يكسر هرمون الميلاتونين اللي في جسم الانسان فيعرف الانسان انه هذا ليل او نهار. فاخذ الميلاتونين بشكل خارجي كأنه شخص يقول انا ما عندي قدم وما عندي رجل، انت عندك الميلاتونين يصرف او يفرز بشكل طبيعي من جسم الانسان، فاخذ من الخارج من دون معرفه لا بالجرعه ولا بالتوقيت تقريبا لا فائده منه، بالعكس ممكن يضرك لانك تضر تلخبط الساعه البيولوجيه الداخليه.
1: نعم.
0: هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، المنتجات اللي موجوده بالسوق ما هي محدده الجرعه بشكل جيد، يعني حتى ترى لانها لا تكون
1: نعم.
0: يعني ما هي زي الدواء، ما لها جرعات محدده، ما لها فور معين، ممكن يكون بعضها حبوب بالفم، بعضها بخاخات، بعضها باشكال معينه، ولا يعرف الشخص كم الجرعه اللي ياخذها.
1: نعم.
0: فهرمون الميلاتونين يحدد الساعه البيولوجيه، اخذه كمساعد للنوم لا يفيد باي شيء لرفع جوده النوم.
1: نعم.
0: بالنسبه للمكملات الاخرى زي المغنيسيوم جلايسينيت، حبوب المغنيسيوم هذه او املاح المغنيسيوم تساعد في محاربه او ارتخاء بعض العضلات، فبعض الناس ياخذونه يرتاحون في اول كم يوم يقول والله ساعدتني على النوم، اوكي.

0: هي ما عالجت اي مشكله، يمكن
1: صحيح.
0: في قلق بسيط تلغيه فالشخص يدخل في نوم بشكل اسهل، لكن لا تعالج اي اضطراب نوم. اذا الشخص عنده اضطراب نوم يحتاج يتعالج، ولما يتعالج الاضطراب ينام بشكل طبيعي بدون اي مكملات او
1: وبالتالي
0: تدخلات.
1: يستيقظ أيضا بدون أي منبه أو شيء، لأنه خلاص هذه هي الساعة البيولوجية للجسد. شكرا لك استشاري طب الأسرة والطب الوقائي وطب اضطرابات النوم للبالغين والأطفال الدكتور وإليار. شكرا لك دكتور. ما زلنا مستمعين في سياق هذا الأمر، وفنادق هوليداي إن إكسبريس في أستراليا ونيوزيلندا بدأت تجربة جديدة اسمها وسادة الإفطار. ليست وسادة للأكل، هي وسادة مجانية للنزلاء خلال إقامتهم في الفندق، وتبقى في الفندق وليست للبيع. طيب وين الإفطار يعني في هذا الموضوع؟ هذه هي الفكرة مستمعينا، أن الوسادة بداخلها سماعات مخفية تشغل أصواتا مستوحاة من الإفطار، يعني يقولون مثل صوت قلي اللحم، صب القهوة والعصير، يعني أجواء بوفيه الإفطار. الفكرة من وجهة نظرهم أن هذه الأصوات قد تساعد على الاسترخاء والنوم. يعني أنا أتذكر يعني كانت الأصوات التي يتم الحديث عنها مثلا صوت المطر أو موسيقى هادئة، لكن بوفيه إفطار لا أعرف. لكن الطريف أن فنادق هوليداي إن إكسبريس في أستراليا ونيوزيلندا جربت العام الماضي شيء مشابه، يبدو في علاقة مع الإفطار لا أعرف. جربت منبه يوقظك على رائحة إفطار تختارها، يعني يحدد النزيل موعد استيقاظه ويختار رائحة، لنقل مثلا رائحة القهوة أو فطائر التوت يعني كما ذكروا، وعندما يحين الموعد يبدأ الجهاز بنشر الرائحة في الغرفة ليساعدك يعني على الاستيقاظ. لا أعرف الفكرة، تنام على صوت الإفطار وتستيقظ على رائحته. وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الأعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق، وبعد قليل سننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
5: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: الى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

ترقب توقيع صفقات تفوق 10 مليارات دولار خلال القمة السعودية الفرنسية بحسب مصادر العربية بزنس. وارتفاع مؤشر السوق السعودية إلى أعلى مستوياته منذ 11 من مايو الماضي. الأسواق تترقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن تفاصيل الحصار المالي على إيران.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عباد اللدن. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تستضيف باريس اليوم اجتماع طاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين. وستركز المناقشات على الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وقطاعات أخرى. كما يشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. استقبل محافظ البنك المركزي السعودي ساما أيمن السياري أمس رئيس مجلس هيئة السوق المالية مازن الزديري، وشهد اللقاء مناقشات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المركزي السعودي وهيئة السوق، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة تشمل تطوير القطاع المالي والتقنيات المالية. يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. هبط سعر صرف الريال الإيراني إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار مع اقتراب الحرب الأمريكية الإيرانية من إكمال شهرها السادس واستمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات على طهران. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وصل سعر الدولار في السوق المفتوحة الأحد إلى نحو 2,000,000 ريال إيراني، ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا متدنيا للعملة المحلية. قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري من المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مؤكدا أن سوق الدين لا تزال تعمل بصورة طبيعية على الرغم من وصول العوائد إلى مستويات مرتفعة. وأشار كاشكاري إلى أن التداولات والسيولة في سوق السندات تسير كما ينبغي، ما يسمح للفيدرالي بالاستمرار في التركيز على سعر الفائدة كأداة رئيسية لإعادة التضخم نحو المستهدف.

0: نعود إلى ملف زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا واجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار بين البلدين. حول تفاصيل جدول الأعمال ينضم إلينا مباشرة من باريس فادي الدهوك مراسل عربية. أهلا بك فادي، ما الذي نرتقبه من أجندة اقتصادية في هذه الزيارة؟
1: نعم عبادة، بداية يبدأ ولي العهد جدول أعماله اليوم بعد قليل بلقاء رئيس الوزراء الفرنسي في متحف الجيش داخل مجمع الأنفاليد قبل أن يتوجه لاحقا إلى قصر الإليزي، حيث سيستقبله الرئيس ماكرون ويعقدان مباحثات ثنائية بعد الظهر. بعد ذلك سيترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بصيغته الجديدة والتي اتفق عليها خلال زيارة ماكرون إلى السعودية في نهاية عام 2024، والهدف هو وضع التعاون بين البلدين ضمن إطار مؤسسي يشمل الاقتصاد وكذلك الدفاع والطاقة والثقافة وأيضا التكنولوجيا بحسب الرئاسة الفرنسية. لاحقا سيشهد أيضا الإليزي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات، تقول الرئاسة الفرنسية أنها اتفاقيات في مجالات عديدة من بينها الطاقة والنقل والصحة وكذلك التقنيات، لكن المحطة الاقتصادية الأبرز هي اختتام منتدى الأعمال والاستثمار السعودي الفرنسي الذي ينعقد في مكان مجاور لقصر الإليزي، وهذا الاجتماع سيعقد بمشاركة وفد وزاري واقتصادي سعودي كبير ورؤساء شركات من البلدين. يكتسب أيضا ملف الطاقة والنقل أهمية كبيرة بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهناك اجتماع وزاري لبحث تنويع طرق نقل الطاقة وكذلك البضائع بين الخليج وأوروبا بحسب الفرنسيين، وتشمل المشاريع المطروحة تعزيز خطوط الأنابيب والسكك الحديدية وكذلك تطوير الموانئ البحرية. تقول الرئاسة الفرنسية في هذا السياق أن العمل مع السعودية في هذا المجال بلغ مرحلة متقدمة نسبيا، وتظهر أيضا سوريا كأحدى حلقات الربط اللوجستي من خلال مجلس أعمال فرنسي سعودي سوري ومشاريع في الخطوط البحرية وكذلك الموانئ تشارك فيها شركات فرنسية، وهذا يفتح فرص جديدة أمام الشركات المتخصصة في النقل البحري والطاقة والتمويل وكذلك البنى التحتية. في المحصلة سيكون هذا المنتدى مناسبة كبيرة للبلدين وخصوصا لفرنسا في سعيها لتوسيع مشاركة مؤسساتها وشركاتها في مشاريع رؤية السعودية 2030، خصوصا في الطاقة والذكاء الاصطناعي والسياحة وكذلك الترفيه والمشاريع الصناعية والبنى التحتية الكبرى، مستفيدة طبعا من إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي فتح مكتب له في باريس. وأخيرا تختتم الزيارة الرسمية مساء هذا اليوم بعودة ولي العهد إلى قصر الإليزي، حيث من المنتظر أن يقيم الرئيس الفرنسي عشاء رسميا على شرفه، وبذلك باريس تريد أن تجعل من هذه الزيارة نقطة انتقال من علاقة تقوم تقليديا على النفط والطائرات والعقود الكبرى كما تعلم عبادة إلى شراكة أوسع تشمل الاستثمار والتكنولوجيا وكذلك أمن الطاقة وطرق التجارة.
0: هل نلمس ذلك في اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار بالسعودية؟ هل هناك تغير نوعي بطبيعة الاستثمارات التي يمكن أن تقبل عليها الشركات الفرنسية في السعودية؟
1: بالطبع، وهذا ربما سيظهر بعد الاجتماع اليوم، خصوصا مع اتجاه الشركات الفرنسية إلى توسيع التعاون مع السعودية خصوصا كما ذكرت لك في مجالات الطاقة وكذلك الذكاء الاصطناعي، هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا جدا في فرنسا، وأيضا ترغب الشركات وأيضا الحكومة الفرنسية ترغب بزيادة التعاون مع السعودية. لذلك كل هذه المسائل سيتم بحثها اليوم خلال الاجتماعات، وأيضا ستصدر لاحقا كل هذه الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين كذلك. عبادة،
0: طبعا سنتابع معك فادي كل تفاصيل هذه الزيارة وكل الاجتماعات فيها على مستوى الأعمال وعلى المستوى الاقتصادي عموما. أشكرك جزيل الشكر فادي دهوك مراسل عربية كنت معنا من باريس. تبحث السعودية إنشاء برنامج تأمين مدعوم من الدولة ضد مخاطر الحرب في محاولة لخفض تكاليف التأمين على السفن والشحنات مع تصاعد المخاطر في المنطقة. وبحسب فاينانشال تايمز، أجرت وزارة المالية السعودية محادثات مع وسطاء تأمين في لندن بشأن إنشاء مجمع تأميني يمكن أن يوفر تغطية تجارية تصل إلى 700 مليون ريال لكل حادث مؤمن عليه مثل

في سفينة بصاروخ أو احتجازها مثلا. ومن المقترح أن تتحمل شركات التأمين وإعادة التأمين الشرائح الأولى من المخاطر على أن يوفر بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانا حكوميا إضافيا بمئات الملايين من الدولارات لكل جهة مؤمن عليها. وتأتي الخطوة بعدما رفعت شركات التأمين أسعارها وقلصت التغطية للسفن والبنية التحتية وشحنات النفط والمواد الكيميائية في المنطقة مع استمرار الحرب مع إيران وتصاعد هجمات الحوثيين. أسعار النفط تشهد اليوم جني أرباح بعد ارتفاعات قوية بختام الأسبوع الماضي مع ترقبنا لتفاصيل الحصار المالي الأمريكي الذي يقال أنه غير مسبوق على إيران. خام نايمكس سيتداول عند 85 دولارا، برنت عند 93 دولارا بعد أن كان قد اقترب من 97 دولارا في ختام الأسبوع الماضي. وفي أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة بترورابغ استقالة عثمان بن علي الغامدي من منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين على أن تسري الاستقالة اعتبارا من 31 من أغسطس الجاري مع استمراره عضوا في مجلس الإدارة. وقرر مجلس الإدارة تعيين المهندس حسن بن حمد الهليامي رئيسا وكبيرا للإداريين التنفيذيين اعتبارا من 1 سبتمبر. ويتمتع الهليامي بخبرة قيادية تتجاوز 30 عاما في قطاع التكرير والبتروكيماوية، وشغل سابقا منصب نائب الرئيس في أرامكو السعودية لمصفاة رأس تنورة، إلى جانب مناصب قيادية في عدد من الشركات التابعة لأرامكو داخل المملكة وخارجها مع خبرة في إدارة العمليات والتحول المؤسسي وتطوير الأعمال. وهذا وسام بترورابغ، السهم الذي ارتفع بشكل قوي في الأسابيع الماضية اليوم مرتفع أيضا ب1%. مؤشر السوق السعودية اليوم على ارتفاع ب 18 نقطة مئوية، نصل إلى أعلى مستويات منذ مايو الماضي، تحديدا منذ 11 من مايو الماضي، مع تحسن لافت في قيم السيولة في هذا الوقت من الجلسة 4.7 مليار ريال، أعلى من المعتاد في مثل هذا الوقت. هذا يأتي بعد تحسن واضح في السيولة يوم أمس، كان أفضل أحد منذ 3 أشهر تقريباً.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: أهلا بكم من جديد. في قطاع المعادن ارتفع التسعير الذهبي في بداية تعاملات الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية بعد تدخل مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية في سوق الدين. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 1% في هذه الأثناء، متجاوزا 4640 دولارا للأونصة في السوق الفورية، وهو أعلى مستوى خلال التعاملات منذ منتصف مايو، بعدما أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب تجاوزت 5%، ليسجل الذهب بذلك

ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي. وتعزز هذا الاتجاه مع تسجيل الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات منذ يناير على مدار الأسبوع. قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري من المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مؤكدا أن سوق الدين لا تزال تعمل بصورة طبيعية رغم وصول العوائد إلى مستويات مرتفعة. وأشار كاشكاري إلى أن التداولات والسيولة في سوق السندات تسير كما ينبغي، ما يسمح للفيدرالي بالاستمرار في التركيز على سعر الفائدة كأداة رئيسية لإعادة التضخم نحو المستهدف. وفي ملف الفائدة أبقى كاشكاري الباب مفتوحا أمام اجتماع سبتمبر، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من البيانات، لكنه أشار إلى أنه غير واثق حتى الآن من عودة التضخم إلى المستهدف عند 2% بالسرعة المطلوبة. وترى شركة بيمكو لإدارة الاستثمارات أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل لا يزال يوفر فرصا جذابة للمستثمرين على الرغم من تصاعد المخاطر المرتبطة بالدين الحكومي والتضخم.

وتتابعون على العربية بزنس مساء هذا اليوم تغطية للمؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية. هذا المؤتمر سيسلط الضوء على العقوبات على إيران وتفاصيل برنامج إعادة شراء السندات.

والأسواق العالمية تبدأ هذا الأسبوع بحالة من الهدوء، طبعا في رد فعل على التطورات الكبيرة التي حدثت في نهاية الأسبوع الماضي، شيء من جني الأرباح بأسواق الطاقة. لاحظوا أن برنت انخفض الآن دون مستويات 93 دولارا، انخفاض ملحوظ يعني حوالي 1.6% بالمستويات التي أغلق عليها بنهاية الأسبوع الماضي، ولكننا ما زلنا نتحدث عن مستويات سعرية مرتفعة elevated فيها بريميوم عالي على المخاطر الجيوسياسية. طبعا هذه الأسعار تأخذ بالاعتبار العقوبات المشددة على إيران التي ستعلن تفاصيلها اليوم في المؤتمر الصحفي لسكوت بيسنت، ولكن تأخذ بالاعتبار أيضا بعض البيانات وبعض الأنباء التي ترد من مواقع عالمية من أكسس وغيرها بأن المزيد من النفط يمر عبر مضيق هرمز بعملية أمريكية لحماية المضيق والسيطرة على الحركة فيه. طبعا فيما عدا أسعار النفط، طبعا نتابع سوق السندات الأمريكية لأنه شهد التطورات الأكبر في الفترة الماضية. اليوم تعود العوائد للتراجع ولكن بشكل طفيف.

الغاية. لاحظوا العائد السنتين تقريبا على استقرار، التراجع الأكبر نراه على عائد 10 سنوات وعائد 30 سنة، لأن هذه العوائد هي أكثر إثارة للقلق بالأسواق. عائد 30 سنة الآن عند مستويات 5.25، عائد مرتفع جدا قريب من مستويات 2007 قبل 19 سنة، كانت قد ارتفعت إلى مستوى قياسي لهذه السنة عند 5.31 في 17 من أغسطس قبل أن يعلن سكوت بيسنت عن تدخل في أسواق السندات لدعم الأسعار، ولكن ما زلنا عند مستويات فعلا مرتفعة للعوائد. بأسواق العملات، تدخل بيسنت في أسواق السندات ضغط كثيرا على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، ولكن في بداية هذا الأسبوع شيء من التقاط الأنفاس، الجنيه الاسترليني يتداول عند مستويات 1.36، اليورو ما زال قريبا من مستويات 1.17 على الرغم من تراجعات اليوم، ولكن قصة تراجع الين تعود إلى الواجهة مع هذا التراجع إلى مستويات 159.2، يقترب كثيرا من مستويات 160 ينا التي استدعت تدخل السلطات الأمريكية والسلطات اليابانية لدعم العملة اليابانية. اليوم في بداية الأسبوع كان في تراجعات في أسواق آسيا، ولكن الكاسب الأكبر هو الذهب، ارتفاعات اليوم ب 1% تضاف إلى مكاسب ب 5% خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي نتحدث عن أعلى مستويات المعدن الأصفر في 3 أشهر. الفضة جني أرباح اليوم محدود للغاية، نتحدث عن مستويات مستقرة عند 69 دولارا. نذكر بأنه آسيا اليوم شهدت تراجعات حادة في هانك سينغ، مؤشر الأسهم الصينية في هونغ كونغ، بضغط خصوصا من سهم علي بابا، الشركة التي أعلنت عن خطة لزيادة رأس المال ب10 مليارات دولار. هذا أقلق المستثمرين الذين يتخوفون من الإنفاق الاستثماري الكبير للشركات المرتبطة بكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي. أيضا تراجعات حادة كانت على كوسبي في كوريا الجنوبية بضغط من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي خصوصا إس كي هاينكس و سامسونج، بمقابل ذلك ارتفاعات محدودة على توبكس في اليابان. مؤشرات الأوروبية على تباين، ارتفاعات محدودة على فوتسي وتراجعات طفيفة للغاية على كاك 40 وعلى داكس.

تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة لتأمين احتياجاتها من الغاز قبل دخول فصل الشتاء، مع توقعات بأن تحتاج أسعار الغاز إلى ارتفاع فوق 100 يورو لكل ميجاوات ساعة في ديسمبر المقبل حتى تتمكن القارة من إعادة بناء مخزوناتها إلى مستويات تكفي لتلبية الطلب الشتوي. هذا وفق تقديرات لجولدمان ساكس. وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار العقود الأجلة الهولندية وهي المعيار الأوروبي للغاز أن ارتفاعها إلى أكثر من 65 يورو للميجاوات ساعة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر، قد لا يكون كافيا لجذب كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا. بهذا نأتي إلى ختام الأسواق العربية. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية لعام 2026.
2: من أشد التنافس عالمية ترى في قطاع السياحة.
1: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
2: المملكة متوجهة إلى خلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
1: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، 6:00 على العالم.

عربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
6: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية لعام 2026.
10: من أشد التنافس عالمياً ترى في قطاع السياحة.
11: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
10: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
11: ما هو القطاع الذي سيصل

0: مع الأثرياء خلال العقد القادم.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الأغلاق من شاشتي العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناويننا اليوم. أكثر من 10 مليارات دولار قيمة الصفقات التي ستوقع بين فرنسا والسعودية على هامش زيارة ولي العهد بحسب مصادر العربية بزنس. مؤشر السوق السعودي يتداول عند أعلى مستويات في أكثر من 3 أشهر ويتجه لتسجيل أفضل أداء خليجي خلال شهر أغسطس. كندا تستبعد استئناف المحادثات التجارية مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. وغولدمان ساكس يحذر من أن أسعار الغاز الأوروبي قد تقفز 50% حتى نهاية العام لتتمكن القارة العجوز من ملء مخزونها الشتوي. أهلا بكم. يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. في وقت سابق كان قد أوضح باسنت بأن واشنطن ستفرض أقصى العقوبات التاريخية بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. تابعونا الليلة على العربية بزنس مشاهدينا في تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي باسنت الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، والذي سيسلط الضوء فيه على العقوبات على إيران ويكشف أيضا تفاصيل برنامج إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل. تتصدر تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا الملفات المطروحة على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، في إطار الاستفادة من الفرص التي توفرها كل من رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030. وتشمل مجالات التعاون المستهدفة الاستثمار والصناعة والطاقة والتقنية والفضاء والسياحة والتعليم، إلى جانب الثقافة والتراث والدفاع والأمن. ويأتي قطاع الطاقة في مقدمة تلك الملفات الاقتصادية مع بحث التعاون في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتخزين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا العام الماضي نحو 11.5 مليار دولار، فيما تعمل في المملكة نحو 650 شركة فرنسية، من بينها 39 اتخذت السعودية مقرا إقليميا لها. في أخبار الشركات السعودية، أعلنت بترو رابغ عن استقالة المهندس عثمان بن علي الغامدي من منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين على أن تسري الاستقالة.

قال اعتبارا من نهاية أغسطس الجاري مع استمراره عضوا في مجلس الإدارة. وقرر مجلس الإدارة تعيين المهندس حسن بن حمد اليامي رئيسا وكبيرا للإداريين التنفيذيين اعتبارا من الأول من سبتمبر. ويتمتع اليامي بخبرة قيادية تتجاوز 30 عاما في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وشغل سابقا منصب نائب الرئيس في أرامكو السعودية لمصفات راس تنورة، إلى جانب مناصب قيادية في عدد من الشركات التابعة لأرامكو داخل المملكة وخارجها، مع خبرة في إدارة العمليات والتحول المؤسسي وتطوير الأعمال. سهم بترو رابغ في جلسة اليوم نلقي الضوء عليه مكاسب بنصف نقطة مئوية. بترو رابغ طبعا كان قد سجل سلسلة من المكاسب على مدار الأسابيع القليلة الماضية. طبعا بترو رابغ كانت من بين الشركات التي استفادت من الحرب وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية مع ارتفاع أسعار منتجاتها واستمرار طبعا تدفق تلك المنتجات ووصولها إلى الأسواق. نبقى مع أخبار الشركات السعودية، حيث أوصى مجلس إدارة الجوف للتنمية الزراعية بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم جديدة مع وقف العمل بحقوق الأولوية. وحددت الشركة سعر الطرح عند 52 ريال ونصف الريال للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 236 مليون ريال تقريبا. وتعتزم الشركة إصدار 4 ملايين ونصف المليون سهم جديد، ما يمثل نحو 13% من رأس مال الشركة بعد الزيادة. وسيتم الاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة من قبل شركة المنجم للأغذية، والتي ستمتلك نحو 20.25% تقريبا من أسهم الشركة. بعيدا عن أخبار الشركات السعودية، حيث استقبل محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري يوم أمس رئيس مجلس هيئة السوق المالية مازن سديري، وشهد اللقاء مناقشات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المركزي السعودي وهيئة السوق، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات تشمل تطوير القطاع المالي والتقنية والمالية. إذا مشاهدينا، لنقم بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية. المؤشر لا يزال على ارتفاع، قلص بعض الشيء من مكاسب، والمكاسب كان قد وصلت لحوالي 19 النقطة المئوية صباح هذا اليوم. الآن المكاسب 17 النقطة المئوية. قيم التداولات عند 5.25 مليار ريال. ماذا عن الأسهم الأكثر نشاطا؟ طبعا فقط هنا للتنويه مشاهدينا، هذه المستويات اليوم 11150 11160 هي الأعلى بالنسبة السوق السعودي منذ تقريبا 11 من مايو الماضي. الملفت اليوم وللجلسة الثالثة على التوالي، سهم الراجحي يواصل تسجيل مستويات سيولة مرتفعة جدا. في للجلسة الثالثة على التوالي كنا قد شهدنا مستويات سيولة فاقت 600 مليون ريال، وحتى وصلت إلى أكثر من 700 مليون ريال في جلسة أمس. وللمرة الرابعة على التوالي خلال شهر أغسطس أيضا نلحظ مستويات سيولة على الراجحي تفوق 600 مليون ريال، ولكن ثلاث جلسات الآن متتالية تفوق فيها التداولات 600 مليون ريال، وهي أيضا اليوم رابع جلسة على التوالي من المكاسب على سهم الراجحي. كم بلغت مكاسبه في أربع جلسات حتى اللحظة؟ تقريبا 4%، 67 ريال و15 هللة تقريبا مستوى السعر سهم الراجحي. هذا بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا وعلى رأسها الراجحي. الأكثر ارتفاعا الإعادة السعودية ترتفع ب 10%. كان هناك بعض الأخبار التي أشارت عبر صحيفة الفاينانشال تايمز ومصادرها بأنه السعودية تبحث في دراسة مع عدد من شركات التأمين في لندن لإنشاء برنامج تأميني لمساعدة شركات التأمين في لندن على تقديم التأمين وبأسعار مقبولة للشحن البحري، إن كان من الخليج أو البحر الأحمر، والذي ينقل طبعا شحنات ولكن تحديدا النفط والمواد الكيميائية. طبعا أسعار الشحن ارتفعت بسبب الأحداث العسكرية والأمنية في المنطقة مؤخرا. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، هناك وزارة المالية تقود هذه المحادثات، بنك التصدير والإمارات

0: والواردات السعودي، وأيضا ذكرت الإعادة السعودية وأيضا إعادة التأمين الرياض أيضا كبعض الشركات التي قد تدخل في هذا البرنامج الحكومي لخفض تكاليف الشحن البحري وتأمينها تحديدا في من وإلى السعودية. السهم على ارتفاع كما رأينا 10%. هذه الأسهم الأكثر انخفاضا. رعاية، المنجم البحري اليوم تتراجع بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب المتواصلة. فقرة سهم اليوم مشاهدينا تسلط الضوء على سهم مجموعة تداول السعودية القابضة، والذي يسجل اليوم أكبر وتيرة ارتفاع يومي له في 20 أسبوعا. وصل اليوم إلى أعلى مستوياته عند 131.40 ريال. هذا أعلى مستوى انتردي يومي منذ 12 يوليو الماضي. أيضا هناك زخم في أحجام التداولات، عدد الأسهم المتداولة أعلى ب 90% من المتوسط لآخر 20 جلسة. أما بالنسبة لأداء السهم خلال الفترات الزمنية المختلفة، هذا 5 أيام السهم مرتفع ب 6.25%، أما على مدار 30 يوم مرتفع ب 4%، ومنذ بداية السنة متراجع بأكثر من 8%. أما تراجعاته في 52 أسبوع ففاقت 25%، أسوأ بكثير من أداء تاسي خلال نفس الفترة المرتفع في المؤشر ب 2.25%. بالنسبة لتداول السعر إلى القيمة الدفترية حوالي 4 مرات و3/4 المرة، أما مكرر الربحية للاثنى عشر شهرا الماضية يقف عند 48 مرة، ومكرر الربحية المستقبلي عند 41 مرة. أما التوزيعات، عائد التوزيعات النقدية يقف عند 0.75%. هناك 9 مؤسسات بحثية ومالية تتابع السهم، 5 منها توصي بالشراء، 4 بالاحتفاظ. أما متوسط السعر المستهدف لهذه المؤسسات هو 162.60 ريال، أي أعلى ب 30% عن آخر سعر إغلاق للسهم. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ تتصدرهم طبعا صندوق الاستثمارات العامة ب 60%. للحديث أكثر حول تداولات السوق معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الميموني، خبير الأسواق المالية. أهلا بك محمد، شكرا لانضمامك إلينا. لأن نتحدث عن هذه الارتفاعات التي تشهدها السوق، يعني تجاوزنا ال 11,160 تقريبا في جلسة هذا اليوم. هناك عدد من الأسهم القيادية على ارتفاع، أبرزها الراشحي وسنأتي له بعد قليل. لكن في ظل الحديث بأنه الأزمة مع إيران قد تطول، اليوم بسن سيكشف عن تفاصيل البرنامج العقوبات الاقتصادي الجديد، ما الذي يفسر هذه الارتدادة في السوق؟
1: في البداية أهلا بك ناصر، مساء الخير لك والسادة المشاهدين، ويوم جميل بإذن الله تعالى وأسبوع موفق. ناصر، نعم، الأحداث الجيوسياسية حتى الآن لا زالت مضطربة، فجميع الأحداث الساخنة التي ذكرتها كانت تؤثر على الأسواق المالية بشكل واضح، وتؤثر أيضا على نفسية المتداولين. لكن السوق السعودي غرد خارج السرب، نحن لاحظنا ذلك منذ أن اخترقنا مناطق 10,900 نقطة. كان لدينا إشارات فنية أنه سوف يستمر بالاتجاه الصاعد، ولكن حركة الصعود كانت هناك عملية طلبات شرائية جيدة وعالية مرتفعة، وهذه مدعومة بحوامل التفاؤل لدى المتداولين في الداخل.
0: على فكرة فقط للتنويه هنا محمد، أنه تاسي مرتفع منذ بداية الشهر بتقريبا 5%، وهو أفضل أداء شهري بين البورصات الخليجية منذ مطلع الشهر.
1: صحيح، هذا الأمر يعود إلى التفاؤل الداخلي، فنحن لدينا مؤثرات داخلية أو حالة تفاؤل لدى المتداولين بعد التغيرات التي تحدثت في داخل هيئة سوق المال، فهذا انعكس بشكل جيد على حملة السهم. أيضا من الناحية الفنية كان لدينا التسابق واختراق مستويات متوسط 50 يوم و200 يوم، ولكن ناصر لا يمكن أن نقول أن الحركة الفنية سوف تستمر بهذا السرعة التسارع الصعودي، لابد أن يكون هناك نوع من جني الأرباح أو العودة إلى المسارات الأفقية، خاصة نحن عندما نقارنها بنواحي فنية نجد أن مؤشر الـ RSI وصل الآن إلى مستويات التشبع فوق مستويات 70%، وأيضا هذه المستويات الحالية هي مستويات مقاومة في كانت في الماضي في شهر 6 حدث بعدها جني الأرباح وتراجع. الأحداث الجيوسياسية قد تسرع وقد تدعم عملية التراجع وعملية المسارات الأفقية، لكن حتى لو حدث جني أرباح وحتى لو حدث عملية تصحيحات ومسارات أفقية، لا أتوقع أن يكون هناك

0: خروج من المسار الصاعد وكسر مناطق 10850 إلا بأحداث جيوسياسية قوية أو مؤثرات خارجية تضغط على السوق، وبعد ذلك يعود السوق بمجرياته. الأحداث الداخلية أو المؤثرات الداخلية حتى الآن اكتملت إعلانات نتائج الشركات، فقط لدينا أخبار من هنا ومن هناك هي ما تحرك بعض الأسهم بشكل واضح وبشكل مرغوب.
1: بالنظر إلى التقارير السوق حول ملكية الأجانب، كنا قد شهدنا بنهاية يوليو تراجع في ملكية الأجانب تصل إلى حوالي 17 مليار ريال مقارنة بنهاية يونيو، يعني في شهر يوليو تراجعت قيمة الملكية ب 16 مليار ريال. هذا ليس بالضرورة أن يكون ناتج فقط عن يعني تخارج للأموال الأجانب، قد يكون قيمة هذه الملكية تراجعت، صحيح؟
0: طبعا يجب أن نفرق ما بين قيمة النسبة وقيمة الملكية. قيمة الملكية تتأثر بحركة السهم والعرض والطلب، ولكن حتى الآن نسبة الأجانب لازالت حتى الآن مسيطرة. فعلى سبيل المثال، بناء على آخر تقرير من هيئة سوق المال تداول، ذكرت أن هناك نسبة الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الأجنبية وصلت إلى مستويات 11.24% من مجمل السوق بقيمة تجاوزت 357 مليار ريال. فبالتالي هناك سيولة أجنبية لا زالت موجودة، وأيضا إذا نظرنا على المدى الزمني الطويل الأرباع نجد أن ملكية المستثمرين الأجانب لا زالت حتى الآن في تزايد، رغم أن هناك ذبذبة، لكن حتى الآن الترند صاعد.
1: في الربع الثاني كان هناك تدفقات إيجابية للاستثمارات الأجانب بمليار وستمائة مليون دولار صافي دخول في الربع الثاني،
0: بدون شك في ظل كانت الأزمة الجيوسياسية، في ظل أوضاعها الحالية أو وجهها. فبالتالي هناك جاذبية استثمارية. لا تنسى ناصر أن هناك عوامل تدعم الاستثمار داخل السعودية. أول عامل هو استقرار سعر الريال السعودي أمام الدولار. النقطة الثانية هي وضوح الأنظمة والتشريعات داخل السعودية، بالإضافة إلى الضوابط والتنظيمات والتشريعات. كل هذه أمور تساهم من عملية الجاذبية، بالإضافة إلى الجاذبية الاستثمارية وتراجع الأسهم دون القيمة العادلة.
1: طبعا أكيد التغيير في هيئة السوق المالية ورئيسها الجديد مازن السديري، يعني هذا على صعيد على الأقل المتداولين الأفراد كان له صدى إيجابي على الأقل في الجلسات القليلة الماضية التي شاهدنا فيها تجاوز مستويات 11000 نقطة. أريد أن فقط أسلط الضوء على سهم الراجحي محمد، لأنه ملفت قيم السيولة عليه، مرتفع للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفع ب4% في هذه الجلسات الأربعة، وفي جلسة اليوم والجلستين الماضيات أكثر من 600 و700 مليون ريال يوميا عليه. ما الذي يحصل؟
0: طبعا ناصر، لو عدنا قبل 4 أيام كان هناك أخبار في مواقع عالمية أن هيئة سوق المال سوف تعود النظر مرة أخرى بنية الاستثمار الأجنبي أو فتح نسبة الاستثمار الأجنبي. فبالتالي كان هناك فوكس قوي على القطاع البنكي. ذلك الوقت كانت أسعار البنوك تتداول دون القيمة العادلة حتى الآن، فبالتالي كان هناك ردة فعل أو تسابق لدى المتداولين سواء المحليين أو الأجانب في عملية الدخول في السوق بشكل مبكر قبل صدور خبر. هذا ساهم برفع ملكية مصرف الراجحي والنسبة التداول داخل المصرف، بالإضافة إلى باقي البنوك الأخرى. لو تلاحظ معي جميع البنوك منذ 4 أيام كان هناك رالي جيد وكانت هي ما تدعم السوق. لكن في اعتقادي حتى الآن أتوقع ولا أجزم بذلك أن السماح بالاستثمار الأجنبي أو زيادة حصتهم في القطاعات التي لها علاقة بالجهات التشريعية الأخرى مثل البنوك لها علاقة مع البنك المركزي، هذه أمور ليست متوقفة على هيئة سوق المال، تحتاج إلى موافقة من جميع الجهات التنظيمية، بالإضافة إلى قطاع التأمين. فليس القرار بهيئة سوق المال، بمعنى أن معظم هذه القطاعات مربوطة بمنظمين آخرين هم لديهم قرار بهذا الأمر، وأتوقع أن يكون هناك نوع من الاتفاقية أو نوع من التشاور فيما بينهم وظهور لائحة، وبعد ذلك توضح المسببات أو الرؤية بشكل واضح.
1: يعني كان هناك زيارة لرئيس هيئة السوق إلى رئيس المركزي السعودي لنرى ما إذا كان سينتج عنها مثل هكذا
0: بدون شك
1: قرارات أو اتجاهات. شكرا جزيلا لك محمد الميموني خبير الأسواق المالية، أهلا بك. في مقابلة سابقة مشاهدينا مع العربية بزنس، أكد العضو المنتدب في شركة أكوا رعد السعدي بأن الشركة تركز خلال زيارتها إلى فرنسا على تعزيز التعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر وتوسيع الشراكات

مع الشركات الفرنسية. وأضاف بأن أكوا تواصل مناقشة عدد من الاتفاقيات الجديدة على يتم الإعلان عن أي اتفاقيات رسمية عبر وزارة الاستثمار. طبعا أكوا ضمن وفد الأعمال الذي

0: هو موضوع الهيدروجين الأخضر، تصدير الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى أوروبا وبالذات إلى فرنسا، يلعب دور في الديكربونايزيشن، ولكن أيضا يلعب دور في تحديد الأسعار لمدة 20 أو 25 أو 30 سنة، لكي تستطيع الريفاينرز هنا في أوروبا أن يكون لها تنافسية، وإن شاء الله السعودية تلعب دور. بس أنا أعتقد خلال الزيارات هذه الموضوع النقاش ليس فقط استثمارات الشركات الفرنسية في السعودية أو الشركات السعودية في فرنسا، بل أيضا أين ممكن يجتمعوا شراكات استراتيجية، الشركات من القطاع الخاص السعودي والفرنسي في دول أخرى، في السنغال الحمد لله، في موريتانيا، في شرق آسيا، في وسط آسيا، يوجد الآن تعاون كبير جدا بين الشركات. الخميس الماضي برعاية سمو وزير الطاقة تم إعلان عن 4 مشاريع بطاريات، 3 للشركة السعودية للطاقة وأكوا، واحدة لشركة إنجي الفرنسية، فالتعاون قائم الحمد لله.
1: نعم، طيب سيد رعد، لو بإمكان أن تعطينا بعض تفاصيل الأرقام. نحن بنعرف، يقال بأن هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات سيتم توقيعها بين السعودية وفرنسا تصل قيمتها ل10 مليارات دولار. قد ايه راح تكون حصة أكوا من هذه الاتفاقيات، ولأي درجة أيضا أكوا ستوقع مع شركات فرنسية في هذا القطاع؟
0: أكوا اليوم هو ضيف موجود ليعطي مثال لنوع التعاون اللي ممكن يكون موجود بين الشركات السعودية والشركات الفرنسية. بالنسبة لنا التوقيع الحمد لله تمت قبل الزيارة، وإن شاء الله بتتم بعد الزيارة. اليوم الزيارة حتكون والتوقيعات والمبالغ ستعلن من خلال وزارة الاستثمار السعودية. أكوا نفسها لن توقع اتفاقيات خلال هذه الرحلة، ما زالت في خوض النقاش، تم توقيع بعضها قبل الرحلة وسيعلن عن بعضها بعد الرحلة بإذن الله. لكن اليوم احنا بنمثل جزء من نسيج الشركات السعودية اللي حريصة على الاستثمار مع الشركات الفرنسية، لكن الإعلان عن التوقيع إن شاء الله عن طريق وزارة الاستثمار بعد المؤتمر والزيارة الرسمية.
2: نتوقف مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق. ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: متجاوزا 4650 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى للتعاملات اليومية منذ منتصف مايو الماضي، بعدما أنهى الأسبوع المنصرم بمكاسب تجاوزت 5%، مسجلا الذهب ثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي. وتعزز هذا الاتجاه مع تسجيل الصناديق المتداولة الـ ETFs المدعومة بالذهب أكبر تدفقات مالية إيجابية منذ يناير على مدار الأسبوع المنصرم. المكاسب الآن تزداد إلى ما فوق 4650 على الذهب، أيضا الفضة مكاسب ولكن أقل حدة ب 13 نقطة المئوية. في أسواق الطاقة، تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع عبور أقل من 20 سفينة تنقل السلع، في ظل استمرار القيود الأمنية والحصار المفروض على الحركة. وبحسب بيانات شركة كابلر لتتبع السفن، عبرت 4 سفن المضيق يوم الأحد مقابل 13 سفينة عبرتها السبت، فيما بلغ عدد العبور يوم الجمعة 16 سفينة. وأظهرت البيانات عبور 8 ناقلات غاز عملاقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، دخلت 6 منها المضيق فارغة، بينما حملت ناقلتان غاز البترول المسال من إيران. أسعار النفط اليوم مشاهدينا كانت قد شهدت بعض التراجعات خلال الجلسة، نذكركم كنا قد أنهينا تداولات الأسبوع الماضي عند 94 دولار لبرميل برنت، حاليا أقل من 93 دولار للبرميل. ونترقب لاحقا التفاصيل البرنامج الفرض الحصار والعقوبات الاقتصادية على إيران من قبل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لاحقا مساء اليوم. للمزيد حول السوق النفطية انضم إلينا مباشرة من لندن حمزة الكعود، نائب مدير الشرق الأوسط لدى BMI في فيتش سولوشنز. حمزة أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. بداية، يعني كان هناك بعض القلق بنهاية الأسبوع الماضي بأنه مع إعلان إدارة ترامب عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، بأنه لن يكون بمقدور إيران بيع أي من صادراتها النفطية على المدى المقبل. أولا، إلى أي درجة تعتقد بأنه هكذا عقوبات يعني قد تنجح في الضغط أكثر فأكثر على الصادرات الإيرانية، علما بأنه يعني إيران وصادراتها النفطية منذ أكثر من عقد من الزمن وهي تخضع لعقوبات مثل هذه غربية؟
1: طبعا احنا نظرتنا على العقوبات هي انها عبارة عن ورقة يتم استعمالها في اثناء المفاوضات، بدل ما انها عملية فعالة طبعا الحصار على الاقتصاد الإيراني الذي طرحه ترامب. فإحنا نعتقد أن العقوبات التي كانت لدينا أعلى وتيرة عقوبات في حقبة بايدن قبل ترامب، ولم نشهد الأثر الحقيقي على الصادرات النفطية الإيرانية. فنحن نعتقد أنه جزء من فكرة الحصار الاقتصادي الكامل أو الذي طرحه ترامب، الانايليشن للاقتصاد الإيراني، نعتقد أن هذه العقوبات عبارة عن خطوة للمفاوضات وللضغط على السيادة الإيرانية. وهل هي فعالة؟ لا نعتقد ذلك. الفعالية حقا في الحصار البحري بدل من العقوبات.
0: لأنه حتى كان هناك مقال رأي حتى اليوم كتبه وزير الخزانة سكوت بيسنت في صحيفة الفاينانشال تايمز، تحدث عن هذا الضغط الاقتصادي القادم على إيران، سماها بدي داي، يعني مثل في الحرب العالمية الثانية. بالتالي هل تعتقد بأنه دول وعلى رأسها الصين ستستمر باستيراد النفط الإيراني عندما تستطيع وعندما تقدر من دون التخوف من هذه العقوبات الثانوية secondary sanctions التي تهدد فيها واشنطن الدول التي ستتعامل مع إيران ماليا وتجاريا؟
1: طبعا احنا اذا ننظر الى الصين على سبيل المثال، بالنسبه للصين حتى العقوبات المباشره على الصين يتم التفاوض عليها، وهنالك طبعا حروب اقتصاديه. فبالنسبه للعقوبات الثانويه secondary sanctions لا

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب في مطلع تعاملات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، مستفيدة من تراجع الدولار الأخير وأيضا بعض الضغوطات النزولية على عوائد السندات الأمريكية بعد التدخل المفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية في سوق الدين منتصف الأسبوع الماضي. وقد ارتفع المعدن الأصفر بنحو 1% هذا اليوم.

0: اعتقد سوف يكون هنالك اي تاثير على الطلب الصيني للنفط الايراني. واحنا يعني
1: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وافكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل. يعني انت تتكلم فنيا،
3: القدسيه المفروض الاول،
4: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله،
5: وش اسوي انا اللي سجل؟
1: واقلام الصحفيين،
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله،
7: اذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصوره،
8: العربيه اف ام يوتيوب والعربيه اف ام منصتي اكسبو،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام. ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في برنامجكم اليومي ملاعب مع فيصل جفن، الذي يأتيكم من الأحد حتى الخميس الثالثة عصرا على شاشتكم ام بي سي اكشن وعلى العربية اف ام وام بي سي شاهد والمنصات الرقمية المتنوعة. شركائي في حلقة اليوم من الرياض سعود صرامي، ومن جدة مساعد العمري، ومن الدمام حمد الدبيخي. أبو فهد مساك الله بالخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييك ويحيي المشاهدين والمشاهدات عبر ام بي سي اكشن وعبر العربية اف ام، وان شاء الله تكون حلقة متميزة ومع الكابتن حمد الدبيخي ومع الكابتن مساعد العمري.
0: مساعد العمري مساك الله بالخير.
2: مساء الخير ابو محمد عليك وعلى ابو فهد وعلى ابو عبد الله الكابتن حمد وعلى مشاهدي ومتابعي العربية في أكشن وفي جميع منصات التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله أنها تكون حلقة فيها فيها فيها شيء جديد بإذن الله.
0: حمد الدبيخي مساك الله بالخير.
3: هلا أبو محمد، مسك بالنور، وعجبني ترتيبك في البداية، عطيت الأكبر فالأكبر، برافو عليك، حلقة بدايتها حلوة.
0: الله يحييكم، الأكبر تقديرا، أكيد أنه كلكم ذات التقدير، ولكن عمره نحن مشينا وإن كنت أشك أنه مساعد أكبر من أبو فهد.
2: لا لا لا، ماشي صح ماشي صح
0: ماشي صح
2: ماشي صح.
0: طيب.
2: ماشي صح
0: وإن كنت أشك، لأنه يقول بالحلقة الماضية يقول مساعد أنا اللي مكتشف فواز الشريف. تخيل فواز الشريف اليوم جد الجد اللي مكتشفه مساعد.
1: على كل حال
2: لا تأخذ كلام فواز على محمل الجد.
0: ما نفيت أنت، ما نفيت
2: ساعة ضيف جديد معنا.
0: طيب ايش تقول؟
1: يقول قال الشاعر العربي قديما: عمري بروحي لا بعد السنين، ثم لأهزأن غدا من التسعين، والعمر باقي على العشرين.
0: هو انت اهم واحد في البلد دي كلها حريص على هذه القصائد.
2: اصلا هو
0: لانك تحتاجها اليوم.
2: انولد مع تأسيس شارع الأعشى.
0: حياك والله. طيب تشرف أخاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، كما شهد ولي العهد تتويج الرئيس الفرنسي نادي إي جي إي إل الصيني بلقب كأس العالم للأندية للرياضات الإلكترونية 2026 ليحصد الجائزة الكبرى البالغ قيمتها 7 ملايين دولار من إجمالي جوائز البطولة التي تجاوزت 75 مليون دولار كأكبر مجموع جوائز في تاريخ قطاع الرياضات الإلكترونية عالميا. الحفل الكبير أقيم بقاعة جراند باليه الأيقونية في العاصمة الفرنسية باريس بحضور شخصيات بارزة على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وقائد النصر كريستيانو رونالدو بصفته سفير للبطولة، وشخصيات رياضية وعالمية من مختلف المجالات في العالم. سعود صرامي.
1: طبعا كل الشكر لمقام سمو ولي العهد الأمين ولفخامة الرئيس الفرنسي على هذا الاهتمام الكبير بهذه الرياضة، وكل الشكر للحاضرين سواء رئيس الاتحاد الدولي أو الشخصي.

0: الشخصيات المرموقة التي حضرت، وأعتقد أنه الناس اللي فازوا بهذه المسابقة يستحقون، وألف شكر لكل من ساهم في نجاح هذه المسابقة.
1: حمد الدبيقي، تأسيس هذه البطولة لهذه النسخة الثالثة، نسختين ماضيتين كانتا في السعودية، هذه النسخة الثالثة والأولى اللي تكون خارج المملكة العربية السعودية، ووجدت اهتمام إعلامي وعلى مستوى العالم من جميع المحبي الرياضات الإلكترونية، حيث أصبحت المصدر الرئيسي للمتابعة على مستوى العالم لما تقام في باريس وتجد هذا الاهتمام العالمي. كيف تصف هذا الحدث؟
2: والله شوف، الاهتمام يبدأ من حيث قوة ومكانة المملكة العربية السعودية. تعرف أن النسختين الأولى أو الاهتمام الأكبر أصبح في اللعبة منذ ولادتها ونشأتها وفكرتها أنها تكون في المملكة العربية السعودية. فالحضور الكبير اللي صاحبها سواء سيدي ولي العهد أو الرئيس الفرنسي أو كريستيانو أو غيره من المشاهير اللي ما يسع المجال لذكرهم أكيد بيعطيها انتشار وقوة، وهذه البداية طبعا. وزي ما قلت لك، هي من ضمن المشاريع اللي حنا أو السعودية مهتمة فيها إلين استضافات كثيرة من ضمنها الألعاب الإلكترونية واهتمام المملكة فيها. هذا الحضور أصلا دل فإنما يدل على أن هناك رغبة كبيرة أصلا في أن تنتشر، وربما أنا أشوف أنه ممكن تنتشر حتى بكلها على مستوى الوضع الداخلي هنا بدرجة كبيرة جدا.
1: صحيح، بالأمس مع الزملاء في مان تو مان كان في تركيز كبير مع أحد المهتمين في هذه الرياضات وتحدث فيها بشكل مباشر، وأعطى إجابات لكثير من الأسئلة التي تحتاج على السماع لها. اليوم راح تبدأ الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي بمشيئة الله تعالى في مباريات على النحو التالي: نيوم يستضيف القادسية، الاتحاد يستضيف الحزم، غدا بمشيئة الله تعالى أبها يستضيف الخليج، التعاون يستضيف الفيحة، الاتفاق يستضيف النصر، والشباب يستضيف الرياضة. الأربعاء تختتم هذه الجولة: الفيصلي يستضيف الفتح، الدرعية يستضيف الخلود، وهناك مباراة مؤجلة بسبب مشاركة ممثلنا الوطني نادي الأهلي في بطولة القارات، حيث يلعب مباراته القادمة. بسببها تم تأجيل مباراته المقررة مع الهلال حتى 1/9، راح يعني تقام هذه المباراة في تاريخ 1/9/3 القادم، اللي مو بكرة، في تاريخ 1/9/9 مساء. أبو فهد، احنا كلنا متعودين انه ما نتكلم بالتفاصيل الفنية، ولكن نتحدث بشكل عام. اليوم احنا على بداية الجولة الثالثة، ولعبنا جولتان بالسابق بالإضافة الى كأس الملك. كيف شفت استعدادات الأندية؟ هل هي يعني استعدت كما يجب؟ هل في قصور؟ ايش الملاحظات؟
0: شوف، الناس يتحدثون عن المستوى الباهت والمخجل للجولة الأولى والثانية، والمدربين يتحدثون عن نقطتين: عن نقطة الشكوى الجماعية من المدربين في المؤتمرات الصحفية عن ارتفاع نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة. طبعا هذا يتحملها البرازيلي رئيس لجنة المسابقات، وأكثر من مؤتمر لمدرب قال أنه أنا فريقي ما هو بجاهز لأني أنا لسه أوراقي ما اكتملت، بسبب أنه جماعة الاستدامة المالية وجماعة الرقابة المالية المشددة قاعدين يعطلون الأوراق. يعني أنا يتكلم معي إدارات أندية رسمية تقول أنه إحنا نستنزف 90% مجهودنا الإداري مع لجنة الاستدامة المالية والاحتراف والكفاءة والرقابة علشان نقنعهم أن هذا اللاعب يسجل وأن إحنا قادرين على سداد حقوقه، ويقولون في نفس الوقت أن إحنا نتفاجأ أنه في أندية أخرى تسجل لعبتها بطريقة الفورمولا 1 مثل الصاروخ، اليوم يجي بكرة يلعب. واستشهدوا بحادثة لاعب الغاني بارتي اللي لعب للشباب،
1: اللي يلعب للشباب،
0: لعب مباراة اللي فاتت إيه؟ لعب جاء يوم الخميس وتمرن الجمعة ولعب السبت في نادي الرياض، عنده لعيبة واجد كثر إلى الآن ما سجلوا، ويلا سجلوا، يعني زي اللاعب المحور سجل يوم المباراة اللي ضد النصر. عندك الاتفاق عنده لعيبة لا زالوا معطلين، عندك النصر في لعيبة لا زالوا معطلين. فأنا كيف يصير الجولات الأولى تصير يعني جولات أولى مخجلة فنيا؟ الجمهور الرياضي يشتكي من الحرارة، الإعلامي

0: يشتكي من الحرارة، الإداريين يشتكون من الحرارة، اللاعبين يشتكون من الحرارة، المدربين يشتكون من الحرارة، الأطباء يشتكون من الوحيد اللي ما يشتكي من الحرارة متى تدري من هو؟ إدارة لجنة المسابقات في رابطة المحترفين لأنها قاعدة تحت المكيفات.
1: إيه بس سعود ترى دائما نبدأ احنا بشهر 8.
0: أنت تبي دوري؟
1: لا دائما مو بأول سنة يعني كأنكم متفاجئين دائما نبدأ ب 8.
0: لا يا أخو لازم يصير عندك علاه.
1: على عيني وراسي بس إنه مو بشيء النادر.
0: لا
1: أنا من عرفت الدوري يبدأ بنهاية 8.
0: أنت هذول بادينا في 13
1: 8 بالأخير.
0: لا في النهاية أنت ما قدامك درجة العالم كلها تشتكي من الحرارة. الوحيد اللي ما يشتكي من الحرارة رئيس لجنة المسابقات البرازيلي وجماعته اللي في ذا.
1: بس حتى قبل البرازيل وإحنا نلعب 8.
0: أنت تتكلم ليش الدوري يبدأ كذا؟
1: لأنه يقول أنا عندي رزنامة في بطولة آسيا.
0: رزنامة؟
1: إيه.
0: رزنامة.
1: عندي بطولة آسيا.
0: عنده رزنامة.
1: إيه.
0: رزنامة عنده.
1: يقول.
0: هو يقول.
1: أنا أقول لك الحين هذا.
0: يا أخوي طيب أنت عندك رزنامة أنت بتوقف بطولة الخليج شهر علشان بطولة الخليج شهر كيف توقفها شهر؟ يا أخي أنا يعني أنت الآن بتوقف بطولة الخليج شهر ليش توقف شهر؟
1: وش يسوي اللاعبين رايحين يلعبون بطولة خليج؟
0: خلها تستمر يا أخي أنا كل نادي عنده على 10 و15 و13 لاعب أجنبي
1: وبعدين بندخل في سالفة أنه أنا النادي أخذت مني 6 وإذا ما أخذت مني أحد وما في تساوي
0: يعني
1: بال
0: يعني أنت أخذتها من النصر مثلا عبدالله الخيبري يعني أنا بيضرني
1: خلينا نقول أخذ من الاتحاد 3-4 يبي يقول لك لاعبيني مع المنتخب أنا تضررت
0: خله يلعب أنت الآن أنت خذها اقتصاديا أخذها اقتصاديا لا تأخذها بس فنيا خذها ايه. اقتصاديا أنا الناس هذول المدربين الأجانب الإداريين الأجانب المحترفين الأجانب أنا وقفت الدوري شهر وش كثر أنا بعطيهم وهم ما يشتغلون أنا بعطيهم فوق 3 مليار يعني جوانب اقتصاد طيب. يعني هذا لجنة المسابقات بتخليني أنا أخسر اقتصاديا أرقام فلكية لأنها وقفت الدوري يا أخي خلي الدوري يستمر
1: طيب.
0: أوكي أنا أتفهم أنا أتفهم أن الدوري أن الدوري يتوقف في بطولة آسيا لكن في بطولة الخليج خلها يستمر يا أخي
1: وقد صارت لنا أذكر 2010 استمر الدوري وهي بطولة الخليج
0: الآن شوف طيب. اليوم في النهاية اليوم الآن احنا متفقين أنه أستاذ بدر الرزيزة هو حيكون رئيس اتحاد الكرة بالتزكية خلاص اتفقنا طيب وش يضمن لي بكرة أنه بدر الرزيزة إذا جلس على الكرسي صدر قرارات جديدة مثل السماح بأنه الأندية تلعب باللاعبين الأجانب كامل من حقه رئيس اتحاد جديد هو أنا رجال اتحاد أنا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بدر الرزيزة أنا أبتخذ قرار ماني قاعد أستمر على قاعدة 8+2
1: أنت وش تخوفك لو سواها
0: أنا أشوف أنه قرار شجاع لو سواه
1: طيب هذا موضوع إن شاء الله إذا جاء في وقت نناقشه
0: هذا واحد أنا أشوف
1: أنه تأكد أنه ما راح يسوي إلا بجمعية عمومية وأعضاء مجلس إدارة ويتفقون طيب ويدرسونه
0: أصبر أنا أشوف أنه قرار شجاع أنه يفتح باب اللاعبين الأجانب بالسكور شيت 25
1: طيب
0: وأنا أشوفه قرار شجاع منه لو قرر أنه الدوري يستمر في بطولات الخليج حفاظا على المال العام والجوانب الاقتصادية طيب. اللي أنا بصرفها للاعبين الأجانب لمدة شهر من دون أن يلعبوا
1: مساعد كيف شفت البداية الدوري جولتين مع بالإضافة إلى مباراة الكاس نفس السؤال هل هناك ملاحظات هل بعض الاعتراضات من مدربي الأندية مقبولة كيف شايفها وسمحتوا لي باختصار أنت وحمد سعود أخذ الوقت الطويل في هذا المحور لأنه عندنا محاور ثانية
2: أبشر أبو محمد أول شيء إعداد الفرق المبكر كان مؤشر إيجابي ولكن الجولة الأولى كان مؤشرها سلبي إذا استثنينا نادي النصر فقط نادي النصر لأنه في الفورم الفنية والبدنية والذهنية الفرق بدأت تعود من الجولة الثانية إذن نحن لا نستطيع أن نحكم على أداء الفرق ولا على أداء المدربين إلا بعد الجولة الخامسة واللي تطرق له أبو فهد يجب أن يلتفت له مو بصح أني أنا ألعب
1: إيش بالضبط
2: في الأجواء يعني أنا لو الدوري يعني مو لازم إلا في شهر 8 في عز الحر وفي عز الرطوبة أأجل أقدم آخر ما لا عندي متسع من الوقت أما أني أنا أجي في كل سنة أنتظر 5-6 جولات 7 جولات إلى أن يتعدل الطقس لا إحنا عندنا لعيبة مدفوع فيهم الشيء الفلاني أنا عن نفسي في الجولة الثانية شفت تحسن ملحوظ وأداء ارتقى ولكن ليس بالجمالية
1: شوف أبو عبد العزيز أنا معك لما تنتقد مثلا رابطة أو إدارة المسابقات اللي في الرابطة في موضوع الدوري حينما طلب المدرب المنتخب أنها تؤجل أنا أتفق معك أنه ليه ما جلسوا مع بعض بدل ما تأجلون بعد ما

0: ذات الدوري، هذا مفهوم. لكن موضوع الرزنامة وعدد الأيام الموجودة، هم الجماعة سواء بهذه الإدارة أو ما قبلها دائما يقول إحنا نواجه مشاكل، مو شيء جديد عليهم يعني.
1: صحيح صحيح أبو محمد. أنا في صوت أبو محمد؟
0: في صوت.
1: أيوة أيوة أنا أتفق معك أبو محمد إنه يجب أن يكون. وإحنا بعدين عندنا لما ينتهي الموسم دائما يا أبو محمد، أنت لما تشوف الدواري الأوروبية والعالمية اللي إحنا قاعدين نجيب منها الخبراء الرياضيين، يا أخي رزنامتهم 5 سنوات لن تتغير، لخمس مواسم تجدها تدخل على موقعهم تجدها. إلا إحنا عندنا شيل حط أجل قدم أخر، ما وين هذه ما هي رزنامة.
0: طيب
1: اجتهادات يا أبو محمد. طيب. فردية تصيب وتخطئ وتخطئ أكثر مما تصيب. ما عندنا رزنامة نحن نسميها رزنامة، اللي عندنا نكرر أخطاءنا في كل موسم بالتوقفات لأنه ما احنا عارفين. واضح. مشاركاتنا. شكرا
0: حمد.
2: والله شوف الزملاء أطرحوا فيما يخص الجوانب السلبية، لكن في المقام الثاني لازم أنت تعذر الرابطة، لأن هي يعني عندها السنة هذه استضافتين الخليج وكأس آسيا، فبالتأكيد أنك أنت تبي تنجح المسابقات اللي تستضيفها المملكة العربية السعودية. الأمر الآخر أنا مش عارف،
0: قبل الأمر الآخر السعودي يقول المفروض أنه الدوري يستمر فترة الخليج، تتفق ولا تختلف؟
2: لا طبعا أنا مع أن التوقف يصير للجميع. إذا توقف يتضرر لو نادي لاعب يقول لك أنا تضررت ونفتح مجال لهذا الضرر. بس أنا أبو محمد أبغى أقول إن اللي حط الجدول واللي اختار الرابطة واللي راضي بالأمر هي الأندية. ما دام الأندية هي ما لها صوت تعترض، أنت جبت لي اليوم كلام إن المدربين زعلانين، ممكن أنا أزعل على إن أنا والله ضغط الجولات، لكن إنها تقام في شهر 8، حنا كل سنة نبدأ في شهر 8 ولازم تنتهي في شهر 5، هذه هذه هذه يعني من الفيفا. لكن ضغط المباريات، دخول جولة كأس الملك، هذه المفروض الأندية هي تعترض عليها، تقول ليش حنا مستعجلين. حتى لما بتضغط اضغطني في الشتاء يكون عندي وقت أفضل من، وفي الشتاء بيكون عندي ارتفاع عامل اللياقي وكمال والأعداد اللاعبين اكتملت. بوفهد قال لك عن إن الأندية الآن مشكلتها مع عدم تسجيل اللاعبين، وهذه أيضا مشكلة ثانية. فالأندية هي تدري إن الدوري بيبدأ، لكن ما تدري من اللي بيسجل ومن اللي بيوافق عليه. أنا اتفق معه في هذا الأمر. طيب. فلذلك أنا قلت لك في أول ظهور لي، إذ متى ما تحققت العدالة راح نشوف دوري قوي، راح نشوف قليل من الانتقادات، راح نشوف قليل من الاعتراضات.
0: طيب ايضا خبر مهم، اسمح لي خلونا بالمحاورة، خلينا نقفل كل شيء.
3: احنا لما نتكلم عن لجان المسابقات اصحاب الافكار التقليدية ما علينا منهم احنا، ولا نقول والله كل سنة يقام في دوري شهر 8. طالما انك انت بتقام في دوري 8 انا عندي حلول.
0: وش هي؟
3: عندي حلول.
0: يعني نوديها المصايف
3: طبعا
0: مكلفه يا حما ابو فهد.
3: بالعكس الان هي مكلفة. اللي مكلفه بالعكس الان هي اللي مكلفه.
0: بنقل 18 فريق.
3: لا لأن... يا حبيبي هي اللي مكلفه. وكش تذاكر، هي تذاكر الطيران اغلب الفرق
0: وسكن ومواصلات.
3: هو في النهايه السكن فيك والطيران فيك يعني. احنا لو لعبنا الجوله الاولى والثانيه والثالثه في الباحه وفي الطايف وفي ابها، خاصة أن احنا عندنا أمراء مناطق عشاق للرياضة، الأمير حسام بن سعود رياضي سابق، الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز، الأمير.
0: طيب ليش هذه الاقتراحات ما تقولونها قبل ما يبدأ الموسم؟
3: يا
0: ليش
3: إذا
0: بدأ الموسم؟ معليش أنا بسألك وبفهم منك الحين. اليوم أنت سعود أصرامي اسم كبير وكل يسمع له، وفي برامج قاعدة تنقل صوتك، وفي مؤتمرات صحفية أنت تحضرها، وفي مؤتمرات للمسؤولين، ليه ما تقترحون هذه الاقتراحات؟
3: ما
0: احنا ما نسمح إلا بعد ما تصير المشكلة.
3: شوف لا لا
0: قل لهم يا جماعة ترى في صيف الجاي انقروا أول جولتين مناطق سياحية
3: مقترحين، يعني زي الأمير
0: أنا تركي. ما سمعت إلا هنا
3: زي الأمير تركي بن طلال من عشاق الرياضة ويهتم بالرياضة، والدليل مواقفه في العام الماضي مع أندية الجنوب. فإحنا لما نكون تقليديين علينا أن إحنا، أنا أقول لك المدربين الأجانب هذول أول ما يجلس على الكرسي يتحدث عن حرارة الأجواء. يعني شوف حتى ذا البرازيلي ذا بعدين الدوري عندنا قبل الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والإسباني.
0: صحيح. وهو
3: يعني الناس قاعدة تشتكي من الأجواء، الجمهور يشتكي، الإعلام يشتكي، اللاعبين يشتكي، المدربين.
0: تتوقع من البنات أفكار؟
3: إلا هذا البرازيلي.
0: تتوقع من البنات أفكار يسوي كده؟
3: طبعاً.
0: يعني هو والله قام الصبح قال ابدأ.

0: اوريوم 13
1: يا اخي
0: اكيد مدروس ومطلوب منه ومعطى مواقيت.
1: لو انه مدروس ابد لعبنا جولتين واجلنا الجوله الثالثه
0: هذا الشكل.
1: وبكره طال عمرك بنأجل لنا خمس جولات عشان بطولة الخليج. ألعب بطولة الخليج أهلا وسهلا. طيب. والعب الدوري لأن عندي أنا أتكلم على الجوانب الاقتصادية اللي بتصرفها الأندية على اللاعبين المحترفين والمدربين المحترفين من دون أن يلعبوا. واضح. مبالغ تتجاوز 3 مليار. يا أخي يكون في شوي تفكير من أجل الجمهور.
0: طيب.
1: وعدم إيقاف المسابقات.
0: أتفق معك في كل هذه الملاحظات، لكن أختلف معكم في سالفة أنه هو والله جاء البرازيلي وقال يوم 13 نبدأ. أكيد أنه طلب منه هذا بناء الجدول على هذا اليوم. أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض الطعن المقدم من خالد الغامدي على خلفية استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإجماع. يذكر أن طعن الغامدي جاء في صلاحية لجنة الانتخابات برئاسة أحمد قنيعان من خلال إسناد مهمة تقييم مستوى اللغة الإنجليزية لجهة فرعية مرتبطة بشركة، إذ عد أن هذا الإجراء يمثل مخالفة شكلية لعدم امتلاك اللجنة صلاحية تفويض جهة أخرى لتنفيذ الاختبار. في المقابل قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم في مذكرته بعدم وجود نصا يمنع لجنة الانتخابات من الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ مهمة محددة. كذلك تضمنت مذكرة الغامدي دفعا موضوعيا بشكل عدم وضوح معيار اتقان اللغة الإنجليزية، حيث أكد أنه يمتلك مستوى من اللغة يمكنه من ممارسة مهامه بصورة مطلوبة، معترضا على نتيجة التقييم التي ترتب عليه استبعاده من السباق الانتخابي. القصة باختصار، لجنة القبول المرشحين جابت شركة من برا لعمل اختبار مع السادة المتقدمين لهذا الكرسي. اختبار اللغة الإنجليزية يدخل تحت موضوع اتقان اللغة الإنجليزية. طبعا من ضمن الأشخاص الموجودين 6 أو 5 أشخاص، أحدهم حاتم خيمي اللي قال أنا أتكلم اللغة الإنجليزية ودارس برا ومن أكبر الجامعات في أمريكا، بل أدرس طلبتي في مكة اللغة الإنجليزية أو الإعلام أو دراسته من خلال اللغة الإنجليزية، ومع ذلك لم يجتاز هذا الاختبار. خالد الغامدي رئيس نادي الأهلي السابق يقول أنا كان هذا الشرط موجود في تقدم لرئاسة نادي الأهلي واجتزته، وأنا رجل أضمن أو متأكد من لغتي الإنجليزية، لماذا لم يتم قبولي؟ فقدم طعن على الشركة اللي استعانت فيها لجنة الانتخابات. طبعا القرار طلع برفضهم للطعن ودفعه للمبالغ المترتبة على هذا الاحتجاج، أعتقد 148 أو حاجة ألف ريال سحبت منه نظرا لرفض الطعن. حمد البيخي.
2: والله شوف، أول شيء يعني خلنا نكون واقعيين أكثر أبو محمد، وأنا ذكرت لك في ملفات كبرى اليوم تغريدة خالد العيسى، أيضا
0: خالد الغامدي
2: ذكر أن هناك ملفات كبرى على مستوى كرة القدم والتنظيم إلى آخره. فأنا زي ما أشرت لك سابقا، القائمة الأولى اللي ظهرت من حقت الرزيزة قائمة مثالية، يعني كاملة. الإخوان ترشحوا يعني كانتخابات، ولكن أنا وجهة نظري أنا بدعم الترشيح اللي تم أو التشكيل اللي صار من بدر الرزيزة، بسبب قلت لك إن ممكن عندنا اليوم ننظر لسمعة المملكة تنظيماتها وجدولها، وبالتالي أنا أشوف القائمة الرزيزة قائمة مثالية للاتحاد. لكن في نقطة مهمة أبو محمد، حنا بنرجع على نتائج المنتخب وبنقيم الاتحاد، وهذه مشكلتنا. الاتحاد مو مشكلته المنتخب، مو مشكلته نتائج المنتخب. الاتحاد منادي، الاتحاد يقول يعني أمور الاتحاد بصفة عامة محليا أو داخليا، فبالتالي انت تقيمه على نتائج المنتخب بتظلم اي اتحاد يجي. احنا بنقول له
0: والله احنا اليوم احنا في الطعن، احنا في الانتخابات، ما بعد رحنا للمنتخب. انا سؤالي اليوم، هل ما حصل لخالد الغامدي من وجهة نظرك هل ترى انه منطقي؟ هل ترى انه في تجاوز؟ هل وش تصف لي هذه الحاله؟ المرحله الاخرى القادمه على موضوع كرسي الاتحاد هذا موضوع مختلف، نناقشه بعدين.
2: محمد اكيد انه قائم وفق تنظيمات، لا يمكن أجي أنا وأي آخر.
0: طيب إيش تفسيرك الحاتم خيامي اللي يدرس طلابه باللغة الإنجليزية ولم يجتاز اختبار؟

0: العرب قبول اللغة الإنجليزية.
1: عند المجال،
0: أي
1: عند
0: مجال؟
1: المجال يعترض ويحتج. انا ايش قلت لك؟ ما دام الامور التنظيمات اعطتك واللوائح والتشريعات انك تعترض، اعترض. هناك من اعترض واصل زي اخونا خالد، لكن انا اكلمك في النهايه ليش طلعت لك من النقطه دي؟ عشان لا نجي بكره احنا نقول لو حطوا كل الاتحادات اللي تم انتخابهم في قائمه واحده لا يجب ان نقيم المنتخب
0: يعني
1: الاتحادات
0: انا
1: في
0: كان
1: المنتخب.
0: افهم منك ان تقول في بعض الامور احنا ما نملك راي نقول، احنا مجرد مطلعين، هذه انظمه وضعت وهؤلاء متقدمين
1: لا
0: ونتابع
1: انا
0: الحاله
1: اقول لا
0: بس.
1: ما انا انا
0: ها
1: اقول نحترم القرارات اللي تمت.
0: طيب
1: ما يجي انا اقول والله ليش اختاروا فلان وحطوا فلان وهم يبقوا فلان، ما يصير. انا
0: اتفق
1: ما املك ده، هذا
0: اتفق
1: استنتاجي.
0: اتفق. سعود، شوف الأستاذ بدر رزيزة يعني هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم القادم، احنا بندعمه دعم كامل، وأنا بالنسبة لي لن أقيم عمله من خلال نتائج المنتخب بأي حال من الأحوال، مش المنتخب الأول بس، كل المنتخبات، لأني أعرف أنه اللاعب المحلي يعني بلا موهبة اليوم، ولا أنتظر من اللاعب المحلي أي نتيجة إيجابية. هو اللاعب المحلي الآن مجرد أنه يلعب كرة قدم عشان يجمع فلوس، ويعني شو اسمه
2: للأسف
0: يجمع فلوس
2: للأسف. ويصبغ شعره،
0: ويصبغ شعره زي ما قلته، وشخص بهالسيارات كل يوم سيارة، ولي صار فيه إجازة ياخذ المرافقين وتلقاه على الشواطئ، لكن كموهبة ما عنده شيء.
2: ده هو عنده موهبة في
0: ما عنده ما عنده ما عنده
2: موهبة كرة قدم. هنا اختلافي بينه وبينك، أنا أرى أنه عنده موهبة، أنت ترى ما عنده.
0: ما عنده الحاجة،
2: خربة وخربة.
0: لا لا موهبة ما في، ما في ما في موهبة بأي حال من الأحوال،
2: يلا.
0: ولا يعرفون يلعبون كورة.
2: يلا.
0: ولا أبغى أشوفهم أنا إلا في الأول بارك.
2: وش يسوون؟
0: ما أبغى أشوفهم في الملاعب لأنهم يخربون المباريات.
2: طيب.
0: أنا بقيم الأستاذ بدر رزيزة من خلال القرارات الجريئة اللي أبغاه يصدرها، واللي أنا مؤمن فيها، إنه يفتح باب اللاعبين الأجانب لل 25 سكور شيت كامل.
2: أجانب.
0: أجانب. إذا تبغى كورة. إذا تبغى كورة. اذا تبغى محتوى فني مرتفع
2: ابي كوره، بس هذه فاتورتها عاليه دي.
0: يا اخي الحين في لعيبه فيها
2: ما خالف تبي تدبل ثلاث مرات،
0: فيها عندي عندها على 14 و15
2: على عيني اذا فتحت كل الناس كم العدد اللي بيجي
0: يا حبيبي، علشان تنسجم انظمه الاتحاد السعودي لكره القدم مع انظمه الاتحاد الاسيوي مع انظمه الاتحاد الدولي، انه ما في شيء الجنسيه هي كره القدم، مو انت جنسيتك ما انت بهذا تقعد مدرجات، انا اعطيك في الشهر 2,000,000 يورو القاك في المدرج. هذه إذا اتخذ مثل هذا القرار، أنا أقول لك هذه القرارات اللي بترفع محتوى الفني.
2: أرجع أقول لك ميزانية عالية.
0: لا يا أخي أنا الحين عندي لعيبة.
2: تبي تدبل؟
0: أنا بالعكس. بالعكس، هو حينخفض سعر اللاعب المحلي، وحينخفض سعر يعني اللاعب المحلي الآن لما لاعب أنا أعطيه مثلا 15 مليون ريال في السنة، ويعرف أنه اللاعبين الأجانب مفتوح ولا عاده بلاعب، بيضطر يرجع ينزل للدوري للدرجة الأولى.
2: بس أنا مربح
0: اللي معده ترى معده اسمه يلو. يلو انت
2: الدرجة الأولى،
0: الدرجة يلو غادرت
2: أيه مخالف. الفكرة أنه أنا كأني أحارب بهذا القرار اللاعب السعودي، بدل ما أطور أنا صرت أحارب الحين
0: يا أخوي أنت،
2: وأطور اللاعب الأجنبي.
0: شوف الجودة للأفضل. يا أخي ريال مدريد أسبانيا بطلة كأس العالم، ترى ريال مدريد ما عندهم ولا لاعب من الناس اللي خذوا كأس العالم، يمكن لاعب أو بعد ما فيه، سمعت يمكن فيه لاعب أو ما فيه. نفس الشيء إنجلترا ما عادت إلى الواجهة العالمية إلا بالأنظمة والقرارات الجريئة هذه،
2: ودوريهم كله جانب
0: الدوري. لكني أنا أبغى، أنا بدر رزيزة سوف يعني أقيم أداءه من خلال القرارات الإدارية الجريئة، أنا لن أقيم من خلال فوز المنتخب أو خسارته
2: مستقبلا.
0: إيه. بالإضافة إلى تطوير الكوادر الإدارية التحكيمية، جدول الدوري يكون فيه قرارات ممتازة، وأنه يحافظ على الرزنامة، وأنه الجمهور يكون دائما متواجد، وأنه محتوى الدوري يصير على أعلى مستوى. وأتمنى أنه بدر رزيزة يتخذ القرار اللي أنا أبغاه يتخذ، تقليص الفرق من 18 فريق إلى 14 فريق.
2: سعد
3: أبو محمد، أول شيء أنا عن نفسي كنت عارف النتيجة، ولكن علق الدكتور خالد العيسى الجرس،
2: خالد الغامدي،
3: شيء رائع. وأيضا
2: خالد الغامدي
3: هي نفس سم
2: خالد الغامدي،
3: خالد الغامدي، أيوة خالد العيسى الغامدي، وعلق الجرس أيضا إتقان وإجادة. طيب إتقان وإجادة ترشحوا من خلالها رؤساء أندية، كان البند هذا

0: موجود. اثنين، يعني انا نحن نتعاطى مع الشأن بالشيء ونقيضه. كيف بنتعاطى؟ اليوم احنا نقول ما نبغى من رئيس الاتحاد انه يطور منتخباتنا، لا نبغاه ينجح في الملفات الفلانيه. يا اخي، من اولى اهتمامات اتحادات الكره هي تطوير منتخبات بلادها.
1: ايه
0: الشباب، انا ايش ابغى بالعمل الاداري الممنهج المرتب المدروس ال ال ال ال والمخرجات عندي الله بالخير.
1: اي بس انتم دائما دائما تقولون يهتم او ما يهتم. لحظه يا حمد، لحظه، انتم دائما تقولون يهتم، ثواني بس ابو عبد الله، دائما تقولون يهتم او ما يهتم. هل هو مطلوب بذاته انه يعمل للمنتخب ولا يؤهل الكفاءات اللي تساعد على تطوير المنتخب؟
0: اذا
1: في فرق ترى.
0: احنا نرجع الان، اذا احنا نرجع لماذا كرتنا السعوديه لها عقدين من الزمان الى ثلاثه عقود وهي للخلف در إن لم يكن مكانك سر.
1: أيه.
0: لأنه اللي يتعاقبون هم يعملون بأيدي مرتعشة ويتلفتون حولهم. اليوم أنا لما أجي وأطور اتحاد اللعبة، أطور أدوات اتحاد اللعبة،
1: أيه،
0: أطور كوادر أدوات اللعبة، أطور اللاعب.
1: يا أخي هذا كلام عام، عطني سيد الله يرحم والديك. أنا قاعد أقول لك الحين وش يسوي.
0: انا اعطيك يسوي اللي سواه.
1: مرتعش ما مرتعش، هذه خلصين منها. يا مساعد يا مساعد، وش مطلوب من رزيزة وش يسوي يا جماعه؟ خلونا نكون كذا سيده يا اخي ستريت، عطني وش العلم.
0: مطلوب من الرزيزة اول شيء، ترى انا بحضره في كره القدم لانه خبراته ضئيله جدا وما له الا موسمين. انا كنت ارى ان حاتم الخيمي هو الاكثر خبره في الملعب، ولكن ما دام انه جاء الدكتور اليوم، المطلوب من الدكتور هو كوادر إدارية من أبناء الملعب. يا أخي أنا عندي حمد الدباخي، عندي نواف الطمياط، عندي أبناء اللعبة، وينهم من صناعة القرار الفني؟ أنا أتكلم على القرار الفني، وينهم؟ غير موجودين، غير موجودين. أجي اليوم أنا أقول لا، مو مطلوب منك يا اتحاد الكرة، أنت بس زين لي الأمور الثانية. لا لا لا لا، إن لم تنجح في هذا الملف وتستقطب أبناء اللعبة.
1: قل يا حمد، قل يا حمد.
0: استقطب، تفضل
2: مساعد. تفضل مساعد حبيبي. الحين منتخب الأرجنتين مثلا يلعبون في الدوري الأرجنتيني ولا برا؟ الحين لو لعيبتنا السعوديين 20 منهم برا، رزازة ولا عندهم ولا الاتحاد؟ مو مسؤوليته ذي المنتخب.
0: سمعت الكلام ذا يا مسعود؟ ايش غيرنا سبحان الله؟
2: لا لا لا، هو يسوي مسؤولية الأندية. معلش اسمح لي، هي مسؤولية الأندية. وتو قال لك أبو فهد وأبو محمد، حنا عايشين الحقبات اللي ذكرتها، كان الأندية تطلع اللاعبين وينجحون.
0: وش يعني السبب اللي خلاها ما تنتج؟
2: الحين المنتخب، أنا ليش مساح ذكرت إنه يا جماعة لا نحكم على الاتحاد بنتائج المنتخب، لأنه مش ما في ربط أصلاً. هو مش نادي، هو اتحاد ياخذ يجيب مدرب.
1: بس حمد، هو اللي يجهز هذا المنتخب، هو اللي يسوي معسكراته، هو اللي يتعاقد مع المدربين، هو اللي يتعاقد مع الاستراتيجيات، من يرسم الخطط. هذا مسؤوليه الاتحاد.
2: صحيح، بس لو عندك الحين 10 لاعبين زي سعود عبد الحميد يحترفون برا، انت بتصير قلق؟
1: لا، انت كانك تقول المهمه تسهل عليهم، نتفق، لكنه هو بالاخير هذه ادواره.
2: اي بس ما يقدر يسوي الان ادوار،
1: يعني رئيس الاتحاد المغربي في بطولة كاس العالم الاخيرة يا حمد، وذكرك في كاس العالم الاخيرة لما سئل قال انا اشتغلت على مدى السنوات اللي قبل كاس العالم باستقطاب اللاعبين المهاجرين اللي موجودين في اوروبا لان اتي بهم مرة اخرى الى المنتخب. يعني في عمل يسويه رئيس الاتحاد، عاد وش نوعية العمل؟ احنا ما احنا بداخل الغرف المغلقة وندري وش المفروض يسوي، بس عليه دور.
2: أنا أقول لك اتحادنا عنده برامج، في منها نجح وفي منها ما نجح، وذكرناه معاك أبو محمد. فهم يعملون برامج الحين، يعني حتى شوف الفئات السنية نتائجهم السنتين الأخيرة ممتازة جدا كلها. بس عاد اصبر أنت لين تخلص المشروع اللي هم قاموا فيه.
1: وش تبتقول أبو فهد؟
0: 96 صابرين.
1: وش تبتقول أبو فهد؟
3: والله شوف، أنا زي ما قلت لك، أنا بالنسبة لي أرى أنه
1: بهالنقاش
3: النقاش هذا، أنا أرى أنه تجربة الأستاذ ياسر المسح اللي 7 سنوات كانت ناجحة إداريا، وتجربة الأستاذ بدر الرزيزة ستكون ناجحة إداريا، لكن الناس عندهم مشكلة أنهم يقيمون من أداء المنتخب. المنتخب مشكلته معروفة عناصرية. إذا أنت كل ما جبت مدرب وكل ما جبت إداري والفريق انهزم، حطيتها في المدرب وحطيتها في الإداري، واللاعب اللي ياخذ الفلوس

0: يسوي شيء، ياخذ فلوس وياخذ سيارات.
1: بس ولا سعود كان قفلت الباب، وش هالحل طيب
0: يا حبيبي؟
1: وش اسوي
0: اللاعب هذا؟
1: وشلون اغير هذا الحال؟
0: هذا اللاعب ما هو بيسوي شيء. هذا يطبق اغنية فنان العرب محمد عبده، حبيبتي معزومة من ضمن المعازيم، انا اصرف عليه ملايين ولا يجيب لي جول، اصرف عليه ملايين ولا يجيب لي بطولة، اصرف عليه ملايين ولا يبيض وجهي، وانا احط وخلاص عنده قناعة الان اللاعب جوا. أن اللي بيدفع الثمن الإداري، اللي بيدفع الثمن المدرب، وهم من فشل إلى فشل.
1: الدور الإداري في هذه المرحلة وش يسوي عشان يغير هذه الطريقة اللي أنت تتكلم عنها؟
0: هذه يبغى لك خطة مستقبلية طويلة الأجل، وهم الآن شغالين عليها اللي هي مدتها 10 سنوات. بدوا يأسسون دوريات لمسابقات 7 سنوات و9 سنوات و11 سنة بحثا عن المواهب. لكنك أنت اللاعبين الحاليين خلاص عندهم قناعة أني أنا خارج من
1: وصل.
0: خارج أنا من, من, من, من النقد، مهما سويت أنا خارج، خسرت أنا سالم من النقد، فلوسي جايتني وصل. اللي بيدفع الثمن هم اثنين، المدرب والإداري.
1: وصل. اليوم أنتم كمتلقي يهمنا أن نكون كل راء أمامكم، ولكم اختيار الرأي اللي ترونه مناسب. لا نتفق، أنا شخصيا لا أتفق لا مع سعود لا مع مساعد لا مع حمد، ولكن نطرح هذه الآراء والمسؤول له حرية اتخاذ أو الاتفاق مع أي أحد من هذه القرارات. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد الأدوار النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ومباريات بطولة كأس السوبر السعودي. مواعيد أدوار كأس خادم الحرمين دور 16 راح يكون 30 نوفمبر أو 1 ديسمبر، الدور ربع النهائي راح يكون 22 نوفمبر فبراير 23 فبراير، الدور نصف النهائي 4 مايو 5 مايو، وإقامة بطولة كأس السوبر السعودي في شهر ديسمبر 2026، نصف النهائي راح يكون 19-20 ديسمبر والنهائي 23 ديسمبر. أيضا أعلنت رابطة الدوري السعودي عدد جدولة مواعيد الجولات 8 والـ9 والـ10 من منافسة دوري روشن، وذلك بتنسيق مع اتحاد كرة القدم استجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب السعودي المشارك في بطولة خليجي 27 مع مراعاة فترات الراحة بين المباريات وضمان جاهزية اللاعبين. وبموجب التعديلات الجديدة تلعب منافسات الجولة 8 خلال فترة من 9 حتى 11 أكتوبر بدلا من موعدها السابق محدد من 17 إلى 19 سبتمبر، تلعب الجولة 9 من 15 إلى 17 أكتوبر بدلا من موعدها السابق من 9 إلى 11 أكتوبر، تلعب الجولة 10 من 18 إلى 20 أكتوبر بدلا من موعدها السابق من 15 إلى 17 أكتوبر، تنطلق منافسة الجولة 11 23 أكتوبر بدلا من 22، بما يتماشى مع فترات الراحة. هذا الخبر يوحي إلي أنا كفيصل، أنا هذا رأيي الخاص، يوحي إلي أن هناك فجوة كبيرة بين مشرعين الكرة في المملكة العربية السعودية، بين اتحاد كرة القدم، بين إدارة المنتخب، بين الرابطة، بين المسابقات، وكل واحد يشتغل الحالة. وهذا ردا على سعود صرامي اللي قبل شوي يقول عملهم 100%، بس أنا ما عندي مشكلة، عندي مشكلة في اللاعب السعودي. طيب إذا قلنا عندي مشكلة في اللاعب السعودي، هذا وش تسميها؟
0: هذه رزنامة، هذه
1: العمل، طريقة العمل مو الرزنامة. أنا أسأل عن طريقة العمل.
0: أنت الآن
1: أنا أسأل عن طريقة
0: طيب
1: العمل.
0: أوكي، أنت الآن أنت، أنا ما أبغى أسترسل في الموضوع ذا كثير. هذه رزنامة، تم تحريك المباريات
1: ورا محركوها قبل ما يطلع الجدول، تونا لاعبين جولتين،
0: لأنك كل 6 شهور عندك مدرب. هذا
1: موجود من أول،
0: هذا ما مسكهم إلا في كأس
1: قبل العالم. الجدول موجود.
0: هذا الرجل جاء قال الآن على أساس إني أبدربك دورة الخليج، أبغاك تحرك لي المباريات.
1: طيب سعود، أنا عارفك رجال حقاني يا أخي، قل في خلل في هذا الموضوع، ما في مشكلة ترى، ما لا دخل أنه أنت تدافع عن أنه والله الاتحاد السعودي زين شغله. أنا قاعد أقول لك إدارة المنتخب تعمل الحال، رابطة المحترفين لا، هذا اللي يقول لي النتيجة دي، النتيجة
0: تبي الحقيقة. الاتحاد السعودي لكرة القدم برئيسه وأعضائه منفصلين عن رابطة المحترفين اللي ينبثق منها لجنة المسابقات أو إدارة المسابقات في الرابطة اللي تدير دوري روشن.
1: وهذا صحيح؟
0: أنت لو قلت لي
1: رأيك.
0: أنت لو قلت هذا اللي هذا مستقلة، هذا مستقلة. لو قلت لي مثلا أن هناك لخبطة في مسابقة الكاس أو السوبر لأنه رئيسها نعيم البكر اللي هو عضو في اتحاد الكرة، الرجال شغال مضبوط. فالعملية ما هي بعملية استقصاء، أنا أتكلم لك عنها، أنا مؤمن بالكفاءات الإدارية السعودية في اتحاد الكرة، ومؤمن أكثر أن المشكلة لاعبين. أنا مشكلتي
1: أنا
0: مع اللاعبين.
1: أنا صالي في هذه الحالة.
0: إيه، تم تحريكها بناء على اتفاق مع المدرب.
1: لأن حركته قبل ما طلعون الجدول.
0: راح انتقد المدرب.
1: تحس الرزنامة.
0: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
1: أنا ما بدور ضحية لهذه القصة، أنا قاعد أقول لك إنه كل واحد يشتغل الحالة.
0: يا أخي.
1: هذا اللي

0: قولي. يا اخي ما قال
1: انا ما ادور ضحيه ترى.
0: اصل اصل الخبر يقولك بناء على طلب المدرب، روح انتقد المدرب.
1: طيب حمد
2: ومحمد، هو الإشكالية موجودة لكن لها أسباب. أنا وجهة نظري طبعا إن كأس الملك، هذا وجهة نظري
1: إيه؟
2: إن تكون نهاية الموسم أولا تعطي الفرق.
1: لا حمد جافر. حمد أنا سؤالي إنه بعد ما بدينا جولتين بديت في التقديم متأخير، إنه أيوة إنه لأنه مدرب
2: لا
1: كأس الملك ما هو بالقصة الآن. كأس الملك ما هو بالقصة.
2: أنا بقول لك نقطة يعني ما أبغى أطول في الموضوع. مثلا الراعي حق كاس الملك ما هو راعي اللي دافع الفلوس صح؟ يشترط عليهم أن المسابقة تكون خلال موسم كامل عشان اسمه يتكرر.
1: طيب
2: فأنت لما تجي لما تجي تقول له ما أقدر، ما عندك راعي، وتعرف الراعي يتكفل في الجوائز إلى آخره.
1: أنا في يوزر مخي تبي تفصل، وش دخل الراعي وش دخل كأس الملك؟ أنا سؤالي مختلف يا حمد. أنت في الدمام ولا أبو ظبي؟ أنت في الدمام ولا أبو ظبي؟
2: فيوزاتك بتفصل من أبو فهد، لكن ركز مع كلامك.
1: أنت أسألك بالشرق جاوبني بالغرب يا حمد يا بعد راسي. أنا قاعد أقول لك الآن بدأت المسابقة، راحت جولتين، جاء مدير مش اسمه مدرب المنتخب قال يا جماعه اجلوا لي عشان بلعب بطوله الخليج. السؤال اللي يفرض نفسه، ليه ما جلسوا مع بعض قبل ما يطلعون الجدول قبل ما تبدا المسابقه؟ ايش دخل راعي كاس الملك؟
2: انا قلت لك نفس ايوه تدري ليش؟
1: ايه
2: لان في مسابقات محطوطه عليهم هم مو راضيين بس مضطرين. فهمت قصدي؟ زي الان تاجيل الجوله، هم راضيين ولا غير راضيين؟ الانديه يمكن مو راضيه. طيب الانديه تعترض تقول ما احنا موافقين. نظام الفيفا 3 أيام اللاعب يروح. طيب يلا خلي الأندية تقول. هي مضطرة يا أبو محمد في نفس المواضيع، قلت لك المصلحة العامة تجبر الأندية وتجبر.
1: أسألك بالله بعد ما تخلص الحلقة بيك تشوفها معادة وارسل لي رسالة أنت راضي عن نفسك ولا لا؟
2: أنا أقول لك كلام هذا الموجود.
1: أسألك بالله ها؟ لأنه ما أنا متجمل. كان الإجابة ذي يا أخي عجزت أفهمها، وش دخلها بالموضوع حقنا؟
2: أنا كلمتك ما تقول لي ليش اجتمعوا. هم اجتمعوا في البداية أو ما اجتمعوا بعد جولتين أو 5 جولات. الموضوع نفسه، كل يبي ينجح مسابقاته.
1: طيب
2: يدخل مسابقات على يعني الكاس. أنا قلت لك من زمان ليش تدخل الكاس مع الدوري؟ افرض الآن مثلا مباراة الكاس اللي انت ذكرتها قبل شوي، مباراة كبيرة لفريق كبير بيقابل قبلها في الدوري ب3 أيام.
1: طيب
2: مع فريق منافس معاه في الدوري.
1: طيب
2: أكيد بيتخلى عن شيء مقابل شيء.
1: والله ما هم منك من انتقاد الاتفاقيين عقب الحلقة الماضية. والله انزلوا عليك نزول.
2: أنا اتقبل
1: حمد والله انزلوا عليك نزول غير طبيعي. والله
2: لا ما انزلوا
1: والله حاولت أدافع عنك لكن الموجة أكبر من أني أدافع. والله أنا ودي أدافع بس الموجة كانت كبيرة.
2: فهد مش معاي
1: ها؟ لا والله إجابتك يا حمد أسألك بالله إجابته صح؟ سعود إجابته صح؟ الأمانة إجابته صح؟ سعود لا تجاب مني، أنا عارف كنت ما عمرك وقفت معي بس إجابته صح؟
0: هو الحين متهجمين عليه الاتفاقيين. لا والله
1: من الأسبوع اللي راح.
2: ليش؟ مش متفق معاه.
1: ليش؟ حلمك بعد الفاصل.
0: طيب
1: شو اسمك أبو عبد العزيز تفضل.
3: أبو محمد إحنا زي ما إحنا نقول اليوم عندي الهيكلة ولا أروع، اللجان ولا أروع، لكن إداري الجمع الربط والتجميع يا رجل كل يشتغل لوحده في عزلة. اللجنة الإدارية، لجنة المسابقات، اللجنة الفنية، إدارة كرة القدم. يا ناس أنا ما أقدر أصنع الرجل الربط والتجميع. إيش مخرجات جميع لجان الاتحاد السعودي؟ المسابقات أنا عندي دوري، عندي كالسيدي خادم الحرمين، عندي السوبر، ومن ثم عندي المشاركات الخارجية. يعني من البديهيات العمل الإداري إنه إدارة المنتخبات مع الرابطة مع لجنة المسابقة. هذا العمل هو أول شيء. طيب يطلع
1: طيب
3: للمشاهد والمتلقي. اليوم جولتين للساعة نقول بسم الله، قلتوا أجلنا، المدرب طلب. يا أخوان أنتوا وينكم عن بعض؟
1: طيب
3: عشان نسهل المهمة نجيب رجل الربط والتجميع اللي يلم الناس هذول ويخرج لي رزنامة زي ما قال أبو فهد. أنا ما عندي، وين عندي رزنامة يا أبو فهد؟ وين رزنامة وأنا في يومين غيرتها؟
1: طيب
3: رزنامة اليوم أنا أقول إنه العمل الإداري هو نكرر أخطاءنا السابقة وما أدري متى ننتهي من هذا الأخفاق الم...

0: متتالي. المرة ذي لا والله جانا مبكر، الله يعين الرزيزة. بس
1: وزارة الرياضة ترد على تصريحات رئيس أبها بشأن الدعم المالي. كلنا نذكر أنه رئيس أبها صرح بعد مباراته الأخيرة أمام الأهلي بتصريحات أنه لم يتم إيداع المبالغ المفروض واجبة الدخول إلى صندوق النادي المالي من وزارة الرياضة. فرد عليه الزميل العزيز الدكتور عادل الزهراني وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق مع الزملاء في برنامج روتانا سبورت مع الزميل الأستاذ وليد الفراج، وقال يعني أنه رئيس نادي أبها أكد خلالها عدم حصول النادي على أي مبالغ مالية من مكافة السعودة والدعم المخصص لهم، حيث رد عادل أن جل ما تحدث به رئيس أبها غير صحيح ومضلل، مؤكدا أنها لا توجد مكافأة سعود ضمن آلية الدعم الحالي للأندية، فيما تحصل الأندية على دعم شهري إضافة إلى دعم قد يصل إلى 100 مليون ريال. وأوضح أن الدفعة الشهرية المخصصة للنادي أبها ولجميع الأندية وصلت في نهاية شهر يوليو، متسائلا عن كيفية إبرام النادي تعاقداته مع اللاعبين في ظل حديث رئيسي عن عدم وصول الميزانية من برنامج الاستقطاب. وأضاف لا يوجد عذر لأي نادي، وكل إدارات الأندية تعلم ميزانيتها جيدا وميزانية متاحة قبل بداية الموسم، وتم توقيع العقود أو تم توقيع عقود اللاعبين وفقا لذلك. وأشار وكيل الوزارة إلى أن برنامج الاستقطاب أبلغ جميع الأندية بالميزانيات المخصصة لها حتى تتمكن من إدارة تعاقداتها والتزاماتها وفق الموارد المتاحة. واختتم الزهراني حديثه قائلا لن نقبل أي معلومات فيها تظليم رؤساء الأندية للرأي العام. حمد، تعرف وين المشكلة؟ المشكلة أنه هذا رئيس نادي يرجع أو مرجعيته للوزارة، والرد جاي من المسؤول الأهم في الوزارة المتحدث الرسمي عن أحد أعضاء العاملين تحت إدارتهم في الوزارة. واحد يقول ما جاني شيء، والمتحدث يقول أنه لا في تضليل حديثة. وين نقف حنا كإعلام؟
2: أنا والله شوف، بالنسبة لي ما دام قبلت أني أكون مهمة رئيس نادي المفروض ما أجي أقول قصور اللي حصل على المظلة اللي أنا تحتها إلا أني أخاطبها بشكل رسمي. الآن طلوعي لما أقول الوزارة أو أن ما جاني فلوس، فبالتالي يطلع المتحدث الرسمي للوزارة وينفي كلام الرئيس، مش حلوة.
1: هو مو بينفيه، يقول في تضليل يعني. في فرق ترى بين النفي والتضليل.
2: إيه فأنا أقول لك هذه مش حلوة، وزي ما قلت لك المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة. خروجه في الإعلام حتى لو قال ما جاني فلوس وما جاته، ترى في أندية كثيرة ممكن نفس
1: بس أنا كإعلام وين أوقف؟ هنا السؤال.
2: إحنا ما مطلوب منا نوقف. إحنا
1: لا، لما أسمع رواية بهذا الشكل من رئيس نادي يقول أنا ما جاني من 100 مليون ولا ريال، ما قال إنه في قصور، يقول ما جاني شيء.
2: أنا أوقف مع المظلة الوزارة، ما يصير أوقف مع الرئيس والرئيس ما حط إلا إذا حط أرقام، حط كشوفات قدام الناس، لكن كحديث هنا وحديث هنا أوقف مع الوزارة، لأن هي
1: الوزارة تقول إذا ما جاك فلوس كيف أبرمت التعاقدات؟ أجل
0: السلام عليك،
2: بغض النظر عن إذا جاء إذا أبرم، لأن هذه أمور يعني مش عذر، هو كيف أبرم هذا شيء راجعي، بس الوزارة وضحت إن في هناك فلوس جاتهم.
1: طيب أبو فهد إيش رأيك؟ يبدو أننا بداية مشاكل ردود بين أندية والوزارة.
3: شوف، أنا أعتقد أنه نقطة الخلاف الجوهرية هي كان الأستاذ سعيد الأحمري رئيس نادي أبها يعتقد أنه بطل دوري يلو له مكافأة، أنه اللائحة تقول فيه مكافأة، في حين أن اللائحة تؤكد أنه لا يوجد مكافأة. فأعتقد أنه هذا سبب الأزمة، لكن في فلوس.
1: شو فيه بيدير نادي على اعتقاد أنه بيجي فلوس؟
3: لا، هو يعتقد أنه صاحب المركز الأول الصاعد من دوري يلو إلى إلى إلى إلى روشن أنه في مكافأة، لكن اللائحة
1: ما موجودة.
3: هو ما في، هو الكلام اللي سمعناه ما فيه
1: الآن رد عادل أنه
3: ما في، لكن لكن لكن في مبالغ تدخل شهريا لفرق روشن، يعني أقل
1: أين هذه اللي أبها والغير أبها؟
3: هذه
1: اليوم عن 100 مليون اللي بنى عليه عمله.
3: لا، هو يعتقد، أنا أعتقد، وشوف بسبب الهزايم الكبيرة اللي حصل على أبها في أول جولتين، هو يعتقد أنه المبلغ 100 مليون أول ما صعد أنها بتحط في حسابه، وهذا مو بصحيح. هي تجي شهريا، هي كل الأندية تنزل لها شهريا، أعتقد 4 مليون أو أكثر أو أقل، ما أدري، غير حقة الحوكمة وغاوة. لكن أنا معجب بالأيام هذه بمداخلات الدكتور الزهراني عادل، أنه وضح مثلا

عملية الأسبوع الماضي، عملية البي اي اف وتملك أهل الأندية الأربعة وفي مقدمتها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ومعجب أيضا بتداخلها أمس وتوضيح النقاط اللي تعرض لها سعيد الأحمري. لكن هناك أسئلة كثيرة.

0: راتبه 5000 يورو في الشهر عند الكفاءة المالية، وهو نجم نادي النصر في خط الدفاع ويضم للمنتخب، راتبه 5000-6000 يورو في الشهر. الآن الموضوع عند الكفاءة المالية أو الرقابة المالية المشددة أو الاستدامة المالية لها 3 شهور ما جدد عقد الولد. شفنا لعيبة زي بارتي وصل يوم الخميس، تمرن الجمعة، لعب السبت مع الشباب. يعني فيه أشياء، لاعبين يتم التوقيع معهم بطريقة الفورمولا 1. النصر لا، ولا حتى السلحفات ما بذا.
1: سعود هي مقبولة من أي أحد إلا منك.
0: لا
1: أنا أعلمك ليش.
0: لحظة طيب، الآن تكلمت أنا مع النادي، وش موضوع الرقابة المالية المشددة؟ وش موضوع الخطة اللي يبغون؟ أتاري الخطة مش مالية، مش مالية، هي خطة ماذا ستعمل في السنوات القادمة ماليا، ها؟ مش الآن. يعني الخطة الأولى رفضت، الخطة الثانية رفضت، الخطة اليوم رفضت. طيب إلى متى؟ طيب الفريق باقي له 10 أيام 11 يوم بيدخل
1: خطة من مين؟
0: خطة اللي يعدها إدارة النصر لرفع الرقابة المالية.
1: من مين مطلوب منه؟
0: من مين؟
1: أنت تقول طلب من النادي، من مين؟
0: الرقابة المالية المشددة طلب.
1: اللي هي تبع مين؟
0: تبع اتحاد الكرة.
1: طيب ايش دخل الوزارة في الموضوع؟
0: طيب هم في النهاية تبع الوزارة.
1: لا مو بصحيح.
0: لا مو في النهاية.
1: لا مو بصحيح.
0: طيب اوكي
1: انت تدري انه مو بصحيح.
0: طيب
1: 100% اليوم تبع البي اي اف.
0: احنا نتكلم لك، يعني احنا مثل ما الاستاذ الدكتور الزهراني وضح موقف الاندية الاربعة والبي اي اف، ووضح رد فعل عن احنا جمهور النصر يبغى يعرف متى بيرفع الرقابة المالية مشددة عن النصر، متى؟
1: النصر ما يدرون جوا.
0: قدم الخطة الأولى رفضت، الخطة الثانية رفضت، الخطة الثالثة رفضت. طيب أنا سؤالي الآن، عبد الرحمن غريب إذا انتهت فترته يوم 6/9 انتهت الفترة وأغلق الباب ولا وافق على تسجيله، الولد وين يروح؟
1: أنا بسألك.
0: الولد وين يروح؟
1: أنا بسألك.
0: يوسف الطحان وين يروح؟
1: واضح. الثمانمية 800 اللي طرحت وحضرتك الأسبوع اللي راح قلت إنه ما في أحد اشتكى ولا في 800 من الأساس.
0: إيه.
1: لحظة. اليوم حسب معلوماتي واللي أنا سألت عنها وناس موجودين في الرابطة بأن هذه مستحقات واجبة السداد من فترات ماضية قبل البرتغالي، من أيام قويدو والجمعان، تراكمت وارتفعت الفاتورة حتى أنه وصلوا مرحلة أنهم يسوون رقابة المالية المشددة. هل هذا الكلام مقنع ولا ما مقنع؟ لكن أنت كسعود
0: الآن الناس يتكلمون هي ما هي خطة مالية واجبة السداد.
1: هذا مو خطة مالية.
0: اسمعني طيب.
1: هذه واجبة السداد.
0: اسمعني. لا هو ما هو بخطة مالية واجبة السداد، هو يقولك أعطني خطة مستقبلية. الآن أنا أقولها لك بالفهم المليان، ما وصل للنصر اليوم الصباح أنه لن يسجل، أنه لن يسجل أبدا. ليش ناس ثانيين ليش يقولون سجل كوستا؟ ليش سجلوا كوستا؟ لأنه كوستا سجل لأنه برنامج الاستقطاب
1: تكفل بكل شيء،
0: لأنه تكفل بكل شيء. زين. وبعدين إحنا نقول إلى متى يعني الموضوع ذا؟ يعني
1: لا بس بيطلع معلومة، خلنا نسجل.
0: لا ماني بطلع معلومة،
1: وأقول لك إن 800 مليون من فترة قويدو وفترة ماجد الجمعان حسب المعلومات اللي أنا متأكد منها.
0: هذه المعلومة. نائب رئيس رابطة المحترفين المسؤول عن برنامج الاستقطاب السابق الأستاذ سعد اللذيذ يقول في تصريح متلفز، حاول تبيع اللاعب اللي ما نجح معك، لن يتم فسخ عقد أي لاعب، غير كذا اللاعب يبقى عندك بالنادي، لن يتم مكافأتك على فشلك. طيب الهلال قبل 4 أيام استغنى عن 5 لعيبة، انت كافأت على فشله ولا على نجاحه؟ ولا كل واحد يعطينا بروباغندا ولين غادر منصبه قال انا مالي دخل؟
1: اصبر،
0: انا ابغى جواب من سعد اللذيذ هنا.
1: اصبر. لما يجي نادي يسوي مخالصه للاعبه انت ترى هذا انه مو بصحيح؟
0: هو يقوله.
1: انا اسالك انت.
0: هو اللي يقوله مو انا.
1: مثلا صحيح. اي نادي شيل الهلال والاهلي والاتحاد، اي نادي عنده لاعب وتخلص وياه، تخلص ودفع له شرطه الجزائي، انت وش تسمي هذا العمل؟ انت كسعود
0: يا اخي انت ليش اليوم
1: ما لي دخل بسعد الجديد؟ هذا الكلام قبل 4 سنين
0: يا اخي. هذا هو
1: راح سعد الجديد،
0: هو اللي اسس هذا البرنامج.
1: صح اتفق معك، بس راح الان
0: يعني
1: ما راح تلقى اجابه منه.
0: الان انا سؤالي لسعد الجديد، الان ما حدث للهلال في الغاء عقد مالكوم، نونيز، كانسيلو، ماركوس لياندرو، الحارس الفرنسي، هل هذا الكلام ينطبق على ما قلته لن يتم مكافأتك على الفشل ولا
1: واضحة؟ بس أنا

0: كان اليوم سعد الذي ما هو الرئيس البرنامج
1: ولا لو جاء واحد قال الحين انا ماني برئيس انا وش دخلني
0: طيب.
1: لان وش دخلني ذي هي القارب النجاح لسعد اللذيذ وامثاله.
0: الخبر الاخير جهزت رابطه مشجع النادي الاهلي التيف الخاص بمواجهه فريقها امام اوكلاند سيتي النيوزيلندي المنتظر على ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه في جده الاربعاء المقبل في الدور الاول من بطوله كاس القارات الانديه. الرابطه رفعت صباح الاحد مقترح التيف الى الاتحاد السعودي لكره القدم على ان يرسله اللجنه المنظمه في الاتحاد الدولي لكره القدم من اجل الموافقه عليه واعتماده. يذكر ان مشوار البطوله للنادي الاهلي يفتتح ب اوكلاند ممثل قاره اوكيانوسيا اوكلاند سيتي نيوزيلندي يوم الاربعاء 26 وفي حال تجاوز هذا الدور سيلاقي مامولدي سان داونز الجنوب افريقي ممثل قاره افريقيا 8 سبتمبر المقبل. وسينتظر الفائز من هذه المباراه الكاس مباراه من بطل كونكاكاف امام بطل كوبا ليبرتادورز والفائز يلعب المباراه النهائيه لكاس القارات امام بطل اوروبا باريس سان جيرمان الذي نتمنى ونطمع ان يكون الاهلي هو الممثل له. قدامي دقيقه واسمحوا لي ابسمع مساعد 30 ثانيه و30 ثانيه حمد قبل ان ينقطع البث لانه احنا موعدين بثواني محدده ما نقدر نتعداها. تفضل
2: ابو محمد. حتى ميزانيه الفئه تيفو اليوم اعتمدت وصرفت لعمل هذا التيفو المتميز اللي هو امتداد لمدرج الإبداع والخيال. مباراة أبها أعطت الجمهور طاقة إيجابية وتفاؤل كبير وأعطت اللاعبين دوافع أن يتخطوا
0: حمد.
2: مباراة يوم الأربعاء وإن شاء الله نشوف حمد. الأهلي في النهائي بإذن الله.
3: الأهلي فريق ثقيل وكبير وبين جمهوره نتمنى إن شاء الله إلى التوفيق.
0: شكرا جزيلا حمد البيخي. شكرا مساعد العمري. شكرا سعود الصرامي. موعدنا معكم بكرة بمشيئة الله تعالى الثالث عصرا بمشيئة الله في أمان الله.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا يعني ما عندنا قصص جديدة
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا كان فيه ملقن
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: إذا مني أنا ما أضطرك إذا مني أنا ما نصيلك هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي الجمعة والسبت العاشرة مساء على العربية FM.
10: صراعات لا تكاد تنتهي حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل. أنا هنا.
10: المتخالفون.
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وهذه أبرز ملفات اليوم. انطلاق قمة سعودية فرنسية بعد قليل في قصر الإليزيه لبحث الملفات المشتركة وتطورات المنطقة. مجلس الشراكة السعودية الفرنسي يعقد اجتماعا اليوم برئاسة ماكرون والأمير محمد بن سلمان. مصادر العربية بيزنس تكشف عن صفقات تتجاوز 10 مليارات دولار ستوقع بين جهات فرنسية وسعودية.

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بعد ظهر اليوم، حيث يعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا. ويعقب الاجتماع الثنائي انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. برنامج الزيارة يتضمن كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وفرنسا، على أن يختتم البرنامج بمنتدى الأعمال الفرنسي السعودي الذي يعقد في موقع مجاور لقصر الإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. ويجمع مسؤولين وممثلين عن قطاعي الأعمال في البلدين لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي واستكشاف مجالات جديدة للشراكات بين الجانبين. وأفادت مصادر العربية بيزنس أن صفقات تتجاوز 10 مليار دولار ستوقع بين جهات وشركات فرنسية وسعودية اليوم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه في باريس، وذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين.

هذا ويزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم متحف الجيش الفرنسي في مجمع ليز انفاليد في باريس ضمن برنامج زيارات رسمية إلى فرنسا. ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لاكورنو ولي العهد بعد الظهر، حيث تقام مراسم استقبال رسمية وعسكرية في الساحة الشرفية لمجمع ليز انفاليد. ويعد متحف الجيش الفرنسي من أبرز المتاحف العسكرية في العالم، ويستعرض تاريخ فرنسا العسكري من العصور الوسطى حتى العصر الحديث.

0: نتابع كلمة وزير الاستثمار السعودي ضمن اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الفرنسية.
1: وبالنسبة لمضيفين الفرنسيين، إن التوافق بين القدرات الفرنسية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتمويل والابتكار وطموح رؤية 2030 يترجم بالفعل إلى إغلاق قوي أو إلى فتح قوي للاستثمارات، فقد بلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة 16.3 مليار يورو في عام 2024، أي ضعف ما كان عليه في 5 سنوات، مما يجعل فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. يمتلك المستثمرون الفرنسيون حاليا 650 رخصة استثمارية في 18 قطاع. ومع دخول رؤية 2030 مرحلتها النهائية للتنفيذ، فقد أحدثت تحولا جذريا في اقتصادنا وخلقت فرصا للنمو أمام الشركات الفرنسية للتوسع في المملكة. والمرونة التي يتم بناؤها في قطاعاتنا ذات الأولوية توفر للمستثمرين العالميين الاستقرار والقدرة على التنبؤ. وقطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والنقل والخدمات اللوجستية والألعاب والسياحة توفر إمكانات كبيرة للاستثمارات والشراكات، وتظهر هذه القطاعات مجتمعة تنوع الفرص المتاحة في جميع أنحاء المملكة. اسمحوا لي أن أسلط الضوء على بعض المجالات التي تكمن فيها هذه الفرص. أولا في قطاع النفط والغاز، يمتد تعاوننا ليشمل الطاقة التقليدية والبتروكيماويات، وتشارك الشركات الفرنسية بالفعل بشكل فعال في التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة. يشكل هذا أساسا متينا للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات ذات الصلة. القطاع المالي يوفر قناة مهمة أخرى للتعاون، حيث نعمل على تعزيز عمق واتساع النظام المالي في المملكة. السوق الرئيسية مفتوحة لجميع المستثمرين الأجانب، وتظل بورصة السعودية أكبر أسواق الأسهم وأكثرها سيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع نمو الاقتصاد وقطاعاته الرئيسية، ستنمو القطاعات الداعمة مثل الخدمات المالية والتأمين جنبا إلى جنب، مما يخلق المزيد من فرص الاستثمار في دخول أسواق جديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ. يمثل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية مجالا واعدا آخر، يبلغ متوسط الإيرادات المحققة لكل لاعب في المملكة حوالي 7% أعلى من المتوسط العالمي، أي ما يقارب 4 أضعاف ونصف المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يوفر هذا السوق الشاب والمتفاعل أساسا متينا لخلق محتوى الملكية الفكرية السعودية ووظائف تتطلب مهارات عالية وشركات قادرة على المنافسة عالميا. وأخيرا، يتطلب تحويل هذا إلى مشاركة قطاعية واستثمار طويل الأجل قاعدة إقليمية قوية. وقد استقطب برنامجنا للمقرات الإقليمية أكثر من 750 شركة، من بينها 39 شركة فرنسية موزعة على 8 قطاعات. إن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على الأنشطة المالية الخارجية تعزز مكانة المملكة كمنصة تمكن الشركات من إدارة عملياتها الإقليمية. صاحب السمو الملكي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، بينما سأغادر أنا والوزير لحضور الاجتماعات الحكومية المشتركة، اسمحوا لي أن أخاطب الجانبين مباشرة. بالنسبة لشركائنا الفرنسيين، أشجعكم على تحديد الفرص المتاحة في المملكة التي يمكن أن تسهم فيها قدراتكم وتقنياتكم ورؤوس أموالكم. بالنسبة لزملائنا السعوديين، أرجو منكم التفضل بعرض مشاريعنا ذات الإمكانات العالية، متطلبات الاستثمار و

0: خطة التنفيذ. أتطلع إلى العودة للاستماع إلى استنتاجاتكم وملاحظات القيادة. هدفنا واضح، نريد أن نغادر اليوم بخطة واضحة المعالم يمكن لشركاتنا ومستثمرينا وحكومتنا تطويرها، بما يترجم قوة علاقتنا إلى موجات قادمة من الاستثمارات السعودية الفرنسية. ميرسي، شكرا. Thank you.
1: إذن كانت هذه الكلمة لوزير الاستثمار السعودي فهد آل سيف، والتي تحدث عنها في ضمن اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الفرنسية، والتي كان يتحدث من خلالها عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة العربية السعودية وفرص تعزيز هذه الشراكة ما بين باريس والرياض في الجانب الاقتصادي. أما في الجانب السياسي، فمن غزة إلى لبنان وسوريا تتسع مساحة التنسيق السعودي الفرنسي، مع تحول الشراكة بين الرياض وباريس إلى تعاون سياسي وأمني في ملفات المنطقة الأكثر تعقيدا.
2: العلاقة السعودية الفرنسية تتجاوز الشراكة الثنائية إلى تنسيق سياسي وأمني تقوده الرياض مع باريس في ملفات الشرق الأوسط الأكثر تعقيدا، من غزة ولبنان وسوريا إلى أمن الخليج والبحر الأحمر. غزة في مقدمة هذا التنسيق، إذ تقود السعودية تحركا سياسيا لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وإدخال المساعدات والتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
3: منظور حل الدولتين تشكل اليوم مسار غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية.
2: في المقابل أعلنت باريس.
1: إذن أعزائي المشاهدين، تتابعون في هذه الصور المباشرة عبر شاشة العربية وصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى متحف ليزان فاليد في باريس بانتظار وصول الأمير، إذن بصحبة رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكارنو إلى ساحة هذا المتحف في هذه الزيارة لولي العهد السعودي بصحبة رئيس الوزراء الفرنسي.

0: إذا بانتظار وصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى لزن بلاد في هذه الزيارة التي تسبق لقاءه مع الرئيس الفرنسي في باريس ظهر اليوم، دعونا نتابع أكثر في هذه التغطية مع ضيوفي من جدة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، ومن باريس المحلل السياسي طارق وهبي. أهلا بكما، والأبدأ معك سيد بن صقر. هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها. مؤخرا كان هناك تقارب سياسي سعودي فرنسي في الكثير من الملفات، وعلى رأسها قضايا المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية وحل الاعتراف بالدولتين. كيف تتابع هذا التقارب السياسي، خاصة بأننا نتحدث عن زيارة لافتة للأمير محمد إلى باريس؟
1: مساء الخير لك ولمشاهدينك في كل مكان ولضيفك
0: دكتور.
1: نعم،
0: كان هناك بعض التعطية قليلة في الصوت. تفضل دكتور إذا كنت تسمعني الآن.
1: تسمعني الآن؟
0: نعم بكل وضوح دكتور.
1: أوكي، أقول أنا أن العلاقة السعودية الفرنسية التي استمرت لأكثر من 100 عام من 1926 ميلادية، حينما بدأ أول دبلوماسي وسار التمثيل القنصلي في عام 1932، هذه العلاقة لها أهميتها وأهمية كبرى. في فترة الرئيس إيمانويل ماكرون وعلاقته الشخصية مع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أكدت على أن المفاهمة السياسية السعودية الفرنسية لها دور، ودور كبير جدا لاحظناه في مختلف القضايا، منها القضيتين اللي تفضلت فيها، سواء القضية الفلسطينية والجهد الكبير التي بذلته المملكة العربية السعودية وتضافرت مع الجهود الفرنسية، والذي أوصلنا إلى سبتمبر 2025 لزيادة عدد الأعضاء في الأمم المتحدة المعترفين بالدولة الفلسطينية، والجهد المبذول للحل العادل والسلمي المطلوب لهذه القضية بمفهوم حل الدولتين الذي تسعى إليه المملكة. بالمقابل هنالك ثقة فرنسية كبرى بالقيادة السعودية والدور السعودي الإقليمي المهم، ولذلك هي جاءت لتعزز كل هذه العمليات، سواء من ناحية مشاركتها مع

0: السعودية في هذه المواقف أو أيضا بالمواقف الدولية التي اتخذتها فرنسا. فرنسا تؤكد مع المملكة العربية السعودية بأن مضيق هرمز على سبيل المثال هو مضيق بحري دولي لا يمكن السيطرة عليه من قبل إيران أو ادعاء ملكية لأي طرف آخر في هذا المضيق.
1: طيب أيضا دكتور، في هذه النقطة دعنا نتحول إلى المحلل السياسي طارق وهبي. الموقف الفرنسي واضح، ولكن فرنسا لم تغير شيئا، لم تتدخل بشكل مباشر في مضيق هرمز بعد التعنت الإيراني في إغلاق هذا المضيق.
2: كل التحية أستاذ محمد لك ولجمهورك الكريم، والتحية لضيفك الكريم. واضح أنه فرنسا لم تتدخل لأنها أقصيت، لأنه الرئيس ترامب بالتحديد هو من أراد فقط أن يتعاطى في هذه المشكلة الكبرى التي أوجدها بالحرب التي شنها هو والإسرائيل على إيران في هذا الموضوع، والذي أدى إلى وصول هذه المشكلة الكبرى التي لها علاقة بالعبور.
1: لم يطلب الرئيس ترامب بشكل مباشر من الناتو التدخل لحماية الملاحة في مضيق هرمز سيد طارق.
2: القضية بموضوع الناتو، ليكون صريحين، في مجلس الناتو عندما يجتمع هناك قرار جماعي وليس قرار فردي، يعني إذا كل الدول لا تريد ذلك فلا تريد ذلك، والمادة 5 لا تمشي على موضوع أنك تضرب يعني إسرائيل وأمريكا لم يضربا من قبل إيران بالتحديد، يعني وإسرائيل أصلا ليست عضو في الناتو، ولكن هي التي أوعدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بغض النظر عن الموضوع، فرنسا أرادت حقيقة أن تكون لها وساطة، وهي وعدة دول للذهاب إلى ما يسمى القافلة أو حماية القافلة، بمعنى أن يكون هناك بوارج بحرية عسكرية تحمي القوافل البواخر يعني التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن الرئيس ترامب وحتى إيران لم تقبل بذلك. رغم ذلك فرنسا كان لها علاقات قوية مع إيران في مرحلة ما، أدت إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى إن كان إيرانيين أو أسرى فرنسيين، ولذلك لا تزال فرنسا نوع من خيوط تستطيع أن تستعملها، ولكن حتى
1: الخيوط التي تستطيع أن تستخدمها في هرمز. ولكن التركيز الأهم سيد وهبي هو على باب المندب الآن. فرنسا ليست مقيدة دكتور بن صقر، هذا التقارب ما بين باريس والرياض كيف سيساهم في حماية الملاحة وإيجاد حل لأزمة الملاحة أحيانا عندما يقوم الحوثيون بإغلاق هذا المضيق الحيوي؟ يتحدث هنا عن باب المندب.
0: فرنسا لديها قاعدة بحرية موجودة في جيبوتي، ولديها قوة بحرية تشارك فيها مع الدول الأوروبية، ويهمها بشكل كبير وواضح أمن البحر الأحمر وحمايته، وهي بالمقابل قادرة ومستعدة أن تتصدى في حال تعرض أي تهديدات فيما يتعلق بمضيق باب المندب. المهم هنا أن فرنسا ثقتها كبيرة في المملكة العربية السعودية وقيادتها، ولذلك هي حتى حضرت اجتماع التحالف البحري. صحيح أنه لم يكن على المستوى الأكبر لأنه ما زال في مرحلته التأسيسية، ولكن أيضا فرنسا تؤكد على دور المملكة الإقليمي والمهم، وتتفق معها في قضية إيجاد الحلول السلمية والآمنة وخفض التصعيد، سواء فيما يتعلق بلبنان، بسوريا، في غزة، في البحر الأحمر، في مضيق هرمز. هنالك توافق كبير، ولذلك فرنسا أيضا ساهمت في وقت من الأوقات في التصدي لبعض العمليات العسكرية عبر إمكانيات التي مكنت بها دول في المنطقة، يعني مثل قطر ومثل بعض الدول الأخرى ومصر في هذه الحالة. لكن على كل، أنا اعتقادي أن المجالات السياسية والعسكرية والأمنية هي سوف تكون ضمن أولوية الأجندات، بما في ذلك، وهذا ما أتمناه شخصيا، أن يتم بحث إمكانية التعاون النووي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، لا سيما أن فرنسا قدمت مقترحات في السابق. المملكة هي لديها قدرات كبيرة في هذا المجال، أكثر من 82% من الكهرباء في فرنسا تأتي عبر المحطات النووية التي بناتها فرنسا، وليس لديها اشتراطات.
1: هذه الاشتراطات التي تتحدث عنها، ولكن سيد وهبي، هل يتعارض التعاون الأمريكي السعودي في مجال الطاقة النووية مع أي تعاون مستقبلي مع باريس؟
2: أبدا يا سيدي. فرنسا تريد حقيقة أن تتعاون مع المملكة العربية السعودية بما يسمونه النووي المدني، بمعنى الذي يستعمل لأهداف إما للطاقة أو إما لأهداف علمية وبالتحديد طبية وغيره، ولذلك لا يوجد أي اعتراض بهذا المفهوم. وحتى القضية ليست أن تكون هناك برنامج نووي له علاقة بصواريخ باليستية أو غيره،

0: أو حتى بناء قنبلة نووية. القضية الآن لدى فرنسا، وكما طلبت المملكة العربية السعودية أن يكون هناك فعلا تعاون بالمفهوم العلمي ما بين الجامعات التي تتعاطى في هذا الموضوع، وخصوصا أنه في فرنسا هناك قاعدة مهمة لها علاقة يسمى سنتر ديتود أتوميك، الذي هو يبحث ومركز رسمي يقوم على إنشاء عدد كبير من الدراسات التي طورت والتي على أساسها كان هناك ما يسمى يعني محطات للكهرباء على الموضوع النووي، ولكن بعدة طرق. والطرق الفرنسية هي الطرق التي بالنسبة للعالم أجمع هي الأأمن، بمعنى أنها تستطيع أن تؤمن نوع من الأمانة لكي لا يكون هناك أي انفجار أو أي تبعية تداعيات في حال حدث أي خلل بهذا المفهوم. زد على ذلك أن الموضوع النووي أيضا مرتبط بكل ما يسمى البحث العلمي والتوافد العلمي ما بين الجامعات السعودية والجامعات الفرنسية.
1: طيب، ولكن دكتور عبد العزيز بن صقر، لو انتقلنا إلى ملفات ذات أولوية وأهمية، نتحدث هنا عن الملف السوري، نتحدث عن الملف اللبناني. في الفترة الأخيرة كان هناك نفوذ واضح للولايات المتحدة في هذين الملفين، هل ما زال النفوذ الفرنسي موجود خاصة في ملف لبنان؟ هذه الشراكة وهذا التعاون على وحدة سوريا ووحدة لبنان وإعادة الاستقرار إلى هاتين الدولتين، وهو الموقف الذي تعلنه السعودية وتعلنه أيضا فرنسا، هل ما زال قائما في ظل هذا النفوذ الأمريكي؟
2: بالتأكيد هنالك تنسيق بين المملكة العربية السعودية وفرنسا فيما يتعلق بالمواقف في مجمل هذه القضايا، لكن الموقف الأمريكي لم يكن في جميع الحالات متوافق مع ما تراه المملكة وما تراه فرنسا في الملفين هذه بالتحديد، سواء في موضوع سوريا أو في موضوع لبنان. لكن كلما كان هنالك تنسيق سعودي فرنسي كبير، كلما أدى هذا إلى نتيجة أفضل ونتيجة أكبر من يعني من للأهداف اللي يرجوها الجانبين بشكل واضح. يعني احنا شفنا الموقف الأمريكي في غزة، ما الذي وصلنا إليه إلى اليوم؟ الموقف الأمريكي صحيح هو أثر وتأثير كبير فيما يتعلق بالموقف اللبناني، ولكن المملكة وفرنسا متفقة على ضرورة نزع السلاح وبقاء السلاح بأيدي الدولة وبسط نفوذ سلطة الدولة المركزية وإيقاف إسرائيل من أي عمليات هجومية على لبنان أو على التمدد في الأراضي السورية. هذه كلها نقاط عليها توافق، وكلما كان هنالك توافق بين الجانبين كلما أدى هذا إلى تأكيد على موضوع أولا خفض التصعيد في المنطقة وإيجاد حلول لها أهمية كبرى فيما يتعلق بالأمن الإقليمي.
1: طيب دكتور سيد وهبي، أيضا في نقطة مهمة جدا، ونحن بانتظار وصول الأمير محمد بن سلمان إلى إلى إلى إلى المتحف إنفاليدز أو مجمع إنفاليدز في باريس. هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، هل تراجع الحضور الفرنسي في لبنان خاصة بعد دخول الولايات المتحدة كوسيط ما بين لبنان وإسرائيل؟
0: نعم، تراجع الحضور الفرنسي، ولكنه لا يزال الأقوى بمفهوم أنه يريد أن يبرهن أن لديه مبادرات غير المبادرات الأمريكية. الحضور الأمريكي يا سيدي أوصلنا إلى ما يسمى نوع من ديل له علاقة بالحدود البحرية، وهذه الحدود البحرية أوصلتنا إلى أن يكون هناك اتفاق بين إسرائيل ولبنان بالمناطق التي يتمنى أو تطلب لبنان البحث عن النفط أو الغاز في البحر المتوسط. ولكن بنفس الوقت مثلا فرنسا أقصيت من عدة مواضيع لها علاقة، مثلا آخرها هي القوات التي قد ترغب أن تأتي إلى حماية الجنوب اللبناني بعد خروج قوات اليونيفيل، وهذا مهم جدا لأن فرنسا كانت على رأس هذا المشروع الذي يقول أنه في نهاية اليونيفيل يجب أن يكون هناك قوات لها علاقة أو لديها مهمات، هذه المهمات قد تكون مختلفة عن مهمات أو مكملة لمهمات اليونيفيل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم ترد ذلك فأقصت فرنسا. ولكن فرنسا استطاعت، وأنا باعتقادي الأمير محمد بن سلمان قد يعود إلى باريس في شهر أيلول المقبل، لأن فرنسا وعدت الجمهورية اللبنانية وبالتحديد رئيس الجمهورية أن يكون هناك مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في باريس في الأسابيع الأولى من شهر أيلول القادم سبتمبر، وستكون المملكة أكيد، لأن المملكة كان لها برنامج سابق تقريبا بحدود المليار دولار لمساعدة الجيش اللبناني. ولا ننسى أن فرنسا ولبنان والمملكة العربية كانت

0: بمفهوم ما يسمى الخماسية التي كانت تبحث عن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية إلى لبنان. لذلك
1: إذن الملف اللبناني كما أشرت سيد وهبي ملف مهم جدا في هذا الموضوع، ولكن دكتور عبد العزيز بن صقر عندما يتحدث الرئيس ماكرون بأن السعودية وفرنسا لطالما تعاونتا في تعزيز السلام، ما الملفات التي يمكن العمل عليها مستقبلا بين باريس والرياض؟
2: بالتأكيد مكافحة الإرهاب سوف تظل من الملفات الأساسية، عدم تمكين الجماعات المسلحة، إيجاد اتفاق أمني مهم جدا فيما يتعلق. المملكة تسعى إلى منظومة أمنية مهمة جدا، هي بدأت بالشراكة مع تركيا وباكستان والباب مفتوح لمشاركة دول، لكن هي تؤكد على هذا الدور الإقليمي المهم حتى يسود الأمن والاستقرار، أيضا مواجهة أي اعتداءات تقوم بها أي منطقة. وأنا اعتقادي أن أيضا فرنسا قادرة أن تمكن المملكة من إمكانيات دفاعية متقدمة مثل طائرات الرافال وما تحمله من إمكانيات، وهي موجودة في المنطقة سواء في مصر أو في قطر أو في بعض الدول الأخرى. وأيضا الأسطول البحري الغربي في المملكة العربية السعودية، كانت فرنسا قبل ذلك قامت ببناء، فهي تستطيع أن تمكن المملكة من قدرات عسكرية متقدمة ممكن الاستفادة منها. وأيضا التنسيق في المواقف ومن خلال مجلس الأمن في مختلف قضايا الإقليم في المنطقة. أنا قلت أنه فرنسا وضعت ثقتها في المملكة، وعلى فكرة في دليل جدا مهم ربما البعض ما يفهم معناه، حينما أكدت الحكومة الفرنسية أنها أعطت صلاحية لضمان الاستثمارات للشركات الفرنسية في المملكة العربية السعودية، هذا تأكيد على أهمية المملكة الاستقرار السياسي الذي تشهده والفرص المتاحة أيضا في هذا البعد الاقتصادي. فهي شراكة استراتيجية مهمة. هذا اللقاء الذي سوف يتم اليوم بإذن الله ولأول مرة بحضور الزعيمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي، هو ليؤكد كل هذه النقاط المهمة في التعاون المشترك بين المملكة وبين فرنسا في مختلف. وأيضا على فكرة في نقطة أيضا مهمة أحيانا نغفلها، وهو البعد الثقافي. فرنسا والمملكة توافق الآن على عودة تدريس اللغة الفرنسية في المناهج السعودية، وهذه نقطة أيضا يعني لها أهميتها في البعد الثقافي، وهي
1: مجالات أوسع في كافة المجالات سواء كانت ثقافية اقتصادية سياسية وعسكرية ما بين باريس والرياض. ضيوفي الأعزاء ابقوا معي، سنتابع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس مع موفد العربية نايف الأحمري. أهلا بك نايف، ما أبرز المحطات حتى الآن بانتظار وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بليس إنفاليدز في باريس؟
3: مرحبا محمد، مساء الخير لك ولكل مشاهدي نشرة الرابعة. نحن الآن في باحة قصر الإليزيه، حيث سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيف فرنسا الكبير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طبعا بعد أن ينتهي من مراسم الاستقبال أيضا والتشريفات العسكرية التي ستقام له في متحف الجيش الفرنسي الكبير، حيث سيستقبله هناك رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو. الاستعدادات هنا كما تشاهد من خلفي للحرس، ستقام أيضا هنا مراسم استقبال لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يأتي في زيارة دولة إلى فرنسا. هذه الزيارة تمتد ليومين، بدأت يوم أمس، تابعنا ختام طبعا الألعاب الإلكترونية وكأس العالم بحضور الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. اليوم أيضا كان هناك الطاولة المستديرة وهذا المنتدى الاقتصادي الاستثماري، والحديث أيضا عن اتفاقيات ستوقع بين السعودية وفرنسا بعشرة مليارات دولار، بالإضافة أيضا إلى حراك كبير الحقيقة كان في هذا المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي هذا اليوم بحضور كبار الشخصيات وأيضا رجال أعمال ورؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في البلدين. طبعا محمد، يعني السعودية وفرنسا تلتقيان الحقيقة في كثير من الجوانب السياسية والاقتصادية الثقافية الرياضية كما تابعنا طبعا ليلة البارحة، بالإضافة أيضا إلى تنسيق بين البلدين في كثير من الملفات وتعاون دفاعي وأمني وعسكري. تابعنا ربما خلال الفترة الماضية ما حدث في الشرق الأوسط بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وغلق مضيق

0: هرمز وأيضا الهجمات التي طالت البحر الأحمر مضيق باب المندب والتحالف البحري الذي أعلنت عنه السعودية وتدعمه فرنسا طبعا، كل ما حدث خلال هذه الفترة كان هناك تنسيق سعودي فرنسي على أعلى المستويات، اتصالات بين الزعيمين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا في هذا المكان تحديدا استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2023-2022 بالإضافة أيضا إلى 2018 في زيارات رسمية قام بها إلى باريس، وبعد ذلك أيضا في 2021-2024 الرئيس إيمانويل ماكرون حضر إلى الرياض، وطبعا تم إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي. هذا المجلس طبعا الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي سيعقد هذه الليلة بعد أن يصل ولي العهد السعودي بعد قليل إلى هنا إلى الإليزي. سيكون هناك حوار ثنائي بين الزعيمين، ثم أيضا الانتقال إلى مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي ويعقد الاجتماع طبعا له، وأيضا كذلك سيكون هناك زيارة للمنتدى الاقتصادي السعودي الفرنسي وحفل عشاء رسمي هذه الليلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما ذكرنا محمد، الحقيقة بأن يعني هناك علاقات سعودية فرنسية لم تبدأ اليوم ولا الأمس، هي تمتد لأكثر من 100 عام، والجدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى بعد العام 100، قرن كامل من العلاقات السعودية الفرنسية التي بدأت في عام 1926، اليوم نحن في 2026، هذه الزيارة الأولى الرسمية للأمير محمد بن سلمان بعد قرن من العلاقات السعودية الفرنسية. والحقيقة أيضا محمد هناك الكثير طبعا من الملفات الاقتصادية كما ذكرنا والسياسية وأيضا الاستثمارية التي ستبحث، بعضها بحث طبعا في باريس أو هنا، وبانتظار وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد قليل إلى هنا إلى قصر الإليزيه ليكون في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
1: وبالتأكيد نايف سنكون معك في متابعة مباشرة وتغطية مباشرة من شاشة العربية لهذه الزيارة. شكرا نايف الأحمري موفد العربية. نشير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا يتصدر الكثير من الملفات المطروحة على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس في إطار الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030، وتشمل مجالات التعاون المستهدفة الاستثمار والصناعة والطاقة والتقنية والفضاء والسياحة والتعليم إلى جانب الثقافة والتراث والدفاع والأمن. يأتي قطاع الطاقة في مقدمة الملفات الاقتصادية مع بحث التعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتخزينها. وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تعمل في المملكة نحو 650 شركة فرنسية، من بينها 39 شركة اتخذت السعودية مقرا إقليميا له. قبل أن أعود إلى الحوار مع ضيوفي، معنا هنا في الاستوديو للتعليق على الجانب الاقتصادي مذيعة الاقتصاد في العربية بزنس مي بن خضر. أهلا بك مي. نتحدث عن استثمارات مليارية واجتماعات لافتة، ما أبرز ما دار في هذا الملتقى الاستراتيجي ما بين الرياض وباريس؟
2: أولا من ناحية الاستثمارات، نتحدث أنه سيكون هناك توقيع لمذكرات تفاهم واتفاقيات قد تصل قيمتها لعشرة مليارات دولار. هي ستركز على قطاعات هو أساسا في استثمارات فيها بين الجانبين: الطاقة، المياه، النقل، الخدمات اللوجستية، البناء وأيضا التشييد. وبالإضافة لذلك هناك قطاعات جديدة مثل التعدين وأيضا مثل قطاع الذكاء الاصطناعي. علينا يعني أن نتذكر محمد بأن هناك أساسا تواجد لشركات فرنسية داخل المملكة العربية السعودية كما كنت تتحدث الآن، نتحدث عن 650 شركة بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات التي نقلت مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض. وبالتالي نحن لا نتحدث عن خلق يعني اتفاقيات اقتصادية وعلاقة اقتصادية جديدة، هذه العلاقة أساسا موجودة ولكن ستتوسع بشكل أكبر، خصوصا بأنه حتى عندما ننظر إلى المشروعات، مشروعات الشركات الفرنسية

0: الموجودة أساساً اليوم في المملكة العربية السعودية هي موجودة بشكل أساسي الآن في قطاع الطاقة، نتحدث عن تقريباً 16.3 مليار يورو. بالتالي هذه المشاريع بالإضافة إلى قطاعات أخرى ستدخل عليها الشركات الفرنسية ستزيد من عمق هذه العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
1: طيب، الوزير الاستثمار السعودي فهد السيف كان يتحدث بشكل واضح خلال الطاولة المستديرة واجتماع الطاولة المستديرة عن الفرص المتواجدة في المملكة العربية السعودية للاقتصاد الفرنسي. ما أبرز تلك المشاريع وهل نتوقع زيادة في التبادل التجاري بين البلدين؟
0: بالفعل، دعني أجيب أولا عن الجزء الأول من سؤالك ما يتعلق ما أبرز هذه القطاعات. حقيقة قطاع الطاقة هو قطاع أساسي الآن في هذه العلاقة، ولا نتحدث هنا نحن عن نفط وغاز ومنتجات مكررة، نتحدث عن نوع الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، الهيدروجين، الطاقة المتجددة، نتحدث عن موضوع تخزين الكهرباء، الكاربون كابتشر. اليوم المملكة العربية السعودية لديها المساحات، لديها القدرة الاستثمارية، وبالنسبة للشركات الفرنسية هم لديهم الخبرة، لديهم القدرة الصناعية ولديهم التكنولوجيا الواسعة، وبالتالي سيكون هناك تبادل في الخبرات بما يتعلق بهذا القطاع. ولكن أمر هام بأنه اليوم كان لدينا لقاء مع العضو المنتدب لشركة أكوا المتواجد طبعا ضمن هذا الوفد السعودي في باريس، وكنت أسأله لأي درجة اليوم يعني ستستفيد شركة أكوا من ناحية تصدير الهيدروجين إلى المنطقة الأوروبية وتحديدا إلى فرنسا، وخصوصا بأنه اليوم المملكة العربية السعودية ميزة تنافسية بأنه تكلفة إنتاج الهيدروجين في السعودية أقل من الدول الأوروبية. فقال لي بأنه هذا هو واحد من أهم الملفات وأهم يعني الأساسيات التي يتم الحديث عنها بما يتعلق بالعلاقة بين السعودية وفرنسا ودور شركة أكوا بما يتعلق بموضوع تصدير الطاقة النظيفة وتحديدا للهيدروجين لفرنسا. وحتى قال لي بأنه الموضوع لا يتعلق فقط بفرنسا كدولة أوروبية، ولكن أيضا هذه الشراكة ستسمح للمملكة العربية السعودية ولشركة أكوا بأن تدخل أسواق أوروبية جديدة، وبالتالي ستكون مثل مفتاح للمزيد من العلاقات الاقتصادية تحديدا بما يتعلق بقطاع الطاقة.
1: لو تلاحظين ما خلال الفترة الماضية أي زيارة لافتة أو تاريخية لولي العهد السعودي إلى أي دولة، يكون هناك اجتماع لمجلس اقتصادي استثماري ما بين الدولة، بين المملكة العربية السعودية وبين الدولة التي تتم زيارتها. خلال الفترة الماضية هل هناك تنويع في العلاقات الاقتصادية ما بين المملكة ودول العالم؟ كان هناك زيارة لافتة في فرنسا، زيارات لافتة إلى الصين، حاليا إلى فرنسا. كيف يؤثر هذا التنوع الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين المملكة وأبرز دول العالم على الاقتصاد السعودي؟
0: هذا أمر جدا هام حقيقة محمد، وعلينا نتذكر بأنه هذا الموضوع يرتبط أيضا برؤية 2030 وبأننا في المرحلة النهائية من رؤية 2030، وبالتالي المرحلة الأخيرة من هذه الرؤية تتركز أيضا على بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة مع دول، وبأن لا يكون هناك تركز اقتصادي في العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول محددة. وبالتالي بالفعل شهدنا انكشاف أكبر على الأسواق الآسيوية، علاقة أكبر مع الاقتصاد الصيني، علاقة أكبر اليوم نتحدث عنه مع الاقتصاد الفرنسي والتي ستفتح الباب مع الاقتصاد الأوروبي. هذا جزء من محور رؤية 2030 اللي هو التنويع الاقتصادي. حتى تقوم بعملية التنويع الاقتصادي تحتاج إلى هذا النوع من الشراكات الاقتصادية التي تتعدى فقط التركيز على قطاع النفط والغاز. وبالتالي من المنطقي جدا أن يكون لدينا تعميق للعلاقات الاقتصادية مع دول هي ليست فقط شركاء تجارية للمملكة العربية السعودية، ولكن هي شركاء في الناحية الاستراتيجية، في الناحية السياسية، في الناحية الأمنية، وفي أيضا النواحي المتعلقة بالرؤية ما بين رؤية 2030 وما الذي تريد هذه الشركات وهذه الدول تحقيقه في المنطقة.
1: وزيرة الاقتصاد في العربية بزنس ماي بن خضرة، شكرا لوجودك في الرابعة.
0: شكرا محمد.
1: نعود للترحيب مجددا بضيوفي من جدة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، ومن باريس المحلل السياسي طارق وهبي. أهلا بكما مجددا، شكرا لبقائكم معنا في الرابعة وفي هذه التغطية. سيد طارق وهبي، كان لافتا الاجتماع الذي جمع قبل القمة الرسمية والاجتماع الرئيسي ما بين في الإليزيه ما بين ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون، هذه العلاقات الثنائية وهذه العلاقات المتميزة كيف تنعكس على التعاون في بقية المجالات بين البلدين؟
2: يعني العلاقات السياسية الفرنسية يعني تعطي دفعا كثيرا للموضوع الاقتصادي والموضوع الثقافي. يجب أن نذكر أيضا أن هناك مؤسسة اسمها مؤسسة العلا الموجودة في باريس والذي يرأسها السيد لودريان الذي هو الوسيط الفرنسي في لبنان والذي هو أيضا

0: يعني رئيس هذه المؤسسة التي تتعاطى بالمفهوم الثقافي لكل هذه المنطقة. نحن أمام، أنا أقول لك وبكل صراحة، تعاون مفتوح من القلب إلى القلب باتجاه السعودية وفرنسا. ولذلك أنا أعتقد أن كل المجالات مفتوحة بالمفهوم الطبي، بالمفهوم العسكري، بالمفهوم السياسي، وحتى بالمفهوم الثقافي كما ذكر. ضد على ذلك أن رغم أن الرئيس ماكرون سيترك الرئاسة في يعني شهر 4 القادم أبريل، سيترك الرئاسة الفرنسي وسيأتي رئيس فرنسي، وهذا يعطي كل ما يحصل اليوم هذه الحملة الانتخابية التي بدأت للرئاسة الفرنسية على كل المرشحين أن ينتبهوا لهذه العلاقة المهمة التي هي علاقة بالمفهوم الإقليمي، لأن مع اتفاقية مكة أصبح للمملكة دورا أكثر مهما، لأنها ترتبط بالمفهوم أنها تستطيع أن تلعب دور مهم جدا بالمفهوم الأمني وعلى
1: هذا الدور المهم الذي تتحدث عنه سيطرة قوة
0: وغيرها.
1: عبد العزيز بن صقر، هل ما زال الدور الفرنسي فاعلا بالفعل؟ هل تريد فرنسا أصلا أن يكون لها نفوذ بعد خروجها مثلا من دول كثيرة في إفريقيا؟ هل ما زالت فرنسا تستطيع لعب دور مهم في الشرق الأوسط؟
2: تظل فرنسا دولة لها أهميتها ووزنها الدولي الكبير، وأيضا هي عضو في مجلس الأمن مثل ما يعني كلنا نعرف. السؤال هو هنا، هل راح يكون هذا الدور هو دور سياسي بحت، أو راح يكون سياسي زائدا دور أمني، أو راح يكون تعاون إقليمي مع الدول اللاعبة والفاعلة في المنطقة؟ فرنسا رأت أن المملكة العربية السعودية تلعب الدور الأهم، وبالشراكة التي قامت بها من خلال اتفاق مكة هذا يعزز مكانة المملكة، ولا سيما أنه لا يوجد أطماع لدى المملكة لا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الموجودة في المنطقة ولا تحصيل أي فوائد، بل بالعكس هي دائما تدعم البعد الاقتصادي والسياسي والأمني في هذه الدول ضمن الشرعية الدولية وضمن المقررات الدولية. وهذا أيضا يرسل رسالة إلى الأطراف الأخرى المهمة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، أن المملكة لديها بدائل ولديها خيارات تستطيع أن تمارسها وأن تتعاون مع الدول التي تتوافق معها في الرؤية الأمنية للأمن الإقليمي للمنطقة. هنالك دول تريد يعني بسط نفوذ أو هيمنة أو توسع أو تدخل في الشأن الداخلي، هذا أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة، والدول التي تحترم هذه المبادئ سوف يكون لها مكان أكبر مع المملكة ودور مهم. فرنسا منتج كبير جدا للقطاع العسكري والدفاعي، لها دور كبير جدا فيما يتعلق بالأمن، ولها تواجد تاريخي سابق في المنطقة مهم بالإمكان استغلاله. هي لا تريد التاريخ اللي كان موجود، ولكن هي رأت أن كلما كان هنالك أمن واستقرار في هذه المنطقة كلما تعظمت المصالح والفوائد الفرنسية، فيتبحث عن الشريك الموثوق فيه، تبحث عن الجهة التي تستطيع أن تتعاون معها، وهي المفضلة بالنسبة لها في الوقت الحاضر هي المملكة العربية السعودية. والعلاقة الشخصية التي ربطت الرئيس ماكرون وسمو ولي العهد سهلت من كثير من هذه الإجراءات، اللقاءات التي تمت عبر سنوات، أكثر من 4 لقاءات رسمية تمت، هذا كله تعزيز لمفهوم العلاقة القوية والتفاهم المستمر، ودائما نشهد. ولذلك فرنسا لعبت الدور يعني أكبر دور لعبته هي فيما يتعلق بالموضوع القضية الفلسطينية إلى أن وصلنا إلى سبتمبر.
1: ولكن السؤال الأهم في هذه المرحلة، هل تغير القيادات سيغير الموقف الفرنسي من المملكة العربية؟ سيد طارق وهبي، إذا رحل رئيس ماكرون عن الإليزي، هل ستبقى العلاقات السعودية الفرنسية بهذه المتانة؟
0: سؤال مهم أستاذ محمد، ولكن دائما نقول في فرنسا أن السياسة الخارجية سياسة ديغولية مهما حصل من تغيرات. وأنا أعتقد إن كان حتى اليمين المتطرف أو اليسار، أقصى اليسار أو حتى اليمين الوسط، يعني عندما نرى كل هؤلاء المرشحين هم يعلمون جيدا أهمية المملكة العربية السعودية باستثماراتها داخل فرنسا واستثمارات فرنسا في المملكة العربية السعودية، والدور الذي تلعبه كلا الطرف في مشاكل التي هي يعني إن كان في الشرق الأوسط أو حتى خارج الشرق الأوسط. زد على ذلك، أنا باعتقادي يجب أن نرى جيدا أن لا يمكن أن نسمع كل هذه الأرقام ونقول أن المملكة العربية السعودية ليست بهذا الثقل الحقيقي التي تعطيه، يعني لأنه فرنسا عندما

0: تقوم بكل هذا الاستقبال ليس القضية فقط لأنه رئيس دولة أبدا، لأنه هناك أيضا كمية من العقود وكمية من الشراكات وكمية من الاستثمارات التي تعطي قوة للاقتصاد الفرنسي أولا. يعني عندما نقول مثلا المواصلات، القطارات، الآن فرنسا تطمح أن تكون لها عدة عقود لها علاقة بالقطارات وتحديث القطارات في المملكة وربط القطارات ما بين المملكة والأردن وسوريا وتركيا وصولا إلى أوروبا. إذن أليان الآن أنت أمام عدة خلينا نقول شؤون اقتصادية لا يمكن أن ينساها أحد من المرشحين الذين سيأتوا بالعلاقة مع المملكة.
1: إذا الجانب الاقتصادي جانب مهم جدا، وهذا سؤال للدكتور عبد العزيز بن صقر، تعدد هذه العلاقة في الجانب الاقتصادي الثقافي السياسي والعسكري وما إلى ذلك، هل يعني استمرار هذه العلاقة وثبات هذه العلاقة مستقبلا قد تتأخر في بعض القطاعات ولكن قد تتقدم في قطاعات أخرى مع وجود نفوذ دولي لدول أكثر تأثيرا في المنطقة؟
2: يعني هذا بديهي في السياسة أنه يحصل. على سبيل المثال أنا ذكرت أنه الدور الفرنسي السابق كان في بناء الأسطول البحري الغربي في المملكة العربية السعودية، ودخلت بعد ذلك إيطاليا وفرنسا كمنافسين في بعض هذه العمليات. لكن يظل الميزة في الموضوع أنه المملكة تبحث عن الامتياز في المجال مع الدولة التي تتعاون معها. فرنسا لديها امتياز كبير جدا فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات والموانئ و الربط. أيضا لديها امتياز كبير جدا فيما يتعلق بالقطاع الفضائي، وفي الفضاء لها بعد كبير جدا في هذا الجانب، قطاع الطيران وهم القطاعات المهمة. فهنالك ربما ينخفض في جانب تقليدي يستطيع يعني طرف آخر القيام به بكلفة أقل، ولكن في مجالات أخرى ثانية تصعد زي ما أول ذكرنا القطاع النووي اللي ممكن يكون فيه التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية أو الاستخدامات السلمية. لأنه هناك تجربة على فكرة أنا حبيت بس ألمح عليها، أنه مصر حينما واجهت نفس المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى روسيا ووقعت معها واتفقت على بناء المفاعل النووي والاستخدامات السلمية والإنتاج الطاقة الكهربائية. فالمملكة أيضا اليوم لديها هذه الفرصة أن تعزز من القطاعات التي تتميز بها فرنسا ولديها خبرة وقدرة عالية حتى في مجال الـ AI الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبديلة سواء في الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، كلها مجالات فرنسا لديها مجال متميز ومتقدم. فهو تغير الإدارة ربما يعني يؤثر في جانب ولكن ليس في كل الجوانب. المملكة أو القطاع الاقتصادي يتأثر جانب مثلا معين، نفرض الصناعات الغذائية، ولكنه ينمو في مجالات أخرى ثانية لها أهمية أكبر.
1: يعني إذن تعدد المجالات والعلاقات يفيد المجالات مهما اختلفت وتنوعت حتى لو تغير القادة. ولكن سؤال أخير للسيد طارق وهبي، هل نستطيع القول بأن العلاقة الإيجابية مع باريس هي علاقة إيجابية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي؟ لما لفرنسا من تأثير مهم داخل الاتحاد؟
0: نعم يا سيدي، نعم، فرنسا وألمانيا هما القاطرتان في الاتحاد الأوروبي وهما تسعيان فعلا لكي يكون هناك ما يسمى مجالس وشراكات إما مع مجلس التعاون الخارجي أو مع حتى الدول في مجلس التعاون الخارجي أو حتى مع ما يسمى كل الدول المحيطة بالاتحاد الأوروبي. لذلك فرنسا تسعى أيضا لوضع ما يسمى نوع من مشاريع مشتركة أوروبية عامة ما بينها وبين المملكة العربية السعودية. وأنا قاد الاتحاد الأوروبي ولو أنه لا يزال على المستوى الاقتصادي ولكن في المستوى السياسي هو يسعى عبر ما يسمى العلاقات الخارجية ومسؤولية شخصية للعلاقات الخارجية أن يكون لديه دور في السلم العالمي وتطبيق القانون الدولي. لذلك فرنسا التي هي عضو مهم ومؤسس في الاتحاد الأوروبي تساعد أيضا لكي يكون للمملكة دور مهم جدا أيضا في إطار كل الدول الأوروبية 27 دولة. زد على ذلك أنه يجب أن نقر أن رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال هذه القوة التي تسميها الاتحاد الأوروبي اقتصاديا مهمة جدا وتسعى حقيقة لكي تلعب دور مهم في منطقة الخليج العربي.
1: سيد طارق وهبي شكرا لك، وشكرا أيضا لضيفي من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر. إذن انطلق في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين.

شهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. تعقد الاجتماعات ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. وكشفت مصادر للعربية بيزنس أن قيمة الصفقات التي ستوقع

0: معنا من باريس نائب رئيس المجلس السعودي الفرنسي فايز العلوي. أهلا بك سيد فايز. فنتحدث عن نقطة مهمة جدا، نتحدث هنا عن استثمارات قد تتجاوز 10 مليارات دولار. أبرز المجالات التي سيتم الاستثمار فيها وأبرز الاتفاقيات التي نتوقعها اليوم؟
1: أهلا وشكرا على الاستضافة. بس للتصحيح شيء بسيط، أنا في الرياض الآن مش في باريس.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك. بالنسبة للاستثمارات بين الجانبين، طبعا هي متزامنة مع زيارة سمو ولي العهد إلى باريس وحضور أو عقد الاجتماع الأولي لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي وما ترتب عليه بعد ذلك من الطاولة المستديرة. ففي قطاعات عدة اللي دخلت فيها الجانبين من حيث سواء الطاقة أو الصحة أو النقل، إضافة إلى طبعا مجالات أخرى منها الذكاء الاصطناعي والاستثمارات أيضا في مجالات السياحة وما إلى ذلك. سمعت تقريركم ذكرت فيه أنه تقريبا 10 مليار دولار اللي هو حجم الاستثمارات، وهذا يدل على تنامي الرغبة بين الجانبين في مجال الاستثمارات سواء السعودية عفوا الفرنسية في السعودية أو كذلك العكس استثمارات السعودية في فرنسا.
0: طيب، لنتحدث عن الاستثمارات الفرنسية التي ربما الفرص السعودية متاحة لها في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة. ما القطاعات الأبرز التي تعد واعدة للاستثمار الفرنسي في المملكة؟
1: ولا شك فرنسا دخلت في قطاعات عدة في المملكة، كان في قطاع المياه أو النقل أو الطاقة، وفي استمرارية في هذه القطاعات إضافة إلى قطاعات نوعية جديدة أخرى، بمعنى الطاقة ليس فقط الطاقة التقليدية بالمفهوم الإنجاز التعبير، ولكن الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، الهيدروجين، أيضا الذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أنه رؤية المملكة 2030 يوجد فيها تطابق وتفاهم وتقارب إلى حد ما وإلى حد كبير بينها وبين برنامج فرنسا 2030. طبعا المملكة ترغب في توسيع قاعدتها الصناعية، جلب التقنيات وتوطينها. فرنسا لها باع طويل في الصناعة والتقنية ولها فرصة وممكن أن تخدم في هذا المجال.
0: طب فيما يتعلق بالجانب الفرنسي، هناك اهتمام كثير جدا في الاستثمار في مجال الطاقة، الطاقة السعودية كيف يمكن أن تساهم في ربما إحداث إمدادات مستمرة للطاقة في فرنسا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة؟
1: هذا يعني يندرج إلى موضوع أمن الطاقة. وأمن الطاقة هو في الواقع ليس يعني مفهوم أمن الطاقة ليس فقط بتأمين منشأة إنتاج أو تأمين محطة استقبال، فهو مفهوم أو منظومة متكاملة يبدأ من الإنتاج مروراً بالممر البحري، الميناء، خط الأنابيب، شبكة الكهرباء ومراكز التخزين، فهي كلها منظومة متكاملة. ومفهوم واحد لأمن الطاقة، وهنا تتقاطع المصالح السعودية الفرنسية. فنرى أنه أمن المنطقة طبعاً وجود السعودية في موقعها في قلب منظومة الطاقة وموقعها الجغرافي كرابط بين الشرق والغرب، رائدة في الطاقة وفي الحفاظ على على على على سلاسة وإمداد الطاقة إلى العالم. فرنسا من جهة بموقعها الأوروبي وثقلها السياسي والاقتصادي أيضا تتطابق الرؤى

0: موضوع الأمن، أمن الملاحي. نعرف أنه كان في اللي التحالف الدفاع البحري اللي دعت له المملكة في هذا الشهر في 2026، وكان في مهمة البحرية الأوروبية لأمن البحر الأحمر واللي كانت في 2024. فربما يكون في أيضا تجانس وتكامل بين التحالفين لضمان أمن البحر الأحمر، باب المندب، ميناء خليج عدن، وأيضا مضيق هرمز لضمان استمرار إمدادات الطاقة.
1: طيب، إذن الاستثمار في الطاقة من خلال توفير الأمان لإمدادات الطاقة العالمية، كما تابعنا من الرياض مع نائب رئيس المجلس السعودي الفرنسي فايز العلويط. شكرا سيد فايز. وفي وقت تتسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تحركت السعودية وفرنسا لدفع هذا المسار خطوة أبعد عبر تحويل الاعترافات الدولية إلى تحرك سياسي يقود نحو تنفيذ حل الدولتين.
2: منظور حل الدولتين تشكل اليوم مسار غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية. لقد أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.
3: Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
4: الرياض وباريس، تحرك مسار دبلوماسي دولي جديد عنوانه تنفيذ حل الدولتين، لا الاكتفاء بتكرار الدعوة إليه. هدفه تحويل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى خطوات سياسية عملية ومسار قابل للتنفيذ. بدأ هذا المسار بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في سبتمبر عام 2024، ثم انتقل إلى مؤتمر دولي رفيع المستوى ترأسته الرياض وباريس في نيويورك. وفي 29 من يوليو عام 2025 صدر إعلان نيويورك الذي وضع إطاراً عملياً للتسوية قبل أن تؤيده 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 من سبتمبر 2025. لم يقتصر التحرك على فرنسا، إذ توالت اعترافات دول فاعلة وذات ثقل عالمي بالدولة الفلسطينية، أبرزها بريطانيا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج، في تحول وسع دائرة الدعم الأوروبي لحل الدولتين.
5: So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly as Prime Minister of this great country that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine.
4: وبينما تتسع دائرة الاعترافات الدولية، تدفع الرياض وباريس باتجاه ترجمة هذا التأييد إلى مسار سياسي يبدأ بوقف الحرب وإطلاق الرهائن وإعادة إعمار غزة، وينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل وضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

نهاية الرابعة لهذا المساء، ولكن التغطية مستمرة لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس على رأس الساعة مع الزميل صهيب شراير فيما يتعلق بأبرز محطات هذه الزيارة. واصل معكم التغطية.

0: الخامسة والتي نخصصها اليوم بالكامل لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة. الزيارة التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلامة الفارقة، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين والعمل المشترك والفعال على الكثير من قضايا المنطقة والعالم، ما ساهم ولا يزال في إرساء السلام والاستقرار العالميين. إذن نتابع معكم هذه الصور المباشرة الآن التي نتابع فيها معكم في انتظار بداية الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة إلى فرنسا. سيستقبل الولي العهد في قصر ليزانفاليد وهو المجمع التابع للجيش الفرنسي. سيصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى متحف الجيش الفرنسي هناك في مجمع ليزانفاليد في العاصمة باريس، حيث يستقبله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بمراسم استقبال رسمية وعسكرية في الساحة الشرفية أيضا كما نتابع معكم الآن في مجمع ليزانفاليد في باريس. أيضا قبل ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة، وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي في باريس، وذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. إذن نبقى في متابعة إذن هذه الزيارة ضمن هذه التغطية. نذهب الآن إلى محطة قصر الإليزي المقر الرسمي للرئاسة الجمهورية الفرنسية. ينضم إلينا من هناك موفد العربية نايف الأحمري، حيث سيستقبل ولي العهد من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هناك في قصر الإليزي. نايف أهلا بك معنا. بداية، ما الذي يتضمنه برنامج ولي العهد في هذا الاستقبال؟ بداية سيستقبل في ليزانفاليد ثم في قصر الإليزي.
1: صحيح صهيب، هي زيارة دولة وهي أعلى الزيارات للزعماء في فرنسا. طبعا هذه الزيارة تستمر لمدة يومين. الحقيقة هي بدأت منذ البارحة بلقاء ودي ذكرته أنت قبل قليل هنا في الإليزي، وأيضا حضور ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لختام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في قصر لوجرون بالي، وأيضا المحطة اليوم الأولى في ثاني أيام هذه الزيارة الرسمية هي في ليزانفاليد في المتحف، متحف الجيش الفرنسي، حيث سيستقبله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وستقام هناك أيضا مراسم عسكرية لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد ذلك سيغادر متجها إلى هنا إلى قصر الإليزي يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا هنا ترقب وانتظار كبير. صحيح. وحضور واسع للصحفيين من خلفي وأيضا عن يميني وعن يساري صهيب. ننتظر وصول الأمير محمد بن سلمان إلى هنا ليستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. سيبدأ طبعا هذا اللقاء باجتماع ثنائي بين الزعيمين، وبعد ذلك سيعقد اجتماع موسع لمجلس. صحيح. الشراكة الاستراتيجية السعودية. نعم. الفرنسية هنا في الإليزي. بعد ذلك صهيب أيضا سيكون هناك اجتماع أو قمة اقتصادية استثمارية فرنسية سعودية. الحقيقة أنها بدأت منذ صباح اليوم بحراك واسع وكبير لمجموعة واسعة من رجال الأعمال.
0: نعم. من الرؤساء. نحن نتابع ذلك نايف معك أولا بأول. إذن كما تفضلت في الأجندة، إذن ولي العهد السعودي سيستقبل في قصر ليزانفاليد التابع إذن للمتحف والجيش الفرنسي، ما يحمل هذه الدلالة للتعاون. صحيح. العسكري والدفاعي بين السعودية وفرنسا، ثم ينتقل إلى قصر رئاسة الجمهورية قصر الإليزي حيث أنت ليعكس أيضا الدلالة السياسية الهامة لزيارة الدولة. صحيح. والتعاون السياسي ما بين السعودية وفرنسا كما ذكرت.

0: اجتماعات هامة لمجلس الشراكة السعودية الفرنسية. أبرز الملفات الحاضرة يا نايف على طاولة الاجتماعات في هذه الزيارة.
1: بالتأكيد صهيب، يعني ملف الشرق الأوسط بالتأكيد يعني يحتل ربما النصيب الأكبر من النقاشات، يعني أولا بمسألة الأمن البحري، ما حدث طبعا من تصعيد أمريكي إسرائيلي على إيران، وبعد ذلك غلق مضيق هرمز، وأيضا التوترات التي حدثت في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. السعودية كانت قد أعلنت عن تحالف بحري طبعا ضم 43 دولة، رحبت به فرنسا، وكذلك أيضا ملف غزة سيكون من بين النقاشات كما ذكر مصدر في الإليزي. نعم. بالإضافة إلى الملف اللبناني كذلك. موضوع حل الدولتين صهيب، كما تعرف بأن السعودية إلى جانب فرنسا طبعا في الاجتماع أو في اجتماعات نيويورك العام الماضي. نعم. وفي دعم ملف حل الدولتين والاعترافات التي وصلت إلى أكثر من 159 دولة كانت تقوده السعودية إلى جانب فرنسا. هناك اتفاق الحقيقة في كثير من الملفات السياسية في المنطقة، وسعي دؤوب دائما سعودي فرنسي على تقريب وجهات النظر، تعزيز كل هذه الروابط بين السعودية وفرنسا على كل المستويات، إن كان على المستوى السياسي في كل الملفات التي ذكرناها أو الاقتصادي أيضا صهيب التي ذكرت لك بأنها بدأت منذ صباح اليوم. بالمناسبة حجب التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا رقم كبير، نتحدث عن 11 مليار ونصف المليار دولار خلال عام واحد فقط 2025. مجموع الاتفاقيات التي ستوقع كما ذكر مصدر طبعا للعربية بأنها ستتجاوز 10 مليارات دولار. بالإضافة أيضا إلى أن هناك أيضا شراكة ثقافية بين السعودية وفرنسا. صحيح. وحتى الجانب الرياضي، ليلة البارحة شهدنا اختتام الألعاب الإلكترونية كأس العالم هنا في باريس.
0: نعم، سنتابع معك أولا بأول موفد العربية نايف الأحمر، أنت موجود في قصر الإليزي. فقط أشير للمشاهدين على جانبي شاشة العربية، نشاهد على الجانب الأيسر قصر الإليزي أو قصر الرئاسة الفرنسية، حيث سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي في زيارة الدولة هذه. وعلى الجانب الآخر، الجانب الأيمن للشاشة، نحن نتابع إذن الاستعدادات في متحف الجيش الفرنسي أو مجمع ليزان فاليد، حيث سيستقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن ينتقل إلى قصر الرئاسة الفرنسية. نحن نتابع عن كثب هذه الزيارة الهامة بالنظر إلى أهميتها السياسية والاقتصادية والدفاعية أيضا. إذن هي هما محطتان مهمتان، إذن فيهما الكثير من الدلالات. إذن مجمع ليزان فاليد مجمع تاريخي وعسكري يستقبل فيه ولي العهد السعودي، وهو يمثل مدى عمق العلاقة السعودية الفرنسية، ويحمل بعدا رمزيا أيضا وعسكريا يعكس عمق التعاون الدفاعي والتاريخ العسكري الفرنسي. ثم الانتقال منه من مجمع ليزان فاليد إلى قصر الإليزي هو الجزء السياسي والرئاسي من هذه الزيارة، حيث ستعقد كما ذكر الزميل نايف قبل قليل تعقد المباحثات مع الرئيس ماكرون واجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية وتوقيع الاتفاقيات. إذن نحن أمام صورتين، إذن ليزان فاليد يمثل ذاكرة فرنسا العسكرية، والإليزي يمثل مركز القرار السياسي الفرنسي، محطتان إذن فيهما الكثير من الحفاوة بوصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة الدولة هذه إلى فرنسا. إذن كما نتابع معكم في هذه الصور المباشرة، يبدو أن الكاميرا تتحرك، ربما سيكون هناك بداية للمراسم بين لحظة وأخرى للاستقبال الرسمي كما ذكرت في مجمع ليزان فاليد إذن أو متحف الجيش الفرنسي. كما نتابع معكم، من المنتظر أن يستقبل من قبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وحيث سيقوم بجولة في متحف الجيش الفرنسي، ثم ينتقل إلى قصر الرئاسة قصر الإليزي إذن لاستقبال الاستقبال الرسمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طيب، ربما أعود إليك نايف أيضا، هناك العديد اقتصاديا كنت تتحدث على الشراكة ما بين السعودية وفرنسا.

0: اقتصاديا ينظر للكثير من الصفقات منتظرة كذلك فيما يتعلق بالتعاون السعودي الفرنسي في هذه الزيارة. ماذا نعرف أيضا عن المتوقع من اتفاقيات؟
1: صحيح صهيب، يعني هذه الاتفاقيات ستشمل الكثير من المجالات، إذا تحدثنا عن الطاقة، إذا تحدثنا عن الصحة، إذا تحدثنا عن النقل، إذا تحدثنا أيضا حتى عن توسيع وبحث توسيع قاعدة هذه الشراكة. نحن لا نتحدث فقط صهيب عن علاقات ثنائية بين بلدين، نتحدث عن شراكة وشراكة استراتيجية، وبالتأكيد يعني في قلبها وفي جوهرها الاقتصاد والاستثمار. أيضا ستكون هذه الزيارة محط أنظار، لأن هذه الاتفاقيات ستتجاوز 10 مليار دولار كما ذكرنا. هذه الاتفاقيات وفي كل هذه المجالات، كان هناك اليوم طبعا منتدى استثماري سعودي فرنسي، كبرى الشركات الفرنسية والسعودية، بالمناسبة أكثر من 350 شركة فرنسية تعمل في المملكة العربية السعودية، 39 منها مقراتها الإقليمية موجودة في العاصمة السعودية الرياض. وبالتالي نحن يعني نتحدث عن عدد كبير من الشراكات، وعدد لا بأس به أيضا حتى من الشركات التي مقراتها الإقليمية موجودة في السعودية والتي تعمل في المملكة، كما ذكرنا أكثر من 350 يعني رقم يمثل الحقيقة جوهر هذه الشراكة بين البلدين. وهناك بحث طبعا لتوسيعها أكثر في مجالات الذكاء الاصطناعي، في مجالات كذلك الأمن السبراني. طبعا صهيب، من المعروف أنه في 2024 تم إنشاء هذا المجلس، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية، عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرياض في 2024، سبقها أيضا بزيارة أخرى في 2021. ولي العهد السعودي لن يحضر إلى باريس لأول مرة، هذه هي الزيارة الرابعة طبعا بعد زيارة التي قام بها في 2018 2022 و2023. لكن الفرق هذه المرة صهيب بأن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى بعد العام 100 للعلاقات السعودية الفرنسية التي بدأت في 1926. إذن هناك رمزية مهمة وتاريخية ودلالة أيضا، إن كان سياسية إن كان أيضا دلالة كذلك تاريخية لعمق هذه العلاقة بين السعودية وفرنسا. وكما ذكرت أنت صهيب قبل قليل بأن هناك مجالات واسعة من التعاون الدفاعي والعسكري والتنسيق أيضا في كثير من الملفات السياسية، إن كان في ما حدث طبعا في إيران، غلق مضيق هرمز، التهديدات للملاحة البحرية، أيضا في حرب غزة، وكذلك أيضا في الدفع السعودي الفرنسي بحل الدولتين وتبني هذا الموقف، وزيادة اعتراف الدول طبعا بفلسطين. نتحدث عن 159 دولة ساهمت السعودية وفرنسا بشكل كبير جدا في الدفع بهذا الاتجاه صهيب.
0: نعم، سنبقى في المتابعة إذن معك نايف، ألفت عناية المشاهدين بأننا نتابع عن كثب وصول ولي العهد السعودي وبدء زيارة الدولة إلى فرنسا. الصورة الآن مباشرة من أمام قصر الإليزي، حيث سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا في قصر الرئاسة الجمهورية الفرنسية ولي العهد السعودي بعد قليل، بعد أن يستقبل في مجمع ليزان فاليد أو متحف الجيش الفرنسي من قبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني. هذا هو إذن الآن مجمع ليزان فاليد، الصور مباشرة إذن من هناك بانتظار أن تبدأ المراسم. نحن نبقى في متابعة هذه الزيارة.

0: إذا ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي منيف عماش الحربي. أستاذ منيف أهلا بك معنا. زيارة دولة، زيارة هامة تأتي في عمق العلاقات السعودية الفرنسية. الاقتصاد حاضر بقوة، السعودية اقتصاد كبير وفرنسا أيضا اقتصاد أوروبي كبير جدا. ما المتوقع إذا فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية بين البلدين؟
1: هو تعميقها طبعا. أنت عندما تتحدث عن فرنسا فأنت تتحدث عن الاقتصاد السابع، الناتج المحلي الفرنسي يتجاوز 3.6 تريليون دولار. الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بالتالي هناك العديد من الملفات، سواء في ملفات الطاقة، النفط، الغاز، البتروكيميكال، الكهرباء. فرنسا متقدمة بالمفاعلات النووية السلمية، يعني تمتلك 80%

0: من تحويل الكهرباء كانت عن طريق الطاقة السلمية. أيضا في مجال الاستثمارات المتعددة، أيضا في الصناعة الدفاعية، خاصة أن السعودية تعمل على توطين الصناعة الدفاعية، فرنسا تستطيع أن تلعب دور كبير. التبادل التجاري صهيب، نعم 11 مليار دولار، ولكن أنا أعتقد أنه بالإمكان رفع هذا الرقم بشكل كبير، لأنه هناك العديد من أوجه النشاط المتشابه بين الرياض وباريس. لذلك أنا أعتقد أنه 11 مليار دولار القائدين قد يكونوا يرغبون بزيادة هذا الرقم، بالإمكان الوصول. اليوم نتحدث عن صفقات بقيمة 20 مليار دولار، بالإمكان أن يزيد التبادل التجاري مرحليا إلى 20 مليار دولار.
1: نعم أستاذ منيف، أيضا القطاعات الأخرى، هناك كما نتابع الآن ولي العهد السعودي سيستقبل في مجمع ليزان فاليد، له بعد تاريخي وبعد عسكري أيضا دفاعي، وسيستقبل أيضا في قصر الإليزي في رسالة سياسية أيضا. القطاعات الأخرى، مجالات التعاون الأخرى بين السعودية وفرنسا،
0: طبعا القطاع الثقافي والسياحي أصبح هو نقلة نوعية. إذا تحدثنا عن العلا، فالجانب الفرنسي يلعب دور جوهري ودور مهم في تطوير العلا. أيضا في الجانب الثقافي هناك اللجنة الوزارية.
1: اسمح لي فقط أفتح قوس، فقط ما نشاهده الآن على الشاشة وصول رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى مجمع ليزان فاليد، متحف الجيش الفرنسي، ليستقبل بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويصطحبه في جولة في متحف الجيش الفرنسي هناك. إذن الآن سيباستيان لوكورنيو إذن يصل إلى مجمع ليزان فاليد لاستقبال ولي العهد السعودي كما نتابع معكم في هذه الصور المباشرة، وسينتقل بعد هذه الجولة في متحف الجيش الفرنسي الذي يعد بالمناسبة من أبرز المتاحف العسكرية في العالم، ويستعرض تاريخ فرنسا العسكري من العصور الوسطى حتى العصر الحديث. سيستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من قبل رئيس الوزراء، ثم ينتقل من متحف الجيش في ليزان فاليد إلى قصر الإليزي أو قصر رئاسة الجمهورية الفرنسية، حيث يكون الاستقبال الرسمي ولي العهد السعودي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة الدولة هذه. إذن نحن نتابع هذه الصور، رئيس الوزراء الفرنسي هنا في انتظار وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إذن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني بعد قليل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هنا في ساحة الشرف بمجمع ليزان فاليد التاريخي في باريس، والذي يضم كما ذكرت متحف الجيش وضريح نابليون بونابرت، وتعلو مبانيه أيضا القبة الذهبية الشهيرة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو. إذن كما نتابع معكم هذه الصور المباشرة من هناك من ساحة الشرف، رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل بعد قليل الأمير محمد بن سلمان. إذن في معلومات سريعة عن تاريخ ليزان فاليد، اسمه الحقيقي هو المتحف أو الفندق الوطني ليزان فاليد، يعود إلى أكثر من 3.5 قرون، وشيد في عام 1670 عندما أمر الملك لويس 14 بإنشائه ومول أعمال بنائه لإيواء العسكريين الجرحى وقتها، واختير له أنذاك هذا الموقع على ضفة نهر السين في باريس. الصورة إذن من ساحة الشرف من متحف الجيش الفرنسي في ليزان فاليد، إذن في انتظار وصول الأمير محمد بن سلمان في أولى محطات الزيارة، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فرنسا. أستاذ منيف، أعود إليك مرة أخرى، نتحدث عن مجالات عدة للتعاون ما بين فرنسا والسعودية، هل نتحدث هنا عن تحول في هذه العلاقة أم نتحدث هنا عن تراكم لعلاقة طويلة الأمد؟
0: بلا شك صعيب في نقطة جوهرية، إذا فحصنا العلاقة الشرق أوسطية الأوروبية نادرا ما ترى توافق كما يحدث بين الرياض وباريس من أيام شارل دي غول.

0: يقولوا الملك فيصل، رغم من يكون في الإليزية سواء من اليمين الفرنسي أو اليسار الفرنسي، كانت نادرا ما ترى أي تباين في مواقف الرياض وباريس في الملفات الشائكة، سواء في الملف الإيراني، في الملف اللبناني، في ملف القضية الفلسطينية، في الملف السوري، رغم أن هذه المنطقة تمر بصراعات متعددة. من 1967 لم أرى ونادرا ما ترى بين عاصمة شرق أوسطية وأوروبية لا يوجد تباين، أرى في توافق كبير، لذلك الأرضية أصبحت جاهزة لتطوير العلاقة. لأول مرة أرى لجنة وزارية ثقافية بين دولة شرق أوسطية وأوروبا، هي اللجنة الوزارية اللي بين السعودية وفرنسا، هذا دليل أنه أيضا ينظرون ليس في الجانب العسكري والاقتصادي، أيضا أهمية القوة الناعمة للطرفين، للطرف الفرنسي والطرف السعودي.
1: طيب أستاذ منيف، ما الذي يميز هذه الزيارة عن الزيارات المتبادلة السابقة؟ هذه ليست أول زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، ما الذي يميز هذه الزيارة عن سابقاتها؟
0: أتت بعد اتفاق مكة، يجب أن نتوقف كثيرا، لأن الجانب الفرنسي بعد الترحيب الأمريكي باتفاق مكة، الجانب الفرنسي أول دولة أوروبية ترحب باتفاق مكة وتراه نقلة تاريخية. على صعيد الملفات السياسية أعتقد أن الجانب الفرنسي بدأ ينظر إلى اتفاق مكة تحول نوعي ونواة لإنشاء نظام إقليمي يحقق الاستقرار. من هنا تأتي أيضا هذه النقطة، أيضا تأتي في أزمة مضيق هرمز والبدائل المتعددة لنقل الطاقة. أعتقد توثيق العلاقة بين الجانبين في مجال الطاقة وإعادة التكرير وأيضا الاتفاق النووي السلمي، أعتقد أنه الجانب الفرنسي. فأعتقد أن الملفات الشائكة في منطقة الشرق الأوسط تطغى على هذه الزيارة لتطويرها، لأنه البنية صلبة صهيب، الأسس بنيت بشكل قوي ومتعوق بين ومتعمق بين الرياض وباريس، لذلك أنا أعتقد أن نقلة أول زيارة خارجية للأمير محمد بن سلمان بعد اتفاق مكة، أعتقد أنها أيضا هذه النقطة تحول جوهرية، خاصة أنه فرنسا هي العقل السياسي للاتحاد الأوروبي، كما أنه ألمانيا العقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
1: نعم، على المقلب الآخر في من وجهة نظرك أستاذ منيف، كيف تنظر باريس إلى الدور الذي تلعبه السعودية في الملفات الإقليمية والاقتصادية كما تفضلت، إمدادات الطاقة، وأيضا الملفات السياسية الحاضرة في منطقة الشرق الأوسط؟
0: تعول على الرياض بشكل كبير، إذا أخذنا الملف القضية الفلسطينية، الاثنين متفقين لأسس التحالف الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أيضا الاثنين منخرطين بالخماسية فيما يعني الشأن اللبناني، الاثنين متفقين على الحل السلمي للأزمة، لأزمة مضيق هرمز وحرية الملاحة. أيضا أعتقد أنه الجانب الفرنسي يتوافق مع الرياض في الملف السوري، وأعتقد أنه في مهم الملف السوداني وهو ملف مشتعل، وأعتقد سيكون أيضا توافق على الملف الليبي. الجانب الفرنسي يدعم المسار السعودي في تحقيق السلام في اليمن. الملف العراقي، خاصة أنه فرنسا من دعت إلى مؤتمر لدعم العراق وشاركت فيه السعودية، عقد الجلسة الأولى في بغداد ثم عقد الجلسة الثانية في عمان.
1: نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ منيف. إذن ألفت عناية المشاهدين بأننا نتابع هذه الصور المباشرة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ساحة الشرف في مجمع ليزانفاليد أو متحف الجيش الفرنسي، في انتظار استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أولى محطات زيارة الدولة الرسمية. إذن ما يحمل هذه الدلالة التاريخية عن عمق العلاقات من هذا المكان والتعاون الدفاعي أيضا بين البلدين، ومن بعدها سينتقل إلى قصر رئاسة الجمهورية، قصر الإليزي، سيكون في استقباله أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هناك. نذهب الآن إلى باريس، أو بالأحرى نبقى في باريس. معنا من هناك الكاتب الصحفي محمد كلش. أستاذ محمد، أهلا بك معنا إلى هذه المتابعة. أسألك بداية، ونحن نشاهد هذه الصور من مجمع ليزانفاليد، ما دلالة اختيار متحف الجيش الفرنسي كمحطة أولى في برنامج زيارة ولي العهد؟
2: أهلا بكم جميعا. طبعا لهذا الموقع دلالة كبيرة، دلالة عسكرية طبعا، ودلالة عسكرية تاريخية، وبالنسبة إلى ما هو حاصل اليوم والعلاقات الثنائية وما تعيشه المنطقة والعلاقات الثنائية والتنسيق ما بين السعودية وفرنسا فيما يخص ما يحصل في المنطقة.

0: يعني يكفي للدلالة الواضحة على أهمية هذا الموقع، أهمية هذا الموقع طبعا أهمية عسكرية تاريخية لفرنسا، للدور الذي لعبه الجيش أو القوات الفرنسية عبر التاريخ. وطبعا هناك نوع من يعني التنسيق أو التوافق الفرنسي السعودي فيما يخص الحالة العسكرية التي تعيشها المنطقة.
1: نعم.
0: وطبعا المملكة العربية السعودية يهمها كثيرا التنسيق مع فرنسا فيما يخص
1: صحيح.
0: الدفاعات.
1: أستاذ محمد.
0: نعم
1: نعم، تنسيق الدفاعات وأيضا الملفات الإقليمية أيضا حاضرة بقوة. اللافت أنه كما تفضلت يعني المنطقة تشهد الكثير من الصراعات والتبدل للأدوار. ضيفي هنا في الاستوديو وصف هذه الزيارة بالهامة لأنها تأتي مباشرة بعد اتفاقية مكة، اتفاقية التعاون العسكري ما بين السعودية وباكستان وتركيا. وأيضا في نفس المرحلة هناك نوع من التراجع للنفوذ الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط في لبنان مثلا أيضا. كيف ترى يعني تداخل كل هذه الملفات الآن مع هذه الزيارة؟
0: طبعا هذه الملفات ليست متداخلة بقدر ما هي حاضرة، هي متنوعة، لكن أن نقول بأنها متداخلة بالمعنى أنها مترابطة لا أعتقد أنها يعني الملف متداخل مع ملف آخر. الموضوع اللبناني، الموضوع موضوع الفلسطيني، موضوع الدولة الفلسطينية، موضوع الحرب في منطقة الخليج، عانيت ما الحاصل اليوم في مضيق هرمز، والموضوع الأوكراني، كلها مواضيع طبعا مواضيع ساخنة لكن استدعت اهتمام كبير من الجانبين، من الجانب السعودي كما من الجانب الفرنسي، والجانبان متوافقان في المواقف من الحاصل في
1: نعم.
0: كل هذه المناطق، إن
1: نعم.
0: كان ذلك في لبنان أم
1: نعم.
0: في الشأن الفلسطيني، موضوع الدولة الفلسطينية، وقد
1: نعم
0: حملت لواءه الدولتان فرنسا والمملكة
1: أستاذ
0: العربية
1: محمد كلاش،
0: السعودية
1: نعم
0: على
1: أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، نحن نتابع معكم على المباشر إذن وصول موكب الأمير محمد بن سلمان إذن إلى مجمع ليزانفاليد أو متحف الجيش الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس في مستهل زيارة الدولة. إذن كما نتابع معكم الآن وصول موكب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ليزانفاليد في باريس، حيث سيستقبله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بمراسم استقبال رسمية وعسكرية في الساحة الشرفية لمجمع ليزانفاليد. إذن كما نتابع معكم وصول الموكب الرسمي لولي العهد السعودي الآن ودخولهم من بوابة مجمع ليزانفاليد إذن في باريس، وهي أولى محطات هذه الزيارة الهامة، زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى باريس بعد متحف الجيش الفرنسي في ليزانفاليد. سينتقل الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزي حيث يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويعقدان جلسة مباحثات مشتركة، وسيرأسان انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية وتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين بحضور وفدين رفيعين من كلا البلدين من السعودية وفرنسا. إذن نتابع معكم الصور مباشرة إذن الآن من الساحة الشرفية لمجمع ليزانفاليد إذن في استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو. إذن الآن في هذه اللحظات إذن زيارة دولة، زيارة مهمة إذن تبحث العديد من الملفات وتأتي لتعميق العلاقات السعودية الفرنسية. إذن في هذه اللحظات كما نتابع معكم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى متحف الجيش الفرنسي في مجمع ليزانفاليد في باريس. إذن كما نتابع معكم هذا السلام من قبل رئيس الوزراء الفرنسي وتحية الأمير محمد بن سلمان لدى

استقباله إذن لدى وصوله في أولى محطات. إذن هذه الزيارة الهامة لولي العهد السعودي، الصورة إذن في هذا الاستقبال الرسمي المهيب والعسكري في هذه المحطة الهامة، الساحة الشرفية لمجمع ليزانفاليد التاريخي الذي يضم ضريح نابليون بونابرت.

إذن عزف السلمان الوطنيان السعودي والفرنسي إذن في استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من قبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في الساحة الشرفية لمتحف الجيش الفرنسي ليزانفاليد. هذا الصرح العريق في فرنسا أولى محطات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذا المجمع من أقسامه الرئيسية هو يضم ضريح الزعيم الفرنسي نابليون بونابارت ويقع تحت القبة الذهبية المهيبة الشهيرة لمجمع ليزانفاليد أو دوم ليزانفاليد داخل تابوت ضخم مصنوع من الكوارتز الأحمر. إذن هذه هي المحطة الأولى قبل أن ينتقل الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الرئاسة الفرنسية. نستمع إذن الآن.

0: reposé. Repos.
1: إذن كما نتابع معكم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يحيي إذن الوفد السعودي الرفيع الذي يرافق الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة، زيارة الدولة التي تبدأ إذن من الساحة الشرفية من مجمع ليزانفاليد، ساحة الشرف التي تجري فيها هذه المراسم التي نشاهدها الآن ويجري فيها الاستقبال كور دونور. هي الساحة الأكبر في هذا المجمع التاريخي العريق، تضم مجموعة نادرة من المدافع الأثرية التي

0: تروي قصص المعارك الفرنسية، هي محطة أولى تبعث برسائل عن العمق في العلاقة التاريخية والدفاعية أيضا المشتركة ما بين السعودية وفرنسا. إذن كما نتابع معكم الاستقبال الرسمي، بعد قليل رئيس الوزراء لوكورنيو سيصطحب الأمير محمد بن سلمان في جولة في هذا المجمع العريق الذي كما ذكرت يضم ضريح نابليون بونابرت ويضم العديد من القطع الأثرية والعسكرية أيضا، قبل أن ينتقل بعدها إلى قصر الإليزي أو قصر الرئاسة الفرنسية. إذن كذلك الآن الأمير محمد بن سلمان يحيي ويسلم على الوفد الحكومي الفرنسي الذي يستقبله في الساحة الشرفية إذن في مجمع ليزانفاليد. إذن كما نتابع معكم قبل أن تبدأ مراسم هذه الجولة، إذن كما نتابع معكم أيضا الآن استمرار هذه المراسم. أستاذ منيف، ونحن نتابع إذن هذه المراسم، يبدو أن هناك دلالات لكل محطة من محطات هذه الزيارة، كذلك كيف يمكن أن نعلق على الوفود المشاركة في هذه القمة أو في هذه اللقاءات أيضا؟
1: صحيح، لو تشوف الوفد السعودي،
0: نعم،
1: وزير الطاقة وجوده معناته، أيضا وزير الثقافة، وزير الخارجية طبيعة يعني يكون موجود، وزير التجارة موجود، وزير السياحة، محافظ صندوق الاستثمارات السعودية، مساعد وزير الدفاع أيضا موجود، مستشار الأمن الوطني السعودي. فطبيعة الوفد تعطيك دلالات على أهمية الملفات التي ستبحث، ليس فقط هناك ملف سياسي، بالتأكيد ملف اقتصادي، ملف الطاقة، ملف التجارة، ملف الاستثمار في وجود وزير الاستثمار. أيضا أعتقد أنه وجود محافظ صندوق الاستثمارات السعودية يعني توسيع الاستثمارات السعودية في فرنسا، وجود مساعد وزير الدفاع يعني أنه هناك بحث أوجه التعاون الدفاعي، فهي شاملة، خاصة أنه في مجال الدفاع السعودية مثلا الجانب الفرنسي متطور جدا في البحرية، والسعودية مهتمة في هذا الجانب، منظومة الدفاع الجوي الفرنسيين متقدمين فيه، والسعودية من أوائل البعثات العسكرية كانت ترسل إلى فرنسا في منظومة الدفاع الجوي.
0: نعم، نبقى في متابعة إذن هذه الصور المباشرة، وفي نفس الوقت أنت معنا أستاذ منيف أيضا، ونحن نتحدث عن رمزية المكان، المحطة الأولى لزيارة الأمير محمد بن سلمان في مجمع ليزانفاليد، المتحف الجيش الفرنسي الذي يضم ضريح نابليون بونابرت. ماذا يحضر في هذه الزيارة من ملفات التعاون الدفاعي والعسكري؟
1: أعتقد ملفات عديدة، يعني القطاع البحري مثلا السعودية مهتمة، الفرنسيين متطورين جدا في مجال الصناعات البحرية، في مجال منظومة الدفاع الجوي متطورين بشكل كبير، أيضا الطائرات من ضمنها طائرات
0: الرافال الفرنسية،
1: وهي واحد من السعودية كانت تأخذ طائرات في فترة من الفترات طائرات الميراج الفرنسية. أيضا البعثات، صحيح من أول البعثات في تشكيل منظومة الدفاع الجوي كانت السعودية تبتعث إلى فرنسا، فهذا أيضا أعتقد أنه تعاون أمني واستخباراتي مهم، خاصة أنه الاستخبارات الفرنسية متطورة بشكل كبير أيضا في المجال الأمني فالمتعد. لكن أنا أعتقد أنه تحضر بشكل كبير البعد الثقافي،
0: صحيح. نعم،
1: البعد الثقافي حاضر بقوة، السعودية تهتم بالقوة الناعمة منذ رؤية المملكة 2030، هناك لجنة وزارية ثقافية لتطوير العلا ولعب دور، أيضا إذا ذكر الفرقة الموسيقية السعودية عرضت في فرنسا، فأيضا البعد الثقافي مهم، ليس فقط الجانب الاقتصادي والعسكري والتجاري، الجانب الثقافي يحضر بقوة، الجانب الفرنسي يلعب دور مهم في تطوير أيضا المتاحف السعودية خاصة بتجربتهم الرائدة في صناعة المواد التحمل، لذلك تأتي من هذا الرمزية، وبالتالي أنا أعتقد أن السعودية تتجه لاستخدام القوة الناعمة والاستفادة من التجربة الفرنسية في استخدام القوة الناعمة.
0: نعم، طيب الحديث عن الشراكة الاستراتيجية ما بين السعودية وفرنسا والحاضرة في هذه الزيارة، نتحدث هنا عن أي نوع من أنواع الشراكة؟
1: التكامل. وأيضا خلنا نشير إلى نقطة، فرنسا هي عضوة دائمة في مجال

0: مجلس الأمن، فالسعودية تحتاجها سياسيا في الملفات الشائكة. فرنسا هي العقل السياسي للاتحاد الأوروبي، فالسعودية تحتاجها في موضوع الشراكات مع الاتحاد الأوروبي. السعودية هي قائدة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، وهذا الجانب يضم 57 دولة. أيضا الملفات الشائكة، نرى صهيب ملف لبنان، نعم هناك حضور أكبر للدور الأمريكي، لكن فرنسا لا زالت ضمن الخماسية المشكلة بين السعودية وفرنسا والولايات المتحدة ومصر وقطر. ملف السوري، الملف السوري مهم أيضا. فرنسا تلعب دور في مساعدة السعودية في بعض الدول الأوروبية في تدليل العقبات مع الجانب الأوروبي، فهي شراكة متناغمة. أعتقد أنه توجت بالتحالف الدولي لحل الدولتين اللي وصل إلى اعتراف الدول 159 دولة.
1: نعم، دعنا نعود إلى ضيفنا أيضا الأستاذ محمد كلش من باريس. أستاذ محمد، هل نحن الآن أمام تحالف استراتيجي يتشكل بهدوء بين السعودية وفرنسا، أم أن العلاقة تبقى في إطار الشراكة والتعاون التقليدي؟
2: طبعا العلاقة بين الجانبين في مختلف الميادين تجذرت أكثر وأكثر. صحيح أن العلاقات بين البلدين في حالة تطور منذ 100 عام، منذ عام 1926، لكن السنوات الأخيرة وتحديدا ممكن القول منذ الزيارة الأولى للأمير محمد إلى باريس في عام 2018، والعلاقات تتجذر أكثر وأكثر بشكل مكثف خلال السنوات السبع أو الثماني هذه. تكثفت العلاقات على مختلف الميادين، في مختلف الميادين الاقتصادية والصحة والسياحة والعلوم والثقافة والدفاع، في عمليا في كل مجالات الحياة. إذن العلاقات يعني ذاهبة إلى التطور أكثر وأكثر. صحيح أن الزيارة، مع هذه الزيارة اليوم سيتم الإعلان بعد وقت قليل عن الاتفاقات العديدة التي سيعلن عنها في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي الفرنسي، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، نهاية الاتفاقات. نحن ذاهبون في حالة تطور أكثر وأكثر، يعني تلبية لدورة الحياة التطورية في العالم، إن كان ذلك على المستوى الاقتصادي أم على المستوى الثقافي أو العلمي أو الدفاعي أو الأمني إلى ما هنالك. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية وفرنسا هما في حالة أكثر حالة تحالف، وإن كان لم يعلن عنه رسميا، لكنه من الناحية العملية نعم البلدان متحالفان، بدليل هذا التوافق الكبير بينهما في ما يخص القضايا الشائكة والقضايا الساخنة في العالم، كما ذكرنا قبلا من لبنان إلى فلسطين إلى ما هو حاصل في منطقة الخليج، عناية مضيق هرمز وتبعات ذلك في مختلف، ولا ننسى الحرب في أوكرانيا. الجانبان متفقان على أو للجانبين توجه واحد وهو الحل السياسي، رغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدول الأوروبية إلى أوكرانيا باعتبار أنها الجبهة الأوروبية في وجه روسيا، لكن هذا لا ينفي أن الأوروبيين يعني يأملون بالتوصل إلى حل سياسي. النفس الأمر ذاته بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية التي لها علاقات مع الجانبين الأوكراني، علاقات جيدة مع الجانبين الأوكراني كما الروسي، وبالتالي فإن الجانب الأوروبي فرنسا في القلب منه ممكن أن تعتمد كثيرا على التحرك السعودي باتجاه الجانبين الأوكراني والروسي.
1: أستاذ منيف في عجالة لديك تعقيب تفضل.
0: دور مشابه الرياض تلعب دور الوساطات بين روسيا وأوكرانيا.

0: أوكرانيا
1: وتبادل الأسرى. فرنسا تلعب دور هي اللي تحافظ على القرار السرية في العلاقة بين واشنطن وطهران عن طريق إيمانويل بون مستشار ماكرون. ففي تشابه بهذه أيضا في لعب الوساطات.
0: وهناك مصالح مشتركة على مختلف المستويات. أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءات. معنا في هذه التغطية أستاذ منيف عماش الحربي المحلل السياسي، وشكر موصول لك أيضا من باريس الكاتب الصحفي محمد كلاش. إذن نحن مستمرون معكم في متابعة هذه التغطية. تابعنا معكم وقائع استقبال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مجمع ليزان فاليد، والآن المحطة التالية في الزيارة قصر الرئاسة الفرنسية قصر الإليزي. ومن هناك معنا نايف الأحمر مفيد العربية. إذن أنت هناك نايف في انتظار إذن وصول الأمير محمد بن سلمان، ما الذي يتضمنه أيضا برنامج ولي العهد السعودي في هذه الزيارة بعد استقباله في مجمع ليزان فاليد؟
2: مرحبا من جديد صهيب. بالفعل نحن هنا في دار الرئاسة الفرنسية قصر الإليزي بانتظار وترقب لوصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد فراغه من الاستقبال الرسمي وأيضا التشريفات والمراسم العسكرية التي أقيمت له في ليزانفيلد وفي المتحف الكبير للجيش الفرنسي. استقبله رئيس الوزراء قبل قليل. الآن نحن بانتظار وصوله إلى هنا واستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. سيبدأ طبعا يعني سيبدأ هنا أولا ب طبعا عقد حوار ثنائي مع واجتماع ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد ذلك سيكون هناك اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي بشكل موسع.
0: طيب نايف، وأنت في باريس لتغطية هذه الزيارة الهامة يا نايف، ما الذي رصدته من مواقف أيضا من متابعة الإعلام إذن ولكن لهذه الزيارة؟ بالمناسبة إذن نتابع الآن صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نايف تفضل.
2: وصول ولي العهد السعودي ربما الآن.
0: نعم بالفعل.
2: نعم وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزي في هذه الأثناء. إذن وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعانقه طبعا عند وصوله ونزوله طبعا الآن المصافحة والصور التذكارية التي تؤخذ، وبعد ذلك يدخلان الزعيمان إلى قصر الإليزي لبدء طبعا الاجتماع الثنائي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الضيف الكبير لفرنسا في هذه الزيارة، زيارة الدولة الرسمية التي تستمر ليومين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. دخل بالفعل إلى قصر الإليزي الآن لحظات،
0: وهو سلام حار كما شاهدنا معك نايف. بالفعل سلام حار من الرئيس الفرنسي يعكس عمق العلاقة القديمة فعلا بين السعودية وفرنسا. نايف كنت أسألك كيف تتم متابعة هذه الزيارة الهامة في فرنسا، ما الذي رصدته بشأنها؟
2: الحقيقة أن الصحفيين الموجودين مثلا صهيب في باحة الإليزي هنا عدد كبير جدا. واحد الصحفيين هنا قال لي بأن هذا المشهد لا يتكرر الحقيقة كثيرا في استقبال الرؤساء أو الزعماء الذين يأتون إلى الإليزي، ولكن طبعا للمكانة والثقل السياسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء السعودي الذي يأتي إلى فرنسا كما ذكرنا في زيارة مهمة هي الرابعة طبعا، وهي الأولى بعد قرن كامل من هذه العلاقات السعودية الفرنسية. وربما صهيب أصلا الظرف دقيق وحساس هذه الأيام على المستوى السياسي. ما يحدث مثلا في الشرق الأوسط شاهدنا على مدار الأشهر الماضية، في ما حدث أيضا في مضيق هرمز، في باب المندب، في كل القضايا الأساسية المهمة، لبنان وغزة وأيضا حل الدولتين، هذه الملفات تشاركت السعودية مع فرنسا فيها الحقيقة بشكل كبير ومهم ومؤثر، عوضا أيضا عن المسائل الأخرى. نتحدث عن الشق الاقتصادي والتعاون وتوسيع هذه الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.
0: نايف، في أجندة هذه الزيارة الهامة

0: القناة الثقافية وكذلك
1: نعم التي نتابع وقائعها معك والمشاهدين. إذا تابعنا وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى متحف الجيش الفرنسي في ليزانفاليد واستقباله من رئيس الوزراء دلالة للتعاون.

0: السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الرئاسة. نشاهد الصور معكم مرة أخرى. هذا لدى استقباله في هذا الصرح العريق إذن الذي يضم ضريح نابليون بونابارت، إذن قبل أن يتوجه للاستقبال الرسمي من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في قصر الرئاسة في الإليزي. طبعا هذه اللقطات كانت قبل قليل تبعناها معكم على الهواء مباشرة، نعيد إذاعتها عليكم. وهنا لدى عزف النشيدين الوطنيين السعودي والفرنسي في زيارة الدولة. إذن نايف أعود إليك، أيضا من أهم محطات أجندة هذه الزيارة الهامة أول اجتماع لمجلس الشراكة السعودية الفرنسية، ماذا نعرف عن هذا الاجتماع وما الذي يناقشه؟
1: صحيح، والحقيقة أن هذا يعبر عنه طبعا الصور من خلفي وعدد طبعا من الوزراء السعوديين الذين سيشاركون في طبعا هذا الاجتماع في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي بين كبار المسؤولين بين البلدين، حقيقة بعد اللقاء الثنائي الذي طبعا سيكون هو المتصدر لهذه الزيارة. أولا بعد أن دخل ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إلى داخل قصر الإليزي، بعد ذلك ستبدأ طبعا هذه الاجتماعات لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي بحث الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، محاولة توسيع مجالات التعاون بين البلدين. اليوم نتحدث صهيب عن أكثر من 650 شركة فرنسية تعمل في المملكة العربية السعودية، منها 39 شركة مقراتها الإقليمية موجودة في العاصمة السعودية الرياض. نتحدث عن تقريبا 11 مليار ونصف المليار هو حجم التبادل التجاري، بالتأكيد هناك نوايا لزيادة هذا حجم هذا التبادل كدأب السعودية دائما في توسيع علاقاتها مع طبعا الدول الأخرى أو أيضا الدول الشريكة للمملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن أمام مسارات سياسية واقتصادية واستثمارية، بالإضافة أيضا للمسارات الثقافية، والحقيقة أنها مهمة ومهمة جدا. شهدنا الرئيس إيمانويل ماكرون مثلا في العلا في وقت سابق، وزير الخارجية جان إيف لودريان طبعا يشغل منصبا هناك، وبالتالي يعني نحن أمام تعاون سعودي فرنسي على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي. ليلة البارحة مثلا أيضا عندما نتحدث على المستويات الرياضية كان هناك أيضا الاجتماع أو عفوا حفل الختام لطبعا تسليم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بحضور الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سلم الفريق الصيني. نعم. الذي فاز بهذه البطولة. بالمناسبة هذه البطولة كانت موجودة في العاصمة السعودية. نعم. الرياض على مدى عامين، النسخة الثالثة جاءت هنا في باريس، تعبر عن الكثير من العمق. صحيح. في هذه العلاقات بين البلدين.
0: صحيح، وصور سلام الرئيس ماكرون واستقباله إذن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إذن كما نتابع في هذه الصور التي كانت قبل قليل تابعناها معكم، نعيد مشاهدتها إذن مرة أخرى. إذن نايف نبقى معك في أنت موجود داخل قصر الإليزي حيث وصل قبل قليل الأمير محمد بن سلمان. إذن بعد أن استقبل من قبل رئيس الوزراء كما نتابع على جانبي الشاشة في مجمع ليزانفاليد أو متحف الجيش الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس. نايف، لا أعلم إذا كان هناك أيضا فيما يتعلق من خلفك، ربما هناك اهتمام إعلامي كبير جدا بهذه الزيارة، كنت أشاهد صحفيين من خلفك وتابعنا طبعا حفاوة الاستقبال على المستوى الرسمي والعسكري وأيضا الإعلامي، هناك اهتمام كبير جدا بهذه الزيارة يا نايف.
1: الحقيقة بأنه يعني شكل غير مسبوق، على الأقل ما شاهدته أنا في يعني كثير ربما من هذه الأحداث. اليوم كان هناك اكتظاظ لعدد كبير من الصحفيين ودخولهم إلى هنا إلى داخل قصر الإليزي، الاهتمام أيضا من وكالات الأنباء من الصحف وكذلك أيضا المحطات التلفزيونية والإذاعية الموجودة في أوروبا، اهتمام كبير بهذه الزيارة لأنها كما ذكرنا صهيب هي زيارة

0: مهمة في دلالاتها السياسية للظرف الذي يمر به العالم، أيضا لها دلالة بأنها تأتي بعد 100 عام من العلاقات السعودية الفرنسية التي انطلقت في 1926، ولأنها زيارة دولة، وطبعا لشخصية ذات ثقل عالمي الحقيقة، زعيم كولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يصل إلى فرنسا هنا في زيارة دولة رسمية لمدة 2 يوم. الكثير حقيقة من النقاشات التي كانت موجودة حتى بين الصحفيين صهيب،
1: نعم،
0: هذه الزيارة، ولماذا هذه الزيارة مهمة على كل المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية وأيضا كذلك حتى التاريخية، والتي ربما عبر عنها الاستقبال في المتحف الفرنسي، المتحف الجيش الفرنسي الكبير.
1: شكرا لك نايف. إذن مباشرة من قصر الإليزي، حيث وصل قبل قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما نشاهد في هذه الصور، ينضم إلينا لمتابعة الشق الاقتصادي من هذه التغطية علي الحازمي، المحلل الاقتصادي معنا في الاستوديو. مرحبا بك معنا أستاذ علي إلى هذه التغطية. الأهداف الاقتصادية بداية لهذه الزيارة.
2: أهلا سيد صهيب بالسادة المشاهدين. أنا أعتقد اليوم الهدف المهم والأهم هو الانتقال بالعلاقات التجارية من التجارة إلى الاستثمار إلى الإنتاج. اليوم الهدف من هذه التجارة لخلق اليوم قطاع تجاري أو عمل مؤسساتي ما بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص الفرنسي. نتحدث اليوم إنشاء المجلس السعودي الفرنسي، المجلس التنسيق السعودي الفرنسي، هذا انتقال بآفاق التجارة. ليس نتحدث عن تبادل التجاري فقط، نتحدث عن استثمارات، نتحدث عن قطاعات، نتحدث اليوم عن رؤية المملكة 2030 ورؤية فرنسا 2030. صحيح. التي هناك تقاطعات كثيرة، ربما يعني كثير من التقاطعات التي ستخدم الاقتصاد الفرنسي وأيضا تخدم الاقتصاد السعودي.
1: ملف الطاقة مهم جدا، والإمداد بهذه الطاقة حاضر، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وأزمة الطاقة الحاصلة بسبب حرب إيران. ماذا بشأن التعاون في مجال الطاقة بين السعودية وفرنسا؟
2: طبعا حتما، وهذا الملف أنا أعتقد سيهيمن على كثير من النقاشات الاقتصادية. علينا أن نفرق أمر. اليوم فرنسا ليست أكبر دولة مستوردة للنفط السعودي، ولكن فرنسا اليوم تؤمن بأن إمدادات الطاقة هي أمر مهم، وتؤمن بأن المملكة هي راسم لاقتصادية أو راسم لأسواق الطاقة في العالم. اليوم فرنسا تعرف بأن أي ربكة في الإمدادات ستؤثر على أسعار النفط، وإن لم تكن المملكة هي واحدة من الدول التي تصدر برامل النفط لفرنسا. لذلك نعم، اليوم أمن الطاقة سيكون حاضر. أمر آخر، اليوم لا نتحدث عن الطاقة التقليدية، الطاقة المتجددة اليوم أمر مهم. فرنسا لديها من الخبرات والقطاعات التنافسية في القطاعات المتجددة، في القطاعات النووية أو في الطاقة النووية، والمملكة اليوم لديها توجهات مثل هذه التوجهات. فرنسا لديها اليوم الحياد الكربوني في العام 2050، والمملكة لديها الحياد الكربوني في 2060، فهذه التقاطعات تحضر اليوم.
1: مهم جدا. طيب، هناك 650 شركة فرنسية تعمل في السعودية، هل يمكن لهذه الأرقام أن تتغير؟ وأيضا ماذا نعرف عن الاستثمارات الفرنسية الموجودة في السعودية؟ أقصد هنا عن التكامل، ما الذي تحتاجه اقتصاديا السعودية من فرنسا، وما الذي تحتاجه فرنسا من السعودية؟
2: هذا سؤال مهم واعتقد استراتيجي. اليوم الاقتصاد السعودي يحتاج من فرنسا اليوم نقل التقنية والتدريب، نحتاج اليوم اللوجستيات، نحتاج قطاع الطيران، نحتاج القطاع الثقافي. اليوم لدينا تجربة جيدة مع القطاع الثقافي الفرنسي، وخاصة فيما يخص اليوم القطاع الثقافي في العلا. اليوم نتحدث اليوم أمر مهم، قطاع الطاقة المتجددة، اليوم المملكة لديها توجهات في هذا الجانب. لذلك اليوم مرشح في وجهة نظري بأن 650 شركة لن ترتفع إلى 1000 إلى 1500، وهذا واحد من الأهداف اليوم لمثل إنشاء المجلس التنسيق السعودي الفرنسي. في المقابل اليوم القطاع الخاص السعودي يترقب مثل هذه الزيارة، هو يريد أن يذهب الدخول إلى الاقتصاد الفرنسي، وتعتبر فرنسا اليوم ربما هي البوابة لأوروبا في المجمل بشكل عام.
1: أشكرك شكرا جزيلا علي الحازمي على هذه القراءة الاقتصادية وعلى انضمامك إلينا في هذه التغطية. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم في متابعة هذه التغطية. تابعنا معكم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مجمع ليزانفاليد، متحف الجيش الفرنسي، وقصر الإليزي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. الشكر للزميل نايف الأحمري، والتغطية ما تزال مستمرة بعد قليل، ساعة جديدة في تقديمها لكم. نادين خماش، إليك نادين.
3: شكرا لصهيب، وأهلا بمشاهدي العربية في هذه التغطية الخاصة التي نخصصها لكم اليوم لزيارة

0: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس. كان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى قصر الإليزيه، ونحن نقلنا لكم هذه الصور المباشرة قبل قليل، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ستعقد القمة الثنائية. الرئيس الفرنسي وفي آخر تصريحاته حول هذه الزيارة كان وصف الزيارة بالعلامة الفارقة، وأكد على عمق العلاقات بين البلدين والعمل المشترك والفعال على الكثير من قضايا المنطقة والعالم، ما ساهم ولا يزال في إرساء السلام والاستقرار العالميين. وضمن هذه التغطية الخاصة زميلي نايف الأحمر المتواجد الآن من أمام قصر الإليزيه. نايف، الذي ما زال معنا متواجدا وهو متواجد بالصوت والصورة من داخل هذا المحيط، هذا القصر، ننتقل إليك نايف، ونرحب أيضا بزميلنا مدير مكتب العربية حسين قنيبر.
1: شكرا نادين، مساء الخير مشاهدينا من جديد. مساحة الإليزيه من القصر الذي استقبل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل قليل، ودخل إلى قصر الإليزيه. رحب بمدير مكتب العربية في فرنسا في باريس تحديدا. الزيارة السابقة كنت أنا على الهواء في الرياض، وكنت أنت موجود في الإليزيه. اليوم نحن الاثنين متواجدين في نفس المكان. لماذا كل هذا الاهتمام الفرنسي على كل المستويات بهذه الزيارة حسين؟
2: نرحب بك أولا نايف في قصر الإليزيه، هذه المرة الأولى لك هنا. هذا الاهتمام مرده إلى أمر يتعلق باعتبار فرنسا أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية هي شراكة استراتيجية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. في الواقع أيضا الجانب السعودي يعتبر أن هذه الزيارة لولي العهد تندرج في سياق سعي المملكة إلى توثيق شراكاتها الدولية بشكل يؤدي إلى قيام علاقات دولية متوازنة للمملكة بما يخدم مصالحها الوطنية. الموضوعات التي سيناقشها الجانبان تؤشر على مدى أهمية الزيارة، هي تبدأ من السياسة والاقتصاد إلى الأمن والدفاع والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والتراث والثقافة والطاقة المتجددة وطاقة الرياح، وأيضا الأمور المتعلقة بالاستثمار والصناعة. ذكرت قبل قليل أن ولي العهد فور وصوله سيبدأ اجتماع ثنائي بدأ بالفعل الآن بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. هذا الاجتماع الثنائي ما إن ينتهي حتى يبدأ أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الذي وكما ذكرت نايف قبل قليل كان شكل عند زيارة رئيس ماكرون إلى السعودية عام 2024. مجلس الشراكة الاستراتيجية ما إن ينتهي اجتماعه حتى توقع عدة اتفاقيات بين البلدين، من بينها خصوصا اتفاقيات في مجالي النقل والطاقة أيضا، يعني
1: الصحة
2: والصحة
1: كذلك.
2: طبعا ذكر قبل قليل أن قيمة الاتفاقيات التي ستوقع قد تبلغ حوالي 10 مليارات دولار. التبادل التجاري بين البلدين كان بلغ العام الماضي حوالي 12 مليار دولار، هذا في الجانب التجاري. الاقتصادي أيضا ستناقش خلال هذا الاجتماع هنا في قصر الإليزيه سبل تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. فرنسا تصف السعودية بأنها همزة وصل مركزية لطرق الإمداد بالطاقة بين أوروبا وشرق الأوسط.
1: حسين، العلاقات السعودية الفرنسية في هذه الأيام وفي هذه العلاقة التي ربما يجسد شكل هذه العلاقة والاستقبال والعناق الحار عند باب الإليزيه، يعني بين الرئيس الفرنسي والأمير محمد بن سلمان، هناك تنسيق كبير على كل المستويات فيما حدث مثلا في الحرب، دعنا نبدأ بما قبلها في الحرب على غزة، وبعد ذلك أيضا في المسألة اللبنانية، وأيضا حتى في كذلك بعد غلق مضيق هرمز والحرب على إيران، الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ما حدث في البحر الأحمر من تهديدات للملاحة البحرية، السعودية شكلت تحالف بحري دعمته فرنسا، والاتصالات بين الزعيمين متواصلة ومستمرة خلال الأشهر الماضية. الزيارات أيضا كذلك لا تنقطع بين سنة وأخرى. ما الذي جعل هذه العلاقة اليوم هي علاقة محورية ومهمة بالنسبة لأوروبا أن تكون الوجهة ربما الأولى للسعودية أوروبيا كما ذكرت بعض مصادر الإليزي قبل هذه الزيارة؟
2: نعم، فرنسا والسعودية كلاهما يلعبان دورا محوريا في

0: المنطقة الجغرافية التي يتواجدان فيها. يعني مصدر دبلوماسي فرنسي قال لنا صباح اليوم أن فرنسا هي الأكثر نشاطا من الناحية السياسية في الشرق الأوسط من بين دول الاتحاد الأوروبي. كما أن فرنسا تراقب حرفيا كما قال المصدر الصعود الإقليمي للمملكة. إذن المملكة أيضا تلعب دورا محوريا في عدة ملفات، بالإضافة إلى ملفات التعاون الثنائي، لم نتحدث بعد عن الملفات الإقليمية. تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة ستناقش هنا أيضا، تداعيات إغلاق مضيق هرمز وإيجاد بدائل من خلال تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. ولكن أيضا هناك الملف الفلسطيني الإسرائيلي. كما تعلم المملكة وفرنسا كانتا في أساس الجهود الدبلوماسية التي أدت من خلال ترأس البلدين بشكل مشترك للمؤتمر الدولي حول الدولة الفلسطينية في مبنى الأمم المتحدة العام الماضي. أدى ذلك لاحقا إلى إعلان نيويورك، وبعد إعلان نيويورك يشير الجانب السعودي إلى أن دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد اتسعت. الجانب السعودي يشير إلى أن عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية بلغ حتى الآن 159 دولة. هذا بالنسبة للموضوع الفلسطيني. بالنسبة للموضوع اللبناني، البلدان يلعبان دورا محوريا فيما يتعلق بلبنان. والمصدر الرئاسي الفرنسي الذي تحدث لنا الليلة الماضية قال لنا أن البلدين أي السعودية وفرنسا يتشاطران مبدأ ضرورة دعم الحكومة اللبنانية وتمكين لبنان من استعادة سيادته. طبعا عندما نتحدث عن الحكومة اللبنانية نتحدث عن دعم الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. في الملف السوري هناك مجلس مشترك سعودي سوري فرنسي، هو الذي يشجع الشركات الراغبة على العمل في سوريا، يشجعها على المزيد من العمل في مجال الاستثمارات. أيضا ملفات ليبيا، اليمن، السودان ستناقش هنا. ولكن جوهر هذه الزيارة يتعلق بمحاولة المملكة إلى العمل على تنويع تحالفاتها الاستراتيجية، توثيق علاقاتها الدولية، وبما يحفظ لها التوازن على المستوى الدولي، وبما يخدم مصلحتها الوطنية كما يقول الجانب السعودي.
1: الجانب السعودي أيضا أعلن عن اتفاقية مهمة الحقيقة أنها كانت محط أنظار العالم، وكانت هي اتفاقية مكة، الاتفاقية الاستراتيجية الدفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان. يعني عندما نتحدث عن هذه الاتفاقية، كيف نظر لها الإليزي؟ كيف تنظر لها فرنسا؟ هل تحدثوا أيضا عن هذه الاتفاقية بشيء من الإيجابية أو لم يعلقوا؟ ماذا كان يدور داخل أروقة هذا القصر الرئاسي حول اتفاقية مكة؟
0: طرحنا السؤال على مصدر رئاسي فرنسي، قال إنه لا يعود لفرنسا التعليق على هذا الموضوع، لكن فرنسا تعتقد أن السياسة السعودية الحالية واضحة جدا وحكيمة جدا. هي تقوم من جهة على تنويع تحالفاتها وشراكاتها الدولية، ولكن من جهة ثانية على رغبة المملكة في الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. لكن هذا لا يمنعها من التوجه نحو أطراف دولية أخرى، من بينها مثلا الصين، ومن بينها الاتحاد الأوروبي. وفرنسا تتصدر الدول الأوروبية الناشطة سياسيا في الشرق الأوسط. هذا ما يفسر الاتصالات المنتظمة بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي. آخر اتصال بينهما كان قبل أسبوعين، وزيارات المتكررة. كان ولي العهد السعودي زار فرنسا في أبريل من العام 2018، ثم صحيح. قام بزيارة رسمية أيضا في شهر يوليو تموز من العام 2022، ثم كانت زيارة له في حزيران يونيو من العام 2023، ثم كانت هذه الزيارة. يأتي هو على رأس وفد وزاري كبير، أذكر من بين الوزراء الذين يحضرون إلى هنا وزراء الخارجية والثقافة والإعلام والطاقة والاستثمار ووزراء آخرون، بالإضافة طبعا إلى منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي يواصل أعمال في هذه الأثناء التي نتحدث فيها هنا. على بعد خمس دقائق من الآن مشيا على الأقدام ينعقد المنتدى السعودي الفرنسي حيث كنا قبل قليل، والأمير والرئيس سيتوجهان بعد انتهاء اجتماعاتهما هنا إلى منتدى الأعمال السعودي الفرنسي لاختتام أعماله، ثم يعودان مجددا إلى هنا إلى قصر الإليزي حيث يقام عشاء رسمي على شرف ولي العهد السعودي. قال الرئيس الفرنسي الليلة الماضية إن ركائز التعاون المشترك مع السعودية هي أربعة: أولا المشاريع الكبرى، ثم التكنولوجيات المتقدمة، ثم الفعاليات الدولية، ثم الاستثمار. طبعا هذا ما عدا الشراكة في الملفات الإقليمية وتوافق بين البلدين حول معالجتها، بالإضافة إلى نقاط تقاطع وتكامل يقول قصر الرئاسة بين رؤية المملكة للعام 2030 وبرنامج الاستثمار الفرنسي المعروف بفرنسا 2030.
1: وهذه واحدة من

0: التقاطعات المهمة بين البلدين. فهذه الزيارة بدأت أصلا حتى بلقاء ودي كان هنا ليلة البارحة في الإليزية، ثم ختام طبعا كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وبدأ طبعا الاستقبال الرسمي هذا اليوم، وستختتم طبعا هذه الزيارة بحفل العشاء الرسمي الذي سيقام هذه الليلة. العربية أيضا ستكون لها تغطية خاصة.
1: كلمة أخيرة في هذا المجال لو سمحت لي، بإشارة أخيرة، مصدر رئاسي فرنسي أشار إلى مسألة مهمة عندما قال إن زيارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الخارج نادرة جدا، فيما عدا الزيارتان اللتان فيما عدا الزيارتين اللتين قام بهما إلى الكويت لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي عام 2024، وإلى البحرين في العام الذي تلاه لحضور القمة نفسها. أيضا لم يغادر ولي العهد السعودي كثيرا البلاد، ربما كانت أبرز زياراته مؤخرا زيارة إلى مصر عام 2024 وإلى الولايات المتحدة عام 2025. إذن هذه الزيارة يقول المصدر الرئاسي الفرنسي من الزيارات الخارجية النادرة لولي العهد، ما نعتبره في فرنسا بادرة جيدة جدا تجاه بلدنا، ومهمة أيضا لأنها تؤشر على مدى عمق العلاقات بين فرنسا والسعودية.
0: صحيح، عمق كبير لهذه العلاقات. إذن نادين، سنبقى دائما يعني على شاشة العربية في تغطية موسعة من استوديو العربية في باريس، سنتحدث عن هذه الزيارة مع عدد من الضيوف. طبعا نحن بانتظار استكمال جدول أعمال هذه الزيارة المهمة. بدأ الاجتماع الثنائي بين الزعيمين قبل قليل، وسنذهب أيضا في المحطة الثانية داخل الإليزي إلى طبعا اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي. هذا كل ما كان لدينا هنا من باحة قصر الإليزي، حيث يجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إليك نادين.
2: نايف وحسين، أنا أشكركما جزيل الشكر وتحياتي لكما حتى هذه اللحظات. بالتأكيد سنكون معكما في سياق هذه التغطية المباشرة والمستمرة على العربية. وفي هذه الساعة نقول بأنه في هذه الأثناء الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي وفقا لمراسل العربية حسين قنيبر يعقدان مباحثات ثنائية في قصر الإليزي. نتحدث عن الطاولة المستديرة، المنتدى السعودي الفرنسي واجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في هذه الأثناء، يجري في هذه الأثناء بالتعاون واجتماع سعودي فرنسي في العاصمة الفرنسية في قصر الإليزي في هذه الأثناء، وسط ترقب لتوقيع اتفاقية. هذه المرة نتحدث عن شكل جديد من العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ليست فقط علاقة مبادلات اقتصادية شرائية عرض وطلب بين البلدين، هذه المرة توجه إلى نوع جديد من العلاقة، وهذا ما أيضا سنفهم أكثر من زميلنا عقيل بخمسين في سياق هذه التغطية بعد قليل. طبعا نعود ونذكركم بأبرز ما جاء في هذه الأنباء وعناوين هذه الزيارة، حيث زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار متحف الجيش الفرنسي في باريس، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، حيث جرت مراسم استقبال عسكرية في الساحة الشرفية للمتحف. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون كما كان استقبله في قصر الإليزي حيث تعقد القمة الثنائية. وصف ماكرون زيارة بأنها محطة مهمة وعلامة فارقة وتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.

0: أرحب بزميلي هنا في الاستوديو الصحفي في العربية بزنس عقيل بوخمسين. عقيل أهلا بك معنا. عنوان اقتصادي بامتياز في هذه الأثناء وبانتظار ما ستحمله هذه الاجتماعات وهذه الاتفاقيات من أيضا توسيع لأفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. عقيل، اليوم العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والسعودية ليست بعلاقات جديدة، وبالتزامن مع زيارة ولي العهد الحالية في هذه الأثناء، هل نحن أمام توسيع في العلاقة الاقتصادية أم تغير في طبيعتها؟ لتشرح لنا أولا.
1: أهلا وسهلا فيك نادين. لعل الأهم هو التغير في طبيعة العلاقة التجارية أو الاقتصادية ما بين السعودية.

0: السعودية وفرنسا أكثر من النمو في حجم التبادل التجاري. التبادل التجاري ندين ما بين السعودية وفرنسا وصل حوالي إلى 44 مليار ريال في السنة الماضية، نما بنحو 7.5%. إلا أن التبادل التجاري لا يروي القصة الكاملة لحجم وثقل العلاقة الاقتصادية بين البلدين. طبعا تاريخيا أهمية هذه العلاقة وتركيزها كان على قطاعات محدودة، قطاع الدفاع، قطاع الطاقة، بالإضافة إلى سوق الخدمات والسلع الفرنسية في السوق السعودية. التغير في طبيعة العلاقة هذه جاء بحكم طبيعة القطاعات التي يدخلها الفرنسيون لأول مرة، في قطاعات مرتبطة في التغير أو التحول في الاقتصاد السعودي. اليوم نسمع عن تعاون واستثمارات في الذكاء الصناعي، في البنية التحتية، في النقل، في الخدمات اللوجستية، كلها هذه قطاعات جديدة. السؤال اليوم ليس ماذا يمكن للسعودية أن تشتري من فرنسا أو ماذا يمكن لفرنسا أن تشتري من السعودية.
1: يعني اليوم عقيل، إذا أردنا أن نوضح الصورة أكثر حول طبيعة العلاقة بين السعودية وفرنسا، اليوم نحن عن نتحدث عن تعاون مشترك في الاستثمارات، تبادل خبرات.
0: صحيح.
1: ليس فقط أنا لدي هذه السلعة تشترونها مني، نأخذ هذا السعر وفقط.
0: لا. بالضبط. العلاقة تتحول من تبادل تجاري بيع وشراء إلى شراكة استراتيجية يجتمع فيها البلدين في استثمارات ومشاريع مشتركة. هذه المشاريع تولد فرص عمل في الاقتصادات سواء في السعودية أو في فرنسا، نقل المعرفة، توليد فرص العمل، دعم وبناء القطاعات في البلدين، وبالتالي الاستفادة ليست مالية أو تجارية آنية فقط، وإنما تمتد بأثرها على الاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.
1: يعني طالما تحدثت عن مسألة الأثر على الاقتصاد عقيل، يعني الزيارات الاقتصادية عادة ما تحمل أرقاما ضخمة واتفاقيات، ولكن الاختبار الحقيقي دائما بعد التوقيع، فبالتالي كيف نقيس الأثر الفعلي لهكذا نوع من زيارات ثقيلة ووازنة بعد عامين ثلاثة؟
0: نجاح هذه الاتفاقيات ندين لا يقاس بقيمتها عند الإعلان عنها فقط. نجاحها يأتي بعد وقت من خلال مراقبة المشاريع التي وجدت طريقها على الأرض، حجم الاستثمارات أو الأموال الحقيقية المتدفقة لهذه المشاريع، فرص العمل التي ولدتها هذه الاستثمارات على أرض الواقع، بالإضافة إلى نقل التقنية ونقل المعرفة. الآن السعودية في اتفاقياتها ومذكرات التفاهم التي توقعها لديها نمط مع شركائها الاستراتيجيين يوضح ويبين بأن هذه الاتفاقيات في العادة تجد طريقها إلى الأرض. ما بين السعودية وفرنسا على سبيل المثال ندين، آخر رقم معلن للاستثمار الفرنسي المباشر في السعودية يظهر نمو في حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية بنحو 6.5%، وصلت إلى حوالي 69 مليار ريال في عام 2024. هذه الاستثمارات هي نتيجة لاتفاقيات تفاهم وقعت قبل ذلك. وبالتالي النمط في العادة يظهر بأن هذه الاتفاقيات سوف تجد طريقها على أرض الواقع.
1: عقيل، اليوم السعودية بطبيعة الحال مقبلة على دورة اقتصادية كبيرة مرتبطة برؤية 2030، لدينا إكسبو الرياض 2030 وأيضا كأس العالم 2034. هل صارت رؤية 2030 سوقا تتنافس عليها الاقتصادات والشركات الكبرى بما فيها أيضا دول مثل فرنسا؟
0: بالتأكيد، بكل تأكيد ندين. ونحن عندما نتحدث عن هذه الفرص الاستثمارية في السعودية، نحن ما نتحدث عن قطاع واحد، ولكن نتحدث عن دورة استثمارية طويلة المدى في قطاعات تشهد تحول كبير في السوق السعودية. راح أعطيك مثالين ندين. مثلا صندوق النقد الدولي في تقرير له أشار إلى أن السعودية سوف تضخ استثمارات بنحو 26 مليار دولار في البنية التحتية للاستعداد لكأس العالم في عام 2034. قطاع النقل يساهم بحوالي 21

0: 20 مليار دولار في الاقتصاد. السعودية تستهدف رفع هذا الرقم إلى حوالي 75 مليار دولار في عام 2030. هذه القطاعات مثلا قطاع البنية التحتية، قطاع الطيران، هي قطاعات الشركات الفرنسية تمتلك فيها خبرة طويلة وباستطاعتها أن تضيف الكثير لمثل هذه المشاريع. طبعا الشركات الفرنسية راح تتنافس مع شركات من دول أخرى في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، الصين أو كوريا. في السابق ندين كان الفوز بمناقصة أو بمشروع يعتمد بشكل أساسي على العرض الأدنى أو
1: الحد الأدنى،
0: يعني الحد الأدنى. لكن السعودية الآن لا تقبل مثل هذه العروض وتربط الفوز بهذه المناقصات أو بدخول هذه الشركات بشروط إضافية تتعلق بسلاسل الإمداد المحلية وتنميتها، يتعلق بالمحتوى المحلي، يتعلق بتوليد فرص العمل، يتعلق بشركات تأتي للسعودية لتستثمر في السعودية.
1: وهنا للتوضيح أيضا عقيل، أنا مثلا شركة هنا في الرياض كنت أشتري وأقوم بصفقات مع الجانب الفرنسي لأشتري منها سلع معينة إن كانت عسكرية أو حتى غيرها. اليوم ما الذي سيختلف مع هكذا نوع من تعزيز للشراكات بين السعودية وفرنسا؟
0: طبعا التبادل التجاري، احنا تحدثنا عن تبادل تجاري وعن استثمار مباشر أو استثمار مشترك ما بين البلدين. التبادل التجاري في دائرة تصاعدية، هو يزداد عام بعد عام. مثل هذا النوع من الصفقات باتت السعودية تطرح ضوابط تتعلق بالمحتوى المحلي، تتعلق بنقل المعرفة، تتعلق بالتدريب وتوفير فرص العمل. هذه النسب مختلفة من قطاع إلى قطاع ومن مشروع إلى مشروع آخر. ندين،
1: أنا أشكرك عقيل جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. الصحفي في العربية بزنس عقيل B50، ونحن إذن معكم في هذه الصور ونقسم لكم الشاشة. كما ترون على يمين الشاشة من متحف الجيش الفرنسي حيث كان زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متحف الجيش الفرنسي برفقة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو الذي كان في استقباله في هذا المتحف قبل أن يتوجه إلى قصر الإليزي، وكان في استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث يعقد مباحثات ثنائية. في هذه الأثناء نتحدث عن اجتماع الطاولة المستديرة لعقد اتفاقيات، الجميع يترقب حجم الاتفاقيات التي سيجري توقيعها. كان سبقت هذه الاجتماعات التي تجري الآن في هذه الأثناء منذ ساعات الصباح الأولى القمة الاقتصادية، المنتدى الاقتصادي اليوم عنوانه اقتصادي، بعد أن كان حضر أيضا ولي العهد السعودي ختام بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية مع الرئيس ماكرون يوم أمس. وهذه النسخة بعد النسختين في الرياض، الرياض هي صاحبة هذه رؤية الألعاب الإلكترونية، وكانت فرنسا استضافت هذه النسخة على أرضها هذا العام قبل أن تعود وتستأنف إذن يوم غد. الآن نحن معكم في هذه الأثناء، وبعد ساعات من الآن ستتضح الصورة أكثر عن أي شكل من الاتفاق التي سيجري توقيعها، خصوصا أنه سيكون هناك حفل عشاء أيضا في قصر الإليزي حيث استقبل الرئيس ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل قليل في هذا القصر في وسط العاصمة الفرنسية. طبعا هذه الزيارة لولي العهد السعودي تأتي بدعوة من الرئيس ماكرون لبحث العلاقات الثنائية وحتى القضايا الإقليمية والدولية، وتركز في ذات الوقت على تطوير العلاقات السعودية الفرنسية وتعزيز أيضا الشراكة الاستراتيجية، توسيع تعاون سياسي واقتصادي بين البلدين. هذه الزيارة تأتي أيضا في توقيت له دلالة، يعني في هذا التوقيت ضمن توجه السعودية إلى توثيق شراكاتها مع القوى الدولية وفي ذات الوقت المحافظة على علاقات متوازنة تخدم مصالحها الوطنية. طبعا نشير ونذكر لكل من يتابعنا الآن بأن فرنسا والسعودية قادتا معا جهودا دولية لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذها لحل الدولتين.

0: وكان هناك رئاسة مشتركة للمؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2025. إذن في ذات الوقت تتسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. كانت تحركت السعودية وفرنسا لدفع هذا المسار خطوة أبعد عبر تحويل الاعترافات الدولية إلى تحرك سياسي يقود نحو تنفيذ حل الدولتين. المزيد في التقرير التالي.
1: منظور حل الدولتين تشكل اليوم مسار غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية. لقد أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.
2: Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
3: الرياض وباريس، تحرك مسار دبلوماسي دولي جديد عنوانه تنفيذ حل الدولتين، لا الاكتفاء بتكرار الدعوة إليه. هدفه تحويل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى خطوات سياسية عملية ومسار قابل للتنفيذ. بدأ هذا المسار بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في سبتمبر عام 2024، ثم انتقل إلى مؤتمر دولي رفيع المستوى ترأسته الرياض وباريس في نيويورك. وفي 29 من يوليو عام 2025 صدر إعلان نيويورك الذي وضع إطاراً عملياً للتسوية قبل أن تؤيده 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 من سبتمبر 2025. لم يقتصر التحرك على فرنسا، إذ توالت اعترافات دول فاعلة وذات ثقل عالمي بالدولة الفلسطينية، أبرزها بريطانيا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج، في تحول وسع دائرة الدعم الأوروبي لحل الدولتين.
4: So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly as Prime Minister of this great country that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine.
3: وبينما تتسع دائرة الاعترافات الدولية، تدفع الرياض وباريس باتجاه ترجمة هذا التأييد إلى مسار سياسي يبدأ بوقف الحرب وإطلاق الرهائن وإعادة إعمار غزة، وينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل وضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
0: أرحب بضيفي من باريس الصحفي والمحلل السياسي أندري مهاوج. أهلا بك سيد أندري معنا في هذه الساعة على العربية. سيد أندري، لطالما تسعى باريس إلى الحفاظ على هامش من الاستقلالية في سياساتها الخارجية إذا ما تحدثنا وقررناها عن دول الاتحاد الأوروبي، ولكن اليوم كيف توظف باريس علاقتها المتقدمة مع السعودية لتعزيز حضورها ودورها في ملفات الشرق الأوسط؟
5: نعم، اسمح لي بداية أن أقول، وبحسب استناد إلى تعليقات على كبير من الصحفيين الفرنسيين، تحليلات إن كان بالصحافة المكتوبة أو بالصحافة أو عبر وسائل الإعلام المرئي المسموع، بأن هذه الزيارة ربما تكون تشكل يعني من أهم الأعمال الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، بالأخص منذ سقوط مذكرة التفاهم أو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وانسداد أفق أي عمل دبلوماسي لإخراج المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ككل، من الأزمات الراهنة التي تعيشها الآن. لماذا؟ لأن فرنسا اليوم من خلال هذه الزيارة وبإرادة مشتركة مع ولي العهد السعودي، يعني طبعا مع المملكة العربية السعودية كسلطات متكاملة، هي تسعى إلى إعادة رسم شراكات وتوازنات إقليمية تفتح الأفق نحو عمل دبلوماسي يسعى إلى إرساء الحقوق وتجاوز الأزمات الراهنة. وفي طليعتها كما ورد في التقرير طبعا قضية فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية. فرنسا الآن مدعومة من المملكة العربية السعودية لا تعمل كما يعني طبعا تعمل كدولة ولديها استقلالية، ورئيس ماكرون كان لديه منذ حملته الانتخابية في ولايته الأولى بالعام 2017 إرادة في العمل على الساحة الدولية، أن يكون لفرنسا موقع على الساحة الدولية، ولكن اليوم هناك شريك في المنطقة بحجم المملكة العربية السعودية وبكل ثقل ما

0: للمملكة، إضافة إلى الشراكة ضمن الاتحاد الأوروبي. فرنسا تعمل كدولة ولكنها أيضا هي قاطرة داخل الاتحاد الأوروبي بالتعاون طبعا مع ألمانيا، والآن كما ذكر في التقرير بريطانيا التي هي خارج الاتحاد الأوروبي الآن، ولكنها أيضا كانت شريك في موضوع أساسي بالنسبة لموضوع فلسطين وحل الدولتين. هذا من جهة. من جهة أخرى، اليوم هناك ملفات عدة مطروحة، طبعا تحدثتم كثيرا وبالتفصيل وبشكل واف عن الملفات الاقتصادية. هناك قطاعات مهمة برزت في المدة الأخيرة منذ حوالي سنتين بسبب الأزمة الراهنة، موضوع الطاقة المتجددة، موضوع أيضا المسارات البحرية، وفرنسا أيضا هي تعمل بشكل أساسي على تأمين الممرات البحرية، ولكن من بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار واتفاق يعني ارساء السلام النهائي في المنطقة مع قوة دولية، وهذا أمر مهم. ولكن هناك ملفات أساسية كلها مترابطة، موضوع سوريا سوف يكون مطروح على هذا النقاش. نعرف من المملكة العربية السعودية من دور فاعل ورعاية لمواكبة السلطة الجديدة في سوريا. موضوع لبنان، طبعا الذي هو موضوع مهم ويشغل البلدين معا، ولكل من البلدين له أيضا دور أساسي في تهدئة الأوضاع في لبنان ولإيجاد حل للوضع القائم بالأخص في جنوب لبنان. هذا إضافة إلى إرادة مشتركة بحل كل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، بدءا من ملف الحدود والذي رعته المملكة العربية السعودية من خلال اجتماع لبناني سوري مشترك في الرياض. إذن كل هذه الملفات هي بشكل خاص هي ما قال عنه الرئيس الفرنسي في تويتر، يعني في كلمة عبر وسائل التواصل، بأن هذه الزيارة تشكل محطة بارزة بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للعمل المشترك مع شريك بحجم المملكة العربية السعودية. نعرف أن فرنسا لها موقع أساسي في الشرق الأوسط، لها صداقات، لها علاقات مميزة مع لبنان، لها حضور في منطقة الشرق الأوسط يعني بمعناها الضيق، يعني لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين. الآن تأخذ حجم أوسع لهذه الشراكة مع المملكة العربية السعودية. هي ليست شراكة جديدة، هناك اتفاقيات قديمة بالأخص في مجالات التعاون في قطاع الصحة، في قطاع الإنتاج الأدوية، في قطاع الدراسة العليا. هناك حوالي 2000 طالب سعودي في تخصصات بالأخص في مجالات الطب يأتون سنويا إلى فرنسا للتخصص العالي. إذن هذه إرادة من الرئيس ماكرون في سنته الأخيرة، هذه السنة الأخيرة من رئاسته، بأن يعطي دافع جديد ورسمي لهذه الانطلاقة التي طبعا لن تنتهي مع مفعول هذه الزيارة، سوف تمتد إلى سنوات وصولا إلى 2030 وما إلى ما بعد 2030.
1: يعني وعندما نتحدث عن 2030 هذه الرؤية السعودية والتطابق أيضا في الرؤية الفرنسية مع السعودية، فبالتالي هناك اهتمام في السوق السعودية من قبل الفرنسيين. اليوم سيد أندري بدأت حديثك بالقول حول هذا الاهتمام الفرنسي وحتى ما يقوله الصحفيون في ملفات المنطقة والشرق الأوسط. هل ستكون الأمور ما بعد هذه الزيارة ليست كما قبلها عندما نتحدث عن تطابق الرؤى بين دولتين كفرنسا وكالسعودية من حيث الحجم والثقل والوزن السياسي والإقليمي؟
0: يعني طبعا عندما يتحدث البعض كما ذكرت هنا في فرنسا التحليلات عن توازنات إقليمية جديدة يرسيها هذا التعاون أو هذه الشراكة، وبشكل أساسي بوجه الأحادية القرار الدولي. نحن نعرف بأن هناك اليوم مسعى من بعض الدول الكبرى مثل الصين مثلا أو بالتعاون مع روسيا لكسر أحادية القرار الأمريكي أو القطب الواحد. اليوم هناك قطب آخر يولد من هذه الزيارة، من هذا التعاون، هو قطب إقليمي، وهو بحاجة جدا، كل المنطقة بحاجة إليه، لأن البلدين هما الأكثر قربا من هموم هذه المنطقة وأكثر تفهما لمشاكلها. من هنا كان الحديث كما ذكرت عن توازنات إقليمية. بعض الصحف الفرنسية تحدث أيضا جملة سمحتي عن انعكاس مستوى التقارب بين البلدين، يعني الشراكة السعودية الفرنسية هي ترجمة أو انعكاس هذه الكلمة التي استخدمت لمستوى التقارب بين البلدين بعدما أصبحت السعودية شريك اقتصادي أساسي وشريك دبلوماسي أيضا سياسي لفرنسا. من هنا تبدو أهمية هذه الزيارة بالنسبة ربما

0: عندما لإيجاد عامل جديد على الساحة الدولية، الساحة الإقليمية تحديدا، نعرف بأن هناك إرادة قوية لدى البلدين من أجل إنجاز حل الدولتين مع كل ما ذكر في التقرير واعترافات رسمية، من أجل مواجهة الرفض الإسرائيلي بشكل خاص، رفض بنيامين نتنياهو، ونعرف أن علاقته متردية مع فرنسا مع ماكرون تحديدا بسبب هذا الملف، بسبب شراكة ماكرون مع ولي العهد السعودي في هذا المؤتمر الدولي في نيويورك لإنجاز موضوع الاعتراف بحل الدولتين، وهذا يعني يضرب كل سياسة بنيامين نتنياهو، وهو أيضا إلى حد ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال حتى الآن يعني هي تعتبر بأن شريكها الأساسي في المنطقة هو إسرائيل. إذا من كل هذه الأمور هناك يعني عمل انحرافة، إذا انعطافة ذكية جدا ولكنها محسوبة، لديها حسابات دقيقة في الناحية الدبلوماسية من خلال الشراكة، والتي يعني طبعا سوف تتبين أثارها مع الوقت، يعني لا ننتظر يعني أي أعجوبة في الوقت القريب، ولكن هذه الخطوات، وأعتقد أن الجميع على صعيد الدول بالأخص ما ذكرت كان مصري الولايات المتحدة الأمريكية الصين أو غير ذلك تراقب عمليا هذه الزيارة وما سوف ينجم عنها ويعلن رسميا في ختامها.
1: بالتأكيد لن يتغير شيء بين ليلة وضحاها يعني سيد أندري، ولكن عندما نتحدث عن الجهود السعودية الفرنسية التي أفضت إلى اعتراف 159 دولة بفكرة حل الدولتين ووفق هذه الرئاسة الفرنسية السعودية اليوم، كيف يمكن لهذا الانعكاس لأثر العلاقة السعودية الفرنسية؟ ومن خلال هذه الزيارة نتحدث عن 9 زيارات متبادلة بين الرئيس ماكرون وأيضا ولي العهد السعودي إلى فرنسا اليوم، أمام عدد هذه الزيارات كيف يمكن أن تنعكس على ملف حساس اليوم، وهذه الزيارة التي تأتي في توقيت حساس أمام حالة الحرب ولا حرب التي نعيشها، انعدام أمن الطاقة، أمن أيضا الملاحة وكل هذه الأمور؟
0: طبعا يعني هناك عدة ملفات كما ذكرنا وهي مترابطة. بالنسبة لموضوع القضية الفلسطينية حل الدولتين، المملكة العربية السعودية تمسك بورقة أساسية ومهمة جدا، وهي ورقة عدم الاعتراف بإسرائيل أو التطبيع مع إسرائيل قبل الاعتراف بحق الفلسطينيين بالدولة، وهذا أمر أساسي، وهي ورقة قوة لا يمكن تجاوزها، يعني لا يمكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا لإسرائيل أن تصير قدما وتتجاوز هذا الموقف السعودي إذا ما فعلا أرادت أن تكون دولة تعيش بشكل طبيعي مع كامل دول المنطقة، وليس مع بعض الدول ولكن مع كامل المنطقة. ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية يعني هي المؤشر السياسي والاقتصادي بالأخص المعنوي والمرجعية في كل هذه المنطقة. الموضوع الثاني بالنسبة لموضوع الطاقة، طبعا المملكة العربية السعودية لديها قدرات كبيرة في هذا المجال، فرنسا كما ذكرنا هي مع بريطانيا هي مستعدة دائما وجاهزة، وقد أنجزت ما يجب إنجازه على الصعيد يعني على صعيد التخطيط لقيام قوة بحرية لتأمين مسارات النفط. المملكة العربية السعودية أيضا كما هي الإمارات العربية السعودية طبعا أوجدت الآن تبحث عن طرق جديدة وبدأت بالعمل عمليا على إيجاد طرق جديدة لتصدير النفط بعيدا عن مضيق قرمز وحتى عن باب المندب، أما عبر الأنابيب أما عبر خطوط أخرى، وهذا الأمر سوف يتبين يعني طبعا كمان مع الوقت. إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية بموقعها الراهن هي لم تقطع الحبل الدبلوماسي مع حتى مع إيران، على الرغم ما الاستهداف الإيراني للمملكة، للكويت، للبحرين، لقطر، حتى لعمان، لكل دول المنطقة الاستهداف العسكري، نعرف بأن لديها كلمة أساسية باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مرتين على الأقل في يعني موعدين أساسيين بأنه تراجع عن القيام بضربة حاسمة أو ضربة قوية على إيران بناء على تمنيات أو مداخلات بعض دول المنطقة تحديد المملكة العربية السعودية. والعامل الأساسي المملكة العربية السعودية اليوم مع فرنسا يعني كما يقول اكتملت الدائرة، بدأت بإنجاز تحالف عسكري دفاعي للتذكير وهو دفاعي وليس هجومي مع تركيا ومع باكستان من جهة، واستكملته وكللته بهذا التفاهم أو هذه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية السياسية مع فرنسا. إذن يمكن أن نقول بأن الدائرة تكتمل.

0: من الآن لتكون هناك قاطرة معينة محددة كقطب أساسي، أن كان على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد المالي طبعا قدرات المملكة معروفة المالية واستثماراتها، إن كان في فرنسا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسواق العالمية معروف التقدم التكنولوجي الذي ترافقه المملكة، حتى في مجال الطاقة النظيفة كما يقال، على المجال العسكري من خلال هذا الاتفاق الدفاعي. إذن كل هذه الأمور مكتملة، الآن علينا أن نرى كيف سيواجه الطرف الآخر هذه الزيارة، لابد أن تكون هناك ردود فعل على
1: يعني
0: هذه الزيارة.
1: سيد أندري، اليوم بوسط هذه التساؤلات، كيف ستنظر برأيك القوى الأخرى لهكذا نوع من زيارات، لهكذا نوع من تعزيز للاتفاقيات إلى ما هو أوسع؟ لا نتحدث فقط عن توسيع للعلاقات الاقتصادية والسياسية، بل شراكة شاملة من كل النواحي.
0: يعني طبعا الدول التي فعلا ترغب ولديها النية الأساسية ولديها سياسة السلام، التعايش، الازدهار، تأمين الازدهار والتقدم لشعوبها، إن كان في المنطقة في الإقليم أو حتى عبر العالم، يعني في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في كل مكان، لابد أن تكون هذه الدول تنظر بإيجابية، لأن يعني كما يقال يد واحدة لا تصفق، هناك حاجة لتكامل كل الجهود اليوم بعد كل هذه الكوارث وكل هذه الأضرار التي لا يعرف أحد كم تقدر قيمتها، إن كان في غزة، إن كان في سوريا، إن كان في لبنان، إن كان في بعض دول الخليج وحتى في إيران، يعني ما هي التكلفة العملية لإعادة بناء وإعادة إطلاق الحياة، عجلة الاقتصاد والحياة اليومية وتأمين الرفاهية والتقدم لكل هذه الشعوب. كل الدول التي ترغب فعلا في تأمين هذا المسار بالنسبة لشعوبها سوف تكون مؤيدة. البعض الذي قد ينظر إليها بعين بأنه يعتبرها ربما تعرقل بعض المشاريع، إن كان بالنسبة لبنيامين نتنياهو، بالنسبة لإيران ربما التي لا يروق طبعا لها أن تكون هناك قوة، ونحن نعرف أن حتى إيران علاقتها مع فرنسا متوترة في المدة الأخيرة، من يومين ثلاثة كان هناك قضية دبلوماسية من خلال طرد دبلوماسيين إيرانيين دبلوماسيين. إذن هذه الدول طبعا سوف تحاول العرقلة، ولكن أنا أعتقد أن متانة هذا التحالف والإرادة الصلبة مع العمل بشكل ممنهج وبشكل يعني يهدف إلى المصلحة العامة سوف نتجاوز كل هذه الاعتراضات. طبعا الطريق ليس سهلا، هناك دائما عوائق، هناك دائما حواجز، ولكن اليوم هذه القوة الأساسية من خلال هذا الاتفاق بأنه لابد أن يكون قاطرة لانضمام دول أخرى. فرنسا هي القوة الاقتصادية الثالثة في أوروبا من بعد ألمانيا وإيطاليا. المملكة العربية السعودية لديها علاقات طيبة مع كل هذه الدول، ممكن أن توسع الشراكة. فرنسا لديها أيضا حضور تاريخي في منطقة الشرق الأوسط، كما ذكرنا حضور ثقافي، حضور اقتصادي، حضور تقني يعني تكنولوجي. كل هذا سوف يتكامل، ستكون هناك بعض المعوقات، سيكون هناك بعض المتضررين تحديدا، ذكرت على الأقل دولتين، يعني ربما بنيامين نتنياهو طبعا بالنسبة لموضوع فلسطين، وبالنسبة لوجود الفرنسا هو حتى لا يريد وجود فرنسا في أي قوة تعمل في جنوب لبنان بعد انسحاب اليونيفيل. هناك إيران التي لديها سياسة جر كل الأفريقاء إلى الهلاك، إذا كانت هي تواجه هذا الهلاك، يعني إذا كان هناك من انهيار بالنسبة لسياستها، تجديد ثمار سياستها، فهي تقول فليكن هذا الدوار على الكل، يعني هذه السياسة علي وعلى أعدائي يا رب كما يقال. إذا لابد يعني أن نتوقع بعض الاعتراض أو بعض العراقيل، ولكن كما ذكرنا يعني الإرادة طيبة والأسس متينة، ولا بد أن يعني يتحقق إنجاز وراء إنجاز بالتتابع، لأن كل هذه الإنجازات هي لمصلحة الجميع وليس فيها تحالف محوري أو يعني ثنائي منعزل عن الآخرين من أجل ضرر أو من أجل إقامة تحالف يعني فقط لمصالح بلدين، هو المصلحة المنطقة ككل.
1: أستاذ أندري، أرجو أن تبقى معنا في سياق هذه التغطية، ونحن ما زلنا ننقل لكم هذه الصور. كنا قبل قليل عرضنا مباشرة على شاشة العربية لحظة مصافحة الرئيس ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كان لقاء حار جمع بين الرجلين قبل أن يدخلا قصر الإليزيه في العاصمة.

العاصمة الفرنسية لعقد محادثات ثنائية. وعلى إثر هذه المحادثات وهذه الزيارة التي ستستمر ليومين، سيجري توقيع عدد من الثنائيات من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في أكثر من قطاعات. هذه المرة تركز على قطاعات تستهدف مستهدفات التحول الاقتصادي في السعودية تماشيا مع رؤية 2030. أيضا وسط تطلع وترقب لعدد كبير من الملفات، خصوصا وأنها تأتي في توقيت شديد وبالغ الحساسية، وسط تطابق الرؤى السعودية الفرنسية في أن يكون الحل بتهدئة الوضع بين الجميع في المنطقة. الآن ونحن إذن ننقل لكم هذه الصور قبل قليل، حيث سيكون هناك عشاء أيضا في قصر الإليزي بين إذن الرجلين، كما نتابع معكم هذه الصور قبل قليل.

0: سيد أندري، أعود إليك اليوم عندما نتحدث عن اجتماع مجلس التنسيق الاستراتيجي الأول الذي يجري بين فرنسا والسعودية بعد توقيع البلدين قبل عامين بزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية. كيف سينقل هذا التعاون من إطار التنسيق الدوري بينهما إلى الشراكة الهيكلية الشاملة أولا؟
1: طبعا هذا المجلس هو مجلس مهم، هذا هو أول اجتماع له، ربما يكون قد تأخر لمدة سنتين، وذلك لسبب بسيط شرحه مظهر في قصر الإليزي قبل يومين تحضيرا تهيئة للزيارة، بالقول بأن هذا المجلس لابد أن يلتئم بالأخص بالمرة الأولى بحضور الرئيس الفرنسي وبحضور ولي العهد السعودي، يعني لم يكن من الممكن أن ينعقد على مستوى أقل من هذا المستوى، ربما الظروف الإقليمية أدت إلى تأخر. اليوم هو سوف يجتمع، ولكن مظهر الإليزي يقول أنه العمل المشترك لا يتوقف على هذا الاجتماع، هناك لجان متخصصة، لجان فنية فرعية على مستويات عدة، على مستوى خبراء، على مستوى وزراء، سوف تواصل العمل. إذن اجتماع المجلس اليوم سيكون إشارة الانطلاق العملية، يعني الخطوة الأولى العملية على صعيد إطلاق عمل هذا المجلس الذي سيكون مستمر على مدى الأيام والأشهر، على مدى السنة يعني، ولا يقتصر فقط على اجتماعات دورية أو سنوية بحضور رأسي السلطة في البلدين. الشيء الأساسي فيه بأنه يعني يطرح كل الملفات، وهو المكان المناسب من أجل اتخاذ القرارات في ضوء التطورات أو في ضوء الملفات التي سترفع إلى كل من ولي العهد وإلى الرئيس عند كل اجتماع من قبل الخبراء ومن قبل اللجان المختصة، ليكون هذا المجلس هو مكان لاتخاذ القرارات الكبرى الاستراتيجية التي تفعل مسار الشراكة بينهما. ولكن أيضا يجب أن نقول بأن هناك عدة آليات للعمل المشترك بين البلدين، هناك آليات اقتصادية، ثقافية، تربوية وسياسية. إذن هذه نقطة إضافية ربما تكون تكلل أو تتوج مسيرة التعاون، يعني مثلا في مجال الاستثمارات بشكل أساسي، استثمارات المملكة، إعادة التوازن إلى الميزان التجاري، يعني المملكة تصدر حوالي 4 مليار و200 مليون أعتقد إلى

فرنسا سنويا، بينما فرنسا تصدر أكثر من 6 مليار، نتحدث بالدولار هنا طبعا وليس بالريال ولا باليورو. هناك استثمارات تبلغ حوالي 8.5 مليار. إذن هدف أساسي

0: التشريفات العسكرية التي تم أداؤها أمام ولي العهد السعودي. إذن وصل بعد ذلك إلى قصر الإليزي وبدأ اجتماع ثنائي بينه وبين الرئيس الفرنسي. وفور انتهاء الاجتماع الثنائي بدأ اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو مجلس كان تأسس عام 2024 خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الرياض. هذا المجلس سيناقش مجمل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيصار بعد انتهاء اجتماع المجلس إلى التوقيع على عدة اتفاقيات خصوصا في مجالات الطاقة والنقل والصحة. بعد ذلك سيغادر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي قصر الإليزي للتوجه إلى المكان الذي ينعقد فيه المنتدى الاقتصادي السعودي الفرنسي. سيحضران اختتام هذا المنتدى، وبعد الاختتام سيعودان مجددا إلى قصر الإليزي حيث سيشاركان في عشاء رسمي على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أوجه التعاون بين البلدين كثيرة، كنت ذكرتها وأكررها، في السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والسياحة والترفيه والمياه وقطاع الكهرباء والذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي والاستثمار والصناعة وخفض الانبعاثات، وفي مجال الفضاء أيضا، وكذلك في مجالات أخرى متعددة كالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومجالات أخرى كثيرة. نادين،
1: وطالما ختمت بمسألة الطاقة سأنقل كل هذه النقاط إلى زميلنا ناصر هنا. حسين، أنا أشكرك جزيلا شكر، ولكن ستبقى معنا يعني بعض الدقائق وبعض اللحظات، ستكون أيضا مع زميلي صهيب بعد قليل. على كل حال نستكمل مع ناصر، وطالما أشار حسين ناصر إلى مسألة هذا الاستثمار في مسألة الطاقة النظيفة وأيضا الهيدروجين الأخضر، اليوم كيف يمكن الحديث عن استفادة مستدامة للطرفين من هذه الاستثمارات والمشاريع التنفيذية إزاءها؟
2: اليوم فرنسا تشكل المصدر الرابع من الاستثمارات الأجنبية، في المرتبة الرابعة تأتي فرنسا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى السعودية. 60% من هذه الاستثمارات هي في الصناعات التحويلية، جزء كبير منها هي استثمارات لشركة توتال إنرجي، شركة النفط والغاز، التي تستثمر في السعودية في قطاع التكرير الكيماويات والبتروكيماويات، وهذا يشكل لربما الجزء الأكبر من الاستثمارات الفرنسية الحالية. اليوم التحدي الذي يواجه العلاقات بين البلدين لنقل هذه العلاقات لمستوى أكبر من التعاون الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع رؤيتي البلدين، السعودية رؤية السعودية 2030 وأيضا فرنسا 2030، انتقال إلى عدد من القطاعات الجديدة من بينها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، من بينها أيضا القطاع الكهربائي. شركة ODF لديها أيضا مستقبل واعد في الاستثمارات في السعودية لشبكات نقل الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة إلى أنحاء المملكة. هذا جزء مهم. أيضا جزء مهم بأنه فرنسا تحاول لعب دور أيضا فيما يخص الذكاء الاصطناعي السيادي، ولديها عدد كبير من المبادرات أوروبيا على هذا الصعيد. ممكن للسعودية التعاون أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا البنى التحتية الرقمية. جانب آخر هو أنه فرنسا لديها قاعدة صناعية متقدمة جدا، وهنا هذا يشكل أيضا مجال للتعاون الكبير ما بين السعودية وفرنسا. جهة رابعة أيضا الاستثمارات السعودية والفرنسية والتعاون السعودي الفرنسي غير محصور جغرافيا فقط، مستقبلا بالجغرافيا السعودية والجغرافيا الفرنسية هناك حديث لربما عن التعاون في قطاع التعدين في دول في مختلف أنحاء العالم، إن كان في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية. السعودية طبعا أحد قطاعاتها المستحدثة ضمن رؤية 2030 هو قطاع التعدين، ليس فقط تعدين محليا ولكن أيضا بناء يعني استثمارات تعدينية حول العالم، ومن هنا الشراكة الفرنسية في هذا المجال قد تؤتي أيضا ثمارة. فكل هذه مجالات نادين يمكن توسيع الشراكات السعودية الفرنسية نحوها في السنوات
1: المقبلة. وطالما ناصر كل المعطيات التي طرحتها تشير إلى

0: أنه نحن أمام مرحلة ليست فقط تبادل تجاري، علاقة اقتصادية تقليدية بين البلدين، بل شراكة استثمارية. هل هذا أيضا يرتبط في مسألة توطين الصناعات السعودية اليوم، بأن تتحول السعودية ليس فقط من مشتري لبعض البضائع الفرنسية، وحتى إذا ما تحدثنا في الشق العسكري، بل أيضا تبادل واستفادة سعودية في هذا الإطار، في من حيث أيضا تركيب والتصنيع؟
1: يعني هناك مقومات متكاملة بين الاقتصادين، وأيضا السوق السعودية ليست بسوق هينة، هي أكبر سوق في الشرق الأوسط، وبالتالي هي سوق مغرية أيضا للشركات الفرنسية للولوج إلى هذه السوق. والدخول إلى السوق وقدرة الشركات على بناء مراكز قوية في هذه الأسواق،
0: في مئات الشركات أصلا،
1: هذا يتطلب أيضا استثمارات من هذه الشركات داخل الأسواق الكبرى التي تحاول الولوج إليها. وهنا نفس الأمر بالنسبة للسوق السعودية، وبدأنا نرى أنه العدد أكبر من الشركات الفرنسية في السنوات القليلة الماضية بدأت تضع السعودية كمقر إقليمي لأعمالها في المنطقة، كون أن السوق السعودية هي السوق الأكبر حجما في منطقة الشرق الأوسط.
0: ناصر، أنا أشكرك جزيل الشكر، وشكرا حتى هذه الأثناء. ما زلنا معكم إذن مستمرون في هذه التغطية المباشرة على العربية، كنت معكم طوال هذه الساعة. بعد دقائق من الآن سيكون معكم زميلي صهيب شراير ضمن هذه التغطية التي نقلنا لكم أيضا لحظة استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي. في هذه الأثناء تعقد اللقاءات وهذه الاتفاقات الثنائية بين البلدين. هناك تعويل وترقب لهذه الزيارة، خصوصا في هذا الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية الذي كان وقع بين البلدين في عام 2024. نحن أمام أول اجتماع رئيسي بينهما في العاصمة الفرنسية باريس، أمام هذه الزيارة ليومين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. تحية لكم وإلى اللقاء.

شكرا لزميلة نادين، أهلا بكم في هذه الساعة من التغطية لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. إذن ونتابع في هذه التغطية، حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعقد القمة الثنائية. وفي وقت سابق وصف ماكرون الزيارة بأنها محطة مهمة وعلامة فارقة تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن فرنسا والسعودية تعملان معا من أجل تعزيز الاستقرار، وسيواصلان التشاور لتحقيق المزيد من النجاحات. قبل ذلك زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متحف الجيش الفرنسي في ليزانفاليد في باريس، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، حيث جرت مراسم استقبال عسكرية في الساحة الشرفية للمتحف.

0: الحسين أهلا بك إلى هذه الساعة. أيضا ما الذي يتضمنه تاليا برنامج ولي العهد في هذه الزيارة، زيارة الدولة إلى فرنسا؟
1: أهلا بك صهيب. نحن كنا قبل قليل في قصر الرئاسة عندما وصل ولي العهد السعودي على رأس وفد وزاري. بدأ فورا اجتماع ثنائي ضمه إلى الرئيس الفرنسي، وبعد بل فورا انتهاء هذا الاجتماع سيبدأ اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الذي كان شكل خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الرياض عام 2024. بعد انتهاء اجتماع هذا المجلس للشراكة الاستراتيجية سيصار إلى توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات، خصوصا الطاقة والنقل والصحة. بعد ذلك يتوجه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي إلى المكان الذي ينعقد فيه منتدى التعاون الاقتصادي السعودي الفرنسي، وهو ينعقد في مكان لا يبعد كثيرا عن قصر الرئاسة. بعد اختتام هذا المنتدى، بعد أن يختتم الرئيس والأمير هذا المنتدى، سيعودان مجددا إلى قصر للمشاركة في عشاء رسمي سيقام على شرف ولي العهد السعودي. طبعا ستناقش في الاجتماع بين الأمير والرئيس مختلف أوجه التعاون، وهي كثيرة، من السياسة للاقتصاد إلى الأمن والدفاع والطاقة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والسياحة والترفيه والمياه والكهرباء، وكذلك التنوع البيولوجي والذكاء الاصطناعي والاستثمار والصناعة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة أيضا المتجددة، وكذلك الأمر المتعلق بخفض الانبعاثات وبالتراث. صهيب.
0: نعم حسين، هناك 650 شركة فرنسية تعمل داخل السعودية. الحديث أن في هذه الزيارة سيكون هناك صفقات ومشاريع بالمليارات بين السعودية وفرنسا، ماذا بشأنها؟
1: يقدر حجم الاتفاقيات التي ستوقع بحوالي 10 مليارات دولار. تعرف أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا والسعودية كان بلغ العام الماضي حوالي 12 مليار دولار، كما أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يعنى بتنمية التبادل التجاري وتشجيع الشراكات وأيضا تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين، كما أن الصندوق السيادي السعودي افتتح مكتبا له في باريس مؤخرا. وفي الجانب الاقتصادي دائما سيصار خلال هذا الاجتماع المستمر بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إلى مناقشة المسألة المتعلقة بتنويع مسارات إمدادات الطاقة، وكذلك تنويع المسارات التجارية واللوجستية. فالمملكة حلقت وصل مركزية لإمدادات الطاقة بين أوروبا والشرق الأوسط.
0: تنويع إمدادات الطاقة
1: فرنسي، تفضل.
0: ما المقصود بتنويع إمدادات الطاقة؟
1: يعني إيجاد سلوك طرق غير الطرق التي تسلك حاليا ولا يمكن أن تتأثر في المستقبل بما هو حاصل من توترات في الشرق الأوسط لناحية تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، البدائل قد تكون بعض الموانئ في المنطقة، وهذا هو المقصود بتنويع مسارات إمدادات الطاقة والمسارات التجارية. وهذا موضع اهتمام عالي المستوى من قبل فرنسا والسعودية، لدرجة أن مجموعة عمل مشتركة بين البلدين شكلت خصوصا لمناقشة النقطة المتعلقة بتنويع مسارات إمدادات الطاقة. وهذه اللجنة المشتركة، مجموعة العمل المشتركة، ستعقد اليوم اجتماعا على المستوى الوزاري بين الجانبين السعودي والفرنسي في سياق الزيارة المستمرة لولي العهد السعودي، والتي ستناقش ليس فقط مسائل اقتصادية استثمارية وتجارية، وإنما أيضا جوانب سياسية. هناك ملفات إقليمية كثيرة، من الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن البلدين أطلقا جهودا دبلوماسية قبل عام إلى إعلان نيويورك الذي وضع مسارا واضحا لإقامة دولة فلسطينية والانسحاب الإسرائيلي، كما أن توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بلغ 159 دولة، يذكر الجانب السعودي لناحية التعاون مع فرنسا في هذا المجال. أيضا موضوع لبنان، يتشاطر البلدان الرأي نفسه لناحية ضرورة دعم السلطات اللبنانية. وفي الموضوع السوري، هناك مجلس فرنسي سعودي مشترك مع سوريا يعنى بتشجيع الاستثمارات في هذا البلد. صهيب.
0: نعم كما تبقى. تابعنا معك وزميل نايف يا حسين قبل ساعتين من الآن، كانت هناك مراسم عالية المستوى لاستقبال ولي العهد السعودي في فرنسا بدءا

0: من متحف الجيش الفرنسي في ليزانفاليد من قبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، كما نتابع في هذه الصور وهنا أثناء عزف النشيدين الوطنيين السعودي والفرنسي. ومن ثم حسين انتقل الأمير محمد بن سلمان إلى قصر رئاسة الجمهورية الفرنسية بعد ليزانفاليد، كما نتابع هنا في الساحة الشرفية لهذا المجمع التاريخي العريق الذي يضم فيه ضريح نابليون بونابرت، كما نتابع معكم هذا الاستقبال الرسمي للوفدين السعودي والفرنسي في مستهل هذه الزيارة الرسمية. ومن ثم حسين جرى الانتقال إلى قصر رئاسة الجمهورية الفرنسية قصر الإليزي، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فقط حسين قبل أن نتركك أريد أن أسألك عن دلالات هذه الأمكنة، هذه المواقع التي استقبل فيها الأمير محمد بن سلمان ودلالاتها ورسائلها السياسية.
1: قليل جدا صهيب عدد الضيوف الذين يأتون إلى فرنسا ويستقبلون في المتحف الكبير للجيش الفرنسي الذي يضم مواقع رمزية كثيرة تخصص هذه الزيارة للضيوف المميزين كما تقول فرنسا الرسمية، التي وفي المقابل تقول إن زيارات ولي العهد السعودي خارج بلاده نادرة، فهو باستثناء المشاركتين له في قمتي مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 2024 وفي البحرين عام 2025 لم يقم خلال العامين الماضيين إلا بزيارة مصر عام 2024 والولايات المتحدة عام 2025. هذا يعني أن زياراته نادرة، وقد خص فرنسا بهذه الزيارة التي قد تكون الأولى منذ عام يقول المصدر الرئاسي الفرنسي، وهذه بادرة جيدة جدا وإشارة مهمة على عمق العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة لولي العهد السعودي هي الرابعة له منذ الولاية الأولى للرئيس ماكرون. هو كان زار باريس، ولي العهد زارها في نيسان أبريل من العام 2018، ثم في تموز يوليو من العام 2022، ثم في حزيران يونيو من العام 2023، وهذه هي الزيارة الرابعة له إلى فرنسا، ما يؤشر كما تقول السلطات الفرنسية على عمق العلاقة بين البلدين. الرئيس ماكرون قال أن التعاون الكبير بين فرنسا والسعودية يقوم على عدة دعائم من بينها المشاريع الكبرى والتكنولوجيات المتقدمة والاستثمار والفعاليات الدولية، وطبعا بالإضافة إلى وجود ملفات سياسية إقليمية مشتركة بين البلدين على رأسها الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي كما ذكرت، ولبنان وسوريا، كما سيتطرقان إلى موضوعات أخرى كليبيا واليمن والسودان. صهيب
0: حسين قنيبر، شكرا جزيلا لك في هذه الساعة أيضا.

0: نتابع تحليليا من هنا من الاستوديو. ينضم إلينا الباحث في الاقتصاد السياسي دكتور محمد الطيار. دكتور محمد أهلا بك معنا في العربية. ومن باريس تنضم إلينا الصحفية والكاتبة السياسية شيرين ناصر. مرحبا بك أستاذة شيرين. أبدأ معك كما تابعنا مع الزميل حسين تقاطعات في عدة ملفات سياسية واقتصادية بين السعودية وفرنسا. دعينا نبدأ سياسيا. دلالات هذه الزيارة على هذا المستوى في هذا التوقيت بالذات مع الملفات المفتوحة في المنطقة، كيف ترين هذه الزيارة في مدلولاتها لجهة توقيت هذه الزيارة مع هذه الأزمات؟
1: صهيب مرحبا، ومرحبا لضيفك الكريم أيضا. هذه الزيارة أولا بتوقيتها كما ذكرت وبالملفات التي تحملها وأيضا بكل ما يحدث في العالم هي زيارة ذات أهمية كبرى وأيضا لها رمزية عالية جدا بالنسبة للفرنسيين. بداية قبل أن نتحدث عن الدول العربية والإقليمية وعن العالم ككل، وهذا ما ذكره قصر الإليزي وهذا ما قاله أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون بتغريدته على منصة

0: تاكس عندما رحب بولي العهد السعودي قال فعلنا الكثير معا، وهناك أيضا الكثير الذي يمكننا أن نذهب إليه. يعني هذا كان الكلام
1: نعم
0: لفرنسا تحديدا. كيف يمكن أن تفسر هذه الزيارة على صعيد الملفات التي يعني تتصدر العالم اليوم، وتحديدا الملفات السياسية، ولو أنها طبعا ترتبط بشق اقتصادي مهم، وتحمل هذه الزيارة في تفاصيلها الكثير من الإنجازات الاقتصادية التي ستسجل للبلدين. على الصعيد السياسي اليوم، من بعد كل يعني توقيع الاتفاق بين الرياض بين عفوا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نشهد بأنه خلال الأيام القليلة الماضية التوتر يتصاعد بشكل كبير،
1: نعم
0: وهناك إعلان من قبل الرئيس الأمريكي عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل لناحية إيران. هناك أيضا تطورات تشهدها المفاوضات، زيارة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، يحكى بأنه في تعثر خلال هذه المفاوضات، وكأنه عاصم منير يحمل الرسالة الأخيرة للإيرانيين من الأمريكيين.
1: صحيح
0: هناك أيضا عدم تطور وعدم تقدم يعني يذكر أو معلن إن صح التعبير من قبل سلطنة عمان التي تتوسط
1: نعم
0: بموضوع مضيق هرمز، وهناك ملفات أخرى على هذا الصعيد. بإيجاز هذا الملف الأمريكي الإيراني لم يتقدم ولو يعني قليلا، ولكن بالعكس تتشابك الأمور، وبالتالي تأتي الزيارة هنا لبلورة الرؤية المشتركة وإظهار الرؤية المشتركة السعودية الفرنسية لناحية هذا الملف.
1: جميل
0: ولعهد
1: ممتاز
0: تدخل
1: نعم
0: الرئيس الأمريكي وأيضا الرئيس الفرنسي، يسعى هناك مسعى مشترك لتغليب لغة التفاوض ولتقريب وجهات النظر بين الأمريكيين وبين الإيرانيين للتوصل فعلا إلى حل دائم، لأنه إذا ما تكررت هذه الحرب مرارا وتكرارا وبقيت التهديدات للمنطقة وللعالم، هذا
1: جميل
0: سيؤثر ليس فقط على فرنسا والسعودية، إنما أيضا على العالم ككل، وهذا سيضر بالجميع، حتى يضر بنا كأفراد، ولا نبالغ إن قلنا بأنه يضر بنا على صعيدنا كأفراد نحن، وليس فقط
1: صحيح،
0: على السياسة العالمية
1: لأنه في النهاية
0: والاقتصاد.
1: نحن المستهلكون النهائيون يعني بالنهاية. دكتور محمد الطيار، يتداخل دائما الاقتصاد مع السياسة. عندما ينظر إلى علاقة دولة غربية كفرنسا واقتصاد كبير بدولة خليجية وعربية بهذا الحجم بحجم السعودية، ينظر لها على أنه علاقة نفط أو علاقة اقتصاد، أنه السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط. هل جرى تجاوز هذا المفهوم في العلاقة السعودية الفرنسية بالذات؟
2: أولا مساء الخير أستاذ صهيب، ومسي على مشاهدي قناة العربية والأخت شيرين. بالنسبة لو ننظر هذا، ننظر إلى أنه إعادة تشكل وتموضع دول العالم أجمع. لو ننظر إلى زيارات كما أشار المراسل حسين في باريس، أنها الزيارة الرابعة لسمو ولي العهد، وماكرون تقريبا ثلاث زيارات، وبالتالي حنا تجاوزنا إلى مفهوم السلع أو النفط أو الاقتصاد أو السياسة لوحدها، وإنما مزيج من هذا التشكل وإعادة تبلور. وبالتالي نجد أن الثبات في هذه الزيارات وملفات اقتصادية وسياسية بدأت سياسيا بمؤتمر نيويورك في فلسطين، والآن إعادة منتدى الاستثمار السعودي والمنتدى الاستراتيجي الذي سوف يبدأ في باريس، إعادة تعطيك رؤية وتشكل انسجام المملكة العربية السعودية مع فرنسا في خطة السعودية رؤية 2030، فرنسا في خطة 2030، جميع الملفات السياسية انسجام تام، جميع الملفات الاقتصادية تشاركية قادمة. وبالتالي نرى فرنسا مثلا المؤثر الأول في الاتحاد الأوروبي، وإن كان اقتصاديا الثاني لكنه سياسيا مع اقتصاديا يعتبر المؤثر الأول، المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، الشراكات المملكة العربية السعودية السابقة مع دول العالم، العلاقة بقرن الآن مع فرنسا، كل هذه تعطي لفرنسا أمل كبير أن التشكل القادم لسبعين سنة قادمة كما في 45، والآن نحن في 2026، أن السعودية الشريك الموثوق، ترجمها في علاقة السعودية الأمريكية السابقة، الشراكة السعودية الصينية الحالية، الشراكة العلاقة القوية السعودية الروسية، وبالتالي دائما العلاقات السعودية السابقة ثبات ومؤشر صدق ودلالة.
1: وهناك وهذا ما أرمي إليه أيضا من سؤالي، أنه تنويع الشراكات السعودية، فقط اسمح لي فقط ألفت عناية للمشاهدين، إذا نحن نشاهد الآن بعد قليل ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيترأسان مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، هو الاجتماع الأول لهذا المجلس، مجلس الشراكة الاستراتيجي. وعنه أسألك شيرين ناصر، هل نتحدث هنا عن تحالف استراتيجي سعودي فرنسي يتشكل بهدوء يتراكم على مر السنوات في هذه العلاقة الممتدة منذ 100 سنة، أم العلاقة ستبقى في إطار هذه الشراكة والتعاون التقليدي إذا شئنا؟

0: نقولها.
1: صهيب أنا أختلف معك، ليس سيشكل شك، شكل وانتهى. وأنا تقديري الإعلان عنه بعام 2024 وقت اللي زار الرئيس الفرنسي المملكة العربية السعودية وأعلن عن هذه الشراكة، وهي فعلا شراكة استراتيجية بداية من إطلاق الاسم مجلس الاستراتيجي السعودي
0: نعم،
1: الفرنسي.
0: كيف يمكن أن نعرف أن هذه العلاقة فعلا علاقة استراتيجية وتجاوزت مفهوم التعاون التقليدي بين الدول؟
1: لأنه اليوم إذا نظرنا إلى هذه العلاقة نرى بأن هناك وتيرة متسارعة وديناميكية مختلفة بالعلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين فرنسا. هذا أولا. تنويع الملفات، العلاقات اليوم لا تقتصر على السياسة فقط، وأيضا لا تقتصر على الاقتصاد. اليوم كل شخص يريد الاستثمار ينظر إلى دولة واعدة، واليوم المملكة العربية السعودية من خلال الرؤية التي أرساها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 هي دولة واعدة للاستثمار، وبالتالي ليست فقط فرنسا هي من تريد أن تستثمر، إنما أيضا دول العالم، وأيضا هناك مصلحة طبعا سعودية في فرنسا من خلال الاستثمارات. ولكن أيضا هذه النقاط لا تقتصر على، بالعادة نحن مفهومنا صهيب للعلاقات سياسي واقتصاد وأمن تسليح إلى ما هنالك، ذهبنا أبعد بكثير، تدخل ملفات البيئة، يدخل الذكاء الاصطناعي،
0: صحيح،
1: تدخل التغير المناخي، تدخل الثقافة، تدخل
0: وحتى القوة
1: التعليم،
0: الناعمة ربما
1: الاقتصاد،
0: تجسدت في بطولة كأس
1: جائزة
0: العالم.
1: إمبارح،
0: نعم، كأس
1: صحيح،
0: العالم
1: يعني
0: لألعاب الفيديو هي وجه
1: هاي
0: مهم جدا
1: صحيح.
0: من أوجه القوة الناعمة حاليا للأجيال الجديدة على فكرة.
1: لانه في بعض الناس اليوم، يعني حتى نحن بمفهومنا الى حد ما التقليدي بانه السياسه اليوم او العلاقات بين الدول تقوم على المصافحه والزيارات المتبادله، ولكن الموضوع ذهب بمنحى اخر. بالامس كما ذكرت صهيب، هذه الالعاب ضمت الالاف من العاملين فيها من الشركات ومن الدول المستثمره فيها، وايضا هيدا طموح مشترك كان بين سمو ولي العهد وايضا بين فخامه رئيس الجمهوريه الفرنسيه. وبالتالي اليوم شراكة استراتيجية، طبعا استراتيجية عندما نبتعد عن التفكير التقليدي وعندما نطال قطاعات حيوية وحياتية ومستقبلية.
0: نعم،
1: لأن أنت اليوم عندما ترسم استراتيجية لا ترسم استراتيجية اليوم أو عن الماضي، ترسم استراتيجيتك إلى المستقبل. وبالتالي كل هذه الملفات اليوم التي ذهبت بها المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى هذا الحد والتنويع، وحتى إذا صح التعبير في ملفات مستغرب العمل
0: صحيح.
1: فيها، يعني لم تكن عادة ملفات
0: نعم،
1: يتم الحديث عنها، اليوم قطعت أشواط من خلال المعاهدات المشتركة وأيضا
0: نعم أستاذ شيرين. نعم دكتور الطيار، ما تتحدث عنه الأستاذ شيرين أيضا مهم جدا. العالم يتغير والاقتصاد يتغير وأوجه التعاون بين الدول تتغير وتتحول. الآن في هذه المرحلة من خلال ما نتابعه الآن من صفقات ستتم ويعلن عنها بين السعودية وفرنسا، في ماذا تحتاج السعودية فرنسا، وفي ماذا تحتاج فرنسا السعودية اليوم في هذه المرحلة؟
2: لا شك هناك مقومات كثيرة لدى المملكة العربية السعودية وإمكانيات كبيرة على الجوانب السياسية والاقتصادية، وفرنسا كذلك. فرنسا تحتاج مرور إلى آسيا، والمملكة العربية السعودية تمتلك موقع جغرافيا متميزا، وبالتالي هنا الأبعاد الجيوسياسية في المنطقة أو الجغرا والإمدادات اللوجستية، هذا جانب. الجانب السياسي أن الشرق الأوسط لا يقوم استقراره ولا تنميته إلا بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وهذا ترجمة علاقة مع الدول العظمى والعلاقات التضادة، الولايات المتحدة وروسيا، الهند وباكستان. تمتلك السعودية هذه الميزة بامتلاك هذه العلاقات الثنائيات المختلفات، مما يؤدي إلى أنها تكون طاولة تجمع المختلفين على هذا المنظور. لو نأتي لزيارة مكرون السابقة نجد أن الملفات، ملف التنمية، ملف القضايا الإقليمية، وملف القضايا العالمية، لو نبحث عن هذه في كل ملف من هذه المحاور أنها السعودية وفرنسا على انسجام تام، لم نجد خلاف في الأصوات، لم نجد خلاف في الأطر السياسية الاقتصادية، وبالتالي دائما ترجمها إلى أن وصلنا كما ذكرت إلى القوة الناعمة وهي الألعاب الرياضية. هي عبارة عن نتاج عندما تتفق في الملفات السياسية والملفات الاقتصادية ينتج هناك عنها نتائج قوة ناعمة قد تفسر وإنما في الرياضة وغيرها. قد نسمع في الاتفاقيات في كافة المجالات، في الذكاء الاصطناعي، في الإمدادات، في المعادن، في نقل الطاقة النووية والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع المملكة العربية السعودية. قد نرى هذا ماذا يترجمه، ماذا يفسره؟ نريد أن نحدث بأرقام نفسره أن الاستثمار الفرنسي في المملكة العربية السعودية خلال 3 سنوات تجاوز ونمى 170%. الشركات الفرنسية المرخص لها 650

0: 39 منهم مقر إقليمي.
1: نعم.
0: هذه الأرقام إلى أين وصلت بسبب هذه السنوات من 2017 وإلى الآن 10 سنوات الانسجام والتشاركية الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا أنتجت هذه الأرقام وهذه المتانة.
1: لو سمحت لي ايضا في الاقتصاد السعودي، السعوديه لديها برنامج طموح جدا، رؤيه 2030، مشروع تنموي كبير جدا، ولكن الموقع الجغرافي للسعوديه يقع في منطقه متوتره. نحن الان في حرب ايران التي لا نعلم كيف تنتهي، والسعوديه تعرضت لتهديدات واعتداءات خلال هذه الحرب. التعاون السعودي الفرنسي في المجال الدفاعي الى اين يمكن ان يكون مفيدا للسعودية مستقبلا؟
0: خلنا نذكر تاريخيا وقائع حدثت في الماضي لنعطي دلائل في الوقت الحاضر وما يحدث في المستقبل. الحرب العراقية الإيرانية، أزمة الكويت، أزمة ما انعكس على تقريبا 11 سبتمبر وعلى العالم أجمع، الأحداث في العالم العربي 2011، أزمة كورونا، نجد المملكة العربية السعودية دائما في هذه الأزمات وهذا التي تحدث في المنطقة، اقتصادية سياسية عسكرية أيا يكن، لا يوجد عليها الضرر التي يحدث لبقية هذه الدول. هذه الثقل وهذه القوة أعطت للمملكة العربية السعودية أن تكون الآن الشراكة مستدامة مع كافة دول العالم وحاليا مع فرنسا، مما يعطي في المستقبل أن التشكل القادم كما هو 45 المملكة العربية السعودية لاعبا كبيرا في المنظومة العالمية القادمة السياسية والاقتصادية سواء مع فرنسا، قد نغطي في زيارات السابق القادمة مع دول أخرى وشركات قادمة مع دول أخرى من الشرق ومن الغرب، وبالتالي هو مفهوم وتبلور وتشكل قادم. الزمن يثبت مصداقيته وعطاء، التاريخ يثبت مكانته. نجدها علاقتها مثلا مع روسيا بدأت في 26 عام 26، الآن فرنسا عام 1926، المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة من 45. هذه الشركات والمصداقيات والقوة تعطي المكانة. مهما كانت المنطقة ملتهبة لا نجد أي شريك دولي عالمي على 100 سنة الأخيرة أثبتت فاعلية وتوفي العالم إلا بشراكة صادقة مع المملكة العربية السعودية. هذه وقائع تاريخية أثبتت جدواها في الماضي وأثبتت جدواها في الحاضر، والآن العالم يعد تشكيلة نجدها علاقتنا مع الولايات المتحدة، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الصين، مع روسيا، مع كوريا الجنوبية، مع اليابان، مع أمريكا اللاتينية، التشكلات الإقليمية مع الدول اللاتينية، مع الدول شرق آسيا، وبالتالي دائما نجد أن المملكة العربية السعودية في موقع جغرافي مميز، واستثمر هذه المخاطر في إبراز إمكانيات المملكة العربية السعودية فأعطت تسابقا مع دول العالم لخلق هذه الشراكات السياسية. اليوم نسمع عن الشراكة الاستراتيجية التي تعقد الآن، وقعت في السابق في زيارة ماكرون، الآن تفعل في زيارة ولي العهد لفرنسا.
1: ونحن نشاهد صورا مباشرة الآن بانتظار إذن أن يكون ختام هذا المجلس أو الإعلان عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي ونتائج أعماله إذن في هذه الزيارة، زيارة الدولة لولي العهد السعودي إلى فرنسا. إذن ولي العهد السعودي كان استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي قبل حوالي ساعتين من الآن، وبعدها انطلقت الاجتماعات بين الجانبين في انتظار. إذن الآن نحن ننتظر كما نشاهد معكم في هذه الصور المباشرة الانتظار للإعلان عن نتائج اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسي الأول الذي يعقد في هذه الزيارة. زميلنا نايف الأحمر إذن يتابع عن كثب إذن هذه الفعاليات، فعاليات هذه الزيارة. نايف إذا كنت تسمعني. نعم، إذن سأكتفي بهذا القدر مع ضيوفي دكتور محمد طيار والأستاذة شيرين في باريس، شكرا جزيلا لكم. إذن ربما نتحول إلى هذه النافذة للزميل نايف الأحمري من باريس لمتابعة وقائع هذا الإعلان عن نتائج اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الأول. نايف إليك.
2: شكرا صهيب، مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم من هنا من استوديو العربية في باريس. نفرد تغطية موسعة لهذه الزيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الذي يزور فرنسا في زيارة رسمية تستمر ليومين. استقبل ولي العهد السعودي اليوم في متحف الجيش الفرنسي، المتحف الكبير، من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وبعد ذلك أيضا في قصر الإليزيه.

0: من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. نتابع أيضا في القسم الآخر من الشاشة بانتظار بداية طبعا مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الذي سيعقد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الجانب السعودي والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من الجانب الفرنسي. طبعا هو موجود على جدول الأعمال بعد أن فرغ الزعيمان من المباحثات الثنائية. أرحب بضيفي هنا ينضم لي في الاستوديو حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسن حياك الله معي. زيارة مهمة تاريخية، لماذا تنظر لها المملكة بكثير من الاهتمام في هذه المرة؟ وليست هي المرة الأولى الحقيقة، ولكن هذه المرة الزخم سياسي، الزخم اقتصادي، الزخم ثقافي، وحتى على المستوى الرياضي أيضا.
1: هنالك عدة أمور تجعل هذه الزيارة مهمة. لا ننسى أن هنالك حرب في المنطقة لم تنتهي حتى الساعة بشكل تام، رغم وجود ما يشبه الهدنة المؤقتة للأعمال العسكرية والأعمال الحربية بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. المملكة عملت طوال فترة هذه الحرب رغم تعرضها لاعتداءات إيرانية غير مبررة، عملت من أجل إيجاد حلول دبلوماسية ترسي السلام في الشرق الأوسط، وفرنسا شريك أساسي برأيي في هذه الحلول وإن لم تظهر في المشهد بشكل مباشر. إلا أن الجانب الفرنسي كذلك ينظر إلى الأزمة في الشرق الأوسط بوصفها مصدر تهديد، ليس إلى منطقة الخليج العربي وحسب، بل لإمدادات الطاقة، لاستقرار الاقتصاد العالمي، إلى الاستقرار السياسي والأمني. وهنالك ملفات عدة برأيي تشترك فيها السعودية وفرنسا في النظرة. لنتذكر أنه كان هنالك تعاون في المؤتمر الدولي من أجل حل الدولتين الذي أطلقت مبادرته المملكة العربية السعودية، وكانت شريكة لها فرنسا في هذا المجال من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مرجعيته القانون الدولي. كذلك فرنسا والمملكة العربية السعودية تهتمان بالملف اللبناني وكيف يمكن إنهاء الحرب في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية هناك من أجل بسط سيطرة الدولة وحصر السلاح وإخراج القوات المحتلة عن الجنوب اللبناني وعودة النازحين وتمهيدا لإعادة الإعمار. كذلك لا ننسى أن هنالك اهتمام مشترك حتى في سوريا. سوريا تعتبر من الملفات المهمة بين باريس والرياض من أجل دعم عملية الاستقرار، عدم نشوب حرب أهلية، عدم تعرض سوريا إلى المزيد من ضغوط كي لا تتحول إلى دولة هشة تخترقها التحديات الأخرى.
0: التحدي الأساسي المهم اليوم هو أمن الطاقة العالمي.
1: صحيح.
0: هذا يحدث بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وغلق مضيق هرمز، التهديدات أيضا التي طالت باب المندب في البحر الأحمر كما تعلم، إطلاق السعودية للتحالف البحري. فرنسا كيف تنظر لأمن الطاقة العالمي؟ وهناك حديث عن تنويع مسارات الطاقة أيضا ربما يدعم هذه المسألة أكثر. هل تتفق مع السعودية في ذات المواقف من كل هذه القضايا؟
1: لا ننسى أن السعودية وفرنسا تربطهما علاقات قديمة، وهنالك نقاط مشتركة، وهنالك نقاط لأسميها كل دولة تنظر لها من زاوية مختلفة. ولكن الجيد والمميز في العلاقات السعودية الفرنسية أن هنالك تفاهم وهنالك حوار دائم وهنالك تنسيق. هذا التفاهم والحوار الدائم يجعل الأولويات بين البلدين ونقاط الاتفاق كثيرة جدا، وهذا يمهد إلى نوع من الشراكة. هذه الشراكة ما هو الهدف منها؟ هو خلق شبكة أمام. لنكن واقعيين، ما يحدث في المنطقة الآن أعطى شعور بعدم الاستقرار سواء لأسواق الطاقة، للمجال السياسي.
0: نذهب إلى هذه الصور حسن من الإليزيه بانتظار وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مباشرة إلى هذه القاعة في قصر الإليزيه، والتي طبعا تستضيف مجلس الشراكة السعودي الفرنسي الاستراتيجي. وطبعا هو ربما الثاني على جدول الأعمال عندما نتحدث عن هذا المجلس، وهو الذي أنشئ طبعا في 2024 بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السعودية الرياض. تم طبعا إنشاء هذا المجلس بعد هذه الزيارة التي كانت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هناك مستوى تنسيق عالي الحقيقة بين البلدين، ويظهر جليا في هذه طبعا الزيارة وهذا

0: الاهتمام الحقيقة ربما تعكسه الكثير من الأرقام بين البلدين، إما على مستوى حجم التبادل التجاري نتحدث عن أكثر من 11 مليار دولار. دخل الآن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو سيدي وفخامة الرئيس، نستأذنكم ببدء مراسم تبادل الاتفاقيات.
2: يتعلق عن الشراكة بين الحكومة الفرنسية والمملكة العربية السعودية بالتطور الثقافي والبيئي والسياحي والإنساني وأيضا إرث العلا. والسيد جون ويل مارو بارو سيوقع من الجانب الفرنسي، وسيكون الأمير بندر بن عبد الله آل سعود وزير الثقافة الذي يوقع
1: الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية السياحية والبشرية الاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا. من الجانب السعودي يتفضل صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، ومن الجانب الفرنسي السيد جون ويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية.
2: والاتفاق الثاني هو رسالة نية بوزير الجيش ووزير الدفاع السعودي بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية، والموقع من الجانب الفرنسي هي مدام كاترين فولتخا وزيرة الجيش والمتقاعدين، ومن الجانب السعودي هو الدكتور خالد البيري مساعد وزير الدفاع.
1: بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة القوات المسلحة والمحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية. من الجانب السعودي يتفضل معالي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومن الجانب الفرنسي السيدة كاترين فودرون وزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى.

0: الاتفاق الثلاثي هو بروتوكول اتفاقيات بشأن تطبيق برنامج استثمار تقوم به تيريا في إطار السياحة. الموقع الفرنسي هو سيد رولان ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والطاقة، والموقع من الجانب السعودي هو السيد عبد الله آل داود المدير العام لبيديا انفستمنت كومباني.
1: استكشاف تطوير وجهة عالمية جديدة متعددة الاستخدامات ترتكز على الترفيه في فرنسا. من الجانب السعودي يتفضل سعادة الأستاذ عبد الله بن ناصر آل داود العضو المنتدب لشركة الجدية للاستثمار، ومن الجانب الفرنسي السيد غولان ليسكيون وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية.

0: الاتفاقية الرابعة والأخيرة هي بروتوكول نية بين وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الطاقوية والرقمية في فرنسا ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات في السعودية بالتعاون في الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الصاعدة وتطوير قدرات التنافس. الموقع من الجانب الفرنسي هو سيد رولان ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الطاقوية والرقمية، ومن الجانب السعودي هو سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية.
1: ذكر التفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية في الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات. من الجانب السعودي يتفضل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي يتفضل السيد غولون ليسكيون.

0: سي البريزيدون دو ريبوبليك فوتر التيس رويال
1: سيد الرئيس الان قد انتهى وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان انتهى هذه الجلسه.
2: إذن مشاهدين بهذه المصافحة يخرج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من هذه القاعة التي شهدت توقيع اتفاقيات سعودية فرنسية مذكرة تفاهم طبعا لشراكة دفاعية سعودية فرنسية مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين وأيضا اتفاقيات في مجالات مختلفة الحقيقة شاهدناها قبل قليل على مستويات الثقافة والترفيه وأيضا كذلك مذكرة التفاهم التي وقعت قبل قليل وتابعنا مسؤولين من الجانبين وقعوها إذن في هذه الصور المباشرة التي كنا نتابعها لمجلس الشراكة السعودي الاستراتيجي الفرنسي من قصر الإليزي واللافت طبعا فيها مشاهدين كان هذه المذكرة مذكرة التفاهم للشراكة الدفاعية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بين طبعا في هذا الاجتماع والذي عقد طبعا في قصر الإليزي الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية هذا المجلس الذي كما ذكرنا أنشئ عام 2024 بدأ بتوقيع اتفاقيات في الرياض يستكمل الآن بتوقيع اتفاقيات جديدة هنا في باريس تزامنا مع هذه الزيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أستاذ حسن ورحب فيك معي من جديد ضمن برنامج هذه الزيارة توقيع مذكرات تفاهم نتحدث الآن عن اتفاقيات أخرى ستوقع بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا يعني هذه مصادر العربية تتحدث منذ اليوم كيف يمكن النظر لها في سياق هذه العلاقة؟
3: لا ننسى أن هذه الاتفاقيات في مجالات عدة مثلا هنالك اتفاقيات التي وقعها الأمير بدر بن فرحان التي تخص السياحة والجانب البيئي في العلا مثلا هنالك تعاون منذ سنوات ما بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وهنالك تعاون ليس فقط في السياحة في مجال الآثار في مجال نوعية الضيافة المقدمة للسياح القادمين لأخذ تجربة معينة في العلا تختلف عن التجربة في بقية أماكن و مدن المملكة العربية السعودية. في المجال الدفاعي كما تفضلت هنالك أهمية كبيرة لفرنسا. فرنسا دولة متقدمة في الصناعات الدفاعية ودولة نووية وتحديدا كذلك في مجال الصناعات العسكرية البحرية وفي المجالات التكنولوجية المتعلقة بالأمن والطائرات كذلك. وهذا يعني أن هنالك ربما قد تكون مستقبلا صفقات في هذا المجال. ربما يكون هنالك تبادل معلومات وخبرات ربما يكون هنالك تبادل للتدريب وتبادل للتنسيق ما بين وزارتي الدفاع في البلدين. لا ننسى أن المملكة العربية السعودية لديها برنامج طموح جدا لتوطين الصناعات العسكرية وتوطين الصناعات العسكرية يحتاج إلى شركاء من الخارج وفرنسا قد تكون إحدى أهم الدول الشريكة في مجال توطين الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
2: ما تم توقيعه قبل قليل في الإليزي هي طبعا اتفاقيات بين حكومتي البلدين صحيح. هناك اتفاقيات أخرى بين القطاع الخاص سيتم توقيعها أيضا الليلة المنتدى الاقتصادي السعودي الفرنسي والذي بدأ منذ صباح اليوم
3: ذلك الذي تحدث عنه صباح اليوم وزير الاستثمار السعودي السيد فهد السيف تحدث عن أرقام كبيرة كيف استطاعت المملكة أن تقدم رؤية إلى المستثمرين الفرنسيين بحيث هنالك رؤوس أموال فرنسية للشركات ولمستثمرين أتوا للاستثمار في المملكة العربية السعودية وهذا لا يدل فقط على ثقة في السعودية كبيئة جاذبة للاستثمار يدل أيضا على أن هنالك قوانين يدل على أن هنالك عائد من هذه الاستثمارات يدل على أن هنالك بنية تحتية تستطيع هذه الشركات من خلالها مزاولة أعمالها ومزاولة استثماراتها وهذا يحفز على قدوم المزيد من الشركات والمزيد من رؤوس الأموال إلى الداخل والسيف

0: أشار إلى نقطة مهمة برأيي، أشار إلى سوق تداول سوق الأسهم السعودية، وأعتقد نحن مقبلون على انفتاح كبير أمام المستثمرين الأجانب لدخول هذه السوق بنسب أكبر من حيث الاستحواذ أو من حيث الحصول على نسب. نحن لا يوجد لحد الآن إعلان رسمي، لكن إشارة السيف بالنسبة لي كانت اليوم لافتة، والمستثمرون الفرنسيون ربما يكونون على موعد مع الدخول في أكثر من مجال، في مجال السياسة، مجال الطاقة، مجال التعليم، مجال الطب، مجال الأسهم، مجال الصناديق، بمعنى أن هنالك عدة خيارات ووجود سلة متنوعة من الخيارات. هذا سوف يحفز أيضا الدول والمستثمرين من الدول الأوروبية الأخرى. وهنا برأيي مربط الفرس، أن المملكة العربية السعودية تريد من خلال هذه الزيارة أن تقدم نموذج ليس للفرنسيين وحدهم بل لمختلف دول الاتحاد الأوروبي برأيي.
1: يعني عندما توقع مذكرة تفاهم بشأن الشركة الدفاعية، المملكة أيضا وقعت كذلك اتفاقية دفاعية مع تركيا ومع باكستان، اتفاقية مكة تحدثت عنها فرنسا بأنها تعيد صياغة التحالفات الإقليمية، نظرت لها بإيجابية يعني الحقيقة حسب ما ذكر الإليزي أو مصادر في الإليزي العربية. وبالتالي هل يمكن أن نتحدث عن شكل تحالف جديد مع فرنسا؟ مذكرة التفاهم قد ترقى إلى اتفاق أيضا دفاعي مستقبلا.
0: ما يدور في الكواليس وما يدور من نقاشات ما بين وزارتي الدفاع والدولتين لا أحد يعرف عنه الكثير حتى الساعة، ولكن ما أفهمه من توقيع هذا النوع من الاتفاقيات أن هنالك تعاون على الأقل في تبادل الخبرات، تبادل المعلومات، هنالك تعاون على الأقل في مجال الصناعات العسكرية، وبالتالي هنالك خطوات في هذا المجال. لا ننسى أن المملكة العربية السعودية ينظر لها باهتمام دولي كدولة مهمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وهذا ملف مهم بالنسبة للفرنسيين. الفرنسيين كانوا شركاء أساسيين في جمع المعلومات والتصدي للجماعات الإرهابية والأصولية في الشرق الأوسط، وبالتالي المملكة العربية السعودية دولة موثوقة لدى الدولة الفرنسية في هذا المجال. أنا أعتقد هذا النوع من الشراكات والاتفاقيات هو موجه في هذا المجال أكثر من كونه اتفاقية دفاع مشترك كما هي ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. ذلك النوع من الاتفاقيات مختلف تماما عن هذا النوع من الاتفاقيات والشراكات، ولكن هذا لا يقلل من أهميتها، لأن الخبرة التي لدى الفرنسيين سواء في الأنظمة الدفاعية أو في الصناعات العسكرية متقدمة جدا، ويمكن للمملكة أن تستفيد منها. والفرنسيين كذلك يعلمون أن هنالك استثمارات من الممكن أن تكون مشتركة، وهذا يدعم قطاع الصناعة في البلدين، بمعنى أن هنالك مصالح مشتركة ما بين الرياض وباريس.
1: وفرنسا ترغب أيضا في أن تزيد المملكة من ضخ الاستثمارات في فرنسا، وما نشاهد مثلا في الأرقام الحقيقة عندما نتحدث عن 650 شركة فرنسية موجودة في المملكة، 39 منها لهم مقرات إقليمية في العاصمة السعودية الرياض. هل نتوقع بعد هذه الزيارة زيادة هذه الأرقام وحتى زيادة التبادل التجاري؟ لا نريد الخوض في الأرقام، ولكن التوقعات حسب الإشارات لهذه الزيارة.
0: أنا رأيي الإشارات من هذه الزيارة جميعها إيجابية، وخصوصا أن الفرنسيين يهمهم الجانب الاقتصادي، لأن الجانب الاقتصادي سوف يدعم اقتصاد الدولة الفرنسية ككل، والسعودية تريد أن تكون شريكة للدول الناجحة والدول المتقدمة. لا ننسى أن هنالك أيضا مجالات تتعلق بالتقنية، تتعلق بالتعليم، تتعلق بنقل الخبرات، وجميعها هذه لها دور اقتصادية معينة ودور اقتصادية تنمو يوما بعد يوم، وسوق يزدهر يوم بعد آخر. وأعتقد أن الدولتين قادرتان على أن تنشئ مصالح مشتركة وتنمو هذه المصالح. لا ننسى كذلك حتى في قطاع السيارات والنقل، فرنسا متقدمة جدا في هذا الجانب، ويمكن وجود شراكات في توطين بعض الصناعات في مجال المواصلات والنقل، وفي حتى في مجال فرنسا متقدمة حتى في مجال القطارات السريعة وشبكة السكك الحديدية. كل هذه خبرات قابلة لأن تتبادل ما بين المملكة وفرنسا، لأن المملكة هنالك مشاريع ما يزال العمل جاري عليها ضمن رؤية 2030، وهذه المشاريع ليست في العاصمة الرياض وحدها، وإنما في عموم المملكة، والمملكة بحجم قارة، صحيح أنها دولة ولكنها مترامية تنظيمية الأطراف وتحديد

0: تحتاج إلى الكثير من المشاريع، وبالتالي أعتقد الفرنسيين ينظرون إلى السوق السعودي باهتمام، ولا ننسى أيضا ينظرون في الجنب السياسية والأمنية إلى أن السعودية ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط وركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي من مصلحة باريس أن تكون لها علاقات وثيقة مع الرياض.
1: حسن، وصفك مثقف، فالثقافة الحقيقة أنها بين السعودية وفرنسا ليست مجرد علاقة ثنائية، هناك شراكة الحقيقة في هذا الموضوع. حتى لماذا دائما هناك اهتمام سعودي بالثقافة الفرنسية والعكس، وحتى الاتفاقيات التي توقع دائما ما نسمع عن اتفاقيات ثقافية، قبل قليل اتفاقية أيضا كان يحضرها وزير الثقافة السعودي الأمير بندر بن فرحان، لماذا هذا الاهتمام بهذا الشق تحديدا؟ ماذا تريد الرياض من باريس والعكس؟
0: أن باريس هي مدينة الأنوار، هنا الحركة الفلسفية، هنا السوربون، هنا خرجت الكثير من التيارات الفكرية التي بعضها باد وبعضها ساد، وهنالك الكثير من النقاشات الحيوية، هذا بدوره يحفز المجتمع على الحيوية. المملكة لديها رؤية 2030، صحيح أنها رؤية في جنبة أساسية منها اقتصادية، لكن الاقتصاد هو في النهاية نتاج هذا الفكر، نتاج هذه الثقافة، نتاج هذه الفلسفة. باريس مدينة نمت فيها الأفكار، نمت فيها الفلسفة، نمت فيها الشعر، الرواية، السينما. المملكة لديها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لديها الأمسيات الشعرية التي تقام برعاية وزارة الثقافة أو الجهات الأخرى المعنية في مختلف ربوع المملكة، ولديها برامج طموحة في مجال الترجمة، ولديها برامج في الموسيقى ودار للأوبرا والفاشن الموضة وإنتاج الأفلام السينمائية والأفلام الوثائقية، ولدينا شعب قارئ. أنت تعرف نايف الآن مثلاً معرض الكتاب في السعودية من أهم المعارض الكتاب وأكثرها مبيعاً على مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي هذا النهم لدى الشعب السعودي للثقافة، للفنون، للمسرح، كل هذه النقاط يمكن الاستفادة من التجربة الفرنسية فيها، ولم نعد يعني فقط مستهلكين. لا ندعي أننا أصبحنا أسياد العالم في الثقافة، ولكن على سبيل المثال من هنا كان أحمد أبو دهمام وكانت رواية الحزام، والحزام صحيح وترجمت إلى أكثر من لغة، والفرنسية واحتفى بها الفرنسيون. كل هذه عناصر حاضرة وعناصر قوة تثبت أننا لسنا دولة مستهلكة، ولكن دولة منتجة. أيضا لدينا المثقفين ولدينا الكثير من الجيل الجديد الذي يهتم بالفلسفة، وهذه البلاد وهذه العاصمة تحديدا باريس من أهم الوجهات في مجال الفلسفة. لذلك أنا برأيي أننا أمام تكامل ما بين السياسة من جهة، الاقتصاد من جهة، السياحة من جهة، الفنون من جهة. هنالك الآن كما ترى اهتمام كبير تحديدا من الفتيات السعوديات في التصميم والأزياء، وباريس هي عاصمة الأزياء، بمعنى مستوى الخبرات. وأيضا هنالك في ضمن التبادلات التي أحدثتها الرؤية أصبح لدينا مجموعة من الشباب يهتمون حتى بالطهي والمطبخ وإنشاء يعني مطابخ سعودية، ولكن بصيغة عصرية يستقبلون من خلالها السياح الأجانب. كل هذه الخبرات موجودة ضمن اللي أسميه العنوان الأوسع، الثقافة بمعناها الأشمل والعام، وهذه باريس منارة فيها في مختلف هذه المجالات.
1: صحيح. أنا وقتي انتهى، أشكرك وأشكر وجودك معي في هذه الساعة وفي هذه التغطية. حسن مصطفى، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، تغطية العربية واستوديو العربية في باريس مستمر، سنبقى دائما لحظة بلحظة في هذه الزيارة من هنا من استوديو العربية في باريس. أعود وألقاكم بعد ساعة من الآن. شكرا لكرمي ولطف المتابعة، إلى اللقاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا.

0: وسلوك له. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: التاريخ هو 3 مارس 1991.
2: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
1: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
8: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
9: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
10: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
11: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
12: كان يخاطب اليمنيين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعريب يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
11: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
12: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
11: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
0: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
13: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
14: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
15: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات

0: أول حدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
1: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

طاب مساءكم ومسجدون معكم في هذه التغطية لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. وهذا البيان الفرنسي السعودي ماكرون والأمير محمد بن سلمان أكدا السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات، وأن الرجلين شددا على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران. ماكرون وولي العهد أكدا التزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية نووي إيران، وأن ماكرون وولي العهد يدعوان إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الذرية. هذه أبرز النقاط المتعلقة في البيان الفرنسي السعودي عقب اللقاء وهذا الاجتماع، اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في قصر الإليزي على إثر زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولقائه بالرئيس ماكرون في قصر الإليزي هذا اليوم. وأيضا في مستهل هذه الزيارة كان هناك عدة من القمم، عدد من القمم وخصوصا القمة الاقتصادية التي جرت في ساعات صباح هذا اليوم. جرى الآن في هذه الأثناء الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات. هذه المرة تجاوزت التبادل التقليدي في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى ما هو أبعد من ذلك، بل توقيع مذكرات تفاهم في مجالات تتعلق بالمستقبل، بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الطاقة النظيفة بين البلدين. طبعا كما كان شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي كما ذكرنا توقيع اتفاقيات بين جهات فرنسية وسعودية. كان الجانبان الفرنسي والسعودي وقعا مذكرة تفاهم للشراكة الدفاعية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. قبل ذلك كان استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي حيث تعقد القمة الثنائية. في وقت سابق كان وصف ماكرون زيارة بأنها محطة مهمة وعلامة فارقة تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين. أشار إلى أن فرنسا والسعودية تعملان معا من أجل تعزيز الاستقرار وسيواصلان التشاور لتحقيق المزيد من النجاحات. وجديد نقاط البيان الفرنسي السعودي ماكرون وولي العهد يرحبان بالاتفاق بشأن نزع سلاح حماس ويدعوان لتنفيذه. لهنا تنتهي وينتهي هذا الموجز. تحية لكم وإلى اللقاء.

0: حاضرة بقوة.
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامد الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار وإلى مجموعة من التغطيات سنبدأها من مقر وزارة الخزانة الأمريكية، حيث يعقد وزير الخزانة سكوت بيسنت مؤتمرا للإعلان على تفاصيل العقوبات الجديدة على إيران. نستمع له.
4: لا تدير فقط الخطر الإيراني، نحن ننهي الخطر الإيراني، وقواتنا العظيمة قد وضعت الأساس لتحقيق أهداف الرئيس بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي للأبد. لقد أظهروا العزيمة الأمريكية لإنهاء هذا التهديد، وقوة الاقتصاد الأمريكي تحت الرئيس ترامب تؤدي إلى القيام بهذه العملية المستدامة مع قوة جيشنا. والآن إيران تواجه خيارا واضحا، طريقان فقط أمامهما، إما عزلة تامة عن العالم أم طريق للعودة إلى الطبيعة مع فرصة للانضمام إلى الاقتصاد العالمي. اليوم نحن نطلق عملية العزلة الاقتصادية، وسنطرح كل تلك الخيارات على الطاولة، وكل هؤلاء الذين يساعدونها عبر وكالات وشبكات أو دول لتهريب النفط وأيضا التهريب المالي سيستهدفون. وكلاؤنا كلهم سيمنعون أي إيرادات تغذي الحرس الثوري والنظام الإيراني الشرير. نحن نعزز هذه المقاربة، ولن يكون هناك أي تنفس أو فضاء ليتنفس هذا النظام الذي كان يطلق الإرهاب على الولايات المتحدة والعالم. وآخر ملجأ لهذا النظام هو أنهم استنتجوا بأن هناك بعض الدول لا تزال طبعا تمولهم لتتجنب خطر الإيراني. هذا غير مقبول، لأن يعملوا في هذه الأجواء الرمادية. لا يمكن للدول أن تدعي بأنها لا تعرف بشأن هذه الأمور. شراء ونقل النفط الإيراني وتسهيل تدفق الأموال لإيران من أجل مناطق حرة تجارية، وأيضا يخفون بعض الأمور عن العالم، وأيضا يغمضون العين عن تلك العمليات وعلى عمليات النقل وغسيل الأموال، ويستعملون حتى البنوك لفعل ذلك، وهذا يشير إلى تواطؤهم. الرئيس اتصل بالعديد من الزعماء في العالم ليطلب منهم أن يتوقفوا عن التعامل مع النظام الإيراني. لقد رأينا النتائج فعلا، فخلال نهاية الأسبوع أقوال سمعناها من القيادة الإيرانية تظهر مدى تأثرهم بهذه الحملة. تلك الدول التي تسهل أي تواصل اقتصادي مع إيران ينبغي أن تسمع رسالتنا. أولئك الذين يقفون مع الولايات المتحدة إما أن يقفوا معنا أم يقفوا ضدنا، وهؤلاء الذين يقفون مع إيران فعليهم أن يواجهوا العزلة أيضا مع ذلك النظام الذي يباد. الجيش الأمريكي ووزارة الخزانة وغيرها تظهر بأن الولايات المتحدة تتوقع أفعالا من تلك الدول، وكل دولة طبعا لديها جدولها الزمني لوقف تلك العمليات التي حددناها، وإذا لم تتحرك فإننا سنفعل ذلك أحاديا من خلال سلطة الوزارة. على سبيل المثال، أي فرع من بنك ميلي ينبغي أن يغلق. ودعوني أكون واضحا، أي هيئة تسهل غسيل الأموال نيابة

0: عن إيران فإنها سيتم طردها من نظام الدولار الأمريكي. الساعة بدأت تدق الآن، وتلك العقوبات وذلك التصميم الذي أظهرناه اليوم يستهدف 5 من شريانات الحياة التي تستغل دولا عدة: الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب والطيران والشحن. هذه الإجراءات توسع العقوبات الثانوية لتفرض على أي من يود أن يستمر في التعامل مع هذا النظام، وسنسرع ما طريقة عملنا. ومع حديث الآن فإن مكتب مراقبة الأصول الخارجية يفرض أيضا عقوبات على 60 من الشركات والأفراد والسفن حول العالم التي تسمح لإيران بأن تتهرب من العقوبات ولأن تحصل على معدات نووية وتقود عمليات إرهابية. هذه حملة مستدامة، وطبعا هي تقضي على آخر الخيارات الإيرانية. ليس هناك أي غموض بشأن الموقف الأمريكي. التواصل الاقتصادي من أي نوع مع هذا النظام المجرم سيعرض هؤلاء المسؤولين عن للقوة الأمريكية. لعقود هذا النظام استمد قوته من حسابات تنظر بأن أو تخشى الرد الإيراني، وبأنه يمكن التفاوض مع الأمريكيين، ولكن تحت رئاستي في عهد الرئيس ترامب انتهى هذا العصر. وكل أولئك الذين يخشون خطر تحدي طهران أن لا يستهينوا بتكلفة اختبار واشنطن، وعليكم أن تختاروا ذلك. وتذكروا بأن جدار برلين سقط حين الجنود العاديون قرروا أن لا يطلقوا النار على الشعب. ولأولئك الذين يسمحون لطهران، عليهم أن لا يستهينوا بالعزيمة الأمريكية. لا دولة تتوقع أن تتمتع بالرفاهية مع بتعاملها مع دولة تريد تدميرنا. لقد حان الوقت لزعماء الدول أن يختاروا بين الرفاهية والعزلة، السلام والإرهاب، أمريكا وإيران. الحملة التي نبدأها اليوم ستجمع قوا كل يوم، ولن تنتهي حتى يصبح هذا النظام معزولا لوحده. ومع ذلك أرحب بأسئلتكم.
1: David from Reuters.
0: David من رويترز.
2: Hi, thanks, Secretary.
0: شكرا معالي الوزير.
2: Most powerful tools you have at your disposal.
0: إحدى الأدوات القوية في أيديكم هي القدرة على فرض عقوبات ثانوية على البنوك والمؤسسات المالية التي تسهل العمليات المالية لإيران.
2: Chinese banks.
0: البنوك الصينية كانت تم الحديث عنها بأن تم استهدافها، ولكننا لا نرى أي من تلك المؤسسات قد استهدفت هنا. هل هذا شيء سيأتي لاحقا في هذه الحملة، أم أن ربما هذه الهدنة التجارية مع الصين يمكن أن تمنعكم من فعل ذلك وتلك الخطوة الكبيرة؟ نريد أن نوضح اليوم هنا بأنه لا أحد فوق أن لا تصله العقوبات الأمريكية. إذا سهلوا التعاملات المالية في ذلك النظام البيئي الذي يجعل النفط الإيراني مالا ويحوله إلى قمع، فإنهم سيستهدفون. نحن وجدنا بأن أفضل طريقة للتواصل مع الدول هي من خلال الدبلوماسية الهادئة، ونحن الآن نتحدث مع كل الدول لنذكر لهم توقعاتنا. نعرف ما هي تلك الدول وهم يعرفون ما هي تلك الدول. إذن حين مطرقة وزارة المالية تسقط عليهم فلن يلوموا إلا أنفسهم.
1: ريتشارد من CBS.
0: شكرا. قلتم إن الرئيس طبعا يطلب من زعماء الدول طلبات محددة وبأن هناك جدولا زمنيا. مع من اتصل وماذا طلب؟ لن نذكر هنا أسماء، نريد أن نرى نتائج. وأنا واثق بأن الرئيس كما تعلمون مقنع تماما، ونحن طبعا نتبع أوامره، وطبعا من خلال اتصالاته ومن وزارة الخارجية والمالية، ونتوقع منهم لنقول لهؤلاء الزعماء وتلك الدول وأيضا المؤسسات وغيرها ما نتوقعه منهم تماما. والجدول الزمني

0: وأتوقع بأنه سريعا إذا لم يرد ويستجيب فسترون التداعيات على أفعالهم. هل تذكرون لنا الجدول الزمني؟ لن أضع هنا جدولا زمنيا، ولكن ليس لدينا صبر لا ينفد. شكرا جزيلا معالي الوزير. قلتم بأنه لا أحد فوق العقوبات الأمريكية. ما هي العقوبات الثانوية التي تحضرونها أنتم مثلا ضد البنوك الصينية وشركات الشحن التي لا تمتثل؟ وحين تنظرون في هذه العقوبات غير المسبوقة قلتم إن مع طبعا نهاية الأزمة مع إيران هذا سيخفض من تكلفة النفط والسندات وغيرها، فهل تتوقعون أن يحدث هذا مستقبلا ومتى؟ طبعا حسنا، نحن طبعا تحدثنا قبل أسبوعين ونصف عن هذا الأمر، وطبعا سنتعامل مع برنامج المزادات وغيرها، وستسمعون منا مرة أخرى في بداية الربع المقبل. فيما يخص كما قلت، كل دولة وكل مؤسسة ينبغي أن تعلم بأنه ينبغي أن تستعد لمواجهة العقوبات الأمريكية، فلا أحد كما قلت فوق هذا الأمر، وسنحاسب الجميع. وهذه طبعا مواجهة اقتصادية لهذا النظام، وجينيفر كما قلت لا أحد ينبغي أن يختبر عزيمتنا.
1: جوش،
0: قلتم إنكم لن تذكروا أسماء، ولكن كانت هناك تقارير تقول إن دولة الإمارات هي من تلك الدول التي عليها أن تنظر بحذر في هذه العقوبات وتقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. وإيران، هل الإمارات تقوم بهذا؟ أعتقد بأن الأفعال التي فعلوها الأسبوع الماضي لم تكن مصادفة، وأتوقع بأننا سنرى العديد من الدول الأخرى تتخذ نفس الفعل مع استمرارنا في التواصل. فدولة الإمارات كانت شريكا جيدا جدا، واتخذت هذه الهجمات، وأيضا هجمت بكثرة من إيران. ماذا حصلت عليه تلك الدولة من إرضاء إيران خلال سنوات؟ تعرضوا لهجمات عنيفة جدا، فبينما كنا نقصف إيران كانوا يقصفونهم. إذن هذا يظهر بأنه مع هذا النظام الإرضاء ليس فعالا. ومن جانب آخر، هذا النظام مع محاولته بيع الاسترضاء فإن هذا لن يكون فعالا في عيون الولايات المتحدة. وأود أن أشدد على أننا ننشر في كل العالم مع حديثنا هنا بأنكم سترون موجة عقوبات حين تخرجون من هذا الاجتماع اليوم، وسترون هذه الحملة تستمر. وأتوقع بأنكم سترون إعلانات كبيرة من مؤسسات مالية تفرض عليها العقوبات بنهاية هذا الأسبوع.
2: Samira from Sky. Yep, no. No, are you? No, I'm looking for Samira from Sky.
0: Samira from Sky.
2: No, hi.
0: هل الولايات المتحدة ورئيس ترامب لا يزالني طبعا هم قالوا بأنها دولة وليست كدولة. أعتقد بأنه يريد من كندا أن تعود إلى الطاولة وتتفاوض بنية حسنة. لقد عرض عليهم اتفاق رائع الأسبوع الماضي واختاروا رفضه. للأسف رئيس الوزراء كارني طبعا صعد إلى السلطة بناء على طبعا عدائه لترامب، ويبدو بأنه قد عاد إلى نصه القديم، وعليه أن يسأل نفسه هل يريد أن يفيد نفسه والحزب الليبرالي أم الشعب.

0: الشعب الكندي لأنهم قد كما قلت عرض عليه صفقة جيدة جدا. إذا عدنا فقط طبعا إلى السندات، فبعد أن ارتفعت الأسبوع الماضي، هل هناك احتمال لأن يكون هناك مثلا بيع أو شراء للسندات؟ مرة أخرى لم نشتري أي سند لحد الساعة. طبعا في الفترة المقبلة حين تكون هناك عملية في 9 سبتمبر، سنرى في 9 سبتمبر. سؤال آخر. أنت في المقدمة. لقد وصفتم هذا بأنه يوم إنزال اقتصادي، ولكن يوم الإنزال لم يكن هناك تهديد ولم يعطى جدول زمني لألمانيا. لماذا تفرضونها اليوم؟ حسناً، نحن نعطي الجميع الآن الفرصة لأن يصلحوا أفعالهم. لماذا نريد أن ندمر كل النظام المالي العالمي؟ نعتقد أنه من المهم أن نضع خطوطاً، وعلى الناس أن يعلموا بأننا سنتحرك بسرعة وأننا جادون. العقوبات الثانوية هي أداة قوية جداً، ونحن في الوزارة، وطبعاً هو هذا جين لين نائب مساعد في لشؤون مكافحة الإرهاب. سبب استعمالنا للعقوبات الثانوية لأننا طبعا لا نريد استعمالها دائما. لقد أطلقنا طبعا هذه الطلقة التحذيرية، ونرى بأنه من الملائم لو أن الآخرين مثلا لم يفعلوا ما نتوقعه منهم، فعليهم أن يخرجوا من نظام الدولار. شكرا، شكرا لكم جميعا.
1: نحييكم مشاهدينا من جديد. إذن كما كنتم تتابعون ونحن كذلك تابعنا بحرص شديد وبتمعن كل الإجراءات التي صرح بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. اسمحوا لي بداية أن أعيد الترحيب بضيوفي، أو أن أرحب لأنه لم نرحب بداية هذه الحلقة، بما أنه دخلنا مباشرة مع سكوت بيسنت. معنا اليوم الأساتذة مسعود الفك، رفاه السعد، صالح حميد، وسيد العميد فيصل الحمد. واليوم في الواقع هذا المؤتمر فرض علينا حوار آخر، لأنه الإجراءات اللي تحدث عنها بسنت جدا مهمة، وعلى فكرة زملائنا في العربية بزنس على رأس الساعة ستكون معهم تغطية خاصة بكل ما أتى الآن بالأرقام بالدليل بالمعلومات. زملائنا معكم على رأس الساعة، يعني بعد 40 دقيقة تقريبا من الآن بعد ما نكمل ساعة حوار، كونوا معهم لمتابعة كل هذه التفاصيل. طيب خلينا نبدأ هو قل الكثير ولكن ربح للوقت حتى وسنعود إلى بعض تفاصيل ما قاله سكوت بيسنت. ما الذي رفاه استوقفك فيما فصله؟ لأنه هو ما الذي فعله، أتى بما تحدث عنه ترامب من إنزال اقتصادي وفصل الإجراءات. ما الذي استوقفك بالضبط؟
2: إلى التراخيص. أنا كنت أحب أن أبدأ أن أنا قبل ما أجي للقاء كنت بشتغل على تقرير صحفي حول ماذا حدث في إيران بمجرد تصريح الرئيس ترامب أن هناك عقوبات جديدة. من بداية تصريحه لليوم ارتفع الريال الإيراني إلى من دولار دولار مقابل مليونين، وأكثر من مليونين ريال. يعني لكل دولار أكثر من مليونين ريال.
1: هو ريال ولا تومان؟
2: 200,000 تومان مليون، يعادل مليونين ريال.
1: أوكي.
2: فتخيلي هذه، يعني احنا نتحدث من اول الحرب كان 165,000 مقابل الدولار. وصلنا بسبب تصريح ترامب، يعني منذ اسبوع وصل اكثر، يعني تجاوز عبر ال 200,000 ريال
1: بهذه التصريحات.
2: بالضبط. وايضا ارتفعت اسعار المواد الغذائيه بشكل كبير، الارز مثلا 60%، اللحوم 150%. يعني الاوضاع المعيشيه بالنسبه للمواطن الايراني اصبحت لا يحسد عليها، وفي حال لا يطاق. هاي إلى جانب التضخم، ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية. حاليا مع هذه التصريحات
1: ستبقى
2: مع هذا الإنزال
1: ستبقى العين على
2: أو الزلزال مثل ما
1: هو سماه الإنزال الاقتصادي. هو ذكر بموضوع إنزال النورماندي، ونحن كنا ناقشنا سيد العميد هذا الموضوع،
2: وهنا حتى العراق له دور كبير بهذا الموضوع.
1: سنعود للتفصيل. أعتقد بأنه أستاذ مسعود ما توقفت عنده هو الطرف الثالث كما قلت.

0: وهنا الأطراف الثالثة، ولهذا سبب أن استحضرت إنزال نورماندي، لأنه هو ذكر الأوروبيين وذكر من كانوا في خطة ذلك الإنزال أن يعودوا من جديد ويتحالفوا من بعضهم البعض.
1: الولايات المتحدة منذ أن فرضت العقوبات مشكلتها الأساسية كانت محاولة إيران أو سعي إيران أو بعض الأحيان في كثير من الأحيان نجاح إيران في الالتفاف على العقوبات التي تطلق عليها هي إفشال العقوبات. استطاعت من خلال الأطراف الثالثة التي رغم أن العقوبات الأمريكية كانت تشير بشكل خجول لفرض عقوبات على الأطراف الثالثة، ولكن يبدو بأن هذه المرة يمكن أن نستشف من هذا الحديث بأن عملية العزلة الاقتصادية على إيران بدأت. عندما يتحدث عن يسألون عن الصين يقول لا استثناء لأحد،
0: لا يعني وقال بأنه الرئيس ترامب فعلا بدأ بالتواصل مع قادة من دول العالم لقطع علاقتهم مع إيران.
1: لماذا الصين أكبر شريك اقتصادي لإيران وأكبر زبون للنفط الإيراني؟ طبعا يشتري النفط الإيراني بأسعار منخفضة، وبهذه الطريقة المصافي الصغيرة الصينية كانت تستفيد من النفط الإيراني. الآن من خلال الحصار طبعا النفط الإيراني لم يتم تصديره كما اعترف رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي وقال لم نصدر برميل واحد ولم يردنا دولار واحد كما قال عبد الناصر همتي. الآن عملية الضغط على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران ماليا بيع شراء استيراد وتصدير هي سيكون العنوان العريض للعزلة الاقتصادية التي تريد أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.
0: أستاذ صالح، ما الذي استوقفك فيما فصله بس منذ قليل؟
2: نعم، أنا أعتقد بالإضافة إلى ما تفضل بأستاذ مسعود أنه هذه المرة العقوبات تستهدف بشكل مباشر شبكة الالتفاف على العقوبات وليست الصادرات المتوقفة منذ زمن. لكن في كل مرة عندما كانت تعلن عقوبات كان يترك الباب مفتوحا من خلال إعطاء بعض الإعفاءات، يعني بعض الديون، بعض التعاملات التجارية المحدودة، خاصة الدول المجاورة لإيران، العراق، تركيا وغيرها. الآن يقولون أنه لا إعفاءات لا استثناء، ويبدو أنه يتم ربط الدبلوماسية هذه المرة والتفاوض مباشرة بالضغط الاقتصادي. يعني الهدف هو يعني إخضاع إيران بشكل كامل،
0: إخضاع كذلك الدول الأخرى،
2: لأنه
0: مثلا لما نتحدث عن العراق، عن بعض الدول يمكن أن يكون وضعها مختلفا عن وضع تركيا مثلا. تركيا هل يمكن لترامب أن يلزمها ويضغط عليها ويسلط عليها عقوبات؟ هناك بعض الدول التي نطرح من خلال هذا التصريح نقاط استفهام عديدة.
2: صحيح، لكن هذه الدول هي أيضا لديها مصالح مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما لديها مع إيران. صحيح أنها كانت خلال هذه الفترة من العقوبات تمرر لإيران بعض الشحنات أو بعض التبادلات التجارية، كما الكثير من البنوك، يعني تركيا تورطت يعني في غسيل الأموال بعضها لنقل الأموال داخل إيران وتعرضت لعقوبات أمريكية. الآن يبدو أن إدارة ترامب تريد أيضا أن تغلق الباب لهذه المنافذ أيضا، يعني فتركيا كدولة لا تضحي بمصالحها الكبيرة، خاصة وهي عضو أيضا بحلف الناتو، والعراق أيضا مقبل على يعني عملية انسحاب وإعادة تكوين العلاقة مع الولايات المتحدة، وكذلك الصين. يعني العلاقة بين إيران والصين لا تتجاوز التبادل التجاري أقصد 17 مليار دولار، لكن هذا الميزان بين الصين وبين الولايات المتحدة 400 مليار دولار، فلا أعتقد أن الصين تضحي بكل هذه المبالغ أمام ما تحصل عليه من مصالح محدودة.
0: سيد العميد، كنت معنا في حلقة خاصة كنا خصصناها لتصريحات الرئيس ترامب لما تحدثنا عن الإنزال الاقتصادي، وكنا نحاول أن نفهم ما الذي يود فعله إلى أن أتت تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية. ما الذي استوقفك أو لفتك من إجراءات قالها؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة الأمريكية غيرت في استراتيجية التعامل مع إيران. منذ 28 من فبراير كنا نتحدث عن قوة عسكرية وتساندها قوة اقتصادية، وكان هو الحصار البحري. الآن نتحدث أن الجناحين تبادل الأدوار، يعني بالجناحين بيسنت وهيكسيث، القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. الآن يعتبر

0: العمل الأساسي أو الضغط على الاقتصاد هجومي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يساندها قوة عسكرية بما فيها الحصار المركب والحفاظ على القدرات العسكرية للردع المسلح ضد إيران. فلذلك الاستراتيجية الآن تحولت من الضغط على إيران إلى عزل إيران. هناك عمليات لعزلها ليس فقط عن الخليج والجغرافيا ولكن نتكلم عن الاقتصاد. اللي لفت انتباهي نقطتين إذا سمحتي، لأن النقطة الأولى عندما تحدث أن سنستهدف الشرايين الخمسة، الشرايين الخمسة اللي هي النفط ومشتقاته، النظام المالي، الشحن والأصول الرقمية والشبكات التجارية، أي أنه سيقوم بقطع جميع العلاقات التجارية والاقتصادية لإيران مع دول العالم. ولكن النقطة الثانية وهي الأهم، اللي هو لكل دولة جدول زمني لوقف نشاطاتها مع إيران. هذه نقطة مهمة جدا، هذه أي أن هناك التزامات دولية بين الدول. الولايات المتحدة الأمريكية نعم هي القوة الأولى في العالم، ولكنها هي ليست الأمم المتحدة. عندما تفرض عقوبات سيلتزم الجميع، لا، هناك مثل ما تحدث الأستاذ مسعود، هناك التفافات كثيرة. فلذلك هذه الخطوة تعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين، تقدر دول العالم بأن هناك تعاملات تجارية لا يستطيع أحد إيقافها، ستعطى فترة من الزمن حتى انتهاء هذه التعاملات. فهذه خطوة مهمة جدا في استراتيجية الضغط الأمريكية. ولكني إذا سمحتي لي ما زلت أرى أن الهدف الأساسي، طبعا هناك هدف إجلاس الإيرانيين على طاولة التفاوض وهذا مهم جدا مع زيارة القائد الجيش الباكستاني، وغدا سيكون وزير الخارجية العماني أيضا في طهران. ولكن الهدف من هذه التحركات تخص الاقتصاد هي منع الحرس الثوري الإيراني من تحويل الموارد المالية إلى قدرات عسكرية. هذا هو الهدف.
1: هذه النقطة الأهم. اسمحوا لي أن نذكر من جديد بتصريحات سكوت بيسنت اللي كنا ننتظرها في الواقع حتى نفهم ما الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما قال بأنه نحن نعلن إنزالا اقتصاديا على إيران. بيسنت يقول أن ترامب يجري اتصالات مع زعماء عالميين لقطع علاقاته الاقتصادية مع إيران، بأن الدول التي تتيح غسل أموال إيران سيتم استبعادها من نظام الدولار. عن من يتحدث لما يقول الدول التي تتيح غسل أموال إيران؟ بينها العراق أكيد.
2: العراق هي كان
1: العراق وماذا؟
2: الصين. العراق
1: أساسا العراق
3: والصين. تركيا. تركيا هناك بنوك
1: ثبت
3: العقوبات في هونغ كونغ.
0: أمريكا اللاتينية.
1: هونغ كونغ.
2: أمريكا اللاتينية.
3: سنغافورة.
1: العراق حتى عبر الحدود البرية.
3: وحتى سويسرا، تم ذكر سويسرا أيضا.
0: لا ننسى حزب الله أيضا وهو تابع الحرس الثوري الإيراني، لديه شبكة مالية لغسيل الأموال في أستراليا وفي الغرب الأفريقي وفي أمريكا اللاتينية.
2: بدأت معركة من بعد المعركة العسكرية التي حققت الولايات المتحدة الأمريكية فيها انتصارات، ولكن لم تحقق انتصارات سياسية من تلك المعارك، ولكن جاء دور الاقتصاد حتى يساعد الرئيس الأمريكي ليبدأ هذه المعركة. المعركة قبل أن تكون مع إيران، هذه المعركة الاقتصادية ملفوفة بالدبلوماسية مع الأطراف الثالثة.
1: ولكن نحن أتينا على ذكر مجموعة ولكن نحن أتينا على ذكر مجموعة كبيرة ومهمة كذلك من الدول. ثبت بأن هذه الدول كلها، العراق ربما كانت هناك وثائق، تركيا كذلك نشرت بعض الوثائق، ولكن بالنسبة لهونغ كونغ، بالنسبة لأمريكا اللاتينية، كل هذه الدول
3: الخزانة الأمريكية سبق وأن
1: قدمت
3: فرضت عقوبات على شركات في هونغ كونغ، في سنغافورة،
1: وأكدت بأنها تساهم في تبييض أموال إيرانية.
4: حتى في كندا، أنا لما كنت في كندا كانت هناك دائما الحكومة والبرلمان الكندي يتحدث عن عمليات غسيل أموال للنظام الإيراني. كانت هناك شخصيات مهمة من النظام الإيراني تسكن في كندا،
3: وهناك دول أيضا
4: وعوائلهم، وكانت هناك عمليات غسيل أموال عن طريق تصل عن طريق الموانئ البحرية.
3: هناك دول صغيرة مثل الدومينيكان وغيرها التي تمنح الجنسيات
0: الأوفشور
3: وتسجل شركات بأسماء وهمية. مثلا الأسطول الذي يمتلكه أبناء شمخاني، حوالي أكثر من 100 ناقلة نفط، كلها هذا ابنه يتحرك باسم مستعار، اسم أوروبي حتى، ليس عربي أو فارسي. ومن خلال استثمارات هناك يقومون ليس فقط بنقل النفط بل بغسيل الأموال وتحويله داخلي.
1: بسنت يقول بأنه من ضمن ما يمكن أن يسلط على هذه الدول التي تتيح غسل أموال إيران هو استبعادها من نظام الدول، وهذا موضوع قد يكون نعود ونذكر بأن زملائنا في العرب أو على العربية بيزنس ستكون مع

0: معهم تغطية كاملة لكل هذه التفاصيل على رأس الساعة، ولكن الآن ابقوا معنا لأن هناك العديد من المواضيع الأخرى. يعني إخراجهم من نظام الدولار رفاه،
1: ليس هذا فقط. أنا لفتني أنه هدد الدول التي ستتعامل مع إيران، وهدد أيضا بفرض عقوبات. هنا أنا أتحدث عن العراق، ماذا سيكون دور العراق؟ يعني ممكن أنه حاول أحيانا أنه يتجنب، مثل ما نعرف أنه 12 مليون دولار للغاز لغاية الآن العراق لم يحولها لإيران بسبب العقوبات الاقتصادية، لكن مثلا الفصائل المسلحة، الميليشيات، المكاتب الاقتصادية التي حاولت الالتفاف على هذه العقوبات وفتح مجال لإيران لدخول هذه الأموال وأيضا النفط. إذا تذكري بالحلقة السابقة ذكرنا أن النفط الإيراني عبر بهذه الفصائل والميليشيات كان يخلط مع النفط العراقي، صحيح، لبيعه، والمستفيد بالأخير إيران. وكان دور كبير لهذه الفصائل. هل العراق مستعد الآن بعد هذه التهديدات والتحذيرات من وزير الخزانة ومن الرئيس الأمريكي في ظل الوضع أيضا أصلا المتزعزع في العراق؟ هل يتحمل العراق عقوبات جديدة أو خسارة اقتصادي؟
2: المقصود دول أكبر وبالتحديد الصين، الهند،
0: وتركيا،
2: تركيا وألمانيا حتى.
1: لكن
2: ألمانيا الدول التي تتعامل تستفيد، هو يقصد التي الدول التي تستخدم من نظام سويفت والدولار
1: بالضبط.
2: هو يريد أن يستخدم هذه الأداة لمنع أي تبادل تجاري،
0: ولكن
2: مع
0: هذا
2: إيران.
0: كذلك خطير، يعني إخراجه من نظام سويفت هذا يتوقف فقط على الولايات المتحدة الأمريكية،
1: مثل ما أصبح مع روسيا، مثل ما عملت مع روسيا.
3: لو رغبت
2: إيران
3: المتحدة
2: تتعامل الصين مع نظام المقايضة،
3: ولكن الأهم إذا سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لو ترغب باستبعادهم من سويفت لا أعلنت أنها سيتم استبعادهم من سويفت، ولكن فعلا
0: إخراجهم من نظام الدولار، هذا
3: أي نظام الدولار نتحدث عن المقايضة ونتحدث عن التسوية بالدولار. نعم، تستطيع أي دولة الحصول على العملة الصعبة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هنا يكمن نقطة مهمة جدا، هي منع وصول
1: الدولار
3: إيران أو من يتعامل مع إيران،
2: التي تتعامل
3: نعم، للبنوك الأمريكية وللمؤسسات المالية الأمريكية، وهذا يقيد حركتها.
1: وأعلن عن إغلاق أهم بنك،
3: بنك الإيراني.
4: نعم، الآن اليوم خرج
0: تقرير،
4: في هذا الشهر خرج تقرير بأنه إيران كيف تستخدم القوقاز وآسيا الوسطى، هذه الدول للالتفاف على العقوبات. أعتقد ما تفضل به أستاذ صالح صحيح بأنه الضغط على الدول الكبرى، ولكن هذه الدول الصغيرة تلعب دور الوسيط بين إيران وبين هذه الدول الكبرى. آسيا الوسطى هي الممر الأساسي للصين بريا، لأنه بحريا لا يمكن التواصل بين إيران والصين. الآن علينا أن نتوجه إلى آسيا الوسطى، واليوم أفغانستان. هناك حديث كان على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تطوير وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأفغانستان.
0: سيتراجع بعد
4: أفغانستان إلى آسيا الوسطى،
0: سيفكر ألف مرة. ولكن اسمحوا لي أن نأتي على كل هذه، نحاول أن نسرع قليلا لأنه إجراءات كبيرة تحدث عنها. وهنا سيد العميد تحدث عن أن هذه العقوبات تشمل شركات وسفن الظل بالإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا، ما الذي يعنيه بذلك؟
3: نعم، عندما نتحدث عن سفن الظل، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأن السفينة تسجل في دولة فترفع علم الدولة وتمتلكها شركة قد تكون أوفشور، شركة غير معروفة الأصل، وتشغلها شركة أخرى، وقد تغير بياناتها أثناء رحلاتها. فهذه مشكلة كبيرة جدا. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لو لاحظنا أنها عندما تابعت سفينة تيفاني، أتوقع أنها في أبريل أثناء العمليات الحرب 39 يوم، وقفتها في جنوب خليج البنغال لعملية تفتيش، هي من سفن الظل التي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض عقوبات على سفن الظل. في مصادر تتحدث أنها تمتلك ما يقارب 170 سفينة ظل لإيران.
0: ولكن هل يمكن تحديدها؟ يعني
3: من الممكن تتبعها
0: من السهولة من مكان،
3: من الممكن تتبعها، من الممكن
0: تتبعها سفن الظل وكشفها وكذا.
3: ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة أن هناك سفن تم إيقافها وهي سفن عليها عقوبات، لأن جميع سفن الظل عليها عقوبات. فلذلك تتبع سفن الظل و مصادرتها سيعني انخفاض القدرة على سواء إيصال النفط أو نقل النفط ما يسمى شيب تو شيب ترانسفير، أو نقل النفط من سفينة إلى أخرى غير مفروضة لعقوبة.
0: كما كانت تتحدث رفاه منذ قليل ما تم الاستناد عليه فيما

0: تتعلق بنفط إيران الممدوج ممزوج
1: بنفط النقطة الأخرى
0: سنأتي على كل النقاط. على
1: فكرة العقوبات اللي في الدول زي ما ذكر الأستاذ قد نتحدث عن المناطق الحرة وهذه مهمة جدا. المناطق الحرة مهمة جدا لأنها مناطق تحويل ومناطق عمل كبيرة جدا على المستوى العالمي. هي ليست في دولة، قد يكون ذكر الإمارات، هونغ كونغ، سنغافورة.
0: لما نتحدث عن المناطق الحرة نتحدث عن مناطق التجارة الحرة يعني.
1: نعم.
0: مناطق أو نتحدث عن حدودية. الدول التي حدودية. تمثل ملاذات ضريبية.
2: مع باكستان موجودة مناطق حرة. نعم. مع كردستان أيضا
3: حتى
2: موجودة.
3: حتى في هونغ كونغ وسنغافورة
2: وهذه المناطق الحرة الحدودية. هذا الصينيين أكثر الناس نشاطا، خاصة في أعتقد في منطقة القصبة لديهم مناطق حرة في جنوب غربي الأهواز. هناك شركات صينية تنشط من خلال،
0: ولكن هو اسمها منطقة تجارية حرة. فيما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لكل هذه الدول حرية التجارة، ما هذا مقنن المفروض بقوانين دولية تمكنها من تخصيص مساحة معينة وقوانين معينة
2: للسيطرة في ظرف
0: على
2: مختلف الآن.
0: للسيطرة على الدولار.
2: نحن الآن في ظرف مختلف. الآن لا أحد يتحدث عن القانون الدولي كما تفضل سيادة العميد. أعتقد بأننا الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست الأمم المتحدة، قررت بأن تقوم بالإنزال كما يقولون الاقتصادي على إيران. وفي هذه الحالة
3: أعتقد أنه أهم نقطة هي ضرب المقايضة التي كانت إيران كانت ترسل للصين النفط، وبالمقابل لا تستلم أموال لأنه الأموال يتم حجزها من خلال نظام سويفت، فتقوم باستيراد إما بضائع سلع أساسية
0: تطبيق أغذية إلى آخره
3: أو أرصدة تشتري فيها احتياجاتها من دول أخرى عن طريق الصين. الآن الولايات المتحدة وزير الخزانة يقول من يتعامل مع إيران بهذه الطريقة سنحرمه من التعامل بنظام سويفت الدولار. وهذا المقصود بالطرف الثاني.
0: أنا سؤال الحقيقة اللي نطرحه بعد كل هذا، ما الذي سيلزم هذه الدول؟ تمام، نحن نتحدث عن عقوبات أمريكية حذر من خلالها ترامب ومن بعدها بسنت في هذه التصريحات بأنه ستسلط عقوبات، سيتم حرمانهم من التعامل بالدولار. ولكن لما نقيم أو نضع معادلة في الميزان، نحن يمكن أن نقول بأن هذه الدول كذلك لديها مصالح من إيران
2: بلا شك. ولكن هناك مسألة هي الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح تفضلين، لا يمكنها أن تفرض على الدول، لذا تبدأ مرحلة المعركة الدبلوماسية بين واشنطن ومختلف العواصم. هذه هي مرحلة مهمة بالنسبة لواشنطن.
3: بمجرد أن يعلن ترامب عقوبات تنسحب الشركات
2: هذه
3: أصلاً.
2: المعركة هي
3: أفضل من العقوبة طبعاً لأنه لديها أموال في مختلف أنحاء العالم يتم الحجز عليها.
0: طيب خلينا نكمل نشوف بقية ونرجع لك مباشرة سيد العميد ونرجع رفاه كذلك. بس أنت يقول على كل دولة الاستعداد لمواجهة العقوبات إذا دعمت إيران. سنفرض عقوبات على مؤسسات مالية كبرى بحلول نهاية هذا الأسبوع، ونحن في انتظار طبعا ما سيرشح عن هذه التصريحات الجديدة. يقول وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت محاولة استرضاء إيران لن تجدي نفعا بعد الآن، وبأن العقوبات استهدفت 5 شرايين حيوية تستغلها إيران ومنها الأصول الرقمية. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد على أن العقوبات تستهدف شركات وسفن أسطول الظل، هذا ذكرناه وحاولنا فهمه. لن نحدد مواعيد لقطع العلاقات مع إيران، لكن صبرنا ليس بلا نهاية. بسنت يؤكد بأن لكل دولة جدول زمني محدد لوقف أنشطتها مع إيران وفقا لما حددته الخزانة. ما الذي يعني هذا جدول؟
1: ذكرنا قبل قليل أن هناك التزامات بين الدول وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بالضغط على الطرف الثالث والدول الأخرى فيما يخص هذه الاتفاقيات، لأن هذه الدول أو هذه الشركات قد تخسر بسبب هذه العقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بإحداث زلزال لنقل اقتصادي في بعض الدول. لكن في نقطة مهمة بخصوص الشركات. في 2018 ترامب انسحب من الجي سي بي واي الاتفاقية اللي خطة العمل المشترك فيما يخص النووي الإيراني. كان هناك مجموعة كبيرة من حزم تم توقيعها، العقود تم توقيعها بين شركات أوروبية وطهران، ولكن منذ أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية ترامب وأعاد العقوبات الاقتصادية توقفت هذه الشركات، فلذلك رأس المال دائما جبال. أهم نقطتين أنا أشوفها فعلا اللي يمنع الدول والشركات من التحرك ليس فقط العقوبات.

0: الأمريكية، بل نتحدث عن تقييد الوصول إلى الدولار والوصول إلى البنية الأساسية البنكية للولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية بخصوص الدول، نتحدث عن التبادل التجاري. أي دولة في العالم لو حسبت التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية والتبادل التجاري مع إيران، أنا متأكد ستضحي بتبادلها التجاري مع إيران مقابل الولايات المتحدة. أكبر سوق يعتبر في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، أغلب الأشياء في العالم تصنع من أجل السوق الأمريكي. فلذلك معادلة التجارة لأي دولة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أكيد ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هذه من النقاط اللي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون بطريق غير مباشرة، ولكن جميع الدول جميع الشركات تعي جيدا أنها إذا وقفت ضد الولايات المتحدة الأمريكية ستتغير. النقطة الأخيرة، وأنا متأكد أنه خلال الأيام القادمة والفترات القادمة إذ لم تذعن إيران وتبدأ المفاوضات وتوافق على ما تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هناك حزمة من العقوبات، لأن هذه العقوبات ستفرز مجموعة من التكتيكات التي تستخدمها الشركات والدول كثغرات في هذا النظام. فلذلك يجب أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حزمة جديدة لإغلاق هذه الثغرات. فلذلك التأثير قد يأخذ وقت ليس بالطويل، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية في أكاديميك دي داي مصرة فعلا على إخضاع إيران، إما الوصول إلى مرحلة يكون فيها العمل العسكري هو الأنجع، أو أن تنجح
1: النهج الاقتصادي،
0: نعم، أو تنجح زيارة قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني خلال اليوم وغدا. نعم.
2: الوقت ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في عجلة من أمرها، لهذا السبب اتخذت هذا القرار. هي لا تستطيع أن تنتظر في حالة لا حرب ولا سلم، لا أسود ولا أبيض، لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الرمادي. هي مفروض تحدد هذا الوضع، مكلف بالنسبة للولايات المتحدة أن ترابط في هذه المنطقة ولا تطلق طلقة تجاه إيران. قد يكون المرابطة ليس أقل كلفة من الهجوم نفسه. أعتقد بأن الولايات المتحدة في عجلة من أمرها، والرئيس الأمريكي في عجلة من أمره، لذا هذه العقوبات المشددة التي يفرضها. أعتقد بأنه يريد أن يسحب إيران إلى طاولة المفاوضات.
1: ولكن هذا ألا يؤكد أستاذ مسعود، وكذلك سؤال مطروح للجميع، بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال طرح هذه العقوبات هي تؤكد فشلها في التعاطي مع الملف الإيراني بشكل أحادي؟ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لما تسحب إلى هذه المعركة جهات ثالثة أو جهة ثالثة مكونة من دول جدا مهمة، الصين، تركيا، سنغافورة، هونغ كونغ، كل الدول التي تتعامل، فهذا يدلل على أنها فشلت في أن تتعاطى وتنتصر في هذه الثنائية بينها وبين إيران.
3: صحيح. سؤال مهم أستاذ ريم. والعقوبات أيضا تضر بالشعب الإيراني، ليس فقط يعني كل العقوبات السابقة الحقيقة كانت تضر الشعب أكثر من النظام، لكن هذه المرة نستطيع أن نقول أنه أصبح هناك عقوبات على الجميع، على النظام، ولأن النظام كان دائما يجد طرق الالتهاف
2: بسبب الحصار
3: مما تحدثنا عنها، يعني نظام المقايضة، الشركات الوهمية، لكن أيضا الآن الحديث عن الأصول الرقمية، لأن النظام في السنوات الأخيرة لجأ إلى دفع الأموال سواء للأذرع من خلال العملات الرقمية، شراء أسلحة، شراء ما يحتاجه ولو بشكل محدود.
1: ولكن العملة الرقمية
2: ب2025 بلغ نحو 8 مليارات دولار.
1: ولكن مع هذه النقطة بتحديد صالح، يقال بأن العملة الرقمية تستخدم عادة من هذه المجموعات لأنها صعبة التتبع وصعبة المحاصرة، فبالتالي كيف سيتم محاصرة أو على الأقل تتبع مثل هكذا أصول رقمية؟
3: يمكن تتبعها. يعني دار حديث كثير حول هذا، وخرجت الكثير من التقارير أن الولايات المتحدة استطاعت كثيرا أن تمنع التحويلات من خلال تجميدها أو السيطرة عليها وحتى مصادرتها، يعني
2: مثل شركة نوبيتكس. نعم. شركة نوبيتكس التي كانت تقوم ب50% من التبادل الرقمي. نعم. تم رصد هذه الشركة نوبيتكس
3: والولايات المتحدة.
1: فهذه نقطة مهمة.
3: لكن الآن أشرت إلى نقطة مهمة، وهو المشروع السياسي. ماذا تريد أو إدارة ترامب من إيران؟ هل مجيء الإيرانيون إلى طاولة التفاوض هذا لم يحدث؟
1: لأن يعني هذا لن يضر فقط بالشعب الإيراني ولكن الشعب العراقي كذلك. الشعب العراقي اليوم يعيش حالة من المأساة الاقتصادية، رغم أن هذه دولة غنية، ولكن هناك واقع تعيشه الشعوب اليوم.
3: صحيح، ولكن هذا النظام أثبت يعني هناك أطراف الآن

0: الآن تدعو للتفاوض. يعني كبار المسؤولين قالباف يقول هذا، بزشكيان يقول هذا، لا نستطيع التحمل أكثر. لكن ليلة البارحة خرج محسن رضاي وحسم كل هذا الجدل، وهو يمثل الكتلة المتشددة، التحالف الحرس الثوري مع المتشددين المتحكمين بمركز صنع القرار، وقال لا تفاوض وسنقاوم وسنذهب إلى الأخير، ويعتقدون بأنهم يستطيعون المقاومة حتى إما أن تتراجع الولايات المتحدة وتخفض من مطالبها، أو ستكون هناك ضربة محدودة. يعتقدون بأنهم يستطيعون
1: على الوقت تحملها. أعتقد يعولون كثيرا على الوقت. تذرفة،
2: تحدث العميد فيصل عن موضوع الجدول الزمني بالنسبة للعراق. العراق يعتمد على الغاز من إيران، كيف سيكون هذا الجدول الزمني؟ يعني العراق بموضوع الغاز متواصل، فكيف سيتعامل وهو يحول بين يعني كل فترة بما يبلغ بين 4 أو 5 مليارات دولار؟ فهذه العقوبات كيف ستكون بالنسبة لموضوع الغاز؟ هنا على الحكومة العراقية أن تفتح الأبواب التي أغلقتها لسنوات. مثلا أكثر من مرة المملكة العربية السعودية عرضت على العراق فتح بالتعاون بمجال الطاقة، لكن بسبب التحالفات السياسية والخلافات منعت هذه. الآن كيف سيكون مع فرض هذه العقوبات؟ أيضا هناك خلال زيارة قليباف الأخيرة طرح على الحكومة العراقية بعيدا عن الدولار حتى يهمش الدولار أنه أن يكون تعامل تجاري.
1: هو قليباف اقترح تعامل مع الحكومة العراقية خارج إطار الدولار، يعني استبق إجراءات ترامب،
2: لأنه كان ترامب أعلن عنها وكان
1: يعني لمح لها. صحيح.
2: وأصلا في ظل هذا الحصار اللي تعيشه إيران والوضع الاقتصادي السيء، يوميا نسمع كثير التصريحات، حتى بزشكيان حكى عن هذا الموضوع، طلب من العراق التعامل بالعملتين المحلية، يعني الدينار العراقي مقابل التومان.
1: مقابل التومان الإيراني
3: دائما.
1: التجارة في تفاصيل سيد العميد غريبة
3: في نقطة فيما يخص التبادل التجاري. كثير من الدول تحدثت عن التبادل التجاري بالعملات الثنائية بين الدولتين، ولكن دائما الأرصدة بالدولار، العملة الصعبة. الدول تحاول دائما رصيدا يكون إما من سلة عملات أو تربط بالدولار. الشيء الآخر ودائما ما ننساه أنه قيمة التبادل هي بالدولار، أي أن برميل النفط لنفرض أنه ب60 دولار، يحول سعره من 60 دولار إلى التومان، ثم مثلا يدفع من العراقيين إلى الإيرانيين بقيمة بما يعادل 60 دولار من العملة، أي أن الدولار حاضر حتى وإن حاولوا. الشيء الآخر، العملة ضعيفة.
2: لكن ماذا ستستفاد منها العراق وإيران من هذه المبادئ؟
3: لن تستفيد. هي لن تستفيد.
2: هي مجرد ورق.
3: هي لن تستفيد. هو فقط بس للقول بأننا نحاول تجاوز الدولار. الصين لم تستطع، روسيا لم تستطع، وهي اقتصاديات قوية جدا.
1: قعد لي سؤال ودقيقة أعتقد أو دقيقتين. الهدف من هذه العقوبات هو إخضاع إيران على الأقل وسحبها لطاولة المفاوضات. هل ستنجح هذه العقوبات؟ خلينا نبدأ معكم بعد نتحول لك أستاذ مسعود. سينجح الجانب الأمريكي
4: بأنه إيران لديها تفسير تاريخي ديني أيديولوجي لهذا الوضع. هي تقول نحن في شعب أبي طالب، ولكن ورد يوم أمس عليهم حفيد الخميني فقال لهم علينا أن نتصالح، والصلح هو فتح الفتوح، كان
1: هذه الإجراءات ستؤثر في الحكومة العراقية.
4: لذا أعتقد بأن هناك صراع في الداخل الإيراني للوصول إلى التفاوض مع الولايات المتحدة.
0: أنا أعتقد أن البلاد أمام مرحلة مصيرية، مصير إيران ككل وليس فقط النظام، لأن الكل في إيران في حالة ترقب، الناس العاديين في حالة ترقب، ليس هناك نشاط اقتصادي، المؤسسات التعليمية، كل شيء معطل في البلاد، وكأن
1: ولكن بهذه الإجراءات
0: هي إيران.
1: ولكن نحن أستاذ صالح دائما نقول بأن إيران تحاول كذلك أن تحمل كلفة هذه الحرب للجميع. يساعدها ترامب بفعل مثل
0: يعني
1: هكذا
0: النظام استنفذ أوراقه.
1: التكلفة سيتقسم الجميع اليوم. يعني
0: استنفذ النظام أوراقه. الآن هناك حركة في مضيق هرمز، هناك المزيد من العقوبات، هناك المزيد من الصراع في داخل النظام، والناس تترقب. وأعتقد أنها أي فرصة.
1: شكراكم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، وشكرا كذلك لليونة في تغيير الموضوع. نحن من العراق ذهبنا لقراءة في هذه التصريحات. بعد قليل على العربية بزنس كما تتابعون أسفل الشاشة، تفاعل الأسواق العالمية بعد كلمة بسنت عن إيران. السلام عليكم.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعلم، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، وعنواننا الأول اليوم زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، وماذا في تفاصيل العناوين؟ ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون يشهدان توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في بيان فرنسي سعودي، ماكرون وولي العهد يؤكدان على ضرورة إعادة الملاحة في هرمز لوضعها الطبيعي.
1: Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe.
0: واشنطن تعلن أشد حزمة عقوبات أمريكية على إيران، وترامب يقول إيران تنهار كليا. عاصم منير في طهران بمحاولة أخيرة لتهدئة التوترات، وقلب يتهم واشنطن بالإخلال بمذكرة التفاهم.

وفي تفاصيل العالم الليلة، شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي توقيع اتفاقيات بين جهات فرنسية وسعودية، ووقع الجانبان الفرنسي والسعودي مذكرة تفاهم للشراكة الدفاعية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية، وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكد ضرورة إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب ماكرون وولي العهد بتوصل اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع تأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة وكذلك إنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل النهائي للنزاع في لبنان، وجددا التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. بشأن اليمن، أكد ماكرون وولي العهد السعودي دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة. وأرحب بمدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. حسين، أهلا بك معنا. حسين، وأنت

0: تتابع عن كثب منذ اللحظات الأولى لوصول ولي العهد السعودي إلى فرنسا. الآن ما هي نتائج اجتماع الطاولة المستديرة ممثلة بالبيان السعودي الفرنسي وأيضا بالتوازي مع الاجتماعات والمباحثات السياسية والاقتصادية؟ إذا ما تحدثنا عن مذكرات التفاهم التي أعلن عنها قبل قليل.
1: نعم، في الواقع كان الأبرز الإعلان عن عدد كبير جدا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. اللائحة طويلة لكنني أكتفي بذكر بعض الاتفاقيات. الأول يتعلق بتمديد الاتفاق المتعلق بتطوير وتنمية منطقة العلا حتى العام 2035. الاتفاق ينص على تنميتها في المجالات الثقافية والبيئية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية والتراثية. أيضا هناك اتفاقية تتعلق بخطاب نوايا، هي خطاب نوايا تتعلق بموضوع تعزيز الشراكة الدفاعية خصوصا في مجال التكنولوجيا الناشئة وصناعة الدفاع وتعزيز الأمن السيبراني وتعزيز التدريب والتعليم العسكريين. أيضا هناك اتفاقية ثالثة تتعلق بمشروع استثماري لشركة الجدية في السعودية. هذا المشروع يتعلق بطبعا استثمار سياحي، يقدر حجم الكلفة لهذا المشروع بستة مليارات دولار، ويعمل هذا المشروع على خلق 22,000 وظيفة. سيقام هذا المشروع الاستثماري السياحي في سيرجي بونتواز الواقعة قرب باريس. أيضا هناك اتفاق بين الجانبين السعودي والفرنسي يتعلق بتطوير التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وهناك اتفاقية خامسة تتعلق بتجميع صناعة قطارات المترو، بتجميع المواد المتعلقة بل قطع مرتبطة بقطارات المترو لتعزيز قطار المترو رقم 7، وهو رقم مترو وهو خط مترو جديد في الرياض، الخط رقم 7 في الرياض. إذن يتعلق هذا الاتفاق الخامس بهذه النقطة تحديدا، وتتولى شركة ألستوم هذا المشروع المتعلق بالخط رقم 7 في مترو الرياض. طبعا اللائحة طويلة، لا أستطيع أن أذكر كل التفاصيل الأخرى، ولكن طبعا هذه هي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت في قصر الإليزي، وفيما عدا ذلك وقع عدد كبير من الاتفاقيات أيضا في إطار المنتدى الاقتصادي السعودي الفرنسي. نادين، إذا كان هناك أمران يتعلقان بهذه الاتفاقيات، بعضها ما تم بثه خلال اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية في الإليزي برئاسة ماكرون وولي العهد السعودي، والبعض الآخر من الاتفاقيات تم التوافق بشأنه خلال الاجتماع الذي عقد لمنتدى التعاون الاقتصادي، المنتدى الاقتصادي السعودي الفرنسي، الذي انعقد في مكان لا يبعد كثيرا عن قصر الرئاسة. نادين
0: حسين، إلى جانب مذكرات التفاهم والتي ذكرت أبرزها الآن قبل قليل، هل تسرب أي معلومات متوفرة لديكم الآن عما جرى تناقشه وتداوله بشأن الملفات الساخنة اليوم في المنطقة؟
1: نعم، الملفات الساخنة، جرى نقاش في العمق فيما يتعلق بعدد كبير من الملفات الساخنة، تداعيات إغلاق مضيق هرمز، تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، الملف الفلسطيني الإسرائيلي. تعرفين أن السعودية وفرنسا كانتا ترأستا المؤتمر الدولي في نيويورك في مقر الأمم المتحدة قبل عام، والذي تزامن مع صدور إعلان نيويورك الذي وضع مسارا للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية ولقيام الدولة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بلغ عدد الدول التي اعترفت بها 159 دولة. أيضا في الموضوع المتعلق بلبنان، الجانبان يتشاطران يتشاطران الاهتمام بضرورة دعم السلطات اللبنانية. أيضا فيما يتعلق بسوريا، هناك تعاون يجري في إطار مجلس سوري فرنسي سعودي مشترك، قضايا كاليمن وليبيا والسودان الآن نوقشت خلال هذا الاجتماع بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي. إذن جملة ملفات إقليمية، وكان أيضا موضوعا للنقاش المسألة المرتبطة بضرورة تنويع مسارات الإمداد بالطاقة، خصوصا أن فرنسا تصف السعودية بأنها حلقة وصل مركزي.

0: الأساسية لطرق الإمداد بالطاقة بين أوروبا والشرق الأوسط.
1: حسين، كيف تفاعلت اليوم الصحافة الإعلام الفرنسي مع هذه الزيارة والتصريحات التي كان أدلى بها الرئيس ماكرون حول محورية دور الرياض؟
0: عدد كبير من وسائل الإعلام الفرنسية أورد ما قاله الرئيس ماكرون، خصوصا لناحية تركيزه على أن التعاون بين السعودية وفرنسا يقوم على عدة ركائز، من بينها التكنولوجيات الحديثة وأيضا الفعاليات الدولية التي تنظم، وكان آخرها بطولة كأس الأمم للرياضات الإلكترونية، وأيضا مجال الاستثمار ومجال المشاريع الكبرى. هذه هي الدعائم الأربعة التي عددها الرئيس ماكرون في إطار حديثه عن التعاون بين البلدين. أشار أيضا إلى أن فرنسا والسعودية تهتمان بتنسيق وتشاور مستمر بينهما لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. لقد حققنا معا الكثير ويمكننا أن نحقق المزيد في المستقبل، قال الرئيس الفرنسي. الجانب السعودي وضع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار سعي المملكة إلى توثيق علاقات الدولية وشراكاتها أيضا على المستوى الدولي، وضرورة الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع بما يخدم المصلحة الوطنية السعودية، كما قال الجانب السعودي هنا ندين.
1: حسين، أنا أشكرك جزيل الشكر، وبطبيعة الحال سنعود إليك في سياق العالم الليلة في كل ما هو جديد الآن ضمن هذه التغطية على العربية لزيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا. حسين قنيبر، شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات. وأنا أستكمل معكم أخبار العالم الليلة. زار ولي العهد السعودي إذن الأمير محمد بن سلمان متحف الجيش الفرنسي في باريس، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنيو، حيث جرت مراسم استقبال عسكرية في الساحة الشرفية للمتحف. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي، كان استقبله في قصر الإليزي حيث تعقد القمة الثنائية. ووصف ماكرون الزيارة بأنها محطة مهمة على مفارقة، وتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين. We'll be right back.

0: ومعي هنا في الاستوديو الصحفي في العربية بزنس عقيل بوخمسين. عقيل أهلا بك معنا في العالم الليلة. عقيل، اليوم عندما نتحدث عن حجم من مذكرات التفاهم التي جرى الإعلان عنها قبل قليل، كيف تترجم توقيع هذه الاتفاقيات، مذكرات التفاهم الاستراتيجية في الدفاع، في التكنولوجيا، في الذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة، إلى قيمة مضافة في الاقتصاد السعودي؟
1: نادين، اللافت في الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم أنها تجاوزت القطاعات التقليدية التي كانت تعاون فيها بين السعودية وفرنسا. كانت تتركز هذه الاتفاقيات أو هذا التعاون في القطاع النفطي، في قطاع الدفاع، بالإضافة إلى السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الفرنسية للاقتصاد السعودي. اليوم نرى توسع في قطاعات جديدة مثل الذكاء الصناعي، مثل قطاع النقل والطيران، قطاع الإنشاءات، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع التعدين، الصحة. كل هذه قطاعات جديدة تدخل في عملية التحول الجارية حاليا في الاقتصاد السعودي. نادين،
0: طبعا بطبيعة الحال عقيل، ولكن نتابع الآن هذه الصورة من اجتماع الطاولة المستديرة برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه الصور التي نتابعها الآن مجموعة من رؤساء الأعمال أيضا والشركات بطبيعة الحال. هذه الصورة التي تجمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار، وبحضور أيضا رجال الأعمال الفرنسيين وأيضا السعوديين. كما نتابع معكم على إثر هذا الاجتماع، لاجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي، جرى الإعلان عن توقيع عدد من المذكرات التفاهم فيما يتعلق بمجالات عدة. هذه المجالات تجاوزت التبادل التجاري والعلاقة

0: الاقتصادية التقليدية التي تجمع بين أي بلدين بطبيعة الحال. وإذا ما تحدثنا عن السعودية وفرنسا، نحن أمام توقيع مذكرات تفاهم، هذه المرة طالت مجالات كالذكاء الاصطناعي، مجالات كالتقنية المتقدمة، وأيضا مجالات متعددة في الدفاع والتعدين أيضا، كما نتابع معكم هذه الصورة الآن. طبعا عقيل، ونحن نتابع هذه الصورة، اعتدنا النظر إلى السعودية كاقتصاد يصدر الطاقة، يستقطب رأس المال والتكنولوجيا. هل الصورة تتغير؟ هل أصبحت ضخامة المشاريع والفرص الاستثمارية نفسها مصدر قوة اقتصادية جديدة للسعودية؟
1: بكل تأكيد نادين، طبعا النفط أو الطاقة سوف تظل مصدر قوة رئيسي للاقتصاد السعودي، لكن خلال السنوات الماضية شهدنا أو بدأنا نرى أصل آخر يتنامى في الاقتصاد السعودي، وهو السوق الضخمة للمشاريع وللاستثمارات. السعودية تستهدف رفع حجم الاستثمارات في الاقتصاد المحلي أو في الأصول المنتجة في الاقتصاد المحلي إلى 2 تريليون ريال، مقارنة ب 1.4 تريليون ريال في 2024، مقارنة بنحو 670 مليار ريال في 2017. هذه الأرقام تغير المعادلة بالنسبة للشركات الفرنسية أو الشركات الأجنبية، وتجعلها تفكر كيف يمكن لها أن تحتل موقع في هذه الدائرة الاستثمارية الكبيرة، بدلا من التفكير ما الذي يمكن بيعه للسوق السعودية. السعودية لا تبحث اليوم فقط عن رؤوس الأموال أو عن التكنولوجيا، هي تقف أمام أي مستثمر أجنبي تقول له لدينا المشاريع ولدينا السوق، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الشركات للاقتصاد المحلي؟
0: يعني عقيل، اليوم صارت الشركات الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية تقول تغيرت المعادلة والفكرة بالسؤال ماذا سنبيع في السعودية إلى ماذا سنصنع داخل السعودية ونبيعه للعالم؟
1: بكل تأكيد هذا واحد من الأمور التي تسعى لها السعودية، واحد من نقاط التحول اللافتة في الاقتصاد السعودي نادين. في الربع الأخير من 2025 نمت الصادرات غير النفطية في السعودية بنحو 17%، إعادة التصدير نما بنحو 67%، وهو رقم لافت. السعودية لديها خطة طموحة لرفع عدد المراكز اللوجستية لإعادة التصدير إلى 59 مركز، مقارنة بنحو 24 مركز متواجد حاليا ومركزين في 2019. هذه وجود هذه المراكز والتسهيلات التي تقدمها السعودية سوف تجعل الشركات الفرنسية أو الشركات الأجنبية تفكر كيف يمكن لها استغلال موقع السعودية للإنتاج وإعادة التصدير، بدلا من التصنيع في بلدانها والتصدير لدول الشرق الأوسط.
0: عقيل، اليوم في تركيز كبير على مسألة الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. السعودية معروف يعني قوة عالمية في النفط، وفرنسا في المقابل تنتج نحو ثلثي حاجتها للكهرباء من الطاقة النووية. طب اليوم الجانبان يتوسعان في ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين وحتى أيضا الشبكات. اقتصاديا السؤال، أين يلتقي نموذجان مختلفان بهذا الشكل في مستقبل الطاقة تحديدا؟
1: نادين، ربما هذا الاختلاف في النموذجين يصنع فرصة للتكامل بينهما. في العام الماضي حوالي 95% من إنتاج فرنسا للكهرباء جاء من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. فرنسا لديها خبرة صناعية وتقنية كبيرة في إنتاج الكهرباء من المصادر منخفضة إنتاج الكربون. السعودية لديها الطاقة، لديها رؤوس الأموال ولديها المشاريع. السعودية هنا لا تبحث فقط عن مشاريع جديدة، هي تبحث عن إيجاد صناعة جديدة مرتبطة بهذه المشاريع النفطية، وهنا يمكن أن يأتي الدور الفرنسي في دعم إيجاد مثل هذه الأسواق لصناعة المعدات أو توطين التقنية. التعاون هذا طبعا نادين يدخل في المجالات الجديدة أو القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة.
0: طيب عقيل، حتى نختم أنا وأنت كقراءة اقتصادية متكاملة، كيف ترسم اليوم مذكرات

0: التفاهم التي وقعت بين البلدين خريطة التبادل التجاري غير النفط بينهما خلال السنوات الخمس المقبلة ووصولا إلى 2030.
1: أهم ما جاء في مذكرات التفاهم هذه نادين هو توسيع عدد القطاعات التي سوف تكون أو قطاعات التعاون بين البلدين بعد أن كانت متركزة بشكل كبير في قطاع الطاقة والدفاع هي اليوم تدخل في قطاعات جديدة تدعم إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي حسب رؤية 2030.
0: عقيل بوخمسين شكرا جزيلا لك. نبقى في أجواء باريس وزيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا. أنتقل الآن إلى زميلي نايف الأحمري موفد العربية إلى باريس وضيفك الكريم نايف في هذه النافذة من فرنسا من أجواء زيارة ولي العهد إلى فرنسا. إليك نايف، مساء الخير.
2: مساء الخير نادين، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا الخاصة والموسعة من استوديو العربية في باريس. نواكب فيها هذه الزيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل إلى فرنسا في زيارة دولة تستمر ليومين. بدأت هذه الزيارة بالفعل ليلة البارحة وتابعنا اليوم الاستقبال من رئيس الوزراء ومن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وأيضا المباحثات الثنائية التي طبعا شاهدناها بين الزعيمين وبعد ذلك توقيع مذكرات التفاهم للشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية. وقبل قليل شاهدنا الصورة من داخل طبعا اجتماع المستديرة السعودية الفرنسية. نفصل أكثر في هذه الاتفاقيات في هذه الزيارة في دلالاتها على كل المستويات. معي هنا في الاستوديو هشام الغنام. دكتور هشام حياك الله، معي الخبير في مؤسسة كارينجي، سعيدين بانضمامك إلينا في استوديو العربية في باريس. مذكرة تفاهم توقع، استقبال وزيارة دولة اليوم، بيان أيضا مشترك سعودي فرنسي، ما الذي يمكن قراءته بالخط العريض من هذه الزيارة حتى الآن في تقديرك؟
3: أنا أعتقد نايف بالخط العريض هو انتقال العلاقة السعودية الفرنسية من شراكة تقليدية إلى شراكة استراتيجية، وهذا بدأ أعتقد يعني هذه الزيارة قطعا أنها أحدى المحطات الرئيسية في هذا التحول، لكن هذا التحول بدأ مبكرا، بدأ منذ رؤية المملكة 2030، وشهدنا يعني في المسار هذا شهدنا إنشاء مجلس الشراكة السعودي الفرنسي، شهدنا محاولة لتنويع هذه الشراكة يعني من الأمن والوساطة السياسية وحتى الثقافة والترفيه والاقتصاد. أنا أعتقد أن المسار هذا هو المسار المؤسسي، هو الجديد في هذه العلاقة بهذا الشكل وهذا الزخم.
2: ما المقصود بالمسار المؤسسي؟
3: لأنها يعني سابقا كانت العلاقة السعودية الفرنسية كما يقال ترانزاكشنال، يعني علاقة قائمة على مصالح معينة في أوقات محددة آنية، لكن التبادل هذا بهذا الشكل الاستراتيجي المؤسسي يعني بمعنى أن في مبادرات مشتركة سواء مبادرة حل الدولتين كانت السعودية وفرنسا أهم طرفين فيها. ثانيا التوقيت، أنا أعتقد أن القلق والأزمة اللي في المنطقة لا شك أن العلاقة السعودية الفرنسية من أهم المؤثرات الآن في تشكيل هذا النظام الإقليمي الجديد الذي يظهر الآن في منطقتنا. بالتأكيد أن الطرفين لهم فائدة من هذه العلاقة، من الجهة السعودية تريد أن تكون فرنسا شريكا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، لا مجرد بائعا ولا موردا، وهذا فارق جوهري بين العلاقة بشكلها السابق والعلاقة الحالية.
2: هل هي فعلا علاقة شراكة كما دائما يقال، أم هي علاقة ثنائية ولكن بتغير ربما أو تلاقي المصالح بالتالي أصبحت شراكة استراتيجية؟
3: هو الشراكة استراتيجية ترقية من العلاقة الثنائية.
2: يعني طبعاً
3: المملكة يعني ترتبط بعلاقات ثنائية مميزة مع يعني تقريبا كافة دول العالم، لكن المملكة شراكتها استراتيجية ليست مع الكل. فرنسا إحدى أهم هذه الدول، فرنسا أساسية أيضا في التأثير السعودي على أوروبا، هي مدخل وبوابة على أوروبا. العلاقة المتميزة أيضا بين الزعيمين، يعني بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبين أيضا الرئيس

0: الفرنسي ماكرون، أنا أعتقد أنها مؤثر كبير في تشكيل ما الآن نظام الإقليم في منطقتنا، وأيضا السياسة الخارجية للدولتين في العالم. في يبدو، وهذا واضح الحقيقة، في تناغم وتوافق في ملفات حساسة كثيرة، منها الموضوع يعني ملف مبادرة حل الدولتين، كانت السعودية وفرنسا في المقدمة. عندنا الشراكة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، دور فرنسا أيضا في تشكيل والمساهمة في هذا التغيير الثقافي والاقتصادي تشهده المملكة. الحين ذلك أنا أقول لك، المملكة لا تريد فرنسا بائع أو مورد، هي تريدها شريك في كل هذا، في كل مشروع المملكة. وأنا أعتقد هذا أيضا يقع ضمن هذا التحول السعودي الاستراتيجي في تنويع شبكة هذه العلاقات التي تدد المملكة، هذا جزء منه، وفرنسا إحدى أهم محاور قطر.
1: تنويع مسارات الطاقة، يعني الحقيقة أن هذه واحدة من أهم ما تم الحديث عنه قبل هذه الزيارة، تنويع مسارات الطاقة. لماذا؟ لأن المنطقة تمر بحالة من التوتر بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إغلاق مضيق هرمز، التوترات في باب المندب، تشكيل السعودية للتحالف البحري لحماية أمن الملاحة البحرية. في هذه المسألة تحديدا، كيف يمكن تنويع مسارات الطاقة بالشراكة مع فرنسا؟
0: حقيقة قبل صعودنا لهذه المنصة المباركة، أنا اطلعت على كافة أو أغلب القنوات المحلية الفرنسية في تغطيتها، وحقاً التركيز كان كبير على الأزمة في المنطقة، خصوصاً أزمة الطاقة، أنها تهم فرنسا بشكل أساسي.
1: أكيد.
0: بالتأكيد أن فرنسا إحدى أهم القوى التي المملكة تحاول العمل معها على تنويع هذه المسارات، والمسارات متعددة. يعني نحن طبعا في رغبة من كافة دول المنطقة في تخفيف الاعتماد على هرمز، هذا ليس سرا. الآن الخطوط البحرية والبرية القائمة، فرنسا لها علاقة بكل ما يحدث، التحالف البحري، وجود فرنسا أيضا كشريك موثوق للخليج وللسعودية، يعني هذا أساسي في التحول هذا اللي يجري الآن في المنطقة. أيضا
1: دكتور، فقط يعني أريد التنويه لهذه الصور المباشرة الآن على الشاشة، متابع صور لوصول المسؤولين السعوديين من وزراء وطبعا كبار المسؤولين يتوافدون الآن إلى قصر الإليزيه، والضيوف طبعا المدعوون لحفل العشاء الرسمي الذي يقام على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذه الليلة في الإليزيه. طبعا هذا العشاء سيكون هو ختام جدول الأعمال بعد الفراغ من الطاولة المستديرة، لكني أردت التنبيه بأن هذه الصور هي صور مباشرة واستمرار وصول الوزراء السعوديين، وفي أي لحظة سيصل ضيف باريس هذه الليلة الأمير محمد بن سلمان بعد قليل. دكتور هشام، كنت تتحدث في مسألة مهمة، وهي مسألة التركيز في فرنسا وفي القنوات الفرنسية. أكيد أنت كنت تتابع الصحافة وأيضا بعض المقابلات التي تجرى، وكل الحديث عن ما يحدث على وقع الحرب على إيران وأغلاق مضيق هرمز، لماذا التركيز من الجانب الفرنسي؟ ونحن نعلم مثلا أن فرنسا دولة نووية تعتمد على الطاقة النووية المدنية بشكل كبير، يعني في توليد الكهرباء وفي الطاقة وفي غيرها.
0: كنا في زيارات للصحف الفرنسية الهامة، وأيضا وكالات الأنباء وبعض القنوات الفرنسية، وفي احتفاء كبير بهذه الزيارة، احتفاء بشخص الأمير محمد واحتفاء بالمملكة. أنا أعتقد يعني ردا مباشرة على سؤالك، الرغبة الفرنسية في أن يكون لها نفوذ في الإقليم في منطقتنا تتعدى الطاقة، الطاقة إحدى أهم مرتكزاتها، لكن في رغبة فرنسية أيضا أن يكون لها دور في تشكيل المشهد الإقليمي بصفة عامة، المشهد الاقتصادي، المشهد الثقافي، المشهد حتى الرياضي، في رغبة فرنسية عارمة بالدخول في هذا. أما الطاقة، نعتقد حتى الشركات الفرنسية الآن المعنية بالطاقة لا شك أن العلاقة مع المملكة هي أهم علاقة لديها، لا يوازيها أي علاقة أخرى، وفي رغبة من الفرنسيين في توطيد هذه العلاقة وتثبيتها. وأيضا في البعد، اسمح لي أنا أكون صريح.

0: في هذا، في البعد حتى عما يضايق المملكة في تشكيل هذه العلاقة. فرنسا ترتبط أيضا بعلاقات مع كافة دول المنطقة، لكن ترتيبها لأولوية العلاقة مع المملكة يفوق علاقتها مع كافة الدول الأخرى في الإقليم، وهذه موازنة فرنسية مهمة الحقيقة، وهذه الزيارة مهمة أيضا في إعادة يعني تثبيتها والتأكيد عليها. والحقيقة مثل ما قلت أنت بالبنط العريض الحرص أن العلاقة مع السعودية تبقى في المقدمة في كافة هذه الملفات، لأن ما يمكن أن يكون هناك، لذلك نحن نقول شراكة استراتيجية، لا يمكن هناك انفكاك الطاقة الاقتصاد عن السياسة وعن التوترات في الإقليم وفي العالم وفي منطقتنا.
1: طيب دكتور، المملكة لديها طموح ومشروع اتفاقية وقعتها مع الولايات المتحدة في مسألة طبعا المشروع النووي المدني. فرنسا من دول العالم الرائدة الحقيقة في هذا المجال، أين يمكن أن تلتقي الرياض وباريس في هذه المسألة برأيك؟
0: شوف المسألة هذه يعني أيضا حساسة، طبعا علاقتنا مع فرنسا ليست بديلا عن علاقتنا بأمريكا، يعني أمريكا شريك أمني وسياسي مهم للمملكة، والحق ما في دولة في العالم تستطيع أن تحل مكان الولايات المتحدة الأمريكية فيما تقدمه أمريكا، لكن فرنسا تستطيع تقديم الكثير يعني في كل هذه الملفات اللي تفضلتها بذكرها، سواء كانت يعني من الرافال إلى النووي أو غيره، وحقها خيارات المملكة كدولة ذات سيادة مفتوحة لكافة دول العالم سواء كانت فرنسا أو غيرها، لكن من المهم أن تبقى هذه القنوات مفتوحة، وبهذا الشكل الذي رأيناه مع دولة مهمة للعالم الحق مثل فرنسا وأيضا مع كافة دول العالم الأخرى يعني، لكن تبقى علاقاتنا يعني علاقتنا سواء مع الغرب أو الشرق، وهذا جزء أيضا أقول لك من تنويع المملكة لشراكاتها، سلة شراكاتها استراتيجية، لا يوجد تعويل من السعودية على حليف أو شريك دون حليف آخر.
1: طبعا نحن لازلنا نتابع مشاهدينا توافد وصول الوزراء والمسؤولين السعوديين والفرنسيين وأيضا كبار الشخصيات المدعوة لحفل العشاء الذي يقام هذه الليلة على شرف ضيف باريس هذه الليلة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، والذي طبعا تتواصل زيارته إلى فرنسا في يومها الثاني في زيارة دولة. تابعنا طبعا صور وصول الوفود ولازلنا نتابعها الآن على الشاشة، صور مباشرة من قصر الإليزي. الملفت دكتور هشام اليوم في البيان السعودي الفرنسي أن هناك اتفاق أو توافق سعودي فرنسي على كثير من الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط، يعني تطابق مواقف بشكل تشعر من خلاله بأن البلدين لا خلافات بينهما على الملفات السياسية الرئيسية المهمة في المنطقة. لماذا وصلت العلاقة لهذا الشكل؟
0: حتى الحساسة منها،
1: حتى الحساسة،
0: وهذا هذه ليست ظاهرة ترى جديدة، هذه ليست ظاهرة قديمة يعني. هذا أمر حديث وجديد أتى مع هذه الشراكة المؤسسية والعلاقة أيضا الشخصية بين الأمير محمد بن سلمان والقيادة الفرنسية. أنا أعتقد أن حدث هذا بسبب عقلانية موقف المملكة، المملكة سواء يعني في الملف الأكثر حساسية الآن اللي هو ملف حل الدولتين، تقدم حلا عقلانيا منطقيا يقنع العالم، والفرنسيين عندما يعني ركبوا في هذه السفينة أنا أعتقد كان لأن الموقف كان عقلاني، لأن ما تطرحه المملكة أيضا مغري وجذاب للانخراط به، لا يوجد فيه ظلم لطرف دون طرف آخر، بالعكس فيه استتباب للأمن وفيه مصلحة فرنسية وأوروبية خالصة. شوف كل اللي لم ينخرطوا فيما طرحته المملكة من بعض الدول الأوروبية الأخرى ترى كان عندهم أسباب غير منطقية لعدم الاستجابة، أنا ما أبغى أذكر دولة بعينها، لكن فرنسا تعاملت معها بمنطق وأنا أعتقد أيضا بحصافة، يعني ما كانت فيه مصلحة ترى تريد انتهازها والحصول عليها من المملكة فأعطت موقف مثل هذا، لا كان في إيمان بعدالة هذا الموقف اللي تقدمه السعودية سواء في القضية الفلسطينية أو في غيرها، وأنا أعتقد أيضا الحل اللي تقدمه المملكة للإقليم والمنطقة سواء كان ما يتعلق بإيران أو غير إيران.
1: يعني نحن نتابع طبعا من هنا هذا الموكب والمواكب

0: توافد طبعا على قصر الإليزيه. نحن قريب جدا من دار الرئاسة الفرنسية، وبالتالي الأصوات طبعا المواكب أو أيضا حتى سيارات الشرطة التي ترافق هذه المواكب. الطرق أيضا كان هناك إغلاق لبعض الطرق شاهدناها اليوم دكتور، لأن بالفعل هذه الزيارة هي زيارة مهمة، تشعر بأن كل باريس تشعر بالزيارة. يعني هذا وصف حقيقي الحقيقة، الشوارع والناس والصحفيين الذين تلتقي فيهم، وزخم هذه الزيارة مختلف حتى عن الزيارات السابقة. لماذا هناك بعد جديد في هذه الزيارة بتقديرك دكتور هشام؟
1: كنا أمس في لقاء مع أحد أهم السياسيين الفرنسيين لهم خارج منظومة الحكم الحالية، قال الزيارة مهمة. عندما سألته قلت له الاحتفاء، حجم الاحتفاء هذا لماذا؟ قال الزيارة مهمة because of MBS، لأجل الأمير محمد بن سلمان ابتداء، ثم لأجل هذه الشراكة وعلاقة مؤسسية، لأن السعودية مهمة للجمهورية الفرنسية. وأيضا على أنا أعتقد أن السعودية مدخل وبوابة للمنطقة العربية وللإقليم بالنسبة لفرنسا. فرنسا تريد العودة للمنطقة بشكل ملائم لها وبشكل أيضا يناسب قدراتها الحالية وأيضا وضعها في العالم. فرنسا أيضا في إعادة ترى تشكيل لشكل علاقاتها الخارجية، في نظرتها إلى الشرق، علاقتها مع الصين، شكل علاقتها تراها متميزة كانت، وضعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا في موقف بالنسبة لها ليس مثل مثل مواقفها السابقة، وضعها في العالم، علاقتها مع أمريكا تمر الآن بمرحلة مخاض وتشكل وإعادة تشكيل لعلاقتها مع أمريكا، علاقتها بالشرق أيضا بالمثل فيها إعادة تشكل وتشكيل. يعني أنا أعتقد أن البلدين بينهما تشابه كبير في طريقة نظرتهما للعالم، هذا اللي أيضا يسبب هذا التطابق تقريبا والتوافق في ملفات لم يكن التوافق فيها والتطابق ممكنا سابقا.
0: البيان أيضا من يقرأه يعني يتابع بعض الإشارات الحقيقة المهمة في مسألة إيران تحديدا، لأن إيران ربما هي تأخذ الحيز الأكبر في الشرق الأوسط من المتابعة هذه الأيام. الالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية النووي الإيراني، وأيضا يدعوان إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الذرية، وكذلك التأكيد على الطموح تجاه شراكة الاستراتيجية، هذا من يعني داخل هذا البيان. لكن إيران تأخذ حيز دائما كبير من المباحثات والنقاشات السعودية الفرنسية والتوافق أيضا في ملف إيران. ماذا على إيران بالاتجاه المقابل؟
1: باختصار المفروض مفترض أن على إيران التقاط أي إشارة إيجابية، خاصة من دولتين يعني علاقتها بفرنسا أيضا علاقة يعني فيها من التعقيد والنوعية الشيء الكثير. أنا أعني إيران علاقة تاريخية فيها يعني جزء منها كبير إيجابي وليس سلبي، ونظرة إيران لفرنسا أيضا ليست مثل نظرتها لبقية الدول الغربية على رأسها أمريكا. وأنا أعتقد أن بالنسبة للإيرانيين التقاط الإشارة الإيجابية تأتي من دولتين مهمة لإيران مثل فرنسا والمملكة، أنا أعتقد أنه مهم وباب مفتوح، مفترض أن الإيرانيين يعني ينتهزونه ويلتقطونه، يلتقطون هذه الإشارة الإيجابية. وأنا أظن الآن يعني في هذا لماذا أقول أن في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي وأن العلاقة السعودية الفرنسية مؤثر طيب. أساسي في تشكيله والتأثير عليه.
0: دكتور فقط نتابع هذه هذا الفيديو طبعا من داخل اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي، هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين هنا في باريس، اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار، والذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه الصور، ووجود طبعا عدد من كذلك الوزراء وأصحاب المعالي وكذلك الرؤساء ومدراء الشركات الكبرى في البلدين في هذا الاجتماع، اجتماع الطاولة المستديرة. هذا الفيديو نتابعه الآن على الشاشة. دكتور، كنا نتحدث في

0: إيران وكيف يمكن أن تلتقط إيران إشارات إيجابية لخصوصية أصلا العلاقة الإيرانية مع الدولتين؟
1: تأكيد.
0: هل نعول على هذا الأمر؟ هل هذا منتظر أم لا؟ الأمر لا يعني إيران،
1: لا الأمر يعني إيران، لكن السؤال هل هو حجم التأثير على إيران من ناحية فرنسا؟ طبعا بالتأكيد يعني المؤثر الأساسي على إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني والآن الحرب الجارية، لكن فرنسا تبقى عامل أساسي في التأثير وتشكيل المشهد ما بعد الحرب. الأمر الثاني، أنا أعتقد إيران أيضا معنية بهذه الانتقال العلاقة بين المملكة وفرنسا من أن تكون علاقة تبادلية مصلحية آنية إلى كونها علاقة شراكة استراتيجية. إيران تنظر لهذا، أنها تطمح لمثل هذا، أن يكون مع المملكة ومع فرنسا أيضا. إيران يا نايف عندما انخرطت في المصالحة مع المملكة هدفها الأساسي أن تكون أيضا السعودية بوابتها للعالم العربي، بوابتها للعالم الإسلامي. فهي تنظر إلى أن المملكة تلعب اللعبة البعيدة، لا تلعب اللعبة القصيرة المدى، وهذا مهم أيضا في نظرة الإقليم لك ودول المنطقة للمملكة، لأن المملكة واضح أنها جادة في هذا المسار اتخذته من قبل سنوات، وبانت انها فعلا مجاده في المضي فيه قدما، سواء كان مع اوروبا ام مع دول الاقليم ام مع غيرها من الدول.
0: دكتور هشام اشكرك على وجودك معي هذه الليله هنا في استوديو العربيه في باريس. الدكتور هشام الغنام الباحث في مركز كارنيجي للشرق الاوسط، شكرا لكم مشاهدينا. هذه النافذه من هنا من العاصمه باريس، والتي نرافقكم فيها في جوله او في هذه الزياره لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى فرنسا والى باريس تحديدا. نعود ونلقاكم طبعا على او في الساعه وبعد ساعه من الان، ساعه ونصف من الان، من هنا من استوديو العربيه في باريس. التغطيه والنافذه من هنا من باريس انتهت. طبعا نحن في انتظار اكتمال وصول كل الوفود الى داخل الإليزيه في هذا العشاء الرسمي الذي يقام على شرف ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بعد قليل. اعود مره اخرى الى الزميله نادين خماش لاستكمال ما تبقى من هذه الساعة من العاصمة السعودية الرياض.
2: نادين، شكرا جزيلا لك نايف. وطبعا الآن مباشرة نتابع معكم هذه الصور من قصر الإليزيه، حيث يتوافد الضيوف على هذا القصر لحضور حفل العشاء الذي يقام على شرف ولي العهد السعودي. الآن كما نتابع معكم هذه اللحظات لدخول الضيوف الذين يتوافدون على قصر الإليزيه لحضور حفل العشاء في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، والتي استمرت لمدة يومين. اليوم كان حافلا بلقاءات اقتصادية، مباحثات ثنائية تناولت الملفات الإقليمية الساخنة والقضايا في العالم. وأيضا هذا هو الرئيس إذن الفرنسي كما نتابع معكم الرئيس ماكرون، وهو أيضا سيستقبل مجددا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حفل العشاء الذي يقام على شرف ولي العهد السعودي. كما نتابع معكم الآن هذا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقف مرة أخرى من أمام قصر الإليزيه. كنا تابعنا هذه المشاهد، وصل الآن الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه مرة أخرى، حيث كان في داخل هذا القصر قبل حوالي 3 ساعات من الآن عقب الاجتماع الثنائي الذي جمع بين الرجلين لبحث القضايا الثنائية المشتركة. نتابع الآن ونسمع للصوت الطبيعي.

نحن ننقل لكم هذه المشاهد مباشرة من قصر الإليزيه. قصر

0: الرئاسة الفرنسي في وسط العاصمة الفرنسية باريس. هذا الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مرة أخرى في حفل العشاء الآن على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ختام هذه الزيارة التي استمرت لمدة يومين. نحن نتحدث عن هذه الزيارة التي تمت بدعوة من الرئيس الفرنسي نفسه. هي هذه الزيارة تكون من ضمن الجولات التسعة من الزيارات المتبادلة بين السعودية وفرنسا، وأيضا هذه الزيارات التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى السعودية في عام 2024 وجرى توقيع مجلس التنسيق السعودي الفرنسي المشترك بين البلدين. والآن شهدت باريس هذا الاجتماع الأول، الذي اجتماع المجلس التنسيق السعودي الفرنسي الذي جمع بين البلدين. نحن نتحدث عن هذا الاجتماع الذي يجري في ظروف إقليمية حساسة، ظروف تحيط من المنطقة حالة حرب اللا حرب التي تحيط في المنطقة، وسط الجهود والمحاولات الرامية دبلوماسية للعودة إلى الدبلوماسية ولا إلى الحلول العسكرية. هناك توافق تطابق في الرؤى الفرنسية السعودية في كافة الملفات، وهذه النقاط التي يتم التعويل عليها إن كان سيكون هناك أيضا تحرك مشترك بين البلدين فيما يتعلق بالملفات العالقة في المنطقة، أيضا انطلاقا من الجهود الفرنسية السعودية المشتركة للوصول وترأس أيضا هذا المؤتمر لأيضا إعلان مؤتمر حل الدولتين في سبتمبر 2025. وعلى إثر هذه الجهود المشتركة بين الدولتين جرى إذن اعتراف 159 دولة بفلسطين. هناك تعويل إذن كبير على الجهود الفرنسية السعودية المشتركة وفق توافق الرؤى بينهما في حل بعض الملفات وكثيرها. إلى باريس ونبقى أيضا في أجواء باريس. هذا مدير مكتب العربية مجددا حسين قنيبر ينضم إلينا. حسين، حيث أنت الآن تقف الآن، الأجواء تضعنا في صورة أبرز عناوين ختام هذه الزيارة بعد أن وصل ولي العهد السعودي إلى قصر الإليزي مجددا للعشاء.
1: نعم نادين، قبل مغادرتنا قصر الإليزي كان قيل لنا أن بيانا مشتركا سيصدر وسيختصر كل الموضوعات التي جرى نقاشها خلال هذا اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي. وبالفعل هذا البيان المشترك تناول الخطوط العريضة وركز على جملة موضوعات نوقشت خلال اللقاء، وهي موضوعات يشترك البلدان في النظرة بشأنها عموما. أولا بالنسبة لضرورة تطوير هذه العلاقات الثنائية، أشاد الجانبان في البيان بهذه العلاقات، بعمق هذه العلاقات، وذلك في الذكرى المئوية لعلاقات فرنسا مع السعودية. ثانيا شددا على ضرورة أن الأمن في الشرق الأوسط والاستقرار يضمنهما الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول. ثالثا بالنسبة لإيران، أيد الجانبان في بيانهما المشترك حلا تفاوضيا يؤدي إلى ضمان الأمن الإقليمي، كما أكدا حرصهما منذ أمد طويل على حل دبلوماسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ودانا ما قامت به دانا التعرض للسفن في مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت ممرات مائية. أيضا بالنسبة لموضوع لبنان، شددا على ضرورة تمكين الدولة اللبنانية من القيام بمهماتها، شددا على ضرورة أن تكون الدولة اللبنانية وحدها من له حصرية السلاح، وعلى ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، شددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وأشادا بالجهود التي بذلها كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام لتوسيع سلطة الدولة. أكدا أي فرنسا والسعودية دعمهما للجيش اللبناني والقوى الأمنية، وشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 1701 بشكل كامل. بالنسبة للموضوع الفلسطيني، شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67، وشجب ما يقوم به المستوطنون من أعمال عنف في الأراضي الفلسطينية، كما شجب سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين، وأيد الاتفاق الذي جرى التوصل

0: إليه بشأن نزع سلاح حركة حماس. بشأن السودان شددت السعودية وفرنسا في بيانهما المشترك على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في السودان حفاظا على أمن هذا البلد وسيادته. وطبعا بالنسبة لليمن شدد الجانبان الفرنسي والسعودي على دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وشجب الهجمات التي تعرضت لها البنى التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية. كان جرى التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات، تحدثت عن بعضها بالتفصيل في مستهل هذه النشرة معك نادين.
1: حسين، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة. حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا، شكرا جزيلا. ونبقى معكم في أجواء هذه التغطية من العاصمة الفرنسية باريس. المحلل السياسي رامي الخليفة العلي ينضم إلينا. أهلا بك معنا أستاذ رامي في العالم الليلة. بالنظر إلى تطابق التوافق في الرؤى وحتى المواقف فيما يتعلق بكافة القضايا والملفات الإقليمية، هل نرى اليوم دبلوماسية فرنسية سعودية تعمل على أو ربما كمحرك مزدوج بين مزدوجين لحل أزمات المنطقة بعيدا عن الاستقطابات الدولية؟
2: أهلا بك أستاذ نادين، تحية لك ولمشاهديك الكرام. نعم، هنالك توافق على أكثر من صعيد وهنالك عمل مشترك، ربما تجلى ذلك في المؤتمر الذي دعت إليه كل من باريس والرياض في السنة الماضية من أجل حل الدولتين في نيويورك، والذي حظي باهتمام دولي بالغ. مسألة أخرى وجانب آخر لا يقل أهمية وهو الملف السوري، حيث هنالك لجنة مشتركة سورية فرنسية سعودية، والأمير محمد بن سلمان وبشكل شخصي لعب دورا أساسيا في التقريب أو في انفتاح أوروبا على الجانب السوري، وهذا فيه مصلحة للأمن القومي العربي وفيه مصلحة للسعودية ودول المنطقة. هنالك جانب ثالث وهو ذو اهتمام مشترك وكبير للغاية كما تعلمين، العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان والحضور السعودي الكبير أيضا على الساحة اللبنانية، وهنالك توافق ما بين الطرفين ويعملان بشكل مباشر وينسقان فيما بينهما لاتخاذ موقف لدعم الحكومة اللبنانية ولدعم الرئيس اللبناني جوزيف عون. أيضا الحقيقة فيما يتعلق بالملف الإيراني وملف الحرب هنالك رؤية مشتركة وهنالك دانا كما جاء في البيان المشترك الذي أشار إليه قبل قليل الدكتور حسين، من أن هنالك إدانة لما تقوم به إيران في مضيق هرمز وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، وهنالك أيضا تنسيق من الناحية الدفاعية ومن الناحية الأمنية. هذه الزيارة وإن كان في شقها السياسي مهم للغاية، شقها الاستراتيجي مهم للغاية، لكن بجوانبها الأخرى لا تقل أهمية، سواء بالمعنى الاقتصادي هنالك انتقال لمرحلة جديدة أراها ما بين في العلاقات الاقتصادية ما بين طرفين، خصوصا خلال السنوات الماضية وتتمم الآن وتتوج بوجود مجلس للتنسيق والشراكة الاقتصادية ما بين الطرفين. أيضا فيما يتعلق بقطاع الطاقة والآن البحث عن طرق بديلة ربما لتوريد الطاقة، وهنالك إمكانية للتعاون في نبقى في مجال الطاقة، أيضا في الطاقة المتجددة هنالك مجال رحب للتعاون ما بين الطرفين، ولفرنسا كما تعلمين خبرة واسعة في هذا الإطار، وهنالك نقطة أساسية وربما نشهدها في كل المجالات التي نتحدث عنها، نحن نرى في السعودية رغبة بتوطين الصناعة وبالتالي الاستفادة من التقنية الفرنسية، ولكن لتدريب العقول السعودية ولتدريب الشباب السعودي. الحقيقة في نفس هذا السياق يمكن أن نتحدث عن التعاون الدفاعي ما بين الطرفين، ومرة أخرى هنالك مشاريع مشتركة ما بين المملكة العربية السعودية والجانب الفرنسي، ويمكن الاستفادة بشكل كبير من الخبرات الفرنسية ومن التقنية الفرنسية. يذهب الأمر إلى بعد من ذلك إلى الذكاء الصناعي، حيث هنالك تعاون وبدء لمرحلة ربما مختلفة، وقد بدأت المملكة خلال السنوات الماضية في إحلال التقنية في تدريب الأجيال السعودية وفي جعل السعودية مركزا إقليميا للتقانة وللذكاء الصناعي. طبعا
1: أستاذ رامي، طالما أنت مباشرة دخلت في صلب الموضوع
2: الجانب الاستراتيجي والسياسي،
1: وطالما أنت يعني في خلال مداخلتك دخلت مباشرة بصلب النقاشات الاقتصادية ولا السياسية، فسأكمل معك بالشق الاقتصادي. اليوم ما الذي يشجع المال الفرنسي على التوسع بالسوق السعودية أكثر فأكثر، يعني وأن تكون السعودية سوقا تتنافس عليها الشركات الفرنسية اليوم؟
2: في العام 2015 نادين كان هنالك استثمارات وتبادل تجاري ما بين السعودية والجانب الفرنسي حوالي 7.5 مليار. الآن في العام 2025 ازداد هذا الرقم إلى ما يزيد عن 20 مليار. طبعا

زيادة هذا الرقم متوقع، ولكن ما هي المجالات التي ازداد فيها هذا أو هذه المبالغ التي دخلت للاستثمار ما بين الطرفين؟ هذه المبالغ لم تكن سلعا تشترى من قبل الجانب السعودي، وإنما كانت على أكثر من صعيد، كانت في الجانب الاستثمار

0: قيادة سعودية تم تدريب كوادر سعودية على الاستضافة، على السياحة، على الآثار، على التقنيات الحديثة، والآن يجري هذا المشروع بالأيادي وبالعقول السعودية. وهذه بالمناسبة هذه ليست حالة خاصة فرنسية. دعيني أعطيك مثالا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. كما تعلمين هنالك مشروع ما بين المملكة والجانب التركي لصناعة المسيرات، ولكن داخل المملكة العربية السعودية، ولتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع الجانب التركي. الأمر يتكرر أيضا مع الجانب الفرنسي في المجال الاقتصادي وفي المجال الاستراتيجي وفي المجال العسكري. فرنسا ليست بديلا عن أي طرف، وليست هنالك عملية إحلال، ولكن هي إضافة إلى كل شبكة العلاقات التي تبنيها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية انطلاقا من رؤية 2030. بالإجابة المباشرة عن سؤالك، الذي تغير ليس في فرنسا حقيقة، الذي تغير في المملكة العربية السعودية بمشروع رؤية 2030. كان هنالك بناء للبنية التحتية السعودية، كان هنالك توطين للصناعات، كان هنالك تحويل السعودية من سوق إلى مساحة استثمارية وإلى مساحة نمو. وهذا الحقيقة ما دفع الجانب الفرنسي، الجانب الأوروبي ودول كثيرة إلى التعاون مع المملكة، ولكن كما ذكرت هذه المرة لتوطين الصناعات وللعمل المشترك من أجل أن تكون السعودية، المملكة العربية السعودية، هي مركز على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، مركز للخدمات، مركز للصناعات الاقتصادية، ومركز للاستثمارات، ومركز للطاقة المتجددة، ولكثير من المجالات التي أصبح للمملكة باع فيها. والآن بشكل سريع للغاية هنالك نمو في أكثر من مجال، وهنا تجد فرنسا أن لديها مصلحة مباشرة في أن تتعاون مع الجانب السعودي. هذا جانب مهم للغاية، لأنه ينقل عملية التعاون الاقتصادي بشكل مختلف تماما عما كان سائدا قبل سنوات خلت، قبل عقود خلت. الآن هنالك نمط جديد، هنالك تفكير مختلف لدى القيادة السعودية ولدى الجانب السعودي، وهذا ما فتح المجال لآفاق جديدة للتعاون ما بين الجانب الفرنسي والجانب السعودي.
1: أستاذ رامي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة. من باريس المحلل السياسي رامي الخليفة العلي، وطبعا نحيطكم علما بآخر الأخبار، حيث قبل قليل استقبل مجددا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي لحضور العشاء الرسمي على شرف ولي العهد، بحضور عدد من المدعوين الفرنسيين وأيضا السعوديين. وهذه الصورة جرى التقاطها عقب وصول الرئيس ولي العهد السعودي ولقائه بالرئيس ماكرون من أمام قصر الإليزي، قبل أن يتوجه سويا إلى داخل قصر الإليزي لحضور العشاء الرسمي على شرف ولي العهد السعودي. إلى هنا تنتهي هذه التغطية وهذه الساعة ضمن هذه التغطية في العالم الليلة. بعد قليل سيكون معكم زميلي أسامة سرايا. تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا، أحييكم، وهذه هي العاشرة من العربية. نخصص الجزء الأول منها لزيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، ونبدأ العاشرة كالمعتاد بالعناوين. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يؤكدان ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران وإعادة الملاحة لمضيق هرمز إلى طبيعتها.
1: Every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions.
0: وزير الخزانة الأمريكي يعلن العقوبات الأقصى على إيران ويقول إن أي دولة تتواطأ معها ليست بمنأى. رئيس وزراء العراق يؤكد أن بلاده لن تكون محطة لإيذاء الآخرين، ومستشاره يقول إن قوة الفصائل من قوة الدولة. بعد اجتماع التيار الإصلاحي بقيادة دحلان مع حماس، اجتماع جديد مع حركة فتح في مصر قبل انتخابات نوفمبر.

0: أهلا بكم. نبدأ العاشرة من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أكد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية. كما شدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكد ضرورة إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب ماكرو وولي العهد السعودي بالتوصل للاتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة وإنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. كما اتفق الجانبان أيضا على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، وجدد التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما فيما يتعلق باليمن، أكد ماكرو وولي العهد السعودي دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة. نناقش مشاهدينا الشق السياسي من زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي. دكتور إياد، أهلا بك معنا في العاشرة. على المستوى السياسي، أهمية هذه الزيارة برأيك، ما هي أهمية هذه الزيارة خاصة في ظل التوافق السياسي الذي تابعناه في الكثير من الملفات في البيان السعودي الفرنسي المشترك؟
1: أولا شكرا جزيلا لك، كذلك أحيي السادة والسيدات المشاهدين. لعل أهمية الزيارة السياسية، هنا نتحدث بالتحديد عن الأهمية السياسية، أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تتقاسمان موقفا استراتيجيا واضحا في المنتظم الدولي الحاضر. أن فرنسا والمملكة العربية السعودية لديهم سيادة استراتيجية على قراراتهم الخارجية. نعم فرنسا عضو في حلف الناتو، نعم فرنسا دولة غربية، لكن منذ الحرب الباردة رأينا السياسات الفرنسية تتميز

0: بوضوح استراتيجي مختلف بشكل كبير عن الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول حلف الناتو. فرنسا مواقفها في الشرق الأوسط حول العالم نابعة من السياسة والعقلية الخارجية الفرنسية، كذلك المملكة العربية السعودية على نفس الصفحة. المملكة العربية السعودية حليفة لدول شرقية وغربية، هي حليفة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، تملك علاقات متميزة، لكن هناك أيضا سيادة استراتيجية في صنع القرار السياسي الخارجي السعودي. فمن هنا تكمن الأهمية السياسية أن كلتا الدولتين تعيشان الآن ليس فقط في شرق أوسط مضطرب، بل عالم يتحول إلى تعددية الأقطاب، صراعات في أوروبا، صراعات في آسيا، صراعات في الشرق الأوسط، اضطراب لخطوط الإمداد التجاري واضطراب لأسواق الطاقة العالمية. فمن هنا تأتي الأهمية السياسية لهذه الزيارة، لأن كلا الدولتين تملك أجندة واضحة في السياسة الخارجية، أجندة براغماتية عالية، وكذلك تتميز بسيادة استراتيجية في السياسة الخارجية.
1: طيب دكتور إياد، لو نظرنا للملفات الإقليمية المرتبطة بهذه الزيارة تحديدا، بدأ البيان بالحديث عن إيران وأهمية أيضا سلمية برنامجها النووي وخضوع هذا البرنامج للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقاط أخرى، هرمز وما إلى ذلك. السؤال الآن، كيف يتم تطبيق هذا التوافق السعودي الفرنسي على المستوى الدولي في تحويله لآليات على أرض الواقع فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز أيضا؟
0: دائما نسمع عن كلمة الدبلوماسية، لكن للأسف في ظل المجتمع الدولي الحالي هذه الكلمة فرغت من معانيها. الدبلوماسية الممارسة بين إيران والولايات المتحدة وعديد من الدول في الإقليم هي دبلوماسية تستخدم كأداة للأسف عسكرية وليست كأداة سياسية لحل المشاكل. بينما المملكة العربية السعودية وفرنسا لا تملك حلولا أكثر استراتيجية من الحل الدبلوماسي، لأن المملكة العربية السعودية وفرنسا تنظر إلى ما تسمى اللونج جيم أو اللعبة المطولة، هي لا تريد الحصول على أرباح سريعة قد تفيد تكتيكيا لكنها لا تفيد استراتيجيا في تكوين المنطقة والعالم من حولهم. لذا تؤمن السعودية وفرنسا بأهمية الحلول السلمية. لا ننسى أن كل الحروب تنتهي على طاولات المفاوضات، وأن فكرة إخضاع الطرف لهزيمة صفرية، إخضاع طرف لطرف آخر، هي فكرة غير واقعية، خاصة في ظل تعقيد العالم الذي نحن نعيشه اليوم في ظل العولمة. العالم اليوم مختلف عن الحرب العالمية الأولى والثانية عندما كان يستطيع أي طرف إخضاع الطرف الآخر. عالم اليوم متشابك اقتصاديا، لوجستيكيا، متشابك في خطوط إمداد، فلا تستطيع فعليا إخضاع طرف لهزيمة صفرية. لذلك من هنا تأتي الفلسفة البراغماتية في السياسة السعودية والفرنسية بأنها تؤمن فعلا بالدبلوماسية كحل جذري لمعظم المشكلات، ولا تستخدم الدبلوماسية كأداة سياسية. وهذا ملاحظ في اتفاق السعودية وفرنسا في مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، ليس فقط في القضية الإيرانية، بل هذا التموضع استراتيجي للسعودية وفرنسا. وأيضا الرؤية الفرنسية للشرق الأوسط تختلف عن معظم الرؤى الغربية. فرنسا دولة يعني تؤمن وتعرف الاختلافات الثقافية والاختلافات الهوياتية في الشرق الأوسط، لذلك سياساتها أكثر استقرارا من معظم الدول الغربية في الشرق الأوسط.
1: طيب دكتور إياد، لو نظرنا للنقاط الأخرى التي جاء عليها البيان السعودي الفرنسي، سواء فيما يتعلق بالسودان، فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق حتى بالقضية الفلسطينية وتحديدا أيضا قصة حماس في غزة وما إلى ذلك، وحتى اليمن، الرؤية السعودية كانت واضحة، دعم الدول ومؤسساتها بشكل عام بعيد عن الميليشيات والجماعات والفصائل المسلحة وما إلى ذلك. أهمية أن تنقل وجهة النظر هذه أيضا إلى فرنسا باعتبارها العقل السياسي في أوروبا، يعني لأنه البعض يقول كذلك بأنه جزء كبير من دول منطقة الشرق الأوسط دفعت ثمن لموائمات سياسية حدثت في السابق من هذه الدول في أوروبا. أهمية أن يكون هذا الصوت المحوري يخرج من منطقة الشرق الأوسط ويكون معروض على القادة الأوروبيين بشكل عام.
0: فهنا هذا السؤال رائع، ودائما أتذكر في 2018 و2017 ماذا كانت تقول الدول الغربية وبالتحديد فرنسا عن مثلا تنظيم الحوثيين. كانوا دائما يصنعون الذرائع لهذا التنظيم، بينما كانت المملكة العربية السعودية تتحدث بمصداقية للغرب بأن مثل هذه التنظيمات غير مفيدة في تكوين دول وطنية تؤمن بالاستقرار والتنمية. للأسف أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، هذا ما نقوله دائما. والحكمة السياسية السعودية في الستينيات

0: والسبعينيات أيضا شهدت مواقف مشابهة حتى للأسف مع ظاهرة الإرهاب الدولي، عندما حذرت المملكة العربية السعودية في التسعينيات من تنظيم القاعدة، ولم تسمع الولايات المتحدة الأمريكية لهذه التحذيرات حتى ذاقت مرارة هذا الموضوع. عموما فرنسا هي أقل الدول الغربية تزمتا في هذا الموضوع في تغيير عقليتها السياسية الخارجية. فرنسا دولة فليكسبل، دولة مرنة ومنفتحة على الحلول، وأيضا دولة براغماتية بشكل عالي، وهي أيضا تؤمن بدور حضاري أكبر. يعني فرنسا دائما تبحث عن تميز عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأنها تؤمن أن دورها الحضاري والثقافي مختلف بشكل جذري عن باقي الدول الغربية. لذلك رأيت أن فرنسا تتفاعل مع بعض التنظيمات الهوياتية الأيديولوجية في الشرق الأوسط، وهذا ينبع من دورها الثقافي والحضاري حول العالم. فرنسا دولة تقرأ الآخر كما هو وليس كما تريد، بينما الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى تقرأ الآخر كما تريد أن تصوره. لذلك رأينا أن فرنسا والمملكة العربية السعودية علاقتهم مبنية على البراغماتية المصلحة، وأيضا على القيم السياسية. هم لا يريدون أن يصنعون من بعضهم البعض شبيها، بل يريدون أن يتميزوا بشكل استراتيجي في والحفاظ على الهوية السياسية والهوية الثقافية لكل دولة منهم. هم لا يريدون تشكيل العالم على صورتهم، بل يؤمنون بالاختلافات الهوياتية والثقافية بين الشعوب والدول. وهنا أذكر نقطة مهمة غابت عن الكثير، أن هذه رابع زيارة لسمو ولي العهد لفرنسا، وهي أكثر دولة غربية تمت زيارتها من وفد يتم برئاسة ولي العهد، وهذا يدلل بالفعل على البراغماتية وعلى التوافق السياسي الكبير منذ عام 2015 اللي هي كانت سنة رئاسة ماكرون، وعام 2015 قدوم سمو ولي العهد إلى السلطة السياسية كنائب لولي العهد. هذه السنة بنت علاقة شخصية بين ولي العهد وماكرون، هذه العلاقة سهلت تنفيذ الأجندات السياسية لكلا الدولتين،
1: وربما حتى كان هذا ظاهرا وواضحا في شكل العلاقة الشخصية بين الرجلين اليوم في باريس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والباحث السياسي من جدة، شكرا جزيلا. هجوم اقتصادي أمريكي على إيران، هذا ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمره الصحفي الذي خصص لنشر تفاصيل العقوبات الأمريكية غير المسبوقة على إيران. يقول بيسنت أن أي دولة تتيح غسل الأموال الإيرانية سيتم استبعادها من نظام الدولار، ويشدد على أن لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية بما في ذلك الصين، وأن أي دولة لا تنضم للعقوبات ستشارك إيران عزلتها. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن محاولات استرضاء إيران لن تجدي نفعا بعد الآن، وأنه سيتم فرض عقوبات على مؤسسات مالية كبرى بحلول نهاية هذا الأسبوع. بيسنت أعلن وضع مهل زمنية لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة، ومنها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج. العقوبات تشمل شبكة من شركات الوساطة وسفن أسطول الظل، وأيضا تعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية لإيران. الخزانة الأمريكية أعلنت كذلك فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، كما تم فرض عقوبات ثانوية على قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. ما أعلنه سكوت بيسنت تزامن مع محاولة باكستانية لإحياء المفاوضات. اليوم التقى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير خلال زيارته لطهران، التقى برئيس البرلمان محمد بكر قاليباف. وخلال اللقاء قائد الجيش الباكستاني أكد ضرورة الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وأن باكستان ستواصل جهودها لإحياء الاستقرار. أما قاليباف بدوره فحمل أمريكا مسؤولية تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم. يقول قاليباف إن واشنطن أخلت بتعهداتها. من طهران نناقش هذا الموضوع مع أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين الويران. دكتور حسين أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. عقوبات يصفها الأمريكيون بأنها ستكون الأقسى في التاريخ، كيف تلقت إيران هذه العقوبات دكتور حسين؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني كانت إيران تتوقع يعني أن تعلن أمريكا هذا، ولكن يجب أن لا ننسى أن أمريكا قبل أسابيع كانت تدعو الأوروبيين، تدعو

0: دول جنوب شرق آسيا إلى الانضمام إلى الحملة العسكرية، ولا أحد استجاب له. ففي الجانب الاقتصادي أيضا نعم هو يقول ما يقول، ولكن هل هناك من استجابة لكل هذه الدول لما تمليه أمريكا عليها؟ أنا أشكك في ذلك.
1: طيب هي أمريكا في كل الأحوال يا دكتور حسين الآن تعتمد لهجة مختلفة، تقول بأنه لا أحد بمنأى الآن عن هذه العقوبات إذا ظل يتعاون مع الإيرانيين، لكن أيضا هذا كان لافت تحدث عنه اليوم وزير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن ما وصفوا خطة إيرانية لمواجهة العقوبات الأمريكية، يقول بأنه إيران ستستخدم علاقاتها متعددة الأطراف. دعنا نستمع سويا لما قاله السيد بقائي ونعود للتعقيب لو سمحت.
2: إصرار واشنطن على الأساليب الفاشلة لا يحقق سوى إثبات حقد الولايات المتحدة اتجاه الشعب الإيراني، لأنهم يدركون جيدا أن التداعيات المباشرة لهذه العقوبات تطال المواطنين العاديين. ستستفيد إيران من جميع الإمكانيات متعددة الأطراف لمواجهة الحرب الاقتصادية. إن فرض العقوبات وترهيب الدول الأخرى للحد من العلاقات التجارية ينتهكان أسس التجارة الحرة ومبدأ احترام السيادة الوطنية. هذه الممارسة غير القانونية جرس إنذار للمجتمع الدولي، إذ أن نزعة الولايات المتحدة إلى الإفراط في المطالب وانتهاكاتها للقانون في العلاقات الدولية أثارت حتى اعتراض حلفائها المقربين.
1: دكتور حسين، يعني كما تحدثنا ويعني كما استمعت للسيد بقائي يتحدث عن أن إيران لديها خطة وصفها بأنها متعددة الأطراف، لكن هذه الخطة تتطلب حلفاء، تتطلب دول يعني لديها القدرة على المغامرة لمواجهة هذه العقوبات الأمريكية، وأيضا لديها علاقات قوية مع إيران. هل تستطيع أن تسمي لي دول تستطيع أن تغامر بعد هذا التلويح الأمريكي بالعقوبات؟
0: يعني إيران تقول أنها تمتلك خطة واستراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية. يعني أكبر دولة الآن تتعامل مع إيران هي الصين.
1: صحيح.
0: والصين أعلنت أن ما قامت به أمريكا هو خارج إطار القانون الدولي، وهذه عقوبات جماعية يعاقب عليها القانون.
1: هذا ما قالته دكتور.
0: الرابعة هي يعني تجعل هذه الأمور جريمة حرب تمارس من قبل أمريكا. من
1: هذا
0: هنا
1: هذا دكتور،
0: يعني هذا التصور أن دولة مثلا بحجم الصين كأكبر تجاري لإيران هل يمكن أن تقبل؟ أنا أتصور أن الصين لن تقبل.
1: طيب لنترك الأقوال وننظر إلى الأفعال في الصين تحديدا، أنت ذكرتها كمثال. تتذكر قبل أشهر كان هناك عقوبات على مصافي تعرف بمصافي أبريق الشاي، 5 شركات صينية كانت تستورد النفط الإيراني، تم إعلان عقوبات أمريكية عليها. صحيح أعلنت الصين في بيانها رفض للعقوبات الأمريكية، لكن في إجراءاتها حذرت البنوك الصينية من التعامل مع هذه الشركات، وبالتالي هي تعاطت مع العقوبات الأمريكية بشكل أو بآخر رغم بياناتها الرافضة لهذه العقوبات. بل وحتى حينما كان هناك شبه اتفاق مبدئي على مذكرة التفاهم كان النفط الإيراني معروض ولم تكن تقبل عليه الصين لشرائه بهذا الشكل المعروف سابقا قبل الحرب مع إيران، وبالتالي يبدو أن إجراءات الصين على الأرض هي تتجهز لبدائل لإيران أيضا وعن الشراكة الاقتصادية مع إيران كذلك.
0: لا، يعني أولا الرئيس الصيني حذر الشركات الخمس التي شملت بالعقوبات الأمريكية في مصافي أباريق الشاي، وقال لها بصريح العبارة الالتزام بقرارات سياسية أجنبية ويعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الصيني، ومنع هذه الشركات الالتزام بالقرار الأمريكي. هذا كان واضحا وهذا ما أبلغته الصين، واستمرت إيران في التصدير لهذه المصافي بعد القرار الأمريكي.
1: لا أقول لك
0: ما أريد أن أقول أنه يعني أمريكا نعم الآن تعربد تهدد، ولكن في نفس الوقت ترامب يتصل بالجنرال عاصم منير ويقول له اذهب إلى طهران للعودة إلى التفاوض. يعني هذا أكدته رويترز، أكدته كل الوكالات وكل القنوات التلفزيونية. وهذا يعكس حاجة أمريكا إلى التفاوض في حين أن إيران لا زالت تؤمن بمذكرة التفاهم، في حين أن الرئيس الأمريكي

0: أنه خرج من مذكرة التفاهم ويرسل الوسطاء للعودة إلى التفاوض.
1: طيب هذه نقطة يقول فيها الأمريكيون أمر آخر يا دكتور حسين، ما تقوله صحيح ونحن ذكرناه، وما ذكرته صحيح بأنه بالفعل المشير عاصم منير ذهب إلى باكستان وكان هناك محادثة هاتفية ما بينه وما بين ترامب الأسبوع الماضي، لكن الأمريكيون يقولون شيء آخر، يقولون بأنه إيران دولة كبيرة ومساحتها الجغرافية كبيرة وبها عدد كبير من الفصائل تمتلك أسلحة، ويعني شعبها يقارب على 100 مليون، فانهيار هذه الدولة يشكل قلق أيضا بالنسبة للأمريكيين، وربما هذه يعني كما يطلقون عليها شعرة معاوية التي تريد الولايات المتحدة الحفاظ عليها. في النقطة التي نتحدث عنها دكتور حسين اليوم، الحرس الثوري يقول أنه يدرك تأثير العقوبات وأن الحرب الاقتصادية هي ساحة المعركة مع ما يصفه بالعدو اليوم، وأن أمريكا تسعى للضغط على المواطنين وانهيار الثقة الاجتماعية. هذا الخطاب من الحرس الثوري يا دكتور حسين سبقه أو يعني جاء بعده قبل ساعتين من الآن جمل مهمة يقولها سكوت بيسنت، يقول في رسالة ليست فقط للمواطنين ولكنه حتى تحدث مباشرة للحرس الثوري والجنود الإيرانيين الذين يدعمون النظام، يقول سكوت بيسنت أنه في ظل توقف صرف الرواتب على هؤلاء الجنود أن يسألوا نفسهم عما إذا كان قادة إيران يقودون بلادهم نحو النصر أو نحو الدمار، وأنهم بالفعل يعني يبدو أنه الرسائل الآن موجهة للداخل الإيراني والجنود والضباط وما إلى ذلك. تعتقد بأن هذه الرسائل الأمريكية سيكون لها أثر يا دكتور حسين؟
0: يعني شوف، هذا جزء من البروباغندا الأمريكية أن الضباط والجنود لم يستلموا رواتبهم ويجب أن يسألوا أنفسهم. عندما يرى الجنود والضباط أنهم يستلمون رواتبهم وأن أمريكا تكذب عليهم لن يقبلوا بكل الرواية الأمريكية التي تطرحها في هذا الإطار. ليس هناك من رواتب معوقة في إيران في كل المجالات العسكرية والمدنية، وأن الحكومة تدفع الرواتب بالكامل.
1: الأرقام كما هي يا دكتور حسين، لكن لو قارنا أرقام الرواتب مقارنة بأرقام التضخم وانهيار قيمة العملة سيصبح ما يتقاضاه المواطن في إيران بلا أي قيمة. دعنا الأرقام لا تجامل أحد يا دكتور حسين، دعنا يعني نقارن الأرقام. في سبتمبر 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي آنذاك كان الدولار الواحد يوازي 150,000 ريال، حينها كان يوصف هذا بالانهيار الكبير. اليوم الدولار الواحد يا دكتور حسين يتخطى 2,000,000 ريال. هل تتذكر يا دكتور حسين عام 79؟ عام 79 كان الدولار الواحد يوازي 70 ريال. أين كانت إيران وأين وصلت الآن؟ ألا تعتقد بأن سعر العملة الإيرانية يعطيك إجابة عن مفهوم النصر ومفهوم ما حدث لإيران منذ عام 79 وحتى الآن؟
0: يعني شوف، هذه المؤشرات يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة. نعم، اقتصاد إيران اقتصاد تضخمي، وصحيح أن هناك نزول لسعر العملة وهناك تضخم.
1: لا دكتور،
0: لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الوضع.
1: لو سمحت، أنت دكتور، أنت أستاذ علوم سياسية يا دكتور، أنت أستاذ علوم سياسية، لو سمحت، حينما تصف من 70 ريال
0: تقريبا يتوازي ما هو موجود في إيران من التضخم ونزول سعر العملة.
1: يا دكتور،
0: لو سمحت، هذا لا يعني أن تركيا الآن دولة غير طبيعية.
1: يا دكتور، لا. يا دكتور، لو سمحت،
0: إيران دولة
1: طبيعية. هل تسمعني يا دكتور حسين؟
0: والحكومة تتخذ إجراءات الآن، هناك زيادة في نسبة الدعم الذي تقوم به الدولة تجاه المواطنين.
1: أنا لا أعلم إن كنت تسمعني يا دكتور.
0: يعني يسمح للدولة بالتخفيف الأعباء عن المواطنين الإيرانيين.
1: دكتور حسين، هل تسمعني؟ هل تسمعني يا دكتور؟ طيب، هو يا دكتور يبدو أنه أنت لا تستمع إلي، لكن وصف يعني مسألة نزول من حينما نتحدث بأنه الريال كان يوازي الدولار يوازي 70 ريال ويصل إلى أكثر من 2,000,000 ريال للدولار الواحد، هذا ليس نزول، هذا انهيار. التضخم في إيران تخطى 300%. تركيا التي تضرب فيها بها مثال دكتور حسين يعني لا يتجاوز فيها 30% بالمناسبة، فهناك فرق كبير يعني. وعلى كل الأحوال يعني كنت أتمنى أن تكون يعني

تستمع لي حتى نستمر في هذا النقاش، لكن يبدو أن الصوت مشاهدينا يعني فصل من المصدر. في كل الأحوال أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا جزيلا. استمرونا في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي يقول إن سلاح الفصائل من قوة الدولة.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: أهلا بكم من جديد. العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين بحسب ما يقول رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي يؤكد أن حكومته ماضية ببناء العراق الحر المكتمل السيادة. الزيدي يضيف أن برنامج الحكومة اشتمل على منهج البناء والإصلاح ومحاربة الفساد وبناء المؤسسات الأمنية التي تعمل تحت سقف الدستور. لكن قبل تصريحات الزيدي كانت هناك أيضا تصريحات لافتة لمستشاره الأمني قاسم الأعرجي. الأعرجي يقول إن سلاح الفصائل هو قوة للدولة ولن يتم تسليمه لأي طرف خارجي. يضيف أنه بعد 30 سبتمبر سيكون موعد البدء التدريجي لحصر السلاح بيد الدولة. كما يضيف كذلك بأن الجميع متفق على هذا الأمر، لكن ظروف المنطقة وراء عدم موافقة بعض الفصائل على تسليم السلاح حتى الآن، وأن الحكومة تحتاج إلى تعزيز الثقة مع الفصائل. يشدد الأعرجي على رفض المواجهة مع الفصائل ويقول إن ذلك خط أحمر. المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي يقول أيضا إن الحكومة لن تقبل أي اتهام موجه إلى الحشد الشعبي. من بغداد نناقش هذا الموضوع مع الكاتب والباحث السياسي واثق الجابري. سيد واثق، أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. تصريحات السيد قاسم لافتة صراحة، لكن هل تشرح لي معنى الكلمة التي يقولها بأنه سلاح الفصائل من قوة الدولة؟ كيف يكون سلاح فصيل خارج عن الدولة يمكن اعتباره قوة للدولة؟
4: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام. طبعا الفصائل العراقية هي شكلت نواة الحشد الشعبي أو نواة قوات أمنية احتاجها العراق يعني في عام 2014 بعد دخول الجماعات الإرهابية، وبالتالي شكلت محورا مهما في تشكيل القوات الأمنية، وهي في البعض منها هو مرتبط أو منتمي إلى الحشد الشعبي، والبعض الآخر ما يزال غير منتمي إلى الحشد الشعبي. بالتالي هو هنا يعني القصد من ال

0: قوة الدولة العراقية، لأنها العراق احتاجها في وقت واستطاعت أن تدافع العراق في كثير من القضايا، واستطاعت أن تشارك طبعا.
1: نعم هذا مفهوم،
0: حتى بعد المعارك استطاعت
1: صحيح
0: الحكومة العراقية أن تستخدم.
1: لكن هذا هذا كان لظروف أمنية وسياسية محددة في توقيت محدد منذ 2014 وحتى 2017، لكن بعد ذلك تم استخدام هذا السلاح للحصول على المزيد من النفوذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني، حتى وإن كان على حساب مؤسسات الدولة العراقية. وهنا ظهرت المعضلة والمشكلة بأنه كان هناك حاجة لهذه الفصائل لكنها انتفت مع غياب الحاجة.
0: نعم، يعني هو لذلك بالفعل هو كان هنالك مشاريع طرحت من عدة حكومات، يعني منذ عام 2019، وأيضا كان في حكومة السيد السوداني مسألة حصر السلاح بيد الدولة، والآن بعد انتفاء الحاجة إلى وجود أي قوة عسكرية عدا القوة الأمنية أو القوات الأمنية العراقية، مع انسحاب القوات الأجنبية من العراق ومع عدم وجود جماعات إرهابية، لذلك الآن القوة السياسية هي مقتنعة، وحتى القوة المسلحة مقتنعة بحصر السلاح بيد الدولة. لكن هذه القضايا قد عللت أو فسرت يعني من بعض الأطراف أو أجلت بسبب الظروف الإقليمية المحيطة بالعراق التي كانت آنذاك في وقتها، لذلك عطلت الحكومة العراقية وأشغلت الجهات الأمنية والسياسية والحكومية.
1: طيب هنا سيسأل البعض، أنت ذكرت نقطة مهمة سيد واثق، بأنه هذه المسألة مسألة حصر السلاح بيد الدولة طرحت منذ عام 2019 ثم جددت بعد ذلك في عام 2023، نحن الآن في عام 2026، يعني قرابة السبع سنوات الآن، حينما جاءت لحظة الحقيقة والموعد الذي حددته الحكومة في 30 سبتمبر، وقيل صراحة بأنه بعد 30 سبتمبر لن يكون هناك فصائل مسلحة ولا سلاح خارج سلاح الدولة. حينما جاءت لحظة الحقيقة يتم الحديث عن تشكيل لجان وتنظيم بدلا من حصر وما إلى ذلك، وضرورة وجود آليات وما إلى ذلك. ما الذي يجعل المواطن العراقي يثق بأنه ما لم يحدث سابقا سيحدث الآن أو سيحدث ربما بعد سنة أو بعد سنتين؟
0: هو خلال هذه الفترات نعم رغم التعطيل، لكن خلال هذه الفترة انخرطت قوى، يعني قبل في حكومة السيد السوداني، وأيضا قوى انخرطت في زمن حكومة السيد الزيدي، وهي هذه القوى مهمة، ومنها قوى أيضا كانت يعني منخرطة ضمن الأجهزة الحكومية. بقيت بعض الفصائل هي التي لحد الآن هي التي عليها الإشكالية، التي يعني متى موعد تسليم سلاح أو آلية
1: هنا السلاح. هنا سنصل للسؤال الجوهري يا أستاذ واثق، إذا كان هناك خطة كما يتحدث العراقيون، لماذا إذا كانت المسألة تم تأجيلها فقط لبحث آليات أو لإعادة يعني وضع استراتيجية محددة لجمع السلاح أو ما إلى ذلك، لماذا لم يتم الإعلان عن موعد محدد ولم تترك المسألة هكذا مفتوحة؟ يعني لا يوجد موعد بديل عن 30 سبتمبر تم وضعه.
0: طبعا هو لم تكن هنالك آليات واضحة حقيقة، يعني كان هو الحديث عام حديث عن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، والسلاح في العراق طبعا متعدد، وليس فقط بسلاح الفصائل، قد يكون هو الآن الحديث يعني عن حصر السلاح كأنما هو موجه إلى الفصائل لوحدها، وإنما كثير من السلاح في العراق يحتاج إلى حصره بيد الدولة وتنظيمه. والآن يعني بعد هذه ما توصلت له الحكومة والقوى السياسية أن الفصائل أولا عليها أن تفك ارتباطها بالأحزاب أولا، الشيء الثاني تنظيم الحشد الشعبي كجهة أمنية على شكل ألوية وأفواج، والنقطة الأخرى تسليم سلاح هذه الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي كمؤسسة حكومية، وبالتالي تنتهي علاقتها بأي فصيل وأي تنظيم مسلح آخر.
1: طيب من هنا يتحمل المسؤولية يا سيد واثق؟ الذي حدد الموعد بدون وجود آلية، أم الذي تذكر بأن هناك حاجة لآلية قبل نهاية الموعد بشهر واحد فقط؟
0: لا، هي أحيانا تطرح يعني بعض القضايا أحيانا تطرح، لكن عند التطبيق يعني قد تكون هنالك بعض الإشكاليات أو بعض الآليات أو بعض الأدوات التي ممكن من خلالها تطبيق هذه الأطروحة. وبالتالي مسألة يعني قضية تفصيلة السلاح ونوعيات السلاح

0: هنالك بعض الأسلحة قد تكون حتى غير موجودة عند الأجهزة الأمنية. هذا تحتاج إلى نوع من التفصيلات والتدقيق وآليات كيفية يمكن ضم هؤلاء الأشخاص. طبعا إضافة إلى ذلك يعني بعض القوانين التي يحتاجها بعض الأشخاص كبار بالعمر، آلية ترتيبهم، رواتبهم، تقاعدهم، كيفية انتمائهم، رتبهم العسكرية، كل هذه هي آليات ممكن أن تحدد.
1: طيب هنا نقطة لافتة في حديث السيد القاسم الأعرجي، يقول بأنه المواجهة مع الفصائل خط أحمر، وهذه نقطة يعني تحدث فيها الكثير من السياسيين في العراق، لكن لنترك هذه التصريحات ونذهب لتصريحات الفصائل. هناك فصائل تعلنها صراحة أنها لن تلتزم بتسليم السلاح، بل وستعمل على تعزيز ما لديها من ترسانة عسكرية، تضع شروط تكاد تكون شروط تعجيزية تماما لتسليم سلاحها وما إلى ذلك. ما الدافع الذي يدفع هذه الفصائل لتسليم سلاحها طالما أن الحكومة تعتقد وتقول وتصرح علنا بأن المواجهة مع هذه الفصائل خط أحمر؟ بالتالي ما الذي سيدفعهم للتخلي عن سلاحهم والمكاسب التي حصدوها من خلف هذا السلاح؟
0: لا، أنا لا أعتقد يعني مسألة يعني قول الحكومة المواجهة مع الفصائل خط أحمر أنه لا يمكن التقرب منهم أو التحرش بهذه الجهات أو الطلب منهم حصر سلاح بيد الدولة، وإنما عندما تقول الحكومة خط أحمر تقول أن القضية خاضعة للتفاهمات، وهذه التفاهمات جرت من خلال اجتماع إدارة الدولة واجتماع الإطار التنسيقي الذي هو يمثل المكون الذي تنتمي له الفصائل وأيضا إدارة الدولة كل المكونات الموجودة في العراق، وحصل التفاهم بأن هذه القوة سوف تخضع لقرارات الحكومة، لكن يعني قد تكون بعض التصريحات هي مختلفة كوسائل ضغط يعني بين الأطراف، لكن بحقيقة الأمر أن هنالك تفاهمات وكل الأطراف مقتنعة بأنه لا يمكن المواجهة، وهذه الأطراف تقول أنها أطراف حريصة على وحدة وسلامة وحريصة أيضا على الدم العراقي، وبالتالي لا يمكن أن تحدث مواجهة في ظل تفاهم كل الأطراف للمصلحة العامة.
1: طيب اليوم في حديث السيد علي الزيدي يقول بأنه الحكومة ماضية ببناء عراق حر مكتمل السيادة. الكثير من المراقبين يا سيد واثق يعتقدون ويرون بأنه مسألة حصر السلاح أجلت بسبب ضغوط إيرانية وبسبب زيارة السيد قاآني ومن بعده السيد قاليباف وما إلى ذلك، ووفد خاص من المرشد جاء إلى إيران لملاقات قادة الفصائل وما إلى ذلك، وحتى يعني في حديث السيد الأعرجي يقول بأن هناك فصائل يعني ربطت هذه المسألة بالتطورات في المنطقة وما إلى ذلك، وما وصفه بظروف المنطقة وما إلى ذلك. كيف يمكن بناء عراق مكتمل السيادة في ظل وجود مثل هذه الفصائل تحركها أيادي خارجية وتأتمر بأوامر من الخارج وتدين بولائها وانتمائها لعناصر خارجة عن الدولة العراقية؟
0: لا، هو القرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار عراقي بحت، وهذا القرار طبعا لم يأتي، طبعا ربما فسر أنه تأجيل حصر السلاح قد يكون بطلب إيراني أو الضغط لحصر السلاح بطلب أمريكي. هذا المطلب، مطلب حصر السلاح بيد الدولة، تكرر أكثر من مرة من قوة سياسية وأكدت عليه المرجعيات الدينية. أيضا المرجعية الدينية أشارت في أكثر من مرة، ومرة في لقاء ممثل أمين عام للأمم المتحدة أشارت على أهمية حصر السلاح بيد الدولة.
1: لا أختلف معك. لا يمكن. لا أختلف معك يا سيد واثق، لكن أيضا من بين الأمور التي تطرحها هذه الفصائل أنها يعني ولاؤها لمرجعية أخرى ليست مرجعية السيد السيستاني، ولاؤها لمرجعية السيد علي خامنئي، تصريحاتهم واضحة أنهم أنشئوا على يده يدينون بالولاء له.
0: نعم، يعني هذه الولاءات ولاءات عقائدية، والعقائد تختلف عن قوانين الدول، وهذه يعني وين اختلفت في عقائدها، وهذا موجود يعني قد يكون مسيحي يتبع يعني يتدين بديانة معينة، وأيضا المسلمين قد تكون لهم ولاءات مختلفة يعني، وبالتالي هذه القضية لا يمكن أن تكون خارج إرادة وسيطرة الدولة، وكما قلتم العراق يريد أن يحافظ على سيادته، لذلك
1: طيب الآن
0: أصرت القوة السياسية والحكومة على
1: طيب الآن حانت لحظة الحقيقة يا سيد واثق. الآن يعني قبل أقل

0: ساعتين من الآن كان سكوت بيرسنت يتحدث عن عقوبات يعني ستطال كل الدول التي تتعامل مع إيران، وفي العراق يقولونها حتى، يعني أنه العراق هو الرئة الاقتصادية لإيران، الشراكة الاقتصادية وما إلى ذلك، والمعابر البرية وما إلى ذلك. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هناك حديث لمسؤولين أمريكيين بتلويح بعقوبات إن لم تلتزم الحكومة العراقية بمسألة حصر السلاح في 30 سبتمبر. هل العراق جاهز لمواجهة كل هذه الأزمات التي ستتلاحق عليه بسبب إيران، سواء عن طريق الفصائل أو عن طريق التعاون الاقتصادي والتجاري؟
1: لا، هو العراق طبعا أكيد الآن يعاني من مشكلة اقتصادية ومشكلة مضيق هرمز، هذه واضحة يعني لدى العراق. لكن هل العقوبات الأمريكية كانت ماضية على العراق؟ نعم، العراق كان يستورد من إيران الغاز الإيراني والأموال لحد الآن لا تسمح، رغم السماحات الأمريكية لا يسمح لها أن تنقل إلى إيران، الاستثناءات لحد الآن لم تطبق، وبالتالي طبعا أكيد تطبيق أو تضييق الخناق يعني الاقتصادي على إيران أكيد سيؤثر على المنظومة الإقليمية. لذلك العراق اليوم طرح أيضا مستشار رئيس الوزراء مبادرة بتقريب وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، وهذا طبعا راح يكون له أثر أيضا حتى أثر حتى على الفصائل التي ممكن أن تتأثر بـ بـ بـ بالقرار الإيراني أو بالرأي الإيراني، وبالتالي لتخفيف التوترات في المنطقة وخفضها وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة الإقليمية.
0: أنا بشكرك شكرا جزيلا، الكاتب والباحث السياسي العراقي واثق الجابري، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. نشير مشاهدينا أيضا لهذه الأخبار العاجلة عن الخارجية الأمريكية. الخارجية الأمريكية ترصد مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، وعلي عبد اللهي رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، وأيضا مجموعة من القادة العسكريين الإيرانيين الآخرين في برنامج المكافآت التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وفي هذه الصورة التي نراها الآن. وأيضا مكافآت فيما تتعلق ب مكافآت قوة الجو فضائية الإيرانية وقادة في قوات الجو فضائية الإيرانية وقادة أيضا كذلك في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، طبقا لهذا الإعلان من الخارجية الأمريكية، مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء الأشخاص. نذهب مشاهدينا إلى الملف الأخير في العاشرة، الملف الفلسطيني. رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية رامي الحمد الله أكد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 28 نوفمبر المقبل. يوضح الحمد الله أن اللجنة تستعد لفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية بالضفة الغربية وغزة في 26 سبتمبر المقبل. كما يضيف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنه تم إنجاز مرحلة تسجيل الناخبين في الضفة الغربية بنسبة وصلت إلى 87%. أيضا يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر العربية عقد اجتماع بين حركة فتح وتيار الإصلاحي في الحركة بقيادة محمد دحلان في القاهرة. هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع آخر للتيار الإصلاحي مع حركة حماس قبل نحو أسبوع، مع حديث تقارير صحفية عن اتجاه لتشكيل تحالف بين حماس والتيار الإصلاحي لخوض الانتخابات. يوم أمس حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الذي يزور القاهرة عقد اجتماعا مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في إطار جهود جمع الشمل الفلسطيني. يقول حسين الشيخ أن الاجتماع ناقش أيضا الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة، وأنه تم التوافق على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. نناقش هذا الموضوع من غزة، ينضم إلينا منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة. سيد منذر أهلا بك معنا في العاشرة. طبقا لما هو لديك من معلومات، هل أكد لكم مسألة الاجتماع ما بين حماس وما بين تيار الإصلاح الديمقراطي؟
2: لا، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هناك وفد القيادة الفلسطينية برئاسة الأخ حسين الشيخ وعضوية الأخ ماجد فرج وروحي فتوح، التقوا مع التيار والتقوا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقبلها التقوا مع القيادة المصرية مع وزير الخارجية المصري ومع رئيس المخابرات

0: المصرية. ولذلك هناك أكثر من لقاء، لكن أهم هذه اللقاءات مع القيادة المصرية ومن ثم مع التيار الإصلاحي وكذلك مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
1: ذكرت هذا يا سيد منذر، لكن هذا اللقاء هل سبقه لقاء ما بين تيار الإصلاح الديمقراطي وحركة حماس في القاهرة قبل أسبوع؟
0: هم يلتقون ونحن شاهدنا ذلك عبر الإعلام. نعم التقوا، لكن أنا لست بالصفة التي بالإمكان أن أتحدث باسمهم.
1: أفهم طبعا، لكن أنت متحدث باسم فتح ولديك معلومات. هل لديكم معلومات في فتح بشأن وجود تحالف ما بين حماس وما بين تيار الإصلاح الديمقراطي؟
0: يعني في هذا الموضوع نحن سمعنا أن هناك حديث عن تحالف أو عن أفكار لها علاقة بتحالف بعض القوى، وهذا الأمر يعني ليس جديد في كل دول العالم. تستطيع الفصائل، الأحزاب، المجتمع المدني، الشخصيات المستقلة أن تتحالف مع بعضها البعض. طيب. هذه حياة ديمقراطية وانتخابات ديمقراطية، من يريد أن يتحالف فليتحالف، المهم أن احنا في حركة فتح. طيب. سنقوم بتشكيل قائمة واحدة عنوانها قائمة حركة فتح.
1: طيب أنتم كفتح حين التقيتم بتيار الإصلاح الديمقراطي في القاهرة، ما الذي دار في هذا الاجتماع؟ وهل يمكن أن نشهد رأب للصدع ما بين التيار الإصلاح الديمقراطي وحركة فتح في الانتخابات المقبلة؟
0: يعني بالتأكيد، أولا كان الهدف من اللقاء هو ترتيب البيت الفتحاوي، كان هناك مكاشفة واضحة وصريحة، ويعني الاجتماع أخذ وقت طويل حقيقة في بعض النقاط المهمة التي لها علاقة كيف نرتب بيتنا الفتحاوي وكيف نذهب إلى الانتخابات موحدين ونوحد كذلك إطارنا وهو الإطار الجامع والشامل منظمة التحرير الفلسطينية. سيتم نقل كل ما تم الحديث عنه إلى السيد الرئيس أبو مازن، والرئيس أبو مازن سيطلع على كافة التفاصيل. طيب. وحينها سنخرج إلى الإعلام ونتحدث بكل التفاصيل التي جرت في القاهرة.
1: رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يقول بأن تسجيل الناخبين في الضفة الغربية وصل إلى 87%. ماذا عن غزة؟ هل ثمت أي تحركات قمتم بها في مسألة تسجيل الناخبين، الاستعداد لهذه الانتخابات؟
0: لا، حسم الأمر بالنسبة لقطاع غزة. قطاع غزة ستصوت عن طريق السجل المدني، بمعنى كل من يحمل رقم الهوية أو وصل لسن 18 ومحو هوية باستطاعته أن يذهب إلى صناديق الاقتراع والانتخاب، لأن وضع غزة حقيقة إلى حد ما مربك.
1: كيف ونحن القطاع تسيطر عليه أو على يعني على 70% منه القوات الإسرائيلية، كيف ستقومون بإجراء هذه المسألة؟
0: سؤال مهم للتوضيح. المناطق المحتلة 70% لا يوجد فيها سكان وعوائل فلسطينية. كل العوائل الفلسطينية الآن متواجدين في المناطق الغربية في مساحة 30% من المساحة الكلية لقطاع غزة. ولذلك نحن نستطيع أن نجري الانتخابات في تلك المناطق، لأن كل جمهورنا وأبنائنا وشعبنا وعوائلنا متواجدين معنا هنا في المناطق الغربية. المناطق المحتلة 70% هي مناطق فارغة من السكان. وأساسا الاحتلال عندما تعمد بتطبيق خطة عربات جدعون اثنين قام بتدمير كل المنازل والبنى التحتية في كل المناطق. طيب الشرقية يعني الأمر بالنسبة لنا سهل.
1: دعني أستغل وجودك معي سيد منذر لتبسط لي المسألة. أنا مواطن فلسطيني الآن من قطاع غزة، ذهبت لأدلي صوتي لهذه القائمة أو ذاك في السجل المدني، بعد إدلائي بصوتي إن تمت يعني، بعد إدلائي بصوتي ما الذي سيحدث؟ كيف ستقيمون عملية الفرز؟ من الذي سيشرف على عملية الفرز؟ من الذي سيشرف أيضا على وضع القوائم؟ كيف سيذهب المواطن للاختيار؟ وما الذي سيضمن كذلك بأن الصوت الذي اختاره المواطن سيكون هو الصوت المحسوب في نهاية المطاف؟
0: يعني أولا هذه المهمة منوطة بلجنة الانتخابات المركزية، كيف سيتم الاقتراع في قطاع غزة، هذه مهمة لجنة الانتخابات المركزية. ولكن مع ذلك نحن في حركة فتح سنزلل كل العقبات بالمشورة والمشاورات والحوارات مع الفصائل الفلسطينية، خاصة من يتحكم في قطاع غزة، حتى يتم حماية الصناديق، وهذا أمر مهم. كيف سيتم عملية الفرز، وهذا كذلك أمر مهم. هناك أجوبة كثيرة،
1: يعني المسألة ستتم تحت رعاية حماس. دعنا نكون أكثر وضوحا ومباشرة، يعني المسألة ستتم تحت رعاية حماس في غزة،
0: وقد يكون تحت يعني لجنة التكنوقراط التي ستعود إلى قطاع غزة في الأيام القادمة. في كل مرة نسمع نحن في الإعلام أن اللجنة ستدخل غدا وبعد الغد، قد يكون مجلس
1: أنت
0: السلام.
1: أنت تجيب يعني نحن منذ أشهر نسمع بأن هذه اللجنة ستدخل اليوم. تمام. ستدخل غدا. تمام. إسرائيل تقول بأنه لن يتم التسليم ولن تدخل اللجنة ولن تمارس مهامها إلا إذا تم البدء في مسألة تسليم السلاح بشكل نهائي يعني أو الانتهاء حتى.
0: تمام. تمام. إن لم يتم يعني إدخال لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، يكون هناك في قوات دولية

0: فاصلة بيننا وبين الاحتلال وشرطة فلسطينية تتبع للجنة الوطنية ولحماية الصناديق، بالتأكيد سنتوافق مع الفصائل الفلسطينية، لأنه بالنسبة لنا وللجميع الانتخابات هدف مهم لحماية نظامنا السياسي، لأنه نريد أن نوحد الوطن من خلال مجلس تشريع يمثل الكل الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة وفي القدس.
1: طيب السيد منذر، قبل 3 أيام كان هناك أيضا بيان لافت للسيد حسين الشيخ، وكأنه يوحي بأن هناك خطة به، ذكرها لي يعني متحدث باسم حماس لديكم، باسم فتح لديكم في برلين سيد جمال، يقول بأن هناك خطة بتتمثل في إلغاء الانتخابات برمتها إذا لم تتم الانتخابات في غزة وإذا لم تتم الانتخابات في القدس. هذا السيناريو مرجح بنسبة كم؟
0: يعني أولا نحن ندرك أن نتنياهو سيذهب باتجاه إفشال مشروع الانتخابات لأنه بيوحد الوطن، هذا أولا. ثانيا واضح جدا أن الانتخابات في غزة وفي القدس معقدة، لكن هذا الأمر بنصيحة أوروبية وبدعم عربي نحن نؤكد على إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر القادم. الآن إذا إسرائيل منعت الانتخابات في قطاع غزة، هل من المعقول أو في القدس، هل من المعقول نحن سنذهب باتجاه الانتخابات؟ بالتأكيد لا، لكن سيكون هناك خطة بديلة ستطرحها القيادة الفلسطينية في حينه.
1: هو يعني السيد حسين الشيخ قال سيتم تعيين مجلس تشريعي بالتوافق، يعني
0: مجلس وطني،
1: مجلس وطني
0: مجلس
1: بالتوافق. طيب هنا نقطة مهمة في مسألة أيضا وجود حماس، سواء في قائمة بذاتها، في قائمة بالتحالف مع التيار الوطني، في قائمة بالتحالف مع الجهاد وما إلى ذلك. فتح تقول بأن حماس ممنوعة طبقا للخطة التي وقعت عليها مع كوشنير ومع الإدارة الأمريكية، خطة ترامب، ممنوعة بممارسة العمل السياسي. ماذا لو سارت حماس في المسار الذي تسير فيه الآن وكانت جزء من هذه الانتخابات وكان لها قائمة سواء عن طريق جماعات مجموعات أو أفراد؟
0: أي قائمة أي إن كانت، لا فصيل لا شخصيات مستقلة لا عشائر لا عوائل، يجب أن يعلن كل من يريد أن يشكل قائمة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية واتفاقياتها. دون ذلك لا يمكن لأي فصيل أي كان أن يدخل ويشارك في هذه الانتخابات التشريعية القادمة. نحن لا نريد أن نكرر ما حدث في 2006 وندخل في معضلة أمام المجتمع الدولي. الآن الوضع خطير في غزة ولا يحتاج إلى المجاملة في برنامج منظمة التحرير، متفق عليه، العالم يدعمنا، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية. على حماس تستطيع أن
1: كل هؤلاء يدعمونكم يا سيد منذر
0: بشكل آخر.
1: طيب كل هؤلاء يدعمونكم، الشعب الفلسطيني يدعم من؟
0: والله الشعب الفلسطيني يدعم سلطة وطنية واحدة تمثل الكل في الضفة الغربية وقطاع غزة. الشعب الفلسطيني،
1: لماذا إذن لا تترك المسألة للشعب للاختيار بنفسه، يقرر من يحكمه؟
0: بالتأكيد نحن نترك الأمر للشعب الفلسطيني يوم 28 نوفمبر، وهو الشعب الذي سيختار في 2006 واختار حركة حماس عندما رأى بعض الأخطاء في حركة فتح، ونحن نقر بذلك. الآن على الشعب الفلسطيني أن يختار من يستطيع أن يتحمل مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. الشعب الفلسطيني يرى من هو صاحب المشروع الوطني وصاحب خطة الإنقاذ، وليس من يأخذ على حرب مدمرة في النهاية لا نتيجة يعني إلا الصفر، كلمة صفر هي النتيجة الوحيدة من هذه الحرب المدمرة. بالتأكيد شعبنا واعي وسيختار، ونحن نعول على شعبنا أنه سيختار الطريق الصحيح، ونحن ندعي أن حركة فتح بيدها خطة إنقاذ مهمة جدا لإنقاذ الوضع كمشروع وطني، كسياسة، كقضية فلسطينية ووضع إنساني على الأرض. الوضع الإنساني على الأرض مرعب.
1: صحيح، هذا ليس بحاجة على الأقل لأي كلمات، لن تستطيع شرح هذا الوضع المعقد في غزة بكل تأكيد. شكرا جزيلا السيد منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح من غزة، شكرا جزيلا.
2: تم 10 في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: المصادر المطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
7: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
7: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
7: إلى الرياضة.
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
7: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
7: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
13: FM. هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
14: 4 مساء بتوقيت السعودي.
15: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
5: العربية FM، أن تعرف أكثر.
16: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
17: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
16: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
18: يعني توجه صحيح إني
16: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
19: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. الرئيس الفرنسي وولي عهد السعودية يشددان على أهمية التهيئة لوقف نار مستدام في غزة، ويؤكدان ضرورة إعادة الملاحة في هرمز إلى وضعها الطبيعي وعدم فرض رسوم. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني تتصل بالعلاقات الثنائية. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران بينها الأصول الرقمية، وتشمل شركات وسفن الظل في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا. وزير الاقتصاد الإيراني يتوعد الولايات المتحدة بما سماها هزيمة أخرى بعد فرضها عقوبات جديدة على طهران. أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب وتصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية عالمية. قائد الجيش الباكستاني يقول خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الإيراني إن الالتزامات في مذكرة التفاهم واضحة ويجب تنفيذها. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن حظر السلاح في السودان يجب أن يشمل المسيرات. الدولار يرتفع بعد عقوبات إيران وزيادة الرسوم الأمريكية على كندا. الاتحاد يتقدم على الحزم والقادسية يتغلب على نيوم ضمن الجولة الثالثة من دوري يوروشن. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

عناوين الأخبار من العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
2: إذا القدسية المفروض الأول،
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
4: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي،
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
8: العربية FM،
0: أن تعرف أكثر. العربية FM،
9: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
0: أن تعرف أكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مانتومان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. ما ودعنا الجولة الثانية لبدت الجولة الثالثة.
1: أهلا سالم، مساء الخير عليك وعلى كل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM. فعلا سالم، يعني دوري سريع هذه السنة، ممكن يكون يمكن حتى والله بصراحة مو قادرين نتابع الرتم، يعني تبغى تطلع حلقة كذا عرفت حصيلة الجولة إحصائيات أرقام ما تلحق.
0: اليوم أنا سويت تشكية الفانتزي، كنت أكلم واحد من الزملاء محمد البريكي نص دقيقة، فجست أقول له وأنا قاعد أسوي تشكيلة، عارف اللي ماني ملحق مع المكالمة ولا التشكيلة.
1: صحيح فعلا،
0: يعني بصراحة الجولة توها مخلصة،
1: لا الرتم سريع، ويعني حيخلص الجولة حتبدأ جولة ثانية، بعدين ما تشوف إلا بدأنا بكأس الخليج، بعدين يصير منافسات دوري وكأس ودوري أبطال آسيا، بعدين كأس آسيا. دوري مثير جدا بالنسبة للدوري السعودي هذا الموسم، زحمة بصراحة يعني، فننتظر إثارة، والإثارة بدأت في المباريات. يعني اليوم سالم، يعني مباراة اللي انتهت قبل ثواني، الاتحاد فاز على الحزم بثلاث أهداف لهدفين، هاتريك برغوين، لكن الإثارة استمرت حتى الدقيقة الأخيرة.
0: نعم صحيح أحمد، الحزم في البداية تقدم، ولكن روح الاتحاد اللي نشهدها في آخر مباراتين بدأت من استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام من أمام القادسية، وبعد ذلك من أمام الحزم. الاتحاد يحبون هذا الجو، جماهير الاتحاد اللي فيه أنك تكون في ظروف المباراة تتراجع أو يكون عليك طرد أو يكون شيء من هذا القبيل، مؤشرات تقول أنك ما بتتقدم في المباراة وتنتهي المباراة بفوز الاتحاد. برغوين سجل هاتريك، يعني شيء كبير صراحة، الآن نشهد في الدوري ثلاثة هاتريكين، إيفان توني وموسى ديمبلي مع الاتفاق، وبرغوين مع الاتحاد في الجولة الثالثة.
1: طبعا وما ننسى أنه اليوم القادسية أيضا تفوق على نيوم في مباراة أيضا لا تقل إثارة، سجل رايندرز أول هدف له في هذا الموسم رفقة النادي القادسية، وشفنا الاحتفالية الشهيرة احتفالية رايندرز
0: بدأت من تبوك هذه المرة.
1: فعلا سالم، حديث كثير عن الجولة، أيضا سننتقل في الجزء الثاني من البرنامج للحديث عن أوروبا، عن مباراة تشيلسي وفولهام التي انتهى الشوط الأول بهدفين لهدف، أيضا سنتحدث عن سوق الانتقالات سواء من وإلى أوروبا أو حتى من وإلى دوري روشن. نعم. والانتقالات مستمرة،
0: سوق انتقالات مشتعل، ونتحدث عن وكلاء اللاعبين، أصبحت يعني أصبحنا نركز في سوق الانتقالات عن وكلاء اللاعبين والوسطاء والأخبار اللي تقودنا للنسب، وكم أخذ هذا المدرب، وكم أخذ وكيل اللاعب، وكم أخذ الوسيط بشكل متفشي هذه المرة. تشيلسي وفولام، جواو بيدرو حقق رقم قياسي في أولى ثواني المباراة، 31 ثانية تقريبا.
1: صحيح،
0: مفصل بشكل كبير، بس
1: وصل إلى ساو باولو.
0: يعني بنشاهد عناوين الصحف البرازيلية والجماهير البرازيلية بدأت تتحدث من الآن أحمد.
1: صحيح، لكن قبل أن ندخل في كل هذه التفاصيل نبدأ مع مراسل العربية FM من المنطقة الشرقية ناصر الهاجري. مساء الخير ناصر.
2: مساء الخير لك أحمد، مساء الخير سالم، على السادة المستمعين مشاهدي العربية FM برنامج مانتومان، حياكم الله. تكلمت عن رايندرز، يعني سجل اليوم أربع قصة، وصحيح شارك مباراة الاتحاد لكن ما قدم شيء في المباراة الماضية، لكن مباراة اليوم يعني خذ رجل المباراة وسجل، يعني بين للجمهور القساوي أرضاهم. لكن الحديث كله في المنطقة الشرقية عن مباراة الغد، مباراة نصر والاتفاق. يعني أنا الخبر اللي كان عندي هو موضوع لارسن السويدي، إنه وصلت وراح يأمن الاتفاق، لكن قبل نص ساعة أعلن الاتفاق أوكي مع اللاعب، معناته مشارك غدا في مباراة النصر. هو كان نفس الموضوع، كان راح مباراة الفتح مثل ما تحدث سالم يوم أمس، على أمل أنه يوصل الإيميل من الفريق السابق، لكن ما وصل الإيميل إلا قبل ساعة، ومباشرة الاتفاق كان مجهز الإعلان وأعلن عن اللاعب وراح يشارك بكرة. لكن
0: عبد العزيز البيشي أعتقد نفس مسألة اللاعب السويدي،
2: بس ما

0: صحيح، بس ما جات الموافقة على عبد العزيز البيشي. ليش جات على لارسن السويدي ما جات على عبد العزيز البيشي؟ لارسن يعني الاتفاق وجد حل اللي هو تقسيم مبلغ على الدفعات مع الرقابة المالية، وافقوا عليه. التأخير ما كان من الرقابة المالية الخمس أيام الماضية، كان من فريقها السابق، لأن العقد اللي كان مرسل من البداية اللي اتفقوا عليه تغير في مبالغ الدفعات،
1: نعم.
0: فعشان كده سووا عقد جديد، أرسلوه للفريق، وصل اليوم العقد من الفريق وقعوا عليه، عشان كده الاتفاق أعلن عن اللاعب. فترة الخمس أيام الماضية كان من فريق لارسن السابق.
1: طيب ناصر، انا عفوا بدي اسالك عن وصول كريستيانو رونالدو الى المنطقه، الى الدمام. متى وصل رونالدو؟ هل وصل على طائرته الخاصه ام على طائره مختلفه؟ ايش التفاصيل حول وصول رونالدو ووصول لاعبين النصر؟
0: طيب خاصة أو مختلفة؟ لا، أنا أعتقد أنها طيارة خاصة، العالم شافوه أمس في باريس في الحفل التتامل للألعاب الرياضية بتشريف وحضور سمو السيد الأمير محمد سلمان ولي العهد، يعني شاف رونالدو موجود، فالعالم قامت تربط مباراة الاتفاق والنصر. يمديه ما يمديه، بيحضر. الغريب في اللاعب هذا أنه حضر، وصل الدمام قبل النصر، قبل الفريق كامل،
1: صحيح.
0: يعني وصل قبلهم، واستقبل كان في ملعب نادي الاتفاق ينتظر الفريق انه يوصل عشان يتمرنون التمرين الاخير قبل المباراه. يعني هذا يدل لك الاحترافيه العاليه عند اللاعب. هو صحيح سفير للالعاب الالكترونيه، لكن مباشره غادر باريس ووصل الدمام قبل وصول بعثه فريق النصر.
2: الله يطمنك يا ناصر، انا ماخذ اليوم ماخذ كريستيانو رونالدو في الفانتزي، يعني قلت اكيد بتجيب لنا العلم الاكيد يعني عن كريستيانو، وبهذا يعني اذا هو حضر للدمام قبل نادي النصر يعني بنسبة كبيرة سيكون اساسي من امام الاتفاق. ايضا انا بدي اسالك
0: صحيح.
2: عن ملعب ارامكو، شاهدنا يعني تتبعنا ونتابع معك ومع الكثير في وسائل التواصل الاجتماعي التطورات في ملعب ارامكو، ايش اخر التطورات في الملعب؟ متى سيفتتح الملعب؟ جاهزية الملعب؟
0: طيب سالم، يعني مثل ما تحدثنا اخر مره بانه ما زال على نهايه نوفمبر، شاهدنا في اعلان نفسه من حساب ارامكو، وايضا تداول الزراعه للملعب، لكن الزراعه راح تاخذ وقت، مش مباشره ان زراعه الملعب ممكن، انه حتى ان احد يدخل على الملعب صعبه، لازم ان يتماسك العش مع بعض ري بشكل يومي. اليوم انا تواصلت مع اداره ملعب شركه ارامكو، وكان الامانه استفساري اكثر عن الموضوع الخطاب المرسل للاتحاد السعودي لاستضافه السوبر السعودي، قال صحيح ارسلنا الخطاب لكن الى الان ما وصلنا رد. يقول يعني حتى ممكن تاجيل المباريات اللي صار الان، جولات المؤجله ممكن تلخبط الموضوع. وقلنا نعرف ان الكويت معلن سابقا، رئيس الاتحاد الكويتي اعلن استضافه السوبر السعودي، لكن هو يقول على امل ان لو ممكن ما يصير في الكويت الا بدايه جيده لملعب ارام، تكون اول بطوله او اول مباريات تكون السوبر السعودي.
1: يعني حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي حول كأس السوبر السعودي سواء في الكويت أو حتى في ملعب أرامكو، لأنه ما في رد من الاتحاد السعودي لكرة
0: ما
1: القدم.
0: وصلهم
1: نعم.
0: قبل ساعتين تواصلت مع نفس شركة ملعب أرامكو، إلى الآن ما وصل شيء. أنا
1: نعم.
0: عندي خبر موضوع
1: طبعا.
0: لاعب القادسية في قبل في الصيف، يعني أعلن عن اللاعب سفيان الفرواني، إذا مرة تذكرونه أعلن عنه اللاعب، شارك مباراة ودية واحدة، لكن المباريات الرسمية ما شارك المباراة، اللاعب غائب تماما عن التشكيلة الأساسية. الأخبار اللي عندنا أن ما ناسب المدرب، مدرب فريق القادسية، طريقة لعبه، اللاعب كان لاعب حر لما وقع مع القادسية، يعني ما كلفهم كثير، يعني اللهم رواتبه. القادسية الآن يبحث عن بيع اللاعب أو إعارته لأنه ما راح يشارك معه.
1: نعم. انتظار الجديد حول هذا اللاعب ومستقبله، أو ممكن يكون في عملية إعارة أو انتقال خلال الأيام القادمة. مراسل العربي
0: أحمد أخيرا اليوم آرثر مدير فريق الاتفاق في المؤتمر الصحفي،
1: أيوة،
0: يعني تحدث أنه يعرف مدرب فريق النصر
2: بنفس
0: وكان
2: الجنسية
0: مساعدة،
2: يعني.
0: لا كان مساعدة في فريق يوكوهاما الياباني. اي، فيقول اعرف جيدا واعرف طريقه لعبه. يقول الحل الوحيد ان هجوم النصر القوي، يقول النصر لعبه استحواذ وهجوم، الحل الوحيد احنا نفاجئهم بطريقه مختلفه. يقول اكل لك الاحترام والتقدير، يقول هو يعتبر معلمي، انا كنت مساعد معه، لكن غدا في الملعب لا، الامور راح تكون
2: نعم بيفاجئهم، يقولها في المؤتمر المفروض يطبقها في الملعب. يقولها في
0: هو قالها في المؤتمر، دخل بيشوفه بكره بعد.
1: صحيح. الفكره انه هم فعلا كانوا مدرب ومساعد، يعني استاذ وتلميذ، لذلك سنشاهد مباراه مثيره في مباراه النصر والاتفاق. في شيء رساله اخيره
0: جزئيه اخيره متداوله في المنطقه الشرقيه الامانه،

0: هي
1: اللي هي موضوع توقيت المباراة الساعة 9 وسط الأسبوع، شركات مدارس أول يوم دراسة، تذاكر المخصص للنصر وصلت 600 ريال
0: كم؟
1: للتذكرة، 600 ريال
0: اوه
1: تبيع
0: كثير
1: على
0: والله.
1: يمين المنصة وصلت 600 ريال. فالناس قاعدة تتكلم اليوم الوقت متأخر، يعني مؤتمر وزارة الرياضة اللي حد قبل شهر تقريبا كانوا يتكلمون عن الحضور الجماهيري والمبادرة، وكل نادي لازم يسوي مبادرات يجذب الجمهور للحضور بدل الأشياء اللي قاعدين نشوفها، المدرجات المدفوعة بالطريقة هذه يعني أنت كيف راح تجذب الجمهور؟ الساعة 9 يوم الثلاثاء في دوامات يوم الأربعاء، الناس عندها مدارس، يعني العالم مستاء من هذا التوقيت، إنه صيف وحار، لو في الشتاء في الليل طويل شوي ممكن تفهمون الموضوع هذا، لكن ما أعتقد بكرة أنه راح نشاهد حضور جماهيري كبير، اللي بيحضر يمكن بيحضر عشان يشوف رونالدو بس.
0: نعم، إذا بانتظار هذه المباراة المثيرة.
2: شكرا المراسل العربية FM ناصر الهاجري على كل هذه الإضافات، شكرا جزيلا. نعم أحمد، والله رقم كبير صراحة أن توصل تذاكر 600 في وسط
0: وتوقيت
2: الأسبوع.
0: يعني مثل ما قال ناصر، التوقيت متأخر وسط الأسبوع بصراحة، يعني يجب
2: تمنى
0: إعادة
2: النظر،
0: التفكير في مثل هذه
2: ودائما النصر
0: المباراة.
2: اتفاق مباريات مثيرة بصراحة.
0: صحيح، مباراة مثيرة، وتحديدا أنا موضوع المدرب، يعني أنه يكون مدرب ومساعد، وأكيد حتكون في أفكار يعني يعرفها بالضبط، يعرف كيف يفكر للمدرب، مدرب النصر. لكن ننتقل إلى الجولة ونرحب بضيفنا اللي معانا في الاستديو الآن. هنا معنا الناقد الرياضي زهير شماسي. مساء الخير زهير.
3: مساء الخير عليك أحمد وعلى جميع مستمعي العربية FM، وعلى سالم طبعا، وعلى ناصر وجميع الزملاء. وإن شاء الله دائما وجودكم حلقة جميلة وممتعة وثرية إن شاء الله.
0: حياك الله. أيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم،
2: لين يضبط يجينا زميلنا، هو وصل، بس خلي الصورة تكون كاملة على الصحفي.
0: طيب نبدأ مع زهير على
2: وصل اسماعيل. نرحب ايضا ب
0: سالم. انت والله وين؟ يعطيك اشاره يمين بعدين.
2: انا اعتمد على الشاشه. نرحب معنا بالصحفي الرياضي اسماعيل محمود. مساء الخير اسماعيل، تجيك اتصالات في مع سوق الانتقالات ولا بس رسائل؟
4: الاثنين. مساء الفل يا سالم، مساء الفل يا احمد، ومساء الفل للضيف الكريم زهير. سعيد بالتواجد معاكم مره اخرى في برنامج مان تو مان، يعني وايام مثيره في الميركاتو وبدايه مثيره للموسم، سواء في الدوري السعودي او في الدورات الاوروبيه، يعني وشكلنا مقبلين على موسم ممتاز يعني ان شاء الله.
0: ان شاء الله تعالى. اهم شيء ما في اساءه بالرسائل.
4: لا ساعات كتير يعني، حتى سالم كان الشاهد النهارده يعني، فعلى
2: لا ده طبيعي انه يعني الكل ينظر بوجهة نظر خاصه تخص فريقه وميوله، ايش ما كان الخبر او كان اللقاء، وانت لا تتبنى اي شيء اسماعيل، انت يعني تقدم ماده صحفيه للمتلقي والكثير من المعلومات. نبدا بالجوله وبعدين بنفصل عاد في سوق الانتقالات. ابدا معك زهير، في هذه الجولة شاهدنا التعويض من نادي القادسية من أمام نيوم اللي قدم دائما مستويات جيدة في على المستوى الفني، على الصعيد الفني، ولكن بالنتائج نشاهد يخسر.
3: نعم صحيح، يعني هزيمة سيئة لنيوم نوعا ما، يعني الهزيمة الثانية في الموسم. القادسية تدارك يعني وضع أمام الاتحاد، مع اعتقادي أنه قدم مباراة ممتازة قدام الاتحاد. القادسية حتى اليوم لغى له هدف، عدد الأهداف الملغية للقادسية لو حسبناها بين المباراتين، مباراة الاتحاد ومباراة اليوم، بنشوف عدد كبير جدا. فخاصة في موضوع التسلل، يبدو على القادسية ومدرب القادسية أن يعمل يعني تركيز على هذا الموضوع. وقوع لاعبين دائما في مقصد التسلل، هذه مشكلة قد تسبب للقادسية. اليوم باعتقادي تيجاني رينجرز قدم نفسه بشكل جيد للجمهور القادسية وللدوري السعودي، لاعب أنا أراه أنه راح يكون واحد من نجوم الموسم. تيجاني رينجرز الخليط الهولندي الأندونيسي، ترى يعني في معلومة ما أدري هي متداول ولا لا، تيجاني رينجرز مسمى اسمه تيجاني تيمنا على اللاعب النيجيري تيجاني بابانجيدا، اللي هو لاعب اياكس في كان في التسعينات، كان ابوه يعشق
2: ما اتذكر انا
3: بابا انجيدا. انت كنت
0: لم تكن شيئا.
3: نزل اعتقد 2003 2002
2: انا تجاني تذكرت زميل لنا سوداني كان في المدرسه صراحه.
3: هو اسمه متداول في افريقيا يعني تيجاني، فحتى بعض العرب يسمونه تيجان، يسمونه تيجاني يعني، فاعتقد انه اسم احد الملوك ولا شيء.

0: زي كذا. فهو يعني في ميلان كان لاعب فايف ستار حقيقه، واحد من احسن لاعبين الوسط، اظن اخذ ام في بي للدوري الايطالي كلاعب وسط، كاحسن لاعب وسط هو او باريلا ما اتذكر قبل موسمين. ومع سيتي قدم مستوى جيد يعني، فأنا أراهن أنه بيكون واحد من نجوم الموسم إذا كان القادسية شأن هذا الموسم، فتيجاني بيكون أحد النجوم.
1: طبعا إسماعيل أنت تعرف تيجاني رايندرز جيدا عندما كان لاعبا في مثل ما قال زهير في ميلان أو حتى في مانشستر سيتي، يمكن موسم السيتي ما كان الأفضل، لكن انتقال الصفقة كيف كانت أصداءها في الصحافة العالمية عندما وقع القادسية مع لاعب بهذا الحجم؟
2: هو يعني كانت أصداء، كان في بعض يعني الاندهاش أو المفاجأة يعني من قوة الصفقة. يعني تيجاني رايندرز الموسم الماضي فقط يعني في بداية الموسم قدم بداية موسم جيدة جدا مع مانشستر سيتي، لكن مع يعني تراجع أداء مانشستر سيتي ونتائج مانشستر سيتي في بعض الفترات في الموسم الأخير لبيب جوارديولا يعني تراجع مستواه بالطبيعة. فبالتالي يعني شايف إن هي صفقة مميزة جدا للقادسية، وأعتقد إن تيجاني ذات نفسه كان محتاج صفقة انتقال للقادسية، لأن هو يعني ممكن يكون فقد الثقة بعض الشيء في الفترات الأخيرة أو بداية النص الثاني من الموسم الماضي مع مانشستر سيتي. صفقة قوية يعني، أنا من وجهة نظري الصفقة دي كفيلة إن هي تضع قادسية أو تخليه يتعزز حظوظه في المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم. ومش تيجاني رايندرز بس يعني، هناك المغربي سفيان الكرواني لم يشارك حتى الآن مع القادسية، لكن هو لاعب ممتاز يعني. أنا
1: حتى قبل قليل
3: سمعت مراسلنا إسماعيل، مراسلنا ذكر الزميل ناصر الهاجري أن اللاعب المغربي يعني القادسية تتجه لبيعه،
1: غير مناسب لأفكار المدرب، لم يتفق المدرب مع اللاعب، والآن وضعوا على قائمة البيع والإعارة.
2: صحيح، غريبة بصراحة، لأنه فعلا سفيان الكرواني في الموسم الماضي مع في الدوري الهولندي كان واحد من أفضل الأظهرة يعني، فشيء غريب يعني. أنا توقعت أنه يكون له دور ويعزز أسهم القادسية في المنافسة على البطولات، لكن لما نراه في أي مباراة حتى الآن هذا الموسم يبدو أن هناك ليس هناك قناعة فنية من براندون روجرز.
1: صحيح،
2: بإمكانيات الكرواني أكيد شيء غريب، لكن يبقى قادسية عزز حظوظه وقوته بتعاقد مع نجم كبير، نجم الهولندي تيجاني رايندرز. قادسية قدم حتى الآن مستوى مميز، حتى الهزيمة أمام الاتحاد في الجولة الماضية يعني كانت يعني خلينا أقول إن قادسية لم يستحق الخسارة يعني.
1: صحيح،
2: كان ممكن يطلع بنتيجة التعادل، قدر يحقق الفوز اليوم أمام نيوم وقدم مباراة جيدة. وزي ما ذكرت يعني متوقعاتي إن قادسية يكون فريق قوي جدا في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.
3: نعم، أيضا فريق آخر لعب اليوم وانتهت المباراة قبل ربع ساعة من الآن زهير، الاتحاد والحزم. جماهير الاتحاد ما كانت تتوقع أن يبدأ الاتحاد بهذه البداية بعد التعادل في الجولة الأولى من أمام الخلود، يفوز على أحد الأندية القوية والمرشح للحصول على الدوري على أرضه وبين جمهوره، وبعد ذلك يعود حتى بالنتيجة من أمام الحزم. الاتحاد رغم الظروف يظهر بروح الاتحاد اليوم، يفوز بثلاثة مقابل هدفين.
0: أنا مؤمن سالم أن كل نادي عنده DNA، فالاتحاد DNA حقه هو الخروج من المصاعب بالتحدي بالروح قبل الأمور الفنية، فهذا هو DNA الاتحاد. اللي حصل مباراة القادسية وحتى مباراة الخلود أنه يلعب 10 لاعبين، تعادل في الأولى وانتصر في الثانية، وفي ملعب يعني ظروف المناخية فيه على الأقل في الشرقية في الخبر في الدمام، في الدمام المباراة كانت على ملعب الأمير محمد بن فهد، رطوبة عالية، فإنك تبذل هذا الجهد البدني وهذا الترابط في الدفاع، الخط الدفاعي كان ممتاز. باعتقادي أن الاتحاد حتى الآن بالنسبة لي أنا على الأقل يفوق التوقعات، واليوم فوز مهم، هاتريك لبرغوين، كل شيء يبشر عكس يعني، كان في نوع من التشاؤم نحو الاتحاد سواء في آسيا أو في البطولات المحلية، لكن الأمور فقدان نقطتين قادرة على تعويضها الاتحاد في المستقبل، بداية عكس التوقعات وأفضل من التوقعات، هذا اللي أقدر أقوله.
1: نعم، بالنسبة لنجوم الفريق يعني إسماعيل، نتكلم عن الجورج، هذا اللاعب اللي شكل مفاجأة للوسط الرياضي الاتحادي، كان اللي صنع الفارق في مباراة الكأس ثم صنع الفارق في مباراة القادسية، اليوم لا يشارك أساسي. شفنا ردة فعل غاضبة عند صدور قائمة الفريق، برأيك هل يفكر المدرب بطريقة احنا لا نفكر فيها؟ يعني لاعب ناجح

0: لماذا يكون على دكة البدلاء ويوسف نصيري اللي يقدم موسم سيء حتى الآن يشارك أساسي؟
1: حتى بعد نزوله اليوم يعني كبديل، جورج كان قدم مستوى مميز جدا أمام فريق الحزم، شيء مستغرب يعني. حتى في بداية الموسم الماضي كانت من الحاجات اللي أوضحها سيرجي كونسيساو مدير فني نادي الاتحاد إن يوسف النصيري الاتحاد يحتاج مهاجم أفضل. هذا الموسم قررت الإدارة الرياضية الإبقاء على يوسف النصيري. يوسف النصيري بالنسبة لإدارة الاتحاد لا يمس، أنت متخيل؟ لا يمس. يعني النهارده شفنا مستوى ممكن يكون اقل شيء ممكن نقول عليه مستوى متوسط، تلقى صافرات السجان لحد لا يفكر في بيعه. وبالتالي رغبه الاتحاد حاليا هي الابقاء على يوسف النصيري. جورج لينخينا في بعض المفاوضات مع بعض الانديه، ممكن في اي وقت من الاوقات نرى جورج لينخينا رغم مستواه رغم تالقه يرحل عن الاتحاد فقط لتوفير او يعني لتوفير بعض السيوله الماديه.
0: لا بس عشان اركز معاك، انا مين اللي راح يرحل، جورج ولا نصيري؟
1: لا لا لا لا لا، يوسف النصيري كده كده مستمر،
0: كده
1: جورج
0: كده
1: لينخينا
0: مستمر حتى لو قدم اي أسوأ مستوى في التاريخ.
1: يعني خليني اقول لك النهارده يعني تلقيت معلومه ان يوسف النصيري
0: مستمر.
1: مستمر والاداره سعيده بيه وهو ما فيندوش مشكله وما طلبش الرحيل، يعني معلومه اليوم يعني. فيما يخص لينخينا كان في بعض المفاوضات مع بعض الانديه، الاتحاد قد يكون منفتح، قد يعني اذا تلقى عرض مادي جيد بخصوص جورج لينخينا، لان الاتحاد يبحث عن تعاقد مع لاعب خط وسط مواليد، فبالتالي حسبة المواليد ممكن او اثنين لعيبه خط وسط مواليد، يعني حتى ممكن اثنين لعيبه خط وسط مواليد بالنسبه لنادي الاتحاد، فبالتالي ممكن يتم التضحيه بلينخينا، ممكن ليس لم قرار لم يتم اتخاذه بشكل نهائي، لكن انا اقول يمكن لان في بعض الانديه المهتمه، في عدد كبير من الانديه المهتمه بجورج لينخينا. فيما يخص موقف جورج لينخينا، جورج لينخينا يريد الاستمرار مع نادي الاتحاد وسعيد وشايف ان هو قدم بدايه موسم مميزه وفتره اعداد مميزه،
0: صحيح.
1: فبالتالي اتوقع استمرار لينخينا، اتوقع استمرار لينخينا الا اذا اتى عرض للاتحاد لا يمكن رفضه، عرض مادي للاتحاد، لان الاتحاد في المقام الاول يبحث عن توفير بعض السيوله الماديه لاتمام بعض الصفقات، بالاخص الاولويه لنادي الاتحاد هو تطعيم خط الوسط بصفقه او صفقتين على الاقل.
0: نعم.
1: فبالتالي اعتقد يعني اعتقد بعد ممكن بعد اللي احنا شفناه النهارده يوسف النصير ممكن ينزل يغير قناعاته او يعني يتخذ قرار
0: يعني في واحده في لقطه يعني اسماعيل صراحه
2: اليوم
0: ما تضيع يعني ما في النصيري والحارس وضيعها يعني غريب برضه.
1: بالظبط.
0: حتى النصيري لو هو النصيري نفسه في زمن اخر صدقني ما يضيعها، يعني هو يمر في أسوأ مراحل.
2: لو تبحث الحين بتحصل أحد جماهير الاتحاد حاطه وكاتب لك الله يا الاتحاد.
0: صراحة يعني معهم حق والله.
2: أنا بروح لزهير، زهير استمعت لإسماعيل وهو يتحدث، يعني النصيري لا يقدم يعني المطلوب منه كمهام كمهاجم صريح، لا أهداف لا فاعلية في الهجوم، ممكن يكون فيها عدم توفيق مع الاتحاد. بالمقابل جورج سجل مع الاتحاد يعني في كأس الملك من نجمة هدف جميل بصراحة من خارج منطقة الجزاء،
0: هدفين يومها واحد منهم الجميل،
2: تسديدة رائعة وهدف أيضا ثاني أمام القادسية، هو من فك شفرة القادسية بهدف ولا أروع. والآن نسمع أنه جورج هو الأقرب للرحيل في حال أتى عرض، وأن الاتحاد يبقي على يوسف النصيري.
3: يعني الحقيقة
2: منطقية في عالم الأندية،
3: هو المهاجم اي مهاجم يمر فتره فراغ، خلنا نتفق على هذا الشيء. اليوم يعني الكره الانفراد اللي حاول يحطها لف فوق الحارس ضربت في
0: هذه صحيح
3: يعني، فشوي وبعدين حتى حسام عوار حاول يكملها وطلع هالمدافع هي مو مكتوبه جول يعني، فلا نقصي كثير على المهاجمين، انطلاقته تحركه وكسره التسلل وحتى كان الثرو للعب الى كان ثرو معلم، ما اتذكر من لعب الباص الحقيقه
0: والله حتى انا ما اذكر
3: اي، بس انه كانت الجمله كلها على بعضها حلوه. فالاهداف ستاتي، جورج خروج الصراحه خساره كبيره للاتحاد خاصه مع البدايه اللي هو الكبير اللي سواها. منطقيا اذا في احد بيخرج هو النصيري. من عيوب الاتحاد هو التيرن اوفر العالي عند المحترفين، يمكن بين أندية الصندوق هو اكثر نادي غير اللي هو عدد محترفين
0: من بدايه المشروع حتى الان.
3: نعم
0: صحيح.
3: نعم، فالاتحاد بحاجه لاستقرار، بحاجه الى يعني شفنا نتائج استقرار على الاهلي والنصر، الان قاعدين نشوف نتائج استقرار ايضا بشكل عام للاعبين وان كان في تغيير في المدربين كل موسم. باعتقادي انه انا عندي ثقه بكواليتي نصيري كلاعب هداف ومهاجم.

0: رقم 9 تقليدي، يحتاج بعض الصبر وباعتقاد جمهور الاتحاد.
1: اتوقع الماضي يعني
2: هو جاء في نص في الانتقالات الشتويه، يعني انا اتوقع اليوم مدرب لما يلعب نصير في مثل هذه المباراه امام الحزم على ارض الاتحاد، اتوقع ان المدرب بدا يفكر في عمليه اعطاء الثقه لنصير، يعني انه هذه فرصه حتى ياخذ ثقه حتى يسجل. لو يعني انا اتفق مع المدرب من هذه الزاويه اذا فكر بهذه الطريقه، لان اليوم لو سجل هذه الانفراده ترى ممكن يفتح الموسم مع نصير، يعني ما يقول لك يصير هداف الدوري لكن سيخرج على الاقل 10-15 هدف في الموسم، فهذا شيء جيد.
1: لو دخلنا لو يعني لو خسر الاتحاد والنصيري هو كان مهاجم
2: ستكون سلبيه كبيره
1: سلبيه على المدرب وعلى اللاعب. ايضا نحن لازلنا في سوق الانتقالات الصيفيه، تفضل.
0: بس هي يعني في كلمه جميله احب انا استخدمها، في ايطاليا يقولون الاكسجين، اكسجين الهداف هو الاهداف.
2: صحيح.
0: يعني الاكسجين يتنفس الهداف، بدون اهداف هو ما يقدر يعيش.
2: صحيح. هيختنق.
0: اي بيجي بتسجل الاهداف.
2: نتمنى انه نصير يشتغل ويستنشق الاكسجين بكثره معنا
1: على فكره اليوم اسماعيل متعشي باستا.
2: يعني بعد شيء يتكلم ايطاليا
0: متعشي يسون بارلا ايطالياني اسماعيل تو بارلا ايطالياني.
3: انا الشاو بس في ايطاليا يعني ما اعرفش اكثر من شاو البسطه بس
0: شاو
3: او جرازي.
1: اسماعيل قبل ان نغلق ملف الاتحاد، هل هناك جديد في سوق الانتقالات في ميركاتو نادي الاتحاد؟ يعني انت ظهرت معنا وتحدثنا عن فرانكيسيا وانه الاقرب هو اليوفنتوس وليس الاتحاد، الان هل هناك جديد مع اي لاعب يعني يتفاوض مع نادي الاتحاد؟
3: خلينا نجيبها من بدايه خط الهجوم. زي ما ذكرنا يوسف النصيري هو المهاجم الاساسي لنادي الاتحاد هذا الموسم بالنسبه للاداره، بالنسبه للمدرب يانس المدرب الالماني. علي خان قد يرحل اذا اتى عرض قوي، لكن ممكن اعتقد بعد الاداء اللي يقدمه هذا الموسم ربما يرفض الاتحاد او يغلق الاتحاد هذا الباب، لكن هو كان فاتح الباب رغبه في الحصول على بعض الصيانة المادية. بخصوص موسى ديابي، الملف الأكبر يعني في ميركاتو الاتحاد هذا الموسم، قصة موسى ديابي يعني ممكن نقول قصة يعني زي ما نقول بلغة السوشيال ميديا لغة أو يعني علاقة توكسيك بين موسى ديابي وإدارة الاتحاد. في البداية في الصيف الماضي وفي الشتاء الماضي كانت رغبة موسى ديابي الأولى والأخيرة هي الرحيل عن نادي الاتحاد. كان عنده عروض من نادي انتر، الإدارة رفضت رفضا تام رحيل موسى ديابي. توقعت الإدارة أن يأتي موسى ديابي في هذا الصيف وأن يطلب الرحيل، بالعكس مع المدرب الجديد يانز موسى ديابي قرر البقاء مع نادي الاتحاد، خاصة بعد فترة الإعداد. في الوقت ده إدارة الاتحاد غيرت قرارها وفكرت ان موسى ديابي لا، احنا محتاجين نبيع موسى ديابي، اولا توفير السيوله الماديه، زائد ان كان في خيار بديل مقترح هو محمد صلاح اللي انتقل الى طرف المسبور. ده اخدم موسى ديابي، يعني موسى ديابي انا كان جمعني تواصل مع وكيله في بدايه الفتره الاعداديه قال لي مستحيل موسى ديابي يطلع وموسى ديابي مكمل ومش عايز يمشي.
2: الان
3: اخدم الان كلمه قبل الحلقه اتصلت مع وكيل موسى ديابي قال لي بالنص رغبه موسى ديابي الوحيده في الوقت الحالي هي الرحيل عن نادي الاتحاد، والعلاقه يعني يعتبر وصلت للطريق مسدود. تغير موقف اداره الاتحاد، موقف اداره الاتحاد اللي كانت راغبه ببيع موسى ديابي فتره من فتره الميركاتو الصيف الحالي، رغبه في استقطاب او توفير سيوله ماديه ثم تعاقد محمد صلاح على سبيل المثال. تغيرت رغبه اداره الاتحاد بعد العوده للمدرب يانز، قرار اداره الاتحاد والاداره ذكرناه
2: الاسبوع
3: الماضي استمرار موسى ديابي ورفض اي عروض الرحيل. يعني الموضوع شائك يعني حتى الان.
2: طيب لو قلنا هو يفضل الرحيل، انت ما سالته وين الوجهه؟ في وجهه محدده
3: ليفركوزن
2: هي الوجهه الاولى. كنا نسمع انتر
1: الانتر. إيه صحيح، احنا كنا نسمع عن قريب الانتر.
3: باير ليفركوزن هو العرض الافضل للاعب يعني. طيب. على المستوى الشخصي والمستوى المادي زي ما ذكرت يعني هي العلاقه غريبه، يعني موسى ديابي كان عنده رغبة كبيرة في الاستمرار،
2: يعني هم يمشوا عكس بعض عكس بعض لما المدرب او الإدارة تريد من اللاعب البقاء هو يريد المغادرة، بالعكس لما الان يريد البقاء هم يريدون المغادرة. نعم.
3: وده سبب حالة غضب من المدرب يانز، المدرب مانز غاضب جدا لان هو كان العلاقة بينه وبين موسى ديابي علاقة ممتازة. فيما يخص خط الوسط والملف الاقوى والملف القوي وملف كبير برضه، فيما يخص مفاوضات كيسيه، فرانك كيسيه حتى الان ينتظر يوفنتوس او لويتو يوفنتوس، ولما قلنا الاسبوع الماضي لهذا حديث يعني رغم وجود تقارير في اتفاق تم الاتحاد خرج الصحفيين الموثوقين في سوق الميركاتو للتأكيد ما ذكرناه، يعني حتى الآن كيسي منتظر لنادي يوفنتوس، حتى الآن كيسي رغبته الأولى ورقم 2 ورقم 3 يوفنتوس.

0: يوفنتوس، ثم ياتي بعد ذلك الاتحاد كخيار اخير بالنسبه لفرانكي كيسيه.
1: طيب النسبة، لو قلنا حنحط نسبة هنا، كم نسبة قدوم فرانكيسي لنادي الاتحاد من 100 حسب إسماعيل محمود؟ كم
0: يعني
1: قليلة جدا؟
0: لا مش قليلة جدا، يعني زي ما قلت لك هو
1: يعني 50%
0: إذا
1: مثلا؟
0: لا أقل من 50%، أعتقد 40% أو 30%، لأن
1: نعم
0: هو الرغبة الأولى
2: بس
0: ليه يوفنتوس.
2: بتعكس
0: وإذا
2: لإسماعيل. طيب هي
0: لا
2: قليلة.
0: لا هي هو لا مش قليلة
2: إسماعيل
0: يعني، بس
2: بعد يعني يوفنتوس ترى أعلن الليلة عن إصابة طويلة يالديز، فعندنا عندنا نقص في المنتصف، يعني يالديز راح يغيب أسبوعين، فممكن تسرع إجراءات أو المفاوضات مع كيسي.
1: صحيح
0: بالضبط، ممكن يعني هو زي ما ذكرنا هي رغبة اللاعب هي الفيصل، ورغبة اللاعب هي انتقال نادي يوفنتوس.
1: طيب
0: فيما يخص خيارات الاتحاد في
1: لا لا
0: خط
1: انا ودي
0: الوسط،
1: قبل ما تروح انت بس، امام عاشور اليوم انا شفت خبر لاحدى الصحف يقول ان امام ان اداره النادي الاهلي عرضت على نادي الاتحاد امام عاشور، هذا الكلام ما مدى صحه هذه المعلومه؟
0: لا غير صحيح، غير صحيح على الاطلاق. فيما يخص امام عاشور، الاتحاد لم يتحرك حتى الان. المدير الرياضي الاسباني فرانك كاربو عكس الاداره عكس اداره عكس راي الاداره اللي رحلت عن نادي الاتحاد، يرى ان ممكن يكون في خيارات افضل لامام عاشور. حتى الان هو خيار نادي الاتحاد. المدير الرياضي فرانك كاربو يتلقى ترشيحات في الوقت الحالي للاعبين في خط الوسط، لكن لا يوجد اي مفاوضات، يعني المفاوضات الوحيده تعتبر مع فرانك كيسين. رغب في ظهر مقترح في الفترة الماضية، في الأيام الماضية قليل الماضية، هي البحث عن لاعب خط وسط مواليد لتدعيم نادي الاتحاد، سواء في مركز 6 أو في مركز 8. ويعني بسبب بعض الأمور المادية قد يلجأ نادي الاتحاد، ودي مفاجأة يعني، ممكن الاتحاد يبحث عن خيار الإعارة في البداية، سواء مع
2: نعم
0: هذه الخيارات المواليد أو حتى خيارات أخرى، يعني حتى بخلاف المواليد إذا كان لاعب فوق السن،
2: إسماعيل
0: أو
2: نعم
0: إمام عاشور إذا تم الاستقرار عليه لتقديم عرض النادي الأهلي. يعني حتى الآن لم يتم تقديم عرض، الأهلي لم يعرض إمام عاشور على إدارة الاتحاد، لكن في قصة كده إن الأهلي ممكن يكون منفتح على بيع إمام عاشور، لأن آدم وطني وكيل اللاعبين يعني مالوش علاقة باهتمام الاتحاد. فالأهلي حابب إن لو إمام عاشور رحل، وحتى الآن هي احتمالية
1: بس اسماعيل
0: مش
1: خليني
0: كبير.
1: اقول لك شيء، المشكله الامام عاشور ليش اسمه يطرح كثير؟ لانه في مشاكل بينه وبين اداره نادي الاهلي، يعني هذا الشيء اصبح واضح، يعني هو لم يجدد العقد، حتى في مشكله انه من سيطلب من الاخر تجديد، يعني هل الاهلي سيطلب من امام عاشور ام مش امام عاشور هو من سيطلب من الاهلي؟ يعني
2: صحيح
0: هي العلاقه، السبب في العلاقه المتوتره هو يعني ادم وطني، واللي هو ممكن يكون جزء منها انا، لان يعني
1: هي المشكله انه انا جاي اقول لك لانه اسماعيل محمود موجود في الصفقه
2: مخرب السوق.
0: لا
2: اسماعيل
0: لا مش موجود في الصفقه والله، بس يعني هو لان ادم وطني اللي هو وكيل اللاعبين، اللي هو ليه تواجد بالمناسبه في السعوديه، وابرم او
1: شكلك
0: كان جزء من
1: تاخذ
0: صفقات
1: عمولات يا
0: قويه.
1: اسماعيل.
0: لا لا
1: انت تاخذ
0: لا لا
1: احسب
0: لا
1: حسابنا.
0: لا لا لا، هو ادم وطني زي ما ذكرنا هو كان يعني وسيط في احد في عدد كبير من الصفقات القويه في الدوري السعودي، زي كريم بنزيما للاتحاد، رياض محرز للاهلي، لاكازيت لنيوم، بروزوفيت للنصر، وكيل قوي يعني. فهو سبب صداع لاداره النادي الاهلي بسبب تصريحاته القويه، فبالتالي اداره النادي الاهلي يعني اعلنت رفض التعامل معاه اطلاقا. ادم وطني اجلب عروض بالفعل لامام عاشور النادي
1: نعم
0: الاهلي من
1: نعم
0: عروض
1: اسمعي.
0: تركيه، لكن فيما يخص اهتمام الاتحاد او التواصل بين الاتحاد وامام عاشور كان بعيد عن ادم وطني. فبالتالي الاهلي قد يكون منفتح على فكره بيع امام
2: نعم
0: عاشور لنادي الاتحاد اذا قدم الاتحاد عرض بسبب عدم وجود ادم وطني في الصفقه يعني.
1: نعم.
2: بما فيما يخص موسى ديابي الان، يعني ما يرشح من المؤتمر الصحفي لمدرب الاتحاد الالماني ينس، ذكر ان موسى ديابي تحدث الي بانه غير جاهز ذهنيا للعب، بالنسبه لي اللاعب الذي يعد غير جاهز ذهنيا وبدنيا لن استفيد منه داخل الملعب. هل للانتر وعرض الانتر مع موسى ديابي علاقه في في في, في ما حدث الان مع موسى ديابي، يعني ان يذكر المدرب انا غير جاهز لا اريد اللعب، فيما معناه يعني؟
3: بالنسبه للانتر باعتقادي ان الباب شبه مقفل، لانه الانتر كان بحاجه الى ظهير يمين وجاب سبينس. انتر يلعب 3-5-2، يعني الظهير او الجناح، تقدر تقول عنه جناح دفاعي او ظهير هجومي، واحده من ثنتين.
1: يعني صح، ظهير متقدم،
3: ظهير متقدم. اي فموسى ديابي كان من النوع من البروفايلز اللي كان يراقبها انتر بكل تاكيد في فتره البحث عن بديل لدومفريس. اليوم انتر اذا كان عنده بروفايل واحد يبحث فيه في قبل نهايه الميركاتو هو المهاجم الخامس. انتر عنده 4 مهاجمين جيدين، لوتارو، سبوزيتو، ماركوس تورام، وبوني. فمهاجم خامس يبون مهاجم من يعني

0: مواصفات مختلفة، مهاري أكثر، ممكن الكلام عن كيزا من ليفربول.
1: هو خامس ولا رابع بدل لو تارو؟ لو تارو يقولون رايح برشلونة.
0: لا لا لا لا انسى الموضوع، انسى الموضوع. ما في ما في ما في برشلونة،
1: ما في برشلونة ما تواصل مع انتر في هذا الخصوص،
0: او حتى لو تواصل باب مقفل. ما
2: تذكرت الحلقة السابقة كان اسماعيل وزهير وسألنا ولا انا احلام اليقظة سأل، كان في نفس السؤال.
1: لا الان الان فعلا برشلونة
0: لو تارو كذا والفاريز.
1: لا لا بس الان في مفاوضات حقيقية ما بين برشلونة وانتر، يعني ما في
0: مفاوضات، لا تواصل ما في.
2: في تواصل مع وكيل اعمال،
3: لكن يا زهير، لكن يا زهير ممكن يكون في متفاوض بين برشلونة ولو طار.
1: هي هذا
0: في جد في جس نبض صار من بين برشلونة وبين وكيل أعمال لو تارو.
1: هذه اللي أقصدها.
0: وكيل الأعمال هو جايب الدوري وهداف الدوري، فبياخذ فرصة عرض برشلونة لرفع راتبه.
1: لا لا ممكن أقرب إنه يروح برشلونة، وبرشلونة جاهز يفوز دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. يعني أيضا الموضوع مغري للو تارو. وبرشلونة ترى برشلونة مع اللاعبين الأرجنتينيين في شيء زي السحر، يعني من السنوات الأخيرة.
2: أكثر الفاريز. بس إنه جوليان الفاريز.
1: الفاريز أنت تشوف الفاريز هو لو يطلع لو الموضوع عنده الآن هو موجود في صحيح. في برشلونة صحيح. لكن كسر العقد اللي هو نص مليار يخلي أتلتيكو مدريد يرفض أي عملية انتقال.
0: وحقه أكيد. موضوع لوتارو برشلونة أكبر من موضوع لاعب ينتقل لنادي. لوتارو عنده بزنس، هو أغسطينا في ميلانو، أغسطينا عندها زوجته يعني عندها مطعمين، واحد مرة مشهور في
1: عادي عادي يترك المواضيع بروحه، ما في مشكلة ترى. اللاعبين اللاعبين هذه المواضيع يتعدوها وقت الانتقالات،
0: إلا إذا وصل عرض من برشلونة أكثر من 150 مليون ممكن ياخذوا حتى الرئيس مراته معه.
2: حلو. ايضا بالحديث عن الصفقات والانتقالات
1: والفلوس
2: والفلوس، ايضا بطل الدوري الانجليزي جابرييل مارتينيلي، نشاهد الصور الان يعني والتصاميم انه بتيشيرت الهلال، وتحدث العديد من الصحفيين على راسهم فابريزو رومانو. ولكن نسأل الصحفي اسماعيل محمود عن جابرييل مارتينيلي، هل اقترب بشكل كبير جابرييل مارتينيلي من ارتداء تيشيرت الهلال؟
3: اقترب بشكل كبير جدا، يعني في يعتبر شبه اتفاق او اتفاق مبدئي بين الهلال وارسنال على قيمه الصفقه. الارسنال كان طالب تقريبا حوالي 60 مليون يورو، وممكن الصفقه تتم هذا المبلغ او مبلغ اقل قليلا. فيما يخص التفاوض مع اللاعب هو كان الجزء الاصعب، يعني وكلاء اللاعب ضغطوا على مارتينيلي لاقناعه بالموافقه على انتقال الدور السعودي. حتى الان يعني لم يعطي الفاينل ابروف او الموافقه النهائيه، لكن المفاوضات تسير بشكل جيد.
2: واكيد رغبه من اللاعب، يعني مو الوكلاء بس اللي يضغطون يا اسماعيل، اكيد اللاعب عنده
3: لا لا اكيد اكيد، لكن اللاعب يعني كان في، لان هو جاله مثلا عرض من جالاتا سراي رفض انتقال لتركيا، رفض الرحيل عن الدوري الانجليزي بشكل عام. فبالتالي فكره الرحيل عن الدوري الانجليزي تحتاج يعني تفكير متأني من اللاعب، لكن هو قد يفقد مركزه في أرسنال، فبالتالي يعني قد يكون منفتح الرحيل عن أرسنال. الهلال بدأ بالتفاوض مع بيدرو بينتو، لكن بسبب يعني المطالب المادية لنادي تشيلسي تم يعني تراجع هذا الخيار. تفاوض الهلال مع الأسبوع الماضي مع فرانشيسكو كونسيساو جناح يوفنتوس. كونسيساو شكر الهلال على اهتمامه، لكنه أخبره أنه هو لن يرحل عن يوفنتوس هذا الصيف بسبب رغبته في الاستمرار في يوفنتوس وتحقيق اللقب الدوري الإيطالي، وده الأسباب اللي قالها لإدارة الهلال بالنص. يعني كمان رغبة السباليتي في شديدة في الاحتفاظ بكونساو. فبالتالي مارتيني هو الخيار الأول والأبرز اللي كسف الهلال المفاوضات معاه، وفي انتظار يعني في انتظار الموافقة.
1: طيب اسماعيل، المشكلة في الصفقة، يعني أنا ودي أسأل زهير عنها هذه، ممكن نرجع لك في موضوع مارتينيلي. زهير يقولون المبلغ 55 مليون جنيه استرليني. طبعا مارتينيلي يعني إذا تشوف أرقام مارتينيلي، ترى في الموسم الماضي لاعب 54 مباراة، مسجل 11 هدف
2: تقريبا موسم كامل،
1: يعني 54 مباراة طوال الموسم مسجل 11 هدف وصانع 6 أهداف، يعني مساهمات 17 مساهمة. بينما إذا تقارن مع مالكم خلال نفس أقل حتى مباراة 40 مباراة مساهم ب 20 هدف، يعني لو خليت مالكم أحسن
0: يعني،
1: ولا ما تنقاس بهذه الطريقة؟
0: لا أكيد ما تنقاس بطريقة هذه. يعني مارتينيلي مهاجم 9.5 خلنا نقول،
1: هو جناح، أنا أشوفه جناح يسر أغلب،
0: يعني يقدر يلعب 9.5، بينما مالكم جناح. يعني هنا نتكلم عن أدوات إنزاجي إذا كان فعلا يبي يتحول إلى 3-5-2 المحببة له.
2: في المؤتمر الصحفي قبل بداية الموسم كان زاكي يذكر أنه بسوى غير الخطة الهجومية أكثر.
0: نعم، يعني إذا كان يفكر الرسم 3-5-2 اللي هي أفكار إنزاجي هجومية، أنا ضد الفكرة السائدة اللي شافوها العالم الموسم الماضي أنه إنزاجي دفاعي. لا أبد ما هو دفاعي، الظروف حكمت عليه،

0: وفي كنا نتكلم عن DNA بداية الحلقة، نتكلم عن DNA الآن الإيطالي. DNA الإيطالي لابد أن يكون عندك دفاع صلب، ولا أنت مو فريق قوي. إذا ما تستقبل اللعب وتعاني وتصمد أنت مو فريق قوي. الفريق القوي يستقبل اللعب ويصمد ويسجل أهداف الاثنين. فهذه فلسفة الطليان يعني، بس ما هو مبالغ في الدفاع.
1: بس في مشكلة طبعا، احنا لما نرجع نفكر بالموضوع يعني الهلال فاوض لاعبين، كونسيساو وهو يلعب جناح يمين، ومارتن اللي يلعب جناح يسار. يعني يا ما احنا اللي مضيعين يا ما الهلال مضيع، يعني ما اعرف.
0: هو في سمر فيل بعد
1: سمر قول خلاص تم يعني ايه. هو اصلا سمر فيل يلعب جناح يسار، وفي سالم الدوسري جناح يسار، والان مارتينيلي جاي جناح يسار برضو مره ثانيه. احنا مضيعين يا الهلال مضيع
2: والله. في فيما يخص لاعبين الهلال تحتاج الى خريطه امام كل لاعبين الهلال صراحه كثر. يعني حتى في الفانتزي انا في المباراه الاخيره من امام الفيحاء،
1: لا تحط هذا من الهلال حاليا، ما تعرف مين يشارك اساسي.
2: ثيو هرنانديز ما كان اساسي صحيح. وانا كنت حاطه وبنزيما حطيت اساسي، فبعدين لعب لا. اساسي بس يعني في
0: لعبه انزاج التيرنوفر عموما يعني. ف انا ما اعرف يعني سالم الغياب حقه 10 اسابيع قد يكون لبعد كأس الخليج، فممكن فرصة لإنزاجي الآن أنه يحاول يغير أفكاره، لأن مالكم وسالم بالنسبة لي هم عائق رئيسي لتغيير إنزاجي لخطة 3-5-2. الأهم من هذا الاثنين اللي قدامين. إذا بنزيمة خلاص بيمشي، مين معوض بنزيمة؟
1: واتكنز، يقولوا واتكنز يعني في أخبار.
0: الأخبار نحتاج الهلال الآن يحتاج إلى 3 مهاجمين مو واحد.
2: مع يعني مع خطة إنزاجي ومع طريقة نعم. في هذا
0: ما عاد في وقت نعم. يعني أسبوعين يعني أسبوع و
2: في السادس من سبتمبر يعني إحنا اليوم كم؟
1: 14 أيام.
2: بعد 10 أيام تقريبا
0: ما عاد في وقت. إسماعيل شغل جوالك 24 ساعة نحتاج هلب سعودية
3: شغال ما بيبطرش.
2: بس إسماعيل تفضل إسماعيل فيما يخص واتكنز.
3: فيما يخص واتكنز يعني الموضوع العائق يتعلق برغبة أستون فيلا في التعاقد مع مهاجم أو إتمام التعاقد مع مهاجم للسماح بموافقة أو موافقة على رحيل واتكنز. واتكنز بنسبة 100% اتفق مع الهلال على كل شيء، رغبته 100% لانتقال نادي الهلال. لكن العائق الوحيد، وأعتقد أن أكيد يعني ممكن نلاقي أستون فيلا لها حل، هو التعاقد مع مهاجم ومن ثم رحيل واتكنز إلى الهلال. لكن فيما يخص مالكم يعني فعلا مالكم بالنسبة لي سر كبير. السر رحيله عن الهلال، وسر عدم تعاقد اي من انديه الدوري السعودي مع مالكم، لان هو من وجهه نظري خساره مالكم او رحيل مالكم عن الدوري السعودي خساره كبيره للدوري السعودي بكل نعم. امانه مالكم كارقام كحضور لا مميز يعني، ومن وجهه نظري يا زهير مش عارف تتفق معايا ولا لا في هذا الطرح، او يعني انت قلت راي معاكس، لكن انا من وجهه نظري ان لا، كان ممكن مالكم يستعين بيه انزاجي في 3-5-2 الخطه بتاعه انزاجي، لكن كخيار هجومي يعني في المقدمه
1: الى جانب راس الحربه.
3: فبصراحه خساره كبيره للدوري السعودي بشكل عام رحيل مالكم يعني.
2: نعم. انا ودي نتحدث عن الاهلي اليوم، ما تطرقنا للاهلي.
1: عن الاهلي ولا عن يايسله؟
2: عن من الاهلي نروح اليايسله.
1: لا انا ودي قبل ما نروح الاهلي نروح اليايسله، مع انه نتكلم سوق الانتقالات.
2: انا واكيد انا موضوعي عن ماثيو دامس اللاعب البلجيكي الذي انتقل للدوري البلجيكي، اللاعب اللي كان يعني عاله على جماهير الاهلي وهم ينظرون له، ما كان يقدم مستويات جيده
1: حسب ما يقولون هم،
2: حسب ما يقولون حسب ما نقول نحن نشاهد يعني شاهد هذا اللاعب ما لم يقدم مستوى جيد، يعني كان دائما يظهر متأثر بشكل مبالغ فيه. الآن بعد انتقاله للدوري البلجيكي إسماعيل ب4 مليون مثل ما هو مذكور في ترانسفير ماركت، ذكرت أخبار وتم تداول أن ماتيا سياسله حصل من هذه الصفقة على 1 مليون. هل هذا صحيح؟
3: بالقطع لا، يعني ما حصلش على أي مبلغ، ولا 1 مليون ولا 1000 ولا أي حاجة يعني،
1: ولا جنيه
3: ولا أي حاجة. اتوصلت مع كيزبوس اللي هو وكيل ماتيو سازلا، وكيل ماتيو دامس، بعد الأخبار تم تداولها يعني بخصوص حصول ماتيو سازلا على العمولة. استنكر هذه الأخبار، رفض هذه الأخبار وصفها بإشاعات غير صحيحة، تحدى أي شخص أو أي مسؤول أو أي إعلامي بتقديم براهين فيما يخص حصول ماتيو سازلا على العمولة. وأنا متفق معه أولا لعدد من العديد من الأسباب، إن ماتيو سازلا رحل عن الأهلي منذ قرابة الشهر، ماتيو دامس انتقل إلى من الأهلي إلى كلوب بروج من يومين فقط. فيما يخص العمولة نتكلم على الصفقة 4 مليون يورو، فإذا الأخبار صحيحة ماتيو سازلا يحصل على 1 مليون يورو، يعني 25% من قيمة الصفقة.

0: عمري ما شفت عمولة زي دي
1: وبعدين هذا المبلغ مو لازم يكون رايح للأهلي، يعني الأهلي هو اللي ممكن يطلع ببيان يقول إحنا حصلنا على 75% و25 يعني أخذهم المدرب السابق.
0: بالظبط، وزي ما قلت لك نسبة 25% من قيمة الصفقة كوك لشخص هو مش وكيل أصلا، أنا عمري ما شفت حاجة زي كده في
1: بس
0: حياتي.
1: يعني أنا آسف بس أنا أنت قلت ملاحظة مهمة، بس إنه نفس الشخص هو وكيل الاثنين؟
2: هذا السؤال.
1: هو وكيل دامس ويايسلف نفس الوقت؟
0: وكيل الاثنين. ماتياس يازلا كان وكيله وكيل ألمانيا، انتقل لعمل إلى نادي هيرتا برلين، فبالتالي تعاقد ماتياس يازلا في صيف 2025 مع كيس بوس الوكيل الهولندي، صيف 24 عذرا، مش عارف مش فاكر والله 2024 ولا 25، 2025 على ما اتذكر يعني، او 2024 مش متاكد
1: بغض النظر عن السنه، لكن انه صار انه هو نفس الوكيل الاعمال.
0: لا تفرق لان ماتيو دامس انتقل لو 2025 ماتيو دامس انتقل الى النادي الاهلي قبل 2025. فانا متفق انه هو واحد من اسوء الصفقات اللاعبين في انديه الدوري السعودي، يعني فعلا مستوى متواضع، لكن هو نفس الوكيل. ودي بتحصل احيانا، يعني مش شرط ان عشان هم نفس يخضعوا لنفس الوكيل، ان ممكن يكون في وكيل او لاعب او ايا كان مشارك في عموله للوكيل بتاعه. لكن بتحصل احيانا ان وكيل المدرب يقترح على المدرب لاعب عنده في الوكاله، ايه رايك اللاعب ده ممكن يناسبك، انت احتياجك ظهير، فبالتالي ممكن تتعاقد معه وترشح للاداره. واعتقد ان هذا اللي حصل يعني في ملف ماتيو دامس. لكن الحديث عن فصول ماتياس يازلا عن عموله يعني
1: هي هذه المشكله ان حدثت، وانت على كلامك تنفي هذا الكلام، تنفي حصول يايسلا على عموله طبعا وفقا لوكيل الاعمال الخاص بالمدرب واللاعب. يعني
2: بصراحه يعني
1: موضوع العمولات
2: غير موضوع العمولات احمد، المعطيات اللي جعلت الجماهير يعني تصدق هذه الاخبار بانه يعني نفس وكيل اعمال اللاعب والمدرب ذاته، واللاعب اصلا استمر لفتره طويله ولم يثبت نفسه في النادي الاهلي، فهذا يثير الشكوك، وان ما طلع من الاهلي الا بعد ما طلع المدرب بشهر. لكن انا بودي اسالك زهير، يعني كل سوق انتقالات له ظروفه وله اخباره وله يعني حتى يعني في قرارات، بالعادة احنا نشوف في الصيفية وفي سوق الانتقالات ما في قرارات تتخذ كبيرة، ولكن هذه المرة نشاهد قرارات كبيرة تتخذ، لكن هالمرة في عمولات ووسطاء ووكلاء، يعني صارت برا الملعب أكثر من داخل الملعب.
3: طبعا هي الأندية الأوروبية تشتكي كثير من موضوع الوكلاء
2: يعني صار شيء متفشي يعني لدرجة انك خلاص يعني
3: صحيح، يعني حتى اللاعبين الفري ايجنت، اللاعبين اللي بدون عقود، يعني تعتقد ان الصفقه تكون رخيصه لما تجيب لاعب فري ايجنت، في الغالب يعني بيطلبون مبلغ يعني كانك شاري من نادي على الاقل ب 5 6 مليون، يبون عمولات يعني او ادفانس الى اللاعب ويتقاسمها مع وكلاء بالطرق هذه يعني. فهو بزنس في النهايه يعني، في عرض وطلب. هناك حاجه عند الانديه. تعليقا على بدايه كلامك سالم، طبيعي تغيير المدرب يصبح يسحب معاه تغيير كبير في الميركاتو، وجود مدرب وفريق نوعا ما منجز يقلل يعني. مثلا لو ناخذ مثال النصر، النصر غير مدرب بس فريق محقق الدوري، فما في ميركاتو كبير لحد الآن يعني كعدد يعني. في المقابل الهلال عنده مع ثبات المدرب، لكن عنده نوعا ما غربلة في بعض المراكز أبرزها الهجوم، فشفنا والأهلي نفس الشيء. فهي على الطموح، على الطموح. الأهلي مثلا يحتاج أبغريد إلى السكواد يعني.
1: بهذا الكلام ننهي حديثنا عن سوق الانتقالات اللي أخذ من الحلقة وقت طويل، ونذكر بأن قبل قليل انتهت مباراة روما وفيورنتينا. روما اكتسح فيورنتينا بأربع أهداف دون مقابل. أيضا الآن نلعب دقائق
3: مين
1: الأخيرة،
3: مين سجل الرابع؟ مالين بعد؟ هاتريك مالين؟
1: لا، نيكولو اللي سجل الهدف الرابع. لكن نتكلم عن تشيلسي أيضا، في هذه الأثناء انتهت المباراة، تشيلسي يتفوق على فولهام بثلاث أهداف لهدفين. أنا أسأل إسماعيل، كيف شفت الجولة الأولى في الدوريات الأوروبية الكبرى؟ نتحدث عن بداية قوية ل ريال مدريد وبرشلونة، انتصارين. نتكلم عن الأندية الإنجليزية، يعني بداية متذبذبة للبعض، قوية للبعض الآخر. الدوري الإيطالي الكبار كلهم فازوا تقريبا، انتر فاز، يوفي فاز، ميلان فاز، روما فاز، نابولي أيضا فاز. فكيف تشوف البداية للدوريات الثلاث الكبرى؟
0: اكيد بعد كاس عام الانتخابات اكيد في بعض العروق لدى الانديه الكبيره، ولاحظنا ده في مثلا في ريال مدريد، في مانشستر سيتي، بعض الانديه الكبيره. لكن كان العام متحقق وليفربول، لكن العام كان العام متحقق نتائج ايجابيه بس انها تعدل.

ليفربول مع نيوكاسل، اعتقد يعني بدايه موسم يعني شايفه متوسطه، لان عامل ارهاق كان واضح جدا خاصه في لاعبي الانديه الكبرى. اكيد مع تقدم المباريات في الموسم يعني المستوى هيرتفع، لكن

0: الخبير في الدوري الإيطالي في الكالتشيو زهير، هل سيحافظ الإنتر على لقب الدوري هذا الموسم؟
1: تشيرتو
0: لا
2: بالتأكيد، هذه
0: ترجمة زيادة.
1: الفورتيسيمو سكوادرا إن إيطاليا، الإنتر أقوى فريق في إيطاليا طبعا. الإنتر
0: من سينافس الإنتر هذا الموسم؟
1: باعتقادي روما. روما عنده فريق كويس، يعني السوق حق ذكي من الشتاء،
2: هو أيوة من الموسم الماضي بدأ السوق فعلا.
1: نعم فروما أعتقد أنه جيد. عندي شكوك كبير على نابولي أنه يواصل.
2: أموريم ميلان
1: سلاح ذو حدين. أموريم إذا يشتغل على الجانب النفسي ممكن يطلع شيء من ميلان، لأن ميلان ما ينقص عناصر، دائما عنده فوضى إدارية وفوضى فنية، خلني أقول في عند المدربين
0: أكثر. تنعكس الفوضى الإدارية على الملعب.
1: نعم بكل تأكيد. لكن في المباراة الأولى ميلان رأينا في بعض المشاكل الدفاعية ضد تورينو أمس. أموريم حتى مع يونايتد كان عنده بعض المشاكل الدفاعية، بس ممكن ميلان يعني يكون منافس، وحتى يوفنتوس يمكن خبر إصابة يالديز يكون مؤثر، لكن بنشوف لما تدخل المطحنة الأوروبية البطولات.
0: باقي كومو قول بينافس وخلاص، انت دخلت كل الفرق
1: الآن. الأربعة هذول أنا أشوف كومو تعادل في المباراة الأولى
2: صح، مع
1: يعني قدم ميركاتو عظيم، ولحد الآن يبي موسى كين من فيورنتينا.
2: فمباراة جاية قدام نابولي راح تكون صعبة.
1: نعم يعني صحيح
2: لكومو.
1: صحيح، فكومو عنده طموحات. أول ثلاث جولات بيلعبها برا ملعبه في تعديلات على ملعبه، فعلى أساس يستضيف الشامبيونز ليج. يعني كومو عنده شكوك كبير أكثر على موسم الأوروبي، إنك تكون متفرغ للدوري فقط وتلعب في أوروبا، وأول مشاركة كومو ما درج، يعني ما لعب في كونفرنس ليج أو يوروبا ليج، أول تأهل أوروبي شامبيونز ليج.
2: وأصلا هو كان يعني من سنتين كنا نشوفه في السيريا بي لكن الآن هو في السيريا إيه ومنافس قوي للكبار. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نشكركم شكرا جزيلا في الاستديو، كنت معنا الناقد الرياضي زهير الشماسي،
1: شكرا.
2: أيضا عبر الاتصال المرئي زوم الصحفي الرياضي إسماعيل محمود، شكرا جزيلا لك. شكرا سالم.
0: شكرا أحمد، وأيضا نشكر مخرجنا زياد الجفان، وأشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة ومن فاته شيء وراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، دمتم بخير.
3: العربية FM،
4: أن تعرف أكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التواصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكد ضرورة إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن إدارة الرئيس ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى بعد إعلان الخزانة الأمريكية لعقوبات غير مسبوقة. وقال هيكسيث أن الضربات الأمريكية المحتملة قد تشمل مضيق هرمز أو في أنحاء إيران المختلفة، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من تحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية. أعلنت وكالة مكافأة من أجل العدالة التابعة للخزانة الأمريكية رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي ورئيس الأركان علي عبد الإله ورئيس استخبارات الحرس الثوري ماجد خدمي، إضافة لقياديين آخرين مسؤولين عن برنامج المسيرات والقرصنة الإلكترونية داخل الحرس الثوري. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا تون براك إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات ما بين واشنطن ودمشق. قدمت الولايات المتحدة بمقترح أمام مجلس الأمن لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروضة على إقليم دارفور بالسودان ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع قد يتوسع إقليميا. وقال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إن مجلس الأمن عليه اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. الزميلة ليليان تنوري وساعة رياضية جديدة على شاشة العربية، ابقوا معها.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. الاتحاد يحقق فوزه الثاني ويعتلي صدارة الدوري السعودي مؤقتا. النصر في اختبار صعب أمام الاتفاق لمواصلة الانتصارات واستعادة الصدارة. فراس الخطيب يقود حملة الكويت للدفاع عن لقبه في الدوري المحلي. إنفانتينو يجب على الدول الكبرى منح بقية بلدان العالم فرصة للتطور. كبار الدوري الإيطالي يستهلون الموسم الجديد بالفوز والمفاجآت تغيب.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.

0: تغلب القادسية على مضيفه اليوم بهدفين من دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري السعودي. تيجاني رايندرز افتتح التسجيل للقادسية في الدقيقة 29 وهو هدفه الأول بعد انضمامه للفريق منذ أيام قليلة، قبل أن يؤكد ماتيو ريتيجي فوز الضيوف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. القادسية رفع رصيده إلى 6 نقاط ليعادل رصيد نيوم الذي تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم. قاد الهولندي ستيفن بيرخوين الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
1: مواجهة في جدة بين اتحاد يبحث عن انتصار يضعه على طريق الصدارة وحزم يتطلع إلى تصحيح المسار. يوسف نصيري يمنح الاتحاد بداية مثالية، لكن فرحته بهز الشباك لم تكن

0: محتمل بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل.
1: وحاول أن يلعب الكرة على يمين حارس المرمى بعد ذلك.
0: ورغم ضغط الاتحاد المتواصل، فاجأ عبد العزيز الضويحي الجميع ووضع الحزم في المقدمة مستفيدا من المحاولة الأولى لفريقه.
1: يسجل الحزم.
0: لكن فرحة جماهير الاتحاد لم تتأخر بعدما أدرك الهولندي ستيفن بيرغوين التعادل واحتفل بهدفه على طريقة الطاحونة الهولندية وسط ابتهاج في المدرجات الصفراء.
1: يسجل الهدف على ذكر الهدف. يأتي الهدف.
0: الطاحونة الهولندية عادت للدوران مجددا حين سجل بيرغوين هدفه الثاني من ركلة جزاء مانحا الاتحاد التقدم في الشوط الأول. مع بداية النصف الثاني من اللقاء هز أحمد النخلي شباك الاتحاد، لكن راية التسلل ألغت الهدف. الجزائري سفيان بن دبكة ينجح في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل برأسية سجل منها هدف الحزم الثاني. الطاحونة الهولندية تعود للدوران مرة ثالثة، بيرغوين يحرز هدف الخلاص للاتحاد ويكمل ثلاثيته من ركلة جزاء.
1: ويسجل هدفا ثالثا.
0: النيجيري جورج إلينيخينا ينطلق بسرعة الصاروخ نحو مرمى الحزم، غير أن القائم يتصدى لكرته. هذه المرة لم يسمح الاتحاد للحزم بالعودة وحافظ على تقدمه حتى النهاية ليحقق انتصاره الثاني على التوالي ويتقدم إلى مركز الصدارة مؤقتا.
2: في الاستوديو مع المحلل الرياضي عادل البطية. عادل أهلا بك. يعني هي بالفعل كانت مباراة جميلة مليئة بالأهداف، ولكن لم تكن سهلة على الطرفين وخاصة على الاتحاد.
3: إطلاقا ما كانت سهلة، وحقيقة لازم نقول أنه الحزم قدم مباراة تكتيكية ممتازة. جلال قادري عرف كيف يتعامل مع المباراة. الشوط أول أكيد سيطرة اتحادية، في أول هجمة تصوري للحزم سجل، يعني صح. لو شفت الهدف اللي تسجل وقف على الكرة، هي كانت أصلا الكرة
2: كانت سيطرة الاتحاد كله قبل هذا الهدف،
3: كل السيطرة الشوط الأول كله تقريبا سيطرة استحواذ وسيطرة اتحادية. دقيقة تسجيل الهدف كان لو شفت الكرة أصلا مستخلصة من دفاع الاتحاد، وعادت واحد على واحد بيريرا، دانيلو بيريرا مع بولو لور اللي هو اللاعب الكونغو. بصراحة بينت أنه قدراته عالية هذا اللاعب، وقف على الكرة يعني يمكن جلس 5 ثواني أو 6 ثواني إلى أنه وقف على الكرة، عرضها لمين؟ لعبد العزيز الضويحي اللي كان في ظهره فارس اللاعب الظهير اللي أصلا هو مش لاعب ظهير يعني حتى في نيوم، لكن تسجيل هدف جيد غير كأنه أعاد التوتر لفريق الاتحاد اللي كان جيد يعني كفريق. بصراحة بيرغوين لما سجل هدف دقيقة 36 مهارة عالية وتسديد ولا أروع، رجع هدش الفريق. تسجيل هدف الثاني أراحهم، لكن الاتحاد مع التقدير الاتحاديين وتاريخ الاتحاد بهذه الوضعية وبهذا التمس العذر مدرب جديد، لكن هذا الفريق الاتحاد إيش طموحه؟ يفوز بدوري، طموحه أنه يكون بطل، لكن صراحة بهذه الوضعية لا صعب. ليش؟ كل هجمة على الاتحاد خطرة، حتى كرة الهوائية لسفيان بن دبكة أنت أمام، يعني حتى الشوط الثاني نزل حسن كادش مع دانيلو ألعاب الهواء ممتازين، ويسجل أيضا الحزم من كرة. شوفي كم هدف أو كم فرصة كانت أهداف وقعوا في مصيدة التسلل. دفاع الاتحاد ما كان في أفضل حالاته، والاتحاد وصول المرمى المباراة اللي راحت ضد القادسية لو شفتيها كانت القادسية أفضل وسيطر وفرص كانت كثيرة. اليوم بصراحة رغم الثلاث نقاط وهي الأهم، لكن بصراحة أنا الاتحاد ما كان هو يعني الفريق اللي قلنا بيروح البعيد، خلينا نقول احد اشرس المنافسين. لا
2: مش مبكر انه نحكم على الفريق،
3: لا مبكر إيه؟ بس انا اقصد الشكل ومدرب جديد هي اللي خليني التمس العذر للمدرب الجديد، لكن الفريق بهذه الوضعيه لا في لا. واحيانا يعطيني جو خارج المباراه الان موسى ديابي وين يبغى يرحل من الاتحاد ولا بيبقى؟ الظهير اليمين الان الشنقيطي قاعد تعوضه بلاعب المواليد سيميتش، يعني الفريق مو في احسن حالات. قد يكون عوده المصابين تريح الفريق، لكن بالتاكيد مو بهذا الاتحاد اللي احنا نقول قبل سنتين كان بطل دوري.
2: طيب جلال قادري هل اخطا بهذه المباراه؟ يعني هناك المساحات كانت دائما مفتوحه بالحزم، كان بالشوط الاول او بالشوط الثاني يعني
3: لا هو
2: لم يتغير.
3: المساحة

0: الانفتاحات بينت بالذات في الشوط الثاني عندما ليش انتهى الشوط الاول 2-1 خلاص جلال القادري ما يبغى يخسر التعادل بالنسبه له شكل جيد رجع المباراه في التعادل انت لو شفتي الهدفين ترى في الاتحاد كلها بركلات جزاء اكيد انه اخطاء من دفاع الفريق يعني بالتاكيد لكن هذا ما يعني انه الجلال القادري ما كان يعني يدير ترى العناصر اللي موجوده في الحزم انت لو تحطيها في الميزان مؤكد انه عناصر الاتحاد تتفوق بشكل كبير ان يجاري هذا الامر ويخلي المباراه تزداد صعوبه على الاتحاد ويجاري وكل هجمه عندهم بتكون فيها خطوره انا اعتقد انه جلال القادري تعامل معها لكن احيانا الظروف والعناصر وظروف المباراه ما ساعدت بصراحه جلال القادري انه يطلع على اقل تقدير بالتعادل لكن انك تقولي 3-2 اشك في احد كان يتوقع أن المباراة توصل لخمسة أهداف في مباراة واحدة يمكن كانوا الناس يقول لك ممكن تروح 3-4 للاتحاد لكن لا يمكن تقول طيب بولو له اللي سوى إزعاج غير عادي وش يعني أنه دفاع الاتحاد أمام لاعب واحد في كل كرة توصل يوقف عليها ليليان وش الصعوبة دائما في الحالة ذي أنك تلقى رأس حربة يوقف على الكرة وينتظر زملائه القادمين من الخلف ولا فيه الضغط المباشر على اللاعب.
1: طيب بيرغفين عناصريا الاتحاد كان جيد يعني خاصة بيرغفين سجل الهاتريك قدم نفسه بشكل جيد ماذا يحتاج الاتحاد يعني أنت تقولون طبعا بناحية الدفاع كان يعني يتلقى الكثير من الأهداف حتى الآن.
0: طبعا محور الارتكاز اللي الغايب اللي غايب عن المباراه اللي راحت بعد الكرت الاحمر قد يكون مؤثر شفنا اليوم مختار انا اعتقد ان مختار مكسب لفريق الاتحاد الفريق يحتاج لهذا المركز ومع المباريات المتصاعده لكن الشكل العام اليوم جورج ولا النصيري احسن ما في النصيري العاب الهواء احيانا العاب الهواء تحتاج عندما يكون في كرات ضغط كامل الاتحاد هل الاتحاد بيقدر يلعب كل المباريات الضغط هو ولا جورج اثبت التسديد والسرعه شيء لو شفنا الهجمة اللي في آخر الدقائق هذه بصراحة حتى ما وقف يعني ما كان ينتظر أنه يعني يأخذ كرت أحمر مدافع الحزم لا يبغى يروح يبغى يسجل ولا وفق أن الكرة راحت في القائم لكن بدون شك حين لما قلت كان المؤشر غير جيد بالنسبة للاتحاد لكن في لاعب مؤثر والمؤشر اللي أعطانا من خلال المباريات القليلة اللي لعبها جورج الفرنسي
1: دخل بديل هو بهذه
0: دخل المرة. بديل صحيح ولكن واضح أنه عنده إمكانيات عالية كيف المدرب يستثمرها ويوظفها هنا السؤال هل الفريق بيساعده على هذا الحال لكن خلينا نقول إلين انتهي فترة التسجيل الاتحاد ما راح يستمر بهالوضعية أكيد في تغييرات كثيرة بتكون.
1: شكرا لك محل الرياضي عادل البطي شكرا يأمل النصر حامل اللقب بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن منافسات المرحلة الثالثة النصر قدم مستويات مميزة مع انطلاق الموسم الجديد حيث فاز على الفتح في البداية رغم غياب نجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد وشارك بديلا وافتتح سجله التهديفي في مرمى الرياض مهمة النصر لن تكون سهلة أمام الاتفاق الذي يملك الرصيد نفسه بعد فوزه على الرياض والفتح حيث يطمح إلى مواصلة مساره الناجح والبحث عن الفوز الثالث مستفيدا من عملاء الأرض والجمهور

0: في الاستوديو ينضم الي اللاعب الدولي السابق تركي العواد. اهلا بك دكتور تركي. الاتفاق والنصر، النصر قدم نفسه بشكل جيد حتى الان بهذا الموسم، يعني مباراتان فوزان. ماذا نتوقع من هذه المباراه؟ الاتفاق لن يكون سهلا يعني على النصر.
1: صحيح، في البدايه الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك. شكرا.
1: يعني ودي بس اسالك كيف كانت تجربه كاس العالم 40 يوم؟
0: كانت شوية طويلة، هي
1: نشوفها من بعيد بس انت من الداخل،
0: لكن يعني ممتازة ولكن متعبة شوي، خاصة التنقل بين المدن ولكن جميلة جدا. يعني هي يعني بنعتبر نحن اكسبيرينس حلوة كتير، لأنه أول مرة بكون منتخبات كبيرة وفرق يعني متنوعة متوزعة بين المدن الكبيرة، كتير حلوة كانت.
1: بس كيف أجو

0: كأس العالم
1: أجواء هل تسألني هل خلص الوقت؟
0: لا لأن إحنا استمتعنا فيه عبر الشاشة.
1: إيه صحيح.
0: تصور ناس.
1: لا نحن كنا يعني. بأرض الميدان هي هودي جمال كأس العالم، جمال الأجواء، المنتخب أجواء المنتخبات، أجواء الجماهير هي اللي خففت علينا التعب صراحة، والملاعب الضخمة والإنفراستراكتشر البنى التحتية كانت رائعة جدا صراحة.
0: بس انت البرازيل يعني خسارتها المبكره خلصت
1: البرازيل.
0: لا
1: البرازيل وبعدين رونالدو بعدين بدنا نتلقط كنا بحدا نشجع ليخلص كاس العالم
0: اخر شيء ما ندري من نشجع مباراه النهائيه اسبانيا ولا
1: صح
0: الارجنتين. بالنسبه للنصر بكل تاكيد موسم مره جميل يعني النصر
1: عم بيقولوا لي خلص الوقت
0: لا لا النصر يعني انا قلت من المباراه الاولى للنصر قبل حتى مباراه الكاس وقبل المباراه الماضيه النصر مرتاح واختلف عن الموسم الماضي. شفنا الموسم الماضي كان النصر تحت الضغط، تحس اللاعبين دائما في جدال مع الحكم، دائما في حاله اثبات وجود. الان النصر يلعب براحه كبيره طبعا لانه ما اخذوا البطوله، اخذوا الدوري. لما اخذوا الدوري كانه باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان حقق الشامبيونز ليج، الان اي بطوله هو يدخلها بنسبه 90% هو يحققها الا تكون مفاجاه انه ما يحقق.
1: لكن الهلال كان قبل ما ياخذ
0: اسيا يعني في هذه روح البطوله، وانه الفريق لما يحقق بطوله كبيره بعد غياب طويل تجد انه يمتلك يعني فريق عنده ثقه في النفس، وهذا اللي كان يحتاجه النصر. الان النصر عنده ثقه في النفس كبيره، ينهي المباريات بشكل كبير. المباراه الاولى كانت صعبه شوي وتاخرت الاهداف لكنه رجع وفاز في المباراه، حتى غياب كريستيانو شفنا ما لعب لاخر مباراه المباراه الماضيه لكنه ايضا حقق انتصار جدا ممتاز. لكن هو الفرق انه بيلعب مع الاتفاق، الاتفاق رغم انه ما قدم مستوى جيد لكنه ما زال عنده 6 نقاط يعني ينافس هو والاهلي والهلال والنصر الاربع فرق فقط اللي عندها 6 نقاط. لذلك المباراه بتكون صعبه على ملعب الاتفاق يعني في درجه الحراره يعني اعرف انها مرتفعه والرطوبه مرتفعه وما في شك انها بتكون مباراه صعبه، لكن النصر ثقته في نفسه.
1: مدرب الاتفاق باباس قال انه يعني كان شوي منطقي انه المباراه ستكون صعبه، نحن سنلعب بكل ثقه يعني نحن نلعب امام فريق كبير امام قوه هجوميه وهذا يعني منطقي وواقعي بشكل طبيعي، ولكن الا ترى انه هناك بعض يعني القلق من المدرب؟
0: والله باباس يعني منطقي يعني تتكلم عن فريق النصر عنده 4 لاعبين في الهجوم يعني اذا حطيت يعني جواو فيليكس كرابع حطيت كريستيانو كومن بالاضافه الى ماني يعني عندك 4 كل واحد منهم قادر يكون هداف الدوري فما يمكن انك انت تنظر لهذا الفريق وتقول والله انا المباراه بيني وبين مباراه تنافسيه او ممكن اني اطلع بنتيجه جيده، لكن اللي عول عليه هو انه يلعب بفريق جماعي، شفناه في المباريات الماضيه من الصعب انه يتسجل فيه هدف، المرتدات الخطيره لديمبلي وايضا خالد الغنام كانت رائعه، مدرام ما زال بيلعب بشكل جيد، افتقدنا ذا النوع من اللاعبين لاعب الوسط العشره اللي يمرر هذه افتقدتها كره القدم، لكن ما زالت موجوده في مدران، عنده فريق جيد لكن لازم يلعب مباراه بذكاء ولازم ايضا ينتظر بوستوغوغلو انه يخطي في المباراه يسوي كوارث ممكن انه يفوز في المباراه، لكن بالاوضاع الطبيعيه النصر
1: حتى أكرم. تاريخيا يعني اذا تكلمنا عن الارقام تاريخيا
0: بس
1: يعني
0: تاريخيا ترى
1: ليس مش كثير بعيد عن بعض يعني,
0: لا لا
1: يعني لا 9 مباريات فاز 4 الاتفاق فاز 2 يعني وتعادل 3 مرات
0: الاتفاق دائما عن مباريات قويه مع الفرق الكبيره لانه هو فريق كبير هو فريق عنده تاريخ عظيم وكان ياخذ الدوري
1: وينافس شو اوقف للنصر الموسم الماضي هو على سلسله انتصارات
0: يعني, يعني صحيح. هو كفريق صحيح انه تجي سنوات غير جيد لكن لما يلعب أمام الفرق الكبيرة هو يجد نفسه ند لهم وأعتقد أنه يستحق طبعا ما زال الفريق يعني عنده بعض يعني النواقص ولكنه بشكل عام فريق ثابت فريق جيد عجبني في المباراتين الماضية مو بالفريق اللي تقول بينافس مش القادسية مش الأهلي مش النصر مش الهلال ولكنه بيكون وضعه جيد يعني ما رح يعاني زي سنوات ماضية شفنا عانى بشكل كبير
1: شكرا لك دكتور تركي العواد كنت معنا بالاستوديو شكرا لسؤالك والمقابلة اللي عملتها معي بالأول
0: شكرا.
1: سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع فراس الخطيب يقود حملة الكويت للدفاع عن لقبه في الدوري المحلي إنفانتينو يجب على الدول الكبرى منح بقية بلدان العالم فرصة للتطور

يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

اهلا بكم من جديد. وجه رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم الكسندر تشيفرين تحذيرا للسويسري جاني انفانتينو رئيس فيفا بانه اصبح امام خياري الاستقاله او خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. استبعد تشيفرين الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلفا لجاني انفانتينو مؤكدا عدم اهتمامه بالمنصب. واضاف رئيس الاتحاد الاوروبي في حديث لبودكاست The Rest is Politics ان انفانتينو لا يحظى بالدعم من مجتمع كرة القدم فضلا عن حصوله على مساندة اللاعبين والمدربين. علما ان انفانتينو يتعرض الى ضغوط متزايدة لدفعه نحو التنحي عن رئاسة فيفا على خلفية خطته التي تراجع عنها لاحقا لاستقطاب استثمارات خاصة في بطولة الاتحاد الدولي ومن بينها كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات. من جهته أكد السويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الاستثمارات والفرص لجميع الاتحادات الأعضاء مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية دول العالم. وجاءت تصريحات انفانتينو عقب اجتماعه في دومينيكان كان مع ممثلي اتحادات كرة القدم في منطقة الكاريبي لمناقشة ملفات تتعلق بتطوير اللعبة والاستثمار في الاتحادات الأعضاء. وشدد انفانتينو في تصريحاته على أهمية المشاركة والانخراط في الحوار والتعبير عن الآراء ووجهات النظر، مطالبا الجميع بالاستماع إلى رأي فيفا كما يستمع مسؤولوه إلى آراء الآخرين. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي أنه مهتم بإيجاد استثمارات للجميع، لافتا إلى أن الدول الكبرى تقوم بعمل رائع وتستحق مواصلة النمو، ويجب عليها في الوقت نفسه منح بقية الدول فرصة للتطور. أكد انفانتينو أن المبادرات والقرارات تمر عبر الإجراءات المعتمدة ويتم اتخاذها بصورة ديمقراطية من جانب الاتحادات الأعضاء ومجلس فيفا والجهات المختصة مع الالتزام بقواعد الاتحاد الدولي ولوائحه. أعرب النجم الكاميروني السابق ورئيس اتحاد كرة القدم في بلاده سامويل إيتو عن مساندته لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني انفانتينو، والذي على حد تعبيره لم يرتكب أي خطأ، وذلك رغم الضغط الذي يواجه انفانتينو على خلفية مشروع إدخال القطاع الخاص في مسابقة

مسابقاته والذي تخلى عنه لاحقا. هدد يويفا بمقاطعة مسابقات فيفا فيما سحبت عدة اتحادات قارية ووطنية دعمها لإنفانتينو، لكن إيتو المهاجم السابق لبرشلونة وإنتر وتشيلسي رفض الانتقادات معتبرا أن هذه الحملة مدفوعة باعتبارات سياسية قبل الانتخابات الرئاسية لفيفا المقررة العام المقبل. سحبت في العاصمة القطرية الدوحة قرعة دور المجموعات ضمن بطولة أندية الخليج لكرة القدم المقرر انطلاق منافساتها خلال أكتوبر المقبل. أسفرت القرعة عن وضع نيوم السعودي على رأس المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه الدحيل القطري، الشباب العماني وشعب حضرموت اليمني. جاء النصر الإماراتي على رأس المجموعة الثانية إلى جانب قطر القطري، الزوراء العراقي والرفاع البحريني، فيما ترأس الاتفاق السعودي المجموعة الثالثة بجانب عجمان الإماراتي، أربيل العراقي وكاظم الكويتي، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب.

0: أعلن نادي الكويت الاستغناء عن المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس واستبداله بالسوري فراس الخطيب. التفاصيل في تقرير مراسلنا مناف الفضلي من الكويت.
1: قبل أن تفتح صفحة الموسم الجديد، وجد نادي الكويت نفسه أمام أول تغيير. الجهاز الفني الذي تعاقد معه مؤخرا لم يمضي على وجوده سوى شهر فقط قبل أن تدفع النتائج في المباريات التحضيرية إلى إنهاء مهمته مبكرا. الأبيض الذي أنهى الموسم الماضي بطلا للدوري دون خسارة وأضاف كأس التحدي الآسيوي لم يجد وقتا طويلا لإعادة ترتيب أوراقه، فكان قرار التعاقد مع السوري فراس الخطيب لقيادة الفريق قبل بداية الموسم بأيام.
2: الفترة القصيرة وفراس خطيب أبو حمزة عارف الدوري الكويتي وعارف نادي الكويت، عشان كذي يعني يمكن يقدر يفيدنا أكثر في هذه يعني في فترة بسيطة، يعني ما نقدر نجيب مدرب من أول جديد يكون مو عارف الفريق نادي الكويت أو الدوري الكويتي، ولكن كابتن فراس عارف إلى لاعبين يعني نادي الكويت وإن شاء الله يقدم مستوى طيب معنا بالدوري إن شاء الله بإذن الله.
1: فراس الخطيب القادم من نادي ألف عهيل يبدأ مشواره مع الكويت، والاستحقاقات أمامه متعددة من بينها دوري أبطال آسيا 2، والبداية ستكون الثلاثاء أمام العربي في افتتاح الدوري في أول اختبار رسمي.
2: طبعا نادي العربي فريق كبير، يعني هذه بداية الدوري مع نادي العربي، طبعا ما راح تكون مباراة سهلة على الفريقين، فريق يعني كل واحد يحاول أن يكسب 3 نقاط. الناس ما قلت انت يمكن يعني اول مباراه كابتن فراس الخطيب، ولكن هذا ان شاء الله كابتن فراس قدها وعارف الفريق ويحط تشكيله مناسبه لهذا الفريق، وان شاء الله الله يوفقنا في المباراه باذن الله تعالى.
1: الخطيب يعرف الكره الكويتيه من اكثر من زاويه، لاعبا مر على عده انديه وحمل لقب عميد المحترفين، وكانت له مع نادي الكويت محطه خاصه قبل 10 سنوات في موسم عرف بالرباعيه التاريخيه حين ساهم في تحقيق جميع بطولات الموسم، والآن يعود إلى الأبيض من جديد من هداف داخل الملعب إلى مدرب يدير التفاصيل الفنية من خارجه. مناف الفضلية العربية الكويت.
0: من الكويت معنا اللاعب دول السابق علي زيد. أهلا بك كابتن علي. يعني قبل يومين من انطلاق منافسات الدوري الكويتي والكرة الكويتية، يقيل نادي الكويت المدرب وعين مكانه مدرب آخر. أليست خطوة غريبة مستغربة يعني بعض الشيء؟
3: اولا تحيه لك اختي ليليان ومشاهدينك الكرام. في الحقيقه يعني تغيير المدرب الجديد ألكسندر سانتوس من خلال يعني شهر واحد مع الفريق الكويتي واللي حضر معاه في المعسكر التدريبي اللي يقيم في لندن، صراحه يعني احنا استغربنا منه، ولكن

0: على حسب نتائج الفريق من خلال المباريات اللي لعبها التجريبية، أعتقد 6 مباريات تجريبية، حقق 5 خسائر من ضمن هذه ال6 مباريات، وهذه طبعا يعني بالنسبة لنا احنا كمتابعين لنادي الكويت وكالجهاز الإداري لنادي الكويت، هذه طبعا يعني مفاجأة لنا. احنا طبعا فريق متعود على الفوز، فريق متعود على انه هو يكون يعني في مصاف الفرق، ما يعني تمنينا انه يكون في هذه التحضيرات يكون في هذا المستوى. وانا يعني على حسب يعني اتصالاتي مع بعض الأخوة في الجهاز الإداري ان مدرب الفريق ما تماشت يعني افكاره مع افكار الإدارة، وشافوا ان المدرب كان متحفظ ودائما يميل الى الدفاع، ما شفنا او ما شافوا عنده اي يعني فكر هجومي اللي تعود عليه يعني فريق نادي الكويت. فانا اتوقع ان هذه الاسباب اللي هي خلت ان الجهاز الاداري انهم ينهون التعاقد مع هذا المدرب والتعاقد مع الكابتن فراس الخطيب.
1: طيب يعني تقييمك يعني انت لفراس الخطيب، يعني لديه خبره متواضعه يعني بالتدريب، لماذا تم يعني وقع الاختيار على هذا المدرب فراس الخطيب بالتحديد؟
0: شوفي اخت ليليان، الكابتن فراس الخطيب ما هو يعني غريب على الكرة الكويتية، ولا هو غريب على الدوري الكويتي، ولا غريب على يعني معرفته بلاعبين الكويت عموما، يعني مو بس لاعبين نادي الكويت. هو درب فريق نادي الفيحيل وشفناه في نادي الفيحيل قدم مستويات جيدة وحقق مع فريق نادي الفيحيل مستويات متطورة، وشفنا نادي الفيحيل خلال السنتين اللي طافوا اللي كان الكابتن فراس موجود من ضمن الستة يعني الكبار في الدوري الكويتي، وشفنا يعني التطور اللي حصل في نادي الفيحيل. الآن يعني تعاقد نادي الكويت مع الكابتن فراس، أنا أتوقع أنها هي خطوة جيدة إذا هم يبون يتلاحقون نفسهم. ولا ننسى أن احنا بكرة إن شاء الله أو يمكن دشينا الحين خلاص
1: بعد ساعات
0: 12:30 الآن، يعني اليوم عندنا مباراة. نعم.
1: طب يعني كابتن علي يعني
0: مهمة
1: بالفعل، هناك مباراة مهمة بانطلاق الموسم، يعني لا يمكن أن نحكم على كابتن فراس الخطيب من هذه المباراة، لأنه هو أيضا يعني ساعات قليلة لا تكفيه لي بالفعل، هو يعرف اللاعبين ويعرف الكرة الكويتية، ولكن كي يدرس اللاعبين ويضع خطته عليهم، ولكن هناك استحقاقات كبيرة أمام فراس الخطيب. ما أصعبها يعني؟ هل هي آسيا 2؟ هل هو الكأس؟ هل هي الدوري؟
0: نعم، أنا أتوقع شوفي أي مدرب يعني عنده فريق بحجم فريق نادي الكويت راح يكون تحت ضغط صراحة. إحنا يعني دائما الجماهير ومجلس الإدارة يطالبون حق أي مدرب يعني يمسك فريق النادي إنه يحقق نتائج إيجابية ونتائج يعني ملموسة نشوفها على واقع أرض الملعب، يعني فيعني وتطور الفريق، يعني ما نشوف إحنا ما نبي فريق يلعب برتم يعني اللي هو الدفاع. احنا متعودين على الفريق انه هو يلعب كرة هجومية، يقدم يعني مستويات، عنده الفريق يملك من اللاعبين المحليين والدوليين صراحة والمحترفين، يعني ما يخليه انه يكون على سدة الصدارة في الدوري الكويتي. واحنا بعد الان مقبلين على آسيا 2 اتوقع يعني خلال 3 أسابيع الجاية، عندنا لعبة مع فريق إماراتي في نص شهر 9 أتوقع، فيعني هذه كلها استحقاقات يعني راح تكون عند الكابتن فراس. وأنا أتوقع أن الكابتن فراس راح يدش في جو نادي الكويت، وراح يكون يعني ما هو غريب عليه يعني لا الدوري الكويتي ولا مثل ما أنا قلت لك بالبداية المقابلة أن لاعبين نادي الكويت هو عارفهم ولاعب ضدهم، وفراس يعني بالسابق كان لاعب في نادي الكويت وعارف يعني السيستم اللي في نادي الكويت. فأتمنى إن شاء الله أتمنى التوفيق
1: إن شاء الله، نتمنى له التوفيق طبعا للكابتن وللفريق أيضا. شكرا جزيلا لك من الكويت.

العبد السابق علي سعيد. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. كبار الدوري الإيطالي يستهلون الموسم الجديد بالفوز والمفاجأة تغيب.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: قصة سايكس-بيكو شنو قصتها؟ سايكس-بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس-بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس-بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس-بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة. هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. يشارك المنتخب السعودي في كأس كونكاكاف الذهبية المقرر انطلاق منافساتها في صيف العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا وفق ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم. ينتظر أن يحدد اتحاد كونكاكاف لاحقا المدن المستضيفة والملاعب بالإضافة إلى جدول المباريات عقب اكتمال مرحلة التصفيات في مارس المقبل. تندرج مشاركة المنتخب السعودي في المسابقة القارية ضمن برنامجه التحضيري للاستحقاقات الدولية المقبلة بهدف رفع مستوى الجهوزية الفنية وتعزيز الخبرات الدولية للاعبين. 9 مدربين وصفقات كبيرة، لاعبون رحلوا وآخرون قدموا إلى الدوري الإنجليزي ما بين الموسم الماضي والحالي. إليكم أبرز تغييرات في البريمير ليج.

حقق تشيلسي فوزا كبيرا على مضيفي فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب كرافين كوتج في ديربي غرب لندن. أهداف تشيلسي جاءت عن طريق البرازيلي جواو بيدرو ومورغان روجرز في أول ظهور له بقميص البلوز وكول بالمر، فيما سجل جوشوا كينغ والوافد الجديد الإسباني غونزالو غارسيا هدفي فولام.

فاز لاتسيو على بولونيا بهدف من دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي على ملعب ريناتو دالارا. الهدف سجله دافيدي فراتيزي البديل المعار إلى لاتسيو من إنتر في الدقيقة 58 ليمنح المدرب جينارو جاتوزو فوزه الأول مع الفريق، ويتنفس الصعداء خاصة بعد الخروج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي مبكرا أمام مانتوفا من الدرجة الثانية. يتلقى مدرب بولونيا تيديسكو الخسارة في أول ظهور له في الدوري. استهل ميلان موسمه في الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف. سجل ألفادو سيسي هدف التقدم لميلان في الدقيقة 64، وبعده بدقيقتين فقط أضاف زميله أدريان رابيو الهدف الثاني، وسجل تورينو هدفه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق تشي أدامز، لينجح ميلان في تحقيق أول فوز له تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد روبن أموريم الذي قاد الفريق في أول مباراة رسمية منذ توليه المنصب هذا الصيف. في مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها فاز أتلانتا على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف. تقدم أتلانتا عن طريق جاكومو راسبادوري في الدقيقة 6، ثم أدرك كاس أودنتال التعادل لساسولو في الدقيقة 55. وفي الدقيقة 65 سجل نيكولا كراستوفيتش الهدف الثاني لأتلانتا. وفاز نابولي على مضيفه جنوا بهدفين من دون رد ضمن الدوري الإيطالي أيضا في مباراة أقيمت على ملعب لويجي فيراريس في أول مباراة للمدرب أليجري. دخل كيفين دي بروين بديلا في الشوط الثاني وسرعان ما سجل الهدف الأول لنابولي، ثم صنع الهدف الثاني لزميله أنطونيو فيرغارا، وبهذه النتيجة حصد نابولي أول 3 نقاط في الموسم الجديد. افتتح يوفنتوس موسمه بالفوز على مضيفه فروزينوني بهدف من دون رد. جاء هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق المدافع البرازيلي جيلسون بريمر الذي ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه في الشباك. حاول فروزينوني العودة إلى المباراة لكنه لم ينجح ليحصد يوفنتوس أول 3 نقاط في مستهل مشواره للبطولة. وتغلب ليتشي على مضيفه فينيتسيا بهدفين من دون مقابل على ملعب بيير لويجي بينزو. سجل أولاف غورتر الهدف الأول في الدقيقة 46 من صناعة لاسانا كوليبالي قبل أن يضيف تياغو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 79. شهدت المواجهة إثارة تحكيمية كبيرة حيث ألغت تقنية الفيديو هدفين لصالح فينيتسيا ليستغل ليتشي الفرصة ويخطف أول 3 نقاط له في الموسم الجديد. ودشن انتر ميلان حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا ب4 أهداف مقابل هدف. افتتح التركي هاكان تشالهانوغلو التسجيل لإنتر في الدقيقة 6 قبل أن يدرك جوستافو فاريلا تعادل لمونزا عند الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني استعاد انتر تقدمه عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 48 قبل أن يضيف بيو إسبوسيتو.

الهدف الثالث في الدقيقة 55 فيما اختتم يان أوريل بيسيك رباعية أصحاب الأرض عند الدقيقة 63. بهذا الفوز حصد إنتر ميلان أول 3 نقاط له في مستهل مشواره بالدوري. تعادل كومو مع مضيفه أودينيزي بهدف لمثله في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإيطالي. افتتح حسن كامارا تسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 قبل أن يدرك أناستاسيوس دوفيكاس التعادل لكومو عند الدقيقة 52، وتبادل بعدها الفريقان الفرص من دون أن ينجح أي منهما بتسجيل هدف الفوز. سبعة مدربين غادروا من الأندية الإيطالية بعد نهاية الموسم الماضي، لاعبون غادروا وآخرون قدموا، من أبرز الأسماء في التقرير التالي.

0: من ميلانو ينضم إلينا الإعلام الرياضي فابيو ليكاري. فابيو أهلا بك. يعني الجولة الأولى انتهت فابيو ولا مفاجآت على الأقل بالنسبة للأندية الكبرى، الأندية الكبرى كلها فازت بنتائج كبيرة يعني باستثناء يوفنتوس الذي فاز بهدف فقط. هذا مبشر لموسم جديد سيكون قوي للأندية الكبيرة فقط والأندية المتوسطة كما كل موسم.
1: Yes, first of all, ciao Lilian from Italy.
2: اولا مساء الخير ليليان. بالنسبه للدوري الايطالي بكل تاكيد كانت بدايه طيبه لكافه الانديه باستثناء يوفنتوس، مما لا شك فيه بشان انتر وبشان روم، فكان قد سجل كل منهما 4 اهداف، وهذا ليس بمفاجاه لانه الموسم الثاني بالنسبه لجاسبريني وخاصه بالنسبه لاي سي ميلان المدرب البرتغالي الجديد. نعلم بان كان هناك كان بطولة جديدة. جاسبريني الآن يقود الفريق وتفهم اللاعبون الخاصون به طريقة التفكير، وكذلك كان هناك تسجيل رائع. أما في الخط الثاني ميلان، وميلان قد فاز لكن فاز بطريقة محظوظة كما هو الحال بالنسبة لجنوا. أما بالنسبة للفريق الأخير فكان هناك مناسبات كثيرة ولم يستطع إلا تسجيل هدف واحد.
0: عظيم. حتى أنه إذا تكلمنا فابيو عن المدربين الجدد الذين قدموا إلى دوري إيطاليا هذا الموسم أيضا يعني توفقوا بنتائج جيدة. أريد أن أعرف منك مثلا نقل أموريم مع ميلان، فوز صعب كما ذكرت، ولكن كيف رأيت أموريم مع ميلان بالدوري الإيطالي؟
2: أموريم هو مدرب جيد ويحمل ذهنية أوروبية ويحظى باحترام كبير، وكان قد ساعد الفريق في مسألة الهجوم والسيطرة. حقيقة الأمر بأن أموريم يلعب عادة

0: بنظام يتسم بالفعالية بثلاثة مدافعين، 3-2-1 من مفهوم كرة القدم. أما بالنسبة لميلان فهذا النادي لا يوجد فيه المدافعين كما يرغب أموريم، وهناك بابلو وبعض المدافعين الآخرين الذين لا يشكلون القدر الكافي للعب طوال الموسم. فكرة أموريم بدأت تتجلى بصورة أساسية لدى فريق ميلان. كنا قد رأينا بعض الاختلافات، رأينا الفريق يقوم بالهجوم وخلق الكثير من الفرص. لابد لميلان أن يعمل على حل مشكلتين. أولا مسألة الحصول على ليو هو اللاعب الأفضل، لكن بكل تأكيد أموريم لا يحبه كثيرا، وليو صراحة قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين لا يوافقونه. وبالإضافة إلى ذلك أن أستون فيلا يرغب بالحصول عليه، لعله في الساعات القليلة المقبلة قد تكون مهمة لانتقاله للبريمير ليج. أما الحالة الثانية فهو مودريتش، فهو لاعب ممتاز، فهو يلعب في الوسط، لكن المشكلة بالنسبة للعب الوسط هذا قد لا يكون كافيا، وهنا وتذكر أنه بات في الأربعينيات. لذلك لابد لروبن أموريم بات يتعين عليه أن يحل مشكلتين، أولا مشكلة خط الوسط ومشكلة لياو. بكل تأكيد المشكلة الثانية قد باتت في نهايتها، لأن سيسي ذلك اللاعب الذي استطاع أن يسجل الهدف الأول وأظهر بأنه يستطيع أن يلعب في فريق ميلان الأول رغم أنه كان قد شارك هذه المشاركة بطريقة مبهرة.
1: عظيم. طيب إنتر بيدخل بقوة، يمكن أفضل نتيجة بهذه الجولة الأولى هي نتيجة إنتر ميلان أمام مونزا. بالفعل يعني هي مونزا ليست منافس قوي، ولكن قدم نفسه حامل اللقب بطريقة تعطي رسالة لجميع الفرق أنه أنا قادم بقوة.
0: نعم هذه هي الرسالة الأولى. فالإنتر ميلان هو الفريق الأول الذي يسعى للدفاع عن اللقب، ولا نستطيع أن ننكر بأن فريق إنتر ميلان أكثر قوة من الفرق الأخرى. كومو فريق جيد، ومورو قد يكون أيضا من الذي يحمل الذهنية الأوروبية. الخط الثاني في فريق إنتر، وهنا أتحدث عن لايستون ومتريان وبورمي، كلهم قد يكونوا أشبه بمثابة الخط الخامس من الأندية الأوروبية، ويمكنهم أن يلعبوا لنيل اللقب، وقد يمتلكون الخبرة مع المدرب كريستيان كيفو، وأن إنتر كل سنة يقوم بصنع الفارق في الكرة الأوروبية، وهناك فارق بين إنتر ميلان ويوفنتوس، حيث إنتر يستطيع أن يشتري كافة اللاعبين، بينما يوفنتوس يعجز عن شراء لاعب واحد فقط حتى على سبيل الإعارة. فالرسالة هي واضحة وقوية، كل شخص يمكنه أن يسجل الهدف إذا ما لعب إنتر ميلان، رغم أن هناك بعض اللاعبين قد يكونوا في الخط الثاني. من المحتمل أن يبقى سوتشي في صف البدلاء مع باريلا، ومن المحتمل أيضا أن نرى بعض التغييرات التي قد يقوم بها كيفو في هذا النادي.
1: عظيم. يعني نذكر أنه مباراة روما وفيورنتينا انتهت بفوز روما بأربعة أهداف من دون مقابل، انتهت منذ قليل. شكرا جزيلا لك الإعلام الرياضي فابيو ليكاري من ميلانو. شكرا. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأرجنتيني جيران ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد قد لا يغادر فريقه في النهاية رغم الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية. وأوضحت الصحيفة أنه رغم تعرض اللاعب الأرجنتيني لصافرة الاستهجان من جانب جماهير الفريق في ملعب واندا متروبوليتانو الرياض بعدما أبدى اللاعب الأرجنتيني رغبته في مغادرة الفريق هذا الصيف، لكنه قد يبقى في الفريق. وأضافت الصحيفة أن انتقال اللاعب إلى برشلونة غير ممكن إلا في حال دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي المقدر ب 500 مليون يورو. سقط ريفر بليت في فخ التعادل أمام فيليز سارسفيلد بهدفين لكل منهما في الدور الأرجنتيني. كان ريفر بليت تقدم بهدفين في الشوط الأول أولهما عبر أنخيل كوريا في الدقيقة 11، والثاني في الدقيقة 3 و4 بهدف تياغو سيلفيرو بالخطأ في مرمى فريق

في الشوط الثاني قلص دييغو كونتريراس الفارق في الدقيقة 61 لسارسفيلد، ثم جاء مانويل لانزيني بهدف التعادل في الدقيقة 79. وتعادل بوكا جينيورز مع

الجولة الأولى برصيد 7 نقاط. ذكرت صحيفة ذا جاردين البريطانية أن رابطتي الدوري الإنجليزي والدوري الاسكتلندي تدرسان أخذ إجراءات قانونية بعد اكتشاف بث مباريات من مسابقتهما في روسيا خلال الموسم الحالي رغم توقفهما عن بيع حقوق النقل هناك منذ عام 2022. وبحسب الصحيفة فإن خدمة الاشتراك والبث الروسية قامت ببث عدد من مباريات الجولتين الأولى والثانية في الدوري الإنجليزي إلى جانب مباريات في الدوري الاسكتلندي الممتاز شاركت فيها أندية السلتيك ورينجرز وهارتس. وصلنا إلى الختام، شكرا لمتابعتكم نشرة أخبار الرياضة، تحياتي.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. تزامنا مع عقوبات مالية حاسمة على طهران، واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. الخزانة الأمريكية تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، دمشق ترحب وتؤكد التزامها بالأمن والسلام الدوليين. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التواصل لحل تفاوضي بشأن إيران.

0: United States has put forward a strong resolution that provides.
1: أمريكا تقترح على مجلس الأمن توسيع نطاق حظر توريد السلاح للسودان واتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. بمناسبة استقلال أوكرانيا، ماكرون وبرنامج يتعهدان بتسريع تعزيز دفاعات كييف ودعمها فنيا ولوجستيا. أهلا بكم مشاهدينا. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وفرضت الوزارة عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
2: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
1: كما شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن واشنطن عازمة على وضع حد نهائي للتهديد الإيراني الذي يطال جيرانها في الخليج والعالم منذ 47 عاما، لافتا إلى مواصلة الحملة المائية والحرب الاقتصادية بالتوازي مع القوى العسكرية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
2: And they have been at war against America, their neighbors in the Gulf, and much of the world for 47 years. Our great armed forces have laid the groundwork for achieving the president's objective of preventing Iran from ever obtaining nuclear weapons. They have shown America's resolve to finally end this threat. And the strength of America's economy under President Trump allows us to wage this sustained financial operation alongside the might of our military.
1: من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى بعد إعلان الخزانة الأمريكية لعقوبات غير مسبوقة. وقال هيكسيث إن الضربات الأمريكية المحتملة قد تشمل مضيق هرمز أو في أنحاء إيران، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من تحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية. من لندن مشاهدينا معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه الساعة الإخبارية. هل جاء الإعلان الأمريكي بمستوى التوقعات أم دونها؟ هل يؤشر أيضا إلى تحول فعلي في استراتيجية واشنطن في مسألة العقوبات مع إيران، أم أنه إعادة لإنتاج النهج السابق المتبع منذ عقود مع إيران؟
3: بعد الترحيب والتحية، حقيقة يعني إيران فرضت عليها 5400 عقوبة حتى هذه اللحظة، لكنما هذه العقوبات يعني لها خصوصيات تختلف تماما وتأتي في ظرف استثنائي. هناك مرفقة مع حصار، ونسبة التضخم في الشهر الماضي وصلت ما يقارب 66%، لم يسبق لها طيلة 8 عقود هذا المستوى. وأيضا هذه العقوبات هي تفرض على بقية الدول، على طرف ثالث. من حيث التركيبة والطبيعة والطرح، نعم هذا شيء كان ينتظر أن يكون في مستوى جدا كبير، ولكنما لن تتضح حتى هذه اللحظة الدول المستهدفة. وزير الخزانة الأمريكية لن يشير فقط إلى الإمارات، والإمارات هي يعني خرجت من المشهد قبل هذا القرار. وبالنتيجة حتى هذه 60 كيان غير واضح حتى اللحظة، حقيقة لا زالت التفاصيل غير واضحة، ولكنما بشكل عام المراقبين المتابعين كانوا يتصورون أنه السقف سوف يكون

0: أكثر من هذا بكثير وليس بهذا المستوى.
1: طيب، ولكن المستهدف النهائي هو إيران أو المستهدفة هي إيران، ما مدى قابلية الاقتصاد الإيراني وفق معلوماتك دكتور جعفر ومتابعاتك على الانهيار أو امتصاص هذه الموجة الجديدة من العقوبات بعد سنوات من العقوبات وسنوات أيضا من بناء شبكات بديلة في مختلف المجالات؟
0: إذا ما طبق حقيقة سيهير النظام الاقتصادي الذي هو أساسا منهار ويعاني من أزمات حقيقية وجوهرية في بنيته، ولكنما الأمر يخضع بأنه هل قابل للتنفيذ، هل بقية الأطراف تنخرط. يعني الصين على سبيل المثال وهي أكبر شريك تجاري بين هذه الدول المستهدفة، حينما فرضت عقوبات في الشهر الماضي أصدرت الصين قرارا يجرم المصافي التي تطبق هذه العقوبات، وهذا قرار سياسي كان من الصين. هذا ربما يكون مؤشر بأنه ليس هناك من انخراط جدي من قبل الصين، وحتى دول قوية مثل تركيا ربما لا تنخرط بالطريقة التي ترغب فيها الولايات المتحدة. لم ناهيك عن بعض الدول التي هي بحاجة إلى يعني الاستيراد من إيران كباكستان، وأن القرارات الأمريكية لا تسدد حاجتها في هذا السياق، باعتقادي بأن هذا يتعلق بمستوى التطبيق. إذا ما انخرطت هذه الدول بشكل جدي وطبقت ما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية، هذا سيهير الاقتصاد في الداخل الإيراني. ولكنما إذا كانت هناك يعني منطقة رمادية تستطيع إيران أن تتحرك فيها وهذه الدول تتحرك فيها، فأعتقد أنه سوف يضغط كثيرا على الاقتصاد الإيراني، ولكن لا يحقق الغاية النهائية التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية على المنظور القريب على أقل التقدير.
1: طيب، عن هذه الغاية يمكن أن تحدثها لنا أيضا دكتور جعفر، ويعني إلى أي مدى يبدو أيضا رهان واشنطن على دور هذه الموجة من العقوبات في تأليب الشارع الإيراني وخروجه أيضا لإسقاط النظام واقعيا؟
0: يعني تراهن أعتقد، لكنهم يدركون بأن هذه المراهنة في هذه الفترة الزمنية القصيرة قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تحقق الغاية والهدف. ولذلك نسمع هناك تصريحات الآن وزير الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما رفضت هذه العقوبات في هجمات عسكرية أو تدخل أمني في الداخل الإيراني وترتيبات ربما تدعو إلى الانشقاق أو تؤلب الشارع بطريقة أخرى قد تنجح ولو كان نسبيا، ولكنما إن بقيت فقط العقوبات لا أتصور أنه على هذا المستوى أو الفترة القصيرة يستطيع أن يؤلب الشارع، لأنه كما يقول المسؤولين الإيرانيين بأنه لديهم خطة كانوا قد عدوها مسبقا. هذه الخطة تستطيع أن تساعد في إدارة الوضع الاقتصادي لفترة عامين، أم بمعنى أنه لفترة يعني بقاء دونالد ترامب في سدة الحكم لهذه العهدة.
1: شكرا لك إذن من لندن، كنت معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أعلنت مشاهدينا وكالة مكافأة أو مكافأة من أجل العدالة التابعة للخزانة الأمريكية رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ورئيس الأركان علي عبد الله ورئيس الاستخبارات الحرس الثوري ماجد خادمي، إضافة لقياديين مسؤولين عن برامج المسيرات والقرصنة الإلكترونية داخل الحرس الثوري. مشاهدينا، إذا كان النفط شريان الاقتصاد الإيراني فهل تملك طهران شرايين أخرى؟ الإجابة ببساطة نعم، وأول هذه الشرايين الصين، فهي أول منفذ متبقي للنفط الإيراني. فالمشترون الأساسيون هم المصافي الصينية المستقلة. في أبريل الماضي فرضت واشنطن عقوبات على مصفات صينية ونحو 40 شركة وسفينة مرتبطة بأسطول الظل. هذا الأسطول يقودنا مشاهدينا إلى السيناريو الثاني، اقتصاد الظل. بعبارة أوضح، يصبح النفط نفسه أشبه بعملية مطاردة، يخرج من إيران، تتغير هوية السفينة أو ملكيتها، يظهر وسيط في دولة ثالثة وتصل الشحنة إلى مصفات آسيوية مستقلة. لكن هذا السيناريو أو لهذا السيناريو ثمنا، فكلما زادت السرية ارتفعت الكلفة.

0: وتعقد الوصول أيضا إلى الأموال. وهنا نصل إلى الشريان الثالث، المال من دون الدولار. إيران لا تحتاج في كل عملية تجارية إلى المرور بالدولار، لذلك توسع استخدام العملات المحلية وعلى رأسها اليوان الصيني والروبل الروسي وعملات محلية وأحيانا مقايضة. والمقايضة مشاهدينا هي سيناريو التالي. العملية هنا بسيطة، نفط مقابل أي شيء، بضائع، خدمات، معدات، أي يتحول هذا النفط إلى وسيلة دفع. وهذا يقودنا إلى السيناريو الأكثر غرابة، المال الرقمي. خلال السنوات الأخيرة مشاهدينا ظهرت في إيران قنوات مرتبطة بالعملات المشفرة يمكن استخدامها لنقل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية. وهذه المرة لدينا رقم محدد تكشفه واشنطن بوست. العملات المشفرة المرتبطة بالحرس الثوري عالجت نحو مليار دولار من التحويلات بين عامي 2023 و2025، من النفط إلى اليوان ومن الناقلات إلى المال الرقمي. طرق عدة تحاول بها إيران إبقاء اقتصادها متحركا، وواشنطن تدرك ذلك جيدا. فهل تبقى صامدة مع العقوبات الجديدة؟
1: تصريحات الإدارة الأمريكية بتجديد الخناق الاقتصادي على طهران أتى كالزلزال على العملة الإيرانية المتدهورة أصلاً. الدولار يعبر حاجز 200,000 تومان، أي أكثر من 2 مليون ريال. العملة الإيرانية بحسب بلومبرغ فقدت منذ إعلان ترامب عزمه فرض العقوبات نحو 4.5% من قيمتها. هذا الانهيار انعكس مباشرة على حال الشعب الإيراني. تفيد التقارير أن المواطن لم يعد يتحمل حتى تكاليف المواد الغذائية الأساسية. فمثلاً منذ بداية الحرب ارتفع سعر الأرز بنحو 60%، وزادت أسعار اللحوم بأكثر من 150%. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%. هذه التقلبات تشير إلى أن الأزمة ليست نقدية فقط، فالريال يتحرك وفق 3 متغيرات مترابطة: قدرة إيران على بيع النفط والبتروكيماويات والحصول على عائداتها، وهي من أهم مصادر الدولار للاقتصاد الإيراني، ومستقبل الحرب والتفاوض مع واشنطن، وأيضاً توقعات السوق بشأن العقوبات. لا ننسى أن الاقتصاد الإيراني دخل حرباً وهو يعاني أصلاً من اختلالات مزمنة: تضخم مرتفع، ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، وتراجع كبير في القوة الشرائية. إذن ضغوط أمريكية دفعت الريال الإيراني إلى قاع تاريخي لم يسبق له مثيل. رفاه السعد، العربية.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. توافق لجنة 4+4 حول اختيار شخصية لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

0: لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
2: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
1: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
2: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
1: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
0: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار يفتح

0: باب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. وزير الخزانة بل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وصف إزالة أمريكا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالحدث التاريخي. وأضاف الشيباني أن هذه الخطوة هي ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين. وأشار إلى أن سياسات النظام البائد وممارساته لم تكن يوما خيارا لشعب سوريا ولا يليق بها وبتاريخها. وأوضح الشيباني أن سوريا ستواصل العمل لإزالة أثار العزلة في إطار من الشفافية. في الأخبار العاجلة مشاهدينا، هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف على بعد 9 أميال بحرية من عمان. والهيئة البحرية البريطانية أيضا تشير إلى تعطل ناقلة نفط بعد إصابة غرفة المحركات في هجوم قبالة ساحل عمان. نبقي إذن عينا على ما يحدث في ساحل عمان. وننتقل إلى ضيفنا من دمشق الكاتب والباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان. أهلا بك دكتور مؤيد معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف قرأت بداية هذا القرار من واشنطن؟ هل نحن أمام خطوة إجرائية فقط أم يعني أمام تحول مهم يؤسس لمرحلة جديدة ربما في علاقة دمشق مع واشنطن أو حتى مع المجتمع الدولي ككل؟
1: مرحبا بكم، مساء الخير. هذه طبعا يعتبر تحول تاريخي وثقة، مرحلة مهمة من الثقة الدولية في السياسة الخارجية السورية، وثقة في أن السياسة والدبلوماسية السورية قد تماشت تماما وتقاطعت المصلحة الوطنية مع المصلحة الدولية فيما يخص مكافحة الإرهاب، حيث أن سوريا كانت أقدم عضو في هذه اللائحة، أقدم دولة في هذه اللائحة للدول الراعية للإرهاب، وكان هذا مقيدا كبيرا وتاريخيا على العزلة التي فرضها النظام البائد على سوريا. خرجت سوريا من هذه العزلة، وهذا يعتبر تحول تاريخي كما أشار السيد أسعد الشيباني اليوم، يعتبر مقدمة مهمة للثقة الأمريكية في السياسة السورية داخليا وخارجيا، لأن التكامل بين الاثنتين فيما يخص مكافحة الإرهاب في الداخل السوري تحولت من دولة تصدر الإرهاب وتصدر الفوضى إلى دول الجوار وتصدر الكبتاغون إلى دولة تكافح الإرهاب في تحالف دولي رسمي وتصدر قوانين جديدة لمنع الإمدادات الإرهاب عبر أراضيها، وأصبحت عبارة عن نقطة مهمة ارتكازية للاستقرار الدولي. كل هذه المعايير الداخلية والتحرك السياسي الخارجي لوزارة الخارجية السورية في التكامل بين السياسة الداخلية والخارجية أعطى محطات ثقة كبيرة دولية وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة سوريا من هذه القائمة.
0: طيب هذا واضح دكتور، لكن عذرا على المقاطعة، علمت التجارب أيضا والشواهد التاريخية أن الولايات المتحدة لا تقدم شيئا مجانا، وبالتالي يعني ما الذي طلبته واشنطن فعليا من دمشق في مقابل هذا التحول؟ يعني هل نحن أمام تفاهمات سياسية وأمنية معلنة فقط أم التزامات أوسع لم تكشف بعد؟
1: ما جنته واشنطن، يعني هذا سؤال جيد يحضر بنا إلى استنتاج مهم. ما جنته واشنطن والمجتمع الدولي من إعادة الاستقرار بفضل السياسة السورية، الاستقرار السياسي والاستقرار في سوريا كعامل إقليمي جديد هو كبير جدا. يعني لا تحتاج الآن أمريكا إلى إملاءات جديدة وإلى إملاءات خفية على سوريا حتى تزيل هذه المحددات والعقوبات. بالعكس، إنما جنته حتى الآن من مكتسبات المجتمع الدولي وأمريكا بذاتها من وجود سوريا الآن كممر بديل لممرات الطاقة الدولية ومكافحة الإرهاب، حيث أصبحنا نتحدث عن إنهاء الإرهاب وليس التعايش معه كما كان في الفترة السابقة، إنهاء المحور الإيراني. كل هذه المكتسبات حصلت عليه أمريكا بفضل السياسة الداخلية السورية، السياسة الأمنية الداخلية والاستقرار الأمني، وأيضا عملية الاستقرار الأمني الحدودي، حيث أن سوريا لم تعد تشكل عقبة ولم تشكل تهديدا لدول الجوار جميعها بدون استثناء. حفظت واحترمت سيادة لبنان، تفاعلت مع العراق ولم تثر أي مواجهات معها رغم وجود الحشد الشعبي على الحدود. أرسلت تفاهمات مع جميع دول الجوار، تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل. كل هذه النقاط تعتبر مكتسبات دولية، لأن أمريكا حريصة على أن يكون يكون استقرار

0: حيث يمهد للأرضية حقيقية لمكافحة الإرهاب. فإذا حصلت أمريكا على مكتسبات نوعية مسبقا فلا تحتاج إلى إلزامات جديدة حاليا، وهذا يتقاطع مع المصلحة الوطنية السورية في حفظ الداخل السوري وحفظ أمنه، مما يعتبر مقدمة مهمة للتعافي الاقتصادي. وهذه هي نقطة
1: نتمنى ذلك
0: وإزالة العقوبات والتعافي الاقتصادي اللي نبحث عنه في سوريا.
1: نعم. طيب دكتور ابقى معي، سأعود إليك من جديد. مشاهدينا ننتقل إلى كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع قبل قليل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن هذه كلمة مقتضبة للرئيس السوري أحمد الشرع بعد قرار واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعي للإرهاب، مما قاله أيضا الرئيس السوري: نشكر ترامب وكل من وقف إلى جانبنا. وأضاف أيضا الرئيس السوري: سوريا مزقت اليوم صفحة الماضي الأليم. وقال أيضا: نهني الشعب السوري على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب. دكتور مؤيد، هنا أقف عند تهنئة الرئيس أحمد الشرع للشعب السوري سوري بهذه أو بهذا القرار الأمريكي. يعني كيف سيترجم هذا القرار اليوم اقتصاديا على الأرض في سوريا، ومتى وكيف سيشعر أيضا المواطن السوري أو يلمس آثاره المباشرة، سواء كان على صعيد الخدمات، كان على صعيد فرص العمل أو مستوى المعيشة بصورة عامة؟
0: لا شك بأن المواطن السوري سيشعر، أول شيء سيشعر به هو إزالة هذه العقوبات، هو تيسر فرص العمل بعد مرحلة الاستثمار. هذا لن يشعر به بشكل مباشر وسريع الآن، لأن هذا يحتاج إلى تأهيل الاستثمارات الدولية التي ستمنح الآن ثقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية. ما يسمى مؤشر المخاطر قد أزيل الآن، وهو كان العائق الأكبر أمام الاستثمارات الدولية وأمام استيراد التقنيات من أمريكا وأمام استيراد حتى المساعدات والقروض الدولية، كانت تحتاج إلى التأمينات، ومؤشر التأمين كان معوق بسبب مؤشر المخاطر. هذا الآن أزيل كله، وسيسهل من دخول الشركات، ليست الأمريكية فقط بل الشركات الدولية المولتي ناشونال العابرة للحدود التي تحتاج إلى تواجدها، سواء شركات الشحن البحري، شركات الملاحة الدولية، البنوك، القيود المصرفية التي كانت هائلة جدا ترزق تحتها سوريا، مضطرة حتى إلى استيراد البترول من أماكن لا تريد أمريكا أن تستورد منها. سوريا تعتبر منافسة لأمريكا، ولهذا كانت تحاول بشكل أو بآخر الالتفاف على هذه العقوبات، ولكن هذا لم ينجح حتى الآن. ولهذا إزالة العقوبات تعتبر ممهد رئيسي. كان هناك منتدى الأعمال السوري الأمريكي في الشهر الماضي، والذي ألقى فيه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي كلمة مهمة، بأن الثقة الأمريكية في الاقتصاد السوري تزداد، وأن الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد وتصدرها وزارة الخارجية الأمريكية هي ذات محطة ثقة من أمريكا. أمريكا ترى فرصة سانحة الآن.
1: نعم. وهذا ما ترجم بطبيعة الحال بهذا القرار اليوم برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعتذر منك دكتور مؤيد، يبدو أنك لا تسمعني، لكن انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا لك من دمشق الكاتب والباحث السياسي دكتور مؤيد غزلان. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكدا ضرورة إعادة الملاحة لوضعها طبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب ماكرون وولي العهد السعودي بالتوصل لاتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة، وكذلك لإنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. واتفق

الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، وجددا التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وبشأن اليمن، أكد ماكرون وولي العهد السعودي دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة. وشهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه توقيع اتفاقيات بين جهات فرنسية وسعودية. ووقع الجانبان الفرنسي والسعودي مذكرة تفاهم للشراكة الدفاعية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين شركتي مسترال الفرنسية وهيومين السعودية. هذا وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين.

0: إلى الملف السوداني مشاهدينا، فقد اقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بولس إن على مجلس الأمن اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع.
1: That is why the United States has put forward a strong resolution that provides for four key things. One, expanding the arms embargo across the entire territory of Sudan. Two, reaffirming that unnamed aerial vehicles, unmanned aerial vehicles, UAVs, systems and related technologies are under the scope of the arms embargo. Three, requesting the Secretary General to increase the number of experts on the 1591 panel. And four, directing the 1591 panel of experts to collaborate with other panels covering the region to better inform the Council of violations of the assets freeze, travel ban, and arms embargo.
0: وأدان المندوب السعودي بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، مشددا على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدة الإغاثية إلى المحتاجين.
2: السيد الرئيس، وفقا لما ورد في التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تمعن في انتهاكاتها الإنسانية الجسيمة ضد الشعب السوداني الأعزل في كافة المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات المنفلتة. والمملكة تدين بأشد العبارات جميع الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع مؤخرا على الشعب السوداني الأعزل، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وهذه الأعمال الشنيعة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وندعو الجميع لاحترام واجبهم الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية.
0: معنا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان منغني. أهلا بك سيد عثمان معنا في هذه النشرة. هل هناك دلالات واضحة بداية لاختيار هذا التوقيت من واشنطن لتقديم يعني هذا المقترح في مجلس الأمن؟ ما الذي تغير في الحسابات الأمريكية حتى ننتقل إلى هذا الطرح الآن؟
3: نعم، يعني هو لوحظ خلال الفترة الماضية تصاعد وتيرة النبرة الأمريكية تجاه السودان، يبدو على خلفية تعثر المحادثات بين الطرفين، الجانب السوداني والجانب الأمريكي، فيما يختص بمبادرة الرباعية وبالتحديد الجزء الأول منها الذي يتحدث في الهدنة التي اقترح أن تكون 90 يوما، وحتى الآن لم يتم التوافق عليها من الجانبين السوداني والأمريكي، وما تزال هذه المبادرة معطلة نتيجة لعدم الاتفاق عليها. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية رأت أنها تستخدم مزيد من الأسلحة عن طريق إثارة هذا الأمر، وهو قرار صدر في العام 2005 كان يحظر السلاح عن منطقة دارفور وحدها، ولم ينفذ طوال المدة الماضية، بل عندما اندلعت

0: حرب، وأصبحت الأحداث في دارفور ليس مجرد أحداث تفلتات أمنية بين مجموعات مسلحة والحكومة، إنما أصبحت حرب شاملة. مع ذلك لم ينفذ هذا القرار في دارفور وحدها. الآن أمريكا تحاول أن تمدد هذا الحظر على جميع الأراضي السودانية في محاولة للضغط على الحكومة، ولكن يبدو أن هذه
1: الضغط من أجل ماذا أستاذ عثمان؟ يعني ما هو الهدف الأسمى؟
0: يجد معارضة.
1: نعم، هنتحدث هنا عن أمام محاولة أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب بالفعل، بأنها محاولة ربما لإعادة تشكيل موازين القوى بين الجيش والدعم السريع، خاصة بعد المكتسبات التي حققها الجيش مؤخرا.
0: لا، هو طبعا بالضرورة أنا لا أتوقع أن الأمر متعلق بمحاولة للذ ذراع الجيش السوداني وتغيير ميزان القوى العسكرية لأسباب كثيرة. أنا أعتقد استراتيجية، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستذهب في هذا الشوط إلى المدى الذي تحاول فيه كسر شوكة الجيش السوداني، لأن لذلك كثير من المترتبات على الجانب الأمريكي على أقل ما فيها هو أن هناك كثير من المناطق الأخرى ليس في دارفور إنما في مناطق أخرى في السودان تتأثر بها، وبالتحديد شواطئ البحر الأحمر التي تعاني فيها الولايات المتحدة الأمريكية من كثير من الاضطرابات في مناطق جنوب البحر الأحمر. في الضرورة لا يمكن أن تفكر أن تذهب إلى هذا المدى في محاولة إلحاق الضرر بصورة مباشرة بالجيش السوداني، لكن أنا أتوقع أن الأمر هو محاولة لمزيد من الضغط السياسي على الحكومة السودانية أكثر من الضغط العسكري. وفي كل الأحوال هو لن يطبق، يعني هذا الحظر إذا لم يطبق خلال الفترة الماضية في دارفور وحدها فلن يطبق في بقية أنحاء السودان، خاصة أن هناك كثير من السبل لتجاوز هذا الحظر إن تم الموافق عليه، وأنا أتوقع أنه لن يوافق عليه لأن هناك فيتو روسي أو صيني أو حتى اعتراض من بعض الدول الأخرى على هذا الأمر.
1: طيب، هل يمكن أيضا يعني قراءة المقترح باعتباره هي رسالة إلى الدول التي هي متهمة أيضا بدعم الطرفين الجيش أو الدعم السريع؟
0: لا، يعني في هذا الإطار يعني هناك كثير من الرسائل التي وجهت فعلا للدعم الخارجي، وهذه الرسائل وجهت بصورة صريحة في بيانات صدرت من الخارجية الأمريكية وبيانات صدرت من الاتحاد الأوروبي وحتى من الأمم المتحدة. لكن هنا في التحديد في هذا الأمر أنا أعتقد أن الأمر لا يتعلق بمحاولة توجيه أي رسائل خارجية بقدر ما هي محاولة للتأثير على قضية أساسية الآن تبحث بصورة مستمرة. هناك مفاوضات، هناك ليس مفاوضات إنما مباحثات بين الجانب الأمريكي والسوداني بصورة مستمرة خلال الفترة الماضية خلف الكواليس، يعني هي ليست معلنة. هذه المباحثات تنظر فقط في موضوع الهدنة، هناك اشتراطات من الجانب السوداني حتى الآن لم تستوفى من الجانب الأمريكي، ولذلك ترفض الحكومة السودانية خيار الهدنة. هناك ضغط تمارسه الولايات المتحدة عن طريق العقوبات، وقد قبل يومين أو ثلاثة تحدث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان عن أن هناك عقوبات منتظرة من الجانب الأمريكي، كل ذلك في سياق ضغط سياسي وليس عسكري.
1: وهو ما عبر عنه أيضا رئيس مجلس السيادة مؤخرا بقوله أن هناك عقوبات متوقعة أيضا سيتم فرضها على السودان قريبا. نكتفي بهذا القدر، شكرا لك من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان بن غني، تحياتي. تفاؤل حذر المشاهدين ومخاوف من تكرار سيناريوهات السابقة، هكذا يترقب الشارع الليبي التطورات الأخيرة بشأن توافق لجنة 4+4 حول اختيار شخصية لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطوة قد تفتح الباب أمام تحريك الجمود السياسي، لكنها تظل مرهونة بقدرة الأطراف على استكمال التوافق. والتفاصيل مع فرج حمزة.
2: تفاؤل حذر وخوف من تكرار السيناريوهات السابقة، هكذا يبدو الشارع الليبي وهو يتابع أنباء التقدم الأخير الذي أحرزته لجنة 4+4 بعد توصلها إلى توافق بشأن اختيار شخصية لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطوة يراها البعض بداية لكسر الجمود السياسي الذي لم يسمح باختيار أي رئيس بعد سقوط نظام القذافي، بينما يتريث آخرون بالحكم حتى الوصول لمرحلة الاعتماد النهائي ومدى القدرة على تحويل هذا التوافق إلى خطوات عملية تترجم في صناديق الانتخابات واعتماد نتائجها. فذاكرة الشارع ما زالت تحتفظ بما جرى في انتخابات ديسمبر 2021 حين تعثرت العملية الانتخابية في لحظاتها الأخيرة جراء ما عرف حينها بالقوة القاهرة التي لم تحسم مصير المرشحين.
3: لا يوجد تفاؤل في الشارع الليبي، ندور في نفس الدائرة، تكرار لنفس المشكلة والأزمة، وإذ ذهبنا إلى اتفاق جديد

0: ما الذي يضمن نجاح هذا الاتفاق وأن لا يصل لنفس النتائج التي وصلت إليها الاتفاقات السابقة؟
1: يظل التحدي الحقيقي هو خلق التوافق السياسي لدمج جميع يعني الاختلافات السياسية ودمج جميع يعني الآراء السياسية المختلفة وكلها تتفق تحت سقف سياسي واحد.
2: الاتفاق الحالي يسعى إلى تجاوز ثغرات الماضي من خلال حسم عقدة شرعية المفوضية وصلاحياتها عبر اختيار قيادة تحظى بتوافق الأطراف الرئيسية في الشرق والغرب، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها ويحد من إمكانية عرقلة عملها. كما يهدف هذا المسار إلى تهيئة بيئة توفر الضمانات السياسية والأمنية، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذ القوانين الانتخابية دون صدمات جديدة مع المرشحين أو القضاء أو حتى قوة السلاح المنفلت.
3: اليوم نرى دراماتيكية ونرى تسارع كبير جدا في الملف السياسي من لجنة 4+4، نظيرا ما رأيناه سابقا، سواء كان مبعوث أممي أو حتى رأيناه من بعثات أممية أو حتى اتفاقيات من الصخيرات إلى هذه اللحظة. هو الاجتماع الوحيد لعله اليوم اللي يرى جدية أو يرى نوع من السرعة الكبيرة جدا، سواء كان بين الأطراف الليبية وكذلك من بين البعثة الأممية، وكأن هناك توافق دولي أو كان هناك إجماع دولي.
2: حل الأزمات السابقة لن يأتي فقط بتسمية رئيس للمفوضية، بل يتطلب إنشاء أرضية مشتركة تضمن قبول الجميع بنتائج الانتخابات وتوفير التأمين اللازم للمراكز الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد.
4: بين رغبة الشارع الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية وانقسام المؤسسات ومخاوف العودة إلى مربع المناكفات السياسية، تبقى التوافقات الأخيرة خطوة في طريق طويل، طريق يعتمد نجاحه إلى تحويل التوافقات الورقية إلى واقع يفتح أبواب مراكز الاقتراع أمام الليبيين. فرج حمزة، العربية، بنغازي.
5: في الشأن اليمني، استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة. نتابعها.

0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. حرائق واسعة في أوديسا بعد ضربات روسية. ولدينا أيضا أمريكا تستعد لإلغاء 200 ألف تأشيرة سياحة وأعمال.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على

0: التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بمناسبة مرور الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده ستسرع جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، محذرا من أن نقص الصواريخ الاعتراضية والدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية ينعكس مباشرة على حياة المدنيين.
5: In order for you to produce more of this capacity, but it's very clear that the fact that Ukraine is short of interceptors and anti-ballistic capacities have direct consequences on people's life.
4: وحذر ماكرون من أن روسيا قد تلجأ إلى التصعيد ضد دول أوروبية في محاولة لردعها عن مواصلة دعم أوكرانيا، متوقعا تزايد الاستفزازات واستهداف دول في حلف الناتو.
5: We should also be mindful that Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
4: أما رئيس الوزراء البريطاني أندرو بيرنام فأكد دعم بلاده الثابت لكييف، وشدد على أن لندن ستستمر في تقديم الدعم الفني واللوجستي.
6: Well, we're unwavering in our support, and that is why I am here to send that very clear message to the Ukrainian people on their Independence Day, their 35th Independence Day. And we are just continuing what we've done from the start. We have been there from the start, providing that backup support. And this is technical support going with what we've been doing from the very start. And we'll continue to do that. Nothing will change that. Who started the fire? That's the question, isn't it? Ukraine did not do that. Russia began this illegal invasion. And that is absolutely clear. And they could stop it at any given time.
7: الدعم البريطاني لأوكرانيا ليس صوريا فقط، وليس دعما كلاميا، بل هو مقرون بالأفعال.
8: أندي بيرنام
7: اختار أوكرانيا لتكون وجهته الخارجية الأولى، ووصل العاصمة كييف في يوم الاستقلال الأوكراني للقاء فلوديمير زيلينسكي.
9: الزيارة لأوكرانيا ورسالة لروسيا، ومفادها لندن ستدعم كييف مهما طال أمد الحرب. دعم انتقل من مرحلة التسليح إلى مرحلة مساعدة الأوكرانيين على تصنيع سلاحهم بنفسهم.
7: لندن قررت السماح بنقل معلومات وتقنيات بريطانية حساسة مرتبطة بصواريخ ستورم شادو سكالب بعيدة المدى لمساعدة أوكرانيا على تطوير وتجميع هذه الصواريخ محلياً.
10: انعازم على العمل معا لتقديم الدعم الذي تحتاجه، دعم أقوى من أي وقت مضى، وهذا لا يقتصر على الدفاع الجوي فحسب، بل يشمل أيضا منع روسيا من إطلاق صواريخها من الأساس، وذلك من خلال فرض عقوبات تقطع سلاسل الإمداد العسكري لديها.
7: جاء الرد الروسي سريعا بلسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
11: ننظر للأمر نظرة سلبية للغاية، فبريطانيا منخرطة في هذه الحرب إلى جانب نظام كييف. تعمد بريطانيا بشكل منهجي ومستمر إلى سب الزيت على النار، وتدبر بشكل منهجي ومستمر خططا للحيلولة دون تحقيق أدنى تقدم في مسار التسوية السلمية. هذا ما تفعله بريطانيا.
7: بريطانيا ليست لاعبا جديدا في هذه الحرب. منذ الحرب الروسية عام 2022 التزمت لندن بنحو 25 مليار جنيه استرليني لدعم أوكرانيا، بينها نحو 16 مليارا كمساعدات عسكرية. دبابات

0: تشالنجر 2، صواريخ ستورم شادو، ذخائر ومدفعية، أنظمة دفاع جوي، إضافة إلى المسيرات والمعدات البحرية. والدعم ليس سلاحا فقط، إذ تلقى أكثر من 63 ألف عسكري أوكراني تدريبات على الأراضي البريطانية. بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب، لندن لا تستعد للانسحاب من الملف الأوكراني، بل لتعميق وجودها فيه. من لندن ريما مكتبي العربية.
1: تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرة الأعمال والسياحة B1 وB2 لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على وضع اللجوء. وبحسب وثائق لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد بريس، من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة إلغاء التأشيرات الصادرة بين عامي 2016 و2026 للأشخاص المشمولين بالقرار بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وقالت الوكالة إن تنفيذ الخطوة سيشكل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. أعلنت أيضا وزارة الحرب الأمريكية استثمار 750 مليون دولار لدعم شراء منتجات المعادن الأرضية النادرة من شركة سيرا فيردي البرازيلية. ويأتي التمويل ضمن مبادرة أوسع بقيمة 1,550,000,000 دولار، وتهدف المبادرة إلى إنشاء سلسلة توريد آمنة للعناصر الحيوية وتقليص الاعتماد الأمريكي على الصين. وتستخدم هذه العناصر في تصنيع مكونات الطائرات المقاتلة والغواصات النووية والصواريخ والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، إلى جانب قطاعات الطاقة والنقل والإلكترونيات. في منشور على تروث سوشيال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب الكندية اعتبارا من مطلع عام 2027، في تصعيد جديد للخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
2: قاد الهولندي ستيفن بيرغوين فريقه الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور السعودي. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور السعودي، تغلب القادسية على مضيفه نيوم بهدفين دون مقابل. يأمل النصر حامل لقب الدور السعودي بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن مباريات المرحلة الثالثة. وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين تحذيرا للسويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا بأنه أصبح أمام خياري الاستقالة أو خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. من جهته أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الفرص لجميع الاتحادات الأعضاء، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية بلدان العالم. تغلب تشيلسي على فولام بثلاثة أهداف مقابل 2 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وفي الدور الإيطالي لكرة القدم، فاز لاتسيو على مضيفه بولونيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. تزامنا مع عقوبات مالية حاسمة على طهران، واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. الخزانة الأمريكية تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. دمشق ترحب وتؤكد التزامها بالأمن والسلام الدوليين. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التوصل لحل التفاوضين بشأن إيران.
3: That is why the United States has put forward a strong resolution that
1: أمريكا تقترح على مجلس الأمن توسيع نطاق حظر توريد السلاح للسودان واتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع.

بمناسبة استقلال أوكرانيا، ماكرون وبرنام يتعهدان بتسريع تعزيز دفاعات كييف ودعمها فنيا ولوجستيا. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
1: ليس كل

مفهومة. ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: الشرع يشكر ترامب على رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. عقوبات أمريكية على شركتين ساعدتا أسطول الظل الإيراني وكيانين ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران.
1: That is why the United States has put forward a strong resolution.
0: أمريكا تقترح على مجلس الأمن توسيع نطاق حظر توريد السلاح للسودان واتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي ترامب وكل من وقف أو لكل من وقف إلى جانب سوريا.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجدداً.

0: قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: وكان المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك قال إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وصف إزالة أمريكا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالحدث التاريخي، وأضاف أن هذه الخطوة هي ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، وأشار إلى أن سياسات النظام البائد وممارساته لم تكن يوما خيارا لشعب سوريا ولا يليق بها وبتاريخها. وأوضح الشيباني أن سوريا ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة في إطار من الشفافية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول، وذلك أثناء مرورها على بعد 9 أميال من سواحل شمال شرقي سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، مشيرة إلى أن الطاقم بخير وأنه ليس هناك تأثير بيئي اتضح حتى الآن. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وفرضت الوزارة عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
2: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions, that if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
1: كما شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن واشنطن عازمة على وضع حد نهائي للتهديد الإيراني الذي يطال جيرانها في الخليج والعالم منذ 47 عاما، لافتا إلى مواصلة الحملة المالية والحرب الاقتصادية بالتوازي مع القوى العسكرية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
2: And they have been at war against America, their neighbors in the Gulf, and much of the world for 47 years. Our great armed forces have laid the groundwork for achieving the president's objective of preventing Iran from ever obtaining nuclear weapons. They have shown America's resolve to finally end this threat. And the strength of America's economy under President Trump allows us to wage this sustained financial operation alongside the might of our military.
1: من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث أن إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى بعد إعلان الخزانة الأمريكية لعقوبات غير مسبوقة. وقال هكسيث إن الضربات الأمريكية المحتملة قد تشمل مضيق هرمز أو في أنحاء إيران، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من تحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكد ضرورة إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في فترة ما قبل.

0: بالحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب ماكرون وولي العهد السعودي بالتوصل لاتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة وكذلك إنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، وجددا التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وبشأن اليمن، أكد ماكرون وولي العهد السعودي دعوهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة. وشهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه توقيع اتفاقيات بين جهات فرنسية وسعودية. ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للشراكة الدفاعية ومذكرة أخرى للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين شركتين فرنسية وسعودية. هذا وترأس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في لقاء مع العربية على أن موعد 30 من سبتمبر موعد حاسم لبدء حصر السلاح تدريجيا في العراق، وشدد على أن المنهاج الحكومي أكد بوضوح على ضرورة حصر السلاح وإنفاذ سلطة القانون.
1: الحكومة العراقية تتجه إلى تعزيز سيادة الدولة من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وتوحيد القرار الأمني على أفق ما نص عليه الدستور العراقي. وما شوهد في زيارة دولة الرئيس إلى واشنطن كان يمثل هذه المنهجية وهذه الرؤية، وتكرر هذا اليوم أيضا موقف الحكومة العراقية على لسان دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي في كلمته هذا اليوم، بأن العراق والحكومة العراقية تتجه إلى موعد حاسم اللي هو 30 من أيلول المقبل الذي يمثل مرتكزا سياديا للدولة العراقية.
0: في لقاء مع العربية شدد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أيضا على أن أسباب حمل الفصائل للسلاح ستنتهي بعد 30 من الشهر المقبل مع خروج التحالف الدولي من العراق.
1: نتطلع إلى موعد مهم يتعلق بسيادة الدولة العراقية اللي هو 30 من أيلول المقبل، ينتهي معه تواجد التحالف الدولي وتنتهي معه أيضا أسباب حمل السلاح الذي يعني بحوزة الفصائل. ولذلك بعد هذا التاريخ لا يوجد ترتيبات استثنائية ولا جداول زمنية جديدة، الملف برمته سيدار من قبل وتحت مظلة سلطة القانون وسلطة الدولة العراقية. لا يسمح مطلقا بتواجد سلاح خارج منظومة الدولة، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي.
0: إلى الملف السوداني مشاهدينا، فقد اقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان. وقال كبير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بولس إن على مجلس الأمن اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع.
2: That is why the United States has put forward a strong resolution that provides for four key things. One, expanding the arms embargo across the entire territory of Sudan. Two, reaffirming that unnamed aerial vehicles, unmanned aerial vehicles, UAVs, systems and related technologies are under the scope of the arms embargo. Three, requesting the Secretary General to increase the number of experts on the 1591 panel. And four, directing the 1591 panel of experts to collaborate with other panels covering the region to better inform the Council of violations of the assets freeze, travel ban, and arms embargo.
0: وأدان المندوب السعودي بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، مشددا على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، وداعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدة الإغاثية

0: إلى المحتاجين.
1: السيد الرئيس، وفقا لما ورد في التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تمعن في انتهاكاتها الإنسانية الجسيمة ضد الشعب السوداني الأعزل في كافة المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات المنفلتة، والمملكة تدين بأشد العبارات جميع الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع مؤخرا على الشعب السوداني الأعزل، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وهذه الأعمال الشنيعة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وندعو الجميع لاحترام واجبهم الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية.
2: بمناسبة مرور الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستسرع جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، محذرا من أن نقص الصواريخ الاعتراضية والدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية ينعكس مباشرة على حياة المدنيين.
3: In order for you to produce more of this capacity, but it's very clear that the fact that Ukraine is short of interceptors and anti-ballistic capacities have direct consequences on people's life.
2: وحذر ماكرون من أن روسيا قد تلجأ إلى التصعيد ضد دول أوروبية في محاولة لردعها عن مواصلة دعم أوكرانيا، متوقعا تزايد الاستفزازات واستهداف دول في حلف الناتو.
3: We should also be mindful that Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
2: أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام فأكد دعم بلاده الثابت لكييف، وشدد على أن لندن ستستمر في تقديم الدعم الفني واللوجستي.
4: Well, we're unwavering in our support, and that is why I am here to send that very clear message to the Ukrainian people on their Independence Day, their 35th Independence Day. And we are just continuing what we've done from the start. We have been there from the start, providing that backup support. And this is technical support going with what we've been doing from the very start. And we'll continue to do that. Nothing will change that. Who started the fire? That's the question, isn't it? Ukraine did not do that. Russia began this illegal invasion. And that is absolutely clear. And they could stop it at any given time.
2: تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة بواحد وباثنين لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات اللجوء في الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على وضع اللجوء. وبحسب وثائق لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد بريس، من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة إلغاء التأشيرات الصادرة بين عامي 2016 و 2026 للأشخاص المشمولين بالقرار بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وقالت الوكالة إن تنفيذ الخطوة سيشكل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
5: قاد الهولندي ستيفن بيرغوين فريقه الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدوري السعودي، تغلب القادسية على مضيفه نيوم بهدفين دون مقابل. يأمل النصر حامل لقب الدوري السعودي بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن مباريات المرحلة الثالثة. وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين تحذيرا للسويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا بأنه أصبح أمام

0: خياري الاستقالة أو خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. من جهته أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الفرص لجميع الاتحادات الأعضاء، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية بلدان العالم. تغلب تشيلسي على فولام بثلاثة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الإنجليزي. وفي الدور الإيطالي لكرة القدم فاز لاتسيو على مضيفي بولونيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: الشرع يشكر ترامب على رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. عقوبات أمريكية على شركتين ساعدتا أسطول الظل الإيراني وكيانين ساعد الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران. أمريكا تقترح على مجلس الأمن توسيع نطاق حظر توريد السلاح للسودان واتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: اختاروا ليس بين التراب والبشير، بل اختاروا بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
1: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع الآن على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا وسهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. مرحبا. سؤالي لك، متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
1: عندما فشل في الوصول إلى رئاسة الجمهورية في عام 96، وحكى لي الفريق عمر البشير أنه كانت هناك لجنة برئاسة الترابي وعضويته وعضوية علي عثمان طه وعضوية عوض الجاس، وهذه اللجنة كان منوط بها اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، هذا في عام 1996 عندما قرروا أن يخرجوا من الوضع العسكري إلى وضع مدني. فقال لي الترابي اتفق مع علي عثمان ومع عوض الجاس بأنهم يرشحونه للرئاسة، وهذا كان الوضع الطبيعي، يعني أنه قال لهم العسكري هذا خلاص يعني أدى دوره وعليه أن يذهب يعني. فقال لي عندما جئنا للاجتماع، فتح الترابي الاجتماع وقال نحن بصدد الآن اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، ووجه السؤال لعلي عثمان طه ماذا من ترشح؟ فقال لي فاجأه علي عثمان طه بأنه رشح الفريق عمر البشير، فاتجه إلى عوض الجاس، من ترشح أنت يا عوض الجاس؟ فقال له أرشح الفريق عمر البشير. فكانت هي نقطة يعني البداية لنهاية المشروع بتاعه، يعني لأنه هو كان يريد أن
0: يصل إلى
1: رئاسة الجمهورية.
0: كان يضع البشير واجهة في البداية؟
1: أيوة، البشير أصلاً جيء به كواجهة عسكرية وبعد ما يستتب الأمن.
0: بس لماذا اختار علي عثمان طه وعوض الجاز البشير وليس الترابي، مع أنه الترابي هو قائد الانقلاب الحقيقي وهو المفكر وهو الزعيم،
1: هو شيخ
0: دينياً شيخهم يعني؟ نعم،
1: لأنهم هم اختاروا ليس بين الترابي والبشير، بل اختاروا بين الترابي والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
0: كان البشير تمكن من مفاصل السلطة في تقريبا 7 سنوات.
1: الأساس الجيش هو اللي حامي السلطة. فنعم هم دخلوا المفاصل والجهاز الأمن وغيره، ولكن الجيش هو القوة الأكبر يعني تستطيع أن تغير الأوضاع.
0: والترابي لم يكن بإمكانه أن يغير الأوضاع باعتقادك؟
1: حاول أن يعمل انقلاب في الحزب، وعمل مؤتمر حشد له وأسقط جماعة البشير جميعهم وتولى. فقرر البشير أن يستخدم القوة، فجمع الحزب وقال لهم نفصل الترابي، ففصلوا الترابي من الأمين العام
0: بالقوة.
1: أيوة، فصلوه من
0: تهديد السلاح.
1: ذهب إلى البرلمان وأخذ قرارات ضد البشير، ويعني أزم الموقف. فقرر

0: البشير أن يفصل الترابي.
1: فصل الترابي حصل تحت تهديد السلاح؟
0: أيوة، فصلوا من رئاسة ال...
1: لا، هدد المناصرين بالسلاح أقصد البشير.
0: أيوة طبعا، هو قال لي حكى لي، قال لي أنا كنا جالسين بنتعشى، كنا جالسين أرضا، فكان أقطاب الجبهة موجودين، نافع وعدد منهم.
1: نافع علي نافع.
0: أيوة، فقال لي هؤلاء لم يكونوا يرغبون في إزالة شيخهم، ولكن أنا هددتهم بأنه يا أنا يا ترابي. فعندها وافقوا على أن نبعد الترابي. فأنا سألت الترابي، طبعا رفع قضية دستورية في دستورية حل البرلمان مجلس الشعب وفصله. فالمحكمة الدستورية حكمت لصالح حل البرلمان وفصل الترابي. فأنا سألت رئيس المحكمة الدستورية، كان لي علاقة صداقة معه، مولانا جلال علي لطفي، فقلت له يا مولانا هل كان الحل دستوريا أم لا؟ قال لي طبعا لم يكن دستوريا.
1: لكن قبضت البشير.
0: قلت له طيب لماذا أنت حكمت دستورية الحل؟ قال لي أنا وفرت على الشعب السوداني دبابة أخرى. فلو قلت له لا سيخرج الدبابات
1: انقلاب
0: ويعمل انقلاب آخر. ففضلت أن أحكم بالمنطق، يعني أنه
1: هذا تحليل سياسي مش دستوري،
0: أمشي الموضوع حتى يمضي في الخط المدني.
1: ولا هددوا؟
0: لا لم يهددوا، لكن هو كان راجل
1: فاهم الطبخة،
0: راجل شاطر يعني فاهم الطبخة، وأصلا جاب الترابي على أساس أنه هو يمرر ما يريدون. يعني جابوا في الأول رئيس للقضاء، بعدين رئيس للمحكمة الدستورية.
1: بس صار كمان بنفس ما يريده البشير وليس الترابي.
0: كان يعني يطوع القوانين.
1: كيف تمظهر غضب الترابي من وصول البشير إلى الرئاسة وليس هو عندما قدمه في البرلمان؟
0: أيوة، كان هذا فظيعا. يعني كان يجلس إلى يمينه، فعندما أراد أن يقدمه ليخاطب البرلمان اللي هو يسموه كان المجلس الشعبي، مجلس الشعب، قال أقدم لكم هذا الذي على يميني.
1: أوف،
0: لم ينطق اسمه
1: ولا يعني لقبه.
0: أيوة، تحقيرا له. يعني
1: هذا كان أسلوب الترابي،
0: كان أسلوب الترابي، لأنه يعني يعني كان غاضب جدا أنه هو كل الذي فعله راح.
1: هل كان في دور للوساطات اللي قمت فيها حضرتك أيام ما كنت بالسلطة مع الترابي لكي يدخلوا إلى الحكومة؟ هل كان في دور بتمكينهم من السلطة وبالتالي تمكنهم من تنفيذ الانقلاب في 89؟
0: لا، هم كانوا أعضاء عاديين في الحكومة. يعني الانقلاب
1: بس عفوا أقرأ لك أنت ما تقوله في كتابك ماذا جرى أسرار الصراع السوداني 67-2016.
0: نعم،
1: من منظور تكتيكي اعتبرت أن استيعاب الإسلاميين داخل النظام قد يكون أقل كلفة من تركهم قوة ضغط تعمل من خارجه.
0: أيوة،
1: غير أنني أدركت لاحقا أن تلك الخطوة وإن هدفت إلى تحقيق الاستقرار أعادت تموضعهم داخل مؤسسات الدولة ومنحتهم شرعية سياسية إضافية لم تكن بلا ثمن.
0: نعم،
1: يعني دخلتوهم على السلطة وانقلبوا عليكم.
0: أيوة صحيح، لكن هم طبعا انقلبوا بعد ما خرجوا من السلطة، لكن طبعا وجودهم في السلطة مكنهم من معرفة كثير من المعلومات، يعني والتحرك خارجيا وداخليا وكذا. لكن طبعا

0: الخطأ الأكبر طبعا كان لدى قيادة الجيش. يعني
1: لماذا؟
0: كانت هناك معلومات وفي المعلومات نفسها كان عمر البشير وبلغ قائد الجيش ورئيس الأركان وطلب منه أنه يحقق في الأمر، فعاد وقال يعني المعلومات لم تكن صحيحة، وأنه على أي حال عمر البشير نحن بعثينه لكورس في مصر، فحنبعده من البلد، يعني من السودان.
1: نعم.
0: فكانت تقديراتهم غلط، يعني لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع الانقلاب. وبالمناسبة الانقلاب كان معظمه مدنيين لابسين عسكري،
1: أوف.
0: يعني وكان بخدعة استغلت مذكرة الجيش.
1: صحيح.
0: فذهب عمر البشير للوحدات وقال لهم نحن مأمورين من القائد العام باستلام السلطة.
1: أوف.
0: فانطلت الخدعة.
1: هيك بهالسهولة بتنطلي الخدعة؟
0: طلعت الخدعة. ما هو دي واحدة من واحدة من مشاكل الجيش، أنه يعني ليس هناك يعني ما يمنع الضباط من
1: يعني بيجي ملازم رائد أي يعني شيء بيقول له
0: أنه يعني يتبعوا فقط الأوامر التي تأتيهم وهي عكس.
1: أما بقية الجيش يعني ما كان معه وحدات وألوية وكذا، يعني بقية الجيش لم تكن على علم، يعني خدعة بس فقط من بعض العسكريين،
0: أي بعض العسكريين
1: والباقي مدنيين.
0: وأمنوا ما مدنيين لابسين عسكري. فأمنوا
1: اللي يظن الجيش بأنه أيوة هذه حركة مدعومة منهم،
0: أنه هم جايين من القائد العام.
1: نعم.
0: طبعا عملوا إيش؟ كان النبطشي المناوب في القيادة العامة معهم، وبالتالي عن طريقه مرروا رسالة للوحدات بأنه انقلاب القائد العام
1: من مكتب القائد العام.
0: أيوة. فريق أول فتح أحمد علي
1: لم يتمكن من فعل شيء بعد ما حصل.
0: هو كان موجود في بيته وحاصروا البيت، والحرس بتاعه دخل معهم في معركة، وهو أوقف المعركة، يعني قال للحرس خلاص يعني ما
1: تمام.
0: استسلم.
1: على ذكرت مصر قبل قليل، لماذا كان الموقف المصري مؤيدا للانقلاب بداية مع أنه ثبت لاحقا أنه انقلاب إخوان مسلمين؟
0: نعم، كان في جفوة بين السيد الصادق المهدي والرئيس حسني مبارك، وكانت في تراشقات كذا، فلم يكن النظام المصري مرتاح للعلاقة. فالذي حدث أنه كان هناك انقلاب قبل هذا الانقلاب تم القبض عليه، وهذا الانقلاب كان من مجموعات تسمى مجموعات ناصرية، يعني تابعة عندها ولاء لمصر كذا. كان يقوده اللواء الزبير محمد صالح اللي هو أصبح نائبا للبشير، وتم القبض عليه وعلى الضباط اللي كانوا يعني متعاونين معه. فعندما حدث الانقلاب الجماعة الانقلاب ضموا الزبير معه، فتركوا الزبير يبعث برسالة لمصر بأننا نحن جماعتكم. فعندما نوقش الأمر
1: خدع متتالية.
0: أيوة.
1: داخلية ودولية.
0: فعندما نوقش الأمر في مصر هنا، وروى لي صديقي الأمين العام كان وزير الدولة للخارجية في مصر اللي هو
1: وزير الدولة للخارجية بطرس غالي.
0: بطرس غالي.
1: نعم.
0: أيوة. فروى لي
1: الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
0: أيوة.
1: نعم.
0: أيوة. روى لي عندما أصبح أمين عام التقيته في نيويورك، فقال لي في الاجتماع المجلس الأمن أنا قلت لهم هذا انقلاب إسلامي.
1: أوف.
0: وقال لي أنا معلومتي كانت من فرنسا، الفرنسيين أبلغوني بأنه هؤلاء الإسلاميين استلموا السلطة.

0: فقال لي الأجهزة رفضت كلامي وأنه لا هؤلاء جماعتنا وكذا. فقال لي الرئيس حسني مبارك التفت إلي وقال لي يا بطرس لأنك قبطي عندك حساسية.
1: ومفكرهم إسلاميين وطلعوا إسلاميين. أيوة. فعلا.
0: ففعلا الرئيس حسني مبارك اتصل بالملك فهد 7 مرات لكي يصدر بيان تأييد. كان رافض
1: ملك فهد.
0: أيوة. لم يكن راغب يعني. كانت لديه
1: لم يتأكدوا بعد
0: كان لديه معلومات يعني.
1: تمام.
0: ففي النهاية لخاطر الرئيس حسني مبارك حدث يعني أيد طلع بيان أيد التغيير.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة، ولكن اسمح لنا أن نتابع بها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
0: وهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح. في أثيوبيا
0: يعني دي كانت مرتبة يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة
0: يعني علي عثمان ونافع علي نافع.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير أهلا بكم معنا مجددا. كيف اكتشفت مصر لاحقا أن انقلاب التراب البشير كان انقلابا إسلامويا وليس يعني ما اعتقدته في الأول؟
6: هي قصة غريبة جدا، رواها لي الله يرحمه اللواء أحمد رجب القنصل المصري في السودان. قال لي أتيت يوم الجمعة المكتب ودخلت من الباب الخلفي ونبهت السكرتير بأنه إذا سأل عني أحد قول له غير موجود. فجاءني قال لي في أحد يريد مقابلتك. قلت له أنا نبهتك. قال لي هذا الرجل رآك لأنه كان واقفا يراقب الباب. فقلت له خليه يدخل. فدخل علي يلبس الثوب السوداني فقال لي أنا عميد في الشرطة، أنا لا أريد منك شيئا، أنا أريد أن أنبهك لما يفعل هذا النظام الذي تؤيدونه ما يفعله بكم، وإليك هذا الشرير وأقرأ هذا المحضر. الذي حدث طبعا استفز الإسلاميين كثير من العاملين في الأجهزة، فهذا العميد أخذ قوة وداهم مزرعة في شمال الخرطوم بحري تابعة لإحدى الإسلاميين، فوجد فيها مجموعة من الإرهابيين لديهم أسلحة ولديهم عملات ولديهم أختام لتزوير الجوازات وغيرها، فاعتقلهم وذهب بهم لرئاسة الشرطة واستجوبهم وسجل كل شيء عنهم قبل أن يأتي جهاز الإسلاميين ليأخذهم ويقول له

0: ليس لكم شأن بهم. فأخذ كل ذلك وذهب إلى القنصل وأعطاه له. فقال لي اللواء أحمد، قال لي ذهبت لدكتور نافع، علي نافع وكان رئيس الجهاز، وقلت له أنتم تعملون ضدنا. فقال لي لا، هذا ليس صحيحا. قلت له كيف ليس صحيحا؟ اسمع هذا الشريط. فقال لي انفعل لدرجة أنه جاء ومسكني من القميص، يعني خنقني. فقلت له أنا لا أتجسس عليك، أنا أحمي بلدي. فهذه المعلومة يلي غيرت الموقف المصري، لأنه اكتشفوا أن الجماعة يعملون لضرب الاستقرار في مصر ويدعمون المتطرفين ويمولونهم ويدربونهم في السودان. حدث هذا في آخر 90، ولذلك تلقيت دعوة في يناير 91. كنت أتصل بالإخوة المصريين يقولون لي لا تأتي الآن. ففجأة اتصلوا علي وأنا كنت في أديس أبابا.
1: أنت شخصيا؟
0: نعم. قالوا لي ندعوك للحضور إلى مصر. فجئت في يناير 91، واستقبلني الوزير الأمين النمر وزير الرئاسة، وكان غاضبا طبعا لأنه خدع. فكان يريد أن ينتقم من فتفاهم معي ووافق أن نفتح مكتب وكذا، وأخذني للرئيس حسني مبارك.
1: مكتب معارضة للنظام السوداني الجديد.
0: أيوة.
1: بالتالي
0: فرحت للرئيس فتبادلنا النكات. رئيس يحب
1: صحيح
0: النكات.
1: نكات على شو؟ مثل شو؟
0: نكات يعني على الزعماء العرب، على كذا،
1: النظام الجديد مثلا في السودان، أو
0: على البشير، على كذا. فسألني إيه البشير ده؟ إيه البشير هذا؟ فقلت له يا رئيس أنت ما لك ومال الخدامين؟ أنت ما تشوف الرئيس ومين؟ أوف. هذا خدام، يعني هذا ليس الرئيس. فالمهم التقيت الرئيس.
1: قصدك الترابي يعني؟
0: أيوة، التقيت الرئيس مبارك وفتح لنا العمل من مصر. هذه كانت بداية النشاط المعارض من مصر، لكن العميد الشرطة السوداني هو اللي قلب الطاولة يعني على الإسلاميين وسلم المعلومات.
1: هل كان ينتمي إلى حزب معين أو
0: لا،
1: يميل إلى؟
0: كان فقط ضد الإسلاميين وضد ما يفعلونه، لأنه هم نفسهم تضرروا. وبعد ذلك طبعا فصلوا أعداد
1: يعني
0: كبيرة.
1: الولايات المتحدة كانت محقة بأن يكون السودان على قائمة الإرهاب؟
0: طبعا. طبعا كانوا يستقبلون الإسلاميين من الدول الغربية ومن الدول العربية ويدربونهم ولا يختمون الجوازات، يعني يخرجوا بدون ختم.
1: حتى بن لادن استقبلوا،
0: يعني هم داخل وهم خارج. بن لادن ما واضح، لكن الناس اللي بيجوا من الدنمارك وبيجوا من بريطانيا يدخلوا ولا يظهر ختم في
1: يدربوهم ويسلحوهم. أيوة.
0: يدربوهم وكذا ويذهبون وكذا
1: إلى مناطق صراع في العالم مثلا، أو إلى حيث يريدونهم أن يفتعلوا
0: يعني
1: مشكلات أو عمليات إرهابية،
0: مناطقهم يعني عناصر
1: تخريبية،
0: عناصر موجودة للاستخدام في أي وقت. فهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح. في أثيوبيا
0: يعني اللي كانت مرتبة، يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة في
0: يعني
1: النظام.
0: علي عثمان ونافع علي نافع. والغريبة حكى لي قصة.
1: مين؟
0: وزير الري كان اسمه كمال علي. فقال لي أنا ضحكا، قال لي أنا ممكن أكون شاهد في الموضوع هذا. قلت له كيف؟ قال لي أنا كنت ذاهب، كنت

0: وكيل الوزارة وذاهب لاجتماع في نيروبي، فركبي معي في نفس الطائرة نافعة لنافع، ونزلنا في ترانزيت في أديس أبابا. قال لي نافع اجتمع مع جماعة السفارة، بعدين استقل معي الطائرة إلى نيروبي، وخلي أنا نزلت ورحت السفارة. فقلت لهم المعلومة، قلت لهم والله وصل معي الدكتور نافع. فخلي كلهم استغربوا، الدكتور نافع وصل نيروبي إزاي إحنا مش عارفين وكذا. فخلي هو نزل في نيروبي واستقل الطائرة نفسها ورجع إلى أديس أبابا، واجتمع معهم مرة أخرى في المطار هو ترانزيت، ثم استقل الطائرة للخرطوم. فخلي أنا كنت شاهد على الموضوع ده. يعني أنا يعني ليه الراجل جاء نيروبي وما نزلش ورجع بنفس الطائرة،
1: بنفس الطائرة على أديس أبابا،
0: على أديس أبابا، واجتمع مرة أخرى.
1: اجتمع بمين؟
0: بالطاقم السفارة، الناس اللي بيرتب في في العملية.
1: راح على أديس أبابا،
0: فهو جاء للاطمئنان على اللمسات الأخيرة.
1: بس ليش عبر نيروبي؟
0: ما هو الطائرة هي تأتي من الخرطوم أديس، هو ما عايز ينزل أديس عشان يحسب عليه أنه دخل أديس. هو جاء على أساس أنه هو رايح نيروبي،
1: نعم،
0: وجاي أديس ترانزيت.
1: أيوة.
0: ففي صالة كبار الزوار يجتمع بالعايزهم من المسؤولين هناك، ثم يعني يعمل حاله أنه هو فعلا رايح ترانزيت لنيروبي،
1: يعود إلى
0: فيذهب ويعود مرة أخرى ترانزيت ويلتقي بهم مرة أخرى، ثم يذهب إلى السودان، يعود إلى السودان. فهذه كانت رواية وزير الري، يعني
1: تمويه لقيادة علي نافع.
0: أيوة،
1: يعني نافع علي نافع
0: هو كان رئيس الجهاز
1: اللي عملية اغتيال حسني، محاولة اغتيال حسني.
0: هو كان الشخص الرئيسي المدبر للعملية، ولذلك كان يعني مشغول بالتفاصيل. أنها طبعا الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم،
1: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه.
0: فسحبوا رئيس العملية اللي هو مصطفى حمزة، سحبوه إلى طائرة عمر البشير.
2: حقيقة هذا الأمر يعني هذا شرف لا أدعيه، يعني أنا لم يكن لي دور في هذه العملية سوى استشارات بسيطة جدا، ولكن هذه العملية يعني تفخر الجماعة الذي قام بها وخططها ونفذها وأشرف عليها من أولها إلى آخرها هو أخونا الشريف عبد الرحمن عمر المصري رحمه الله، ولم يكن لي معه أي دور من قريب أو من بعيد سوى استشارات ثانوية بعيدة جدا عن ما يتعلق بالعملية وتفصيلاتها
0: في مطار أديس أبابا، وهو مصاب. ففوجئ البشير به رجل مصاب في الطائرة الرئاسية، فقال لهم ما هذا؟ قالوا له اسكت. فنزلوا بعد ذلك، بلغوا على عثمان، بلغوا وبلغوا الترابي.
1: من قال له اسكت؟
0: الطاقم بتاع الأمن. قالوا له بعد كده طبعا هو الترابي قال لهم ماذا تعملوا فيه؟ قالوا له نصفيه. فقال لهم لا، ما تعالجوش الخطأ بالخطأ، خلوه يمشي أفغانستان، يمشي كذا. فودوه أفغانستان. لكن
1: عفوا، الترابي كان عارف؟
0: كلموه بعد ما
1: لا قبل كان عارف؟
0: لا ما يعرف،
1: كمان ما كان يعرف،
0: ما يعرف على عثمان ونافع
1: فقط،
0: هم
1: يعني كقيادات،
0: هم اللي أداروا العملية. دي مشكلة النظام، كان أنه ساتلايتس، مجموعات، ما فيش مؤسسة. يعني
1: كل شو كان مصيره هذا مصطفى حمزة لاحقا تعرف؟ قتل،
0: سلم إلى مصر. إيران سلمته إلى مصر.
1: إيران هو بعتوه عبر إيران إلى أفغانستان،
0: أفغانستان بعدين راح إيران.
1: اوكي.

0: من أفغانستان راح إيران.
1: أيوة. فمصر أعلنت في يوم توقيع اتفاق السلام في 2005 نفس يوم التوقيع أعلنت أنها تسلمت مصطفى حمزة. وكانت رسالة لعلي عثمان محمد طه الذي سيوقع على الاتفاق، يعني أننا استلمنا من يشهد على عليك يعني.
0: أوف. اتفاق السلام مع الجنوب تقصد؟
1: أيوة. اتفاق نيفاشا.
0: اتفاق نيفاشا.
1: يوم التوقيع طلعوا سربوا الخبر باستلام مصطفى حمزة.
0: أوف.
1: يوم لكن السودانيين كلهم قتلوه، كل السودانيين اللي
0: كانوا مشاركين في العملية على أرض إثيوبيا،
1: اللي كانوا مرتبين وكذا ومساعدين
0: قتلوهم أثناء العملية.
1: لا لا لا.
0: متى؟
1: رجعوا السودان قتلوهم.
0: صفوهم
1: عشان ما فيش حد يتكلم.
0: إلا هذا قالهم التراب يخدوه على أفغانستان.
1: خدوه على أفغانستان.
0: ليش يدافع عنه فقط يعني بدون الآخرين؟
1: لا ما قال لهم يعني.
0: هو رئيس العملية.
1: ما هو الآخرين صفوهم لوحدهم بعد كده. دون أن يعلم الترابي. يعني صفوهم نافع على عثمان على أساس أنه ما في حد حي يكون يشهد على أنه هم دبروا العملية يعني.
0: تاريخ. شكرا جزيلا على كل هذه القصص والمعلومات الشيقة. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا معالي الوزير. مشاهدينا نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أرجو أن تكونوا معنا.
1: فقلت للدكتور نافع القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفجير، فأطلق صراحة. قال لي لا، هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له هذه الاعترافات تحت التعذيب. أقول لك لم يقوموا بهذه التفجيرات. فأصر وقلت له يا دكتور التفجيرات دي عملناها نحن.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
4: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
3: هل عبد الملك الحوت اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟

0: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
1: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلالية؟ سجال.

0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
1: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. عقوبات أمريكية جديدة ضد كيانات ساعدت الحرس الثوري في استهداف القوات الأمريكية. ترحيب سوري بقرار أمريكا إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران.
1: That is why the United States has put forward a strong resolution.
0: أمريكا تقترح على مجلس الأمن توسيع نطاق حظر توريد السلاح للسودان واتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. بمناسبة استقلال أوكرانيا، ماكرون وبرنام يتعهدان بتسريع تعزيز دفاعات كييف ودعمها فنيا ولوجستيا. أهلا بكم مشاهدينا. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول، وذلك أثناء مرورها على بعد 9 أميال من سواحل شمال شرقي سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، مشيرة إلى أن الطاقم بخير. أوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. وأضافت أن العقوبات